0: من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. وأفادت قيادة الحرس الثوري بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه كان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قولها. في المقابل، نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغايا التي ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجدداً بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعاً. وفي تغريدة على موقع تروث سوشال أضاف ترامب أن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، مضيفاً أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذه الصفقة. هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
1: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقاً حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلاً إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
2: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
1: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين، يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وطالبة وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
3: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زاده عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
4: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
3: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
5: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
3: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
6: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب على إيران. وقال التقرير أن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية، وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضراراً تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية، حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
7: هذه اللقطات، هذه
8: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع أعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
9: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
8: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات من كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
10: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد، ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع، وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: بينما تتواصل المعارك في اليمن تتفاقم الكلفة الإنسانية، وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن تدفق النازحين يشكل عبئا كبيرا على إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الأوضاع المعيشية.
5: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلا.
11: لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدورون العطر وشرب، ما فيش يمنعون والله، شو يضربوا عليهم الرصاص، محاصرين داخل يعملون بس رز داخل يأكلوا، وبلا عفش ولا حاجة.
5: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
11: بلا روح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان كان، والآن نحن نشوف نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
5: وخلف قصتي عائشة وعبد الله تقف مأساة آلاف العائلات. نحو 2000 أسرة وصلت إلى مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز وفق مسؤولين محليين، بينما لا تزال عشرات الأسر عالقة في مناطق القتال أو في طرق النزوح، وقد تفرقت أسر أخرى ولم يتمكن أفرادها من الوصول. في مخيم رأس عمران بضواحي عدن تتوالى الشاحنات محملة بالعائلات الفارة من غرب اليمن، فيما تنصب الخيام لاستقبال من لم يعد لهم مكان آخر آمن. هنا تختصر التفاصيل حجم المأساة.
7: نازحين من المخاء، قاسم من الطيران، نازحين بهذلنا، ما خرجنا بالوعي قنا، بس بأطفالنا مفقوعين لا أخذ درجة.
5: ومع استمرار المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم وأمهات ينتظرن أبناءهن وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين غربية مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي المدينة. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أحد موظفيها جراء استهداف إسرائيلي لحافلة تابعة لها كانت تقل عشرة من كوادرها العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة. وقالت المنظمة إن الحافلة كانت تحمل شعارها بشكل واضح، معتبرة أن الهجوم يعكس تجاهلا صريحا لسلامة الطواقم الطبية والإغاثية، ومشددة على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ومركباتهم. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة برعشيد جنوبي البلاد، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجدلزون بقضاء صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. سياسيا، نقلت صحيفة هارتس عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. إلى الشأن السوداني، حيث حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
12: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
13: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14 مليون شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5 ملايين شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
12: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42 مليون دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
0: يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام لأكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى خطواته أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، فيما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
14: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته. لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
15: أنما قدمت لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
14: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطا بإجراءات وتشريعات أخرى وصولا إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهونا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
16: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى إلى المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة. حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذن نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
14: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع التفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
17: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات، فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، بوبروك شرقية ليبيا.
0: ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما سماه مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره وسط تحذير من مخاطره المحتملة على البشرية تصب في مصلحة الصين. ومع تشديده على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على الريادة في هذا القطاع، خص ترامب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك بالانتقاد بعد مبادرته بالدعوة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في خطوة لقيت تأييدا من أسماء بارزة في القطاع.
18: بين واشنطن وبكين يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من القدرات والاستقلالية، سباق لا يتعلق هذه المرة بالأسواق والتكنولوجيا فقط، بل بتفوق قد يعيد رسم موازين القوة العالمية. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على رياداتها، والصين تسابق الزمن لتقليص الفجوة. شركة أنثروبيك تحذر من أن قدرات النماذج تتقدم أسرع من إجراءات السلامة وتدعو إلى إبطاء التطوير، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الإبطاء ويحذر من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح الصين أفضلية في السباق على التكنولوجيا التي يعتبرها مسألة تفوق استراتيجي. فالصين تواصل تطوير نماذجها واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار التكنولوجيا جزءا من المنافسة مع واشنطن. إذن التنافس بين واشنطن وبكين يجعل التراجع أكثر صعوبة في موضوع الإبطاء، ويصطدم بإرادة ترامب من جهة والصين من جهة ثانية، وهذه مفارقة لم تحدث من قبل. لكن السجال يحدث في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل الصناعة نفسها، وتكشف شركات الذكاء الاصطناعي عن حالات استخدمت فيها نماذج متقدمة في عمليات سيبرانية وغيرها. إنها معركة بين سرعتين، سرعة تطوير القدرات وسرعة بناء وسائل السيطرة عليها. الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي يقترح تقييما مستقلا للنماذج ومعايير سلامة مشتركة بين الشركات وتعاونا دوليا لمواجهة المخاطر. الخطر هنا ليس أن النموذج يفكر وحده، بل أن قدرته المتزايدة قد تجعله أداة لتنفيذ سلسلة كاملة من المهام بسرعة وكلفة أقل. وهنا يظهر السؤال الأصعب، هل يستطيع البشر إيقاف النظام عندما يصبح أكثر استقلالية؟ في أبحاث السلامة تعرف هذه المشكلة باسم القابلية للتصحيح، أي أن يبقى النظام مستجيبا لتدخل الإنسان حتى عندما يتعارض التدخل مع المهمة التي ينفذها. لكن كلما اتصل الذكاء الاصطناعي بشبكات وأنظمة أكثر، قد لا يكفي زر واحد للإيقاف، بل تزداد الحاجة إلى قيود على الصلاحيات.
0: ختام النشرات، تتابعون الآن برنامج تواصل.
19: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، هذه قصة تفاعل مع رواد السوشيال ميديا. بعد عرض فيلم نازا في مهرجان فينيسيا، اتهامات بالخيانة تطاول مخرجيه ومطالبات بسحب الجنسية الإسرائيلية، احتجاجات في سوريا رفضا لارتفاع أسعار الوقود، مهربة من أوروبا إلى ليبيا، ضبط شحنات مخدرات تحمل وجه القذافي.

أنت أخرجت فيلما سينمائيا عن حرب الإبادة في غزة، إذن أنت خائن وستسحب جنسيتك. هذا بالضبط ما حدث عقب فوز فيلم نازا بجائزة في مهرجان فينيسيا السينمائي. تعال نحكي لك عن ردود الأفعال بإسرائيل عن فيلم بيحكي عن جرائم على لسان القتلة. التهمة شديدة الوضوح، وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر أعلن عزمه التحرك لسحب الجنسية الإسرائيلية من المخرجين يوفال إبراهام وراشال زور صانعي الفيلم الوثائقي نازا، وذلك عقب فوز العمل بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. زوهر قال في بيان

الأهمية الحقيقية للفيلم تكمن في شهادات الجنود والضباط المشاركين فيه، وأضاف أن المتحدثين في الفيلم اختاروا الإدلاء بشهاداتهم باللغة العبرية، وذلك لإثارة نقاش بشأن ممارساتهم في الحرب على قطاع غزة. وخلال كلمة تسلمه الجائزة قال يوفال إن ضباط الاستخبارات الذين تحدث إليهم صناع الفيلم وصفوا عمليات القتل الواسعة بأنها منهجية وليست عرضية بل كانت عن عمد. الجائزة أشعلت الغضب في الشارع الإسرائيلي وعلى المنصات لدرجة مطالبة بعض الإسرائيليين بتعليق مشانق للمخرجين في وسط قطاع غزة، هيدا بالديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط. أما بن كفير وزير الأمن الإسرائيلي فاعتبر أن صانعي الفيلم هما الضرر المباشر لإسرائيل، طالبهم بالرحيل إلى من أسماهم بأصدقائهم في حماس. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد بيّن أن ما يقوله الفيلم ليس سوى محض تضليل وإدعاءات وافتراءات على جيشه الأخلاقي. يعني يمكن بزبط نحكي قالوا للحرام احلف قال اجاني الفرج. بيني جانتس وزير الامن السابق الذي يتحدث وكأن جيش الاحتلال الاسرائيلي حمامة سلام هو بنفسه قاد عملية ما يسمى الجرف الصامد على غزة عام 2014، ووصل عدد الشهداء الى اكثر من 2000 شهيد من المدنيين. قال يجب ان تكون كاذبا لتصوير اسرائيل كمن يرتكب قتلا متعمدا في غزة. الغضب يتصاعد في إسرائيل والسينما إحدى ساحات الصراع على رواية حرب غزة، فمن سيحكي الإبادة التي شاهدناها للأجيال المقبلة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا نقرأ تغريدات. إسماعيل بيقول إسرائيل دولة إبادة وفصل عنصري، منطقي أن تهدد مجموعة من الفنانين. رولا بتقول أخشى على حياة مخرجي الوثائقي الإسرائيليين لفيلم نازا، منذ أيام يحرض مواطنون وسياسيون إسرائيليون علنا على العنف ويحرضون على قتل صناع الفيلم. جان كتب أتمنى عرض الفيلم في ألمانيا، أيضا لا أعتقد أن حكومتنا الألمانية ستسمح بهذا الشيء. الصحفية المصرية سارة علام لها وجهة نظر أخرى بتقول فيها الفيلم تطهير أخلاقي، حيبيدك وحتعتذر لك عشان أنا شجاع وضميري لا يسمح بعقد الذنب، وأنت حتزقف لي وتحتفي فيي لأنه تكلمت عن قتلك وذبحك وعملت لك صوت يلي كان ما إلك صوت ولا تمن ولا قيمة. أما سوسن فبتقول جرائم ينطق لها الحجر ويشهد.

0: يا جماعة إلى سوريا، هناك لم يحتج قرار رفع أسعار المحروقات إلى أكثر من ساعات حتى تظهر انعكاساته في الشارع. مع دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأحد، شهدت مناطق في شمال شرق البلاد وشمالها تجمعات احتجاجية وقطعا لبعض الطرق وسط مطالب بمراجعة القرار ومراوعة مستويات الدخل والظروف المعيشية. لكن ما تفاصيل القرار الذي دفع الناس إلى الشارع؟ الحكومة رفعت سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة، أي بنسبة زيادة 40%، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة. هذا القرار كان صادما ومفاجئا لأنها الزيادة الثانية خلال 10 أيام. التحركات الاحتجاجية انطلقت صباح الأحد من أرياف الحسكة ودير الزور والرقة. قطع محتجون الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق جديدة، كما أوقفت مجموعات من المحتجين مرور عدد من صهاريج النفط الخام. خلونا نشوف شو كان عم بيقول المحتجين.
1: الناس فطت من الجوع يا رجل، أيام خسد اللي شلنا ما نتمناها وإن شاء الله ما نتمناها صرنا نتمناها. يا أخي والله ما نريد شيء، يا أخي إحنا معاكم، معنا ضدكم، نريدكم ريدونا، وقفنا معاكم وقفوا معانا. والله العظيم أقسم بالله، أقسم بالله من هين الرأس السنة إذا ما تعدلت الأمور الوضع راح يتجه شيء إحنا ما نريدوه، ولا أنت يا سيادة الرئيس أحمد السنة تريده. كفي وصلت حدا الفقراء أنا قام أحكي.

0: عندي شيء اكل انا انقبض اموري. بقول لك شغله والله العظيم بنف قامت على المي والسكر يا ابا والسكر.
1: طيب ماذا حصل بعدها؟ هل هدأت الاحتجاجات؟ لا للاسف. مع حلول المساء اتسعت رقعة التحركات الاحتجاجية لتصل إلى محافظتي إدلب وحلب. في إدلب قطع محتجون الطريق الدولي M5 قرب معرة النعمان، كما شهدت مدينة إدلب وخان شيخون وقفات رفعت مطالب بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة. وزارة الطاقة السورية بررت القرار بارتفاع تكلفة شراء المشتقات النفطية المكررة من الأسواق العالمية، وأيضا زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين بالتزامن مع دخول مصفات بنياس في أعمال صيانة شاملة يتوقع أن تستمر نحو شهرين. الوزارة كمان قالت أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتمويل الشحنات المستوردة، مؤكدة أن الأسعار ستخضع للمراجعة وفق تطورات السوق العالمية وعودة مصفات بنياس إلى العمل. بيانات الوزارة أشارت إلى أن حاجة سوريا اليومية تبلغ نحو 300 ألف برميل من النفط ومشتقاته، في حين يقدر الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف برميل، كما تعتمد البلاد على الاستيراد لتأمين قرابة 60% من احتياجاتها اليومية من المازوت ونحو ثلث حاجتها من البنزين. طيب لماذا دائما ما يغضب رفع أسعار المحروقات كل فئات الشعب؟ الاعتراض الشعبي لا يرتبط بسعر الوقود وحده، إنما بالخوف من انتقال الزيادة إلى أجور النقل وأسعار المواد الغذائية وتكاليف الزراعة والصناعة والخدمات. وقد رصد بالفعل ارتفاع متفاوت في أجور بعض وسائل النقل داخل دمشق في انتظار صدور تعرفة رسمية جديدة. في المقابل أعلنت وزارة الاقتصاد أنه سعر ربطة الخبز ووزنها لن يتأثر بزيادة أسعار المحروقات، وأنها ستعمل على تعويض فروق التكلفة المتعلقة بإنتاج الخبز ونقله. على المستوى السياسي أفادت تقارير بأن عددا من أعضاء مجلس الشعب يستعدون لتقديم طلب لعقد جلسة استماع لوزير الطاقة، وذلك لمناقشة أسباب القرار وآثاره الاقتصادية. كما نفت منصات سورية صحة تصريحات متداولة نسبت إلى وزارة الداخلية تضمنت وصف المحتجين بفلول النظام أو التهديد بملاحقتهم، وأكدت أن هذه التصريحات لم تصدر عن أي جهة رسمية، كما نفت صحة خبر متداول عن استقالة وزير الطاقة. طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك الكثير من النقاش، انقسمت الآراء بين من تفهم تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قدرة التكرير المحلي، ومن رأى أن الاعتراض لا يتعلق بأسباب القرار وحدها وإنما بتوقيته، وأيضا غياب إجراءات واضحة تحمي أصحاب الدخل المحدود والاحتقان لغياب نهج سياسي حقيقي في البلاد. إلى مواقع التواصل، دكتور محمد بيقول إن أكبر أخطاء ترتكبها الحكومات الجديدة هو رفع الدعم، خصوصا عندما تكون الدولة هشة من الداخل. ريم الحريري بتقول من الطبيعي تطلع وتحكي بأعلى صوتك وتطالب بحقوقك وتعترض على أي قرار ما بيناسبك، هيدا حقك وما حدا بيقدر يسلبك إياه، بس مش طبيعي يتحول الاعتراض لتخريب. مهاب ناصر بيقول نحن نعيش على أرض الواقع ونحن مخنوقين حرفيا من الفقر وقلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، وفوق ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة حتى أصبحنا نفكر بالهجرة بعد أن أغلقت الأبواب في وجوهنا وفتحت لغيرنا، وخصوصا نحن أبناء الثورة. أما هاني فبيقول المشهد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يعيشها السوريين، ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لاحتواء الغضب الشعبي ومنع اتساع الاحتجاجات. حفظ الله سوريا من كل شر.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، رح أحكي لكم قصة هلأ صارت بليبيا وانتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام وأخذت مساحة جدل واسعة على المنصات الرقمية أيضا. بس قبل خلونا نحكي شوي عن ظاهرة ترتبط بصلب موضوعنا، وهي عملية تصنيع حبوب مخدرة على هيئة وشكل رؤساء ومشاهير. يمكن لاحظتم مشاهدينا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة صناعة مخدرات قاتلة، لكنها تحمل أشكالاً قد تكون طريفة أو مخيفة. يعني الحبة لما بتطلع فيها وتشوف صورة رئيس دولة أو زعيم عصابة. هلأ الناس طبعاً مستغربين وبيسألوا، ترى لماذا يلجأ تجار المخدرات إلى هذا التكنيك؟ هل هي خدعة بصرية للترويج والتسويق ويمكن رفع نسبة المبيعات؟ أم أنه ممكن تكون محض صدفة؟ أم تختص بالصنف وجودته؟ أم أن صانع هذه الحبوب هو قاعد هيك خطرت له فكرة أنه شافها مهضومة، أم دغري على السريع طبقها وحطها على حبوب الهلوسة والمخدرات؟ هلأ أنا ما عندي جواب، جواب رح ننقله لألكم مشاهدينا بعد ما نحكي لكم الحكاية. مبارح أعلن جهاز الرادع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا ضبط كميات كبيرة من حبوب مخدرة شديدة الخطورة تحمل شكل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وخطوط ملامحه وملابسه على سطحها. شو هي القصة؟ يبدو أن كمية المضبوطات كانت كبيرة، وفور الاستيلاء عليها أصدر الجهاز المعني بيانا أشار فيه إلى أن العملية جاءت بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بوجود تشكيل عصابي يمتهن تهريب الممنوعات عبر إحدى الدول الأوروبية لترويجها داخل الأراضي الليبية. عن تفاصيل الشحنة أوضح البيان أن التفتيش الدقيق أسفر عن ضبط نحو 100,000 قرص مخدر من نوع XTC في عربة رينو ماستر مخصصة للشحن والبضائع، وقالت إنه بمجرد التأكد من صحة المعلومات بدأت القوات الأمنية تتبع الشحنة المستهدفة وأيضا جرى إيقافها. المتهمون اتخذت السلطات المعنية التدابير اللازمة والإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك طبعا للتحقيق معهم وكشف ملابسات القضية. مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها صانعو المخدرات إلى هذه الحيلة، ففي الأعوام الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة كثيرا لاسيما في الولايات المتحدة. ضبطت السلطات المحلية والفدرالية أكثر من مرة شحنات مخدرات كانت تحمل صورة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مثل ما شايفين بالصورة. في عام 2018 ضبطت سلطات ولاية أنديانا مواد مخدرة تحمل صورة ترامب، وقبلها بعام أيضا ضبطت الأجهزة الأمنية بفلوريدا مخدرات تحمل أسماء وصور تجار ممنوعات معروفين مثل إل تشابو وبابلو إسكوبار. لافت في هذا الأمر مشاهدينا أن اللجوء إلى هذه الحيلة زادت وتيرته بالسنوات الأخيرة لاسيما في أمريكا وأوروبا. وللحد من تبعاتها السلبية على الأفراد والمجتمع، أصدر معهد تريمبوس الهولندي المتخصص في أبحاث الإدمان مؤخرا تحذيرا ينبه إلى خطورة انتشار هذه المواد بين الشبان الذين يرتدون الحانات والملاهي الليلية. وأثبتت التحاليل المخبرية التي نشرها المعهد أن الحبوب هذه تحتوي على تركيز عال جدا من مادة كيميائية شديدة السمية، والخطورة أيضا تؤدي على الأغلب إلى شلل في الأعضاء والوفاة. وهون صار لازم نسأل، ليش صار تجار المخدرات بيعتمدوا هالحيلة بوضع صورة مشاهير أو رؤساء دول على حبوب مخدرة؟ هناك من يفسر بأن مروجي المخدرات يستخدمون هذه الطريقة لأهداف استراتيجية وتجارية خبيثة، أبرزها جذب انتباه الشباب وراكبي ترند، حيث يلجأ تجار المخدرات دائما إلى طرق تجعل بضاعتهم حديث الساعة. وطبعا يعني ما في من يخبر انه استخدام اشكال الرؤساء بيحول الحبه لترند كما يدعون. اما السبب الثاني فيكمن في ان الاشكال التقليديه للمخدرات تخيف المراهق، بينما الاشكال التي تحمل وجوها مالوفه او ساخره تجذب الفئات العمريه الصغيره وايضا تثير فضول تجريبي. والله اعلم ماذا خطر ببال تجار ومروجي المخدرات، الله يعين. طيب خلونا نروح لمنصات التواصل الاجتماعي ونرصد تعليقات المغردين. عماد الدين قاسم كتب: أي حرب قذرة هذه التي تستهدف شباب ليبيا؟ كم من شاب كانت ستصل إليه هذه الملوثات؟
كم من يافع ستكون إحدى هذه الأقراص تجربته الأولى في طريق الهلاك، وكم من عائلة ليبية ستعاني وكانت ستزداد معاناة بهذا الوباء. نسأل الله أن يحفظ شباب ليبيا من عبث العابثين. عبدو زياد بيقول: كل الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودها المبذولة في ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة والمؤثرة عقليا. وليد الجوادي كتب: لازم تحاكموا وتفضحوا وتعاقبوا المسؤولين عن استيراد هذه المواد. وبتغريدة عبد الرحمن محمد نختم هذه القصة، إذ قال: عام 79 عرض التلفزيون الليبي كميات من المخدرات مغلفة بصور جيمي كارتر.

0: هذا المشهد هو جزء من يوميات الفلسطينيين في رام الله، ازدحام في المقاهي والشوارع، حركة لا تتوقف. رام الله المدينة الحيوية المثقلة بالحواجز والاقتحامات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مثقلة أيضا بالديون والضيق. رام الله العصب الاقتصادي والإداري للضفة الغربية المتنوعة في مجالات العمل المقيدة بالحواجز، باتت تعاني وتشتد عليها الأزمات الاقتصادية. فكيف صار الحال في رام الله وفي الضفة الغربية مع تغول المستوطنين وتعطل أعمال الفلسطينيين؟ الكساد الاقتصادي دفع عددا كبيرا من المحلات التجارية إلى الإغلاق وتسريح الموظفين، فتراجعت الأعمال وزادت البطالة، أما الأسعار فارتفعت، وعلى هذا الأساس طبعا ضعفت القدرة الشرائية للمواطنين. طيب كيف برأيكم الناس قادرة تعيش تحت هذه الظروف الصعبة، ومن وين بدها تصرف؟ أغلبية الأهالي لجأوا في الأعوام الأخيرة إلى اعتماد طريقة الشراء بالدين، بياخذوا حاجياتهم من السوق، بيكتبوا على نفسهم وصولات أمانة أو كمبيالات على أن يجري تسديدها حالما تتحسن أوضاعهم المادية. فئة قليلة تتحسن ظروفهم ويتمكنون من سداد الديون، بينما يتعثر آخرون في السداد وتبقى حياتهم مرهونة بإيصال الأمانة. للتخفيف من معاناة المديونين، أقدم الصحفي الفلسطيني علاء الرماوي على إطلاق مبادرة اجتماعية لإسقاط الديون عن المتعثرين في الضفة الغربية. الحملة متواصلة ويبدو أنها تلاقي نجاحاً على الأرض. كيف بدأت هذه القصة؟ وشو هي اللي دفع الناشط الفلسطيني إلى إطلاق المبادرة؟ الرماوي يقول في تصريحات صحفية أن القصة بدأت بحكاية مؤلمة، عندما تلقى اتصالاً من سيدة تعثرت في سداد تشيك بقيمة 2000 شيكل، أي نحو 670 دولار، وكانت تخشى أن ينتهي بها الأمر إلى المحاكم والسجن. هون قرر الرماوي التدخل بعد مكالمة هاتفية مع صاحب الحق المادي، أسقط الأخير ديون السيدة المتعثرة. من هنا بدأت المبادرة تنتشر تحت اسم حملة تنازل لله، التي تناشد أصحاب الحقوق المالية بالتنازل كلياً أو جزئياً عن ديونهم للمتعثرين. تجار كثيرون من مختلف محافظات الضفة الغربية استجابوا للمبادرة وأعلنوا موافقتهم على إعفاء المتعثرين من تسديد المبالغ المستحقة عليهم. خلونا نشوف جانب من هذه المبادرة.
1: أنا يا عمي بدي أسامح بقيمة 20,000 شيكل، أنا اسمي مؤمن حجاج من مدينة كلكيلي، ها قدامكم يا عمي، والله ب20,000 شيكل مسامح على الروح أبوي لوجه الله تعالى.
2: كل الناس كانت مقتدرة بالشغل من 2023 لغاية اليوم، يعني قيمة العقود زي ما تفضل أخوي أبو الوليد ب100 و2000 شيكل، وإحنا لأنه الوضع والناس مش قادرة تدفع، فعن روح أبوي وعن أولادي وعن أمي وصحتها بنقول مع بعض الحمد لله رب العالمين، الله يقدرنا يا رب على فعل الخير للجميع، وإحنا بندعي وكل الناس
0: يعني بالفعل الله يقدرنا على فعل الخير. يبدو أن المبادرة قبلت بموافقة واستجابة فورية من رجال أعمال وشركات وأصحاب محال تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأيضا مستوصفات طبية وصيدليات، لكن الدعوة ما زالت مفتوحة لشمل مناطق واسعة في الضفة. صاحب المبادرة خرج في مقطع فيديو يؤكد فيه نجاح سير العملية، ويقول إن قيمة الإعفاءات بلغت نحو 45 مليون شيكل، أي ما يعادل 15 مليون دولار.
3: ما أجمل شعبنا، 45 مليون شيكل من المسامحات في مناطق الضفة الغربية، وصلت قطاع غزة ووصلت الداخل، 45 مليون شيكل بفضل الله عز وجل، بكرم شعبنا العظيم الرائع المميز، يا الله ما أجملكم. مسامحات اليوم كبيرة وللغاية، وأنا بقول بدأنا أول يوم، كل يوم بزيد الخير وكل يوم بزيد العطاء وكل يوم بزيد الفعل وكل يوم بزيد جمال الحضور. سلواد تصنع أيقونة، شمال غرب القدس يصنع أيقونة.
0: دعونا نستطلع آراء المغردين في هذا الخصوص. لؤي الحسيني بيقول لم تكن المبادرة مجرد فكرة، بل كانت مرآة أظهرت أصالة هذا الشعب وتكافله. الشكر موصول لكل يد بيضاء كريمة سامحت وعفت وبنت بجميل فعلها بيوتا طوقها الهم. متيم بيقول قبل ما تنشروا عن أي شخص أنه تحكوا أنه سامح ناس، تأكدوا أنه عن جد سامح وموقفه واضح، لأنه مش كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا صحيح. نقرا كمان لعوني زقزوق يلي كتب: انا من موقعي كمحام ودعما لهذه الحمله ومساعده للناس في ظل الظروف الصعبه التي نعيشها، اعلن انني ساتنازل عن اتعابي عن اي قضيه الشيكات يرغب صاحبها بالتنازل عنها وانهائها ضمن الاصول والقانون. واخيرا يقول محمد شلش: تتصدر قضايا الاخوات المتعثرات القضايا الملحه التي تستوجب اغلاق الملفات القضائيه في المحاكم والعمل على اقرار تسويه ماليه مرنه تتناسب مع قدراتهن الماديه ما لم يبادر الدائنون بالعفو والمسامحه.

أنت تعيش وحدك تماما في كهف لا كهرباء لا ماء ولا أي شيء. يصل الإعلام إليك أخيرا يسألونك شو بدك. فكر معي يا عزيزي، لأنه إجابتك مهما بلغت غرابتها فلن تبلغ غرابة السيدة الثمانينية التي وجدت بعد سنوات من الوحدة داخل كهف بإقليم أسفي في المغرب. الخالة حسبية امرأة ثمانينية ترتدي قماشا مهترئا وقديما، تعيش حياة بدائية وحيدة في كهف حجري. ظهرت لها مقاطع مصورة توثق جانبا من حياتها وتظهر ظروفا معيشية صعبة تعيشها وحيدة يبدو من سنوات. أما مطلبها الوحيد الذي حدثتك عنه فكان بسيطا، شو بدها؟ سكر وشاي لإعدادي إبريقي شاي. موجة واسعة من التأثر والتضامن في المغرب، سرعان ما تحركت السلطات المحلية، طاقم طبي وتمريضي وصل إلى مكان إقامتها لمتابعة حالتها. الأولوية كانت تقديم العناية لها ومساعدتها بتوفير ملابس مناسبة، وذلك إلى جانب متابعة وضعها الصحي وتقديم المساعدة اللازمة. وهناك كانت تنتظرهم مفاجأة يا عزيزي ويا عزيزتي. المسنة تمسكت بالبقاء في منطقتها وبين معارفها. العجوز عبرت عن عدم رغبتها في مغادرة المكان، رافضة مقترح نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية، مرددة بالدرجة المغربية غديش نفوت داري، أي لن أغادر داري. تعال نشوف، وتعب عنا كمان، نشوف مقطع مصور للسيدة العجوز.

معتز للعالم. حسبية اعتادت لعقود العيش بمفردها في المكان الذي تعتبره بيتها، وكانت إحدى جاراتها قد تحدثت في شهادتها عن تفضيلها للبقاء وحيدة في كهفها، وأنها كانت تقول لا أبيت إلا في خوامتي، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها الزواج وأن شقيقا لها توفي وأن سكان المنطقة يقدمون لها بعض الطعام ويتفقدونها من وقت إلى آخر. قصة حسبية خرجت من حدود كهفها المغلق إلى فضاء عام واسع بفعل قوة الصورة وغرابة الحكاية. حياتها المنعزلة كشفت واقع أشخاص يعيشون ظروفا قاسية بعيدا عن الأنظار في وقت تحولت فيه حكايتها إلى موجة تضامن يأمل أصحابها أن تترجم إلى عناية مستمرة بها وتحسين ملموس لظروف عيشها ومطالبات بتأمين سكن لائق لها. إلى مواقع التواصل الاجتماعي شروق بتقول رغم الفقر وتهميش المرأة عندها روح نقية وطيبة. هيثم بيقول امرأة اختارت العزلة وأبت الحياة مع الناس تعيش كريمة بعيدة عن الوهم وصبرها لن يضيعه رب العالمين. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا كالعادة لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين، قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: هذه ضعينة في أجواء هذه الفضاحة.
4: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. استهداف قاربين للصيد في مياه الخليج بمسيرة. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز. سنتكوم تنفي، وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. معارك متواصلة في اليمن، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز. قوات التحالف تعلن إصابة 13 مدنياً جنوبي السعودية جراء هجمات لأنصار الله الحوثيين. وفانس يقول إن واشنطن تجري اتصالات مع الجماعة ودول المنطقة بشأن باب المندب. 3 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمدينة غزة وخيام النازحين في مواصي خان يونس. ومنظمة أطباء بلا حدود تقول إن الاحتلال استهدف حافلة تابعة لها في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد موظفيها. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع. وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

0: أهلا بكم، ونبدأ من المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث قال نائب محافظ هرمزجان إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. وأفادت قيادة الحرس الثوري بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه كان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قولها. في المقابل، نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغايا التي ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجددا بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعاً. وفي تغريدة على موقع تروث سوشال أضاف ترامب أن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، مضيفاً أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذه الصفقة. أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع أو اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
1: في مضيق هرمز تضيق الممرات، ومعها تضيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة. رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقاً حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلاً إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
2: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
1: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة سيانان تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين، يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وطالبة، وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
3: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
4: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
3: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام. لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
5: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
3: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
6: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب على إيران. وقال التقرير إن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية، وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضراراً تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية، حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
7: هذه اللقطات هذه
8: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
9: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
8: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: أعرب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات من كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
10: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين غربية مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي المدينة. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف آخر شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أحد موظفيها جراء استهداف إسرائيلي لحافلة تابعة لها كانت تقل عشرة من كوادرها العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة. وقالت المنظمة إن الحافلة كانت تحمل شعارها بشكل واضح معتبرة أن الهجوم يعكس تجاهلا صريحا لسلامة الطواقم الطبية والإغاثية، ومشددة على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ومركباتهم. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة برعشيت جنوبي البلاد، بينما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة مجد الجون بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد من مدينة صور تصاعد أعمدة الدخان من موقع التفجير. سياسيا، نقلت صحيفة هارتس عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية، وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع، ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
11: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط، بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
12: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14 مليون شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5 ملايين شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
11: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42 مليون دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
0: يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى خطواته أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، بينما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
13: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته، لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
14: أنما قدمت لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
13: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطاً بإجراءات وتشريعات أخرى وصولاً إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهوناً بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
15: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى إلى المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذن نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
13: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
16: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقية ليبيا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف شركات الطاقة الروسية. في المقابل وافقت موسكو على الشيء نفسه، مؤكدة مواصلة عملها داخل كامل الأراضي الأوكرانية. وقالت كييف إنها منفتحة على أي اتفاق مع روسيا حتى وإن لم يكن شاملا، مؤكدة ضرورة ضمان إيجاد ترتيبات خاصة لقطاعي الطاقة والحبوب.
17: حلحلة دبلوماسية على الجبهة الروسية الأوكرانية، لا مزيد من الاستهداف لمنشآت الطاقة، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف الاستهدافات المتبادلة لقطاع النفط بين البلدين، وفي إشارة إلى إمكانية انخفاض أسعار الطاقة. يضيف ترامب أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس إيران. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم بحث تفاصيل القرار مع ترامب. صحيفة كييف إنديبندنت تقول إن ذلك سيتم خلال لقاء محتمل بين الرئيسين الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء يفترض أن يبحث مقترحا لوقف إطلاق النار يستهدف الطاقة والملاحة في البحر الأسود. زيلينسكي يؤكد أن كييف منفتحة على الخطوة.
18: هناك اقتراح قوي من الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنية التحتية الحيوية، وإذا أمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى لخفض التصعيد بوقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية. ردنا عليها بأننا مستعدون لدعم خفض التصعيد.
17: موسكو أعربت عن ترحيبها بالخطوة، لكن العمل على الأرض مستمر، يقول الكريملين. وأحدثه استهداف يبعد كيلومترين فقط عن الحدود البولندية. الحادثة أعادت تسليط الضوء على تأثيرات الحرب على الأمن القومي الأوروبي. داخل التكتل الأوروبي خلاف بشأن العقوبات. الاتحاد يمدد عقوباته على روسيا حتى 22 من الشهر الجاري لعدم التوافق على تجديدها 6 أشهر إضافية. ألمانيا تحذر. المستشار ميرتس يقول إن حرب روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل هجمات وصفها بالهجينة تستهدف دول أوروبا. ويضيف دعم كييف يصب في مصلحة الأمن الأوروبي كاملاً، في ظل انتقادات داخل التكتل بشأن استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.
0: ميناء بيرل هاربر الأشهر أمريكياً موجود في جزر هاواي التي تعتبر ثقلاً عسكرياً استراتيجياً للولايات المتحدة. تضم هاواي 5 قواعد أمريكية، وتفرض أمريكا من خلالها نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كاميرا التلفزيون العربي زارت الميناء وعادت بالتقرير التالي.
19: نحن الآن على متن مدمرة أمريكية موجودة في هاواي لإجراء إصلاحات وإعادة تأهيل هذه المدمرة التي لم تشارك في أي عمليات عسكرية منذ عام 2023، ولكنها شاركت في تدريبات عسكرية هنا في هاواي. هذه المدمرة الأمريكية USS ديكاتر ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS ديكاتر.
20: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026، حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
19: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجيا في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
21: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم، ولتحقيق هذا الطموح العالمي كان لزاماً عليها التعلم من تاريخ القوى العالمية السابقة كالبرتغاليين والإسبان والهولنديين والبريطانيين والأمريكيين. وكان الدرس الأهم الذي استخلصت هو أن التحول إلى قوة عالمية يتطلب أولاً أن تصبح الدولة قوة بحرية مهيمنة.
19: سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين هو ما يزيد من أهمية هاواي العسكرية والاستراتيجية، إذ تكتسب القواعد العسكرية في هذه المنطقة أهمية أكبر لحفظ التوازنات ومناطق النفوذ، إذ تسعى أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أي تحد مستقبلي محتمل. ريما بحمدية، تلفزيون العربي، هونولولو، هاواي.
0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
22: أهلا بكم إلى اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوين هذه الحلقة. استثمارات تريليونية على المحك لكبح الذكاء الاصطناعي. بيانات الاقتصاد تحاصر ترامب قبل 50 يوما من الانتخابات النصفية. وفي سوريا احتجاجات لليوم الثاني حول زيادة أسعار المحروقات.

قادة الذكاء الاصطناعي يطالبون تخفيف السرعة، وسهم أحد أكبر المستثمرين يهوي بأكثر من 10%. عجيب. فداريو أمودي رئيس أنثروبيك يدعو إلى إبطاء تطوير النماذج، وإيلون ماسك وسام ألتمان يؤيدان التوجه. لماذا؟ لمنح اختبارات السلامة وقتا للحاق بقدرات تتطور بسرعة، ويخشون فقدان السيطرة عليها. وألتمان يؤكد أن لا طرح لأسهم أوبن أي آي في البورصة هذا العام مع إعطاء الأولوية للسلامة. لماذا تقلق الأسواق؟ لأن الأموال التي ضخت في الرقائق ومراكز البيانات تراهن على نمو سريع وأرباح مقبلة، والتباطؤ قد يؤخر هذه الأرباح. فوفقا لسيناريو التباطؤ بدل التسارع، ستخسر القيمة الاقتصادية المتراكمة للذكاء الاصطناعي 4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. أما تدفق الاستثمارات إلى مراكز البيانات فسينخفض من 32 تريليون دولار إلى 22 بحلول العام 2050. لكن الدعوة لم تصبح اتفاقا عالميا بعد، وهنا العقدة. من سيقبل أن يبطئ إذا كان منافسه يواصل السباق؟

0: اليوم هذا الإبطاء في الذكاء الاصطناعي بدأ في البورصة كما تابعنا بانخفاض أسهم، فكيف
1: نعم
0: قرأت الأسواق
1: صحيح
0: هذه الدعوة؟
1: صحيح. طبعا هو حقيقة الإبطاء هو إبطاء في الطرح وليس إبطاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. التطور في الذكاء الاصطناعي مستمر، وهو جزء من صراع وجزء من سباق كبير بين الشركات الكبيرة وبين الدول أيضا. التباطؤ الذي حدث في البورصة، ولو أن الحجة هي الأمن والسلامة، لكن هناك دوافع أخرى، هناك دوافع متعلقة بعدم القدرة على استحصال الطاقة التي تغذي مراكز البيانات الكبيرة. قدرتنا اليوم على إنشاء الرقاقات أصبحت أسرع بكثير من قدرتنا على ضخ الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات هذه، ويمكن نعرف الأزمة بالمنطقة والمضائق والممرات المائية التي من خلالها الطاقة تنتقل إلى الدول التي تحتاجها لكي تعمل مراكز البيانات. طبعا هذا جزء من القصة الكاملة. القصة الكاملة لها العديد من الدوافع المتعلقة أحيانا بأمن الدول أيضا. الأمن والسلامة هو تحذير حقيقي وهو خطر حقيقي، لكن هو ليس الدافع الرئيسي لإبطاء طرح الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم، وهو ما حدث اليوم مع أوبن أي آي وما حدث قبلها مع شركة أنتروبي. الشركتان كانت يجب أن تطرح أو متوقع أن تطرح في سوق الأسهم هذه السنة.
0: طب لماذا لم يتم يعني ترقب هذا الخطر يلي وصلنا له، يلي
1: نعم.
0: هو قلة الموارد اللازمة لتوليد الذكاء الاصطناعي؟
1: لا شك لا شك، طبعا هذا دائما كان موجود، لكن بعض الأزمات بالعالم، يعني أزمة الطاقة اليوم ما كانت متوقعة. الحروب أصبحت تبطئ عملية الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات. طبعا الأمن والسلامة اللي هو الموضوع الرئيسي الذي يتكلم عنه المهندسين وأصحاب الشركات الكبيرة بمجال الذكاء الصناعي، هو كونسيرن وتحذير حقيقي جدا.
0: حقيقي، ولكن خلفه أيضا تحذيرات أخرى تتعلق بالموارد.
1: لا شك لا شك، هناك موضوعين متعلقين بالأمن والسلامة. اليوم الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي، قد هناك مجالين كبيرين قد يؤدي إلى هلاك البشرية. الأول هو الأمن السيبراني. اليوم جميع الباحثين في مجال الأمن السيبراني يستطيعون بوسائل بدائية مثل طريقة الهاكينج أن يؤثرون على بعض المصانع الكبيرة، بعض البنى الاستراتيجية مثل كهرباء المدن، مثل مراكز البيانات. بينما اليوم الذكاء الاصطناعي لديه قدرة كبيرة جداً على الضرر
0: بالأمن السيبراني. لأنه عندما يسمع الناس العاديون كلمة السلامة دغري يفكرون بموضوع الخصوصية البيانات، ولكنك ربطت مباشرة بتهلكة البشرية.
1: لا شك، لأن أمن المدن، يعني اليوم إذا نذكر حادثة مثلا المعمل النووي بإيران، عندما استطاع فيروس أن يسارع من المولدات وكادت أن تحدث ظاهرة وكارثة كبيرة جدا. اليوم الأمن السيبراني مهم جدا، لأن الأنظمة تشغل معامل نووية، تشغل كهرباء المدن. هذا جانب. الجانب الآخر، الذكاء الصناعي اليوم متوقع أن يدخل إلى عالم الروبوتات. عندما يخطأ الذكاء الاصطناعي اليوم، هو يخطأ بكلام مكتوب، بينما عندما يخطأ بالمستقبل، عندما يكون الذكاء الاصطناعي لديه وصول إلى محركات، إلى معامل، إلى صواريخ، فالخطأ والخطر أكبر،
0: ستكون له كلفة أكبر بكثير.
1: لا شك، لا شك.
0: وبالتالي عندما نتحدث عن خسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار،
1: نعم،
0: بمجرد الإعلان أو الدعوة إلى الإبطاء،
1: نعم،
0: هذه لا تقاس بالمخاطر التي تتحدث عنها.
1: لا شك، وقد يكون من مصلحة البشرية. اليوم الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة أسرع بمراحل من قدرتنا على استحداث تشريعات وأنظمة لسلامة استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. طبعا الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسارات متوقعة، تقرير بي دبليو سي يمكن هذا الشهر،
0: نحكي 10 تريليونز في مراكز
1: نعم
0: البيانات.
1: نعم
0: فقط،
1: أكيد. طبعا هو هذه أيضا هذه سيناريوهات وليست بقياسات.
0: صحيح. وعلى مدى يعني متوسط
1: وعلى مدى سنين. يمكن تقرير PwC

0: يقول الإنفاق من 32 تريليون يمكن ينزل إلى 22، وهو خسارة 10 تريليونات في السنوات القادمة إلى حد 2050. هذه التقليل من الإنفاق أجين الدافع أو الدرايفر الحقيقي اللي هو ليس الأمن والسلامة، هو عوامل أخرى مثل موارد الطاقة التي تكلمنا عنها، لكن الفائدة الحقيقية التي قد تكون للبشرية من مصلحة البشرية ستكون هو دوافع الأمن والسلام.
1: طيب بعد كل ما سمعنا منك، هل سيتم فعلا إبطاء الذكاء أو تطور الذكاء الاصطناعي في ظل احتدام المنافسة خاصة بالولايات المتحدة والصين؟
0: أكيد طبعا في رأيي الشخصي لن يتم الإبطاء نهائيا. يعني كل هذه التصريحات التي نسمعها الآن، الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلتي أصبح part of الصراع، أصبح جزء من الصراع العالمي. وفي خاصية يمكن للذكاء الاصطناعي مهمة جدا للمشاهدين، الذكاء الاصطناعي ليس شيء واضح مثل تطوير الصواريخ النووية مثلا. الدول عندما اتفقت بعد الحرب الباردة على الإبطاء من تطور الصواريخ النووية كان هذا الشيء ممكن أن يتم متابعته. الذكاء الاصطناعي وتدريب لا يمكن متابعته لأنه يتم مراكز بريانات وعلى رقاقات لا يمكن متابعة حقيقة.
1: وهذا يعني يردني إلى فكرة يعني مرت بذهني وأنت تتحدث عن المخاطر الكبيرة المتعلقة بسلامة المدن. هل نخشى شيء لا نعرفه بالفعل؟ ومن من قال أنه هذا الأمر ليس اليوم قدرة محققة لبعض الدول؟
0: نعم، هو حقيقة إحنا أصبحنا نعرفه. يعني الذكاء الاصطناعي يمكن آخر كم شهر سمعنا عن بعض الانسيدنتس اللي هو الايجنتس او عملاء الذكاء الاصطناعي استطاعوا ان يخترقون مواقع معينه حقيقه كانت خارج اطار التعليمات الموجهه لهم. اليوم الذكاء الاصطناعي بامكانيات اكبر قد يؤدي الى تهلكه، قد يؤدي الى كوارث كبيره جدا، ونعرف حجمها من معرفتنا بامكانيات الذكاء الاصطناعي. لا شك ان الدول مثل ما تفضلتي بمراكز الاستخبارات والمراكز العسكريه هم متطورين أكثر مما نشاهده نحن من نماذج، وهذا يشكل خطر كبير جدا. لا شك أن الإبطاء منه سيكون في مصلحة البشرية، حيث أننا سنحاول مواكبة هذا التطور بالتشريعات وبضوابط الأمن والسلام اللي ممكن العالم يجتمع على تطبيقه.
1: يعني نداءات التحذير لن تصمد طويلا برأيك، خاصة في ظل ضغوطات اللي راح تطلع من المستثمرين وغيره،
0: والضغوطات الجيوسياسية أيضا والمنافسة العالمية بين الدول.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السمرائي، شكرا جزيلا.

دونالد ترامب ليس على ورقة الاقتراع في نوفمبر، لكن فاتورة المعيشة قد تكلف حزبه مقاعد في الكونغرس، وهناك ثلاثة أرقام تشرح لماذا. أولاً، أكثر من 40 تريليون دولار ديون على الحكومة، وخدمة هذه الديون تستنزف أموالاً كان يمكن إنفاقها على خدمات أخرى. ثم هناك نحو 7% فائدة على قرض سكني لثلاثين عاماً، يعني قسطاً أعلى لمن يشتري الآن وحلم المنزل أبعد، إضافة إلى أكثر من 6 دولارات لجالون الديزل. حتى من لا يستخدم الديزل قد يدفع الثمن لأنه يشغل الشاحنات التي تنقل الغذاء والبضائع. قبل نحو 7 أسابيع من الانتخابات النصفية، تمنح هذه الأرقام وهذه الضغوط الديمقراطيين فرصة لمحاسبة الجمهوريين على كلفة المعيشة، لكنها لا تحسم النتيجة بطبيعة الحال. والسؤال الذي يواجه الناخب الأمريكي، هل أصبحت حياتك أيسر أم أغلى؟

0: ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. عماد أهلا بك، أنقل إليك يعني السؤال، هل حياة المواطن الأمريكي اليوم أيسر أم أغلى بعد سنتين من وجود ترامب في سدة الرئاسة وسياساتها الاقتصادية؟ ماذا تقول الأرقام وماذا تسمع من الناس؟
1: لا بالطبع هي أغلى وأغلى بكثير. في الواقع أيضا يجب أن ننتبه بأن هذا يشبه الترند إنجاز التعبير، هو نمط بدأ تقريبا مع البانديميك أو مع الجائحة، ليس جديدا، وهذا ينبه له كثير من المراقبين. نعم الأمور تزداد سوءا في عهد دونالد ترامب، لكنها لم تبدأ مع دونالد ترامب. مثلا البيوت، الانخفاض في نسبة العقود التي تنتظر التوقيع لشراء وبيع البيوت انخفضت بنسبة 40% عن مستويات ما قبل الجائحة. إذا نحن أمام حالة منذ الجائحة، وفي الواقع هذه التجربة شاهدتها مع معارف وأصدقاء كثر يضطرون إلى التخفيض من قيم البيت الذي يريدون بيعه، تخفيضه أقل من قيمته السوقية ليتمكنوا من بيعه، لأن الإقبال على شراء البيوت منخفض جدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلى 7%، وأيضا فترة البانديميك بسبب الإغلاقات التي حصلت وقلة البيوت المعروضة، هذا أدى إلى ارتفاعات مهولة في أسعار البيوت. بعض البيوت ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% خلال أقل من سنتين، وهذا منافي للمعدل الذي اعتاد عليه الأمريكيون، وهو تقريبا من 3 إلى 5% سنويا ارتفاع القيمة السوقية للعقارات في الولايات المتحدة، لكن خلال فترة الجائحة ارتفعت إلى 30% تقريبا خلال سنة واحدة بسبب الجائحة. هذا الأثر ظل معنا حتى هذه اللحظة، بالتالي نحن أمام مشكلتين أو مشكلة مزدوجة. الأولى أسعار البيوت مرتفعة للغاية وأسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وهذا أدى إلى قلة في المعروض وقلة في الطلب أيضا،
0: ويبدو أن
1: وهذه الديناميكية أدت في نهاية المطاف إلى دفع بعض الملاك إلى التخفيض في قيم البيوت ليتمكنوا من بيعها.
0: ويبدو أن هذه الأزمة تحديدا القروض العقارية والأزمة العقارية هي يعني تؤثر على فرص كسب أصوات الطبقة المتوسطة خاصة في الولايات المتحدة.
1: طبعا 100%. أيضا يجب أن أذكر وعد، ليس فقط مسألة العقار، هي الصورة الاقتصادية إلى حد بعيد قاتمة في الولايات المتحدة. هناك عمليات تسريح أجراها دونالد ترامب في بداية عهده كما تذكرين مع إيلون ماسك، وهؤلاء الذين سرحوا لديهم أصلا قروض عقارية وبدأوا في محاولة بيع هذه القروض. أيضا عمليات التسريح أدت لحالة من الخوف وعدم التيقن لدى البائعين والمشترين المحتملين. هؤلاء أيضا أمسكوا عن البيع مرة أخرى لأنهم ليسوا واثقين من مستقبلهم الوظيفي في ظل إدارة دونالد ترامب. إذا أضفنا أيضا الارتفاعات المتتالية في أسعار تقريبا كل السلع، يعني حتى قروض السيارات الآن مرتفعة، معظم الأمريكيين الآن لا يقبلون على شراء القروض على شراء السيارات الجديدة، يحاولون شراء سيارات مستعملة 6 سنوات أو 7 سنوات صنع حتى يتمكنوا من شرائها بأسعار متدنية. هذا أثر على سوق السيارات الجديدة. أيضا مسألة الارتفاعات في أسعار الديزل التي أشرت لها، وهي ستؤدي مع نهاية هذا الشهر كما هو متوقع إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية التي تعتمد على تشغيل الأدوات الزراعية التي تعمل على الديزل، بالإضافة إلى معظم المواد الأخرى التي تشحن باستخدام هذه المادة. بالتالي الصورة بشكل عام في الولايات المتحدة قاتمة، والمتضرر الأساسي هو مرة أخرى الطبقة الوسطى، لأن المجتمع الأمريكي بالأساس مجتمع طبقة وسطى، ليس مجتمع طبقة فقيرة ولا ثرية. الأثرياء والفقراء يشكلون عدد قليل من المواطنين الأمريكيين، ويجب أن ندرك بأن الفقراء في الولايات المتحدة الضرر الواقع عليهم أقل لأنهم يتلقون مساعدات حكومية. من يدفع الثمن هم عادة الطبقة الوسطى. طبعا الأثرياء غني عن القول، لا يتأثرون بالشكل الذي تتأثر فيه الطبقة الوسطى.
0: عماد، يعني من خلال متابعة الإعلام الأمريكي يبدو الديمقراطيون يحاولون الاستفادة قدر الإمكان من ورقة البيانات الاقتصادية بوجه خصومهم الجمهوريين. السؤال، اليوم قبل أسابيع فقط من الانتخابات، هل هناك متسع من الوقت أمام الجمهوريين يعني تصحيح الوضع وتهدئة غضب الشارع الأمريكي؟
1: في الواقع الوضع يزداد سوء بالنسبة لدونالد ترامب. هو دخل الحرب على إيران وكانت أسعار البنزين للجالون الواحد حوالي $2.70. الآن الأسعار في حدود $4، وهو نفسه يعترف بذلك. هذه مشكلة أولى لم يستطع حلها حتى الآن. قال إن الحرب ستنتهي خلال 6 أسابيع. الحرب استمرت، الآن نحن ندخل تقريبا في الشهر الرابع، لم تنتهي هذه الحرب. المسألة الأخرى هي أن الأسعار الديزل التي ارتفعت حسب تقرير أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، إلى حدود قياسية هي $6. الرئيس الآن يتحدث عن محاولة إيجاد حلول من خلال إجبار الأوكرانيين على عدم قصف المصافي في روسيا، لأن المصافي في روسيا قصف المصافي في روسيا أدى بشكل أساسي أو أحد العوامل الأساسية التي أدت لارتفاع أسعار الديزل. هو يحاول استدراك الأمر الآن، لكن بالفعل لا يمتلك الوقت الكافي. وزاد الأمر سوءا مع وصول الحوثي، قوات الحوثي، إلى السواحل الغربية واقترابهم من مضيق باب المندب. إذا تعطلت حركة الملاحة في الأحمر وتأثرت أيضا قناة السويس ولاحقا طبعا الأوروبيين، هذا سيؤدي إلى أزمة فعلا خارج عن السيطرة بالنسبة لدونالد ترامب. والمؤشرات كلها، ربما هذا ما يفسر معظم استطلاعات الرأي، تقول أن الديمقراطيين متقدمين بحوالي 3 نقاط على الأقل في معظم استطلاعات الرأي، والسبب دائما في الانتخابات الأمريكية هو الاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواشدة، كنت معنا من واشنطن. شكرا.

0: 40% زيادة في سعر المازوت بسوريا، فكم ستزيد بعدها كلفة الحياة؟ الاحتجاجات تدخل يومها الثاني مع خروج محتجين إلى الشوارع وقطع طرق في مناطق عدة رفضاً لهذا القرار الذي شمل أيضاً البنزين والغاز المنزلي. فالمازوت يشغل شاحنات نقل البضائع والآليات الزراعية ومولدات الكهرباء، وارتفاعه يضغط على كلفة الغذاء والتنقل والإنتاج. وزيادة تأتي أصلاً وسط تضخم يضغط على معيشة السوريين. الأسعار ترتفع والدخل نفسه يشتري أقل بكثير. الحكومة تقول إن الزيادة مؤقتة وتبررها بارتفاع كلفة تأمين الوقود عالمياً وصيانة مصفات بنياس لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة إلى الاستيراد. لكن بالنسبة إلى الأسر المشكلة فورية، فكيف تدفع كلفة أعلى للتنقل والطعام والطاقة؟ وإذا كانت زيادة الوقود مؤقتة، فهل تتراجع معها بقية الأسعار عندما تنخفض؟ للمزيد معي من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد. إذن هناك احتجاجات لليوم الثاني، الحكومة تعد بأن الإجراءات هي مؤقتة، ولكن هل بدأ فعلا المواطن السوري يلمس ارتفاع الأسعار وأين؟
1: نعم، وعد بالفعل منذ يوم البارحة بدأت الأسعار تنعكس في الأسواق، تنعكس في المواصلات، أيضا تنعكس في محطة الوقود. بدأنا نلاحظ أيضا وعد انخفاض في الازدحام على محطات الوقود. بدأ الأهالي يعزفون عن ملء خزانات سياراتهم بالديزل وبالبنزين بانتظار تعديل الأسعار خلال الفترة المقبلة. أسعار المواصلات وعد منذ صباح يوم البارحة بعد ساعات على تعديل النشرة، ارتفعت أسعار النقل بشكل واضح جدا. بعض تعرفت النقل الداخلي داخل مدينة دمشق ارتفعت من 3000 ليرة سورية أو 2500 ليرة سورية إلى 5000 ليرة سورية، بمعدل ارتفاع يصل حتى 50% في بعض المناطق. هنالك شكاوي كبيرة جدا من ارتفاع تعرفة المواصلات. الكثير من الموظفين يتقاضون راتب لا يتجاوز 120 دولار أمريكي على الرغم من الزيادات التي أقرتها الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة. لكن هذه الزيادة ومع ارتفاع أسعار وكلفة النقل، بدأ بعض الموظفين يشتكون من أن كلفة النقل تكاد تصل إلى 90% من مرتبهم الشهري، أي أن بعض الموظفين باتوا يعملون خلال الشهر لدفع أجور المواصلات للوصول أصولا إلى العمل الذي يتقاضون منه هذا المرتب. هذا الأمر بدأ أيضا ينعكس على الأسواق ويشكل حالة من الاختناق لدى الأهالي بالتزامن مع الحالة المعيشية الصعبة خلال الفترة الماضية، التراجع الاقتصادي والتضخم، وأيضا ارتفاع الأسعار الغير مبرر كما يصفه الأهالي هنا. هذا الارتفاع ومع ارتفاع أسعار المحروقات بدأ يخنق العوائل بشكل كبير جدا. هذا الأمر دفع الأهالي وسبب حالة من الانفجار كما وصفها بعض الاقتصاديين، أن عملية التضخم خلال الفترة الماضية ضغطت العوائل وضغطت الأهالي بشكل كبير جدا. الآن رفع أسعار المحروقات أدى إلى انفجار هذه الاحتجاجات التي أدى بعضها إلى قطع طرق رئيسية. هذه الطرق أيضا التي تكون هي طرق لحركة عبور الترانزيت عبر الأراضي السورية، الشاحنات التي تأتي من الخليج العربي من الأردن باتجاه تركيا، وأيضا العكس من تركيا أوروبا باتجاه الأردن والخليج العربي. بدأت أيضا ارتدادات هذا الأمر تؤثر على حركة الترانزيت، لذلك تقوم أيضا السلطات المحلية بلقاء عدد من المحتجين بوعدهم بأن الحكومة السورية تدرس عملية تخفيض هذه الأسعار، وأن هذه العملية كانت متأخرة، أن عملية الرفع جاءت متأخرة بسبب تحمل الحكومة تكاليف كبيرة جدا في المحافظة على الأسعار خلال الفترة الماضية. لكن ينظر الأهالي إلى أن هذا الارتفاع وهذا الارتفاع الكبير جدا سيؤثر عليهم بشكل كبير جدا. سوريا كانت تستورد ما يقارب 200 ألف برميل مصفاتي حمص وبنياس، كانت تعمل على إنتاج 100 ألف برميل. مع توقف مصفات بنياس وهي المصفات الأكبر، الآن بات الضغط الأكبر على مصفات حمص، باتت أيضا عمليات الاستيراد، وسوريا تحتاج لاستيراد كميات أكبر من المشتقات النفطية. وزير الطاقة قال أن هنالك تكلفة عالية لاستيراد هذه المشتقات كون مصافي تكرير البترول حول العالم تعاني من نقص في هذه المشتقات، وأن عمليات شراء هذه المحروقات أو المشتقات تتم وفق مزايدات ولا تتم كمناقصات كما كان يحصل خلال الفترة الماضية. هذا الأمر الذي قال أنه ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، لكن قال أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر القادمة مع عودة مصفات بنياس إلى العمل وتحسين جودة الأداء في مصفات بنياس تانياس إلى تقليل كمية الاستيراد وزيادة الإنتاج في مصفات تانياس، وبذلك ستعمل على تخفيض الأسعار. وأيضا قالت أن هذه الأسعار هي أسعار مؤقتة، حيث تحدد هذه الأسعار تزامنا مع الانخفاض والارتفاع العالمي.
0: شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي، كنت معنا من دمشق. شكرا. ومع هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
4: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
10: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
11: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
12: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. رفع أسعار المحروقات في سوريا أشعل احتجاجات اجتماعية بدت الأكبر منذ سقوط نظام الأسد. طالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادات التي وصلت إلى 40%، بل ودعوا إلى إقالة وزير الطاقة. تجيب الحكومة السورية بأن السبب الرئيسي للقرار هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وإغلاق مصفاة بانياس بغرض الصيانة، لكن المواطن السوري الذي يرزح تحت لهيب الأسعار قد لا تعنيه أسباب الأزمة بقدر ما يعنيه تأمين قوت يومه في بلد يعيش نحو 90% من مواطنيه تحت خط الفقر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل كان رفع الأسعار الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة السورية للخروج من أزمة عالمية تواجهها بلدان عدة؟ النموذج الاقتصادي الذي تسير عليه سوريا الجديدة المتمثل في تحرير الاقتصاد ورفع الدعم الحكومي وتجنب الاقتراض والاعتماد على الاستثمارات، هل يلائم الحالة السورية؟ وهل تشكل الاحتجاجات الشعبية مدخلاً إلى تغييرات يطالب بها كثيرون في نهج الحكم وإدارة الدولة اقتصادياً وسياسياً؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من دمشق زياد عربش الخبير الاقتصادي وياسر النجار الكاتب والباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور حسام الحافظ الأكاديمي والدبلوماسي السابق والباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ومعنا كذلك مضر الدبس الباحث السياسي.

0: هذه أولا مشاهدين صور من مظاهرات تواصلت اليوم الثاني على التوالي في الواقع في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة سورية، شمل بعضها إحراق الإطارات وإغلاق الطريق الدولي الرئيس بين حلب ودمشق M5. هذه كلها تحتج على رفع الزيادات. قال كثير من السوريين ممن استمعنا إليهم شاكين مستائين للغاية من هذا القرار، واختصروا مطالباتهم بكلمتين باللهجة السورية: بدنا نعيش. أستاذ ياسر النجار، عندما قررت وزارة الطاقة رفع الأسعار، هل تخيلت أن السوريين سيقبلونه ولن يخرجوا إلى الشوارع؟
1: مساء الخير لكم ولضيوفكم ولجمهوركم أيضا. يعني أعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يجب أن يكون على مسؤولية وزير بعينه، وإنما على مستوى طاولة مجلس الوزراء، سيما إذا علمنا أن الأمر سيتدعى إلى أكثر من اختصاص بوزاري. يعني لأقولها بصراحة، كانت نسبة عالية لدرجة أن الشارع كله كان يغلي. لا يوجد أي مبررات لهذا الرفع، حتى لو كان الغلاء عالميا يجب أن يكون هناك يعني توطئة أو تمهيد للمواطن لتقبل مثل هذا الرفع. لا ننسى أن المواطن السوري كان مستاء سابقا منذ فترة ليست طويلة حول موضوع رفع سلم عدادات الكهرباء والتعرفة الكهربائية. اليوم من جديد نفس الوزارة تأخذ نفس السياق، وأنا أعتقد أن القرار يجب أن يدرس بشكل أعمق من ذلك. ولكن بالنتيجة الشارع السوري ليس مبرراته فقط هذا الرفع، هو يبحث عن حالة يعني استقرار اقتصادي، هو يريد أن يكون نفس السوية، يعني الكفاءة السياسية، الكفاءة على مستوى الدبلوماسية، أن يرافقها أيضا كفاءة على منحى اقتصادي، على منحى داخلي محلي. ولكن حتى هذه اللحظة أنا ما أرى حقيقة أن كل المؤسسات وكل الوزارات التي هي معنية بشؤون خدمية تتعثر، لديها مشكلة. لا مانع أن يكون لديها مشاكل، كون أن هذه عجلة يمكن دائما أن تضطرب أثناء الدوران، ولكن يجب أن يكون هناك تفسير لهذا الأمر. اليوم من جديد أنا ما أرى حقيقة أن الشارع كان يعبر عن صوته عبر تظاهرات، عبر أن يكون يعني ينزل إلى الشارع. من جديد أصبح لديه أداة جديدة وهي أعضاء مجلس الشعب. ظني أن أعضاء مجلس الشعب الآن هم أمام يعني اختبار حاسم، فيما إذا أقنعوا الشارع بأنهم يمثلون صوت الشارع، بالتالي لا داعي لأن يكون هناك مظاهرات إلا بعد أن يشعروا بفقدان الأمل بأن مجلس الشعب قام بدوره. إذن نقول بصراحة أن الشارع مستاء، نقول بصراحة أن الشارع أداته الوحيدة سابقا هي النزول إلى الشارع، اليوم لديه أداة جديدة.
0: لكن تجيب على السؤال سيد ياسر النجار، هل الحكومة السورية يعني منفصلة عن الواقع؟ ألا تعرف الواقع المرير الذي يحياه السوريون، وبالتالي عليها كان أن تتوقع ردود الفعل وألا تتخذ هذا القرار أو تدرسه أكثر من ذلك كما ذكرت أنت؟
1: يعني مصطلح منفصل عن الواقع هذا مصطلح كبير جدا. نحن نتكلم عن وزارات خدمية تقوم بواجباتها مدار اليوم. يعني أنا أعتقد أن الكهرباء الذي كان يمد الشارع السوري 3 ساعات في اليوم، اليوم تجاوز 20 ساعة. هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. أن تسير أمور خدمية للدولة، هذا لا يعني أنه منفصل عن الواقع. ولكن التعثر الاقتصادي واضح. الشارع حتى هذه اللحظة يشعر بملل وضجر، بأن الشارع يحتاج إلى أن يكون هناك يعني تصور مباشر، ماذا تفعل هذه الحكومة؟ ماذا تريد أن تقدم الحكومة في قادم من الأيام؟ وكما ذكرت في البداية هذا ليس قرار وزارة بعينها، وإنما هو قرار طاولة مجلس الوزراء أن تقرر مثل هذا القرار.
0: ذكرت مجلس الشعب، وقد حدد بحسب ما أعلن حدد مجلس الشعب جلسة يوم الخميس لمساءلة أو الاستماع إلى وزير الطاقة محمد البشير الذي يناله انتقاد كبير في الواقع في الشارع السوري. أستاذ زياد عربش، رفع الأسعار هل كان الخيار الوحيد للحكومة السورية؟ هل كانت مضطرة فعلا ولا يوجد عندها إلا خيار أن نرفع الأسعار بسبب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط عالميا؟
2: تماما. مساء الخير لك أستاذ وائل وللضيوف الكرام وللكادر عندك ودمشق. هلا ذكرت حضرتك بالمقدمة 3 أسئلة هي متكاملة بين بعضها، سأجيبك على سؤال حضرتك بشقين. عنوان الحلقة تقدير موقف، اليوم لابد من تقدير الموقف الآن وما مضى خلينا نقول عفى عما مضى، نبدا من الان ولاحقا. هل كان الخيار الوحيد؟ لا، بالتاكيد لم يكن الخيار الوحيد، ولكن كان الخيار الاسهل فنيا وتقنيا على الحكومه اتخاذه برفع الاسعار مواكبه للاسعار العالميه. والخطا بهذا القرار، انا بسوريا طالع من حرب بعد 15 سنه وتراكمات واختلالات بنيويه بالاقتصاد السوري، وسالت حضرتك عن نموذج الاقتصاد السوري التي تبتغيه الدوله السوريه الجديده، طالع من حرب وظروف معيشيه خانقه خاصه مع التضخم وارتفاع الاسعار منذ فبراير شباط الماضي، ورفع اسعار الكهرباء داخليا بسوريا وارتفاع اسعار المواد الاوليه والمواد الوسيطه بالانتاج، بالاضافه الى قدوم شهر الشتاء وشهر المدارس، الأسرة السورية تجد نفسها عارية عن مواجهة كل هذه الضغوط التضخمية وانخفاض القدرة الشرائية. الخيارات الأخرى كان قبل ما يتخذ القرار، هل اتخذ وخلاص؟ مع ذلك ممكن الحلول الإسعافية الآنية المستعجلة مع حلول متوسطة حول طويلة الأجال. القرار اتخذ، وقد يكون هناك قرار آخر تراجع عنه، أو قد تنخفض أسعار نفط عالمية وبالتالي تأخذ الحكومة قرار بخفض الأسعار، ولكن هذا لن يحل المشكلة جوهريا. المطلوب مقاربة اقتصادية ابتكارية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ديناميكية الاقتصاد السوري بعد سنة وسبعة أشهر ثمانية أشهر من سقوط النظام السابق. أتأمل أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت من هون ل 8 ديسمبر ذكرى عيد السنة الثانية من سقوط النظام، بيكون الاقتصاد السوري على مسار صحيح. هلا الإجراءات السريعة أو المواكبة لا ضير من اتخاذ قرار الآن أو غدا أو بعد غد، مثلا إعطاء منحة مالية لطلاب المدارس، للمزارعين، للمنتجين، إعطاء
0: لماذا منحة لا يتم التراجع كليا عن القرار سيد زياد عباش؟
2: هلا اذا بدك رايي، لانه رايي قد لا يكون شعبي، الدوله المفروض ما تراجع على القرار. بس قرب الخطا، انا اخطات بارتفاع باتخاذ هالقرار لسبب بسيط جدا، انه الانتاج المحلي عم ينقال 100 الف برميل، هو اكثر من 100 الف برميل. حاجه سوريا 150 الف برميل، عم ينقال 300 الف 400 الف برميل، اقتصاد سوري ما اقلع، معناتها ما بدي هالكميه. هلا ال 50 الف برميل الاضافيه اللي عم بستوردها، عم تستوردها بالسعر العالمي فوق ال 104 دولارات البرميل الخام برينت، الاقتصاد السوري عم بينتج 100 الف برميل، انا ناقصني هالثلث مو الثلثين، هالثلث بقدر اجيب مشتقات نفطيه او خام مكرر بالمصافي السوريه باسعار عالميه، ولكن انا بعطي اسعار داخليه ضمن معايير الاقتصاد السوري حصرا وليست مواكبه الاسعار العالميه.
0: تاكيدا على كلامك يا سيد زياد عربش،
2: تمرير هذه المرحله.
0: تاكيدا على كلامك، هناك مجموعه من التصريحات مشاهدينا ادلى بها السيد عبد الحميد سلات مدير دائره الاعلام في وزاره الطاقه السوريه، يقول ان سوريا تنتج فقط 100 الف برميل نفط يوميا مقابل الحاجه الى نحو 300 الف، يعني سوريا تستورد ثلثي حاجتها وهذا رقم كبير. أيضا قال الناطق الإعلامي أو مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية إن سوريا تستورد 74% من احتياجها من المازوت، 81% من احتياجها من البنزين، و 96% من احتياجها من الغاز المنزلي. أستاذ حسام حافظ، طيب من أين تأتي الحكومة بالأموال لتغطية كل هذه النفقات الكبيرة؟
3: يعني خليني بس اعقب، مساء الخير للجميع، اعقب على الكلام، السؤال الاساسي لحضرتك انه هل هو الخيار الوحيد؟ اولا يعني هو جاء القرار كصدمه مباشره للمواطن السوري، يعني البيئه التي التي صدمها القرار انه يعني 9 من 10 من المواطنين السوريين تحت خط الفقر. لا يمكن للمواطن السوري العادي، يعني اي مواطن سوري بدخله، طبعا دائما الاسعار لا يمكن مقارنتها مع الدول المجاورة، لأن الدخول في سوريا ليست كالدول المجاورة. فإذا السعر النفط، سعر المحروقات يؤثر على المواطن السوري بشكل مباشر في حلقات متكررة ومتداخلة، منها النقل، ومنها إنتاج الرغيف، ومنها الزراعة، ومنها الصناعات الصغيرة. الصدمة مباشرة جدا. كان من المفترض أن يكون هناك دراسة اقتصادية تتوقع هذه.
0: لماذا لم يكن هناك دراسة؟
3: بسبب يعني قلة الكفاءة، يعني هناك مشكلة في الكفاءة في الأداء الحكومي. إذا وسعنا الدائرة نستطيع أن نتحدث على كثير من المفاصل، ومنها ضعف الأداء الفني، يعني منها وزارة النفط ومنها وزارات أخرى، الاهتمام بكثير من الأمور غير المجدية، يعني أمور فينا نسميها قشور، مقابل العمل الأساسي يعني ليس بالكفاءة المطلوبة. إذا عدنا للاقتصاد نقول بأن كان المفترض بوزارة النفط بالتداخل مع
0: وزارة الطاقة،
3: وزارة الطاقة مع الوزارات الأخرى، التنسيق وتوقع هذا زيادات الأسعار بالنفط، يعني متوقعة بالذات بالأزمات العالمية ومضيق إغلاق مضيق هرمز إلى آخره. ولكن مثلا الأستاذ ياسر من دمشق قال على طاولة مجلس الوزراء، هذا أحد المشاكل في سوريا حاليا انه لا يوجد مجلس وزراء. الإعلان الدستوري يشكل الحكم الحالي في كثير من المشكلات، ومنها انه لا يوجد تنسيق كافي. معظم التنسيق يتم عبر لجان في بعض الوزارات، ومنها إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية أو لجان أخرى في رئاسة الجمهورية، وليست من صلاحيتها التنسيق بين الوزراء لأنها أقل يعني من الجانب الدستوري والقانوني من الوزارات. لذلك هذا جانب تنسيقي أيضا هام جدا يتعلق بحياة المواطن. السؤال يعني هل كان من الممكن تجنب ذلك؟
0: تقول الحكومة السورية ربما هذا خيار المضطر، هي مضطرة أن تتخذ خطوات صعبة تعرف أنها صعبة على المواطن.
3: حتى لو كان ذلك يجب أن يكون في إطار آخر، إطار من الشفافية والدراسات الاقتصادية المجدية بالتعاون مع مجلس الشعب المعين الذي لم يقم بأي فعل إلى الآن. يعني إلى
0: اليوم أقاموا جلسة استماع لوزير التربية.
3: نعم اليوم أول فعل أول فعل يعني نعم. بالاختصاص الدستوري المباشر للبرلمان، وطبعا هو يعني جلسة استماع فقط، لا يمكن المساءلة بسبب ضعف الإعلان الدستوري أيضا. لكن أقول بأن المشاركة يعني إذا كان لدينا مشكلة في المشروعية يجب أن نردم هذه الفجوة من خلال حسن الأداء. حسن الأداء إلى الآن الجانب الاقتصادي الذي يعني يمس بشكل مباشر حياة المواطن غير موجود. هناك كثير من المفاصل التي يمكن التحدث عنها. تراكم الخطأ يعني منها مثلا موضوع التقشف في النفقات، هذا أحد الحلول. يعني أنا يجب أن يكون لدي أولويات في الإنفاق، أولويات الإنفاق في الحكومة السورية مختلة كما أراها.
0: تحدث وزير المالية الأسبوع الماضي في التقرير نصف السنوي أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزا بقيمة مليار دولار، وهذا رقم كبير بالمقاييس السورية. سنعود أكثر أستاذ حسام للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ مضر الدبس، هل فاجأك خروج الشارع السوري احتجاجا؟
4: حقيقة لا، يعني أتصور أنه هذه النقطة ستأتي عاجلا أم آجلا لسبب بسيط جدا. يعني أنا عندما أفكر بخروج الناس أفكر في ثقة هذا الشعب السوري في الحكومة التي منذ أول يوم بدأت تتآكل، وأنا بتقديري هذه مسألة مهمة لها علاقة بسلوك الحكومة السياسي بالدرجة الأولى قبل أن نذهب إلى المسائل الاقتصادية. يعني عندما نبني شرعيتنا على فكرة واحدة هي فكرة النصر، من ثم نطلب من الجميع الطاعة وأحيانا الطاعة المطلقة، فمن المتوقع أن يخرج الناس. وأنا بتقديري مسألة المحروقات اليوم يعني كان في عندنا مسائل مشابهة بسوريا ولم يخرج الشارع، لكن أعتقد هي مجموعة من التراكمات التي ترسل رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الثقة بدأت الحقيقة تتخلخل، وبأن بناء الشرعية على مفهوم النصر والنصر فحسب أصبح حقيقة لا يقنع هذا الشارع. وهذه الفكرة منطقية. يعني اليوم أنا إذا بدي أخذ موضوع المحروقات مثالا، وسأنطلق مما تفضل فيه الضيف أنه الكلمة مهمة جدا اللي تفضل فيها، أنه لم يكن الخيار الوحيد هو رفع الأسعار لكنه الخيار الأسهل. إذن أنا السؤال اللي ممكن أطرحه واللي الناس السوريين اليوم كلهم ممكن يطرحوه هو كيف يمكن لهذه الحكومة فعلا اختيار الخيار الأفضل ولكن الأصعب. هون منجي على الفكرة اللي تحدث فيها الدكتور حسام واللي صار الكل بيعرفها، هذه الحكومة ينقصها الأهلية والكفاءة اللازمة ولا تفتح باب المشاركة للكفاءات السورية، بل وأكثر من ذلك. يعني ثمة بعض التصريحات اللي أنا سمعتها الحقيقة اللي بتخوفني جدا على مستقبل البلد كله. يعني عندما نسمع أحيان مسألة تقليل من أهمية التنظير، تقليل من أهمية الدراسات، تقليل من أهمية الفلسفة إن شئت، الفلسفة السياسية، حقيقة هذا منطق كان ممكن يزبط لما كنا فصائل، فبالتالي لا يمكن يزبط بإدارة دولة أو بتأسيس دولة وبناء من الأساس. وهوني أنت ما فيك تطلب من الناس فعلا الطاعة إلى ما لا نهاية، فيك تطلب الثقة. الثقة تتم حقيقة أيضا بمؤسسات الدولة، من ثم المطلوب بناء فعلا شيء واضح لهذا السوري. يعني اليوم لما بنحكي نحن أنه المنهجية المتبعة باللي تفضل فيه ما بدي كرر موضوع سعر البرميل وما إلى ذلك، تبدو بالنسبة للسوري نسبة 40% أكثر بكثير من الحجة التي تتكلم عنها الحكومة أنه والله الأوضاع العالمية. طيب عليها لهذه الحكومة أن تكون شفافة مع هذا المواطن لكي تأخذ ثقته، وخصوصا أنها تتصرف وكأنها حكومة أصبح الآن الشارع يتكلم بأننا لا نريد إنتاج استبداد جديد. إذن هذا يحيلنا على نقطة مهمة، بأنه قد نسى أفراد كثير في هذه الحكومة أنهم حكومة انتقالية مطلوب منهم بالدرجة الأولى بناء شرعية سياسية لوجودهم الانتقالي وهذه كلمة مهمة، مطلوب بالدرجة الثانية المساعدة في بناء مؤسسات دولة،
0: وهذا لا يحدث.
4: وهذا لا يحدث،
0: لا يحدث. طيب، لا يحدث. على ذكر الشارع السوري، مشاهدينا التلفزيون العربي استطلع آراء بعض السوريين بشأن قرار رفع العقوبات، نستمع.
5: أثر علي، أنا كنت أدفع أنا باليوم أنا مثلا 4-5 آلاف وراء بالركبة، بس أدفع 16 ألف، أنا بدي أدفع 25 ألف، فرت 8 آلاف وراء، حسبها على 30 يوم، فرقوا معك بلاوي، وأنت راتبك ما بتجاوز 2 مليون ليرة.
6: اللي أثر علينا معلم إنه كان أنت يعني العشر الأولى تعبيهم معلم، يعملوا معك سفرتين والثالثة تعبيهم 125 ألف، أنت اليوم عم تعبيهم 175 ألف، فرقوا 1000 درجة معك. يعني قبل معلم في 50 ألف، انت بكل 3 سفرات هدول عم يفرقوا معك، انت هي كان مربحك، اليوم ضربته، اليوم لا عتوفي لا معنا ولا مع الشعب.
7: موظف مثلي مثلا شو بتلاقي؟ مثلا بتلاقيها صعبة شوي، اما اما اما مثلا دخله مثلا كتير بلاقيها عادية.
8: يلا يا معلم بتأثر علينا، لما احنا كنا نطلع مثل اليوم على كراسي كنا نطلع ب 2500 ليرة، هلا صرنا بدنا ندفع 5000 ليرة.
9: شو بهم المواطن؟ الخبز والميكرويات والجبنة واللبنة وهالمواد مع الخضرة والفواكه، لحد هلأ ما بيّن لسه، يومين تانيات 3 أيام تانيات إلا ما يبين، وإجباري بدهم يرتفعوا لأن كل شيء بده نقل.
0: سيد ياسر النجار، هل تعتقد أن الحكومة السورية ستتراجع عن هذا القرار بعد هذا الاستياء الشعبي الواسع؟
1: يعني أولا قرار الحكومة كما ذكرت هو قرار وزير وليس قرار مجلس وزراء. يعني دكتور حسام ذكر أنه لا يوجد طاولة مجلس وزراء، هو يوجد طاولة مجلس وزراء، لا يوجد رئيس للوزراء، ولكن لا نشهد يعني تسليط إعلامي إلى اجتماعات للوزراء، وكأن كل وزارة لديها يعني قراراتها المستقلة، ولا تتصور أن تداعيات أي قرار لها يمكن أن تؤثر على وزارات أخرى. مثلا على سبيل المثال الآن الحديث حول النقل وأجور النقل، هذا متعلق أيضا لوزارة النقل. أعتقد أن وزارة الطاقة عندما أخذت مثل هذا القرار أثرت بشكل مباشر على الخبز، أثرت على النقل. إذن من مصلحة الحكومة الآن أن على الأقل أن تتريس أو أن تدرس القرار بشكل دقيق. هل حلول ممكن أن تكون منها التراجع؟ أظن هذا الأمر ممكن. لماذا لا؟ لأن القرار يعني أصبح واضحا بأنه يكلف الخزينة يعني الميزانية السورية، ولكن قد يكون هناك ابتكارات لمسارات أخرى. أنا أعتقد أن دعم سلعة من السلع مثلا المازوت على وجه التحديد يمكن أن يخفف من عبء هذا القرار. البنزين مادة يتم يعني استهلاكها من طبقة معينة، أما المازوت فهو كل طبقات المجتمع وعلى الأخص الطبقة الفقيرة،
0: ومع اقتراب الشتاء خصوصا
1: في التقرير عندكم. صحيح هذا الكلام، لذلك أنا أعتقد إما أن يكون هناك كوتا معينة تقدم إلى المواطن من أجل التدفئة وتطمئن المواطن بأن الدولة تشاركه يعني المواجع تلك، أو أن يكون هناك تراجع عن سعر مادة المازوت. ولكن بالنتيجة أريد أن أقول اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يكون هناك توطئة إعلامية، يجب أن يكون هناك بالتمهيد وليس نتيجة صدمة. الصدمة قد تفيد ببعض الأحيان، ولكن مثل هذه اللحظة أنا أعتقد المواطن السوري لا يتصور أو لا يحتمل جسمه صدمات مثل هذه الصدمة. صدمة الكهرباء كانت صدمة وتم امتصاصها، لا نريد أن نعيش مشروع جديد للصدمات، نريد أن يكون هناك حالة يعني تراكمية بهدوء بالغ، ونريد أن يكون هناك شفافية وتسليط للإعلام. أعتقد أن لا وجود يعني مسؤولين إعلاميين لكل وزارة يخفف كثيرا من إطلاع المواطن حول آلية العمل، لماذا تم الرفع، لماذا هذه التناقضات في الأرقام، هل هذه الأرقام هي من ينطقها صح مسؤولية معينة كناطق رسمي، أو أنه مجرد خرج على الإعلام لمجرد الكلام. إذا بالنتيجة تحتاج الدولة السورية إلى مراجعة هذا القرار. أعتقد أن السيد الرئيس شكل لجنة لمتابعة مجريات وتطورات يعني تفاعلات هذا القرار وتداعياته، وأعتقد أنه من الجرأة أن يكون هناك اعتذار للمواطن السوري، ولكن مع الشفافية أنها ستكلف خزينة الدولة خسارات معينة، ستبحث الدولة السورية عن إجراءات قد تكون حلا مؤقتا. بالنتيجة صحيح أن المواطن السوري يتابع تطورات الأوضاع السياسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ولكن أيضا المواطن السوري يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد أن
0: وهذه أولويته طبعا تماما.
1: وهذا الأمر هو همه الأول
0: طبعا طبعا. سيد زياد عربش،
1: إذا كانت ليس من الغرابة أن تتراجع الحكومة.
0: إذا تراجعت الحكومة سيد زياد عربش، من أين ستمول هذا هذا العجز الكبير بخصوص ارتفاع أو فاتورة، من أين ستمول فاتورة الوقود؟ يعني من أين سيأتي الرئيس أحمد الشرع بالأموال ليمول كل ذلك؟
2: هلا بداية، رغم كل الوضع الدراماتيكي بين قوسين اللي عم نعيشه، أفكر إيجابيا ودعوتي نحو التهدئة بتقدير موقف بمسؤولية وبحس وطني. لا لا أزاود بالكلام، عم تعمل سباق 5000 متر، إذا ما عملت 5000 متر، لو عملت 4999 متر كأنك ما عملت شيء. لابد من تكامل الحلول الطويلة الأمد مع الحلول متوسطة الأجل مع الحلول الآنية والإسعافية، غير ذلك تعيش بدوامة ودوامة ودوامة صرنا عقود عم نحكي فيها. النقطة الثانية والجوهرية، لابد من صياغة خطة قوية متكاملة وهي غائبة. لابد من صياغة خطة اقتصادية متكاملة وهي غائبة. اندماج الخطة الطاقوية مع الخطة الاقتصادية ضمن تناسق معين على المدى القصير والمتوسط والطويل. هلأ بالحلول جاي لك، بالحلول من أين تأتي الدولة؟ عندنا ثلاث عجوزات بسوريا سيتفاقمون، لأن الارتدادات لم تنتهي لغاية اليوم. عم بحكي الارتدادات الاقتصادية، ولن أتكلم إلا بشأن الاقتصادي، لأنه أخشى من قلائل قلتها صبيحة القرار، قلائل وخضات معينة نحن جميعا بمنأى عنها أو لا أحد يريدها، أي عاقل يريد الخير لسوريا. الفجوة الأولى فجوة ميزان المدفوعات ستزداد نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وعدم إمكانية التصدير ومنافسة السلع من دول الجوار بما فيها الدول القريبة على سوريا، بالتالي زيادة عجز ميزان التجاري وميزان المدفوعات، فجوة الموازنة العامة للدولة للإيرادات مع الإنفاق. الفجوة الثالثة وهي الأخطر هي بين القدرة الشرائية والدخول أو الرواتب أو الأجور التي بحوزة المواطنين. هلأ المعالجة هي متكاملة، من أين تأتي بالحلول؟ بدك تغير الفلسفة الاقتصادية والمقاربة كليا وتعتمد على الكفاءات بتشاور مع جميع أصحاب المصالح، وليست أنا عندي فائض قوة أو أنا مسؤول حكومي أملك سلطة القرار والقلم. لا أدعو الاتحادات المهنية والنقابات وممثلين المجتمع لاتخاذ قرار جوهري مثل 24 مليون مواطن سوري ومثل الأجيال القادمة. صرنا 20 سنة عم نحكي بالقصة، عندك موارد 80% من طاقات سوريا غير مفعلة. خذ مثلا الحلول الإسعافية الآنية، المزارعين في بعض المناطق تظاهروا بالأمس واليوم ما استلموا حق المحصول القمح لأنتجوا. المزارع عادة بالدورة الزراعية بسوريا هي عبارة عن دورتين، بمعنى آخر أنا بسدد ديوني تبع السنة الماضية كمزارع أو فلاح أنتجت وبعمل شوية مدخرات وبزرع مشان الدورة الجاية. أنا أخشى ما أخشى أنه الإقلاع بالاقتصاد الزراعي العام القادم أو الأشهر القادمة للدورة الجديدة يتباطأ نتيجة ارتفاع السلع الوسيطة والمواد الأولية. مرة أخرى أعيد التجديد أن النفط والبنزين والمازوت هو جزء بسيط، النفط بتفوت ب 500,000 سلعة. اللي ما بيعرف القصة معناته ما بيعرف انه شو عم بياخد من قرارات، من علبة النايلون للبلاستيك للمواد الكيميائية للدهانات، ما بيقعد مدى عدد العشرات الالاف من السلع اللي بفوت فيها النفط ومشتقاته بالانتاج. فانا عندي تكاليف البنزين ارتفعت، تكاليف المازوت ارتفعت، تكاليف المواد الأولية الأسمدة
0: وكل شيء يرتفع معها.
2: شو ما بدك عندك كل
0: نعم وكل شيء يرتفع معها.
2: بداية الصدمات.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم سأعود اليك بعد قليل.
2: كل شيء يرتفع معها. نعم. هلا خليني اكفي لك، بعطي مثال بسيط جدا لأنجيز.
0: تفضل.
2: نعم
0: تفضل.
2: معلي بتخليني أنجيز بربع دقيقة.
0: تفضل.
2: على المدى القصير ما بيمنع انك تساعد الفلاح، تساعد فلاح تعفيه من الرسوم ومن الضرائب وتساعده بالاستيراد المواد الاوليه لحتى يزرع. ما بيمنع بعد 3 اشهر او 6 اشهر او سنه اذا بدك خذ وقتك لحتى ما تقول انه عم نستعجلك، تعطي لكل صناعي 100 مليون ليره 200 مليون ليره اذا وظف فرصه عمل واحده. ساشرحها باقل من دقيقه. وقت حضرتك بتوظف واحد بشركتك بشركه خاصه، ان شاء الله تكون انت اب عندك ولد لما في منشاه صغيره او متوسطه، معناتها زدت الدخل بشرط انه ما تاخذ مساعده تروح تتجوز فيها، تروح تزيدها بالإنتاج. أنا وقت اللي عم تخلق فرصة عمل عم تخلق 10-12 فرصة عمل غير مباشرة إضافية، لأنه عم تحرك العجلة الاقتصادية. الحلول على المدى القصير والمتوسط والطويل، الفاقد الفني ما تصديت له، الفاقد التجاري ما تصديت له، الهدر ما تصديت له. والتأكيد على كلامي، بالأمس طلع سيد الوزير قرار أنه عدم تحريك الآليات إلا لأسباب ضرورية. معقول أنا عندي هدر بالطاقة؟ خليني لك تعبير تبعيته الرسمية مع أنه أكبر بكثير 25%، أنا إذا كافحت الهدر 5% معناتها وفرت 100 مليون دولار.
0: تمام.
2: ماذا يمنع أنك تفعل طاقات جديدة المجددة؟ صرنا سنتين عم نحكي بالطاقات الشمسية. ماذا يمنع أنك تعمل مصفاف بدير الزور بدرعة بالساحل لو 50 ألف برميل لتكرر النفط السوري كما يجب؟ هلا بتقلي بده وقت طويل، خط كركوك بانياس بده وقت طويل، وتكون في إرادة تستعجل الزمن وتسبق الزمن، لأنه بسوريا بسباق مع الزمن.
0: تمام.
2: للنهوض الاقتصادي المستدام.
0: تمام. دكتور حسام الحافظ، ألا يجب أن نتفهم موقف الحكومة أيضا بعد التحرير؟ سوريا بلد شبه مفلس، مدمر، بنى تحتية مهترئة. تعرف جيدا كيف أن الدول العربية ودول أخرى في العالم قدمت عشرات المليارات لدول أخرى بعد ثوراتها. سوريا لم تقدم لها أي دولة أموالا ضخت في البنك المركزي. يعني هل يقوم الرئيس أحمد الشرع بزراعة الأموال في الأراضي السورية كي يحصل عليها؟ البلد في وضع صعب، وعلى الشعب أن يتفهم ذلك بكل بساطة.
3: صحيح، يعني الحكومة الحالية، الحكم الحالي، إدارة الحالية ورثت اقتصادا منهارا، دولة يعني متعبة منهكة، لكن إدارة الموارد أمر آخر. الموارد قليلة لكن إدارتها هو فن، ومرتبط أيضا بالحالة السياسية العامة. لماذا لا يوجد استثمارات كبيرة وضخ أموال في الخزينة السورية في البنك المركزي وما شابه؟ بسبب عدم
0: أعلنت عن مشاريع كبيرة.
3: لا، المشاريع شيء والدعم المباشر شيء آخر.
0: لا يوجد دعم مباشر.
3: لماذا؟ أنت قلت ذلك أيضا، لأن هناك لا يوجد ثقة كبيرة إلى الآن بأن هناك خطة اقتصادية مدروسة مرتبطة مع تخطيط اقتصادي وسياسي معا إلى توصلنا لنهاية مرحلة انتقالية توصل سوريا إلى مرحلة استقرار كامل سواء اقتصاديا ولا سياسيا. كثير من الأمور أنا ذكرت التراكم من حيث الهدر تحدث عنه سيد عربش، من حيث أولويات الإنفاق، من حيث قلة الكفاءة في كثير من الملفات. الشفافية أساسية، يعني أنت تريد من الشعب أن يصبر لأنه الموارد قليلة، لكنك لا تعطيه حلولا ولا يستطيع أن يصبر إلى ما لا نهاية. إشراك أصحاب المصلحة بالقرار، إجراء يعني المناقشات اللازمة في مجلس الشعب، كل ذلك يسهم في تخفيف هذه الأزمة. الشعب ليس مضطرا، يعني في أي دولة بالعالم مرحلة انتقالية صعبة صحيح، لكن يجب أن يكون هناك حلول، وحلول مبتكرة. من الحلول الفنية الكثيرة دعم الأسر، يعني مثلا نستطيع أن نقول أن يعني نتفهم أن دعم سلع كبيرة، كوموديتيز كبيرة بشكل دائم صعب على المستوى الطويل، لكن على المستوى المؤقت يجب أن يكون ذلك. لا تستطيع المواطن دخله المحدود أن يتحمل كثيرا زيادة أسعار في كل شيء، وبالذات في النقل، وبالذات في لقمة العيش الخبز. نستطيع إذن أن نقرر حزم دعم للأسر الأكثر تضررا. يعني هناك حلول فنية وهناك حلول سياسية متضافرة مع بعض البعض، إلى جانب تخطيط اقتصادي، إعادة هندسة الاقتصاد في المرحلة الانتقالية وما بعدها، لخلق أيضا ثقة لدى المواطن. هناك يعني فجوة ثقة بين المواطن السوري والحكم الحالي والإدارة الحالية، الحكومة الحالية انتقالية، تزيد مع الوقت. يعني هذه الاحتجاجات إلى حد كبير معيشية مطلبية، لكنها مؤشر كبير جدا على أن هذا الأمر سوف يستمر، وقد إذا لم يعالج بالطريقة المناسبة شرعية الحكومة الثورية التي تتآكل مع الوقت قد تنتهي في أي لحظة، ونشهد احتجاجات أكبر. وهذا ما لا يريد أحد من السوريين. نريد استقرار، نريد تنمية، نريد انفتاح سياسي مدروس.
0: أستاذ مضر أدبس، ألا يبدو لك أن بعض الأطراف تستغل هذه الاحتجاجات الكبيرة في الواقع في معظم المحافظات السورية لأغراض أخرى؟ اليوم صفحات الفلول وصفحات طائفية تهلل لخروج السوريين في مظاهرات مطلبية، تقول الحكومة حتى إنها مشروعة، والإعلام الرسمي السوري ينقل هذه المظاهرات في أمر غير مسبوق بالنسبة للسوريين. ما رأيك؟
4: أنا بتقديري هذه مسألة تعودنا عليها، يعني دائما ثمة من لديه غايات أخرى، ولكن أنا بتقديري يعني أنه السوريين قادرين تماما على تمييز فعلا اليوم تحديدا فكرة الفلول وفكرة من لا يريد خيرا
0: بالبلد.
4: لهيك أنا بتقديري ما هي هاي الفكرة كثير مهمة، بس أنا بدي ميز بين مسألتين إذا سمحت لي. بدي ميز بين الأسئلة الاقتصادية كلها التي نتناقش بها، وبين الفكرة الأساسية بأنه لماذا فعلا خرج السوريين. لأنه أنا شخصيا كسوري يعني أكاد أكون متأكد بأنه السوريين لو لم يفقدوا الأمل والثقة بالحكومة لما خرجوا. لهيك فكرة أن يخرج السوريين إلى الشارع هي تتعدى أسئلة الاقتصاد وتأخذنا إلى أسئلة السياسة. وأنا بتقديري واحدة من المشاكل واحدة من الرسائل أيضا التي يرسلها السوريون اليوم لهذه الحكومة بأنه ليست دائما السياسات الداخلية كما تعتقد الحكومة تحل عن طريق السياسة الخارجية. وهذه بالمناسبة واضحة بأداء الحكومة، حتى وزارة الخارجية تأخذ حيز أكبر من الحيز الطبيعي لها كوزارة خارجية، لأنه في رهان جوا الحكومة بأنه ما أن أرضي الدول وأن أنهي هذه المعادلات والمصالحات ستحل المشاكل الداخلية تلقائيا، وينسوا أمر الشرعية وينسوا أمر السردية الوطنية وينسوا أمر الاستقواء بالسوري. يعني إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد مثلا، هل فكرت بأنه في دمشق يعني اليوم المواطن السوري العادي لا يزال يرى مثلا إذا بنتكلم عن رموز الفساد السوري السابق مثلا قصور الشبيحة سابقا والمسؤولين، هل عادت إلى الدولة وكان فيها بعضا من الشفافية؟ أيضا يسأل السوريين وهي نسمعه بالشارع أنه هذا التفاوت الطبقي بين اللي بتشوفه ببعض أحياء دمشق الفاخرة مثلا واللي كثير من المحسوبين على الحكومة خلينا نحكي بصراحة ينفقون في هذه الأماكن، إذا بتمشي 2 أو 3 كيلومتر تجد نوع من الفقر المدقع في ريف دمشق.
0: لكن هل الحكومة حالة تتحمل هذه
4: فرق التوتر؟
0: الحكومة حالة تتحمل مسؤولية ذلك؟
4: لا، لنكون واضحين لا، ولكن تتحمل مسؤولية وضع خطط اقتصادية واضحة. نعم. تتحمل مسؤولية الشفافية أيضا
3: استمرار.
4: مع السوريين بأنه هذا لماذا حصل، وتتحمل مسؤولية مكافحة الفساد، لأنه معلش يعني الوضوح أحيان يجنبنا المشكلات.
0: نعم.
4: التظاهرات قد تأخذنا إلى لذلك لو كنا واضحين، ثم فساد في هذه الحكومة ينبغي للحكومة أن تحاسبه وتحاسبه علنا.
0: تمام.
4: لأنه آخر شيء ممكن نتحمل عودة الفساد، كما لا تزال الرشوات موجودة في بعض دوائر الدولة، لا يزال ثمة من يكتسب بشكل بطريقة غير مشروعة، وثمة بالبعض الذي يرى السوريين أن أصبح لديهم غناء فاحش. نعم. بعد التحرير.
0: تمام. على ذكر الرؤية الاقتصادية والفلسفة سماها سيد زياد عربش فلسفة الاقتصادية، مشاهدينا وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يحدد هذه الفلسفة الاقتصادية ويقول، يكرر في الواقع أن الحكومة تعتزم التوجه نحو سوق حرة وتنافسية يقود فيها القطاع الخاص الاستثمار. يقول أيضا إن الدولة ستتولى وضع القواعد

0: على مستوى المحليات، على مستوى الحكومات، سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ. وهذا ما تعودت عليه من مخرجات الثورة السورية، أن يكون للشارع صوت يعلو في الشارع. لذلك وجدنا يعني أن هذه التظاهرات أمر طبيعي لدى الشارع السوري، على خلاف تماما المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النظام. أي مظاهرة يعني لي عمالة، ويعني لي أن يكون هناك شبيحة، وبالتالي اعتداء، وبالتالي سجون وقتل. لذلك لنقولها بصراحة، انتقال فكرة أن التظاهرات يمكن أن يعبر عنها الشارع، وخصوصا قبل وجود البرلمان السوري، هذا أمر جدا
1: ظاهرة صحية،
0: وهذا هو المخرج الوحيد لإبلاغ الشارع. الشارع يريد أن يوصل كلامه للمسؤولين، للدولة، عن طريق وسائل التواصل، ولكن الشارع يكون منظم أكثر كثيرا من وسائل التواصل التي قد تكون أدوات من خارج سوريا هي التي تفعله. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لموضوع القصور والأملاك التي تم مصادرتها، تحتاج هذه كلها إلى تشريعات وقوانين من أجل أن تنتقل ملكيتها بالقانون، وبالتالي يتم التصرف بها. لا نستطيع أن نحمل للدولة مسؤولية عدم وجود تشريعات، كون أن البرلمان بدأ منذ قليل، وأنا أعتقد أنه في سلم الأولويات ما بعد ما يسمى بالعدالة الانتقالية. الآن النظرية الاقتصادية التي تطرحها الدولة، أنا أعتقد أن هذه النظرية كان لها رسالتين. الرسالة الأولى أننا نتجاوز فكرة الاشتراكية وفكرة التابعية إلى المنظومة الاشتراكية، وهذه رسالة كنا نحتاجها على مستويين. مستوى الخارج، كون أن الخارج الذي نتعامل معه ونعول على العلاقة معه اقتصاديا هو نظام غربي ليبرالي، وبالتالي لا تستطيع أن تقول لهذا يعني هذه الدول تعالوا إلى شراكات ونحن ضمن منظومة اشتراكية. تحتاج إلى أن يكون لديك رسائل بأن منظومتك الاقتصادية قريبة جدا من طريقة التعامل معه، على سلبيات بعض الأمور ووحشية الأمر كما صورته. الأمر الثاني، الشارع نفسه في ذهنيته لن ينطلق عن طريق المستثمر السوري وعن طريق رؤوس الأموال السورية إلا إذا ما فتح الباب على مصراعيه من أجل عودة الأموال السورية التي نزفت باتجاه الخارج. أتكلم على دول يعني تابعت دول المهجر السوري أو دول اللجوء السوري، تركيا، مصر، العراق وما شابه. لذلك أنا برأيي كان لابد أن تكون هذه النظرية. هل هذا الاقتراح كان متسارع؟ لا أعتقد ذلك، ولكن نظرية عدم الاقتراض ولا نريد أن نسطر ديون، أنا أعتقد أن أيضا يعني الإعلان الدستوري لا يخول للدولة أن تتجاوز بأن تقترض على مستوى الدولة ويكون هناك مديونية ضخمة لا يمكن معالجتها بالشكل
1: يعني
0: السريع.
1: ولكن الإعلان الدستوري جرى تجاوزه في كثير من النقاط. قال ضيوفنا هنا إن الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة منتخبة ودائمة في كثير من الأمور، التوقيع على معاهدات حتى والتوقيع على اتفاقيات استثمارية تمتد 20 و30 عام. يعني فقط
0: دقيقة.
1: عندما يصل الأمر إلى الاقتراض نقول لا، هذا تجاوز الإعلان الدستوري
2: حتى التشريعات.
0: يعني أنا أعتقد أنها وجهة نظر غير دقيقة، تحتاج إلى تفاصيل أكثر من ذلك، خصوصا بالتفصيل. يعني عندما تقول أنه يمكن أن يوقع اتفاق أمني مع إسرائيل هو إنضاج يعني إحياء للاتفاق 1974 على سبيل المثال، لا نستطيع أن نقول أن هذا الاتفاق ليس من صلاحية الدولة. لا تستطيع الدولة أن تبقى في حالة انتهاكات وغليان أمني لمجرد أن هذا الأمر لا يعني موجود في الإعلان الدستوري، لأنه من حق الدولة أن تؤمن أو الحكومة الحالية أن تؤمن استقرار البلد. بالنسبة لروسيا على سبيل المثال والاتفاقات السابقة، جرى يعني تقييم، إعادة تقييم لكل الاتفاقات التي يعني وقعت في فترة البائد بشار الأسد، وتم يعني عملية تفعيل تعديلات لها، وأظن أن هذه لمصلحة الشارع السوري وضمن حيز الصلاحيات الممنوحة لها.
1: وربما يفترض أن تعرض على مجلس الشعب. سيد زياد عربش، دعوت قبل قليل إلى تغيير الفلسفة الاقتصادية من السوق الحر والنيوليبرالية، إلى أين تريد تغيير هذه السياسة أو الفلسفة؟
3: تحياتي مرة أخرى، يعني عم ترجعني ل 1981، 1990، 1999، 2003، 2025، 2040. هلا بدي أجي لك أنا، هلا النكتة هي إنه اقتصاد اشتراكي، اقتصاد ليبرالي، هاي بدعة ما بآمن فيها بصراحة. قد تكون صحيحة كانت بعقود ماضية، وأنا درست بالغرب لأكثر من عقد بالزمن، وأعرف ماذا يعني فرنسا وكندا والنظام الاشتراكي والنظام الاجتماعي والنظام الديمقراطي والحر والصيني والكوبي والكوري وبالسويد وبأمريكا. هاي كلها أنظمة اقتصادية فيها دوز أو معيار معين.

0: معين من الليبراليه وفيها دوز من قوه الدوله وترخلها، بس تاخذ اي شركه عالميه ان كانت بزيمبابوي او بالصين او بانغولا او بالارجنتين او بكندا او بالسويد تشتغل ضمن معايير اقتصاديه نقطه انتهى. هلا بعدين بتكارم العامل بالأنطار ما بتعطي حقه، هون وقت بتوزع الموارد
1: سمي لنا الفلسفة الاقتصادية المناسبة لوضع سوريا حاليا سيد زياد عربش، ما هي الوصفة الأنجع؟
0: باختصار شديد لأنه ما في وقت فهمان عليك، بأقل من دقيقة. الاقتصاد اليوم اللي بدك إياه بتقيم كل شيء ماضي، بتكب كل شيء ماضي، لو عم تطرف بالكلام واعي ماذا أقول. في عندك أكثر من 500,000 فرصة عمل رح يروحوا بالاقتصاد التقليدي، بدك أكثر من 600,000 فرصة عمل بسوريا بالتحول الرقمي والذكاء الصنعي، بستفيد من المغتربين السوريين مو بالأموال تبعيتهم يجوا يستثمروا بسوريا، بالأفكار تبعيتهم، بستثمر طاقات اللي بسوريا، هالشباب بدل ما يتم يهاجر لبرا، أنا هذا طاقة عندي إياها، واحد عمره 20 سنة، معطيه دورة تدريبية بالذكاء الصنعي، في عندك أكثر من 10,000 مبادرة، عم تشوف دول العالم ماذا يفعلون، فأنا بدي انتقل جوهريا، بدي اربح المعركه، لانه كلياتنا مره اخيره عم بقولها بخندق واحد، ما كلياتنا على مركب واحد، بغض النظر عن اتجاهاتنا، انا بال 2020 دعيت انه كل المسؤولين السوريين بيتخلوا عن سياراتهم، ما بعرف شو كانوا يسمونهم
1: والمواكب، مواكب المحافظين والوزراء سيارات اليوم. نعم
0: ما بدي ديرها شخصيه القصه، انا اليوم عندي نافذه ديموغرافيه، عندي شباب مثل الفله بسوريا وخارج سوريا، ما في دوله بالعالم يا استاذ وائل عندها كفاءات منتشره بكل دول العالم، عم بحكي كلام عاطفي بس عم بحكي كلام علمي، بتاخذ تركيا بجوز عندها مغتربين بدوله معينه، انا بسوريا عندي مغتربين بكل دول العالم، عندهم كفاءات، عندهم الولوج للاسواق، بيعرفوا المعايير، انا لازم
1: اختصار استاذ زياد
0: تبعي بدل ما نعم او لا
1: سيد زياد عربش
0: الاقتصاد الرقمي
1: بنعم او لا، هل تأترى ان على الحكومه السوريه ان تقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
0: تماما، بس مو نعم، بس خليني اشرحها. بقترض انا كأب مشان اعلم ابني بعدين بوفيني الدين، اذا اقترضت مشان تكبر كلية التلج لانه صرفت انفاق السلاكي لا تقترض، بس اذا اقترضت مشان تشغل هالصناعي السوري بدل ما يجي المنتج التركي او المنتج من دول الخليج يضارب المنتج السوري لا تقترض، انا بدي اعزز الانتاج الزراعي والصناعي اللي بيحرك عجلة الاقتصاد.
1: تمام دكتور حسام حافظ، هل هناك وصفة اقتصادية سحرية تنتشل الوضع السوري مما هو عليه؟ الحكومة تقول إنها لا تقترض، قال الرئيس أحمد شرع أكثر من مرة، سنعتمد على الاستثمارات العربية والغربية والسورية حتى لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل، ما رأيك؟
2: يعني موضوع أنه وصفة سحرية أكيد لا يوجد وصفة سحرية، الموضوع أيضا يحتاج إلى وقت لكن إلى تخطيط مناسب. الاقتراض الاستثماري أتصور بأنه أحد الحلول، يعني اقتراض من أجل الاستهلاك ومن أجل الإنفاق الاستهلاكي هذا أمر سوف يؤدي بسوريا إلى, إلى, إلى مشكلة كبيرة مع الوقت، أما استثماري بحيث نستطيع إعادة إنتاج يعني الصناعة السورية قادرة على النمو وعلى أن تأخذ مكان جديد في محيط العربي والإسلامي ومحيط العالمي، نستطيع أن نرفع بها الاقتصاد، زراعة وصناعة هذا استثمار مباشر، وهذا الاقتراض الاستثماري مدروس إذا أمكننا الوصول لذلك. فيما عدا هذا مجموعة السياسات الاقتصادية منها موضوع ترشيد الاستهلاك، ترشيد الإنفاق الحكومي، يعني بعض النماذج على المواكب وما شابه هذا شيء أساسي، بعض على الإنفاق لوزارات معينة منها وزارة الخارجية ومنها وزارات أخرى يجب أن يدرس ويوضع تحت قبة مجلس الشعب. يعني بس تعقيب سريع على كلام الأستاذ ياسر، يعني التشريعات والقوانين التي أصدرها السيد الشرع السيد الرئيس بالمخالفة المباشرة للإعلان الدستوري كثيرة جدا، أحيانا نقول أننا ننتظر مجلس الشعب بتشريعات ضرورية، أحيانا نغض النظر عن التشريعات التي صدرت، والقول بأن مجلس الشعب بدأ عمله للتو، لماذا تأخر مجلس الشعب؟ هل هذا كان يعني مشكلة الشعب نفسه؟ تأخر بسبب الاختيار، يعني بسبب عملية الاختيار التي أخذت وقت طويل. اقتصاد السوق الحربي كمان بشكل سريع هو في لبلد منهك والمواطن فيه لا يتحمل تبدلات الأسعار والقيمة الحقيقية للسلع، هذا الأمر سوف يؤدي إلى إفقار أكبر ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية أكبر، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى احتجاجات سياسية. لن تستطيع الحكومة الحالية إذا أرادت أن تستمر وتوصل المرحلة الانتقالية وهو حكم انتقالي، لبر الأمان يجب أن تكون حريصة جدا على المواطن.
1: اقتصاد السوق الاجتماعي يعني؟
2: نعم لا شك أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني الموضوع ليس لا علاقة له بالاشتراكية التاريخية. ألمانيا الحالية وفرنسا ومعظم دول أوروبية وكندا اقتصاد سوق اجتماعي.
1: الدولة عندها مسؤوليات اجتماعية طبعاً ولا تتخلى عنها؟
2: لا أبدا، التدخل المباشر للدولة لمساعدة المواطن الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه، هذا من مهام الأساسية في هذه المرحلة يعني من عمر البشرية. لا يمكن أن نترك المواطن لتقلبات السوق ولتقلبات السوق العالمي النفطي
1: وغير
2: النفطي،
1: وأي أزمة عالمية يتحمل المواطن السوري أعباء،
2: وهو بالأصل منهك والغير قادر على التكيف بعد هذه العقود من المعاناة.
1: مشاهدينا، فقط للمشاهد العربي غير المطلع، دخول السوريين أو رواتبهم الشهرية تتراوح بالمناسبة بين 80 و120 دولار، هذا هو الرقم تقريبا، وهذا بالمناسبة بعد 300% الحكم الجديد مع الرئيس الشرع رفع رواتب الموظفين 300%، ومع ذلك الرواتب بحدود 100 إلى 110 دولارات. ولكم أن تتخيلوا كيف لمواطن عنده هذا الراتب من عائلة 5 أشخاص كيف له أن يعيش، هذا دون الزيادة الأخيرة التي تتحدث عنها. مضر، أكثر من مرة أنت قلت أن الحراك الحالي هو اقتصادي لكن بطابع سياسي، ألا نحمل الحراك الحالي أكثر مما يحتمل؟
3: لا بتقديري لا، وهي مسائل لازم ننتبه لها منيح منذ بداياتها. يعني عندما يتكلم الشعب، هذا درس 14 سنة، عندما يتكلم الشعب فصوته هو الأعلى، وهذه رسالة للحكومة، هذه رسالة الثورة. يعني إذا بنا شرعية فصائل شيء، وإذا بنا شرعية ثورة شيء، السيادة للشعب، السيادة للشعب وليست لأي أحد آخر. وعندما يتكلم صاحب السيادة فعلينا أن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد وندرسه ونحلله. يعني اليوم نحن عم نحكي عن فكرة الإعلان الدستوري. طيب الشعب يرى ويعرف تماما أنه القانون يفصل أحيانا ويتم التمسك به، وأحيانا أخرى يتم تجاوزه، وهذا من رأس السلطة التنفيذية يعني من رئيس الجمهورية. إذن الشعب يدرك هذه المسألة، ولكن أيضا الشعب يريد لهذه السلطة النجاح، فلذلك الشعب صبر وصبر كثيرا، ولكن علينا ألا نراهن على استمرار الصبر. الآن في سؤال يطرحه أنا بتقديري هذا الحراك، هل فعلا هذه الحكومة لا تزال قابلة لكي نرهن جزء من مستقبلنا فعلا على أدائها وعلى خلينا نسميها قراراتها؟ يعني أنا شخصيا كمواطن سوري بحكي لك، أنا مليت من فكرة شكلنا لجنة، وأنا بسأل حالي ما بيسألوا حالهم ملايين السوريين، لماذا نشكل اللجان دائما بعد أن تأتي المصائب والمشكلات جراء قراراتنا؟ لماذا لا تتشكل هذه المشاكل؟ هذا سؤال بسيط جدا يسأله أي مواطن عادي، لماذا لا تتشكل اللجان لكي تدرس القرارات وتأخذ القرارات السليمة وتستعين فعلا بالكفاءات؟
1: ما المطلوب اليوم بعد حراك الشارع سياسيا واقتصاديا؟
3: أنا بتقديري المسألة مرتبطة بعضها ببعض. يعني خلينا نقول أنه المشكلات الاقتصادية غير بعيدة عن المشكلات السياسية، غير بعيدة عن المشكلات الأمنية. الآن إذا انفجرت البلد حتى على مستوى هذه التظاهرات، نحن نعرف أنه رأس المال لن يدخل إلى بلد غير آمن، لن يدخل إلى بيت غير مستقر.
1: وللمفارقة يا مضر، اليوم كان هناك وفد اقتصادي أمريكي كبير من 60 شركة كبيرة في الولايات المتحدة في كل المجالات، كتب أحد السوريين قبل قليل على موقع تويتر أنه إذا الأمريكيون الشركات الأمريكية رأت هذه المظاهرات فبالتأكيد لن تأتي.
3: يعني أنا شخصياً أدعو لتعلم الدرس، درس 14 سنة. يعني أنا شخصياً لا أعول كثيراً على كل هذه الإنجازات الخارجية إذا لم يكن ثمة سردية وطنية متماسكة داخلياً. تعرف أنت سيدي أنه كان لدينا حوالي 150 مما يسموا أصدقاء سوريا ومنهم دول عظمى، ماذا فعلوا لنا؟ 14 سنة لم يستطيعوا أن يفعلوا، لأننا لم نستطيع أن نفعل لذواتنا شيء، والآن ينبغي أن لا يتكرر هذا الموضوع. أنا ما أريد يعني نستشهد بموضوع إدلب، وكان في إدلب الآن أنت أمام دولة ولست أمام فصيل يدير منطقة، إذن ينبغي التفكير بطريقة مختلفة. وأنا بتقديري الانفتاح فعلا على النظر، يعني أهمية النظر، أهمية الدراسات، لأنه أنت لست في مرحلة حكم دولة فقط، أنت في مرحلة بناء دولة. وهنا أنا بتذكر شغلة كتير مهمة أيضا، أنه لا يزال يقدم النظام خطاب لا يميز نفسه عن الدولة. يعني النظام شيء، نظام الحاكم شيء، وفكرة الدولة شيء. عليك أن تقدم لنا كسوريين ما يثبت أنك تساهم في بناء مؤسسات الدولة، بحيث أنه حتى معارضينك إن لم يثقوا بك وهذا حقهم، على الأقل أنهم يثقوا بدولة ستقوم بتغييرك في يوم من الأيام، وستقوم بلجمك قانونيا وأنك مقيد قانونيا.
1: تفضل.
2: يعني فقط يعني أريد أن أقول ما يحدث شيء ليس سهل وليس قليل، يجب أن يكون رد الفعل من قبل
1: بمستوى ما يحدث،
2: بمستوى ما يحدث خطاب من الرئيس يعترف به بأن هناك قصور. يعني دائما نسمع من المسؤولين في سوريا بأن الأمور جيدة وهناك حلول لكل شيء، دائما كل أي مسؤول تسأله سؤال يكون عنده جواب حاضر، لا يوجد اعتراف أبدا بالقصور، هناك قصور حصل. ما حدث في الشارع عن مظاهرات نتيجة رفع أسعار الوقود هي تراكمية، تراكمت عبر قلة كفاءة وقلة يعني ضعف في الأداء، يجب الاعتراف بذلك. وأنا أتصور الحل يحتاج إلى إعلان دستوري مكمل، نقوم
1: إعلان دستوري مكمل،
2: نعم إعلان دستوري مكمل، نعيد رئاسة مجلس الوزراء، لأنها ليست موضوع فني بحت.
1: من يفترض أن يقوم بذلك؟ مجلس الشعب، وقد عقد الآن
2: مجلس الشعب بناء على حسب الإعلان الدستوري
1: الحالي رئيس الجمهورية،
2: باقتراح من رئيس الجمهورية يستطيع إعلان دستوري مكمل يعيد رئاسة الوزراء كجانب فني وجانب سياسي. حاليا الوزراء ليس لهم مسؤولية سياسية، لأننا استعرنا نموذج غريب عنه، هو نموذج رئاسي، الوزراء هم معاونين الرئيس في النظام الرئاسي، فهناك مشكلة كبيرة، قلة التنسيق جزء منها أن رئاسة الوزراء كمؤسسة غير موجودة، هذا جانب. والجانب الآخر، إعلان الدستور يعطي لمجلس الشعب دور حقيقي أكبر بكثير مما نرى، بما في ذلك مساءلة الوزراء عندما يكون لديهم مسؤولية سياسية. نعم.
1: سيد ياسر النجار، هل تعتقد أنت موجود في دمشق وقريب من السلطات، هل تعتقد أن هناك رغبة فعلا بعد كل ما جرى وخوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يريده أحد من السوريين، هل هناك رغبة حقيقية بالتغيير، باجتراح صيغة جديدة ربما على الصعيد السياسي، على صعيد إدارة أو حوكمة الدولة السورية الجديدة؟
4: يعني كما ذكر الضيوف، نحن في مرحلة بناء الدولة. أعتقد أن بناء الدولة مسؤوليتها ليس من خلال الوزراء الخدميين، الوزارات الخدمية تقوم بواجباتها ضمن تسلسل قديم، يعني على امتداد السلطة السابقة، سواء قانونيا أو حتى على مستوى العناصر ومستوى الإمكانيات. أما بناء الدولة فهو يعني غرفة مغلقة، أنا أعتقد أنها تقوم بدراسات كل هذا الجانب، ولكن خطتها بالتفاعل لا تكون بشكل مباشر على المستوى الخدمي، وإنما تكون على المستوى الاستراتيجي، وقد يكون على مستوى العلاقات الخارجية، وهذا ما شهدنا فيه نجاحات. أما على المستوى الخدمي والتفصيل اليومية، فأنا أعتقد أن هذه اللجنة غير معنية بهذا الأمر، كون اختصاصها أن ترسم استشراف لتفاعل الدولة وكيفية استقرارها. الحالة الأمنية تتفاعل معها، حالة السياسة الخارجية تتفاعل معها، وحالة الدفاع أيضا تتفاعل معها. أما على الحالة الخدمية كما ذكرت، هي مؤسسات بالية قديمة، جزء منها لديها تراكمات فساد وتراكمات يعني مشاكل مع الشارع نفسه، وبالتالي يعني يعتبر إنجاز كبير جدا عندما يتخطى أحد الوزراء بعض هذه العقبات. ولكن أعتقد أنه مجرد تخطي مرة واحدة لا يعني أنه لن يقع في بعدها. لذلك أنا أعود وأقول أنه يجب أن يكون هناك شكر لبعض الوزراء على ما قدموه من خطوات تنفيذية على مستوى الإجراء الخدمي، وأن يتم استبدالهم بأفكار جديدة، كون أن الفترة التي أنيطت بهم أعطت لهم مساحة عمل كافية من أجل
1: الشفق. ماذا عن نظام الحكم سيد ياسر؟
4: يعني ما تملكه هذه الوزارة،
1: ماذا عن نظام الحكم؟ ألا يحتاج تغييرا؟ ضيفنا حسام الحافظ اقترح إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الحالي.
4: يعني هذه فكرة، ولكن الإعلان الدستوري من خلال تشريع أن يكون لدينا مركزية نسبية، أعتقد أنها يمكن أن تحقق استقرار أمني أكبر. لولا هذه المركزية ما وجدنا أن قسد تم تفكيكها، وتم يعني بداية حل مشكلة الجزيرة السورية، ولولا الحل الأمني لما وجدنا أن الدول تتفاعل معك بشكل أنك مركزي وأنك قادر على فرض سيطرتك على كافة المساحات السورية.
1: يعني إعلان دستوري جديد، هل يمنع هل يمنع سوريا أن تبقى مركزية حسام؟
2: لا لا طبعا، الموضوع النظام شبه الرئاسي والنظام نصف الرئاسي، فرنسا كمثال وسوريا فيما هي دولة مركزية، لا علاقة بين الموضوعين، هناك خلط يبدو. الرئاسة الوزراء بسوريا هي أساسا ليس يعني عملها اليومي هو التسيير اليومي للتنسيق وضبط الإنفاق، هذا ما نحتاجه بشدة بسوريا، المواطن يحتاج إلى ذلك. القرارات السياسية أو السيادية يعني تبقى على حالة إلى حد كبير، طبعا بالتعاون مع مجلس الشعب الذي يحتاج إلى مناقشة القرارات السياسية الأساسية. كيف ما فهمت يعني؟
1: تفضل أستاذ ياسر.
2: تفضل.
4: كيف رئيس الوزراء يتم تجاوزه من وزارات سيادية؟ يعني إذا وزير خارجية سيخضع إلى رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير
2: لا، في خلط صديقي، معلش، الرئيس الجمهورية هو
4: يعني تتكلم عن بيروقراطية لدولة مستقرة. دكتور حسام تتكلم عن بيروقراطية لدولة مستقرة. نحن الآن في صدد رفع العقوبات، سيكون هناك طاولة مجلس وزراء؟
2: ليش بالعكس تمام، نحن بحاجة إلى ضبط الإنفاق والتنسيق لا يوجد تنسيق كافي بين الوزارات. فكرة أن هناك طاولة مجلس وزراء موجودة وهناك تنسيق هذا غير حقيقي، وإلا ما شفنا بعض الإدارات بعض الوزارات تجاوز تضخم دورة وصارت وزارة بحد ذاتها. ما شفنا أن اللجنة أو يعني رئاسة الجمهورية
1: الأمانة العامة
2: رئاسة الجمهورية أخذت دور جزء من التنسيق اللي أخذته رئاسة الوزراء، وهناك خلى لجب، وهناك يعني الاعتراف بالقصور والتواضع. أتصور نحن بحاجة شديدة له، يجب عدم التمسك بالرأي وكأنه ما يحدث في سوريا هو أفضل ما يحدث.
1: على أي حال يعني يجب أن نذكر أيضا أستاذ حسام أن هناك حرية تعبير كبيرة جدا اليوم في سوريا، هذا يحسب بالثورة السورية طبعا.
2: لا شك منجزات الشهداء ومنجزات
1: تماما. أخيرا أستاذ زياد عربش، بدي منك كلمة للسوريين، الوضع الاقتصادي إلى أين يسير باختصار لو سمحت؟
0: المآل مأمور نحو الأسوأ إذا لم يتم تشكيل فريق عمل انتليجنسيا، بحيث تراكمات الأمور لا تشيء أنه العجلة الإنتاج ستقضي. قلت لك قبل قليل نحن في سباق مع الزمن. هلأ المشاكل المتراكمة ومتعددة الاختصاصات، مثل ما قال مثقفنا قبل قليل، بناء الدولة أو إعادة بناء الدولة، وأنا ما أشعر بالغبطة وتلعب بنادي بالدراسات والخطط وبناء المؤسسات. أنت إذا ما عم تبني دولة من جديد، صحيح سنتين ماضيات كان عم تتلمس الطريق، بس أنا الأول لتفكر لتشكل فريق انتليجنسيا حقوقي قانوني. ما بدك أحمد، ما بدك جورج، جيب زياد، جيب فتحي، جيب محمد. أنا ما بدي أنا ما بسلم مناصب، وأنا عم أعطي رأيي الشخصي. تشكل فريق انتليجنسي 20 شخص بدون ما يكون عندهم سلطة قرار، على الأقل يبرروا لك المحاور لأين ذاهبون من هون لستة أشهر، لعام، لعامين، ثلاثة أعوام. وأين خط التخطيط الإقليمي؟ ذكرت حضرتك بالسؤال بالمقدمة، معقول تبني أبراج 20-30 طابق وبعد 200 متر عندك تفاوت طبقي هائل؟ أنت قبل شوي كيلومترين بتلاقي تفاوت بين ريف وريف ومدينة
1: كثيرة. وكنت أتمنى فقط يعني أي جرعة تفاؤل للسوريين، قلت الأمور نحو الأسوأ. إن شاء الله لا يصدق كلامك. شكرا جزيلا لكل الضيوف، زياد عربش الخبير
0: إذا ما
1: الاقتصادي.
0: اشتغلنا
1: لا نعم انتهى الموضوع. ياسر النجار الباحث السياسي، دكتور حسام الحافظ الباحث والدبلوماسي السابق، وأستاذ مؤتمر دبس الباحث السياسي، شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. كونوا دائما بخير.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

سعدتم صباحا مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي وهذه أبرز العناوين. معارك متواصلة في اليمن والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجمات أنصار الله الحوثيين في تعز. قوات التحالف تعلن إصابة مدنيين جنوبية السعودية جراء هجمات لأنصار الله الحوثيين. استهداف قاربين للصيد في مياه الخليج بمسيرة. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز. سنتكم تنفي وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. 3 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمدينة غزة وخيام النازحين في معاصي خان يونس. ومنظمة أطباء بلا حدود تقول إن الاحتلال استهدف حافلة تابعة لها في مدينة غزة أدى إلى إصابة أحد موظفيها. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع. وبرنامج الغذاء العالمي يقول إن الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

0: أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. هذا وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات للطوارئ شملت عدة مدن منها ينبع وجدة والطائف وأبها وجازان والعلا قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن الدفاع المدني زوال الخطر في المناطق ذاتها بعدها بوقت قصير. هذا وتشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
1: هذه اللقبات
2: من مأرب والجوف إلى لحج يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
2: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: أعرب نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين.
4: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
0: إلى آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث قال نائب محافظ هرمز جان إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. وأفادت قيادة الحرس الثوري بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه كان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قولها. في المقابل، نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الغايا التي ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. وقالت سنتكوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجددا بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعا. وفي تغريدة على موقع تروس سوشيال أضاف ترامب بأن إيران منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، مضيفا بأنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذه الصفقة. هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر التطورات الإقليمية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية أصرت على عدم عقد اجتماع صلالة الذي كان مقررا بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز.
4: في مضيق هرمز تذيق الممرات، ومعها تذيق الحلول. 9 سفن محملة بالسلع فقط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة، رقم يكشف حجم الاضطراب في شريان تمر عبره إمدادات حيوية إلى الأسواق العالمية. وعلى اليابسة يتعثر اجتماع صلالة عند بوابة هرمز، فقد أجل الاجتماع الذي كان مقرراً بين إيران ودول خليجية في سلطنة عمان لبحث أزمة الملاحة في المضيق. سلطنة عمان قالت إن التأجيل يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يفضي إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. لكن رواية إيرانية أخرى برزت لاحقا حين وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أصابع الاتهام إلى الرياض قائلا إنها أصرت على عدم عقد الاجتماع.
5: اجتماع عمان تأجل بطلب سعودي. صحيح أن الاجتماع قد تأجل حاليا ولن يعقد اليوم، لكنه كان بالتأكيد يمكن أن يشكل خطوة ولو صغيرة على طريق استئناف الحوار بين إيران ودول الخليج. لقد ضاعت هذه الفرصة في الوقت الحالي، ونأمل أن يبذل الجميع جهودا جادة لإحيائها أو إيجاد فرصة مماثلة.
4: في خلفية المشهد تبرز عقدة رسوم المرور، فبحسب شبكة CNN تواجه فكرة فرض رسوم إيرانية رفضا إقليميا واسعا مقابل استعداد لبحث مساهمات طوعية ضمن إطار عماني لتأمين الملاحة وحماية البيئة في المنطقة. ومع استمرار الأزمة تبحث مسقط عن مخارج أخرى. وزير الطاقة العماني تحدث عن الحاجة إلى مسارات تصدير بديلة عبر عمان أو اليمن، متوقعا أن تكون الاضطرابات قصيرة الأمد، ومحذرا من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز لا يمكن أن يستمر. وبين اجتماع مؤجل وسلام معلق تبقى السفن عالقة، وتبقى المنطقة أمام ممر ضيق وخيارات أضيق.
0: في ظل نقص كبير في أعداد المعلمين، يبدأ العام الدراسي في إيران لنحو 16 مليون طالب وسط مخاوف من عودة التصعيد والاضطرار إلى العودة للتعليم عن بعد.
6: في زحمة سوق القرطاسيات يبحث مهي زادة عن دفاتر وأقلام بأسعار مناسبة لابنه الذي يبدأ عامه الدراسي الأول. أسواق مؤقتة مدعومة حكومياً تحاول التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار المستلزمات الدراسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 50% و100%.
7: معرض كبير يمكنك أن تجد فيه كل ما تحتاج إليه، وهناك تخفيضات أيضا، وقد اشتريت دفاتر بأسعار زهيدة وجودة مناسبة.
6: عام دراسي جديد يبدأ لنحو 16 مليون طالب في إيران، في حين تفيد الأرقام الرسمية حاجة قطاع التعليم إلى نحو 120 ألف معلم جديد هذا العام، لكن في ظل تعذر توظيف هذا العدد لأسباب اقتصادية، تقول وزارة التعليم إنها ستعمل على ضمان استمرار الدراسة من خلال الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين.
8: نسعى إلى القيام بدورنا التعليمي على أكمل وجه والحفاظ على التعليم الحضوري، وهذا ما تطالب به الطالبات وعائلتهن.
6: قبل موعدها بأسبوعين بدأت الدراسة في بعض المدارس الإيرانية في محاولة لتعويض أيام دراسية قد تتعطل بسبب التطورات الميدانية في البلاد. تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات عدة، أبرزها حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المدارس على مواصلة التعليم الحضوري بصورة منتظمة.
9: عام دراسي جديد يبدأ في إيران، لكن في ظل استمرار العدوان الأمريكي تبقى وعود انتظام الدراسة أمام اختبار التطورات الميدانية، في حين يظل احتمال تعطل التعليم الحضوري واللجوء مرة أخرى للتعليم عن بعد قائماً على غرار العام الماضي. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تقريراً يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى. أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن تسليم هذه الأسلحة يجري يومياً إلى القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مؤكدا أن التركيز ينصب على إنتاج صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك. قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية أن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب مع إيران. وقال التقرير إن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية، وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضرارا تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول. اتهمت الولايات المتحدة بنك في تي بي الروسي بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات إضافية على البنك بسبب ممارسات تشمل إقامة علاقات مراسلة مع مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع بنك في تي بي وحضتها على قطع العلاقات مع المصرف على الفور. تسعى واشنطن إلى تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها 7. الآن ينضم لنا من نيويورك المحلل المختص بالشأن الأمريكي محمد سطوحي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، ماذا يعني للولايات المتحدة أن يصبح الحوثيون أصحاب السيطرة الحقيقية على مضيق باب المندب الاستراتيجي في ظل الاستمرار الأزمة في مضيق هرمز، في وقت يتحدث فيه نائب الرئيس جيدي فانس عن أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع الحوثيين؟
10: نعم، وبالتأكيد سيطرة الحوثيين ليست تطورا إيجابيا بالنسبة للولايات المتحدة، بل بالعكس، إذا كان هناك تفكير في واشنطن في العودة إلى الحرب ضد إيران، في محاولة لا أقول فقط إسقاط النظام ولكن مجرد فتح مضيق هرمز بالقوة أو تهديد إيران عسكريا، فإن إيران لديها الآن قدرة أكبر على إيذاء المصالح الأمريكية، ليس فقط بإغلاق مضيق هرمز ولكن معه أيضا إغلاق مضيق باب المندب. فمن الناحية الاستراتيجية للولايات المتحدة هذا تطور سيء، ولكن دائما مع الولايات المتحدة هناك أكثر من لكن. هم لا يريدون التصعيد مع إيران على الأقل في الوقت الحالي، على الأقل حتى انتهاء الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. هم لا يريدون أن تتصدر العناوين المرتبطة بإيران الساحة السياسية في الولايات المتحدة، يريدون أكبر قدر من التهدئة الممكنة، وبالتالي لا يشعر المواطن أن هناك مشكلة حقيقية، لأن الحرب لا تحظى بأي شعبية، فبالتالي تجاهلها أو الكتمان عليها دون أي تطورات تثير مرة أخرى اهتمام الناخبين. فمن هذه الناحية هم لا يريدون التصعيد ولا يريدون فتح جبهة جديدة، لأنه إيران أساسا لديهم مشكلة معها في مضيق هرمز ومواجهة إيران. فتح جبهة أخرى مع الحوثيين معناها تشتيت لقدرات القوات الأمريكية، استنفاد أكبر للذخيرة الأمريكية التي تعاني بالفعل من نقص شديد، فبالتالي هم لا يريدون ذلك الآن. أمر ثالث واعتقادي أنه مهم جدا، واشنطن تريد أن تتخلى ولو تدريجيا عن مسؤولياتها في المنطقة، هي تريد أن تفتح الطريق لإسرائيل لكي تكون القوة البديلة. من يريد أن يعتمد على واشنطن، نحن لدينا آخرون حلفاؤنا في المنطقة يمكنكم الذهاب إليهم. في هذه الحالة هم إسرائيل التي ستكون أكثر من سعيدة.
0: ولكن أستاذ محمد، يعني إيران الآن أصبح بيدها يعني ورقة جديدة إلى جانب ورقة مضيق هرمز، هي ورقة باب المندب، وهذا من وجهة نظر أطراف كثيرة، بالتالي لماذا تتردد الولايات المتحدة في الانخراط في هذه المعركة، خاصة وأن حلفائها وعلى رأسهم الحليف الاستراتيجي المملكة العربية السعودية باتت تتعرض لهجمات من قبل الحوثيين؟
10: هناك الكثيرون في واشنطن الذين لديهم مشاكل مع المملكة العربية السعودية الآن، وخصوصا من أنصار إسرائيل. هم غير راضين عن تعطيل عملية التطبيع التي كانوا يريدون الإسراع بها بين السعودية وإسرائيل. هم أيضا غير راضين عن سياسات السعودية في السودان بدعم حكومة وجيش البرهان في الجيش السوداني، وغير راضين حتى عن موقف السعودية من جمهورية أرض الصومال التي أعلنت نفسها وتقيم الآن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. فبالتالي أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة بشكل عام يريدون التصعيد مع المملكة العربية السعودية، يريدون الضغط عليها بطريقة أو بأخرى لكي تتوافق سياستهم مع سياسات إسرائيل، ولا أقول حتى الولايات المتحدة، لأنه المفترض أنه سياسات الولايات المتحدة لا تعتمد أو لا تتجه تماما إلى دعم جمهورية أرض الصومال أو إلى دعم السريع في السودان، ولكن في النهاية هناك فئات عديدة وقوى لوبي قوية تدفع في اتجاه الضغط على السعودية في كل هذه الأمور. ومن هنا تأتي الحرب في اليمن، والحوثيون ليس لأنهم قريبون من الولايات المتحدة وليس لأن واشنطن راضية عما يفعلون، لكنها تريد أن تستخدمهم تماما كما كانت تستخدم التهديد الإيراني من قبل لإيجاد منفذ لها في دول الخليج العربية، الآن تريد أن تستخدم الحوثيين بنفس المنطق.
0: متى يمكن أن تنتقل واشنطن من الدعم الاستخباري والدفاعي إلى التدخل العسكري المباشر في اليمن، ما الحد الذي يمكن أن تنتقل معه الإدارة الأمريكية نحو تدخل عسكري إما بالقصف أو بأي طريقة أخرى؟
10: عندما يشعرون أنه هناك تهديد حقيقي لباب المندب من الحوثيين، وأنه المسألة لن يتم تسويتها فقط بالمداولات التي تتم الآن بشكل خفي وفي رسائل ضمنية بينهم وبين الحوثيين، لكن هم جربوا أنه دخلوا في مواجهة عسكرية مع الحوثيين لمدة حوالي شهر، وترامب أدرك أنه لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة، فانسحب فورا وقال أن الحوثيين أرادوا أن يستسلموا وأرادوا أن يوقفوا الحرب ونحن استجبنا لهم. طبعا هذا الكلام لم يكن حقيقيا، لكن ترامب أدرك أنه لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة، وبالتالي هو لا يريد أن يعود إليها. إنما إذا بدأ الحوثيون فعلا في إغلاق مضيق باب المندب، هنا سيكون على واشنطن أن تتحرك.
0: طيب بالتالي يعني كيف يمكن قراءة محصلة زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى جدة؟ هل هي فقط في إطار التنسيق أم ربما أيضا في إطار تحديد شكل الرد والتطورات المتسارعة في اليمن جراء ما باتت تتعرض له المملكة العربية السعودية من هجمات في مناطقها الجنوبية؟
10: براد كوبر قائد عسكري في النهاية، وكلمته ورأيه له دور مهم ولكن ليس نهائيا، بمعنى أن القرار النهائي يتخذ في واشنطن وفي البيت الأبيض تحديدا ومن الرئيس الأمريكي. هناك عوامل عديدة تدخل في هذا القرار بالتأكيد، منها ما يقوله براد كوبر، ولكن هناك عوامل أخرى كثيرة تنتهي في النهاية بصياغة القرار الذي يصدره الرئيس الأمريكي. براد كوبر معروف أن موقفه عادة من الأكثر تشددا، بمعنى أنه هو كان يضغط بالنسبة للتصعيد مع إيران، وهو أيضا قريب من الإسرائيليين، وأكيد موقفه قوي ضد الحوثيين، وبالتأكيد سيحاول أنه يضغط من أجل التصعيد ضد الحوثيين في اليمن. ولكن كما ذكرت هناك عوامل كثيرة تحكم الرئيس الأمريكي، بعضها عسكري يستمع فيه إلى كوبر بالإضافة إلى قائد القوات المشتركة دان كين وآخرين، لكن يعتمد أكثر على حسه السياسي وتأثير ذلك عليه في السياسة الداخلية تحديدا، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.
0: ولكن يعني إذا امتنعت واشنطن عن أي رد قوي الآن بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب، ألا تخشى واشنطن من أن يفهم ذلك في طهران على أنه تراجع أمريكي في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإدارة الأمريكية فعل الكثير في مضيق هرمز، وتنتقل الإشكالية إلى باب المندب ولا يوجد رد أمريكي واضح حيال ذلك؟ ألا يمكن أن يفهم إيرانيا على أنه ضعف وتراجع أمريكي، وبالتالي يعني تتطور الأمور إلى ربما ما هو أبعد من ذلك؟
10: هذا احتمال قوي جدا، خصوصا أنه إيران ترى أنه واشنطن تهدئ الموقف في منطقة الخليج، ليس لأنها لا تريد العمليات العسكرية، ولكن لأنها تريد تمرير 8 أسابيع قبل الانتخابات الأمريكية وبعدها لكل حادث حديث، وهناك تغليب أنه إسرائيل ستدفع باتجاه العودة إلى الحرب، وبالتالي إيران من الممكن أن تصعد هي نفسها قبل الانتخابات، بحيث أنه إذا كانت الحرب ستعود فلنختار نحن التوقيت ولا ندع الإسرائيليين والأمريكيين يقررون، خصوصا أنه هذا الاختيار سوف يضر بفرص الرئيس الأمريكي وحزب الجمهوري في الانتخابات. ومن هنا أنا شخصيا أرجح أنه على الأقل يكون هناك بعض التصعيد من إيران، لا أقول عودة للحرب، ولكن عودة لأن تفرض نفسها في العناوين الصحفية الأمريكية، وهذا يعني مزيد من التصعيد في الخليج، في مضيق هورمز، في مضيق باب المندب، هذا كله احتمالات واردة. لكن واشنطن بالتأكيد تواجه مأزقا كبيرا، لأنها ليس فقط تعطي إيران هذه الفسحة للمناورة، ولكن هي أيضا تجعل دول الخليج تعيد النظر فيما كانت بالفعل تعيد النظر فيه منذ بدء الحرب ضد إيران، وهو أنه واشنطن ليست دائما الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه وقت الشدة.
0: شكرا لك محمد السطوحي، صحفي المختص بالشأن الأمريكي، حدثتنا من نيويورك، شكرا لك. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار زيارة عمل إلى مصر اليوم. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. أضاف بأن المباحثات ستتناول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين غربية مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة في مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا غربي المدينة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أحد موظفيها جراء استهداف إسرائيلي لحافلة تابعة لها كانت تقل 10 من كوادرها العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة. وقالت المنظمة إن الحافلة كانت تحمل شعارها بشكل واضح، معتبرة أن الهجوم يعكس تجاهلا صريحا لسلامة الطواقم الطبية والإغاثية، مشددة على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ومركباتهم. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إمدادات الطاقة اللازمة للخدمات الأساسية لا تزال معرضة للخطر الشديد بسبب القيود المستمرة على دخول زيوت المحركات وقطع الغيار إلى قطاع غزة. أكد المكتب أن عمليات ضخ المياه ومحطات تحلية المياه وتوزيع المواد الغذائية والخدمات الصحية أضحت جميعا تعتمد على المولدات الاحتياطية ووسائل النقل، ولم توافق السلطات الإسرائيلية منذ مارس إلا على إدخال نحو 13 ألف لتر من زيوت المحركات إلى غزة، بينما لا يزال أكثر من 90 ألف لتر بانتظار الموافقة. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز ترقومية قرب الخليل. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة دير غزالة شرقية جنين بالتزامن مع وضع حافلة تقل مستوطنين عند مدخل البلدة. وانتشر جنود الاحتلال في المكان وشرعوا بتوقيف وتفتيش المركبات الفلسطينية التي حاولت الدخول إلى البلدة والخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات طاولت مناطق متفرقة في الضفة. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدتي قباطية وجلبون عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت بلدتي عنزة وعجة جنوب جنين. داهمت محل تجارية في عنزة واحتجزت عددا من الشبان، فيما جابت آليات إسرائيلية شوارع بلدة عج قبل أن تنسحب من البلدتين دون تسجيل اعتقالات. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين منهم أب ونجله خلال اقتحام المدينة ومخيمي عايدة والدهيشة، كما اعتقلت شابا من مدينة طباس وآخر من قرية عريف جنوبية نابلس، إضافة إلى شابين من الخليل. حذرت محافظة القدس من مساعى إسرائيلية لفرض واقع ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى. وقالت المحافظة في بيان إن تكرار طقوس وصلوات يهودية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد والطقوس الأخرى التي شهدها المكان في الأسابيع الماضية تتجاوز تلك المرتبطة بالأعياد اليهودية وتمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. أوضحت المحافظة أنها رصدت منشورات دعائية لجهات تسمي نفسها جماعات الهيكل تروج لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من سور الأقصى ذات قداسة وأهمية خاصة. وأشارت إلى أن ذلك الترويج سيكون خطوات عملية عبر الدعوة إلى إقامة صلاة أسبوعية في هذا الموقع. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
11: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
12: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14 مليون شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5 ملايين شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
11: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها

0: تشاهد متداولة عددا من المحتجين وهم يضرمون النار في إطارات مطاطية، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في تلك المنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات وسط حالة من الاستياء بين الأهالي على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والخدمات والنقل. كما نفذ مواطنون سوريون احتجاجا واسعا أمام معبر باب السلام في حلب اعتراضا على رفع أسعار الوقود، وعمد محتجون إلى إغلاق المعبر بإطارات السيارات المشتعلة. أظهرت مشاهد متداولة احتشاد عشرات المواطنين أمام المعبر الواقع شمالي سوريا والذي يربط مدينة حلب بالحدود التركية. يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أول خطواتها قرر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، فيما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
1: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته، لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
2: أن ما قدمته لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
1: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطا بإجراءات وتشريعات أخرى وصولا إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهونا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
3: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى للمرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذا نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
1: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
4: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، طبرق شرقية ليبيا.
0: قال الوزير الأول الجزائري سيف غريب إن الزيارة المرتقبة للرئيس الانتقالي المالي للجزائر ستكون محطة مفصلية في ترسيخ المسار الجديد الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وباماكو. والتقى غريب في العاصمة باماكو رئيس الانتقالي المالي عاصم غويتا الذي أكد عزم بلاده تجاوز الأزمة مع الجزائر وتقوية العلاقات. جانبه أعلن رئيس الوزراء الجزائري عن زيارة قريبة هي الأولى للرئيس الانتقالي المالي للجزائر.
5: وستكون الزيارة الهامة التي سيقوم بها إلى الجزائر فخامة الرئيس الفريق أول أسيمي غويتا بدعوة من أخيه الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي نحن بمعية أخي معالي الوزير الأول ورئيس حكومة مالي بصدد

0: التحضير لها محطة مفصلية في ترسيخ الديناميكية الجديدة التي تعرفها علاقاتنا الثنائية والسمو بها إلى مستوى تطلعات شعبين الشقيقين.
1: استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق السفيرة ستيفن فاغن، وأدان الجانبان الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان وشددا على أهمية صون أمن الإقليم واستقراره، كما ناقشا الأوضاع العامة في العراق والمنطقة. أعلنت السلطات الأردنية إصابة 11 شخصا إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة، وقال مفوض شؤون البيئة والسلام العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نضال العوران أكد أن الحادث وقع خلال عملية صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق لغاز الأمونيا أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه أثناء أعمال الصيانة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف شركات الطاقة الروسية، في المقابل وافقت موسكو على الشيء نفسه مؤكدة مواصلة عملها داخل كامل الأراضي الأوكرانية. وقالت كييف إنها منفتحة على أي اتفاق مع روسيا حتى وإن لم يكن شاملاً، مؤكدة ضرورة ضمان إيجاد ترتيبات خاصة لقطاعي الطاقة والحبوب.
2: حلحلة دبلوماسية على الجبهة الروسية الأوكرانية، لا مزيد من الاستهداف لمنشآت الطاقة، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف الاستهدافات المتبادلة لقطاع النفط بين البلدين، وفي إشارة إلى إمكانية انخفاض أسعار الطاقة. يضيف ترامب أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس إيران. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم بحث تفاصيل القرار مع ترامب. صحيفة كييف إنديبندنت تقول إن ذلك سيتم خلال لقاء محتمل بين الرئيسين الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء يفترض أن يبحث مقترحا لوقف إطلاق النار يستهدف الطاقة والملاحة في البحر الأسود. زيلينسكي يؤكد أن كييف منفتحة على الخطوة.
3: هناك اقتراح قوي من الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنية التحتية الحيوية، وإذا أمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى لخفض التصعيد بوقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية. ردنا عليها بأننا مستعدون لدعم خفض التصعيد.
2: موسكو أعربت عن ترحيبها بالخطوة، لكن العمل على الأرض مستمر، يقول الكريملين. وأحدثه استهداف يبعد كيلومترين فقط عن الحدود البولندية. الحادثة أعادت تسليط الضوء على تأثيرات الحرب على الأمن القومي الأوروبي. داخل التكتل الأوروبي خلاف بشأن العقوبات. الاتحاد يمدد عقوباته على روسيا حتى 22 من الشهر الجاري لعدم التوافق على تجديدها 6 أشهر إضافية. ألمانيا تحذر. المستشار ميرتس يقول إن حرب روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل هجمات وصفها بالهجينة تستهدف دول أوروبا. ويضيف دعم كييف يصب في مصلحة الأمن الأوروبي كاملاً في ظل انتقادات داخل التكتل بشأن استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.
1: ميدانياً استهدفت القوات الروسية مستودعاً تابعاً لشركة بادن في مدينة أوديسا، وتعتبر الشركة من أكبر موزعي الأدوية في أوكرانيا. هذا ووثقت مقاطع مصورة اندلاع حريق في المكان عقب الهجوم. في غضون ذلك أعلن السلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية. كما شنت القوات الروسية هجوما على مدينة سلافيانسك شرقية أوكرانيا، وأظهرت الصور فرق الإطفاء وهي تكافح النيران التي نشبت في عدد من المنازل ومنشأة زراعية في المدينة. لقى قادة اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مطالبين الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغييرات دستورية وتسهيل اجراءات استفتاء مستقبلية. وأكد القادة أن لكل أمة مسارها الخاص، إذ تسعى اسكتلندا وويلز إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بينما تدعو أيرلندا الشمالية إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا. وفي رد فعل أولي، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية الدعوات إلى استفتاءات جديدة، ودعت قادة الحكومات الثلاث إلى التركيز على تخفيف أعباء المعيشة بدلا من النقاشات الدستورية، مؤكدة تمسك رئيس الوزراء أندي بيرنام بوحدة المملكة المتحدة ومواصلة العمل لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر. ميناء بير هاربر الأشهر أمريكيا موجود في جزر هاواي، والتي تعتبر ثقلا عسكريا استراتيجيا للولايات المتحدة. تضم هاواي 5 قواعد أمريكية تفرض أمريكا من خلالها نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كاميرا التلفزيون العربي زارت الميناء وعادت بالتقرير التالي.
4: نحن الآن على متن مدمرة أمريكية موجودة في هاواي لإجراء إصلاحات وإعادة تأهيل هذه المدمرة التي لم تشارك في أي عمليات عسكرية منذ عام 2023، ولكنها شاركت في تدريبات عسكرية هنا في هاواي. هذه المدمرة الأمريكية USS Decatur ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS Decatur.
5: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026، حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
4: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجي في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
6: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم، ولتحقيق هذا الطموح العالمي كان لزاما عليها التعلم من تاريخ القوى العالمية السابقة كالبرتغاليين والإسبان والهولنديين والبريطانيين والأمريكيين. وكان الدرس الأهم الذي استخلصت هو أن التحول إلى قوة عالمية يتطلب أولا أن تصبح الدولة قوة بحرية مهيمنة.
4: سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين هو ما يزيد من أهمية هاواي العسكرية والاستراتيجية، إذ تكتسب القواعد العسكرية في هذه المنطقة أهمية أكبر لحفظ التوازنات ومناطق النفوذ، إذ تسعى أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أي تحدي مستقبلي محتمل. ريما بحمدية، تلفزيون العربي، هونولولو، هاواي.
1: يتسارع التنافس بين الولايات المتحدة والصين على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في سباق يرتبط بالتفوق التكنولوجي والاستراتيجي. وفي هذا السياق تتزايد تحذيرات شركات الذكاء الاصطناعي من أن تسريع تطوير النماذج الأكثر تقدما قد يتجاوز قدرة أنظمة السلامة على مواكبة مخاطرها.
7: بين واشنطن وبكين يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من القدرات والاستقلالية، سباق لا يتعلق هذه المرة بالأسواق والتكنولوجيا فقط، بل بتفوق قد يعيد رسم موازين القوة العالمية. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على رياداتها، والصين تسابق الزمن لتقليص الفجوة. شركة أنثروبيك تحذر من أن قدرات النماذج تتقدم أسرع من إجراءات السلامة وتدعو إلى إبطاء التطوير، بينما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات الإبطاء ويحذر من أن أي تراجع أمريكي قد يمنح الصين أفضلية في السباق على التكنولوجيا التي يعتبرها مسألة تفوق استراتيجي. فالصين تواصل تطوير نماذجها واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار التكنولوجيا جزءا من المنافسة مع واشنطن. إذن التنافس بين واشنطن وبكين يجعل التراجع أكثر صعوبة في موضوع الإبطاء، ويصطدم بإرادة ترامب من جهة والصين من جهة ثانية، وهذه مفارقة لم تحدث من قبل. لكن السجال يحدث في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل الصناعة نفسها، وتكشف شركات الذكاء الاصطناعي عن حالات استخدمت فيها نماذج متقدمة في عمليات سيبرانية وغيرها. إنها معركة بين سرعتين، سرعة تطوير القدرات وسرعة بناء وسائل السيطرة عليها.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة، أجمل ترحيب في حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونحن وأنتم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الثلاثاء 15 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، الرابع من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام في كل مكان، نهاركم إن شاء الله طيب سعيد، خير وبركة على الجميع بلا استثناء. خلينا نرحب بحضراتكم جميعا، كل من بدأ معنا بالاستماع وبالمشاهدة، إلى لقاء جديد وحلقة جديدة هذا الصباح، ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. تحياتي للجميع وصباح الخير لشركة الجنيدي أيضا راعي البرنامج من شركة الجنيدي، ولشركة الجنيدي تحية صباحية خاصة مع بداية نهار ويوم جديد. نبدأ وإياكم هذا الصباح ونحن نتابع معكم آخر التطورات الميدانية. نبدأ وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة الشرق أو من منطقة اليطا والشرق. زيف هذا الصباح سالك، دبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك للداخل، مغلق للخارج، إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوط الفحص، وادي السمن سالكين، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودورة رئيسية مغلقان، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس والنبي يونس سالكين، سعير وادي الشرق حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، سعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك بالاتجاهين، لكن في هناك حاجز عشوائي، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجور، العروب أبو شمعة مغلقة، ترقومية المصانع حاجز بالاتجاهين، كثافة مرورية عالية جدا بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات النشاش، عقبة حسنة وبيت جالة دي سي او، عش غراب، بيت سحور، وادي النار، الكونتينر سالكين، العزرية، كثافة مرور عالية بالاتجاهين، ازدحام عكس السير مع اليدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، يستمر استقرار درجات الحرارة هذا اليوم فوق معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. الخميس تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، راح يكون الطقس حار جدا خلال ساعات النهار، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض أثناء ساعات المساء والليل وتظهر سحب منخفضة. يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة، تتراجع وطأة الحر وتظهر سحب منخفضة نهارا، فيما تميل الأجواء للبرودة وتصبح الأجواء غائمة مساء وليلا وتنشط الرياح. يوم السبت تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، يبقى الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار، غائما مائلا للبرودة مع نشاط للرياح على فترات أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 32 درجة مئوية تنخفض ل 22، بكرة الأربعاء 32-22، يوم الخميس 20 أو 30 العظمى تنخفض ل 21، الجمعة 32 العظمى تنخفض ل 21، يومي السبت والأحد تسجل درجات الحرارة 26 درجة مئوية العظمى تنخفض ل 19 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم مرة تانية ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الليلة الماضية قام المستوطنون بعد منتصف الليل بالدخول إلى ساحة منزل الحاج خيري محمد أبو تحفة أبو محمد، وقاموا بوضع القش أمام المنزل واستفزاز أهالي البيت وتضييق يعني الخناق عليهم. المستوطنون يقومون بأعمال عربدة وأعمال تخريب في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق، والحديث هنا يدور دائما عن عمليات تضييق مستمرة تجاه طبعا المواطنين الفلسطينيين. قوات الاحتلال وكذلك المستوطنون قاموا بقطع وإحراق كابل الكهرباء المغذي لمنطقة وادي الرخيم بجنوب يطا، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، كما قام الجيش بهدم البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الجهة الجنوبية من وادي الرخيم، وتعتبره طبعا المرة الخامسة التي يتم فيها هدم البؤرة. جيش الاحتلال الليلة الماضية كان قد اقتحم عمارة الشافعي في منطقة شارع بئر السبع في الخليل، لكن لم تسجل عمليات اعتقال حتى هذه اللحظة، وحسب طبعا ما تابعنا وحسب ما شاهدنا ومن خلال يعني المتابعة الميدانية لم تسجل عمليات اعتقال الليلة الماضية في صفوف المواطنين خلال عملية الاقتحام التي تخللها طبعا ترويع للمواطنين وإغلاق الطرق أمام حركتهم الليلة الماضية.

0: طيب نحييكم مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بموضوع الاقتحامات المستمرة للضفة الغربية، وأيضا إلى أين وصلت الأمور في الأخبار المحلية؟ سنتابع الكثير من الموضوعات خصوصا من قطاع غزة، لكن بعد دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. تشهد إسرائيل حالة استنفار وغضب متصاعد تجاه فيلم النازي الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وقد حصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. وفي آخر التداعيات أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير يوم أمس أنه وجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فيلم نازا والمتورطين فيه، كما وجه إلى تشكيل فريق للتعامل مع ما وصفها بالادعاءات الكاذبة ضد الجيش بمشاركة خبراء من إسرائيل وكذلك العالم. أضاف زمير أنه وجه أيضا إلى دراسة جوانب أمن المعلومات وتحديد الجهات التي يحتمل تورطها في تسريب ما وصفها بالمواد السرية التي استخدمت في إنتاج الفيلم. والسبب أو السبت عفوا فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا، وهو من إنتاج صحيفة غارديان البريطانية وإخراج الإسرائيليين الحاصلين على جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراشيل سور. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال إن الفيلم يمثل محاولة متعمدة للمساس بشكل مباشر بشرعية الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. أضاف أنه بمنزلة خطوة موجهة ضد دولة إسرائيل وليس فقط ضد جيشها، متهما صانعيه بتبني روايات كاره إسرائيل وتشويه سمعة الجنود والقادة الإسرائيليين. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن زمير عقد صباح أمس اجتماعا وصفته بالعاجل مع كبار قادة الجيش في مقر وزارة الدفاع في الكرياء على خلفية فيلم نازا، موجها إلى ضرورة التصدي لما وصفها بالادعاءات الخطيرة والكاذبة. بحسب يعني هيئة البث والقناة الإسرائيلية السابعة، خلص المشاركون في الاجتماع لأنه لا يمكن تجاهل الادعاءات التي يطرحها الفيلم وتركها دون رد.

0: طبعا المقافل في هذا الفيلم تقريبا وقع أكثر من 200 سينمائي إسرائيل على عريضة تعتبر من التضامن أو تعبر عن التضامن مع مخرجي الفيلم يوفال أبراهام وراشيل زوار. بحسب صحيفة ريتس الإسرائيلية جاءت في العريضة في الأيام الأخيرة نشهد حملة تحريض وتأليب ضد مخرجي الفيلم غير مسبوقة من نوعها، تتقلص المسافة بينها وبين إهدار دمائهما وتهديد حياتهما جسديا بشكل متزايد. طبعا الفيلم ليش كان في عليه انتقاد؟ الفيلم يعني نازى يعني حظي بإشادة كبيرة من رواد مهرجان البندقية الدولي خلال عرضه، حيث قوبل بتصفيق حار متواصل استمر لمدة 25 دقيقة قبل أن يمنح جائزة لجنة التحكيم الخاصة. خلال تسليم الجائزة تحدث أحد مخرجي الفيلم عن شن حملة تشويه ضد الفيلم في إسرائيل وبذل جهود كبيرة للحيلولة دون رؤية الحقيقة. نازه هو اختصار يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يتوقع مقتلهم في غارة جوية. صور الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب وعلى مدى 3 سنوات، وأخفيت هويات المشاركين وأصواتهم وملامحهم من خلال تعديلات رقمية حفاظا على سلامة المشاركين. ظهر في الفيلم أفراد الجيش الإسرائيلي قالوا إنهم شهدوا مباشرة إحراق مناطق سكنية يستخدمها سكان غزة، ملاجئ، قتل أشخاص أثناء توزيع الطعام. وكشف الفيلم أيضا عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على غزة. بحسب شهادات جنود الاحتلال الذين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي أساليب سرية من بينها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم قيادي حركة حماس دون الرتب المنخفضة أو من ذوي الرتب المنخفضة. طبعا الفيلم تحدث كذلك عن استخدام الجيش الإسرائيلي وسائل لاختراق هواتف المستهدفين، تحديد مواقعهم، مشيرين إلى أن الجيش استمع سرا لمحادثات المستهدفين مع زوجاتهم وأطفالهم قبل لحظات من استشهادهم جميعا. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بلغت الحصيلة التراكمية منذ بدء الإبادة في أكتوبر تشرين أول 2023 أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174,680 مصابا، ولا يزال عدد ضحايا تحت الركام والأنقاض وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بحسب الوزارة كبير. طبعا إلى جانب الضحايا معظمهم طبعا من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية والسكانية في القطاع، وقد قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. طيب نحييكم بجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية العربية وكذلك الدولية. مقاتلات الناتو تسقط طائرة مسيرة لليتوانا. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلبة إدارة ترامب تقييد التصويت بالبريد. وعلى وقع تصعيد متبادل كييف تبدي استعدادا للتهدئة إذا التزمت موسكو. الفلسطيني محمود خليل يقاضي جامعة كولومبيا لتجاهلها المضايقات. السعودية تسعى لاستئناف عمليات خط أنابيب شرق غرب خلال أيام. قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. والقوارض تغزو مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات محاذية للقطاع. كندا تسعى لتحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي بعد اتساع الهواء مع واشنطن. وتغطية من إيران انفجار بناقلة نفط بهرمز، وترامب يؤكد انفتاحه على خيار التفاوض. تجديد أمريكي للعقوبات على الأطراف المتعاملة مع إيران. وارتفاع أسعار النفط. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه أبرز الأخبار الدولية وكذلك العالمية التي تبعناها ونتابعها معكم على الهواء مباشرة. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل للتعليم. السياق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أبو حمودة، ولا زال فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: لسعد الصباح يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: لازم نتكلم عن الموضوع كثير تكلمنا عليه بالنسبه للمشاكل.
0: نعم.
1: يعني عمال ابشر انا كنت ناجي اتكلم معي بطلع بالشارع برسيل الحمد لله رب العالمين تقريبا فاضي والشارع كله مليان بالمشاة.
0: نعم.
1: فمش عارف يعني ليش انا يعني وجد الرصيف كنا كثير ناس البلدية انا فيه انا كثير مناطق ما فيها ارتفاع المصار ان معظم المناطق فيها ارتفاع ما في ناس تمشي صارت على الارتفاع.
0: هي ثقافة.
1: الواحد عمال حاليا بسمعنا قاعد سيارته وقاعد في الباص وقاعد اي وسيلة نقل او قاعد في البيت انه بسمع هالكلام انه يعني احنا بدناش كل واحد عمال حاليا بسمعنا امشي على الرصيف ما تمشي على الطريق. شو يفرق يعني انت لما تمشي جنب الرصيف بعيد انت بس على الرصيف ما يشوفك الشارع. السائق كيف انه بعد مرات مثال يوم اشعة الشمس كثير قوية.
0: نعم.
1: يعني بعد مرات يعني الواحد ماشي وواضع نظارات وايديه على وجهه مش شايف الطريق بشكل جيد.
0: نعم.
1: لما يقطع يعني احد المشاة من امامك انت كمان تشوف هذا اللي عمال بيقطع الطريق. فعشان هيك يعني ما يعني كل واحد بيمشي ما تكل السائق شايفك انت بشكل دائما في عندنا كثير نقاط ميته في المركبه ليش في عندنا عواد السير ليش في عندنا دار لان السائق ما بيكون شايف هذا المواطن عمال بيقطع الطريق عشان هيك بناس كل واحد انه ما يمشي الا غير على الرصيف الرصيف امن لك في عندك رصيف بحميك من المركبات ما تقطع الطريق الا غير من خلال الاماكن المخططه لك ما تقطع الطريق غير بعد ما تنتبه انتباه كامل للطريق انك انت ما في عندك ان اي مركبه قريبه من المكان تقطع منه وما بتسبب اي نوع من المشاكل في عمليه قطع الطريق وحافظ على نفسك وكل ولي امر يحافظ على اولاده وينبههم من هذا الامر.
0: فنتمنى
1: ان شاء الله يعني تكون الرساله وصلت للجميع والسلام لك للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله اشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم نتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد،
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الإسرائيلية.
1: نعم، بالأمس تحدثنا أخ راضي عن فيلم نازا، وهو الضرر العرضي أو الضرر الجانبي الذي كان قد عرض في مهرجان فينيسيا، وهذا الفيلم أخذ أبعاد كثيرة، ويبدو بأنه سيتم التعامل معه ككرة الثلج فيما يتعلق بالسردية الإسرائيلية،
0: نعم
1: والتي كانت تريد أن تنفي أن هناك جرائم حرب. وصراحة يعني هذا الفيلم يعني أعتقد بأنه يعادل تقريبا حوالي 1000 وزارة خارجية وتقريبا 2000 وزارة إعلام، وبدك تقول كمان حوالي 1,000,000 شخص بيشتغلوا في هذا الفيلم. بسيط يعني من حوالي ساعة ونص تقريبا، وهذا الفيلم يعني يتم التعامل معه إسرائيليا على أنه هو حالة من الغضب الشديد، حتى بأن الجيش الإسرائيلي طلب من منتج هذا الفيلم ولو نسخة عنه، ولكن حتى اللحظة لم يتم إعطاؤه أي نسخة. والجيش الإسرائيلي يعني يطلب يعني يكون هناك إجراءات قضائية ضد المنتجين، اللي هو الرجل وامرأة أنتجا هذا الفيلم. هذا الفيلم عمليا هو مأسس، وخلينا نقول شرع الرواية العالمية والرواية الفلسطينية بأنه كان هناك حالة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وخاصة
0: نعم
1: بأنه تم الحديث عن مع ضباط وجنود طبعا ذللت وجوههم لكي لا يعرفون لسببين، حتى لا يعرفوا المجتمع الإسرائيلي وحتى لا يحاكموا في جرائم الحرب، وهم اختاروا أن يبتعدوا عن هذه الإجراءات على أن تحاكم دولتهم.
0: نعم نعم
1: وعندما قال أحدهم بأنه يعني أنا ما كان معي تصريح أني أقتل لحد 500 شخص، هذا طبعا رواية كتير كتير أغضبت الإسرائيليين، وتوحد الإسرائيليون بالأمس فيما يتعلق بهذا بحالة الغضب الشديد على
0: مهم.
1: منتج ومنتجة هذا الفيلم، حتى بأنه في مقابلة بالأمس قال بأنه يخشى العودة إلى إسرائيل لأنه تقريبا مهدد بالقتل أو مهدد بإجراءات معينة، وهو يعني غير نادم على هذا الفيلم. وأنا أبدأ أقول لك يعني الـ يعني الـ أبدأ أقول لك أنه يعني وفر تقريبا ملايين الشواكل فيما يتعلق بالوصول للحقائق، لا بدها محامين ولا بدها فتاوي ولا دعاوي، طلعت وشاهد من أهله زي ما بيقولوها. وهذا الفيلم يعني هذا الفيلم كثير كثير كثير أحدث حالة غضب، لدرجة بأنه نتنياهو نفسه شخصيا تحدث عن هذا الفيلم وقال بأنه يعني أن يأتي الخيانة من داخل البيت هذا شيء لا يمكن القبول به على الإطلاق. حتى كمان الأحزاب المعارضة، وبدي أقول لك كمان أنه الرد على هذا الفيلم أصبح ورقة انتخابية،
0: نعم نعم
1: يعني حتى
0: نعم
1: أنه رئيس أي رئيس حزب ما بيطلع بيحكي ولا بيعلق هذا الفيلم، يعتبر في نقص في السي في الخاصة فيه ما قبيل الانتخابات. وبالتالي يعني هذا الفيلم صحيح حقيقة أحدث حالة رعب، وهو ساي يعني إذا تم استغلاله ككرة ثلجية فيما يتعلق بالتراكم الأحداث التي حصلت في غزة، أعتقد سيكون له ثمار كبيرة
0: طيب
1: وثمار كثيرة.
0: نعتذر منك إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية. هكذا وصلتنا المعلومات حول الإصابة التي تحدثنا عنها صباحا. إذن وزارة الصحة تعلن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أو في مدينة البيرة بالضفة الغربية. رحم الله هذا الشهيد. عودة إليك مرة أخرى أبو أحمد لمتابعة الأخبار.
1: الله يرحمه يا سيدي،
0: رحمة
1: الله يكون
0: الله
1: بعون
0: عليه.
1: أهله يا سيدي، بين الله. طيب، فيما يتعلق بالانتخابات، الانتخابات واضح بأنه حمى الانتخابات تقترب شيئا فشيئا. امبارح كان في زلة لسان من عميد سيجل في القناة رقم 12، ويعني حكى مش كتير وقفوا عندها، قال بأنه ربما الانتخابات في إسرائيل تحدث في شهر آذار 2027،
0: نعم
1: يعني معنى الكلام أنه ممكن يكون في تأجيل للانتخابات. لماذا؟ لأنه ممكن يكون هناك أحداث كبيرة ممكن أن تؤجل الانتخابات، أو يقوم نتنياهو بتمديد حالة الطوارئ. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالاستطلاعات، شوف كل الاستطلاعات بتقول أنه حزب أيزنكوت ما زال هو المتصدر القائم.

0: حزب الليكود ينهار. بالأمس كان الاستطلاع يعني حوالي 3 مقاعد فقدان لكتلة بنغفير، وهناك أحزاب أخرى يعني حصلت على مقاعد أعلى وأكثر. ولكن في النهاية بأنه آيزينكوت هو الرئيس المفضل لرئاسة الوزراء القادم. وأنا بدي أقول لك كمان أنه يعني من شوف حاليا الأحزاب هناك تستخدم الكثير من الأوراق لكي تضعف الحالة الانتخابية للأحزاب الأخرى.
1: نعم
0: يعني مثلا هناك تقديم طلبات متبادلة ما بين بعض الأحزاب من أجل شطب هذه القوائم من الانتخابات القادمة، وأيضا التشهير بزعمائها. وأيضا كان بالأمس في تقرير صادر عن حزب الليكود زي مقارنة ما بين اللغة الإنجليزية الخاصة بنتنياهو واللغة الإنجليزية الخاصة بأيزينكوت.
1: نعم
0: طبعا نتنياهو يعني يتقن اللغة الإنجليزية يعني فوق العادة معروف، ولما بيتحدث يعني بالإنجليزي بيتحدث كأنه أمريكاني، وحتى كمان ممكن باللهجة البريطانية. ولكن كان في تصريح باللغة الإنجليزية لأيزينكوت ضعيف نوعا ما، في اللغة الإنجليزية ضعيف. ولكن حتى اللحظة هو مسوق كرئيس وزراء، ليس لأنه قوي بل لأنه هناك احتجاج على نتنياهو. أولا نتنياهو يعني المكالمة مع رئيس الإمارات هذه كثير أثرت عليه، زائد بأنه في بعض التقارير بتقول أنه كان هناك طلب غريب من قبل عائلة نتنياهو لتمويل سفريات ومصاريف أخرى لابن نتنياهو يائير. إضافة إلى أنه هناك تحذيرات ليس فقط ما قبل 7 أكتوبر، إضافة إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل المؤسسة الأمنية وخاصة الجيش الإسرائيلي، بأنه منذ عام وهو يقول لنتنياهو بأنه مخازن الجيش الإسرائيلي فارغة، لا يوجد ذخائر، هناك حالة تعب ونفور من قبل الجنود، وهناك عشرات المليارات كان يجب أن تحول إلى الجيش وحتى اللحظة لم تحول. وخاصة بأن الفرع الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي بالأمس تحدث عن أنه يوجد حوالي فجوة مالية في الجيش الإسرائيلي تقدر بحوالي 40 مليار شيكل. في الوقت الذي خرج ليتفاخر على أنه وطبعا واستشهد بمقولة محلل لبناني بأنه حزب الله شبه انتهى، ولكن حتى اللحظة الرواية قائمة بأنه ما زال هناك حزب الله، ما زالت هناك إيران، هناك احتلال لباب المندب، هناك يعني حركة حماس تتقوى وتنتج الأسلحة وكل هذه التفاصيل. وبالتالي يعني وضع نتنياهو مهما كان عنده قدرة، لكن حتى اللحظة هناك تراجع في وضعه سواء كان كرئيس وزراء أو يعني أو كرئيس حزب الليكود.
1: نعم.
0: في كمان وحدة في الشرطة الإسرائيلية اسمها وحدة الجدعونيم. الجدعونيم اللي هي تابعة للوحدة لهب 33، هذه وحدة خاصة في الشرطة الإسرائيلية.
1: نعم
0: وجهوا رسالة إلى بنغفير، أوعى نشوفك، ما تجيش عنا. ليش؟ لأنه هو كان وعدهم بأنه كان في بناية خاصة أنهم يعني ينتقلوا إلها في هذه للعمل والتدريب، وبأنه حتى اللحظة الميزانية لم تحول لإصلاح هذه البنايات التي يتواجدون فيها، وبالتالي يضطرون أن يناموا على الأرائك وعلى الـ على الـ وفي خيم، وبأنه لا يوجد ميزانيات، وبالتالي هناك حالة غضب شديد، لأن هذه الوحدة أساسا هي وحدة أسسها بنغفير ولكن لم يقم بإنشائها كما يجب، وبالتالي في حالة غضب شديد، وحتى بأنهم يحرضون عليه في الانتخابات. تصور لحد وين فيما يتعلق بجهاز الشرطة، يعني في خلل داخلي بشكل مش طبيعي. بالأمس كان في كمان حديث عن امرأة إسرائيلية اسمها عينات تسانجاوكر. هذه والدة أحد الأسرى الإسرائيليين الذي كانوا مختطفا في غزة بعد 7 أكتوبر، وهي طبعا كانت تقود كل المسيرات وخاصة المسيرات النسائية. بالأمس كان فيه عندها مقابلة تحدثت عن أمور خلل كثيرة، كيف كان قد نتنياهو قد تخلى عن ابنها وعن الكثير من الأسرى الإسرائيليين، وكان هناك محاولة من قبل حزب الليكود لمنع هذا التقرير إلا أنه خرج للعلن. وبالأمس يعني كشفت عن معلومات كثيرة تقريبا أغضبت المجتمع الإسرائيلي في حالة كيف أن نتنياهو تخلى عن الأسرى الإسرائيليين من أجل مصالح حزبية ومن أجل عدم يعني إجراء صفقات كانت ستؤثر على مركزه أو على كرسيه.
1: طيب روح دقات الساعة عمرك إن شاء الله ما تبقى من أخبار.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، مرة تانية بنحييكم جميعا وبنرحب مرة أخرى بضيفنا هذا الصباح الأستاذ مازن أبو شمسية. رجعنا لك بعد الفاصل نكمل وياك ما تبقى من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
3: نعم، في خبرين ظلوا عنا أخ. شوف، يعني في خبر بيقول إنه الدول الأوروبية في طريقها لتشريع قانون يقضي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن لمن يتاجر مع بضائع المستوطنات.
2: نعم،
3: كيف الله الخبر؟
2: والله هذا محرز،
3: يعني عن جد. لما
2: وإذا كان تطبيقه صحيح
3: 10 سنوات، وحتى كمان يعني بتعرف، يعني لما بتطلع له الخبر لن تعرف هم دول عربية ولا إسلامية ولا مش فاهم، يعني كيف يعني حتى دول أوروبية، لأنه صراحة يعني هناك حالة عزلة شديدة تعيشها إسرائيل في أوروبا، وخاصة بضائع المستوطنات في ظل المشاهد التي تخرج للعلن وغض الطرف من قبل الجيش الإسرائيلي، بل بالعكس في بعض الأحيان في المساهمة في هذه التصرفات ضد الفلسطينيين.
2: نعم نعم.
3: آخر خبر نحكي أخ.
2: تفضل.
3: راضي. عندما تقوم محكمة بإصدار حكم سجن على امرأة معينة وتكون جميع المسوغات القانونية والمرافعات تعطي المحكمة الشرعية بأن تفرض على هذه الامرأة 7 سنوات، ويقوم المدعي العام فورا ويضرب على الطاولة في حضور القاضي ويطالب بأن يتم رفع العقوبة إلى 10 سنوات، وبعد المداولة يوافق القاضي على رفع العقوبة على 10 سنوات. هذا خبر مش سهل، لأن شهي الجريمة. الجريمة بالأمس كان هناك شريط فيديو قد بث، وصراحة يعني أنا كإنسان فلسطيني غضبت جدا على هذه المشاهد، ولو حتى أن الأطفال يهود.
2: نعم.
3: ما هو عنف الحاضنات في إسرائيل، يعني مبارئ لهم في الحاضنات. يعني
2: نعم نعم.
3: كان في تقرير بالأمس مبارح عن إحدى الموظفات في إحدى الحضانات، جابوها من خلال كاميرات خفية تم تركيبها، وهي تضرب الأطفال اللي عمره سنة واللي عمره سنة ونص واللي سنتين واللي مش عارف إيش في الحضانة، بتضربهم بطريقة عنيفة. يعني اسمع، يعني ضرب مش طبيعي، سواء كان عن طريق الخنق او عن طريقه لما كانت تلبسهم وكانت تزته على التخت، وكانت تضربه على الارض وتلطخ عليه مش عارف شو. يعني مشاهد بتخلي الواحد ينرفز، يعني حتى لو الاطفال يهود.
2: نعم نعم. هي مشاهد قاسيه لاي طفل. نعم
3: مشاهد
2: صحيح.
3: قاسيه جدا. ودير بالك كل سنه تقريبا بيطلع تقارير عن العنف في الحضانات في اسرائيل، وهذه الامراه تم اعتقالها وتم محاكمتها وحكم عليها ب7 سنوات، فجن جنون المدعي العام وضرب على الطاولة وطلب من القاضي أن يرفع العقوبة ورفعها إلى 10 سنوات.
2: نعم.
3: وهذا
2: نعم.
3: مشهد يعني عنف الحضانات، تقريبا كل سنة في تقرير أو اثنين عن عنف الحضانات في إسرائيل.
2: نعم نعم نعم نعم.
3: هاي الأخبار سيد راضي.
2: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية يا رب. أذكر بالخبر الذي أوردته قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تتحدث الوزارة عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البير في الضفة الغربية. تفاصيل أوفى بعد قليل من خلال متابعتنا والشراكة مع التلفزيون العربي. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر موصول لحضراتكم في كل مكان تتابعون فيه بث إذاعتنا هذا الصباح. شكرا لربح أبو رموز، يعطيك العافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: بطائرة مسيرة، الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز. سنت كوم تنفي، وترامب يقول إن إيران ترغب في اتفاق وهو منفتح على ذلك. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ومنظمة أطباء بلا حدود تؤكد إصابة أحد موظفيها في استهداف حافلة تابعة لها. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في السودان خلال أسابيع، وبرنامج الأغذية العالمي يقول إن هذه الأزمة الإنسانية هي الأكبر في العالم وتتفاقم جراء التصعيد في البحر الأحمر.

0: أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهتها أو مواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. هذا وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات للطوارئ شملت عدة مدن منها ينبع وجدة والطائف وأبها وجازان والعلا قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن الدفاع المدني زوال الخطر في المناطق ذاتها بعدها بوقت قصير. إذن تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متزامنا مع تبادل الهجمات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوب المملكة.
1: هذه اللقطات
2: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
2: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: انضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. سأبدأ مع عمر من عدن، طلعنا على التفاصيل الميدانية عمر. إذا
4: صباح الخير أحمد، فجر اليوم سمع دوي انفجارات عنيفة ومتفرقة في محافظة تعز، وذلك عقب بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي، ومصادر محلية أخرى تؤكد انطلاق صواريخ حوثية باتجاه الريف الغربي لتعز وكذلك باتجاه رأس العارة بمحافظة لحج جنوبية اليمن. عقب ذلك اشتباكات عنيفة ولا تزال حتى اللحظة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في منطقة بني بوكاري في جبل حبشي على الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز. القوات الحكومية أيضا تأكدت أن سلاح الجو اليمني استهدف بغارات عنيفة مناطق الحوثيين في أو مواقع للحوثيين في منطقتي حيس والخوخة وكذلك في مدينة المخا وصولا إلى مواقع قريبة من باب المندب، وبالتحديد في جبال كهبوب التي تدور فيها المواجهات مع جماعة الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا أكدت قوات العمالقة الحكومية أنها أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين كانتا تحلقان في سماء المنطقة. المصادر أيضا عسكرية ومحلية أكدت أن الحوثيين أو العديد من الفرق الحوثية عملت على زراعة الألغام وتوسيع شبكة الألغام بين مدينتي المخا والخوخة، وكذلك في الخط الرابط بين مدينة المخا وذباب وصولا إلى باب المندب. أكدت المصادر أن عددا من الفرق الميدانية أو المختصة بزراعة الألغام وسعت من شبكة زراعة الألغام في هذه المناطق تحسبا لأي هجوم محتمل للقوات الحكومية. وكانت بالفعل قوات درع الوطن والعمالقة قد دفعت بتعزيزات ثقيلة نحو المناطق باب المندب ومديرية ذباب بشكل عام، وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع عمليات عسكرية مستمرة في عمليات مستمرة في محافظتي مأرب والجوف. القوات الحكومية أكدت أنها استهدفت بطائراتها المسيرة عددا من آليات الحوثيين العسكرية، وكذلك استهدفت عناصر وتجمعات للحوثيين في جبهة الكسارة وبالتحديد في مفرق هيلان على الخط الأسفلتي الرابط بين مأرب وصنعاء. وكذلك في محافظة الجوف شن الحوثيون هجمات عنيفة على مواقع القوات الحكومية بالقرب من منطقتي الكنائس والمرازيق. والقوات الحكومية أيضا صدت هذه الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على مواقعها في تلك المناطق. والعملية العسكرية أيضا مستمرة بمحافظة البيضاء وسط البلاد لكنها تراوح مكانها. القوات العمالقة هناك أكدت أنها استهدفت الحوثيين بمدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ لكنها لم تحقق أي تقدم على الأرض. وكذلك الحوثيين المعارك هناك تراوح مكانها منذ 3 أيام. التطورات متسارعة في اليمن لكن تعز هي الجبهة التي تشهد تصعيدا حادا، والمعارك هناك تلتهب يوما بعد آخر. في هذه اللحظات لا تزال المواجهات تدور بين الطرفين في مواقع متفرقة وتحديدا في منطقتي بني بوكاري في جبل حبشي وكذلك على المنفذ الشرقي للمدينة.
0: نعم عمر، إذن إلى صنعاء وخليل القاهري، أطلعنا على آخر تطورات الوضع في العاصمة من ناحية الوضع الميداني وأيضا التصريحات التي تأتي من صنعاء. خليل
5: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني بطبيعة الحال ما يأتي من صنعاء هو التصريحات. بالنسبة للأوضاع هي كما تعلم التطورات العسكرية هي في المناطق الأخرى في الساحل الغربي في الجوف أو في بعض أجزاء الساحل الغربي كما هو الحال في كهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من تعز وفقا لما أشار إليه الزميل عمر، ولكن أيضا في الجوف وفي أجزاء من مأرب. ما يأتي من صنعاء هو في الطرف الراهن هو تأكيدات على عدم وجود قتال ومواجهات في مناطق الساحل الغربي التي تم الإعلان مؤخرا عن السيطرة عليها بمساحة 5400 كيلومتر. وما يأتي أيضا بعد ذلك التصريحات خلال الساعات الماضية هو الإعلان عن أن طيران شن نحو 54 غارة توزعت على محافظات لحج وتعز والجوف ومأرب وحجة. وأيضا الأحدث هو أنه وفقا لما أعلن هنا في صنعاء من الجانب العسكري أنه تم التصدي لتشكيلات قتالية من الطيران كانت تحاول استهداف محافظة صعدة، ولكن وفقا للبيان فإنه تم إجبارها على التراجع. وبالإضافة إلى ذلك وفقا لوزارة النقل والجهات المعنية هنا في صنعاء فإن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب باتت طبيعية، وأنه خلال 4 أيام الماضية عبرت من مضيق باب المندب 145 سفينة وفقا لما جاء في المعلومات التي نشرت، وأنه هناك تأكيدات على استقرار حركة الملاحة وأنه على السفن والشركات أن تتعامل مع المعلومات التي تصدر عن وزارة النقل في صنعاء أو مركز تنسيق الشؤون الإنسانية، وفي هذا إشارة بطبيعة الحال إلى أن مسألة إحكام السيطرة والرقابة على حركة الملاحة في مضيق باب المندب يعني غدت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بشكل كامل، رغم ما يجري أيضا من أحاديث عن أن هناك غارات مكثفة تشن على مواقع قوات حكومة صنعاء بين الوقت والآخر على مواقعها في مناطق قرب ذباب وباب المندب وأيضا في كهبوب وفي تعز وفي اتجاهات مختلفة. ولكن في المجمل الحكومة هنا في صنعاء، حكومة صنعاء تؤكد على استقرار الأوضاع في هذه المناطق وتقول بأنه بالنسبة لي يعني تعلن أنها تصدت لتحشيدات تقول أنها مدعومة من السعودية، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن وأنها كبرتها خسائر فادحة في أكثر من اتجاه، وبالتالي التصريحات في القادمة من صنعاء هي تكاد تكون فيما يخص يعني حركة الملاحة وما يخص تطبيع الأوضاع والإعلان عن مثل هذه الغارات أو عن صد تحشيدات تابعة لقوات الحكومة في عدن. نضال،
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهري على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من صنعاء. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 94 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن منذ تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية هذا الشهر. وأضافت المنظمة أن محافظتي تعز ولحج من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث أجبر القتال ما يزيد عن 48 ألفا على النزوح من مناطقهم. وفي ظل استمرار التصعيد قالت الوكالة الأممية إن أكثر من 2000 شخص فروا عبر البحر إلى جيبوتي بحثا عن الأمان.
6: في مخيم مؤقت للنازحين في تعز وأمام قدر بسيط تجلس عائشة محمد لإعداد وجبة بما تيسر، محاولة أن تسد جوعها بينما بقي جزء من عائلتها هناك تحت وطأة القتال والخوف خلف خطوط النار. ابنتان وثلاثة أبناء ينتظرون فرصة للخروج، وأم تنتظر أخبارهم من بعيد، فلهم قادرون على الوصول إليها ولا هي قادرة على العودة إليهم. عائلة فرقتها الحرب وبقي لم شملها مؤجلاً.
7: لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدوروا لنا أكل وشرب، ما فيش، يمنعون والله شو يضربوا عليهم الرصاص، محاصرين داخل، يعملون بس رز داخل يأكلوا، وبلا عفش ولا حاجة.
6: قصة عائشة ليست استثناء، فالنازح عبد الله اضطر إلى الفرار من مكان إلى آخر كلما اقترب القتال، حتى اختزلت رحلته كل ما يملك من أشياء قليلة حملها معه.
7: بلا روح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان، والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين.
8: راديو الحرية
9: من مستقيم 17 FM.
10: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المعارك والغارات تتسع الكلفة الإنسانية في مشهد يعيد اليمن إلى واحدة من أكثر مراحل الحرب اضطرابا. قتل المئات من المدنيين ونزح عشرات الآلاف جراء التصعيد، لكن خلف هذه الأرقام عائلات تركت بيوتها وأطفال فرقتهم الحرب عن ذويهم وأمهات ينتظرن أبناءهن وآباء يمضون في رحلة نزوح لا يعرفون أين

0: إلى آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجوي الفضائي المتطور الجديد التابع له، وذلك تحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد حسب تعبيره. وفي وقت سابق قال نائب محافظ هرمز جان إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كارغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة ألغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. وأفادت قيادة الحرس الثوري بأن محاولات السيطرة على الحريق باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه كان قد تم التحذير مسبقا من خطورة هذا الممر غير القانوني وفق قولها. في المقابل نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ألغايا التي ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. وقالت سنت كوم إن الناقلة تعطلت إثر ضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي قبل أن تستهدفها إيران مجددا بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد عقد صفقة سريعا. وفي تغريدة على موقعه تروث سوشيال أضاف ترامب أن واشنطن منفتحة من حيث المبدأ على ذلك، مضيفا أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذه الصفقة. انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، إذن وسط هذه التصريحات الأمريكية عن استعداد إيران ورغبتها في صفقة سريعة، ما زالت الأحداث تتطور في المضيق ما بين ضرب أمريكي إذن لزوارق صيد إيرانية وما بين إسقاط أيضا مسيرة متطورة، ضعنا في صورة آخر التصريحات والتطورات من إيران.
1: نضال، يعني صباح الخير. بالنسبة للتصريحات الأمريكية خاصة ما تطرق إليه الرئيس الأمريكي بالنسبة لأن إيران مستعدة للحوار والتفاوض والتوصل إلى صفقة، جاء الرد سريعا من أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي، قال بأن إيران لم تتفاوض مع الولايات المتحدة إلا بعد تحقيق وتلبية شروطها، وهو يشير إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهي الشروط التي كنا نسمعها من على لسان أكثر من مسؤول إيراني حول عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إنهاء الحصار البحري، وأيضا إنهاء الحرب بشكل كامل والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذا ما تطالب به طهران حاليا لكي تجلس على طاولة التفاوض فيما يتعلق بالبرنامج النووي وكذلك مضيق هرمز. التطورات الميدانية نضال يمكن أن نبدأها من آخر بيان للحرس الثوري الإيراني صباح هذا اليوم، تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1، وهي المسيرة الثانية التي أسقطت خلال 24 ساعة الماضية. في صباح يوم أمس أيضا الحرس الثوري تحدث عن إسقاط هذه المسيرة من هذا النوع، ويمكن القول نضال بأن هناك حضور كبير للقوى الجوية الأمريكية في أجواء مضيق هرمز عندما تتحدث طهران عن إسقاط مسيرات أمريكية، وكذلك عندما تتحدث عن مسيرة أمريكية الليلة الماضية استطاعت أن تهاجم قوارب صيد، والحديث عن عدد من المفقودين من الصيادين، ويعني السلطات المحلية في محافظة هرمزجان جنوبي إيران تؤكد بأن عملية البحث ما زالت مستمرة بالنسبة لهؤلاء البحارة في في ميناء بندر عباس في مدينة في محافظة هرمزجان جنوبي إيران. كذلك الحرس الثوري يوم أمس وبعد أن نشر قائمة لعدد من السفن التي تخضع لعقوبات من قبل هيئة إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وهي الهيئة التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان له بيان يتحدث عن ناقلة نفط تعرضت ل اصطدمت بلغم بحري في المياه الجنوبية من مضيق هرمز، وهو يتحدث عن الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية، وإيران تعتبر هذا الممر ممر محظور وممر غير قانوني كما جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني، وتحذر شركات الشحن البحري والسفن التجارية من العبور عبر هذا الممر، وتقول بأن العبور من مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. كذلك مواقع تتبع بيانات السفن التجارية تقول، يعني قبل قليل كان لها تقرير بالنسبة لعدد السفن التي استطاعت يوم أمس أن تعبر مضيق هرمز يوم الاثنين، وتقلص هذا العدد إلى 4 سفن تجارية استطاعت أن تعبر المضيق.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل أمير جابر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تقريراً يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور بمعدلات تفوق أي وقت مضى، وأضاف في منشور له على منصة تروث سوشيال أن تسليم هذه الأسلحة يجري يومياً إلى القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مؤكداً أن التركيز ينصب على إنتاج صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك. قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب مع إيران. وقال التقرير إن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية، وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضراراً تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول. اتهمت الولايات المتحدة بنك في تي بي الروسي بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات إضافية على البنك بسبب ممارسات تشمل إقامة علاقات مراسلة مع مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع بنك في تي بي، وحضتها على قطع العلاقات مع المصرف على الفور. وتسعى واشنطن إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي صفطاوي شمال مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين غربي مدينة غزة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إصابة أحد موظفيها جراء استهداف إسرائيلي لحافلة تابعة لها كانت تقل عشرة من كوادرها العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة. وقالت المنظمة إن الحافلة كانت تحمل شعارها بشكل واضح، معتبرة أن الهجوم يعكس تجاهلا صريحا لسلامة الطواقم الطبية والإغاثية، ومشددة على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ومركباتهم. حذرت محافظة القدس الفلسطينية من مساع إسرائيلية لفرض واقع ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى. وقالت المحافظة في بيان إن تكرار طقوس وصلوات يهودية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد والطقوس الأخرى التي شهدها المكان في الأسابيع الماضية تتجاوز تلك المرتبطة بالأعياد اليهودية وتمهد لتحويل المكان إلى نقطة صلاة يهودية متكررة. وأوضحت المحافظة أنها رصدت منشورات دعائية لجهات تسمي نفسها جماعات الهيكل تروج لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من سور الأقصى ذات قداسة وأهمية خاصة، وأشارت إلى أن ذلك الترويج سيكون خطوات عملية عبر الدعوة إلى إقامة صلاة أسبوعية في الموقع. نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. انضم إلينا من بيروت داود رمال الكاتب الصحفي والباحث السياسي. سيد داود أهلا بك معنا. في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وإصرار الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن كاتس على البقاء في مرتفعات علي الطاهر وعلى خطوط ربما حتى أعمق رغم الحديث عن إمكانية تراجع، ولكن الهدف هو نزع سلاح حزب الله كاملا في آخر التصريحات، تعود الحكومة أو السفير للقاء المباشر. هل هناك استراتيجية حكومية واضحة في تقديرك أم ما يحدث هو استجابة لطلبات أمريكية بالضرورة؟
2: صباح الخير نضال لك وللمشاهدين. عمليا لبنان أبلغ الولايات المتحدة أنه لا يريد الذهاب إلى الجولة الثامنة لمفاوضات لمسار واشنطن التي ستعقد في كان يفترض أن تعقد في روما بين 19 و23 الحالي لعدة اعتبارات لها علاقة ب يعني التعمد الجانب الإسرائيلي فرض جدول أعمال ببند وحيد. وجدول الأعمال ببند وحيد الذي أراده الإسرائيلي هو البحث في جهة التحقق الثالثة التي عمليا حسب صيغة الإطار ستتثبت من خلو البلدات التي انسحبت منها إسرائيل، تحديدا زوتر الغربي وفرون من السلاح والمسلحين التابعين.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: مشاركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: كمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: كانت نتيجة الانتخابات الكنيسة الإسلامية

0: من ضمنه لبنان. هذا الكلام بدأ يعني بدأ النقاش من حوله في الكواليس. المفادين الذين يأتون إلى لبنان بعيدا عن الأضواء إن كانوا ذات طابع دبلوماسي أو طابع أمني يطرحون هذه المسألة يعني يتقدم هذا الطرح أستاذ نضال عندما إذا خسر نتنياهو الانتخابات وفاز تحالف إيزونكوت الذي كما تعلم هو الذي قاد يعني هذا الائتلاف لبيد وغيره هو الذي قاد عمليات يعني اتفاقيات الإبراهيمية مع عدد من الدول الخليجية العربية. فبالتالي سيستمر هذا المسار. هذا المسار إذا استمر عمليا سيتم إنتاج مسار جديد لا علاقة له بمسار إسلام أباد. هذا المسار الجديد سيكون حكما من ضمنه لبنان، وستصبح هناك مظلة للبنان خاصة إذا تمكنت حسب المعطيات الولايات المتحدة من انتزاع يعني إقرار إسرائيلي نهائي بمسألة حل الدولتين، وبالتالي بما يسهل إدخال المملكة العربية السعودية في هذا المسار. وهذا الأمر إن حصل سيريح لبنان إلى أبعد الحدود. نعم. لأن المطروح
1: إذا هو رهان على مسار كامل
0: يعني نواته
1: وفق اختيارات معينة
0: المسار وتنضم إليه.
1: نعم، تحتاج أيضا إلى وصفة دولية لابد من توفرها.
0: نعم،
1: أشكرك شكرا جزيلا داود رمال الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
2: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
3: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد، كما نزح 14 مليون شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5 ملايين شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100,000 شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
2: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42 مليون دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
1: ينضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. الوضع الإنساني صعب جدا وائل، وتحذيرات إذن دولية وأممية من موجات الهجرات هذه والنزوح وأثرها الإنساني الصعب، ضعنا في صورة الوضع كما ترى.
4: نعم نضال، الأوضاع في معسكرات النزوح بلا شك أوضاع إنسانية كارثية، فما بالك بالأوضاع في المدن وفي القرى والبلدات التي توجد داخل محاور القتال أو تتمركز فيها معارك عسكرية بين الجيش والدعم السريع، وتمارس فيها انتهاكات بحق المدنيين من قبل قوات الدعم السريع إذا كان في إقليم كردستان.

0: الطوفان أو حتى في إقليم النيل الأزرق. الدلالة على ذلك أنه ما تزال موجات النزوح تترى على معسكرات النزوح وعلى مراكز الإيواء في إقليمي دارفور والنيل الأزرق. هنالك عدة عوامل على أن الكارثة الإنسانية ما تزال ترتفع وتيرتها في هذه المناطق. على رأس هذه العوامل استمرار العمليات العسكرية واستهداف قوافل الإغاثة بالمسيرات الانتحارية والمسيرات الاستراتيجية، أيضا فصل الخريف وهطول الأمطار، وبالتالي عدم قدرة المنظمات الدولية وحتى المحلية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى معسكرات النزوح، بالإضافة إلى قلة الدعم الدولي واللوجستي لهذه المنظمات الإقليمية، مما انعكس على حجم التمويل وأيضا انعكس بالتالي على عدد المساعدات الإنسانية أو كمية المساعدات الإنسانية الواصلة إلى السودان والواصلة إلى معسكرات النزوح. أضف إلى ذلك الجفاف الشديد وعدم هطول الأمطار في مناطق واسعة في شمال دارفور وفي إقليم دارفور ككل، مما سيؤثر سلبا على المزارعين وعلى المواطنين. عملية النزوح نفسها من المناطق، مناطق المواطنين التي كانت بالقرب منها مزارعهم وجنائنهم، وبالتالي أصبحت الآن بور ليست مزروعة. والجفاف وانعدام الأمطار أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى نزوح عدد كبير جدا من الأسر في شمال دارفور وفي غرب دارفور وأيضا في مناطق في شمال كردفان. وبالتالي كل العوامل الآن أصبحت ليست في صالح المدنيين وتؤثر بصورة مباشرة على معيشتهم وعلى حياتهم إذا كان داخل معسكرات النزوح أو حتى في المدن المختلفة.
1: شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من أم درمان. يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلساته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى خطواته أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي، فيما يبقى موقف المجلس الأعلى للدولة عاملا حاسما في استكمال الاتفاق أو تعثره.
2: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته. لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
3: أنما قدمت لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
2: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطاً بإجراءات وتشريعات أخرى وصولاً إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهوناً بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
4: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى إلى المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة. حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذا نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
2: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
5: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة، أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر للتوافق وتشكيل حكومة موحدة. محمد شحات، التلفزيون العربي، مبروك شرقية ليبيا.
1: قال الوزير الأول الجزائري إن الزيارة المرتقبة للرئيس الانتقالي المالي للجزائر ستكون محطة مفصلية في ترسيخ المسار الجديد الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وباماكو. والتقى الوزير الأول الجزائري في العاصمة باماكو الرئيس الانتقالي المالي الذي أكد عزم بلاده تجاوز الأزمة مع الجزائر وتقوية العلاقات. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الجزائري عن زيارة قريبة هي الأولى للرئيس الانتقالي المالي للجزائر.
6: وستكون
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: هذه المدمرة الأمريكية USS ديكاتر ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS ديكاتر.
2: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026، حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
1: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجية في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
3: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم، ولتحقيق هذا الطموح العالمي كان لزاماً عليها التعلم من تاريخ القوى العالمية السابقة كالبرتغاليين والإسبان والهولنديين والبريطانيين والأمريكيين. وكان الدرس الأهم الذي استخلصت هو أن التحول إلى قوة عالمية يتطلب أولاً أن تصبح الدولة قوة بحرية مهيمنة.
1: سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين هو ما يزيد من أهمية هاواي العسكرية والاستراتيجية، إذ تكتسب القواعد العسكرية في هذه المنطقة أهمية أكبر لحفظ التوازنات ومناطق النفوذ، إذ تسعى أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أي تحد مستقبلي محتمل. ريما بحمدية، تلفزيون العربي، هونولولو، هاواي.
4: نشرت مايكروسوفت مدونة سلوك مؤقتة تفرض قيوداً على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. هذه الخطوة التي تقوم بها الشركة الأمريكية العملاقة تأتي بعيد حديث أقطاب منصات الذكاء الاصطناعي في العالم عن الحاجة إلى إبطاء تطوره خشية إلحاقه أضراراً بالبشرية. بينما تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حذرت صحف أجنبية من توسع رقعة التصعيد لا سيما بعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
5: في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا ومناطق ساحلية استراتيجية عند مضيق باب المندب بعد تقدم سريع، كما تناول عملهم على تحصين مواقعهم استعدادا لهجوم القوات الحكومية المضاد. وفي حين لفت إلى أن السيطرة على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية يعزز موقف إيران في حربها مع الولايات المتحدة ويمنحها ورقة ضغط جديدة، فإنه نقل عن محللين أن الحوثيين لم يعتمدوا على القوة العسكرية وحدها، بل استخدموا تكتيكات ميدانية مثل اختراق الاتصالات واستخدام تسجيلات مولدة بالذكاء الاصطناعي لدفع القوات الحكومية إلى الانسحاب، بينما عززوا مواقعهم على الساحل وفتحوا جبهة جديدة لعزل تعز. ورأى مراسل الصحيفة أن المهمة الصعبة تتمثل في توحيد الفصائل الموالية للحكومة اليمنية.
0: راديو الحرية.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ادخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

0: سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير لقلوبكم الطيبة، عيونكم الجميلة. قد لا نكون نعرفكم بشخصكم ولا التقينا ولا نعلم كيف مرت ليلتكم، ولكن وصلتم إلى هنا وأنتم معنا الآن تسمعوننا. لهذا نتمنى لكم دائما أن تكونوا بخير. صباح الخير لكم جميعا في كل مكان، في كل موقع، من وسط البلد، من هنا، من على جبال الخليل، من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام وعلى ذريته ومن حوى الغار الشريف. صباح الخير لكل أهالي الخليل ومتابعيها ومتابعينا فيها، وأيضا لكل متابعينا في كل أرجاء العالم. هذا برنامج وسط البلد، يوم جديد، حلقة جديدة من البرنامج. اليوم يا سادة هو الثلاثاء، اليوم 15 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. صباح جديد نصحو به على أمل جديد، على أخبار جديدة وعلى مبادرة جديدة إن شاء الله بتسعدكو، بس ما رح نحكي التفاصيل. صباح الخير لربحي أبو رموز، تحياتي، يعطيك العافية ربحي وكل طاقم العمل في شبكة الحرية الإعلامية. كمان صباح الخير لشركة جوال، الراعي الرسمي للبرنامج، اللي دائما سعيدين بوجودهم معنا. وصباح الخير للي بيشاركوا برنامجنا على صفحاتهم وبيعلقوا، كمان بيكون لهم دور واهتمام بقضايا المجتمع اليومية، قضايا كتيرة رح نحكي فيها اليوم. بتمنى تفاعلكم، بتمنى كمان مشاركة البرنامج عبر صفحاتكم، عبر مجموعاتكم، عبر الواتساب وإنستغرام وكل الوسائل المتاحة. يعطيكم العافية، هذه تحياتي لكم. في الإعداد والتقديم معكم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعاً صباح الخير لكل الأشياء الحلوة وإلكو يا حلوين. صباح الخير للي بيتابعونا, وأتمنى يعني أخونا أبو العود صباح الخير, يعطيك العافية. لأخونا أبو مؤمن المحتسب محمد كمال زعول صباح الخير وألف سلامة عليك يا عزيزي, موضوعك يعني متابع عندي, إن شاء الله بترجع لنا بالسلامة. صباح الخير لقلنا أبو العود ولتامر الشيخ درة ولدكتور طارق الجعبري. صباح الخير, منور يا دكتور, تحياتي لك, بتمنى تعمل لنا مشاركة. يلا دكتور طارق, تحياتي لكل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الرائعين, شركائنا كمان, يعني ما انتهت الشراكة, بالعكس لسه احنا مقبلين على أشياء كتير إن شاء الله أحلى وأجمل وتفرح الناس بإذن الله تعالى. في بالي مبادرة, لكن يعني عم بنكون تفاصيلها بإذن الله تعالى, ما حدا بيعرف عنها لغاية الآن, لم تطلق ولا أحد يعلم, لكن عم بحاول أبلور الفكرة كاملة, وإن شاء الله بإذن الله وبتوفيقه بننجح فيها, وإن شاء الله كمان كلكم راح تكونوا سعيدين فيها وراح تسعد الكل بلا استثناء على فكرة. يعني هاي مبادرة إن شاء الله إذا مشت مثل ما أنا بفكر يعني رح يكون لها أثر كبير على كل الناس, كل الناس مش بس على المرضى ولا على الناس المتعثرين ولا على, والموضوع ما إله علاقة بالفلوس نهائيا ولا إله علاقة بالتبرعات ولا إله علاقة بإشي زي هيك, هي مبادرة مجتمعية بإذن الله تنجح إن شاء الله يا رب, وهذا مش رح يتم إلا بتعاونكم بمساعدتكم. صباح الخير دكتور طارق, تحياتي. بدي أصبح كمان على همام حسوني صباح الفل والورد, على صفاء كمان تحياتي, صباح الخير والرضا والنور بإذن الله تعالى إليك ولكل الطاقم اللي عندك. صفاء تحياتي صباح الخير. صباح الخير لحمزة ميزيلة, أشرف الشعراوي صباح الخير, هيفا مسودة من العاصمة تحياتي, صباح الفل لحمزة ميزي, وكمان لحسني وزوز اللي دايما نتشرف بوجوده معنا على صفحة البرنامج وبتعليقاته الرائعة من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. بس حسني يا ريت نعمل شير للبرنامج بإذن الله تعالى, يعني أتمنى أنه نعمل شير للبرنامج على صفحاتنا وعلى مجموعاتنا وعلى كل الناس اللي عندنا. صباح الخير طبعا بنان زايد بصبح على الكل ما عدا زياد القواسم, زياد أبو بيت, حياتي لك يا زياد, وصباح الخير لبنان, صباح الخير لكل إخوانكو والأصدقاء. كمان بدي أصبح على كمان حدا اللي هو يعني يستحق الشكر والتقدير, وفعلا يستحق الشكر والتقدير, يعني مش كلام, وأنا يمكن من أقل الناس اللي بيلتقي معه وأقل الناس اللي بيزوره, لكن على تواصل دائم معه, سيادة العميد ناصر أبو حناني مدير عام شرطة محافظة الخليل. هذا الرجل الذي لا يتوانى عن متابعة كل قضية أو كل رسالة بنبعته إياها بالليل بالنهار, قضية مرورية, قضية جنائية, قضية يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة بتخص أي منطقة أو بتخص أي حدا, بتفاعل بتابع وبيحاول يوجد الحلول الأنسب. فشكرا وتحية خاصة فعلا يعني لسيادة العميد ناصر أبو حناني. وكمان شوي بحكي لكم ليش, لأنه اليوم صباحا يعني كيف أنا صبحت على رسالة وقضية يعني شاركته فيها وبدأ المتابعة فعلا من اللحظة الأولى, وإن شاء الله إنه بنلاقي حلول. بس على رأيه يعني مؤسسات البلد لازم تأخذ دورها في القضية اللي رح نحكي فيها بعد شوي, لازم تأخذ دورها ولازم تتحمل مسؤولياتها, ومش كل إشي نرميه على جهة واحدة حتى لو ما كان اختصاصها. فكل التحية والتقدير لسيادة العميد ناصر أبو حناني مدير عام شرطة المحافظة, ويعطيك العافية أنت وكل كل كل أفراد وأذرع الشرطة الفلسطينية, يعطيكم العافية. صباح الفل, صبحنا على همام حسوني, على ام سامح الاطرش وعلى ام باجس الدويك, على محمد الرواجدي من السموع, وام رمزي الخطيب محمد الرواجدي كمان مره, و فدا صغير اعتقد, فدا صغير صباح الخير كمان, محمد ابو عمر الزيقات صباح الفل والورد, بيان بالي يسعد صباحك يا بيان. رسالة طويلة بتقول يسعد صباحك أخ برامي. تنساش موضوع باصات المدارس الخاصة واللي بيصير فيها والأولاد اللي كلهم فوق بعض، وإحنا بندفع المقعد كامل لكل طالب، بس فعليا ما بيطلع لكل واحد نص مقعد. بنحط مبلغ كل سنة حوالي 2000 شيكل لكل ولد، وأنا عندي 3 يعني 6000 شيكل، وبالنهاية ما في مقعد ولا لواحد فيهم. فأنا بدي أقول لك يا بيان، أنا هذا الموضوع حكيت فيه كتير، وأعتقد إنه هذا استغفال للناس وكمان تواهن منكم أنتوا كأهالي. يعني يفترض أنا دافع حق مقعد. يعني أنا جدا منزعج من بعض الأخبار اللي وصلتنا من الشرطة. الأخبار بتتعلق بضبط سيارات بتحمل حمولة زائدة ومش زائدة يعني ومقبولة، لا زائدة ومش طبيعية. تخيلوا باص حمولته 20 راكب في قلبه 43، بدل 20 راكب 43 راكب. طب في دين مين؟ طب مش انت ماخد تمن هذه المقاعد من الاهالي وتقوليش مش ربحان؟ ما فيش حدا بيصلي الا بطلب الغفران، كلكم بتربحوا من هذه الجزئية في المدارس الخاصة. فأتمنى عليكم تلتزموا إخواننا في المدارس، وأتمنى على الأهالي ما يتهاونوا، ما تسامحوا، هذا حقكم ولازم تاخدوه وبكل الوسائل الممكنة، وإلا مش ضروري تتعاملوا مع المدرسة اللي ما بتلتزم باللي وعدت فيه.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب
1: يعني في أحلى منه الجنوبي بكل شيء، مش بس الهوى الجنوبي، كمان أهل الجنوب أهل الخليل ومناطقها. احنا أقصى جنوب الضفة تقريبا، الضفة مش الوطن، لأنه الوطن من رفح حتى الناقورة، من الأردن شرقا حتى المتوسط غربا. فصباح الخير لكل الناس اللي في هاي البقعة الجغرافية، وكمان لأبنائنا المغتربين خارج الوطن بنصبحهم بالخير اللي بيسمعونا من الخارج، علي وأخونا بهاء الأخت مرام، كل حدا بيسمعنا من خارج الوطن بنودي له تحية كبيرة، وأصدقائنا في العالم العربي اللي بيتابعوا البرنامج وبيتابعوا الإذاعة، بحبوا البلد وبحبوا الخليل وبحبوا فلسطين بشكل عام، كمان لكم تحية صباح الوقت. أبو ضياء الجعبري وعودة طبيش، الله يصبحكم بالخير. أبو نضال بيحكي في شغلة مهمة، طبعا رح نرجع على بيان ورسالتها وموضوع الباصات، بس أبو نضال بيقول كمان يسعد صباحك برامي، ياريت تحكي عن بسكليتات الكهرباء اللي تكون بالشوارع بجنون. عبد الجبار العزيز صباح الخير له أي أبو نجمة، بيقول صباح الخير أخي أبو رامي، وبصب على نضال أبو نجمة أبو ثائر وجميع كوادر شركة كوين كير للأمن والحماية، كل التحية لهم. حسني وزوز صباح الفل. فهمي النتشي الله يسعد صباحك، وبشير السويتي أو بشار السويتي، بشار وبشير وكل آل السويتي الله يصبحكم بالخير. وليد زماعري أبو محمد صباحك من الله خير. حسني وزوز ولد صباح الخير أبو رامي، سؤال، ليش لحتى هاي اللحظة الكتب في المدارس لم تتوزع على الطلاب والطالبات؟ شو السبب؟ كل الاحترام للجميع. هاي أول معلومة منك ورح أتبع وراها، ما بعرف والله يا حسني، وما حداش بلغنا يعني بصراحة، يمكن كمان احنا انشغلنا شوي الفترة الماضية. رشدي فريحة صباح الخير، مياد القواسمة، وكمان عبد الهادي الجياوي صباح الخير لأمونجد ولا أبو رائد القواسمة. أخونا نضال القواسمة كمان، رح أرجع على رسالته شوي. صباح الخير إلو. أم محمود قعقور بتقول صباح الخير، يسعد صباحك بكل خير أخونا أبو رامي، الحق على مديرة المدرسة كيف بتوافق إنه سائق الباص يحمل زيادة، لازم تكون مراقبة لكل الأمور، ولو الطالب اتأخر بدفع القسط بحرموه من الشهادة. لا والله بيعملوها. اعتدال سراحني الله يصبحك بالخير ويعطيك ألف عافية. وبهاء الدرة بقول صباح الخير عمي أبو رامي، بدي أحكي بموضوع الأقفاص اللي بحطوهم البلدية، فيش إشي يحكي إنهم للبلدية، يعني لازم يكونوا حاطين أي إشي أو مكتوب على القفص إنه للبلدية، أنا شفته فكرته لناس كابينه لازم عليه إشي مكتوب. أنا معاك، يمكن واحد يفكره هيك مش لحدا وياخده، فعشان هيك لازم البلدية تحط أي إشارة تقول إنه للبلدية. رشاد سكافي، أم محمد الجنيدي، أم زياد أو أم براء الحسيني صباح النور. بالنسبة لأخونا نضال القواسمة طبعا بيصبح على كل الخيرين والمستمعين في هذا البلد الطيب. أخونا نضال هو والد مالك اللي مبارح أعلننا في المؤتمر الصحفي إنه أموره المالية جاهزة، حاليا جاهزة وكاملة وبانتظار بس السفر. هلأ ليش تأخر السفر مثلا؟ أولا لأنه فيزة الإمارات مش سهلة يعني، وخاصة على الجواز الفلسطيني، وأخونا نضال جوازه فلسطيني، بس عم نسعى لتسريع سفره بأسرع ما يمكن. هلأ الأمر الثاني أنه المستشفى هناك لم يستقبل أي مراسلات منا لإدخال مالك إلا بعد اكتمال المبلغ ونقله إلى حساب المستشفى، تخيلوا يعني. فعشان هيك مبارح بس قدرنا نقولهم هاي المبلغ تفضلوا وسيتم تحويله أعتقد اليوم إلى هناك. موضوع السفر خلال أيام بإذن الله، الله يسهل أمور الفيزا. تعرفوا الفيزا كمان شوي صعبة على دول الإمارات العربية، خاصة على الجواز الفلسطيني، لكن إن شاء الله إخواننا في الأردن بيسهلونا هاي المهمة وبيطلعوا له جواز أردني إلو للمرافق إلو، وإذا ما تم كمان إن شاء الله إخواننا يعني كمان في إخوة إلنا هون في السلطة الفلسطينية عم بيسعوا لإصدار تأشيرة أو فيزا إلو على الجواز الفلسطيني، وإن شاء الله هاي بتنجح أو هاي بتنجح، وقريبا رح تسمعوا وتشوفوا كمان مالك إن شاء الله في المستشفى، وإن شاء الله أموره تمام، إن شاء الله أموره بتمشي، لأنه أنا مبارح راسلني أحد الإخوة اللي عملوا نفس العملية وما زال موجود في المستشفى هناك في نفس المستشفى وموجود هناك وإن شاء الله قريبا كمان رح يروح رح نحكي عنه كمان لقدام. على كل صباح الخير لإبراهيم أحمره وطاقم بيت البركة كمان الله يصبحكم بالخير لإخواننا في بيت البركة على دوار الجلدة الله يعطيهم العافية. إمبراء الحسيني بتصبح على الوالدة امرات بسيد أحمد الله يصبحها ويصبحك بالخير وصبحوا على آبائكم وأمهاتكم دائما اتذكرهم بالخير واكسبوا اكسبوا وجودهم معاكم قدر استطاعتكم. أو جواد كاظم وسمير زاهدة والحاج بسام العملة الله يصبحكم بأنوار النبي.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: ويلا مكملين معاك وتعالوا نروح على أول إشي بدي أحكي فيه اليوم. أصبحت على شغلة كثير أزعجتني وبتمنى كمان يكون لكم دور فيها. أصبحت على رسالة من إحدى الأخوات عم بتخبرني عن شيء. سمعكوا شيء ولا بلاش؟ يعني ما بعرف إذا بلزم إنه أسمعكوا هذا الشيء أو لا. طيب أنا بدي أقول هيك، نسمع سوا بس هالمقطع الصغير، اسمعوا لي وشو بتفهموا منه. أنا أعتقد في البداية إنه الموضوع له علاقة بالكلاب الضالة، بس اتضح إنه لا، مش الكلاب الضالة. اسمعوا هالمقطع بس هيك

مش رح أكمل أكتر. أنا بالبداية والله اعتقدت إنه الموضوع يتعلق بالكلاب الضالة، لكن تفاجأت بالرسالة اللي وصلتني من إحدى الأخوات واللي بتطلب مني التدخل العاجل، وبتبعت لي منشور على صفحة اسمها الخليل وناسة، مكتوب يا عالم يا ناس يا أهل الفزعة من شان الله. تخيلوا، يا عالم يا ناس يا أهل الفزعة من شان الله. الشاب اللي قبل فترة صورتوه على الحوز وهو بيعترض السيارات، الليلة كسر أخته تكسير، طول الليل صريخها معبي الحارة، وفيش حدا فازع لها ولا حدا متدخل، لا أم عندها ولا أب يحميها، حدا يخلص هالصبية من تحت إيديه، هو مجنون ومشي بإيده، وهي شو ذنبها؟ صبية زي هاي بأي يوم رح تصحى تلاقي حالها مقتولة، ما بنعرف ننام من صوتها وهي بتتعذب. طبعا هذا منشور على إحدى صفحات الخليل. فاللي وصلني إنه هاي الصبية بتتعرض بشكل شبه يومي للإساءة، وبتتعرض للتعنيف، وبتتعرض للضرب، وبتتعرض كمان لأشياء أبشع من هيك. يعني ما بعرف، ما بلزم نحكيها. هاي الصبية فورا أنا تواصلت مع الإخوة في الشرطة ومع العميد ناصر، وبلغني إنه يعني بقولي والله ما خلينا ولا حل لهذا الشخص، كل المؤسسات بالبلد ما بدها تمارس دورها تجاهه، فإحنا من خلالنا يعني رح نتابع مع الإخوة في الحماية ومع الوزير ومع أهله، ونجرب نلاقي أي طريقة لحماية هاي الطفلة. طفلة طبعا، أنا بحكي على طفلة عمرها 12 سنة، لما بقول صبية يمكن البعض يتخيل بنت عمرها 20-30، لا أنا بحكي على طفلة عمرها 12 سنة عايشة بظروف مأساوية. الجيران، وأنا عتبي على الجيران اللي نزلوا البوست، مع احترامي لكل حدا شارك في هذا البوست اللي نزل على إحدى صفحات الخليل ويمكن على أكثر من صفحة، بغض النظر عن الظروف، مش صح إنه تكتبوا في البوست كل يوم بنصحى على صوتها، مش صح تكتبوا لي إنه يوم رح نصحى عليها مقتولة، مش صح إنه نحكي في البوست تبعنا إنه ما بنعرف ننام من صوتها وهي بتتعذب. المفروض فورا خلصتوها من إيده، خلصتوها من هذا العذاب. سيبك من بنقدرش نتدخل ومش شغلنا وبكرة لا يا سيدي، هذا شغل كل إنسان حر، كل إنسان شريف. شايفين أنتو يعني احتمالية جريمة، أنت بتحكي على احتمالية جريمة وما تاخد فيها يعني موقف أنت شريك فيها. عيب نكتب ما بنعرف ننام من صوتها وهي بتتعذب، تخيلوا هالكلمة، هذا إساءة لصورة الخليل اللي هاي فيها حالة شاذة. هذه مش كل يوم بصير عنا إشي زي هيك، بس لما حدا من بر الخليل بيسمع أكيد رح ياخد عنا صورة سيئة جداً.

0: بترضوها يا أهل البلد؟ بترضوها إنه إحنا كجيران على رأيهم؟ يقولوا ما بنعرف ننام من صوتها وهي بتتعذب. صبية زي هاي بأي يوم رح تصحى تلاقي حالها مقتولة وهم قاعدين في بيوتهم نايمين في فراشهم ما تحركوا لإنقاذ هاي الصبية. طبعا أنا تواصلت مع أخونا العميد ناصر وبلش اتصالاته، رح نحاول كل جهد في الدنيا إنه نخلص هاي الصبية من هذا العذاب أو هاي الطفلة بالأحرى. بس بتمنى عليكم ما تكونوا سلبيين، مش صح، مش منطق، مش مقبول إنه إحنا في هذه البلد نتفرج على بنت في احتمالية إنها تنقتل على رأيهم. والجيران اللي بيحكوا مش أنا، وهذا بوست كتير منكم أكيد شافوا، نقعد نتفرج عليها من بعيد وما نحرك ساكن. بتمنى على كل مؤسسات الدنيا اللي إلها علاقة بهيك موضوع تتحرك فورا، والتفاصيل كلها عند سيادة العميد ناصر أبو حناني مدير شرطة الخليل. فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمي نفايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى.

0: عداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال،

ورجعنا مرة تانية وصباح الخير لكل الناس، وبتمنى يعني تعليقكم على اللي حكيناه في بخصوص الصبية اللي أو الطفلة بالأحرى اللي يعني حكينا قصتها اليوم صباحا ووصلتنا من ساعات الصباح الأولى. الله يسعد صباحكم. نرجع لإخواننا وأصدقائنا المتابعين، وبتمنى فعلا يعني شو بتخسر إذا عملت مشاركة للبرنامج؟ هي تكة زر يعني. أختنا بيان، بيان السويتي، شادي الشريف، الله يسعد مليون صباحك، تحياتي لك يا عزيزي. أبو نهاد قفيشة وإم طارق البشيتي وإم همام دميري. خلينا نروح لتامر الجعبي. أبو رامي يعطيك العافية بخصوص حملة البلدية على الكلاب. الحملة خطوة مشكورة ومهمة، لكن في ملاحظة بسيطة. الأقفاص اللي بتحطها البلدية في الشوارع والمناطق العامة ما قرأناها، هاي إنه لازم يكون عليها إشي، يعني حكينا يا تامر إنه لازم يكون عليها أي إشارة إنه هاي تابعة للبلدية. أمجد الطروي صباح النور، وأخونا زاهر العطرش، أم جلال ورنا أحمد، وكمان سناء المحتسب.

وائل دويك يسعد صباحك يا وائل، بقول أحلى صباح خليلي، تحياتنا من عمان. فبدنا نقول لك إلك ولكل أبنائنا والجالية الفلسطينية في كل دول العالم وفي الأردن خاصة، يعني صباح الفل، صباح الخيرات كلها، صباح الترابط والمحبة اللي بتجمعنا دائما. يعني قضية إنه الأردن وفلسطين يعني رئتين لقلب واحد، يعني هاي مش مجرد شعار، احنا بنتنفس من خلال الأردن وهو منفسنا الوحيد وأهلنا كلهم في الأردن. أنا مش متخيل إنه في عائلة في فلسطين ملهاش صلة قرابها مع عائلات الأردن، يعني بشكل من الأشكال. يعني عمان بعدين هايها عمان، وينها عمان؟ ولو فيش حواجز وفيش جسر وفيش كل هالحكي هذا، عمان زيها زي نابلس طول كرم جنين، يعني ساعتين ساعتين ونص بتكون في عمان، أقرب من ديمونة، أقرب من أم الرشراش بكتير، أقرب من حيفا ويافا علينا. لا يافا أقرب، أما حيفا أكيد عمان أقرب.

0: طيب في الأخير لأخونا حبيبنا وصديقنا جمال نوفل. جمال والله أنا بعتذر أول شيء لانشغالنا اللي كان مش طبيعي خلال الفترة الماضية في موضوع مالك, وامبارح تم الإعلان عن نهاية موضوع ترصيد المبالغ المالية. طبعا المبلغ 1,700,000 وشوية, يعني ممكن إنه لأنه في لسه فلوس أصحابها اللي وعدوا فيها ما وصلت, بس إحنا بما إنه المبلغ وصل الحد المطلوب وأعلى شوي على طول تم الإعلان لإبلاغ المستشفى كمان بإنه المبلغ جاهز وراح نحول. يلا سرعوا لنا الإجراءات, كنا مشغولين كتير ملهيين كتير, عملية جمع الفلوس من الناس كمان اللي بنعرفها وأصدقائنا واللي تعهدوا واللي تواصل معانا وقال ادفعوا عني وكذا, يعني هاي قصة يعني كتير كبيرة فأخذت منا وقت. أخونا جمال الموضوع اللي حكيت لي فيه متابع وعم نبحث عن طريقة, لكن لحد الآن والله مش لاقي يعني طريقة معينة لحل هاي الإشكالية. تواصلت مع جهات الاختصاص قالوا صعب في الفترة الحالية, صعب وصعب جدا, ما بعرف شو ممكن نعمل, بس خلينا نضل نجرب. أمجد الطرب هو لو فيش جسر بيننا وبين عمان ساعة ونص بتكون هناك, يعني ساعة ونص ساعتين يا سيدي خليها ساعتين بنكون هناك صدقني. ما كانوا زمان يعني في خمسينيات القرن الماضي أو ستينيات قبل احتلال الضفة الغربية كانت السيارة تطلع الصبح تجيب الجريدة من عمان وترجع, سيارة الجريدة كانت تطلع على عمان تجيب الجريدة وترجع قبل ما الناس تصحى من نومها. فإحنا بالأردن يعني زمان كانوا يقولوا العرب والبدو تحديدا مقرط العصا, هيها مقرط العصا هي وينها عمان هيها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: يلا مكملين معاك، والله يرحم هذيك الأيام. بقول أمجد الطروي وأخونا كمان شادي الشريف بقول لك صلي على الحبيب قلبك بطيب، صلوا لنا على النبي. يلا نروح لاتصال تليفوني معانا على الخط، ورقم التليفون على فكرة نذكر فيه ونذكر بأنه مش مكلف. البعض بيعتقد لأنه مختصر رسومه عالية، الرقم رسومه عالية، اتصال من جوال لجوال أو من أريده لجوال، والرقم هو سلم 35 46. ناخد التليفون اللي معانا. ألو
3: ألو، صباح الخير يا أبو حميد.
2: يا صباح الورد والخير
3: أبو خالد. معك
2: يا هلا يا أبو خالد، يعني صوتك غني عن التعريف يا زلمة.
3: الله يخلي لي
2: حبيبي.
3: يا رب أبو رامي، أنا بسمع فشة خلق.
2: فشة خلق
3: شغلة يعني
2: أبو خالد. أبو خالد أبو خالد ارجع لنا، بدي أشوف فشة الخلق شو قصتها. ضروري ضروري تفهمني شو قصة فشة الخلق اللي بدك تحكيها علشان نسمعها سوا.

0: بدنا ناخد أبو الفهد أكيد يعني معانا على الخط، بس كمان بدنا نصبح على حدا عزيز علينا ونتمنى له الشفاء، وأعتقد أبو الفهد بوافقني في هذا الموضوع وبشاركني كمان المباركة والتهنئة للعزيز الغالي. يعني الدكتور نضال الجبريني أخصائي الأورام والقائم بأعمال المدير الطبي لمستشفى بيت جالة الحكومي. بنقول للدكتور نضال ألف ألف مليون تريليون الحمد لله على السلامة. طبعا دكتور نضال أجرى عملية جراحية في المستشفى الأهلي وتكللت بحمد الله تعالى بالنجاح. وبهاي المناسبة يعني هذا الرجل الذي يراعي المرضى ويتابع أحوالهم ودائما يسعدهم بكلماته الطيبة ومتابعته الحديثة، حق له أن نقول له ألف ألف ألف حمد لله على السلامة دكتور نضال الجبريني. مني من العائلة من الأصدقاء من طاقم الحرية من الجميع بلا استثناء ألف حمد لله على سلامتك وصباحك خير. ونروح هلأ لأبو الفهد. أبو الفهد صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل ربحي.
0: يا صباح النور.
1: وألف مليون ترليون الحمد لله على سلامته الدكتور نضال حبيب قلبي، الدكتور اللي مشى معاي في فترة علاجي طوال السنين الفاتت، وكان من أبدع الدكاترة اللي مشوا معاي في علاجي، وكان إنسان لطيف، كان إنسان ودود، كان إنسان له خلق وله يعني كل الصفات الحلوة، أما أنت الله إنه لقيتها فيه.
0: نعم.
1: كمان بدي أشكر الدكتور سعيد إدكيدك والدكتور مهند زيادة اللي أجروا عملية جراحية لبنتي أم المجد، بقولها ألف الحمد لله على سلامتك يا با،
0: خليلي
1: إن شاء الله بتتشافي وبتتعافي يا ربي.
0: ألف ألف حمد لله على سلامتها إن شاء الله يا رب.
1: وبدنا نشكر الدكتور يوسف التكروري على الطاقم الطبي الرائع اللي موجود في مستشفى الأهلي على الخدمة على الرعاية التامة على كل شيء جميل وحلو بتلقى المريض في المستشفى.
0: نعم.
1: كمان بدي أقول لجوز بنتي اللي هو حمودة أبو غليون ألف حمد لله على سلامة طلتك يا جنسيبي يا غالي يا موجب قلبي. كمان في تهني بدي أوديها.
0: نعم.
1: لابن عمي محمد أيوب أبو صبيح بعد ما ربنا من عليه ورزقهم التوم صبيان بنت ولد بعد معاناة وبعد صبر الحمد لله اتكللت عملية الولادة.
0: كتير استنوا يا أبو الفهد كتير استنوا.
1: أول ولد زرعوه استنوا بعد يمكن 5 سنين أجاهم صبي. والمرة هذه زرعوا كمان مرة أجاهم.
0: يعني معاهم قبل هيك يعني معاهم الله رزقهم قبل هيك يا سيدي.
1: نعم.
0: ألف
1: نعم.
0: ألف مبارك إلهم ربنا يا ربي دائما إن شاء الله زايدين مش ناقصين.
1: يا رب يا رب نتمك لباب السماء وإن شاء الله بتكونوا في أتم الصحة والعافية. وبنتي إن شاء الله بتغادر المستشفى اللي سوت العملية امبارح، اليوم بتغادر المستشفى إن شاء الله بتكمل علاجها بالبيت. كمان مرة بشكر الدكتور سعيد الكيدك والدكتور مهند زيادة والدكتور يوسف التكروري والطاقم الرائع من النرسات والممرضين والممرضات اللي باشروا باشروا بالشكل المضبوط في رعاية في المستشفى.
0: نعم.
1: الشكر لهم
0: أكيد نوجه لهم تحية
1: على حاج جبرين الجبالي، نصبح على ابو محمد زماري، وفي دكتور والله نسيت شو اسمه من دار الزماري قال لي انا دكتور اسنان بس نسيت اسمه والله، ابو رامي تعرفت عليه في المستشفى محمد علي اثناء وجودي في مستشفى محمد علي من شان اخذ ابره في عيني، اخذت الابره وتكللت بالنجاح الحمد لله رب العالمين. فالزلمه عرفني من صوتي قال لي انت ابو فهد ابو صبيح، قلت انا ابو فهد ابو صبيح، شو بدك يا عمي؟ قال لي انا كل يوم بسمعك عبر قاضي الحريه مع برامي كل يوم الصبح.
0: حياك الله يا ابو فهد.
1: حياك الله يا عمي على راسي. وهذا الدكتور والله هو قال لي دكتور بس شو اسمه نسيت
0: يا سيدي، ايا كان ان شاء الله بكون بسمعك هلا، وتحياتنا له مين ما كان. اشكرك يا ابو فهد، اشكرك وتحيه لكل اللي ذكرتهم بلا استثناء.
1: اللي دائما يعني مبعيتني في بيتي في مرضي،
0: الله يا ربي
1: يعني وقفتها وقفة قد ما احكي وقد ما اشكر.
0: الله يعطيها العافية والاجر والثواب. الله يعطيها العافية والاجر والثواب من عنده يا الله. اشكرك يا ابو الفهد، اشكرك، تحياتي لك. وعلى ذكر المرض والالم والوجع، كثير سألونا ليش مالك وفي غير مالك، فقلنا لهم صح في غير مالك، ومالك واحد من ألوف. بس مالك يا جماعة الخير قاتل، ومالك 23 سنة من المعاناة، ومالك ما خلى باب إلا دقه، ومالك هو اللي فتح الطريق لنفسه علشان ربنا ينجيه إن شاء الله لأنه متمسك بالحياة. في كتير مرضى بتعاني وبتعاني كتير، وفي كتير مرضى يعني للأسف يستغل مرضهم، يستغل. في حدا فقدناه قبل يومين، أقسم بالله أنا زعلت عليه كتير كتير كتير. هذا شخص محترم أديب، وكمان صبر وعانى وقاتل قديش استطاع، لكن للأسف لا سامح الله كل من استغله واستغل غيره من المرضى. المرحوم بإذن الله تعالى الشاب ناهض النتشي، هذا الشاب اللي كان يعاني من مرض الكلى، وللأسف انضحك عليه في موضوع الزراعة وانسرقت فلوسه وانتصب عليه، وللأسف ما قدر يزرع بسبب هاي النصبة بعد ما كان جمع مبلغ من المال الله يرحمه، والله بيعلم كيف انجمع هذا المبلغ. اجوا ناس عديمي الضمير عديمي الإنسانية نصبوا عليه في المبلغ، وصارت قصة وتعب وراح وإجا وقاتل، قاتل قدر ما استطاع، ما خلاش عن جهده جهد، لكن إرادة رب العالمين دائما نافذة فينا جميعا، سبحانه الذي قهر عباده بالموت. الله يرحمك يا ناهض، ويغفر لك ويسامحك ويدخلك جناته، وربنا يشافي كل المرضى. والله إنه خبر وفاة ناهض النتشي يعني أزعجني وآلمني وأوجعني جدا، لأنه عاصرت هذا الشاب وعشت معه شوي في قصته الله يرحمه. كتير من الناس بتعاني، كتير من الناس تعبانة، بس وكتير من الناس بتحكي معانا وبتلوم علينا إنه عملوا لي زي مالك، أنا بدي مبلغ أقل. أنا يعني أحد الإخوة بديش أقول من الخليل، بدي أقول لكم واحد من نابلس عنده بنت معاقة بحاجة إلى علاج بكلف حوالي 50-60 ألف شيكل، فبيحكي معاي بطريقة أقسم بالله العظيم ما أنا عارف أرد عليه، يعني بقول لك أنا جاي ورح أرمي بلاي عليكم في الخليل، وأنا ماليش حد في نابلس. وقد ما حاولت أفهمه إنه يا عمي بتقدر تعمل هذا الحكي في نابلس، يعني اللي عملناه إحنا بالخليل ليس حكرا على الخليل، بإمكانك تعمله مع أي إذاعة في نابلس. قال رحت وعملته ومش عارف إيش، اسمع حكى لي حكي كتير. فقلت له شغلة واحدة أنا بدي تفهموها، يعني أول شيء في عندنا كمان حالة زي مالك بالضبط، زي مالك، ويمكن حالته أخطر من مالك شوي، لكن للأسف يعني ما عرفنا عنه إلا بعد إيش. يعني امبارح واحد من أقاربه بلومني بقول لي كان بإمكانكم تضموا الأسمين، أنتوا كنتوا ماشيين بحملة رائعة وكان ممكن التنين. قلت له يا أخي طب أنا كيف بدي أحكي عن إشي بعرفوش؟ أنا عرفت عنه ليلة قضية مالك، ليلة حملة مالك ادرينا عن هذا الشاب الثاني، والثاني بحاجة لمبلغ كبير. بس يا عمي في شغلة أنا بدي أوصلها للناس ورجاء وخاصة للمرضى، جماعة الخير إحنا قمنا بعمل رائع، بدناش نخربه. كيف بدناش نخربه؟ ما بقدر أنا وإنتو اليوم نطلع حملة جديدة لكمان مريض بده مليون ولا مليون ونص. الناس دفعت والناس ساهمت والناس أرهقت. اللي دفع 1000 شيكل اليوم مش كل أسبوع بيقدر يدفع 1000، واللي دفع 10,000 برضو مش كل أسبوع بيقدر يدفع 10,000، واللي دفع 100,000 برضو مش كل أسبوع بيقدر يدفع 100,000، ولا كل شهر ولا كل شهرين ولا كل 3. يعني لو شغلت 500,000 شيكل، هذا بده عملية هون، هذه بدها قسط جامعة، عمالنا بنمررها بطريقة أو بأخرى لها الأصدقاء. لكن تحكي على مبالغ كبيرة، لو أطلقت حملة اليوم ما رح تجمع إشي، ما رح تجمع إشي، لأنه الناس دفعت. كتير من الناس اللي متعودة دائما تساهم في هاي الأمور ساهمت، فما بنفع أنا كل أسبوع ولا كل شهر حتى ولا كل شهرين أجي أقول له تعال هات 10,000، ولا كل 3 أشهر هات 50,000، ولا كل 6 أشهر هات لك 100,000، ما بيزبط. فيعني بس كمان ما تركنا الموضوع، ما قلنا بدناش نعمل إشي، إحنا بنقول بس أعطونا فرصة، أعطونا فرصة أول شيء نريح الناس ونرتب أمورها، وكمان نرتب يعني موضوع مين الأبدأ، لأنه هلأ يعني المرحلة اللي جاي رح يكون فيها أولوية، أولويها لإنقاذ الحياة. ومن الأولويات مرضى الكلى اللي بحاجة لزراعة، يعني هذه رح تكون بإذن الله تعالى، بس إمتى كيف وين يعني ما بنفع تطلقها بكرة وتفشل فيها، ما بنفع تعمل حملة ومحدش يمشي معك فيها أو ما يستجيبوش الناس أو تجمع لك 50,000 و100,000، ما بزبط. فخلينا نعطي الناس فرصة ترتاح وتضل مبسوطة باللي صار بهالإنجاز الرائع اللي أسعد الخليج كلها، وإن شاء الله خير، وعد إن شاء الله خير، رح تسمعوا أخبار طيبة. خلينا نأخذ استراحة صغيرة تانية، وبعد الاستراحة بنرجع وبنكمل معاك، وخليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال،

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل

بدائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

المشاركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يلا مكملين معاكم مشوارنا واسفين على التأخير، بس لأنه بصراحة عندي أكثر من حالة وصلونا اليوم، يعني حالات مرضية لأطفال ولشيوخ، يعني عندي حالتين سمعت تفاصيلهم والثالثة والله ما سمعتها لسه، بستنوا قاعدين في مبنى الإذاعة، يعني تفاصيل مزعجة. لما يعني أنا كنت بفكر إنه إحنا بنعرف كتير كتير، طلع إنه اللي بنعرفه ولا إشي مع حالة الناس الصعبة اللي عايشينها هاي الأيام. على كل ربنا يفرجها على الجميع. معنا اتصال تليفوني ومكملين وسط البلد معاكم برعاية جوال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تحياتي، الله يخليك ويحفظك ويعزك ويعز الإسلام والمسلمين. معك إياد الجعبري من مدينة الخليج.
0: هلا هلا إياد، يسعد صباحك وصباح الكل.
1: يا حبيب كيف صحتك؟
0: الله يخليك يا ربي، تسلم. تفضل يا إياد.
1: الله يخليك ويحفظك. أنا ظلمة إلي 4 سنوات في المستشفى عالية، والله محمد حتى يرضى سيدنا محمد، وكل يوم أنا بشوف المرضى، ولي سنة كاملة بطالب أنا مستشفى عالية الثاني في مدينة الخليج.
0: نعم.
1: إنه الله ما صلي على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد. قسما بالله إنه مستشفى عالية، الطاقم الطبي من عظام لمسالك لجراحة لباطني لقلبية لكل الأقسام في المستشفى عالية، مش متحمل. لما بتنزل مستشفى عالية كل يوم بتلاقي الطوارئ نايمين فيها 50 بني آدم، قسما بالله الوضع لا يرثى فيه في المستشفى عالية. نطالب من وزارة لرام الله للخليل لتجارها لكل الناس المحترمة مدينة الخليل انبنى فيها مستشفى، من اقسم بالله كل الخليل ومحافظ الخليل كاملة، الضغط في المستشفى عالية، انزل على الكمبيوتر كل يوم بيجي فوق ال 500 إلى 600 حالة بالمستشفى عالية.
0: اياد اسمعني، هلا احنا مشكلتنا مش في المبنى، احنا المبنى مش قصة كبيرة صدقني، احنا عندنا مشكلة اكبر من موضوع المبنى. يعني حاليا الضغط على مستشفى عالية والمستشفيات الأخرى، يعني أنا يوميا على تواصل مع الدكتور طارق، ومبارح كنا نقاتل لنقل مريض لمستشفى تاني لأنه فيش وساع. هلا فيش وساع مش لأنه فيش وساع، إحنا فيش وساع لأنه في عنا تقليص في الدوام. هلا أنا افترض إنه بنينا مستشفى، أنا وياك بنينا بكرة مستشفى، مشكلتنا هي بالأجهزة والكوادر. إذا الحكومة مش قادرة تعطي رواتب للموظفين اللي موجودين حاليا، من وين كيف بدها توظف لنا موظفين جدد؟ إحنا بدنا عليه الصلاة والسلام.
1: أنا إلي سنك خش على التكتف على الزيف إياد الجعبري وقفة عزب المواطن الفلسطيني.
0: نعم.
1: وطالب بناء مستشفى إلي فترة طويلة.
0: نعم.
1: لأنه فيش وسائل بالمستشفى عالية.
0: نعم.
1: تمام، فيش تحويلات في كل المستشفيات.
0: أيوة.
1: بأن انبنى مستشفى دورة، انبنى مستشفى يطا، انبنى مستشفى حلحول. تمام.
0: نعم.
1: فيش طاقم طبي بدهم

0: طاقم طبي كامل كويس من نسالة لجراحة لعظام لقلبية لا يعني لا
1: بالضبط هي
0: لكل
1: انت
0: لكل السيستم هذا
1: اياد
0: انت على مستوى محافظ كاملة. اثنين الخليل كمدينة خليل كمحافظ الخليل من كل الخليل محافظة بيجي على المستشفى عالية.
1: طيب بس هلا اسمعني يا اياد بس ناقش معي هالموضوع. هلا انا صفى انا وياك وصلنا لنفس النتيجة. احنا قبل المستشفى بدنا نطالب الحكومة رجاء رجاء رجاء بدنا دبروا حالكم. هذا مش شغلنا، مش شغلي انا اروح ادبر الرواتب كل اول شهر، ولا شغلي انا اشرف على توظيف الكوادر الجديدة. هذا شغلكم انتو كحكومة. بما انه انتو قبلتوا تكونوا في هاي المناصب انا بتمنى عليكم بدنا تعملوا جهد أكبر، تدبروا حالكم بأي طريقة، تأمنوا رواتب الموظفين. اللي يصير أول إشي الدوام كامل في المستشفيات، تاني إشي اللي المستشفيات هاي كمان يكون فيها كادر كافي زي مستشفى دورة مستشفى الحول، المفروض يكون فيها أقسام جديدة وكوادر جديدة. هلا أنا المبنى كمبنى مش قصة، أنا بقولك المبنى كمبنى ممكن ينبنى، بس أنا بدي كوادر، بدي رواتب للموظفين يداوموا 5 أيام 6 أيام في الأسبوع، مش 3 أيام ويومين.
0: صلي على الحبيب
1: عليه الصلاة
0: والسلام. الله يعزك، عنا كوادر مخيفة في المستشفى عالية، إشي مرتب وإشي بجنن. بس يعني بدهم كأجهزة، بدهم كمان مبنى مستشفى كوادر، فيش لهم حتى الكوادر محلات يقعدوا فيها يا صديق يا حبيبي. لأن أنا بني آدم اللي متابع المستشفى عالية 4 سنوات، في أرض جنب المستشفى عالية منطالب إنه يبنون المستشفى عالية الثاني. اثنين منطالب، طلبنا أخونا يوسف الجعبر الرئيس البلدية يفتح كمان شارع من قسم الكلى لعند التربية،
1: هذا شغالين عليه، هذا قريب رح ينفتح يا اياد الشارع، هذا رح ينفتح قريب.
0: لا انا بحكي انا بين قسم الكلى وبين التربية.
1: عارف الشارع العرضي اللي بيجي من انظار عرفة، يعني يمكن قبل اسبوع كان في نقاش بخصوصه، وقريب ان شاء الله رح ينفتح.
0: تمام، اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد. انا عارف بحكي، انا كل يوم في المستشفى عالية،
1: بعرف.
0: كل يوم اللهم صل على سيدنا محمد. بقعد بتعلق 50 بني آدم، بقعد 4-5 أيام لما تلاقي له مجال للأقران كويس، للأطفال، للولادة، للجراحة، للباطني، للقلبية، للعناية المكثفة، للعظام، للعمليات. اللهم صل على سيدنا محمد. الصراحة يا صديقي يا حبيبي عاش النفس، برضه بدنا في مدينة الخليل مستشفى مرتب كويس زي الاستشاري. كيف الاستشاري في رام الله يعملونا مستشفى في الخليل؟ بعدين انا اللهم صل على سيدنا محمد، انا الي فتره كمان بطالب المملكه الاردنيه الهاشميه، طالب الملك عبد الله الهاشمي، لانه رحمه ابوه اللي بنى المستشفى عاليه. اللهم صل على سيدنا محمد. الي فتره طويله كمان بطالب الملك عبد الله، الله يخليه ويحفظه، لانه هو اللي بنى المستشفى عاليه ابوه.
1: نعم.
0: وهو انه الوقت مع بعضينا وقفة عز، عنا الغرفة التجارية ناس محترمة، عنا رؤوس أموال في الخليج ناس محترمة، وزارة رام الله ناس يجمنوا. هذا اللي أنا بطالب،
1: يعني أنا بتمنى
0: وزارة الصحة يعني إنها تبني مستشفى وتنظر في الأمر هذا، يعني يجي يشوفوا الناس كيف نايمة في المستشفى.
1: أنا بتمنى إنه رسالتك هاي توصل
0: كل محافظة في المستشفى عليها. الناس مضغوطة.
1: أنا بتمنى هاي الرسالة توصل لجلالة الملك، لمين مكان، لكمان دول الخليج اللي يعني احنا ما بنحسدهم، يعني عفوا الله يعطيهم كمان وكمان، بس بتمنى انه الله هيك يعني يوفقنا بانه توصل رسالتك هاي لهاي الدول اللي عندها إمكانية للبناء والاستثمار وغيره، يبنون لنا كمان مستشفى ويعملونا كمان حل لموضوع الرواتب والكوادر الطبية اللي يقدر يقوموا بهالناس الغلابة اللي فعلا زي ما قال إياد، يعني في ناس بتقعد 3 أيام و4 أيام على الكرسي في قسم الطوارئ لأنه ما في يعني ما في مكان إلها في المستشفى.
0: ما فيش شيء يعني، اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد. ما فيش محلات، ما فيش محلات الناس تنام، الأطفال. إحنا كحالة إنسانية كشعب فلسطيني إحنا ناس تعبنا، إحنا ناس الضغط اللي علينا مخيف. الناس الله يكون بعونها، وضع الناس لا يرثى له قسما بالله. وضع الناس يعني احنا ليش ما نبني بلدنا، نرتب بلدنا؟ احنا بدنا يوم وقفوا معانا، لانه احنا بالنسبة لنا لما يبقى عندنا مستشفى مرتب وطاقم طبي واجهزة، احنا ما بنحول على بلاد برا، وهون هم يدعمونا نعالج الاطفال الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل وفي محافظة الخليل كشعب فلسطيني، وقفة عز كمواطن فلسطيني كحالة انسانية.
1: يا رب الله يا ربي يقدر هيك، وهالرسالة توصل للناس القادرة، للناس اللي بتدعي انها واقفة مع فلسطين، بتحب فلسطين، انه يعني تحاول تساعدنا في هالمواضيع المهمة الملحة اللي لها علاقة بحياة الناس. اشكرك اخونا اياد الجعبري على هاي اللفتة، وبتمنى فعلا يعني احنا بنسمع كتير عن الدعم وعن التأييد وعن المناصرة للشعب الفلسطيني، وبنشوف الشارع العربي، الشارع العربي كشارع رائع يعني ما بقصر، لكن احنا مشكلتنا في الأنظمة والحكومات اللي بتصرح ويا ما قالت عن شبكة الأمان العربية وشبكة الأمان المالية للشعب الفلسطيني، وقالت عن الدعم المتواصل والقائمين على صندوق القدس وكثير من المؤسسات العربية اللي لها علاقة بدعم فلسطين ومؤازرة أهلها. بتمنى إنه هالرسالة توصل ويوقفوا معانا بجد في موضوع الرواتب. وين شبكة الأمان العربية يا عرب؟ يا عرب وين شبكة الأمان المالية العربية اللي وعدت بها السلطة الفلسطينية في حال إنه الاحتلال حاول محاصرتها ماليا؟ طب هي حاصرها ومن سنين محاصرها ماليا وبيحاول يدمرها ويسعى لانهيار كل المنظومة الفلسطينية، تعليم وصحة وأمن وكله. طب وين شبكة الأمان تبعت كل سمعنا عنها؟ سمعنا عنها يعني شمه ولا دوقه، هيك القصة. تليفون جديد. ألو ألو
2: ألو، صباح الخير يا أبو رامي.
1: يا صباح النور
2: أبو خالد، معك يا أبو.
1: وين رحت يا أبو خالد؟
2: الخط فصل قبل شوي.
1: طب بس قبل ما أكمل معك بدي أطلب من أخونا خليل. خليل الله يسعد صباحك، حكى معي تليفون بس ما بنفع أسمعه لأنه إحنا على الهواء. يا ريت تبعت لي إشي مكتوب يا خليل سريعا بالموضوع اللي كنت بدك تحكي لي إياه عن إحدى الأخوات. تفضل يا أبو خالد.
2: أبو رامي، كنا إحنا بالسابق، إحنا بدناش نطول لأنه الوقت مش ضايع كتير وقت البرنامج.
1: صحيح.
2: كنت روح تفتح حساب بالبنك، كونك عندك ملف ضريبي باسمك تفتح حساب مش مشكلة. اليوم لا، بدك تروح تفتح حساب بالبنك بدك شهادة غرفة تجارية. بالعام الماضي نزلت على الغرفة دفعوا رسوم اشتراك ورسوم اشتراك السنة ورسوم اشتراك السنة اللي بعديات 26، احتجت اسجل شريكي بالغرفة. قال درجتك انت اولى، بدك درجة ممتازة. طيب بعد الحكي اول امبارح روح ادفع رسوم، روح ادفع رسوم واللي تدفعها من اكنك بادي من اول السنة. يا سيدي ليش 9 شهور تعديهم علي؟ خد نسبه تناسب قديش ضايل خد.
1: نعم.
2: وعلى السنه اللي جاي انا بدفع. قال لا، هذا القرار المالي اللي لمسته يا ابو رامي، انه الهم بس مصاري. بالرغم انت كمؤقف تجاريه مؤسسه خدماتيه لا تعني بالتجار، وللاسف الشديد انت استضفت اكثر من رئيس الغرفه من اعضاء الهيئه الاداريه.
1: نعم.
2: وعدوا بحل موضوع الايداعات النقديه والامور البنوك، وكله كان حكي فاضي، حكي بالهوى، ما تسووا ولا إشي ولا خدم التاجر. احنا عم نتعذب وبنتغلب وشغلنا نزل اكثر من النص يا ابو رامي عم برا هاي الشغله. انت بدك تاخذ مني رسوم اشتراك وانت ساب للغرفه، اعطيني خدمه، ايش هي الخدمه اللي انت بتقدمي لي اياها؟
1: نعم.
2: عدل ماخذ كان درجه اولى ولا درجه ممتازه، وانا ما بديش منك ولا درجه، انا بدي شهاده انت ساب وبدفع عليها. يعني دفعتين العام الماضي 910 شيكل. ماشي اوكي، دفعت وسجلت وفتحت حساب. طيب انت لما بدك الفرقية خد نسبة تناسب، ليش دفعين عن سنة عدمنا 9 شهور؟
1: نعم.
2: اذا يعني بعتبر الشغلة
1: والله
2: باعك او باع قول له ارجع يا مصاري.
1: لا اسمع صارت معقدة يعني، صارت امورنا تعاملاتنا الادارية والمالية معقدة جدا، بطلنا عارفين شو بدنا نعمل
2: يعني. ما هو احنا نضل ساكتين علشان شو يا ابو رامي يعني؟ انت بدك تاخد مني مقابل خدمة، انت لما تصف سيارتك موقف وبياخد منك العشرة شيكل مقابل خدمة قدم لك اياها صفك سيارتك وحافظ لك عليها. انا لما ادفع للغرفة الانتساب ورسوم الاشتراك اني ايش الخدمة بتقدمي لي اياها؟ كنت اول تعطينا التصريح ما بطل ليش تصريح؟ والله يا ابو رامي والله هي مين بالله اجتني بطاقة بي ام سي بيزنس مان كارت والله ربطها لانها ما بتلزمنيش، بديش هي ما ليش مصلح فيها. لا لي شغل في اسرائيل ولا بروح على تل ابيب ولا لي شغل فيها، في غيري ابدا ياخدها انا مش بحاجتها.
1: كل الاحترام.
2: بس انت لما بتكأسوا مؤسسة خدماتية تعنى بالتاجر ايش قدمتي له باللحظة اللي كان هو بحاجة لك، وقفتي وقف احتجاجية اكم من مسؤول حكي اكم من كلمة وخلص يعطيك العافية. وين الخطوات التصعيدية؟ طيب. يا اختار عبدين لما انت حكي بلقائك براضي الحرية راح تكون في خطوات تصعيدية، وينها؟ وقعونا بالحرام يا ابراهيم.
1: ولا اي خطوة اتخذوا.
2: خليني عن سعر الحي ليش؟ لانه في مش قادر اودع، بدك تدفع كاش، بدك تدفع كاش، بدك تشتري دولار تشتري 3 شيكل وواحد وتعطيه للشركة على سعر البنك. وقعنا بالحرام.
1: أبو خالد، أبو خالد أعطونا فرصة، أنا بوعدك أنه هاي الأسئلة كلها نطرحها عليهم ونطلب منهم إجابات، إذا حدا منهم كمان بحب يشرفنا هون يجاوب على هذه التساؤلات، لأنه زارت الأمور فعلا معقدة وفيش أي تصعيد زي ما قالوا. أما يعني لأنه الوقت أدركنا، أنا بدي أطلب منك بس تعطيني فرصة راجعهم وبوعدك أنه نحكي. بالنسبة
2: لأخوة أعجل نذكر رسالة وصلتهم كمان الأخ عبد الدريس اسمعها باثنين
1: إن شاء الله. إن شاء الله على رأس
2: عرافي.
1: هلا في شغلة مهمة بدي أحكيها قبل نهاية البرنامج لأنه الوقت انتهى. يعني أخونا خليل بالنسبة للحالة اللي بتحكي لي عنها، بصراحة أنا وقفتك بانج، هدول الثلاث توائم بدهم اليوم المفروض أو موعد ولادتهم، وعم بيقولوا لكم فيش حضانة، فيش حضانة يدبروا حالهم. أنا ما يعني هذا مرفوض تماما، فكرة إنه فيش حضانة، ممنوع البنت تولد وهم عارفين إنه الأولاد فيهم بحاجة لحضانة وهم مش محضرين حالهم. أنا بتمنى عليكم الضغط على إدارة المستشفى، وأنا رح أحكي يعني مع إدارة المستشفى قديش بنقدر يعني تحويلهم على أي مكان، إذا كان ما فيش مجال في نفس المستشفى يتحولوا على أي مستشفى خاص. لكن ما بنفع إحنا يعني هاي تروح تولد هلأ ونقول ما فيش حضانة، إحنا بنعرض حياة ثلاث توائم بشر، هدول في النهاية أول عن آخر بشر، إن شاء الله عمرهم نص ساعة وإن شاء الله عمرهم ألف سنة، هم بشر وربنا أعطاهم هذه الحياة بدنا نحافظ عليها قدر الإمكان. فخليل أنا بتمنى عليكم قبل ولادة البنت على المستشفى إنه يا عمي ما تولدوا البنت قبل ما تأمنوا حضانة للأطفال. وأنا بوعدك ابعت لي التفاصيل كمان مكتوبة الأسماء والمكان في أي مستشفى، أنا أتوقع في مستشفى يطا يعني بحكي مع الدكتور زياد، بس إذا في مكان تاني خبرني يعني لازم يكون في حضانة مؤمنة لهدول الأولاد قبل ما يوجوا على الدنيا، ما بينفع يجوا وهم مش مؤمنين. شكرا لجوال لربحي لكل حدا سمعنا وتابعنا لكل حدا شارك كمان، وحلو انه يكون لنا رأي في كل القضايا المجتمعية، نكون ايجابيين نحاول ايجاد حلول، نحاول يعني نحكي مع بعض بصوت عالي. تحياتي لكم جميعا والى ان نلتقي غدا على خير في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقبل النهاية، قبل النهاية بس رجاء، رجاء ونداء، هو اعتبروه نداء ورجاء مناشدة زي ما بتكون. إذا حدا بيقدر يأمن لنا حليب S26، حليب أطفال S26، علبة تنتين زمان يعني، ومش قبل الحرب، لا حتى في قدم الحرب كنا نطلب وكان يجينا كرتونة أحيانا. احنا في عنا عدد من الأطفال ومن ضمنهم ثلاث توائم برضو، والله في منهم ثلاث توائم برضو بحاجة لحليب S26 وكمان حليب ماتيرنا، في حليب ماتيرنا كمان وحليب S26. هذا رجاء اعتبروه مني لحالات يعني احنا بنعرفها كويس غير قادرة على تأمين الحليب. تخيلوا ناس مش قادرين يأمنوا حليب لأولادهم، مش قصة كبيرة يعني، علبتين ثلاثة أربعة خمسة إن شاء الله 50، قديش بتقدروا لوجه الله تعالى اللي بيقدر يأمن حليب لهؤلاء الأطفال ياريت ما يقصر. شكرا وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوبه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: فمرافق وبنى تحتية في القاعدة.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
5: وفي الداخل اليمني، برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف، هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب، فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
7: أعرب جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن قلق واشنطن إزاء سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة مايون في البحر الأحمر، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب. وقال فانس إن واشنطن على اتصال مستمر مع دول المنطقة، كما تجري محادثات مباشرة مع الجماعة.
8: كما تعلمون نشعر بالقلق بالتأكيد، ونتابع الأمر عن كثب، ونحن على اتصال مستمر بالإماراتيين والسعوديين وغيرهم في المنطقة، كما أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين. الوضع متغير ومتسارع، وسنواصل مراقبته وحماية مصالح الأمريكيين.
7: قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على سفن تجارية، مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. المزيد حول التطورات الميدانية انضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك معنا. ماذا نعرف عن آخر التطورات الميدانية داخل اليمن وكذلك التطورات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية؟
9: مرحبا سونيا.
3: فيما يخص الجزئية الأخيرة من السؤال، التطورات المتعلقة أو التصريحات المتعلقة بالوضع مع السعودية، هو أن الحكومة هنا في صنعاء والمتحدث العسكري والبيانات السياسية والعسكرية تشير إلى أن السعودية صعدت خلال الأيام الماضية فيما يخص ضربات الطيران المتوزعة بين أكثر من جبهة ومحافظة يمنية خلال الساعات الماضية. أشار المتحدث العسكري إلى أن 54 غارة نفذت وتوزعت على مناطق أو محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة. وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء ويقول المتحدث العسكري بأن على الجانب السعودي أن يتوقع مزيدا من العمليات العسكرية وأنه سيجري تنفيذ مزيد من العمليات كما حدث خلال اليومين الماضيين، وأعلن عن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في أكثر من منطقة سعودية كما حدث في شرورة وخميس مشيط، وذلك ردا على هذا التصعيد السعودي وأيضا ردا على استمرار ما تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنه استمرار لفرض الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية. في الوقت ذاته تقول القوات التابعة للحكومة في عدن بأنها هي التي تنفذ بكثافة هذه الغارات وتبث مشاهد تزامنا مع الإعلان عن تنفيذ هذه الغارات والتي تتوزع في محافظات مختلفة، أبرزها خلال الساعات الماضية كان في مناطق الساحل الغربي في المخا وذباب، وذلك بعد أن أعلن بشكل رسمي عن سيطرة قوات حكومة صنعاء على جميع هذه المناطق، 6 مديريات تقع بين محافظتي تعز والحديدة. وأيضا خلال الساعات الماضية أعلن عن تنفيذ أو عن وجود غارات نفذها الجانب السعودي في مديرية دمنة خدير في الاتجاه الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، ودون ذكر مزيد من التفاصيل. وبالتزامن أيضا ووفقا للمصادر الميدانية كانت هناك مواجهات خلال ساعات الليل في الاتجاهات الغربية والجنوبية الغربية من الريف الجنوبي الغربي من محافظة تعز، وتحديدا في مناطق الكدحة وجبل حبشي وأجزاء بسيطة من الوازعية التي أصبحت في معظمها تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، بالإضافة إلى ما كان قد أعلن في وقت سابق عن وجود مواجهات متقطعة في منطقة الغيل التابعة لمنطقة بني عمر والتابعة لمديرية الشمايتين بمحافظة تعز. وبالتزامن أيضا مع هذه التطورات لابد أن نشير إلى أنه وفقا للمنظمات الدولية هناك أكثر من 100,000 نازح نزحوا من مناطق القتال في تعز والحديدة ومناطق أخرى واستقروا في مخيمات نزوح في اتجاهات مختلفة من تعز ومن عدن وسط ظروف نزوح بالغة التعقيد سونيا.
7: شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البير بالضفة الغربية. للمزيد ينضم إلينا الآن من البير مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. عميد أهلا بك معنا، يبدو أنك أمام منزل الشهيد محمد أو زياد محمد، نتابع معك تفاصيل ما جرى بداية وكذلك الوضع الآن.
4: نعم سونيا، وصل جثمان الشهيد زياد جابر إلى منزله في مدينة البيري، هذا آخر مشوار له إلى هذا المنزل وسيتم نقله إلى مقبرة البيري بعد قليل. وصل إلى هنا ليتم توديع جثمانه من قبل العائلة. في التفاصيل سونيا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أو قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت هنا في المكان الذي فيه جثمان الشهيد الآن، اقتحموا هذا البيت وقاموا باعتقال شابين ومن ثم توجهوا إلى الجهة الخلفية وقاموا بخلع الأبواب وإلى الغرفة التي يعيش فيها زياد جابر. لم تسمع العائلة صوت إطلاق نار، القوات الخاصة استخدمت سلاح كاتم للصوت وأطلقت رصاصتين على زياد. عرفت العائلة بأن زياد أصيب لأن حركة جنود الاحتلال الإسرائيلي كانت في هذه المنطقة وعلى أيديهم آثار الدماء، حيث قاموا بإعدامه داخل المنزل. لمدة ساعة لم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر بالدخول إلى المنزل لنقله إلى مجمع فلسطين الطبي. بعد ساعة من احتجازه داخل المنزل وهو ينزف، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المنزل واستلامه فقط عند انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة. نتحدث عن مواطن لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يدخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعيش في هدوء هنا مع عائلته في مدينة البير. اقتحموا المنزل، أطلقوا عليه رصاصتين وقتلوه. يقول نادي الأسير في بيان أصدره قبل قليل إن هناك شواهد على أرض الواقع تشير إلى تزايد عمليات الإعدام الميداني خلال تنفيذ عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. هناك الكثير من الشبان الفلسطينيين والمواطنين الذين أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو حتى بعد اعتقالهم. يقول نادي الأسير أن هناك الكثير من الشهادات الموثقة من رؤيتهم لجثامين الشهداء أن عدد منهم كان على أيديهم آثار التكبيل وأنه تم تكبيل إعدامهم، وبالتالي هي سياسة إعدام ميداني خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد الاعتقال. يستغل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشريعات إسرائيلية أقرت مؤخرا بإعدام الأسرى الفلسطينيين. هذه التشريعات لم تنفذ داخل السجون، الآن تنفذ خارج السجون. قبل أن يصل المواطنين الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم داخل منازلهم، وهو ما جرى مع زياد الذي تودعه العائلة هنا في منزله في مدينة البيري، وسيتم تشييع جثمانه بعد ظهر هذا اليوم. حالة حزن كبيرة في هذه المدينة وتحديدا في منزل عائلة الشهيد زياد، يعيش كان في هذا المنزل مع شقيقه وشقيقته، وكانت حياتهم عادية وطبيعية قبل اقتحام المنزل فجر هذا اليوم والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه المنطقة وإطلاق النار عليه ومن ثم تركه ينزف لمدة ساعة قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده ويصل لآخر لحظاته قبل أن يتم نقله إلى المستشفى سونيا.
7: شكرا جزيلا لك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من منزل الشهيد زياد محمد جابر، أشكرك على كل تفاصيل عملية الاستشهاد. شكرا جزيلا.

0: الآن إلى آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في سماء شرق المضيق. يأتي ذلك بعدما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في وقت سابق إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب المضيق. وقال الحرس الإيراني إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجوفضائي المتطور التابع له، وذلك تحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد حسب تعبيره. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلة النفط العملاقة الغايا جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك معنا. استهداف إذن في المضيق واتهامات وردود على الاتهامات، نتابع معك التفاصيل.
4: نعم سونيا، حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية لم تتحدث عن الاستهداف الذي طال هذه الناقلة، ولكن الحديث حتى الآن عن إسقاط 4 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ يوم أمس حتى الآن. في ساعات فجر هذا اليوم أعلن الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة وهي الثالثة من نوعها، وبعد ذلك قبل ساعة من الآن جاء بيان جديد للحرس الثوري ليتحدث عن إسقاط المسيرة الأمريكية 4 في شرق مضيق هرمز. وعندما يتحدث عن شرق المضيق فهو يتحدث عن ميناء جاسك الإيراني وميناء سيريك وكذلك مدينة كوهستك، هذه الموانئ والمدن المطلة على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وفيها قواعد ساحلية تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني. وأيضا فيما يتعلق باستهداف قوارب الصيد الليلة الماضية عبر مسيرات أمريكية، حتى الآن لم تتحدث السلطات المحلية عن مصير الصيادين المفقودين جراء هذا الهجوم، ولكن يمكن أن نشير إلى أن هناك تحرك وهناك حضور فاعل للقوة الجوية الأمريكية في أجواء مضيق هرمز من خلال رصد حركة الملاحة البحرية وكذلك رصد تحركات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز. وعندما يتحدث الحرس الثوري بأنه استطاع أن يسقط 4 مسيرات أمريكية خلال اليومين الماضيين، فيمكن القول بأن المناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري وما بين القيادة المركزية الأمريكية ما زالت مستمرة في نطاق مضيق هرمز. الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي تحدث عن التطورات في المضيق، يقول بأن الجانب الآخر يطالب بحرية الملاحة البحرية في المضيق، ولكن لا يتحدث عن الجانب عن الشق الثاني من الموضوع وهو أمن والسيادة الوطنية للدولة المطلة على مضيق هرمز. يقول بأن هناك حرب اقتصادية وعسكرية تشنها الولايات المتحدة على إيران، ولذلك نقوم بإجراءات حازمة في المضيق كي نقوم بتأمين الأمن القومي والسيادة الوطنية الإيرانية في مضيق هرمز. سياسيا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قبل قليل استقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كردستان العراق بافل جلال طالباني. هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق الإيراني العراقي بشأن الحدود الإيرانية العراقية، وكذلك بالتحديد حول نشاط الجماعات المعارضة الإيرانية التي تتخذ من إقليم شمال العراق من كردستان العراق مقرا لها، وإيران تقول بأن على الإقليم وعلى الحكومة العراقية أن تقوم بالتعامل بحزم مع هذه الجماعات الإيرانية المعارضة المسلحة، وتصفها طهران بأنها جماعات إرهابية تريد أن تتسلل إلى الحدود الإيرانية وتدخل الأراضي الإيرانية من الحدود الغربية. هنا الحديث عن أحزاب كردية معارضة إيرانية تنشط في إقليم كردستان العراق، وطهران تطالب بغداد وتطالب أربيل بأن تقوم بالحد من هذه التدخلات وضبط الحدود الإيرانية العراقية. نحن نتحدث عن 900 كيلومتر من الحدود المشتركة ما بين إيران والعراق سوريا.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات بمنطقة الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات شركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد. قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية أن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب مع إيران. وقال التقرير أن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدم التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية، وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخارجية الأمريكية أضرارا تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول.

0: الآن إلى قطاع غزة، حيث شيع عشرات الفلسطينيين الشهيد القيادي في كتاب القسام أحمد البطش من مستشفى الشفاء بمدينة غزة. واستشهد البطش بغارة إسرائيلية استهدفت مركبته شمالي المدينة مساء الاثنين. وبحسب مصادر عائلية فإنه يشغل منصب قائد كتيبة الخدمات في لواء الشمال التابع لكتائب القسام. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط شهيد آخر وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين غربية مدينة غزة. ننتقل الآن مباشرة مشاهدينا إلى مجلس النواب اللبناني وكلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، نتابع.
1: في الخزينة المتراكمة التي بلغت مليارات الدولارات، وقد باشرنا بالعلاج، فشكلنا هيئة ناظمة للقطاع بعد تأخير دام 22 عاما، وتم إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثماري في إنتاج الكهرباء، ونعمل على إعادة هيكلة القطاع، كما نقف على عتبة تقدم جديد على مستوى خط الغاز العربي الذي يفترض أن يصل قريبا إلى معمل دير عمار 1، ما من شأنه أن يرفع ساعات التغذية بكلفة أقل وبطريقة أكثر نظافة. ومن جهة ثانية، عملنا على وقف المديونية وإنهاء سياسة السلف، وقد وصلت التغذية الكهربائية إلى ما بين 7 و9 ساعات يومياً في شباط الماضي كما تعرفون جميعاً، من دون تكبيد الخزينة ليرة واحدة، وذلك من خلال الاعتماد على تحسين الجباية قبل أن تعيد الحرب والارتفاع العالمي في أسعار النفط عقارب الساعة إلى الوراء وللأسف. لكن ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً لا يعطي أحداً الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة أصحاب المولدات الخاصة لتسعيرة رسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. لذلك كثفت مديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني وصولاً إلى حجز المولدات ومصادرتها. ورسالتنا واضحة بهذا الخصوص، فمن يعتقد أنه يستطيع استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عنه فهو مخطئ، فهي له بالمرصاد، والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء. أما الهم الإنمائي دولة الرئيس، فلم يكن يوما هامشيا في عمل هذه الحكومة، بل كان حاضراً حتى في أحلك ظروف الحرب ومتطلبات الإصلاح المالي. فقد عملت الحكومة على توسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت وتطوير بنيته المؤسسية والتشغيلية، بما يعيده رافعة اقتصادية للبنان بعد سنوات من التعثر الذي خلفه انفجار 4 من آب. كما عملت حكومتنا على إعادة إحياء ملفات إنمائية معلقة، أبرزها مطار راني معوص للقلاعات، إيمانا منا بأن أي نهوض حقيقي لبنان لا يمكن أن يبقى محصورا في المركز، بل يجب أن يطال جميع المناطق. ومطار الإقلاعات مثلا ليس مشروعا منفردا بالنسبة إلينا، بل جزء من رؤية متكاملة للنهوض بالشمال وعكار، إلى جانب تطوير مرفأ طرابلس ومشروع سكة الحديد وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي. وعلى المستوى الاستراتيجي، عملت حكومتنا على تثبيت موقع لبنان في خريطة المشاريع الإقليمية، ولا سيما ما يتصل بخطوط التجارة وسلاسل توريد الطاقة، والتي كانت في صلب محادثاتي في اسطنبول وبغداد. وبعد عملنا على وصل ما كان قد انقطع بين لبنان وأشقائه العرب، نجحنا في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني مجدداً بأسواقه الطبيعية في عمقه العربي، وفي إزالة العوائق أمام صادراته، لا سيما مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي. ك كما قمنا بتوطيد علاقات التعاون مع الشقيقة سوريا من خلال التوقيع على اتفاقية بين حكومتينا لإنشاء لجنة عليا لبنانية سورية مشتركة. إلا أن هذه الآفاق الجديدة التي فتحنا لن تعطي ثمارها كاملة إن لم ننجح في توطيد الأمن. وأكرر بصراحة تامة أنه لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها. وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري، ونعود اليوم أمامكم لنؤكد عهدنا على تحقيقه. وفي هذا السياق عملنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، وباشرنا تعزيز أوضاع أفرادها.
0: نكتفي إذن بهذه الكلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمام البرلمان اللبناني، قال فيها أن الحرب قد فرضت عليهم ولم يبدأوها أو لم يختاروا الحرب. كلفتها المباشرة كانت بين 3 و4 مليارات دولار. لا استقرار مستدام بحسب نواف سلام دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ودون أيضا حصر قرار السلم والحرب بيدها دون سواها. كلمة إذن لرئيس الحكومة اللبنانية كنا قد تابعناها الآن. أيضا في متابعة للشأن اللبناني، قام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة إلى بلدتي زوطر الغربية وقعقعية الجسر جنوب البلاد. بالتزامن مع ذلك نقلت صحيفة هارتس عن مسؤول إسرائيلي بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. وأضاف أيضا المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. من بيروت ينضم إلي الأستاذ علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: أمريكية. السفير الأمريكي في الجنوب اللبناني، وكذلك لقاء مرتقب بين السفير الإسرائيلي والسفير اللبناني في واشنطن. الولايات المتحدة تقول أنها محاولة لتحريك المفاوضات. في وقت سابق وفي يعني سؤال حصري للتلفزيون العربية، رئيس جوزيف عون في زيارة للنبطية قال ما في شيء، هلا حاليا لا يوجد أي شيء. ماذا نفهم من هذا التحرك؟ هل هناك مفاوضات؟ لا توجد مفاوضات؟ هل هناك جولة مؤجلة؟
6: يعني للأسف يا صديقتي أننا نسمع الرئيس نبيه بري يوصف بأن الوضع صعب جدا، ونسمع رئيس الحكومة نواف سلام يقول الوضع صعب صعب، ونسمع من رئيس الجمهورية أن ما في شيء جديد والوضع صعب. إذا كانوا الرؤساء لا يشترحون حلولا ولا يتقدمون خطوة باتجاه تصويب الأمور نحو حلول ممكن، لأنه لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان إذا كان اللبنانيون في غياب تام. لا يمكن لرئيس أن يقول الوضع صعب، هذا بيعرفه بقال من أي بقالين الآن في الأسواق، انزل الآن على الشارع عملي استشارات، في حدا بيقول لك الوضع مش صعب؟ لكن هذا المواطن لا يملك حلا، الذي يملك حلا هو المسؤول.
5: ما هي الحلول؟ طيب
6: هل هناك إذا المسؤول ما عنده حل مشكلة،
5: ما هي برأيك ما هي الحلول؟
6: طبعا يعني في حدا بده بيوصف هيك بيقول الوضع صعب، الحكومة أن تأخذ قرار صعود الجيش إلى يديك وفرض سيطرة الدولة، ما الذي يمنعها؟
5: الجيش قادر على ذلك؟
6: ما الذي يمنعها؟ أن تبسط سيطرتها يا أختي في بيروت، يبسطوا سيطرتهم في بيروت، فلتكن هناك دولة في بيروت، في الضاحية، في الجبل، في في في، أن تكون هناك مظاهر الدولة موجودة. اليوم في فلتان بالشارع، 15 مليون موتوسيكل دراجة هوائية بالشوارع، كل يوم بيعرضونا للخطر، كل يوم في خطر، كل يوم في حادث، كل يوم في قتل، كل يوم في موتى، ما قادرين ينظموا سير، هذا مخالف للقوانين وكلهم بلا أوراق، من عدا الفانات ومن عدا الربيدات، هؤلاء كلهم غير قانونيين. طيب. عدا تنظيم طيب. السير أهم شيء، أقل شيء إنه دولة تكون عندها تنظيم سير غير متوفر.
5: نعود
6: للمسار، سويل بتمر بالساعة 12 والساعة 1 بتعجي السير.
5: نعود للمسار التفاوضي.
6: هذه أمور تؤكد بشكل أو بآخر أن هناك سلطة.
5: طيب سبعة جولات تفاوضية لم تأتي بأي نتيجة.
6: لا يريد أحد.
5: طيب اسمح لي بهذا السؤال، سبع جولات تفاوضية لم تأتي بأي نتيجة، ولم يعني تحد أو توقف النيران الإسرائيلية على جنوب لبنان تحديدا، هل الاستمرار في المسار التفاوضي ربما يغير شيء ما فيما يتعلق بالوضع؟

0: قوته ويعتبر أن هذه اللحظة مناسبة لماذا يفرغها ودون أن يستغلها، هو يستغلها تمام الاستغلال. لذلك الإسرائيلي لا يريد أن ينفذ، هذه واحد. اثنين، السلطة عاجزة لا تستطيع أن تلتزم بالمقررات التي تم التفاهم عليها في إطار واشنطن أو في اتفاقيات روما، فالدولة لا تريد أن تنفذ، هذه اثنين. ثلاثة، الأمريكان لو جديين بقولوا لللبناني وللإيراني وللإسرائيلي نفذ، انتهى الموضوع. لو كان جديا الأمريكي، لو كان جديا
1: يعني
0: الأمريكي
1: لقال للإسرائيلي، يقال لهم على الدولة اللبنانية في الوقت الذي إسرائيل هي التي تغير على الأراضي اللبنانية وعلى السكان، تقتل يوميا في جنوب لبنان. اللوم على من في في في عدم تنفيذ الإطار التفاهمي؟
0: قلت لك إسرائيل لا تريد أن تنفذ، لبنان السلطة عاجز عن التنفيذ، الولايات المتحدة الأمريكية همها ليس لبنان، همها طهران، وبالتالي كلما كانت هناك متوتر ما بين مع إيران يتوتر الوضع في لبنان.
1: طيب
0: ويطلقون
1: طيب الدولة عاجزة عن التنفيذ،
0: هذه المعادلات، هذا هو الواقع.
1: هل الحزب مطالب بمساعدة الدولة على التنفيذ؟
0: يختلف الحزب الآن مع السلطة في موضوع التفاوض وفي مواضيع أخرى داخلية، منها حصرية السلاح ومنها دور المقاومة ومن هناك عناوين، في اختلاف سياسي في هذا الموضوع، اختلاف جذري داخل البنية السياسية بكاملة وداخل الحكومة، طقم الحكومة، ففي اختلاف في هذا الموضوع.
1: واضح.
0: ولكن الحزب يستند إلى قوة، يستند إلى نفوذ كبير، لكن السلطة إلى ماذا تستند؟ هي تفرغ نفسها من القوة التي تحملها. إذا هذه هي المعادلة القائمة في في في لبنان، لذلك نحن ندفع ضريبة هذا التراجع، هذا الواقع المؤسف الذي يدفع بالاحتلال إلى التقدم لا إلى التراجع.
1: طيب، نشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي سبيتي، مدير المركز العربي للحوار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشوك قال إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وقت مبكر من صباح اليوم، وأضاف كليتشكو أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص، كما استهدف قصف ثان مستودعا في جزء آخر من العاصمة. وبدأت روسيا في الآونة الأخيرة قصف محطات الوقود في كييف، مما يوسع نطاق المنشآت المستهدفة. كما أظهرت مشاهد اندلاع النيران في منازل بمقاطعة سومي شمال شرقية أوكرانيا إثر هجمات روسية. في المقابل، شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مدينة كورسكا الروسية، أسفر عن اندلاع حريق في موقف للسيارات وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأضافت المصادر أن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثة منازل خاصة في أحد أحياء المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقف السيارات عقب الهجوم. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، أهلا بك معنا، نتابع معك تطورات المشهد الميداني.
2: نعم، التوتر يسود بعض المناطق الجنوبية والشرقية لحد هذه اللحظات. وفقا لسلاح الجو الأوكراني، هناك مسيرات روسية دخلت الأجواء الأوكرانية في المناطق الجنوبية والشرقية، نتحدث تحديدا عن منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي، أوديسا أيضا في الجنوب، خاركيف وسومي في الشمال الشرقي من أوكرانيا. هذه الهجمات هي استمرار للهجوم الروسي الليلة الماضية وصباح اليوم على عدد واسع من المناطق الأوكرانية باستخدام أزيد من 200 مسيرة من مختلف الأنواع. اللافت فيها هو الاستخدام المكثف للمسيرات النفاثة من طراز شاهد وقربيرة، وفق تأكيدات سلاح الجو في الجيش الأوكراني الذي أكد بأن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 187 مسيرة من هذه المسيرات، لكنه أشار إلى إصابات مباشرة لعدد من المسيرات الروسية في عدد من المواقع. عدد من القتلى

0: سقطوا في منطقة زابوريجيا قتيلين، قتيل في منطقة خاركيف وكذلك قتيل آخر في منطقة سومي، قتيل في منطقة خرسون جنوب أوكرانيا. وأيضا تحدثت السلطات هنا في كييف عن مقتل شخص متأثرا بإصابته جراء الهجوم الروسي الذي ضرب محطة وقود هنا في كييف. هناك محطتين للوقود تضررتا هنا في كييف، وأيضا مستودع تخزين في حي أبولون مع إصابة 6 مدنيين لحد الساعة وفق ما أكدت السلطات المحلية هنا في كييف. العشرات من الإصابات والأضرار في منشآت متعددة في مختلف المقاطعات الأوكرانية خاصة في منطقة أوديسا وفق ما أكدت السلطات المحلية، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني بأن وحدات الجيش خاضت أزيد من 220 مواجهة قتالية ضد القوات الروسية على محور خط الجبهة جنوب وشرق البلاد. هناك تركيز روسي واضح على محاولات اختراق الدفاع الأوكراني في محورين يتحدث عنهم الجيش الأوكراني باستمرار خلال الأيام الأخيرة، محور بوكروفسك وكذلك محور كوستانتينيفكا في المنطقة الشرقية. يبدو أن الروس يحاولون يعني إتمام السيطرة على مدينة كوستانتينيفكا التي دخلوها، ويقتربون باتجاه مدينة دروشكيفكا أيضا الاستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق ما يعرف ب حزام المدن المحصنة وحزام الحصون في المنطقة الشرقية. هذا الحزام الذي يضم مدن كوستانتينيفكا، دروشكيفكا، كراماتورسك وكذلك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الأمريكي، لكن هناك تشكيك واضح في أن روسيا ستلتزم بهذه الهدنة أو ستوافق عليها وفق الرؤية الأوكرانية السونية.
4: شكرا جزيلا لك محمد زاوي، مراسل التلفزيون العربي من كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف شركات الطاقة الروسية. في المقابل وافقت موسكو على شيء نفسه، مؤكدة مواصلة عملها داخل كامل الأراضي الأوكرانية. وقالت كييف أنها منفتحة على أي اتفاق مع روسيا حتى وإن لم يكن شاملا، مؤكدة ضرورة ضمان إيجاد ترتيبات خاصة لقطاعي الطاقة والحبوب.
5: حلحلة دبلوماسية على الجبهة الروسية الأوكرانية، لا مزيد من الاستهداف لمنشآت الطاقة، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف الاستهدافات المتبادلة لقطاع النفط بين البلدين، وفي إشارة إلى إمكانية انخفاض أسعار الطاقة. يضيف ترامب أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس إيران. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم بحث تفاصيل القرار مع ترامب. صحيفة كييف إنديبندنت تقول إن ذلك سيتم خلال لقاء محتمل بين الرئيسين الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء يفترض أن يبحث مقترحا لوقف إطلاق النار يستهدف الطاقة والملاحة في البحر الأسود. زيلينسكي يؤكد أن كييف منفتحة على الخطوة.
6: هناك اقتراح قوي من الولايات المتحدة بشأن وقف متبادل للضربات على البنية التحتية الحيوية، وإذا أمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى لخفض التصعيد بوقف الضربات الروسية على بنيتنا التحتية الحيوية. ردنا عليها بأننا مستعدون لدعم خفض التصعيد.
5: موسكو أعربت عن ترحيبها بالخطوة، لكن العمل على الأرض مستمر، يقول الكريملين. وأحدثه استهداف يبعد كيلومترين فقط عن الحدود البولندية. الحادثة أعادت تسليط الضوء على تأثيرات الحرب على الأمن القومي الأوروبي. داخل التكتل الأوروبي خلاف بشأن العقوبات. الاتحاد يمدد عقوباته على روسيا حتى 22 من الشهر الجاري لعدم التوافق على تجديدها 6 أشهر إضافية. ألمانيا تحذر. المستشار ميرتس يقول إن حرب روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل هجمات وصفها بالهجينة تستهدف دول أوروبا. ويضيف دعم كييف يصب في مصلحة الأمن الأوروبي كاملاً في ظل انتقادات داخل التكتل بشأن استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.
4: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من انهيار وشيك لشبكة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع ما لم يتم تدارك النقص الحاد في التمويل. إلى ذلك وجه المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي نداء لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف النازحين في مخيمات الأبيض والفاشر وطويلة.
7: نداءات أممية مستعجلة لإنقاذ عمليات الدعم الإنساني لملايين النازحين الهاربين من الحرب في السودان. تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن توقف الدعم السياسي والمالي أضحى يهدد عمل أكثر من 100 منظمة إغاثية ويعطل الوصول إلى ملايين المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نظام الخدمات اللوجستية الذي تديره سمح بوصول المساعدات لنحو 2,800,000 شخص منذ بداية الحرب. وتكشف المنظمة تداعيات انخفاض التمويل حين تعلن انحصار عدد المستفيدين من خطوط الإمداد لنحو 300,000 فقط، بعدما فاق عدد المستفيدين 1,000,000 شخص عام 2024.
8: من المهم التأكيد هنا على أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد كما نزح 14 مليون شخص، ومن بين من يعانون من الجوع الحاد يقع حوالي 5 ملايين شخص في المستوى الرابع وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما لا يزال 100 ألف شخص يواجهون المجاعة عند المستوى الخامس. لذا فهذه أكبر أزمة جوع نواجهها في الوقت الراهن.
7: وتكشف الأمم المتحدة أن فرقها بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و 42 مليون دولار لتعزيز خطوط الدعم الإنساني وإعادة مستويات المساعدة لسابق عهدها وتوسيع نطاقها. وتحذر الأمم المتحدة من أن نفاد مخزون مواد الإغاثة بحلول نهاية الشهر الحالي سيهدد القدرة على الاستجابة الميدانية، خصوصا في ظل استمرار النزوح، إضافة إلى سوء الظروف المناخية في ظل موسم الأمطار.
4: يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلسته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها.
1: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته، لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
2: أنما قدمته لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبيقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
1: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطا بإجراءات وتشريعات أخرى وصولا إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهونا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
9: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى للمرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذا نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
1: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
10: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7
5: أهلا بكم إلى هذه الساعة الأخبارية الجديدة، وهذه أبرز العناوين. معارك متواصلة في اليمن، التحالف يعلن إصابة مدنيين جنوبية سعودية جراء هجمات أنصار الله الحوثيين، وهيومن رايتس ووتش تقول إن هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرتين في هرمز، ويؤكد انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في المضيق، والقيادة الوسطى الأمريكية تنفي. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ومنظمة أطباء بلا حدود تؤكد إصابة أحد موظفيها في استهداف حافلة تابعة لها. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البير قرب رام الله، وحملة دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية.

تؤكد إصابة أحد موظفيها في استهداف حافلة تابعة لها. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البيرة قرب رام الله، وحملة دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية.

0: أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. هذا وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات الطوارئ شملت عدة مدن منها ينبع وجدة وطائف وأبها وجازان والعلا قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن الدفاع المدني زوال الخطر في المناطق ذاتها بعدها بوقت قصير. قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية، مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. هذا وأفاد المركز العالمي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة إطلاق صواريخ باليستية لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، كما تبادل الطرفين الهجمات في مأرب والجوف ولحج، فيما امتدت المواجهة إلى داخل السعودية حيث أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبية المملكة.
1: هذه اللقبات
2: من مأرب والجوف إلى لحج يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
2: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: خبر عاجل، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن تعرض سفينة في مضيق هرمز لضربة بمقذوف مجهول. بحسب ما أوردته الآن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. نعود أيضا نستمر في متابعة التطورات. في اليمن من صنعاء. معنا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل أهلا بك، نعود معك على التطورات الميدانية داخليا وكذلك فيما يتعلق بجبهة المملكة العربية السعودية.
1: مرحبا سونيا. داخليا يعني خلال الساعات هذا الصباح وفقا للمصادر الميدانية هناك هدوء في جبهات القتال التي كانت مشتعلة طوال ليلة أمس، ومنها في مناطق غربي تعز، الريف الغربي لتعز ما بين جبل حبشي أو أجزاء من جبل حبشي وكدحة، بالإضافة إلى مناطق الغيل في بني عمر. في هذه الساعات هناك هدوء، ولكن اللافت هو تكثيف الغارات الجوية التي تقول القوات التابعة للحكومة في عدن إنها تنفذها ونفذتها خلال الساعات الماضية وإلى ما قبل ساعة من الآن، معلنة أنها نفذت غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في مطار تعز شرقي المدينة وفي منطقة الدمنة التابعة لمديرية خدير، بالإضافة إلى ما كان قد أعلن من تنفيذ غارات في مناطق الخوخة وذباب على الساحل الغربي. ولكن قوات الحكومة هنا في صنعاء تقول بأن الجانب السعودي نفذ هذه الغارات ونفذ خلال الساعات الماضية نحو 58 غارة توزعت ما بين تعز ولحج ومأرب وحجة والجوف، ويقول بأن هذا التصعيد تتحمل تبعاته السعودية وأن هناك عمليات ستنفذ كما أعلن خلال الأيام الماضية في الداخل السعودي على غرار العمليات التي نفذت في خميس مشيط أو في شرورة أو في أبها وجيزان وغيرها مستهدفة منشآت سعودية. بطبيعة الحال هذه التطورات أيضا تتزامن مع ما كان قد أعلن من قبل جانب الحكومة في صنعاء والبيانات السياسية والعسكرية لصنعاء أن مناطق الساحل الغربي عامة لم تعد تشهد مواجهات ولا عودة للقتال وأنها باتت آمنة، وبالتزامن معها فإن حركة الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أيضا أصبحت آمنة تماما، وأن نحو 145 سفينة عبرت المضيق خلال الأربع أيام الماضية، وأنه على جميع شركات النقل وخطوط الملاحة والسفن تلقي المعلومات بشأن حركة الملاحة من الجهات المعنية في الحكومة التابعة في الحكومة في صنعاء بما في ذلك وزارة النقل ومجلس تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء. وفي هذا إشارة إلى أن جميع يعني إجراءات الرقابة على حركة الملاحة في المضيق أصبحت تحت سيطرة قوات الحكومة في صنعاء، ولكن أيضا يجب الإشارة إلى أن موجة نزوح كبيرة شهدتها المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية والمواجهات خاصة في الاتجاهات الغربية من تعز مثل مناطق جبل حبشي والكدحة وأيضا الموزع والوازعية وحتى مقبنة هذه وأيضا مناطق الساحل الغربي. وفقا للمنظمات الدولية فإن أكثر من 100,000 مواطن نزحوا خلال العمليات الأخيرة إلى مناطق نزوح متفرقة ما بين تعز وعدن ووسط ظروف نزوح بالغة التعقيد.
0: طيب شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، وأرحب بضيفي الأستاذ أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية انضم إلينا من الرياض. أستاذ الشهري أهلا بك معنا. الآن الحديث عن 13 إصابة في صفوف المدنيين في مناطق مختلفة، نتحدث عن خميس مشيط أبها الطائف، الإنذارات وصلت حتى العلا وكذلك جدة. كيف تدير المملكة العربية السعودية الآن هذه المواجهة التي يبدو فيها تصعيد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حق السادة سونيا والأخوة الصوات المشاهدين الكرام، كما نشاهد الآن وكما أعلن المتحدث باسم التحالف العربي اللواء تركي المالكي أنه هذه العصابة أو جماعة أنصار إيران يستهدفون الأعياء المدنية والمدنيين. كان هناك استهداف لأحد المساجد في جازان، وأيضا كما أتحدث الآن هناك استهداف للمدنيين في الطائف وخمس مشير. إذن هذه الميليشيا هي تشن حربا على الحياة وعلى المدنيين، ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما حتى على الشعب اليمني. كما لاحظنا قبل قليل كان هناك صاروخ باليستي يستهدف النازحين، ما الذي بقي لدى النازحين حتى يمكن استهدافهم بهذا بصاروخ باليستي؟ اللهم إلا إذا كانت تريد هذه العصابة الولائية أن تدمر أو تقتل الشعب اليمني، لأن حربها ليست مع السعودية، هي حربها مع الشعب اليمني الذي أعتقد أنه سيقول كلمته آجلا أو عاجلا، كما نشاهد الآن من تقدم ومن تكتيك جديد للدولة الشرعية في استعادة المناطق التي انسحبت منها. الكلمة في الأخير سيقولها الشعب اليمني، والانتصار في الأخير سيكون للشرعية في أي بلد من البلدان. هذه الجماعة الولائية التي لا يعترف بها إلا حزب الله وإيران ليس لديها مشروع، تضرب في كل الاتجاهات، تذهب إلى باب المندب لخدمة من؟ تريد أن تحاصر الشعب اليمني من خلال باب المندب، أو تريد أن تقدم خدمة لإيران لما تفعله أيضا في مضيق هرمز؟ هكذا نقرأ المشهد أستاذة سونيا. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تعري هذه الإصابة أمام العالم، والعالم كما استمعنا إلى الإدانات من أمريكا ومن روسيا ومن الصين ومن كوريا الجنوبية ومن أيضا دول آسيا، كل دول العالم أدانت ما تقدم عليه هذه الميليشيا. وأيضا المملكة العربية السعودية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها، لأن باب المندب ليس ممرا سعوديا فحسب، وإنما هو يخدم أيضا الدول المشاطئة عليه، ويخدم أيضا الملاحة الدولية والمجتمع الدولي. وأعتقد أن هذه العصابة قد خرجت من مخابئها وجحورها لتلقى حتفها في المناطق المفتوحة مثل مأرب، إلى كذلك في ميون وحنيش. وأعتقد أن الشرعية تتعامل معهم الآن بحكمة ودقة، خصوصا بالطيران العسكري والطيران المسير، وكذلك في ظل وجود زخم وحاضنة شعبية أعتقد أنها ستقول كلمتها قريبا.
0: يعني الردع من قبل السعودية، يعني كيف سيكون شكل خيارات الردع بالنسبة لها حتى لا يعني تنزلق الأمور لحرب واسعة، مع يعني توسيع الجماعة لمناطق استهدافها داخل المملكة العربية السعودية؟
4: الميليشيا الحوثي هي تريد أن تضع هي ساعة الصفر لبدء المواجهة، لكن الدول لا تعطي هذه الميليشيات هذه المزية، وهي المملكة العربية السعودية هي من يحدد متى يكون الرد، وما هو أسلوب الرد، والوقت المناسب للرد، وهل هو سيكون ضمن دعم الدولة الشرعية في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأمم 2216، أم يكون قرارا سعوديا. أعتقد كل هذه القرارات وكل هذه المرئيات هي لدى المملكة العربية السعودية. المهم ألا تعطي هذه الميليشيا، كما لم تعطى أيضا إيران التي حاولت أن تستدرج أو دول الخليج بشكل عام إلى حرب تحددها هي، لكن دول الخليج احتفظت بحق الرد في الوقت الذي تعلنه هي نفسها، لأن هذا يأتي من مصدر قوة وليس من مصدر ضعف. فهذا الحقيقة دائما نقول الدول بإمكاناتها وب ما تمتلكه من قوات ومن مقدرات تستطيع أن تنهي هذه العصابة في أيام محدودة جدا، لكن الدولة لها حسابات. الشعب اليمني في صنعاء وفي الحديدة وفي صعدة، من الذي يصرف عليه أستاذة سوريا؟ المملكة العربية السعودية. عندما يمرض واحد من عصابة الحوثي هو يذهب إلى المستشفى الذي بنته المملكة العربية السعودية والأشقاء في المنظومة الخليجية، سواء كان في صنعاء أو في الحديدة أو في صنعاء، وكذلك الدواء الذي يصرف له يأتي من المملكة العربية السعودية. 3 مليون يمني في المملكة العربية السعودية يحولون أكثر من 6 مليار ريال إلى الشعب اليمني الذي تقتله ميليشيا الحوثي. المملكة العربية السعودية لديها مشروع بناء، مشروع إعمار، سواء كان من مركز الملك سلمان للإغاثة أو البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وكذلك مركز بسام الذي ينقذ الملايين من الألغام. إذن في فرق بين مشروع بناء وإعمار ومشروع دمار. إيران لم تصدر للحوثي إلا كما نشاهد الآن طيران المسير والصواريخ البالستية. لن تستطيع أي إعلامي أن يقول أنه بنى مستشفى أو بنى مدرسة أو بنى أو أنشأ طنيفة. أنا مستحيل. انظري ماذا فعلت السعودية، ولا أقول السعودية فحسب، ولكن الأشقاء أيضا في المنظومة الخليجية، المدارس، الجامعات، التعليم، الصحة، الطرق، كل هذه مشاريع بناء. وهذا يجعل المملكة العربية السعودية تضع المواطن اليمني دائما نصب عينها في كل المواجهات.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الشهري، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض. الآن إلى آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في سماء شرق المضيق. يأتي ذلك بعدما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في وقت سابق إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب المضيق. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجو فضائي المتطور التابع له.
5: راديو الحرية من 2017
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد. راديو الحرية
1: 97.10 FM. إن قاربين للصيد تعرضا لهجوم من مسيرة أمريكية في محيط ميناء كرغان في مياه الخليج. وأضاف نائب المحافظ أن الهجوم تسبب في فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات في مضيق هرمز وأجوائه وما يرافقه من تصريحات.
2: نعم سونيا، فيما يتعلق بمضيق هرمز إيران تتحدث عن إسقاط 4 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 خلال اليومين الماضيين، وكذلك الحديث عن أن هناك مناوشات عسكرية مستمرة ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية. الليلة الماضية مسيرة أمريكية هاجمت قوارب صيد إيرانية بالقرب من بندر كرغان الواقع في المياه الخليجية والتابع لمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. وأيضا الحديث عن أن الممر الجنوبي ما زال غير قانوني وما زال غير وهو محظور لعبور السفن التجارية. هذا الممر الذي تعتبره إيران بأنه يعني جاء بضغوط أمريكية على سلطنة عمان، تقول إيران بأن عبور السفن عبر هذا الممر سيتعرض لعبور السفن ستتعرض لهجمات أو اصطدام بألغام بحرية. قبل قليل هيئة الملاحة البحرية التابعة للبريطانية تتحدث عن اصطدام إحدى السفن أو حادث أمني حدث لإحدى السفن التجارية بالقرب من مضيق هرمز. حتى الآن إيران لم تشير إلى هذه الأنباء، ولكن يوم أمس كانت هناك قائمة جديدة لهيئة إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهي الهيئة الخاضعة لإشراف الحرس الثوري الإيراني. في هذه القائمة هناك 77 سفينة تجارية، تقول طهران بأنها لم تسمح بعبور هذه السفن من مضيق هرمز، وتحذر شركات الشحن البحري من التعاون مع هذه السفن التجارية وناقلات النفط في نطاق مضيق هرمز. فيما يتعلق بالتطورات السياسية، قبل ساعة من الآن التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق الإيراني العراقي حول نشاط جماعات إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق. طهران تطالب بغداد وأربيل بأن تضغط على هذه الجماعات كي لا تنشط ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الحد من التسلل للحدود الإيرانية. تقول طهران بأن التطورات في إقليم شمال العراق في كردستان العراق والقصف المستمر من قبل الحرس الثوري على مقرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة تصنفها طهران ضمن قائمة الإرهاب، تطالب إقليم شمال العراق بأن تتعاون مع إيران للحد من نشاط هذه الجماعات. كذلك قبل قليل الخارجية الإيرانية أعلنت عن زيارة مرتقبة لعباس عراقجي لبكين ولقائه بنظيره الصيني حول العلاقات الثنائية وكذلك آخر المستجدات في المنطقة والتصعيد الحاصل ما بين إيران والولايات المتحدة وكذلك الأوضاع في مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سونيا
1: شكرا جزيلا لك. أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات شركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد. قال المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إن الحرب مع إيران أدت إلى نقص في الذخائر الأمريكية واختناقات في سلاسل الإمداد في أول تقرير يصدره بشأن الحرب مع إيران. قال التقرير إن وزارة الحرب تعمل للتخفيف من هذه القيود لتبسيط إجراءات المشتريات وتقليص المهل الزمنية للإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وذخائر مختارة. ومن بين نتائجه يقدر التقرير أحد أول التأكيدات الحكومية على أن إيران استهدفت المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في المنطقة والموجود في البحرين. ويوثق التقرير بعض الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية وكذلك ببعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وتكبدت وزارة الخزانة الأمريكية أضراراً تجاوزت قيمتها 208 ملايين دولار في 4 دول.

من النفط إلى المصارف، تضيق واشنطن الخناق المالي على إيران. هذه المرة لا تكتفي العقوبات الأمريكية باستهداف المؤسسات الإيرانية، بل تطاول القنوات التي تسمح لطهران بتحريك أموالها خارج النظام المالي الخاضع للرقابة الأمريكية. أحدث المستهدفين: بنك في تي بي، ثاني أكبر البنوك الروسية، الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنه يساعد إيران في إنشاء قنوات مالية للالتفاف على العقوبات ويتعامل مع مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات، وهو البنك نفسه الخاضع لعقوبات أمريكية منذ سنة 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا. هذه الخطوة مشاهدينا تأتي ضمن حملة أمريكية أوسع عنوانها عملية المنبوذ الاقتصادي، تهدف إلى قطع شرايين التمويل التي تعتمد عليها إيران من المصارف وشركة الصيرفة إلى الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج. في أغسطس استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها تساعد النظام الإيراني على تحريك مئات الملايين من الدولارات عبر ما تصفه بالنظام المصرفي الموازي، بما في ذلك شبكات مرتبطة ببنك شهر ومؤسسات صيرفة وشركات واجهة في كل من دبي وهونغ كونغ. وكانت الرسالة الأمريكية للمصارف الأجنبية واضحة، الرسالة أن التعامل مع الجهات الإيرانية الخاضعة للعقوبات قد لا يعني خسارة التعامل مع الولايات المتحدة، بل يفتح الباب أمام عقوبات ثانوية تطاول المؤسسة نفسها. عبر عن هذا بصفة جلية وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، حيث قال إن واشنطن ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تدعم النظام الإيراني مادياً أو فنياً، وتلك التي تمكنه من مواصلة أنشطته الإرهابية على حد تعبيره. طبعا هنا تتجاوز المعركة حدود إيران، فواشنطن تحاول إجبار البنوك حول العالم على الاختيار بين الحفاظ على قنواتها المالية مع طهران أو البقاء داخل النظام المالي الأمريكي. تشدد أيضا الخزانة الأمريكية على أن هدف الحملة هو حرمان طهران من القدرة على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى البلاد، لكن طهران التي تمرست على مواجهة العقوبات لسنوات طويلة طورت بدورها قنوات بديلة للتحويلات والتمويل. لذلك فإن معركة المصارف ليست تفصيلاً في الحرب الاقتصادية، هي محاولة للسيطرة على شريان المال نفسه، ومن ينجح في التحكم بهذا الشريان يملك ورقة ضغط إضافية على اقتصاد إيران وقدرتها على تمويل تجارتها وشبكاتها في الخارج.

0: كينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب. والأسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الاقتصاد طبعا الإيراني اقتصاد معزول، ولكن إيران يمكنها أن تشغل الشركات المحلية. وطبعا إيران لديها مشاكل ترتبط بتصدير النفط، هذا واقعي، وهذا ما سيصعب من المسألة. إذا ما كان لدى إيران مشكلة في توفير الأموال هنا وهناك والتعامل مع البنوك الروسية أو الصينية، فهذا طبعا سيؤثر على إيران واقتصادها.
6: شكرا جزيلا لك سيد بيير مورين، الخبير في الاقتصاد الدولي، كنت معنا من باريس. الآن إلى قطاع غزة، حيث شيع عشرات الفلسطينيين الشهيد القيادي في كتاب القسام أحمد البطش من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واستشهد البطش بغارة إسرائيلية استهدفت مركبته شمالي المدينة مساء الاثنين. وبحسب مصادر عائلية فإنه يشغل منصب قائد كتيبة الخدمات في لواء الشمال التابع لكتائب القسام. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر طبية بسقوط شهيد آخر وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين غربية مدينة غزة.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: تفجير أبوابها كما اعتقلت شابين من المنطقة. من البيري معنا مراسل التلفزيون العربي عميد شحاد. عميد أهلا بك معنا، ما زلت إذن في مراسم تشييع الشهيد زياد محمد جابر في أم الشرايط، نتابع معك تفاصيل ما جرى والوضع.
4: نعم سونيا، وصل جثمان الشهيد زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قبل استشهاده برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وصل إلى مسجد العين في مدينة البيري حيث سيتم الصلاة عليه، ومن ثم نقله إلى مقبرة مدينة البيري ليوارث ثرى في هذه المقبرة. عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى هنا لأداء الصلاة على جثمان الشهيد هنا في المسجد، ومن ثم سيتم نقله إلى المقبرة. زياد الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما كان داخل منزله في مدينة البيري في حي أم الشرايط. قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بسيارات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية في البداية، ومن ثم قاموا بخلع الأبواب، تفجير أبواب البناية التي يسكن فيها زياد وعائلته. اعتقلوا اثنين من الشبان من عائلته، أحدهما ابن شقيقه والآخر ابن شقيق آخر له، وبعد ذلك توجهوا إلى الغرفة التي ينام فيها زياد، وهناك أغلقوا الغرفة كما أكدت العائلة، وقاموا بفصل كل شخص داخل هذا المنزل عن الشخص الآخر. كل شخص وضعوه في غرفة تفاجأ العائلة بحركة غريبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل الغرفة واستدعائهم لمزيد من التعزيزات العسكرية، ومن بينهم سيارة إسعاف أيضا عسكرية إسرائيلية، ومسعفين وصلوا إلى المنطقة، ومن ثم ظلوا داخل هذه الغرفة لمدة ساعة قبل أن تصل طواقم الهلال الأحمر وتسمح لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستلام جثمان الشهيد. عندما نقلته طواقم الهلال الأحمر تبين أنه أصيب بالرصاصتين. العائلة لم تسمع صوت الرصاص، جنود الاحتلال استخدموا سلاح كاتم للصوت في إطلاق النار عليه، وتم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده، ولكن المسعفين أكدوا أنهم سلموه شهيدا من داخل المنزل عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنزل. استشهد برصاص جيش الاحتلال دون أن يكون هناك أي مواجهات في المنطقة، دون أن يكون مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو أن يكون أسيرا سابقا. هذا ما أكدته العائلة، مواطن بسيط يعيش حياة طبيعية داخل منزله، يعيش مع شقيقته وشقيقه داخل المنزل الذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتلته داخل هذا المنزل. حالة من الحزن عمت في مدينة البيرة وتحديدا لدى عائلة الشهيد. وصل المشيعون إلى المسجد وسيتم نقل جثمانه بعد قليل باتجاه المقبرة. يشير ذلك إلى تصاعد ما وصفه نادي الأسير الفلسطيني عمليات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد الاعتقال، وليس فقط خلال تنفيذ عمليات الاعتقال. يقول نادي الأسير إن هناك الكثير من الشواهد على أسرى فلسطينيين أعدموا بعد اعتقالهم من داخل المنازل وقبل أن يصلوا إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، والدليل وفقا لنادي الأسير أن هناك شهداء وصلوا في الأشهر الأخيرة، هناك علامات تكبيل على أيديهم أي أنه تم اعتقالهم ومن ثم إطلاق النار عليهم. هذا الشهيد خلال اعتقاله أو حتى قبل اعتقاله بمجرد دخول المنزل أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه. نادي الأسير يصف ما جرى بأنه عملية إعدام ميداني، توافقه عائلة الشهيد على ذلك بأن ما جرى عملية إعدام لهذا الشهيد، انسحبت بعدها قوات الاحتلال الإسرائيلي والآن سيذهب هو إلى المقبرة.
3: شكرا جزيلا لك عميد شحاد مراسل التلفزيون العربي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة البيرة. في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس وتمركزت في محيط مبنى البلدية وأوقفت المارة وفتشتهم. وقالت بلدية سباستيا للتلفزيون العربي إن الاقتحام تزامن مع تنظيم البلدية يوما طبيا ينفذه أطباء من مدينة القدس، وقامت قوات الاحتلال بطرد الفريق الطبي قبل أن يتمكن من العودة ومتابعة برنامجه في البلدة.

0: هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بنايتين سكنيتين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، وتؤوي البنايتان اللتان تم بناؤهما قبل 20 عاما 3 أسر من القدس من عائلة علقم. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام أنه يريد إنهاء الحرب وأن المفاوضات ليست أمرا سهلا، وأضاف مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
1: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: القريبة من هنا، إضافة إلى تحركات لآليات القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية المحتلة والمتاخمة لزوطر الغربية، وقد عاين السفير الأمريكي كل هذه التحركات، عاين ما يجري من تدمير إن كان في زوطر الغربية وإن كان في زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة والتي تشهد عمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية، وإنما أيضا عمليات تفجير تنفذها القوات الإسرائيلية داخل البلدة والتي كان يفترض أن تكون ضمن المنطقة النموذجية أو المنطقة التجريبية التي تم العمل بها قبل أشهر. السفير الأمريكي اجتمع في هذا المبنى، وهو مبنى كانت قد وضعته جمعية وتعاون للبلدية، استحدثته بعدما تم تدمير مبنى البلدية، وهذه الجمعية تتهمها بإسرائيل بأنها الغطاء الاجتماعي لحزب الله. ولكن السفير الأمريكي تواجد في هذه الغرفة على مدى ما يقارب الساعة من الوقت، اجتمع مع رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية ومختار بلدة زوطر الغربية. يقول رئيس البلدية في التصريح الذي أدلى به بعد الاجتماع بأنه تم البحث في كل ما تحتاجه هذه المنطقة من إعادة إعمار ومن إنماء، وبأن السفير الأمريكي وعد بأن هذا الأمر سيحصل في الأسابيع والأيام المقبلة. وعندما سئل عن مصير زوطر الشرقية المتاخمة والخطر الذي يشكله تواجد القوات الإسرائيلية على تخوم زوطر الغربية، وسئل عن إمكانية الانسحاب، قال إن زيارته تأتي لأن هناك مؤشرات بمزيد من الانسحاب الإسرائيلي، ولكن هذا سيحتاج إلى مزيد من الوقت، كما أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى مزيد من الوقت. سألناه عما إذا كان ربط السفير الأمريكي موضوع إعادة الإعمار بموضوع نزع السلاح، نفى رئيس البلدية ذلك، ولكن بعض من كانوا في الاجتماع قالوا بأن هذا الأمر أثير، وبأن السفير الأمريكي قال أن هناك قنوات اتصال تجري مع حزب الله لتسليم سلاحه مقابل إعادة الأعمار وعودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق في جنوب لبنان. بجميع الأحوال السفير الأمريكي لم يصرح، تمكننا من الحصول على بعض اللقطات لهذه الجولة وليس كل الجولة، على أن تقوم السفارة الأمريكية في وقت لاحق بإصدار بيان شامل. السفير الأمريكي زار أيضا نقاط أخرى ضمن المنطقة التجريبية، تحديدا قعقعية الجسر الذي استحدث بديل له بعد قصفه من قبل القوات الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك جواس الحاشخوري، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من زوطر الغربية جنوب لبنان. الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وقت مبكر من صباح اليوم. أضاف كليتشكو أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص، كما استهدف قصف ثان مستودعا في جزء آخر من العاصمة. وبدأت روسيا في الآونة الأخيرة قصف محطات الوقود في كييف، مما يوسع نطاق المنشآت المستهدفة. في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مدينة كورسك الروسية، أسفر عن اندلاع حريق في موقف للسيارات وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأضافت المصادر أن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثة منازل خاصة في أحد أحياء المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقف السيارات عقب الهجوم. قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قال إن مقاتلات تابعة لحلف الناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق بلاده، وشكر ناوسيدا أفراد قوات الحلفاء على استجابتهم السريعة، مضيفا أنه في ظل تكثيف روسيا عدوانها على أوكرانيا فإن هذا الاستعداد بالغ الأهمية للمنطقة. أفاد الجيش الدنماركي أن سفينة حربية روسية أطلقت قنابل مضيئة باتجاه مروحية دنماركية، وقال الجيش إن الحادثة وقعت أمس الاثنين في بحر البلطيق جنوبي البلاد، وأضاف أن قنبلة مضيئة مرت على مسافة قريبة جدا من المروحية. هذا وتمر العلاقات بين الدنمارك وروسيا بتوتر متزايد، إذ تتهم كوبنهاغن موسكو بافتعال أحداث أمنية ضدها. يعود مجلس النواب الليبي لعقد جلسته الرسمية بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر وسط خلافات داخلية بشأن إجراءات الجلسة وقراراتها. وفي أولى خطواته أقر المجلس اتفاق لجنة 4+4 ليفتح بذلك مرحلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة والمسار الانتخابي.
1: بعد أكثر من 8 أشهر من غياب جلساته الرسمية، عاد مجلس النواب إلى الانعقاد منهيا فترة من الجمود والخلافات الداخلية والمطالبات بتغيير رئاسته، لكن هذه العودة أثارت جدلا منذ بدايتها مع اعتراض 63 نائبا على الجلسة وجدول أعمالها، ليمضي المجلس في عقد جلسة مغلقة اعتمد خلالها اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بالإجماع دون إعلان عدد النواب الحاضرين ووصل تحفظات على نتائج التصويت.
5: أنما قدمت لجنة 4+4 جهدا مشكورا، علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يحقق المصلحة العامة وبمقتضى قانون مجلس النواب والدعم المطلق للجهات المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها عبر صناديق الاقتراع.
1: وبعد أن حصل اتفاق 4+4 على اعتماد مجلس النواب، يظل تنفيذ الاتفاق مرتبطاً بإجراءات وتشريعات أخرى وصولاً إلى الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة يبقى الوصول إليها مرهوناً بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره الشريك السياسي في إقرار التشريعات والقوانين الانتخابية.
6: مرحلة مهمة جدا اليوم وهو التوقيع، بغض النظر عن باقي التفاصيل ينتقل المرحلة الأخرى إلى المرحلة الاستشارية مع المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للدولة بهذا الرفض، ولكن يوجد مجموعة من نواب المجلس الأعلى للدولة هم أبدوا موافقتهم وتوقيعهم على هذا الاتفاق. إذا نحن ماضون نحو تمرير هذا الاتفاق وتضمينه عبر اتفاق عبر إعلان دستوري جديد.
1: وهنا ينتقل الاختبار إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سبق أن تحفظ على مخرجات 4+4 وأسقط عضوية أعضائه المشاركين في الحوار، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاهم جديد أبرم في أنقرة قبل يومين على إعادة تفعيل لجنة 6+6 المشتركة والمعنية بالقوانين الانتخابية، ما يضع مسارين سياسيين أمام المجلسين في المرحلة المقبلة.
7: عودة مجلس النواب أنهت غياب جلساته الرسمية، لكنها لم تنهي الخلاف حول الطريق إلى الانتخابات. فبعد إقرار اتفاق 4+4 يبقى موقف مجلس الدولة هو الخطوة التالية، إما استكمال الاتفاق وفتح الطريق أمام حكومة جديدة أو استمرار الخلاف والبحث عن مسار آخر.
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: أكثر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: يكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. قوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، والجماعة تقول إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خديف. حرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرتين في هرمز ويؤكد انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية في المضيق. ومسقط تعلن سحبها إلى ميناء عماني وإجلاء عناصر من طاقمها. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البير قرب رام الله، وحملة دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنية وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات من جماعات أنصار الله الحوثيين بعد الصواريخ بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. قال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه.

0: وأنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن الخارجية القطرية، دولة قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية. إذن إدانة قطرية تعبر عنها الخارجية بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية. هذا وأصدر الدفاع المدني السعودي، هذا وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة أطلاق صواريخ باليستية لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، فيما قالت الجماعة إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير بتعز. في وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
1: من مأرب والجوف إلى لحج يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
1: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: ومن صنعاء ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. تحياتي خليل، أتابع معك التطورات الميدانية وما استشد عليها، وهل من تعليق من جماعة أنصار الله الحوثيين على الإدانات التي بدأت بخصوص الاعتداءات السعودية الحوثية على السعودية ومنها قبل قليل الخارجية القطرية؟
3: يعني لا تعليق رسمي بخصوص هذه مسألة تحديدا، ولكن يمكن القول بأن التعليقات تكاد تصدر بشكل شبه يومي منذ فترة طويلة جدا، وهي تتمثل بأن الحكومة هنا في صنعاء تقول بأن ما يجري بشأن السعودية أو ما ينفذ من عمليات هي في إطار رد الفعل ردا على التصعيد السعودي من جهة، المتمثل بشن مزيد من الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية، والتي تقول القوات التابعة للحكومة في عدن بأنها هي التي تنفذها ضد مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في أكثر من محافظة وجبهة. ومن ضمن ردود الفعل أيضا والتعليقات الرسمية هي أنه وفقا لما تقوله الحكومة هنا في صنعاء فإن السعودية هي المعنية بفرض حصار مفروض فرض حصار على اليمن منذ أكثر من 10 سنوات على الموانئ والمطارات اليمنية، وطالما يعني تكررت هذه البيانات تقول بأن ما يجري من تنفيذ عمليات في الداخل السعودي سواء بالطائرات أو بالصواريخ وما يعلن بشكل رسمي من زيادة وتيرة هذه العمليات هي تأتي في إطار الرد الطبيعي كما تقول البيانات الصادرة من هنا من صنعاء. وبالتالي يمكن القول بأن البيانات يعني جرت العادة أن تعلن بشكل مستمر. وفيما يخص التطورات الميدانية هناك هدوء حذر وفقا للمصادر الميدانية في الجبهات التي كانت قد شهدت معارك محتدمة خلال الليلة الماضية والمتمركزة في مناطق تتبع جبل حبشي ومناطق قريبة من الكدحة ومناطق أيضا في منطقة بني عمر وتحديدا منطقة الغيل التابعة لمنطقة بني عمر والتابعة أيضا لمديرية الشميتين في الريف الجنوبي الغربي من تعز. وأيضا فيما يخص المعارك أو المواجهات التي ذكر أنها احتدمت في منطقة كهبوب بين مضيق باب المندب ولحج أو القريبة من مضيق باب المندب، ذلك ما قالته القوات التابعة للحكومة في عدن بأنها هاجمت اعتادا عسكريا لقوات حكومة صنعاء في هذه الاتجاه وأنها نفذت غارات مكثفة على مواقعها في قريب من ذباب وأيضا في الخوخة، لكن القوات التابعة لحكومة صنعاء تتحدث عن أنها هي التي هاجمت اعتادا عسكريا وتجمعات للطرف الآخر ما أوقع قتلى وجرحى بينهم قادة ميدانيون. وبالتزامن مع هذه التطورات التي يعني تحتدم بين الوقت والآخر ثم تهدأ على حذر بين الوقت والآخر أيضا، يعني وفقا للمنظمات الدولية فإن موجة نزوح كبيرة شهدتها عدد من المناطق التي دارت فيها الاشتباكات والمواجهات وصلت إلى أكثر من 100,000 نازح توزعوا على مناطق نزوح ما بين تعز في الريف الغربي وتحديدا في المناطق القريبة من الكدحة والبيرين، بالإضافة إلى مخيمات نزوح في مناطق واقعة بين عدن ولحج وفي ظروف نزوح بالغة التعقيد. وأيضا فيما يخص الساحل الغربي أيضا تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن هذه المناطق جميعها لم تعد تشهد مواجهات ولا اشتباكات بعد أن أعلنت قبل أيام سيطرتها الكاملة على جميع هذه المناطق ممتدة من حيث مرورا بالخوخة وذباب والمخا والوازعية ومقبنة وغيرها من المناطق. وتقول بأن حركة الملاحة أيضا في مضيق باب المندب آمنة تماما لجميع السفن وشركات الملاحة فيما عدا السفن السعودية، وذلك ردا على الحصار المفروض على اليمن والموانئ والمطارات كما تقول البيانات السياسية والعسكرية هنا في صنعاء.
0: شكرا على هذه التفاصيل من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. قالت هيومن رايتس واتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية، مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 94,000 شخص فروا من منازلهم في اليمن منذ تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية هذا الشهر. أضافت المنظمة أن محافظتي تعز ولحج من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث أجبر القتال ما يزيد على 48,000 على النزوح من مناطقهم. وفي ظل استمرار التصعيد قالت الوكالة الأممية إن أكثر من 2,000 شخص فروا عبر البحر إلى جيبوتي بحثا عن الأمن. حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الأعمال العدائية في اليمن والتي تجبر السكان على مغادرة منازلهم وتضع قيودا على المساعدات الإنسانية.
4: يحذر المكتب الأممي من أن الأعمال العدائية تجبر السكان على الفرار من منازلهم وتتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتضع العمليات الإنسانية التي تعاني أصلا من ضغوط كبيرة تحت مزيد من الضغط. لقد نزح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي ما يعادل 125,000 شخص منذ بداية الشهر، في حين تتزايد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.
0: إلى إلى آخر المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في سماء شرق المضيق. يأتي ذلك بعدما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في وقت سابق إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب المضيق. وقال الحرس الإيراني إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجو فضائي المتطور التابع له، وذلك تحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد حسب تعبيره. قال مركز الأمن البحري العماني إنه سحب ناقلة نفط عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها، كما أجلى 23 عنصرا من طاقمها إثر استهدافها في وقت سابق. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت انفجار ناقلة نفط عملاقة جراء اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. الآن إلى الإحاطة الأسبوعية للخارجية القطرية في ملحق الديوان، والتي تحدث فيها مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم بن سلطان الهاشمي.
5: يمكن السؤال من شقين، الجزء الأول على وقع تصاعد المواجهات على المملكة العربية السعودية والاعتداءات أيضا، هل هناك جهود دبلوماسية قطرية في هذا السياق في الآونة في هذه الأثناء؟ وهل تتوقعون دخول حلف مكة في هذا الأمر أم لا؟ في نقطة أخرى أيضا، الاجتماع اللي تم تأجيله بين دول مجلس التعاون وأيضا إيران، هل هناك أنباء عن اجتماع قريب؟ وما أهم النقاط التي تثار في هذا الاجتماع؟ شكرا.
6: شكرا بثينة. فيما يتعلق بالاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، نؤكد تضامن دولة قطر التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وتضامننا الكامل معها في هذا السياق. أما بالنسبة لحلف مكة فلا نستطيع الرد.
7: راديو الحرية 97.10
8: FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هناك جهود تبدأ قطر للوساطة لكي تتم دعوة أو جال دعوة دول الخليج للقاء بإيران. هل يتم إلى أي أهمية لهذه المرحلة الحساسة وأي تطورات قد تشهدها منطقة هرمز؟ أول نشدد على حرية الملاحة في منطقة هرمز باعتباره أمر مهما وبقية دول العالم. قطر تعمل دون كل أو ملل مع شركائنا الإقليميين والدوليين وصول إلى إجماع بهذا الشأن والمضي قدما في الحوار من أجل توصل حل لهذه المعضلة.
4: Thank you very much, Sir Zain Basraoui.
3: أشكرك سير زين بسراوي من الجزيرة الإنجليزية. خلال أسابيع قليلة الماضية قضية إعادة فتح هرمز لضمان تدفق الحركة البحرية. شاهدنا أن هذا أمرا صعبا لإنجازه عبر الحوار، حيث يعد تحديا كبيرا. لقد شاهدنا خلال أيام كثير من جهات تحاولت أن تجد حلا، لكن شاهدنا هناك تصاعدا في الصراع، حيث شاهدنا ذلك قد بدأ يؤثر في ما حدث في اليمن والمملكة العربية السعودية. يبدو أن هناك توسعا في هذا النوع من النزاع. شاهدنا حتى مضيق أيضا باب المندب أيضا قد تأثر بذلك. وحاليا يبدو أن دول مجلس التعاون سوف تستمر بمواجهتنا هذا النوع من المعاناة والتحدي على ضوء إغلاق، كما شاهدنا في أسابيع قليلة الماضية. ما مقدار التحدي تواجهه الوسطاء مثل قطر وبمن فيهم باكستان أيضا لدعوة وإعادة هذه الأطراف إلى طاولة أو مائدة المحادثات؟ هل هناك أي مؤشرات إيجابية بهذا الخصوص لاحظتموها؟ دعوني أعد وأكد مرة أخرى أن إغلاق الممرات البحرية والمائية لا ينبغي أن يكون أمرا عاديا ولا غير مقبولا سواء لقطر أو للمجتمع الدولي. العالم برمته ينبغي أن يتحد ضد هذا الأمر، وسوف ندفع قدما في هذا الاتجاه. دول عام بما فيه الكفاية من خلال إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لا يستطيعنا أن نتحمل كلفة إغلاق باب المندب أيضا ضمن هذه السياق. العالم كله سوف يعاني، وهذا أمر كارثيا على العالم. قد شهدنا كثير من العواقب الناتجة عن ذلك. نحن كما قلت ندفع قدما بالحوار والدبلوماسية وتوصل لحل سلمي مثل هذا النوع من النزاعات عبر الحوار، ليس بالمهمة الصعبة أو المستحيلة. في نهاية المطاف الحل الوحيد سيكون عبر المفاوضات، عبر مائدة المفاوضات، وبالتالي هذا ما نعمل حاليا دون كل أمل للتواصل إليه. يبدو حاليا أن هذا النوع قضية عودة جذب هذه الأطراف إلى مائدة المفاوضات، هل هي أمر سهلا؟ لاحظنا أن لغة السلاح قد فاقت، لكن ينبغي أن نكون متفاعلين وأن نطرح كثير من أفكار العملية. هذا ما تفعل قطر حاليا مع شركائنا الإقليميين والدوليين بهذا الخصوص.
5: إبراهيم على إتاحة الفرصة. صابر أيوب التلفزيون العربي، سؤال واحد فقط، هل الجهود مستمرة في الدوحة وهل نشهد في الأيام الأسابيع المقبلة حضور أي وفود أي مفاوضات ستنطلق هنا في الدوحة أو على الأقل تشاور في يحدث هنا في الدوحة؟
6: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها. فالجهود مستمرة، وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة. هذا ما لدينا اليوم، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
7: إذن كان هذا جزء من الإحاطة الأسبوعية للخارجية القطرية، وكان مضيق هرمز طبعا واحد من الملفات الرئيسية. الخارجية القطرية قالت بأن دولة قطر تعمل مع شركائها على دفع الحوار بشأن أمن الملاحة، وأنها تدعم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، توافق الأطراف المعنية على حل. وأيضا تحدثت الخارجية عن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هرمز وباب المندب بأنه سيكون له تداعيات كارثية على العالم، إضافة إلى إدانة من الخارجية القطرية لاعتداءات جماعة الحوثي على المناطق المدنية في السعودية. من ملحق الديوان في الدوحة ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب. صابر، دعنا في التفاصيل.
1: ديما، تفاصيل كثيرة أوردها المسؤول في الخارجية القطرية، المسؤول عن دائرة أو مدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية، خاصة التركيز على أزمة مضيق هرمز، ولا سيما بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في سلطنة عمان. لم يعلق على الأمر وعلى أسباب التأجيل وإن كان هنالك، ولم يجب على أسئلة إن كان هنالك اجتماع آخر، لكنه أعطى رؤية الدوحة فيما يخص هذه الأزمة أو هذا الممر المائي العالمي الذي ما زال مغلقا، والذي لم يؤثر فقط على دولة قطر بل دول المنطقة وكذلك اقتصادات العالم، مؤكدا بأن الممرات المائية الدولية لا يمكن أو إغلاقها لا يمكن أن يصبح واقعا طبيعيا أو مقبولا، ومحذرا من تداعيات كارثية إذا امتدت أزمة الإغلاق أو أزمة الملاحة في مضيق هرمز إلى باب المندب الذي اليمن، الذي يشهد أيضا توترات وتصعيد أمني وعسكري. كذلك قال بأن الدوحة ترى أن العالم يعاني بالفعل من إغلاق مضيق هرمز، لذلك قطر تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع الحوار والتوصل إلى توافق. الوفد القطري المتوجه إلى الأمم المتحدة كما قال ستكون على رأس أولوياته في هذه الاجتماعات، اجتماعات الأمم المتحدة. أزمة الملاحة في مضيق هرمز ستكون على رأس الأولويات القطرية. وكذلك أكد بأن الدوحة تؤكد أن الحل السلمي عبر طاولة المفاوضات هو المخرج الوحيد للأزمة بشقيها، سواء الأزمة بين أو التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أو الوضع أو الأزمة في الملاحية في مضيق هرمز. وبذلك تكون الدوحة قلقة جدا مما يحدث في مضيق هرمز، هذه الأزمة المستمرة، هذا بالإضافة إلى تواصل مجهوداتها سواء مع الشركاء الإقليميين أو الدوليين من أجل حل هذه الأزمة، وليس فقط في مضيق هرمز لكن بشكل عام.
7: شكرا جزيلا لك من الخارجية القطرية في الدوحة مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وأن المفاوضات ليست أمرا سهلا. أضاف في مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
8: وكلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
7: وأنوه للعاجل مشاهدينا ننقله عن مراسل التلفزيون العربي. القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة مجدلزون بخضاء صور جنوبي لبنان. إذا نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا في بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان. هذا وقام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة إلى جنوب لبنان، شملت جولة السفير بلدتي زوطر الغربية وقعقاعية الجسر برفقة عناصر من الجيش اللبناني. ولدى مغادرة عيسى حلقت مسيرة إسرائيلية على علو قريب من المكان. بالتزامن مع ذلك، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيليين واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. قال الجيش السوداني إن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق طاولت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية. وتوجهت الفرقة الرابعة في الجيش إلى المنطقة لمعاينة الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآت ومواقع مدنية في الدمازين جراء استهدافها بطائرات مسيرة. ومن أم درمان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. دعنا في صورة آخر التفاصيل والتطورات الميدانية وائل. وائل تسمعنا؟ يبدو أن هناك مشاكل تقنية في التواصل مع مراسل تلفزيون العربي من أم درمان. إذن الجديد في السودان كان هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الدمازين. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما سماه مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره وسط تحذير من مخاطره المحتملة على البشرية تصب في مصلحة الصين. ومع تجديده على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على الريادة في هذا القطاع، خص ترامب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك بالانتقاد بعد مبادرته بالدعوة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في خطوة لقيت تأييدا من أسماء بارزة في القطاع. نشرت مايكروسوفت مدونة سلوك مؤقتة تفرض قيودا على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. هذه الخطوة التي تقوم بها الشركة الأمريكية العملاقة تأتي بعيد حديث أقطاب منصات الذكاء الاصطناعي في العالم عن الحاجة إلى إبطاء تطوره خشية إلحاقه أضرارا بالبشرية. تأمل مايكروسوفت المطورة لأنظمة ويندوز وأوفيس أن ينظر إليها كجهة مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد من أبرز مزودي الخدمات الحوسبة السحابية. قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إنه ليس هناك حكومة في العالم مستعدة للتغييرات التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي على المجتمع، محذرا من المخاطر المستقبلية. كان غيتس متفائلا حتى وقت قريب إزاء الذكاء الاصطناعي، لكنه غير موقفه وحذر من التهديدات التي تواجه الوظائف والمخاوف من الهجمات ومخاطر الإدمان على عشاق الذكاء الاصطناعي. وأضاف غيتس في مقابلة مع رويترز أن التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تنطوي على إمكانات هائلة لمساعدة أفقر سكان العالم إذا ما أديرت بشكل صحيح وأتيح الوصول إليها على قدم المساواة. أصدر قاد اتحادي أمريكي أمرا قضائيا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق لائحة جديدة تحد من مدة بقاء الطلاب والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم. أصدر القاضي في بوسطن حكما لصالح تحالف النقابات ومنظمات الدفاع عن الحقوق، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لدخول اللائحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ. أختم الآن هذه النشرة ونتابع الآن اقتصادكم.
9: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز عناوين هذه الحلقة. ترامب يريد ألاسكا قوة كبرى في تصدير الغاز المسال. في سوريا أزمة الوقود مستمرة، والأسطول العالمي للطائرات الضخمة إلى تراجع.

0: ترامب يريد ألاسكا أن تتحول إلى قوة كبرى في
1: سوريا. راديو الحرية.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM FM
2: من قرب مالك إحدى الشركات من عائلة ترامب. والنقطة الثانية هي أن يعني تتحول أي صفقة مع شركة روسية إلى ثغرة في نظام العقوبات الذي تحاول واشنطن يعني فرضه وأيضا توسيعه ضد روسيا. وهناك أمور أخرى أيضا وعقبات أخرى أمام هذا المشروع، كفشل المجلس التشريعي في الولاية في ألاسكا في إقرار إعفاءات ضريبية كانت مطلوبة، ما أدى إلى تأجيل المرحلة الأولى من هذا المشروع. فما كانت هذه الإعفاءات التي تطالب بها الشركات؟
3: يجب أن ننتبه لقضية مهمة هنا. ألاسكا تعتبر من الولايات المحمية بين مزدوجين على المستوى البيئي. الولاية توجد فيها حياة بحرية ضخمة، هي قريبة من القطب الشمالي. هناك منذ عهد الديمقراطيين، منذ عهد باراك أوباما وبعده جو بايدن، وضعت تشريعات وتنظيمات ولوائح تنظيمية لمحاولة تقليل وتحديد التنقيب عن الغاز والنفط في تلك الولاية حتى لا تتأثر الحياة البيئية في ألاسكا. المجلس التشريعي في ألاسكا يفكر في الأمر من هذه الزاوية إلى حد بعيد، ويفكر في الأثر البيئي لبدء عمليات الاستكشاف في السواحل الشمالية لألاسكا، يخشى أن يؤثر ذلك على الحياة البحرية في الولاية. طبعا لا ننسى وعد ألاسكا، تعتبر من أهم ولايات العالم، من أهم مناطق العالم في تصدير مثلا الغذاء السمكي أو

0: إن هناك أعضاء لا يريدون أو لا يتفقون مع سياسات الرئيس، هناك أعضاء يؤيدون أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا، يريدون معاقبة الروس أكثر وأكثر. فبالتالي هناك أيضا حسابات سياسية للمشرعين على مستوى الولاية هي انعكاس للحسابات على المستوى الفيدرالي بين ديمقراطيين وجمهوريين مؤيدين لدونالد ترامب ومعارضين لدونالد ترامب وسياساته الخارجية.
1: طيب عماد، كنا نتحدث عن أن ميزة ألاسكا بأن يعني وقت التصدير إلى أسواق آسيوية يستغرق فقط أسبوع أو أكثر بقليل من أسبوع، وهذه الأسواق الآسيوية كانت تستفيد درجة الأولى من منطقة الشرق الأوسط من مصدري الغاز في المنطقة، فهل يمكن أن تتحول هكذا مشاريع وهذا المشروع في ألاسكا إلى جزء من استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة تشكيل سلاسل إمدادات الطاقة؟
0: هذا وارد جدا، وبعض المراقبين في بداية الحرب وعد أشاروا إلى أن ربما للولايات المتحدة مصلحة في إغلاق مضيق هرمز، لأن هذا زاد الطلب على النفط الأمريكي وزاد الطلب على الغاز الأمريكي. طبعا الغاز مصافي وموانئ الغاز الأمريكي الآن تعمل بكامل طاقتها، لا تستطيع تأمين الدول العالم بمزيد من الغاز لأنها تعمل بكامل طاقتها، وإنشاء محطات لنقل الغاز جديدة يكلف مليارات الدولارات ويحتاج إلى سنوات طويلة. بالمناسبة هذا المشروع حتى لو تم إقراره اليوم لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2030، وهناك سؤال معلق هو إن استمرت هذه الحرب من سيعوض الدول الآسيوية قبل أن تنهار اقتصاداتها أو تتأثر بشكل بالغ؟ من يعوضها بالغاز؟ في النهاية حتى لو قرر الرئيس توقيع الاتفاق اليوم مع الروس ووافقت وزارة الخزانة عن رفع العقوبات عن الروس، لن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ويبدأ بتوريد الغاز لدول آسيا، دول مهمة في آسيا صناعية مثل اليابان، إلا في 2029-2030. فنحن نتحدث عن جدول صحيح. زمني حوالي 3 سنوات. في تلك الفترة كيف ستتعامل الدول الآسيوية مع النقص الشديد في الغاز؟ وكما أشرت في بداية المداخلة 90% من واردات النفط مثلا يأتي من مضيق هرمز. هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، على الأقل هذا ما يسرب في وزارة الدفاع والبيت الأبيض، وهناك حديث عن أنها ستمتد حتى نهاية ولاية دونالد ترامب في 2028. بالتالي الحل إلى حد بعيد بعض المراقبين يروه شعبويا محاولة لكسب نقاط سياسية قبل الانتخابات النصفية أكثر مما هو شيء جدي سيحل مشكلة عاجلة بالنسبة للدول الآسيوية التي بالفعل تنتظر حلا عاجلا وليس حل بعد 3 سنوات،
1: ويحتاج شروط كبيرة ومنها تمويل يبلغ 80 مليار دولار. شكرا جزيلا لك عماد الرواشتي، كنت معنا من واشنطن. شكرا.

المواطن السوري هو المتضرر الأكبر الذي يدفع الفاتورة الأقصى لأزمة الوقود الحالية. دمشق تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط، ولكن هذه الإمدادات تواجه ضغوطاً غير مسبوقة بسبب تراجع إنتاج المصافي الروسية والقيود الصارمة التي فرضتها موسكو مؤخراً على صادرات البنزين والديزل، وما زاد الطين بلة وجعل الأزمة تتفاقم بشكل مرعب هو إغلاق مصفاة بانياس السورية، وهي الأكبر في البلاد. إغلاقها سيكون لمدة 3 أشهر كاملة لخضوعها لأول عملية صيانة شاملة. الحكومة السورية أكدت أن أسعار الوقود أصبحت قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً تبعاً للظروف العالمية، فالأمر لم يعد يتعلق بسعر برميل النفط الخام وحده، بل دخلت في الحسابات أزمات نقص المنتجات المكررة وارتفاع تكاليف التكرير والنقل والإمداد على المستوى العالمي. هذه الارتفاعات الصادمة تأتي في وقت يعيش فيها الاقتصاد السوري تحت وطأة أزمة ممتدة، فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة ب 33 فقط قبل عام 2011. فإلى أي مدى يمكن للشارع السوري أن يتحمل هذه الضغوط؟

0: والضغوط الاقتصادية المتلاحقة. انضم إلينا من دمشق الدكتور عبد القادر عزوز، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا بك معنا دكتور. يعني زيادة كبيرة ومفاجئة دفعة واحدة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري وارتفاع كلفة المعيشة من نقل إلى سكن إلى تعليم إلى صحة وغيرها. كل هذا يعني المشهد طرح تساؤلات حول كيفية وآلية اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى في سوريا، وعن مدى توزيع الكلفات بعدالة. ما رأيك؟
1: التحية لك ولجميع الأخوة العاملين في قناة العربي وجميع الأخوة المشاهدين. طبعا اسمحي لي يعني في تناول هذا الموضوع مع حساسيته كأكاديمي أن أتناوله وفق منهج علمي، يعني المنهج الوصفي التحليلي، مع إدراكي بعلاقته الكبيرة مع الألم الاجتماعي وأيضا المعاناة الإنسانية عموما في ظل الأوضاع التي يعرفها الجميع عن الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية في سوريا وتحديات عمليات التعافي وإعادة الإعمار. اليوم تعلمين بأنه سوريا عموما تنتج حوالي 100,000 برميل يوميا، حاجتها 300,000 فيما يتعلق بالديزل، حاجتها 11 مليون لتر، تستورد منها حوالي 8 ملايين لتر. البنزين حاجتها اليومية 8 ملايين لتر، تستورد بحدود 6.5 مليون برميل يوميا. هناك أزمة كبيرة، فجوة كبيرة ما بين احتياجات سوريا من المشتقات النفطية وما بين المتوفر. طبعا صحيح. المتوفر يتعلق بقضايا متعلقة بالمصافي، طبيعة النفط الخام السوري.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: بين يعني الإنتاج وحاجة السوق المحلي، وفي ظل الاعتماد الكلي يعني شبه الكلي على الواردات الروسية، رغم أن يعني العقوبات عن سوريا قد تم رفعها، لماذا لا يعني تلجأ سوريا إلى تنويع مصادر البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى؟
4: طبعاً هي تقوم بذلك وهي تعتمد على مصادر من السوق المفتوحة عموماً، ولكن هذا الأمر يعني اليوم الظروف العالمية دفعت إلى أن وصل تكلفة الديزل بحدود للطن 1400 دولار وللبنزين 1350. فسوريا بالإضافة إلى موضوع طبعاً قضية مصفات بانياس والعمرة الشاملة إلى وموضوع إعادة تأهيل المصافي، كل ذلك دفعها إلى إعادة النظر في أسعار الوقود، تجنباً لأنه اليوم في علاقة طردية حادة ما بين يعني استيراد سوريا من احتياجاتها وما بين اضطراب السوق المحلي، وبالتالي خشية من موضوع المحطات وخشية من كثير من القضايا، فكان هذا القرار. طبعاً هذا القرار أعتبره قرار صدمة، وأنا كاقتصادي لا أميل على الإطلاق إلى قرارات الصدمة. عندما نقوم بعملية إعادة سياسة النظر في سياسة الدعم أو ما يسمى إعادة هيكلة الدعم أو عقلنة الدعم، لا بد أن يترافق ذلك مع غطاء من شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، يعني الفئات الهشة التي هي اليوم يعني المتضرر الأكبر. لا بد أن تترافق دائما تلك الإجراءات مع إجراءات تؤمن الحد الأدنى.
3: خلال يومين ستكون هناك جلسة استماع إلى وزير الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع مطالبات بتجميد قرار رفع الأسعار وتشكيل لجان لمزيد من الدراسة، وفي وقت أيضا الناس تحتاج في الشارع. هل تتوقع أن تتخذ أي إجراءات بديلة؟ وهل هناك طبعاً خيارات يعني يمكن يعني بحثها واتخاذها؟
4: نعم طبعا، اليوم أنا أعتقد بأنه الحكومة على ضوء يعني الاضطراب الاجتماعي الذي ساد خلال اليومين الماضيين هي يعني تدرك بشكل كبير مخاطر، لأنه أحيانا هناك بعض القرارات وإن كانت قد توفر وفرا أو تؤمن مصادر تمويل للخزينة العامة للدولة، ولكن أثر الاجتماعي وأثر على السلم الأهلي والسلم الاجتماعي يكون كبير. ودائما مسألة يعني إعادة النظر في سياسة الدعم خاصة في موضوع الوقود والمازوت تحديدا لارتباطه بالكثير من عمليات الإنتاج المساندة وحلقات الإنتاج ويعني دخوله في كل مفاصيل العملية الإنتاجية، هذا الأمر طبعا يعني يحتاج إلى مراجعة، وليس يعني بالعكس اليوم إعادة ترشيد القرار وإعادة النظر فيه بالعكس مسألة هي دليل صواب ودليل حكمة في اليوم إعادة النظر، وليست بالعكس يعني هي تعبير عن رشد إداري في إعادة تصويب على ضوء المصالح العامة، لأنه بالنتيجة أي حكومة يهمها بالنتيجة مصلحة المواطن، فبالتالي إعادة تقييم القرار وآثاره وانعكاساته هذا الأمر يجب أن يكون محل اعتبار. وأعتقد بأنه سواء بالتعاون، يعني أنا اليوم لا أرى بأنه مجلس الشعب بمجال والحكومة، لا، أنا أرى بأن هناك لا بد أن يكون هناك تعاون عمليا بين كلا الطرفين من أجل تحقيق يعني إشعال الشمعة من طرفيها، تحقيق تلبية احتياجات ونمو اقتصادي وعملية إنتاج مستمرة ومستدامة، وأيضا تأمين عدالة اجتماعية وشبكات حماية اجتماعية. هذا الأمر هو معضلة دائما في كيف يمكن التوفيق ما بين النمو الاقتصادي وما بين العدالة الاجتماعية، ولكن هذا الأمر يمكن العمل على تداركه، لأنه الكثير من الحكومات حتى على مستوى العالم دائما ما تواجه هذا التحدي. فإذا اليوم تحدي كبير، ونأمل عموما في أن يعود الاستقرار إلى بلدنا وأن تعود يعني إعادة النظر وإن شاء الله أن تهدأ الأمور مجددا.
3: شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر عزوز أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أكبر طائرة ركاب في العالم، طائرة يحبها المسافرون لمساحاتها الواسعة، لكن شركات الطيران بدأت تستغني عنها. شركة كوانتاس الأسترالية مثلا صدمت الجميع وقررت سحب طائراتها العشر من الخدمة عام 2028، أي قبل الموعد المخطط بأربع سنوات كاملة. السبب ببساطة أنه بعد توقف إنتاج الطائرة عام 2021 أصبحت تكاليفها مرعبة، وقود أغلى، صيانة معقدة، وصعوبة متزايدة في تأمين قطع الغيار، وحسابات البديل أصبحت مغرية جدا للشركات. الطائرات أصغر، أحدث، تستهلك وقودا أقل، وتطير لمسافات أطول. فهل نحن أمام بداية النهاية لإيرباص A380؟ لا، ليس بعد، فطيران الإمارات أكبر مشغل لها تراهن على إبقائها في الأجواء حتى أوائل الأربعينيات. سوق السفر الفاخر نفسها تغيرت، والمنافسة لم تعد تدور حول امتلاك الطائرة الأكبر، بل حول امتلاك المقعد الأفضل والخصوصية الأكثر، في الوقت الذي تحافظ الشركة على العائد الأعلى. للنقاش ينضم إلينا من بيروت الكابتن مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان. أهلا بك معنا كابتن. يعني ببساطة السؤال، هل انتهى عصر السوبر جامبو A380، وهل نحن أمام بداية نهاية الطائرة التي لم تعد تناسب على ما يبدو اقتصاديات الطيران الحديثة؟
1: تحياتي لك سيدة وعد، وشكرا على الاستضافة. يعني ليس بالضرورة القول أن عصر الطائرات العملاقة قد انتهى، ولكن يمكنني القول أن عصرها كخيار رئيسي في صناعة الطيران قد انتهى. فهي يعني لم تفشل كطائرة، ولكن السوق الذي صممت له قد تغير. فهي صممت لكي تحل مشكلة السعة التشغيلية، ولا تزال يعني مطلوبة كثيرا في، وخاصة في المناطق التي يعني لديها كثافة طلب. ولكن يعني الموضوع أصبحت شركات الطيران تفضل وتميل أكثر إلى موضوع المرونة والكفاءة.
3: وهل اليوم ارتفاع تكاليف الصيانة والوقود هو العامل الحاسم برأيك، أم أن القرار أيضا يعكس تحول أوسع في طريقة تفكير الشركات لتشغيل الطائرات العملاقة؟
1: موضوع الوقود والصيانة طبعا هما عاملان أساسيان، ولكنهما لا يشكلان القصة يعني بالكامل. طبعا أساس الوقود والصيانة طبعا، ولكن عندما تشغل شركة طيران طائرة بأربع محركات يجب عليها تأمين المنظومة والبيئة المناسبة لتشغيل تلك الطائرة. عم نحكي على طواقم، عدد طواقم أكبر، طواقم طيارين وكرو وكابين كرو وطواقم أرضية وفنيين.
3: ولكن عندما تسحب طائراتها عشر طائرات قبل أربع سنوات، يعني أين تكون الشركة أخطأت في حساباتها، أم أن هناك تغير مفاجئ حصل في
0: راديو الحرية؟ عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: بالحجز.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية 97.10 FM.
7: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البيرة قرب رام الله، وحملة دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

0: أرحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة ظهيرة. معنا من الدوحة صابر أيوب، من طهران أمير جابر، من واشنطن عماد أروشدة، من رام الله عميد شحادة، من خان يونس جنوب قطاع غزة أحمد البطة، ومن زوطر الغربية جنوب لبنان جويس الحاج خوري، ومن القدس أحمد دروشة. أهلا بكم جميعا. البداية من المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في سماء شرق المضيق. يأتي ذلك بعدما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في وقت سابق إسقاط مسيرات متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب المضيق. وقال الحرس الثوري إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجوي فضائي المتطور التابع له، وذلك تحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد بحسب تعبيره. وأفاد مركز الأمن البحري العماني أنه يتابع عملية سحب ناقلة النفط التي تحمل علم بنما إلى أحد الموانئ في السلطنة، وكان حريق قد اندلع في غرفة محركات الناقلة الغاية إثر تعرضها للاستهداف قبالة الشواطئ الواقعة شمال شرقي محافظة مسندة. وأضاف مركز الأمن البحري أن وحداته أجلت 23 من أفراد طاقم الناقلة وقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتواصل البحث عن 2 مفقودين. أكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتوصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي إن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وإن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية لذلك.
1: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها، فالجهود مستمرة. وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: بشأن الاجتماع المزمع عقده في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قال الهاشمي إن الجهود مستمرة ولن تتوقف لأن أزمة المضيق تؤثر على العالم كله. أضاف أن حل الأزمة في المنطقة ليس بالتصعيد العسكري وإنما بالعودة إلى الحوار والمفاوضات.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: الآن من الدوحة نرحب مجددا بزميل صابر أيوب، من طهران أمير جابر، ومن واشنطن عماد روشت. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك صابر من الدوحة ونعود لما صدر عن الخارجية القطرية في الإحاطة الأسبوعية والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لفك معضلة الممرات المائية وما يجري بها.
2: بالفعل سهام، قلق واضح في الدوحة خاصة مع تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا أن يخوض في أزمة الملاحة في مضيق هرمز، اجتماع صلالة في سلطنة عمان تحديدا. لم يعلق عن أسباب تأجيل هذا المؤتمر أو اللقاء الذي كان مرتقبا بين دول الخليجية وإيران، لكنه قال بأن الجهود مستمرة لحل أزمة الملاحة في مضيق هرمز، والمخاوف تكبر أكثر من أن تمتد أزمة الممرات أو تمتد أزمة الممرات الملاحية إلى مضيق باب المندب. المسؤول القطري قال إن العالم تأثر بالفعل بإغلاق مضيق هرمز ولا يمكن أن يتحمل أعباء أو تداعيات أي أزمة أخرى في في باب المندب بسبب التطورات الأمنية والعسكرية في اليمن. كذلك قال بأن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لدفع الحوار والتوصل إلى توافق، سواء فيما يتعلق بالأزمة، أزمة الملاحة في مضيق هرمز، أو بشكل عام الأزمة من جذورها، أي التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات هو الحل الأنسب بعيدا عن أي حلول عسكرية أو تصعيد أمني وعسكري. كذلك أكد بأن الدوحة ما زالت مبقية على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، وتطرح أيضا أفكار جديدة وعملية من أجل التوصل إلى حل، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأكد أو لم يعلن أي موعد جديد للاجتماع المؤجل أو اجتماع صلالة تحديدا في سلطنة عمان، لكن قال أن الجهود مستمرة لاستئناف المفاوضات. وأكد أيضا أن الوفد القطري المتوجه للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع السنوي، سيكون على رأس جدول أعماله ستكون أزمة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا كذلك التطورات في باب المندب في المعبر أو في مضيق باب المندب. وأكد أيضا تضامن قطر مع المملكة العربية السعودية جراء الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكدا بأن الدوحة تقف مع الرياض في جميع ما تتخذه لحماية أمنها وسيادتها.
0: شكرا جزيلا لك صابر أيوب من الدوحة. الآن نذهب لطهران لمتابعة آخر التصريحات معك أمير، بالإضافة لتطورات العسكرية إسقاط مسيرة أخرى في مضيق هرمز، لكن أيضا الرواية الإيرانية بخصوص الحوادث التي تتعرض لها النقلات في المضيق. هي تقول بأن هناك ألغام، لكن هناك من يقول بأن هذه النقلات تتعرض لمقذوفات، أي لهجمات عسكرية، فما التفاصيل؟
3: صحيح سهام، بالنسبة للمسيرة الأمريكية من طراز MQ-1، ثاني مسيرة أسقطت في شرق مضيق هرمز، نحن نتحدث عن خليج عمان وبالتحديد عن ميناء جاسك الإيراني المطل على خليج عمان وشرق مضيق هرمز. والتلفزيون الرسمي يتحدث عن تدمير 4 مسيرات أمريكية من نفس الطراز خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى حديث عن هجوم بمسيرة أمريكية طال يعني قوارب صيد في بالقرب من محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، وعدد من الصيادين فقدوا، وحتى الآن لم يتم تحديث هذه الأنباء التي تحدث بها حاكم محافظة هرمزجان الليلة الماضية. بالنسبة لاستهداف السفن، إيران تتحدث عن اصطدام هذه السفن بألغام بحرية، تريد التأكيد على أن الممرات الأخرى ما عدا الممر الشمالي الذي يقع في المياه الإيرانية في شمال مضيق هرمز هي ممرات غير آمنة. تريد ترسيخ هذه الفكرة بأن في هذه الممرات توجد ألغام بحرية، وعلى السفن التجارية التنسيق مع الجانب الإيراني لكي تعبر بأمان من مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول طهران تؤكد على سيطرتها على المضيق، وأن بحرية الحرس الثوري الإيراني قادرة على فرض السيطرة، وسيطرة ذكية كما يقول قائد القوة البحرية العميد علي عضمائي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيضا الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية حسن قشقائي يقول بأن الجانب الآخر، وهنا يقصد الولايات المتحدة، الجانب الآخر يطالب إيران بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ولكنه لا يؤكد على الأمن القومي والسيادة الوطنية للدولة الساحلية المطلة على مضيق هرمز. ويقول نائب البرلمان بأن إيران ستقوم بإجراءاتها ما دام هناك حصار بحري مفروض على الموانئ الإيرانية ومعركة عسكرية واقتصادية تشنها الولايات المتحدة على إيران. بمعنى آخر طهران تقول هناك حصار بحري على الموانئ الإيرانية ولذلك لم تسمح بعبور السفن من هذا المضيق. سياسيا أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي الليلة الماضية عندما تحدث عن استعداد إيراني للعودة إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة، وقال بأن إيران لن تعود إلى طاولة التفاوض إلا بعد تلبية شروطها. وعندما تتحدث طهران عن الشروط فهي تتحدث عن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إنهاء الحرب وإنهاء الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وكذلك الإعفاءات بالنسبة لتصدير النفط الإيراني. كذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور يوم غد بكين وسيلتقي بنظيره الصيني. هذه الزيارة في غاية الأهمية سهام، لماذا؟ لأن في الإعلام الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية كان الحديث بأن الجانب الصيني لم يقبل ولم يوافق على يعني قمة لقادة البلدين ولقاء ما بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ونظيره الصيني على هامش مجموعة شانكهاي في غرغيزستان وكذلك على هامش مجموعة بريكس في الهند. هناك حديث بأن حالة من الاستياء الصيني من الدور الإيراني في مضيق هرمز، ولكن يبدو الصين الآن تتحدث عن استقبال عباس عراقجي ومحادثات ثنائية وكذلك محادثات فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز والتصعيد الحاصل ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا لك أمير جابر، حدثنا من طهران عماد الرواشدة في واشنطن. رواية القيادة المركزية الأمريكية لما حصل مع الناقلة التي تحمل علم بنما تبدو مختلفة تماما عما تقوله إيران، حدثنا عن هذا الجانب في الإضافة لما يبدو بأنها عمليات عسكرية أمريكية أو نشاط عسكري أمريكي في مضيق هرمز مستمر.
4: نعم بالفعل، رواية القيادة المركزية تقول هذه الناقلة بالأصل تم ضربها من إيران قبل وقت وهي غير عاملة، والأسبوع الماضي ضربتها مسيرة وهي غرقت نتيجة ذلك، ليس بسبب لغم بحري كما تقول إيران. لكن دعيني سهام أعود لربما موضوع لا يقل أهمية وهو تقرير المفتش العام الذي صدر بشكل رسمي وأرسل إلى الكونغرس. هذا تقرير واجب أن يرسل إلى الكونغرس كل فترة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: دفاع بلغ 33 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار فقط لتعويض الفاقد في القطع العسكرية والذخيرة. يقول أيضا بأن وزارة الخارجية خسرت على الأقل حتى الآن أكثر من 70 مليون دولار فقط كخطط إجلاء للدبلوماسيين الأمريكيين، وخسرت أكثر من 184 مليون دولار. وزارة الخارجية خسرتها وستخسرها بسبب تدمير المقرات الدبلوماسية في أكثر من بلد في المنطقة نتيجة الحرب الحالية. تقرير مهم وسيكون له صدى كبير داخل الكونغرس. كما أشرت، وزارة الدفاع نفت حتى في جلسات الاستماع أمام الكونغرس بأن هناك نقص في الذخيرة، وأصرت على أن المستودعات الأمريكية والترسانة الأمريكية
4: في النهاية
3: كامل عافيتها ولديها فائض.
4: هي طلبت عماد تمويل إضافي، بمعنى أنه البنتاغون وزارة الحرب طلبت تمويل إضافي لتغطية تكاليف العمليات العسكرية. هي لم تقل للشرق الأوسط بشكل يعني
3: للمستقبل
4: واضح، لكن صحيح. للمستقبل، فلهذا يمكن أن يفسر ما تقوله
3: للمستقبل. نعم، للمستقبل. هي طلبت لأنها كانت تتوقع بأن، أو على الأقل المحاجزة التي قدمها وزير الدفاع للكونغرس، هي أن الرئيس يجب أن يكون لديه دائما كل الخيارات على الطاولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك ميزانية. إذا أردنا إنتاج المزيد من الأسلحة يجب أن تكون لدينا هذه الميزانية، ولا نطلبها من الكونغرس في حينها. لكن موضوع النقص في الذخيرة كان دائما ما يتم إنكاره من قبل وزارة الدفاع، واليوم هذا التقرير يكشف أن هناك مشكلة في هذا الجانب. ومن غير الواضح كم تحتاج وزارة الدفاع من الوقت لتعويض كل هذا الفاقد. طبعا من المتوقع أن يتسبب بلغط كبير في الكونغرس ولدى المشرعين الأمريكيين، لكن بكل الأحوال فيما يتعلق بالعلاقة المباشرة مع إيران، بين البيت الأبيض وإيران، آخر تصريح للرئيس الأمريكي يوم أمس يقول بأنه من حيث المبدأ ليس لديه مشكلة بالتفاوض مع إيران، وصفها طبعا بالدولة الفاشلة، لكنه يريد منها أن تسلم بالمطالب الأمريكية. ما دون ذلك ليس هناك أي أنباء حتى عن التحركات الحوثية في اليمن، لا يوجد أي بيان رسمي يحدد ما هي الاستراتيجية الأمريكية للأمام فيما يتعلق بهذا الملف. هناك حالة من الصمت، وهذا مفهوم بالنظر إلى اقتراب الانتخابات النصفية وعدم رغبة الرئيس الدخول في جدل قبل الانتخابات النصفية.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عماد أرواش، تحدثنا من واشنطن. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة. قال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. هذا وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة إطلاق صواريخ باليستية لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، فيما قالت الجماعة إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير بتعز.
5: هذه اللقبات، هذه
6: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
6: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
4: الآن معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. مضت ساعات على إعلان القوات الحكومية أنها تقدمت في مناطق غربية تعز. بهذا الخصوص ماذا يقول الجانب الحوثي بالإضافة لحصيلة المواجهات التي تجري في أكثر من مكان؟
1: مرحبا سهام. بهذا الخصوص يعني جانب قوات الحكومة في عدن يقول بأنه أحرز تقدما في عدد من المناطق بما في ذلك المناطق الفاصلة بين الوازعية والشمايتين وتحديدا في بني عمر، وأيضا في مناطق تتبع مديرية جبل حبشي وأجزاء من الكدحة. كل هذه المناطق واقعة في الاتجاه الغربي والجنوب الغربي من تعز بطبيعة الحال، ولكن وفقا للمصادر الميدانية فإن الوضع في تحديدا في منطقة بني عمر لا يزال كما هو عليه، يعني شهدت المنطقة مواجهات ومعارك كر وفر، لكن توقفت بعد ذلك المواجهات حتى هذه اللحظة وسط موجة نزوح كبيرة للسكان من منطقة الغيل والمناطق المجاورة في هذه المنطقة بحثا عن مناطق آمنة وهربا من أو خشية من احتدام المعارك مرة أخرى. ولكن في المجمل في خلال الساعات الماضية تقول قوات الحكومة في عدن بأنها نفذت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات حكومة صنعاء، سواء في منطقة خدير في الاتجاه الجنوبي الشرقي من تعز أو في مطار تعز في الجانب الشرقي من المدينة، بالإضافة إلى ما كان قد أعلن من تنفيذها سلسلة غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في الأحكوم في الاتجاه الجنوبي من ريف تعز أيضا، وفي مناطق أخرى موزعة بين الساحل الغربي مثل الخوخة وقريب من باب المندب، القرب من باب المندب تحديدا في مديرية دباب، وأيضا في محافظات كالمأرب والجوف وحجة. بينما تقول قوات الحكومة في صنعاء بأن الذي ينفذ هذه الغارات في مجملها هو الجانب السعودي، وعليه فإن الرد يجب على الجانب السعودي ردا على هذه الغارات التي تقول بأن السعودية وحدها هي من تنفذها. وبالتالي أعلنت قوات حكومة صنعاء خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة من العمليات في الداخل السعودي في شرورة وفي خميس مشيط وفي أبها وفي مناطق أخرى من السعودية، وأيضا بالنسبة لما الوضع في الساحل الغربي ومناطق الساحل الغربي تقول الحكومة في صنعاء بأن هذه المناطق لم تعد تشهد مواجهات ولا قتالا، بل على العكس من ذلك تؤكد أن الوضع بات هادئا تماما، وأن حركة الملاحة في مضيق باب المندب أيضا أصبحت متاحة وآمنة لجميع السفن وخطوط الملاحة والشركات. وأيضا ضمن هذه التأكيدات تقول بأن على جميع شركات النقل وخطوط الملاحة والسفن أن تأخذ جميع معلوماتها فيما يخص حركة الملاحة من وزارة النقل أو من مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، وفي هذا إشارة على أنها باتت تتحكم بحركة الملاحة، وذلك انطلاقا من سيطرتها على الجزر التي تساهم في أو تساعد في التحكم والرقابة على حركة الملاحة بما في ذلك جزيرة ميون الواقعة في مدخل مضيق باب المندب. هذه التطورات أيضا يعني تتزامن مع موجة نزوح كبيرة وفقا للمنظمات الدولية والمحلية المعنية، فإن أكثر من 120 ألف من اليمنيين نزحوا من مناطق القتال في هذه الاتجاهات الغربية من تعز، وفي المناطق الساحل الغربي والاتجاهات والمناطق الواقعة أيضا ما بين المخا وذباب والوازعية، ومخيمات النزوح تركزت في مناطق غربي تعز، في الريف الغربي من تعز تحديدا بالقرب ما بين الكدحة والبيرين، وفي مخيمات نزوح نصبت في مناطق واقعة بين تعز ولحج وسط ظروف نزوح بالغة التعقيد وفقا لما هو متاح من المعلومات. سهر،
4: شكرا جزيلا لك خليل القاهري، حدثنا من صنعاء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت حي أم الشراطين في المدينة ودهمت عدة منازل بعد تفجير أبوابها، كما اعتقلت شابين ثم وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، واقتحم الجنود منزل زياد وأطلقوا عليه رصاصتين وتركوه ينزف لمدة ساعة قبل تسليمه للهلال الأحمر.
2: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل، وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت، أصيب بالرصاصتين، وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
4: معنا ويبقى معنا من مدينة البيرة قرب رام الله مراسلة تلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، أهلا بك، تابعنا معك ما حدث مع جابر في البيرة، لكن أين وصلت الاعتداءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية عموما، وما هي ردود الفعل الفلسطينية بعد هذه الحادثة؟
2: نعم سهام، جابر تم نقله من داخل منزله بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على زياد جابر، تم نقله إلى هنا إلى مقبرة مدينة البيري، شيعه الفلسطينيون بالدموع ونقلوه إلى هذه المقبرة بعد أن قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مع صدمة لدى عائلته. لماذا تم قتل هذا المواطن؟ هو مواطن ليس شابا صغيرا، عمره 54 عاما، كان ينام داخل منزله، دخلوا عليه إلى الغرفة وأغلقوا على نفسهم الباب ومن ثم أطلقوا عليه رصاصتين من كاتم للصوت وحجزوه لمدة ساعة قبل أن يسلموه للهلال الأحمر. العائلة تتناقل الأسئلة حتى الآن، لماذا قتل زياد جابر؟ هذا ما تسأله العائلة. أكدوا أن هذا المواطن لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلوا شابين من داخل منزل عائلته، هم أبناء أشقائه، واقتحموا المنزل الذي يتواجد فيه وقتلوه. حالة حزن هنا في مدينة البيري ولدى هذه العائلة بالتحديد التي أعلنت الحداد بعد دفن ابنهم زياد جابر والذي قتل صباح هذا اليوم برصاص جيش الاحتلال. كما ذكرنا الرصاص قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت منزله قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية. ناد الأسير يفسر ما يجري بأنه تصاعد لعمليات الإعدام الميداني خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو حتى بعد الاعتقال، وهو أمر أصبح دارج في الضفة الغربية. نتحدث عن مواطن ثاني خلال أقل من شهر يقتله جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة جدا بعد الوصول إليه ومحاولة اعتقاله. كانوا قد قتلوا فتحي خازم في مدينة جنين قبل أقل من شهر في ظروف تقريبا مشابهة بعد أن اقتحموا منزله وعدموه داخل المنزل. يقول نادي الأسير أن هذه سياسة ممنهجة تستفيد من التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي سنت قانون لإعدام
0: راديو الحرية
8: من 97.7 بالعشرة FM FM
9: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: من 97.7 FM.
3: أن هذه الاستهدافات لتوقع شهداء، لأن الصواريخ التي تستخدم من قبل المسيرات الإسرائيلية هي صواريخ شديدة الانفجار وتخلف كثير من الأضرار حتى في أجساد الشهداء، كما نشهد في الاستهدافات المتواصلة. قبل ساعتين من الآن استشهد مسن برصاص جيش الاحتلال في المنطقة الشمالية لمدينة غزة في مخيم حلاوة برصاص جيش الاحتلال، بينما أيضا كان قد شيع شهيد كان قد قضى خلال مساء يوم أمس متأثرا بجراحه جراء قصف إسرائيلي لمواصي مدينة خان يونس، وهو من سكان مدينة رفح، فيما شيع 2 من الشهداء في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية في غرب المدينة وشمالها، بينهما أحمد البطش القيادي في كتائب القسام وقائد كتيبة الخدمات في لواء شمال القطاع في كتائب القسام بحسب مصادر عائلية ومحلية. بطبيعة الحال نتحدث عن استهدافات إسرائيلية متواصلة وخروقات، وكما تسمعون أصوات طائرات الاستطلاع التي لا تغادر الأجواء، لكن أيضا هناك تطورات مهمة وخطيرة في الجانب الإنساني. وما غد صباحا هناك مؤتمر صحفي عاجل لوزارة الصحة، المتوقع أن تصدر الوزارة عدة إجراءات لخطة طوارئ جديدة في ظل ما يتم الحديث عن وقف إمدادات السولار والوقود للمستشفيات من قبل المنظمات الدولية. أيضا أصحاب باصات النقل الخاصة بموظفي وزارة الصحة والمراكز الصحية سيوقفون عملهم يوم غد احتجاجا على منع إدخال الزيوت وقطع الغيار، وبالتالي أزمة جديدة تدخل في نطاق الأزمة الكبيرة التي صنعها جيش الاحتلال من منع إدخال معدات الصيانة، قطع الغيار وزيوت المركبات وحتى المولدات الكهربائية، تصل إلى إعاقة عمل أو إعاقة وصول موظفي الخدمات الصحية لمستشفيات وزارة الصحة والمراكز المختلفة. هذه أزمة عميقة. أيضا يوم غد يوقف مجمع ناصر الطبي عمل العيادات الخارجية الخاصة بالعيادات التخصصية داخل المجمع، تعلق العمل فيها ليوم واحد كما قال بيان المجمع قبل قليل وإعلانه، لظروف استثنائية. من المتوقع أن تكون أيضا ضمن إطار إجراءات ستتخذها وزارة الصحة. شكرا. بالتالي نتحدث عن واقع إنساني صعب وأزمات خطيرة مقبلة على قطاع غزة.
4: شكرا لك أحمد البطة من خان يونس. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وإن المفاوضات ليست أمرا سهلا. أضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
5: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة، ليتم ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان

مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل.

0: الآن معنا من زوطر الغربية جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جوسر حشخوري، ومن القدس مراسل العربي أحمد روشا. أهلا بكما. نبدأ من جنوب لبنان جويس، حيث كان السفير الأمريكي متواجد اليوم لنفهم كل التفاصيل والجوانب المرتبطة بهذه الزيارة، الأهداف، النتائج، التصريحات المرتبطة بها، بالإضافة لنقطة مهمة ذكرها رئيس الحكومة اللبنانية، يتحدث عن جدول زمني، وهذا أمر مهم بالنسبة للبنانيين في إطار أي مفاوضات مع إسرائيل. لكن هل من الممكن طرح هذا الموضوع في اللقاء المرتقب بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اليوم؟
1: بحسب مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية سهام، فإن الاجتماع الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيتناول البحث في اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين، ولكن عمليا هذا الأمر سيكون محدود، خصوصا وأن الاجتماع هو على مستوى السفراء. ولكن الغوص أكثر في تفاصيل الجدول الزمني سيصار إلى التطرق إليه في الجولة الثامنة من المفاوضات والمرتقبة مطلع أكتوبر المقبل. ولكن كان هناك تلميح من قبل السفير الأمريكي اليوم في زوطر الغربية خلال لقائه رئيس بلدية زوطر الغربية إلى احتمال حصول عمليات انسحاب أخرى في الأسابيع أو المدة الزمنية القصيرة المقبلة، عندما تطرق رئيس البلدية إلى الموضوع الأمني والإشكالية الأمنية والمخاوف الأمنية لدى سكان زوطر الغربية، وهي المنطقة التجريبية الأولى التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، ووجود القوات الإسرائيلية في زوطر الغربية وهي جزء لا يتجزأ من زوطر الغربية كذلك. قال السفير الأمريكي، وكان جواب السفير الأمريكي، أنا هنا لأن هناك احتمال لحصول عملية انسحاب مقبلة. ولكن كذلك الأمر كان هناك حديث عن إمكانية إعادة الأعمار، عن إمكانية الحصول على استقرار لسكان زوطر الغربية، ولكن هذا الأمر قال السفير الأمريكي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن الأمور تسير في المسار الذي رسم لها، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولكن في الشكل وفي التوقيت هذه الزيارة كانت لافتة. بداية الزيارة كانت في دير سيدة البشارة، حيث تتمركز أو يتمركز فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني وهو المنتشر في زوطر الغربية. استمع خلال هذه الزيارة السفير الأمريكي إلى شرح مفصل من قبل ضباط الجيش اللبناني لما يجري في زوطر الشرقية المجاورة، وأيضا لعمل الجيش اللبناني في هذه المنطقة. فهم من هذه الزيارة وكأن السفير الأمريكي يحل محل لجنة مراقبة أو متابعة آلية تنفيذ عمل الجيش اللبناني في هذه المنطقة، خصوصا وأن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها بعد والاتفاق عليها، وكان هناك استبعاد لحصول موافقة على الجانب الأمريكي. ولكن هذا اليوم الاطلاع على ما يجري هنا والاطلاع أيضا على ما يجري في قاقعيات الجسر وإعادة ربط المناطق بعضها ببعض، فهم وكأنه نوع من استطلاع لعمل الجيش اللبناني في هذه المنطقة. بالتوازي كانت المدفعية الإسرائيلية تستهدف كفرت بنيت القريبة، وكانت عمليات تفجير تحصل في مناطق وقرى جنوبية أخرى مثل مجد الزون، وكانت المسيرات ولا تزال حتى هذه اللحظة تحلق في أجواء جنوب لبنان. سهام،
0: شكرا لك يا جويس الحاج خوري من زوطر الغربية جنوب لبنان. أحمد روشا، الكل مجمع على أن نتنياهو غير معني بالتوصل إلى تفاهمات مع لبنان قبل انتخابات الكنيست، فما أقصى ما يمكن أن يصدر عن اجتماع السفيرين اليوم في واشنطن؟
2: هدف هذا الاجتماع بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي في إحاطة لصحيفة هارتس ليس إطلاق المفاوضات، إنما على ما يبدو هناك ضغوط أمريكية من أجل إبقاء المسار التفاوضي حيا، وربما تكون هناك محاولة لتحريك المفاوضات. اللقاء يبدو لقاء شخصيا بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة وبين السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى إيل لايتر. لا يبدو أن الحديث عن جلسة مفاوضات

0: مفاوضات كما كان يحدث خلال الفترة الماضية. وفهمت من تصريحات أو من التصريحات التي أوردتها صحيفة هارتس أن اللقاء لن يشمل الوفدين، لا وفد التفاوض اللبناني ولا وفد التفاوض الإسرائيلي، إنما سيكون اللقاء على مستوى السفيرين فقط بمشاركة ممثلين طبعا عن الخارجية الأمريكية. واضح أن الجانب الإسرائيلي يتعنت، ليس واضح الآن، واضح منذ البداية أنه لم يرغب بهذا المسار وأنه دفع إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان منذ البداية يرفض تقديم المفاوضات أو تنازلات في المفاوضات، وكان الهدف من إطلاق هذا المسار هو سحب ملف لبنان من قبل إيران في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ليس فقط قبل الانتخابات بحسب التقديرات لن يتم التوصل إلى تفاهمات، وربما بعد ذلك إن فاز بنيامين نتنياهو برئاسة الوزراء الإسرائيلية على اعتبار أنه يصر على العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة، وهي خط الدفاع المتقدم كما يوصف في إسرائيل، عبر إنشاء مناطق عازلة في مختلف الأراضي العربية، في الجنوب اللبناني، في الجنوب السوري، وكذلك أيضا في قطاع غزة، وحتى عبر تهجير المخيمات في الضفة الغربية. على سبيل المثال في سوريا كانت المطالب السورية واضحة، ومع ذلك تعنت الاحتلال الإسرائيلي، فالمشكلة ليست في
1: لهذه الأسباب. أحمد، أنت تقول بأن
2: راديو الحرية
3: من 97.7
2: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. فعل ذلك الأمر كان خلال ساعات, خلال أيام أو ربما خلال أشهر إن كان ينتظر الوضع الإقليمي أيضا. كل هذه التفاصيل ليست واضحة, لكن الواضح أن إسرائيل ذهبت إلى المسار التفاوضي من أجل شرعنة إجراءاتها على الأرض, عمليات الاحتلال وعمليات تدمير منازل اللبنانيين, وليس من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
2: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة, حدثنا من القدس. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا, قال رئيس بلدية كييف إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وقت مبكر من صباح اليوم, وأضاف كليتشكو أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص, كما صادف قصف ثان مستودعا في جزء آخر من العاصمة. وبدأت روسيا في الآونة الأخيرة قصف محطات الوقود في كييف, مما يوسع نطاق المنشآت المستهدفة. كما أظهرت مشاهد اندلاع النيران في منازل بمقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجمات روسية. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت منشآت عسكرية واقتصادية بعيدة المدى داخل روسيا. أوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الضربات الأوكرانية شملت مصفات للنفط في مدينة سيزران ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة, إلى جانب موقع لتجهيز المسيرات وإطلاقها في مقاطعة أوريول. في المقابل, شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مدينة كورسك الروسية, أسفر عن اندلاع حريق في موقع للسيارات وفق ما أفادت به مصادر محلية. أضافت المصادر أن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثة منازل خاصة في أحد أحياء المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع السيارات أو موقف السيارات عقب الهجوم. أعلنت قوة الفضاء الأمريكية أن للولايات المتحدة أسلحة منتشرة في الفضاء في أول تأكيد على وجود هذه القدرات القتالية في المدار. وقال ناطق باسم قوة الفضاء الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة على حماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون كشف تفاصيل عن طبيعتها أو مواصفاتها. ميناء بيرل هاربر الأشهر أمريكياً موجود في جزر هاواي التي تعتبر ثقلاً عسكرياً استراتيجياً للولايات المتحدة. تضم هاواي 5 قواعد أمريكية تفرض أمريكا من خلالها نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
3: نحن الآن على متن مدمرة أمريكية موجودة في هاواي لإجراء إصلاحات وإعادة تأهيل هذه المدمرة التي لم تشارك في أي عمليات عسكرية منذ عام 2023, ولكنها شاركت في تدريبات عسكرية هنا في هاواي. هذه المدمرة الأمريكية USS ديكاتر ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS ديكاتر.
4: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026, حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
3: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجيا في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع، تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
5: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية، وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم. ولتحقيق هذا الطموح العالمي كان لزاماً عليها التعلم من تاريخ القوى العالمية السابقة كالبرتغاليين والإسبان والهولنديين والبريطانيين والأمريكيين. وكان الدرس الأهم الذي استخلصت هو أن التحول إلى قوة عالمية يتطلب أولاً أن تصبح الدولة قوة بحرية مهيمنة.
3: سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين هو ما يزيد من أهمية هاواي العسكرية والاستراتيجية، إذ تكتسب القواعد العسكرية في هذه المنطقة أهمية أكبر لحفظ التوازنات ومناطق النفوذ، إذ تسعى أمريكا لتعزيز قوتها العسكرية لمواجهة أي تحد مستقبلي محتمل. ريما بحمدية، تلفزيون العربي، هونولولو، هاواي.
2: وسط محاولات دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على مواقع استراتيجية في البحر الأحمر تترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام خيارات سيئة وتزيد الضغط على أسواق الطاقة العالمية.
6: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الهجوم الخاطف للحوثيين على المخاء وجزيرة بريم، مشيرة إلى أن الهجوم أعد له أشهراً ونقلوا آلاف المقاتلين والأسلحة إلى محيط المخاء، مستفيدين من اختراق الاتصالات والتفوق في التنظيم والتكتيكات مقابل معسكر منقسم بين قوى وفصائل عدة. ولفتت إلى أن تعطيل تدفق النفط عبر مضيق باب المندب من شأنه أن يشل صادرات النفط السعودية ويخاطر بارتفاع أسعار النفط العالمية. ونقلت عن محللين أنه حتى لو أجبر الحوثيون على التراجع فإنهم يحتفظون بترسانة من الطائرات المسيرة والصواريخ القادرة على تهديد الممر المائي، وهذا يعكس الاستراتيجية الإيرانية في المأزق الحالي في مضيق هرمز. بدورها، رأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن إدارة ترامب لم يتبقى لها سوى خيارات سيئة في الشرق الأوسط بعد أن استولت جماعة أنصار الله الحوثيين على المزيد من الأراضي الاستراتيجية، ما زاد من الضغط على أسواق الطاقة العالمية. وبينما أشارت إلى أن أمام الرئيس الأمريكي خيارين، إما أن ينضم إلى المعركة أو يترك.
0: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير عليكم متابعينا ومستمعينا من جديد في هذه الحلقة والإطلالة الجديدة من برنامج تكات. تحياتنا لكم وين ما كنتم تسمعونا، وين ما كنتم بتتابعونا، وين ما كنتم تستنونا.

تحياتنا دائما لكل المواطنين ولكل الناس ولكل الأشخاص اللي بيسمعونا حاليا في محافظة الخليل أو في أي مكان في هالوطن الحبيب. تحياتنا كمان لإيهاب الناتشي يلي رح يرافقنا في الهندسة الإذاعية، كمان أنا ملاك أبو رعية رح أكون معكم في هذه الساعة.

أكيد أصحاب التكاسي، أصحاب التكاسي اللي بيسمعونا حاليا، وكمان الناس اللي معاهم اللي بيسمعونا وبيستنوا إمتى بدهم يوصلوا للمكان اللي طالعين عليه، كمان تحياتنا لكم، يسعد مساكم. يعني أكيد هم بيسمعونا حاليا، فيعني نتمنى دائما بأن يكون هذا البرنامج أو هذا المنبر دائما بيحكي المواضيع أو القضايا يلي بتهم كل المواطنين، فدائما تكون الحرية هي الرقم الأول لكل المستمعين. فكمان ما بدنا ننسى اللي بتابعونا على HR Live على الفيسبوك على البث المباشر، هدول يعتبروا من المتابعين المميزين واللي بيسمعونا على 92.7 FM. كمان مساء الخير.

0: عشان
1: أحب. وفيما يخص المرض يعني اللي مش عارف أنا حاسة صوتي بيعمل تلوث سمعي, مش عارف شو رأيك يعني أول شيء أعتذر, ممكن تكون مخارج الحروف مش كلها تكون واضحة, بس معلش تحملوني هدول الساعتين يعني, بس هذا الأسبوع إن شاء الله الأسبوع الجاي بتكون الأمور ألطف وبس هيك. إيهاب, المرة اللي فاتت كان عندي مشكلة بالحنجرة, حاليا عندي مشكلة بالأنف, فتعرف كيف الموضوع يعني بيختلف, لأنه إيهاب بحكي لي وين أنت اليوم عن الحلقة اللي فاتت, يعني مش عارف هالزملاء اللي بدل ما تسند بعضها بتتنمر على بعضها يعني. يلا بطلع لك يا إيهاب, إن شاء الله يا إيهاب ابني. أحسن, ما هو أنت بتتنمر بأثر رجعي عن المرة اللي فاتت, أنت عرفت كيف؟ فإن شاء الله يا رب يا إيهاب بفرح فيك, يعني شو يعني مضطرة أنه أنا أرد عليك بالأحسن يعني.

بس شو قصة الأزمات يا إيهاب؟ مش عارف، حاسة وضع، يا أما السيارات زادت أو الشوارع صغرت أو ما بعرف، بس يعني أنا ما بعرف. أنا هذا الأسبوع شفت أزمة مش طبيعية، أزمة سيارات، أزمة كثير أشياء، فما بعرف، أو يمكن أنا بطلع بالوقت الغلط. على الأغلب مع طلاب المدارس وخروجهم من وانتهاء الدوام، فعلى الأغلب هو هذا السبب، بس برضو في أزمة مش طبيعية. عشان هيك أنا دائما بحكي الله يكون بعون، الله يكون بعون أصحاب التكاسي. والله هسا هم صح أحيانا بيطلعونا وبيحملونا جميلة وإحنا طالعين معهم، يعني الله يمسيهم بالخير ويعطيهم العافية. أحيانا هيك بس يلا شو بدنا نحكي، ما هي يعني بحسهم هم أكثر، أو من أكثر الناس اللي بتختلط مع المواطنين وبتحتك فيهم بشكل مباشر. فأحيانا الواحد لما بده يختلط كثير ويسمع كثير من الناس، أو أي مهنة بالعالم اللي بيكون الاحتكاك ما بين هاي الوظيفة أو اللي بيشتغل بهاي الشغلة، بكون في احتكاك مباشر مع المواطنين. بصراحة يعني مهنة كثير متعبة، لأنه أنت بدك تسمع من الكل وبدك تتحمل الكل وبدك تراعي الفروقات ما بين الكل، فكثير تفاصيل. يعني إحنا الصحافة مثلا نعتبر من هاي المهن اللي أنت بدك تتعامل مع الكل وتتقبل الكل وبدك تحتوي الكل. فأحيانا بنصل لمرحلة عن جد إنه الواحد اكتفى، يعني خلص مل، فممكن بطلع منه بعض السلوكيات أو بعض الأشياء يعني اللي بتكون عن جد مش بإيده، لأنه الله يكون بالعون عن جد. فيعني أصحاب التكاسي دائما أنا بخص بالذكر كثير، دائما في بداية كل برنامج دائما بقدم لهم تحية بصراحة، ودائما بحكي إن شاء الله ربنا بيكون معهم، لأنه عن جد أنا بفترة من الفترات يعني وتعاملي المباشر مع أصحاب التكاسي فعلا الله يعينهم على الأشياء اللي هم بيشوفوها. بس هذاك اليوم طلعت لك بسيارة يا إيهاب مع شوفير من بيت لحم للخليل، هو كبير بالعمر طبعا الله يسهل عليه وين ما لف وجهه هذا شوفير، هيك تقريبا يمكن عمره يعني آخر الستينات أول السبعينات، يعني كمان شوي جاي عبالي يحكينا كلكم انزلوا من السيارة، ما بدي اوصل حدا وبدي ابطل اشتغل على الخط كله، ما بنعرف ليش، يعني بتحس حالك انت بتتبهدل وانت محلك مش عارف ليش. فيعني هم هدول الكبار بالعمر شوي اللي بيشتغلوا في المواصلات العامة، يعني لازم عن جد لازم نتحملهم اكثر، لازم نستوعبهم اكثر. ممكن احيانا عن جد بيطلع منهم كلام او سلوكيات بتخلينا نحكي انه يعني محملينا جميل لأنهم يعني طلعونا، مع أنه إحنا يعني طالعين بأجارنا يعني. بس الله يعطيهم الصحة، دائما الوضع صعب على الكل، ومش بس على أصحاب التكاسي، على كل الشغلات اللي إحنا بنشتغلها في هاي البلد اللي بتتطلب منها جهد أكبر من الطبيعي، فالله يكون بالعون.

بس والله لازم كل الشوفري يكونوا زي أبو جانتي. طلع شفت كيف أنت أكيد حضرت يا إيهاب، شفت كيف هيك ماخذ الحياة بصبابه وماخذ الحياة يعني مع أنها مش ضابطة معه يعني، بس ماشي.

0: بالضبط. في ناس بدها كل شيء
1: تاخد كل شيء,
0: وناس كمان ماشية هيك على البساطة, ماشية بتاخد رزقها وبس, وناس بدها تحوش على كل شيء. خلينا نخرج لدقات الساعة يا إيهاب, وراجعين لنحكي عن 10 شغلات مهمة بحياتنا إحنا ناسينها أو مش مركزين فيها. خليكم معنا.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا لنبلش نحكي عن الأشياء المهمة يلي إحنا بنغفل عنها بحياتنا. وأهم الشغلة أو أهم شغلة وأول شغلة رح أبلش فيها إنه إحنا لازم ندرك بإنه الحياة هي الحاضر، الحياة اليوم اللي إحنا عايشين فيه، اللحظة يلي هاي إحنا عايشين فيها هاي هي الحياة، مش الحياة إنه أنا أفكر وكل حياتي أرسخ هاي الحياة وأنا أفكر بالمستقبل وأرتب في المستقبل وأخطط للمستقبل وأنا فعليا ناسي هاي اللحظة الحاضرة اللي أنا فيها. يعني تخيلوا فكروا معاي بصورة أعمق في هذا الموضوع. يعني إحنا لما بدنا نحكي عن الناس اللي بتخط، أنا مش ضد الواحد يخطط لمستقبله أبدا، لأنه بالنهاية الحاضر اللي إحنا فيه هو كيف الحاضر بيكون كيف المستقبل اللي بيجي، تمام؟ وما بزبط إحنا كلنا نعيش حياة كل لحظة بلحظتها ما نخطط لمستقبلنا. يعني فعليا التخطيط مطلوب، ولكن في بعض ناس عن جد بعض الأشخاص مش حاسين بطعم الحياة وهم بس بيرتبوا بالمستقبل، بيخططوا للأيام اللي جاية. طب أوكي، بإمكاني أنا أرتب للمستقبل، بإمكاني أنا أفكر بجزء معين فيما يخص المستقبل، ولكن مش أنسى الحاضر اللي أنا فيه ولا أنسى اللحظة اللي أنا فيها. وكثير من الناس هيك.

فضروري نتدرب على إنه إحنا نعيش كل لحظة في حياتنا على أكمل وجه. يعني لما نكون مبسوطين ننبسط، ولما نكون حزينين عادي على فكرة كمان نحزن، لما نكون تعبانين عادي جدا إنه إحنا نرتاح. فكرة إنه نرهق حالنا بالحاضر عشان نبني المستقبل بصراحة مش شيء منطقي أبدا، لأنه الحياة هي عبارة عن حاضر. الحياة مش ماضي ولا مستقبل، الحياة هي الحاضر، هي اللحظة يلي أنا عايش فيها حالياً.

فما حدا فينا عارف عمره، ما حدا فينا عارف لما تبدو يعيش بصراحة. ففكرة إنه إحنا نرهن حالنا للمستقبل وما نعيش اللحظة اللي إحنا فيها حاليا، صدقا يا جماعة الخير ما حدا عارف لأيام تضايل، ما حدا عارف بالأيام اللي جاية إيش اللي جاي، ما حدا عارف عمره لوين بده يوصل. فلهاي الفكرة وهاي اللي أنا بحكي فيها هون جوهر الموضوع، إنه أنا لازم أعيش اللحظة اللي أنا فيها بعيدا عن موضوع تخطيط المستقبل عشان أنا أرتب حياتي. أنا موضوعي مش موضوع، أو إنه أنا ما بحكي ما تخططوا لمستقبلكم، أنا بحكي في نقطة وجزئية معينة، هي إنه أنا بدي أعيش الحاضر زي ما هو، أنا بدي أنبسط بهاي اللحظة اللي أنا فيها. أنا لما بدي أطلع مشوار بطلع مشوار كأنه آخر مشوار بحياتي، بدي أعمل بدي أشتغل شغلة كأني آخر شغلة بشتغلها بحياتي. لو كلنا نتعامل مع الحياة بهاي الطريقة، صدقا الحياة بتكون كثير ألطف علينا. بس إحنا لما نبذل مجهود كبير لنبني المستقبل وما نطلع، في ناس عمرهم انتهى وهم لسه مش محققين اشي من المستقبل. تخيل في بعض الاشخاص العمر عدى لا عاملين المستقبل مثل ما بدهم ولا عاش الحاضر زي ما لازم. فتخيلوا، ففكرة انه احنا عن جد نعيش الحاضر زي ما هو بكل ما فيه، فعلا الحياة بتكون كثير ألطف وبنحس كل يوم بيومه فعليا، ما بنحس الأيام بتعدي وإحنا لا حاسين بطعم إشي ولا مستمتعين بإشي ولا عاملين بإشي. يعني فعليا إحنا بنركض ورا مستقبل إحنا مش عارفين هذا المستقبل وين بالضبط.

فدائما بحس أكثر الناس المبسوطة بحياتهم هي فعلا الناس اللي عايشة على البساطة، والناس اللي بصراحة مش كثير متوقعة من يعني توقعاتها وسقف توقعاتها من الحياة مش عالي. يعني هاي الناس اللي ماشي الحياة شو ما تيجي الحياة تيجي. على فكرة هدول الناس وصلوا لمستوى عالي من النضج، فيعني كثير بصادف ناس في حياتي عن جد. هاي الناس اللي أنا بصادفهم بيكونوا أكثر ناس مرتاحين، أكثر ناس عندهم سلام داخلي، هيك مرتاحين إنه شو ما تجيب الحياة تجيب، إحنا مبسوطين كل لحظة بلحظتها مبسوطين. أو بعيدا عن موضوع الانبساط، إنه إحنا نعيش اللحظة بلحظتها. يعني أنا حاليا طلعت وجيت على شغلي وماشي الحياة، ما أمشي بالشارع وأنا سرحانة شو بدي أعمل كمان 10 سنين أو شو بدي أعمل كمان الأسبوع الجاي. لا، الواحد يستمتع أو يعيش اللحظة شو ما هي، هاي اللحظة يعيشها. وللأسف مليان من الناس اللي عن جد بتحسهم موجودين بنفس المكان ومخهم في مكان تاني. بتحس ناس بتحكي معهم هم سرحانين، بتحس ناس يعني لحظة لطيفة ولكن بتحسهم منكدين. طبعا هم ليش منكدين؟ منكدين على سبب وتوقع في المستقبل، تخيلوا يعني. فحلو انه تعيشوا عن جد كل لحظة بلحظتها. وطبعا في نفس الوقت برضو لما أنا أحكي لكم عيشوا اللحظة بلحظتها، كمان في نقطة مهمة بدنا نركز فيها، وهي نقطة تانية طبعا من الشغلات اللي إحنا بنغفل عنها، اللي هي نجاحات المستقبل بتعتمد على جهود الحاضر. يعني أنا مش ضد إنه الواحد يبذل جهد لمستقبل ولنجاحه بالمستقبل، ولكن أنا ضد إنه أنا وأنا ببني بالمستقبل وأنا بخطط للمستقبل أنسى أنه أنا أكون مرتاح أو أنسى أنه أنا أكون سعيد. فأنا مع فكرة أنه أنا أبني المستقبل، والمستقبل فعليا وهو فعليا شو المستقبل؟ المستقبل مبني على الحاضر، والحاضر اللي إحنا فيه مبني على الماضي. هيك فعليا هاي دورة الحياة. فأنا لازم أمشي طرق، أمشي وأنفذ هاي الطرق الحياة كلياتها أنفذها بسلامة وبسلاسة. فأنا لما بدي أبلش أخطط لمستقبلي، من أهم النقاط اللي أنا أخطط فيها لمستقبلي هي أنا على الأقل إنه أنا أعيش الحاضر زي ما هو، وبجانب إنه أنا أعيش اللحظة بلحظتها وأعيش الحاضر زي ما هو، كمان أخطط لمستقبلي لأنه المستقبل مبني على الحاضر.

0: وكمان من النقاط المهمة إنه الإنسان يا جماعة بيتعلمش إلا من التجارب الفاشلة، فدائما أبدا ما تخافوا من الفشل. يعني هسا أنا مهما بدي أحكي لكم ما تخافوا من الفشل، كلنا بفطرتنا بنخاف إنه إحنا نفشل، وأنا يعني من أكثر الناس اللي أنا بخاف أفشل، ولكن بدنا نكون على قناعة داخلية على الأقل بأنه التجارب الفاشلة هي التجارب اللي راح تعلمنا دروس. الدرس أنا مش ممكن أتعلمه من فراغ، أو مش ممكن أتعلم درس وأنا فاضية ما عندي شيء. فعليا الدرس اللي إحنا بنتعلمه هو من التجارب الفاشلة.
1: مشوار طويل والفرح قرب وهو بالدليل متجاهل.
0: فدائما انا بحكي انه الحياة الهنية هي من نصيب الشخص اللي بيتأمل خير رغم

موضوع الفشل موضوع مش سهل على أي حدا، حتى الأطفال الصغار وهم صغار لسه مش مدركين قيمة الحياة. هدول الأشخاص الأطفال يعني مجرد ما بدهم يلعبوا لعبة ويفشلوا فيها بصيروا يعيطوا تلقائيا، فالبني آدم بفطرته ما بحب الفشل. بس كيف إحنا بدنا يعني إذا وقع الفشل ولا بد كيف بدنا نخفف من حدة الموضوع؟ إنه إحنا نتقبل الفشل ونتعامل مع الفشل كأنه درس، إنه أنا تعلمت درس من وراء هاي الحدث اللي صار، فتلقائيا أنا لما بدي أتعلم الدرس بتصير التجربة الفاشلة هي درس تعلمت أنا من خلاله شغلة مهمة في حياتي. بس للأسف في ناس يوم ورا يوم فشل ورا فشل، للأسف ما بيتعلموا الدرس اللازم. عشان هيك الناس اللي بتفشل كثير هي فعليا ناس ما بتتعلم دروس، ناس مش مقتنعة بفكرة انه انا فشلت هسا بس انا ممكن اتعلم درس، بحيث انه انا ما اوقع بنفس الحفرة وما ارجع افشل في نفس الموضوع او حتى في مواضيع اخرى. يعني للأسف مش كل الناس بتديرها براسها، بس هاي نقطة كثير مهمة انه عن جد انه احنا لازم نتعلم دروس قيمة من التجارب الفاشلة.

0: الأفراد كل واحد.
1: فكمان من الشغلات المهمة إنه إحنا لازم تكون علاقتنا مع أنفسنا هي من أهم العلاقات. فأي بني آدم بتحسوا أو تعالوا على يعني خلينا تعالوا على أي بني آدم ناجح أو على أي بني آدم أنجز بحياته أو بمركز عالي، بتحس إنه هذا البني آدم تلقائيا لما تجلسوا معه بتحس إنه البني آدم علاقته مع نفسه كثير رائعة، عنده سلام داخلي وسلام نفسي كثير عالي. فدائما على قناعة كونوا بإنه البني آدم اللي بتكون علاقته مع حاله علاقة مهمة وعلاقة يعني على مستوى عالي من الثقة، أنه أنا أكون واثقة بنفسي، أنا أكون يعني أنا مش فكرة أنه أنا أكون لصديق أو أخ أو شريك أو لا، في قبل هدول كلهم أنه أنا كيف علاقتي مع نفسي، أنا كيف بتعامل مع نفسي لما بدي أواجه أي شيء أو لما بدي أتعامل مع أي حدا. كل شيء مبني على علاقتي مع نفسي. فلو بدي يجي كل واحد يسرح مع حاله انه انا كيف مع حالي، مثلا كيف انا بتعامل مع حالي، كيف انا بصوب حالي، كيف بحكي مع حالي، فهاي الامور كثير مهمه وكمان يعني تعتبر من اهم الشغلات اللي انا ذكرتهم اللي بتخلينا عن جد نستمر بحياتنا، بتكون الحياه فعلا فعلا يعني خلينا نحكي انجح من غيرها. خلينا نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين نحكي عن كمان أشياء مهمة.
2: راديو الحرية 92.7 FM.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على المرح.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. يا هلا ومرحبا فيكم من جديد، وكمان أكثر التحيات المميزة اللي بيضلوا معانا من بداية الحلقة لنهاية الحلقة. يعني أشرف جبيرات، يعني ما بزبط نطلع حلقة بدون ما نعطيك تحية معظمة يا أشرف. يعني والله كل التحية لك، والله يسعد مساك يا رب. فكمان من الأشياء المهمة يا أشرف وإيهاب وكل المستمعين أكيد، كمان من الشغلات المهمة إنه إمتى بيظهر معدن الإنسان؟ إيهاب هذا سؤال إلك لكل أشرف، إمتى الواحد معدنه بيظهر؟ في المواقف. الله عليك الله أشرف، ولا أنت بالله عليك. يعني المواقف والأفعال هي اللي بتبين معدن الإنسان. أحيانا في ناس دائما كلامهم معسول ومجاملات وكلمات حلوة وأبصر، بس عند الفعل وين بيكونوا؟ ما بن يعني بيختفوا، بيبطل لهم أي أثر. فدائما المعدن، المعدن الأصيل ببين بالأفعال. فكيف بدك تعرف أنت معدن الإنسان؟ هل هو معدن معدنه منيح أو معدنه مش منيح؟ بالأفعال. فأول فعل بيصدر عن هذا الشخص أنت بتعرف معدنه، مش بالكلام. الكلام كثير، وكلنا عنا القدرة أنه إحنا نحكي كلام معسول، وكلنا عنا القدرة أنه إحنا نجامل، ولكن كل هاي الأشياء هي غير كافية لأنه إحنا نثبت معدننا إلا بالأفعال.

بس احيانا مقابل هذا الشيء احيانا عن جد في بعض الاستثناءات احنا كاشخاص لازم نميز. في بعض الناس بتكون ظروفهم لا تسمح انه يكون افعالهم منيحه يعني.

تسمح بس هي ما بدها. هون بيظهر المعدن الصح، يعني ما بزبط أنا من موقف زي هيك، إيهاب ظرفه ما بيسمح له أنه يساعدني، آجي أنا خلص أحط إكس على إيهاب وأحكي والله أنه هو حدا مش أصيل وخلص أحكم عليه أنه هو معدنه معدن مش أصيل، ما بزبط. إحنا لازم نميز بين الشخص اللي عنده ظروفه والشخص اللي صدقاً هو معدن ومش أصيل، الشخص اللي برد أي حدا لجأله، فإحنا لازم نميز هاي النقطة.

0: فما بزبط إحنا نحكم على الناس يعني مثلا موضوع بصراحة الأفعال. مش كل أي مش أي حدا عنده القدرة عن جد إنه هو يميز. فمرات كثير بنحكم حكم غلط على الناس، ممكن عن جد ظروفهم لا تسمح، فبنيجي بنحكم حكم غلط عليهم وممكن ننهي يعني خلص ننهي علاقتنا فيهم وإحنا بنجهل ظروفهم. لأنه مثل ما حكيت لكم النقطة المهمة إنه أنا كشخص أكون مركز ومدرك إنه هل هذا الشخص اللي أنا لجأت له فعلا ما عنده القدرة ولا هو مش جاي على باله يساعدني مثلا. عشان هيك أوكي المعدن ببين بالفعل بالأفعال مش بالكلام، ولكن مقابل هاي الشغلة إحنا بنركز على الشخص اللي إحنا لجأنا له، نركز على ظروفه، نركز ممكن هو دائما بيسند ومرة من المرات مالت الظروف عليه وفعلا اعتذر. ما بزبط ننسى كل اللي فات ونيجي نركز على هاي النقطة أو على هذا الفعل ونحكي والله إنه أنت معدنك مش أصيل فنلتمس العذر.
1: لبست العقال الله وشيالة الفرود، أهل الكرم أهل الجود والله وما عليكم زود.
0: يعني أنا حاس حالي على الجبهة.

كمان نقطة مهمة يا إيهاب، احذر شو هي. لازم نكون مدركين إنه الوقت بيشفي أي جرح. في ناس مقتنعة بإنه الوقت عن جد بيمحي أي جرح وبنسي. في ناس بتحكي لك لا، في ناس بتحكي لك الوقت عمره ما شفى جرح وعمره ما كان كفيل بإنه ينسينا. الأرض ما شالتكم مفتوحة لكم القلوب، مية هلم شيتكم ردت الشمس. هسا أنا رأيي أنا شخصيا في هذا الموضوع، الوقت بكيف يعني موضوع الجروح وشفاء من الجرح والوقت، بصراحة أنا هذا الموضوع عندي رأي معين فيه. الوقت لما يعدي بيخليك تنسى شوي، بس ما بيشفيك. يعني الجرح بيضل موجود وبيضل معلم، ولكن الوقت ما بينسيك. فأنا من الناس اللي بنسى، لأنه في كثير بالحياة شغلات بتنسينا، الشغلات اللي صارت معنا مبارح، فما بالك الشغلات اللي صارت معنا قبل سنوات. فالوقت كفيل إنه ينسينا، ولكن الوقت مش كفيل إنه يشفي الجرح. خلينا نخرج لدقات الساعة يا إيهاب، وأكيد يعني حكينا هاي يعني باختصار عن هاي النقاط المهمة اللي فعلا إحنا بنغفل عنها لنكمل حياتنا بطريقة سليمة. يعني حكينا بعض الشغلات المهمة. بدنا نخرج لدقات الساعة، وضل الختام يلي رح نختم أنا

0: وإياكم، خليكم معنا بعد قد ساعة.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

رجعنا لكم متابعينا من جديد. والله انا كنت ارجع لكم قبل هيك بس ايهاب اللي حكى لي استنى شوي. ايوه عشان نكون احنا صريحين وواضحين من البدايه. يعني في نهاية يعني في نهاية حديثنا عن جد دائما بنحكي عن نقاط مهمة ممكن يعني تأسس لحياة منيحة، لحياة مريحة، لحياة ناجحة، لأشخاص ناجحين بحياتهم. بس يعني رغم حديثنا يعني بهاي الحلقة أو بحلقات فاتت أو إحنا ممكن بنحضر على السوشيال ميديا بنقرأ شغلات كثير ممكن تساعدنا على إنه إحنا عن جد نبني حياة صحيحة، ولكن في نهاية الأمر هاي مش قواعد، هاي شغلات نصائح ممكن إحنا نحكيها لكل الناس، ممكن إحنا نحكيها بيننا وبين حالنا، ولكن في نهاية الأمر لكل حالة استثناءات. كل شخص له ظروفه، كل شخص له حياته، كل شخص له بيئته يلي طلع منها، كل شخص له يعني في عليه مؤثرات من اللي حواليه، فبالتالي بنحكي نصائح ولكن كل شخص أكيد بياخد المناسب له. وفي بعض الشغلات يعني إحنا بنهاية كلنا بشر، سلوكياتنا بتختلف، أفكارنا بتختلف عن بعض، الفكر الداخلي بيختلف، فهي مش شغلة يعني الحياة مش رياضيات، مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، الحياة فيها كثير من المفاهيم، كثير من التفسيرات. يعني ممكن موقف واحد يصير ونجيب 10 أشخاص كل واحد شاف الموقف بطريقة معينة وكل واحد فسر الموقف بطريقة معينة، تخيلوا. فسلوكيات الحياة متعددة، فلما أنا بدي أحكي نصائح ببرنامجي أو أنتم بتكون تسمعوا نصائح بأي مكان، خذوا اللي بيناسبكم. في بعض الشغلات ما بتناسبكم، في بعض الشغلات بتناسب أشخاص وما بتناسب أشخاص معينة، فبالتالي هاي حياة متنوعة، هاي حياة فيها كثير من الأشياء. يعني ممكن يكونوا أخوة في نفس البيت تفكيرهم بيختلف عن بعض، شخصياتهم بتختلف عن بعض، فبالتالي هالحياة بدها تمشي. كل واحد اللي بشوفه مناسب يعمله، كل واحد اللي بشوفه ضابط على حاله وعلى شخصيته وعلى ظروفه يعمله، ولكن أكيد يعني ما بيضر الموضوع على إنه إحنا بعض النصائح ناخدها أو بعض التجارب اللي بتصير من الحوالينا إحنا ممكن يعني نتعلم منها، ممكن نستعين في بعض الأشخاص، هذا شيء مش عيب أبداً. وما بزبط يطلع أي حد يحكي هاي حياتي وأنا أدرى فيها، هسه بنهاية الأمر أكيد كل واحد حياته هو أدرى فيها، بس في شغلات، في أساسيات بالحياة، في بعض الأشياء تعتبر قواعد بالحياة، خصوصا لما أنت تكون بين مجتمع أنت مش لحالك، ففي شغلات ما بزبط أنت تمشي بين الناس وتستمر بالحياة وتحكي هيك أنا، أو تستمر بالحياة تحكي أنا هيك شايف الحياة. لا، بيختلف الموضوع. لما تكون في شريك معك بده يختلف الموضوع، لما بدك تمشي بالشارع وفي ناس مشاركيتك بالشارع بيختلف الموضوع، لما بدك تدخل على وظيفة معينة وفي معك زملاء وشركاء باللحظة انت هون مش حر بحالك. فبعض الأشياء، بعض النصائح احنا مضطرين انه احنا ناخد فيها علشان الحياة شوي تستمر بهدوء، لأنه وصلنا لمرحلة عن جد صار كل واحد حر بحاله، صار كل واحد يتعامل مع الحياة بفوضى وداخل الأمور كلها في بعض، فعليا يعني هو نفسه هذا الشخص اللي بتعامل هيك بالحياة هو نفسه شخص مش مرتاح صدقا، شخص حامل السلم بالعرض وماشي.

فبالنهاية كل واحد أدرى بالمناسب له. إيهاب بدي أشكرك إنك يعني تحملتني اليوم بهاي الحلقة. يا أشرف ضل ولا راح؟ موجود أشرف. أشرف كمان يعطيك العافية على حضورك يا أشرف بدون ما تعمل إشي، يعني حضورك لحاله والله. فشكرا أكيد لإيهاب النتش، وشكرا لأشرف جبيراتي اللي كمان كانوا هيك بالهندسة ومعطي جو لطيف، وشكر أكيد مني أنا ملاك أبو رعية اللي كنت معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تكات. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله دائما وإلى اللقاء.

عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين. الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.

القوات الحكومية اليابانية تستهدف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، والجماعة تقول إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط شهيد برصاص الاحتلال في مدينة البيرة قرب رام الله، وحملة دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، السفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

0: البداية من المستجدات في ملف مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في سماء شرق المضيق. يأتي ذلك بعدما أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في وقت سابق إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في سماء غرب المضيق. وقال الحرس الثوري إن الإسقاط تم بواسطة نظام الدفاع الجوي فضائي متطور تابع له، وذلك تحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد بحسب تعبيره. وأفاد مركز الأمن البحري العماني أنه يتابع عملية سحب ناقلة النفط التي تحمل علم بنما إلى أحد الموانئ في السلطنة. وكان حريق قد اندلع في غرفة محركات الناقلة إلغاية إثر تعرضها للاستهداف قبالة الشواطئ الواقعة شمال شرقي محافظة مسندم. وأضاف مركز الأمن البحري أن وحداته أجلت 23 من أفراد طاقم الناقلة وقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتواصل البحث عن 2 مفقودين. أكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتوصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي إن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وإن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية لذلك.
1: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها، فالجهود مستمرة. وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: وبشأن الاجتماع المزمع عقده في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قال الهاشمي إن الجهود مستمرة ولن تتوقف لأن أزمة المضيق تؤثر على العالم كله. أضاف أن حل الأزمة في المنطقة ليس بالتصعيد العسكري، وإنما بالعودة إلى الحوار والمفاوضات.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: استأنف العراق تصدير النفط الخام برا عبر الأراضي السورية بعد توقف دام 15 عاما بحثا عن مسارات بديلة عقب تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبالتنسيق بين السلطات العراقية والسورية تنقل مئات الصهاريج المحملة بالنفط إلى محطة بنياس النفطية في طرطوس تمهيدا لشحنها بحرا، في خطوة يتوقع أن تنعش دور سوريا كممر للطاقة وتدعم الإيرادات الحكومية. هذا وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. أظهرت بيانات شركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد. كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية عن تداعيات الصراع مع إيران على القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مشيرا إلى نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. كما يوثق التقرير أضرارا لحقت بطائرات ومعدات عسكرية إلى جانب قواعد أمريكية في المنطقة، بينها منشأة لوجستية في البحرين.
2: واشنطن دفعت 33 مليار دولار، لكن أخطر ما خسرته في حربها على إيران لم يكن الجانب المالي، بل الذخائر والطائرات والقواعد وقدرة الجيش الأمريكي على تعويض ما يستهلكه بالسرعة نفسها التي يستهلك بها السلاح. خلال 4 أشهر فقط بلغت كلفة الحرب وفق تقرير للمفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية نحو 33 مليار و400 مليون دولار، رقم ضخم لكن خلفه قصة أكثر خطورة. المخزونات الأمريكية تعرضت لضغط متزايد، نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط على المخزون العسكري. ويشير المفتش العام إلى أن تداعيات الحرب دفعت البنتاغون إلى تسريع عمليات الشراء وتقليص فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وتعزيز مخزونات الذخائر المخصصة للاستجابة السريعة، بل أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في سباق. بين سرعة الاستهلاك وسرعة التعويض يكشف التقرير عن المفاجأة، الضربات الإيرانية لم
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، فيما قالت الجماعة إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير بتعز. وفي وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
3: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع أعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
3: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
2: الآن معنا من الحديدة مراسلة تلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، ما الذي تقوله تصريحات الحوثيين بخصوص الوضع تحديدا في تعز بعد ما ورد من بيانات من القوات الحكومية بأنها استهدفت مطار تعز؟
5: نعم سهام، ما يعلن الآن من قبل قوات حكومة صنعاء هو مجموعة من المشاهد التي تبثها أو بثتها الآن تقريبا عند الساعة الرابعة عصرا. هذه المشاهد تظهر استهدافها لتحشيدات السعودية في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن التي كانت متواجدة في منطقة في شرق.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: من 97.10
2: من القيام بأعمال كما تقول صنعاء تستهدف السلم والأمن الاجتماعيين، وأيضا تستهدف نشر الاقتتال داخل اليمنيين، وتستهدف أراضي يمنية والاعتداء على بعض الأراضي اليمنية من خلال القيام بأعمال أو عمليات عسكرية مدعومة من السعودية. أما فيما يتعلق بالعمليات داخل السعودية، صنعاء حتى الآن لم تعلن أي عملية عدا تلك العملية التي أعلنها بالأمس يحيى سريع، التي تحدثت عن استهداف قوات حكومة صنعاء لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، والتي قال أنه استخدمت في تلك العملية مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. توصف تلك العملية بأنها كانت الأكبر والأوسع، خاصة أنها استهدفت مجموعة من حظائر الطائرات وغيرها من المرافق والبنى العسكرية في تلك القاعدة. وبالتالي أيضا قال في بيانه أن هذه العملية تندرج ردا أو في إطار الرد على كل الاعتداءات التي يقوم بها الجانب السعودي، خاصة بعد حديثه عن أكثر من 300 غارة جوية نفذت على العديد من مناطق اليمن كلحج والصعدة وعمران وحجة والحديدة ومأرب وتعز والجوف والبيضاء. وقال بأن تلك العمليات سوف تستمر طالما واستمرت انتهاكات العدو السعودي كما يقول، وقال بأنهم ماضون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد، وسوف يقابلون كل تصعيد سواء من خلال القصف بالطائرات أو في إشارة منه إلى دعم وإسناد قوات حكومة عدن، أو من خلال دعم التحشيدات العسكرية في أكثر من منطقة، بأنهم يرصدون مثل تلك الأعمال، وبالتالي هم سوف يقومون بالتصدي لتلك الأعمال وكل الأعمال أو الممارسات العدائية. كما يقول بيان القوات المسلحة في حكومة صنعاء، لن ترد دون عقاب ولن تمضي دون رد. أيضا هناك حديث من قوات صنعاء عن اعتراض تشكيلين والتصدي لتشكيلين قتاليين على أجواء محافظة صعدة، تصدت لهما القوات المسلحة وتحديدا الدفاعات الجوية للقوات المسلحة في حكومة صنعاء بصواريخ الدفاع الجوي، وتم إجبارهما على الرجوع. هناك أيضا حديث عن مجموعة من الغارات التي نفذت بالأمس على معظم المناطق بما يعادل أكثر من 50 غارة جوية شنت على الكثير من المناطق. ميداريا على الأرض هناك اشتباكات في بعض المحاور في جبهة تعز استمرت منذ ساعات الصباح الأولى ودامت حتى ساعات الآن. هذه الاشتباكات في جبل حبشي وبعض المناطق، أيضا جبهة كهبوب هي الأخرى نالت نصيبها من تلك المواجهات وأيضا من تلك الهجمات المتبادلة بين الطرفين. هدوء آخر أو هدوء نسبي في بعض الجبهات الأخرى، ربما لم تسجل حتى الآن أي عمليات عسكرية، فقط حالة من الترقب الشديد، حالة من التزود بالمزيد من التحشيدات العسكرية والدعم العسكري استعدادا لاحتمالات تصعيد وموجات من التصعيد القادمة. أما فيما يتعلق بالوضع الإنساني للنازحين، حركة نزوح ما زالت مستمرة، خاصة مع تجدد تلك العمليات في مناطق مكتظة بالسكان كمحافظة تعز. معروف أن محافظة تعز من أكبر أو المحافظة الأولى من حيث عدد السكان، وبالتالي فإن حركة النزوح خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية بدأت تزداد تلك الموجات النزوح، وأيضا هناك نزوح من مناطق المخا وغيرها من المناطق. البعض عادوا بفعل رسائل التطمين الموجهة من حكومة صنعاء، خاصة في مناطق الساحل الغربية التي بسطت سيطرتها عليها قوات صنعاء، وبالتالي بعثت برسائل تطمين ومن ثم عاد النازحون، لكن هناك نازحون يعانون الأمرين.
3: شكرا لك صدام حسن من الحديدة. أكدت الرئاسة المصرية تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة. قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. معنا الآن من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، نتابع معك كل ما رشح عن هذه الزيارة لولي العهد السعودي إلى القاهرة، ويبدو بأن هناك تشديد على أن أمن القاهرة ومصلحة القاهرة هي مصلحة واحدة مع المملكة.
4: صحيح سهام، يعني زيارة لولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة في خضم توترات وتغيرات ومعطيات كثيرة ميدانيا على الساحة اليمنية، أبرزها يعني استيلاء جماعة أنصار الله الحوثي على عدد من المدن والجزر الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، وأبرزها بالطبع مدينة المخا وأيضا جزر حنيش وجزيرة بريم خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الهجمات المتواصلة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو بالمسيرات التي تنطلق من المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله. عقد ولي العهد السعودي قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلسة مباحثات موسعة بعدها شملت وفدي البلدين، بين الرئاسة المصرية تحدث عن عدد من النقاط لكن يبرز فيها التأكيد المصري على دعم القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسيادتها وأيضا لضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية وأبرزها بالطبع باب المندب. لكن في نفس الوقت أشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري أكد على الدعم للجهود الرامية إلى إنهاء حالة التوتر بالطرق والوسائل الدبلوماسية. كان هنالك توافق أيضا وتجديد الإشارة على أن أمن السعودية ودول الخليج العربي هو من صلب الأمن القومي المصري، وبالتالي ستعمل القاهرة في اتجاه محاولة خفض التصعيد. مصر واحدة من الدول التي تضررت خلال الأعوام الماضية من التوترات في مضيق باب المندب. الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة المصرية تشير إلى خسائر بأكثر من 11 مليار دولار في إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضا يعني انتقال الأساطيل البحرية أو سفن الشحن إلى اتخاذ مسارات بديلة أخرى. لكن هنا وفي زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تجدر الإشارة إلى معطيات مهمة، أبرزها هو التحالف الذي تم الإعلان عن تدشينه في المملكة العربية السعودية، وأقصد هنا التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي جرى الإعلان عنه مطلع الشهر الماضي في الرياض، وشارك في التوقيع على بيانها التأسيسي 14 دولة من بينها مصر وقطر وتركيا وباكستان والكويت والأردن وعدد آخر من الدول المشاطية أو المتواجدة في منطقة البحر الأحمر أو التي تمتلك قدرات بحرية كبيرة في المنطقة. وهذا التحالف بشكل أساسي ووفقا لبيانه التأسيسي هو يركز على حماية المصالح والمؤسسات وأيضا المرافق البحرية والممرات المائية لدول المنطقة في منطقة المندب والبحر الأحمر، وبالتالي مع مشاركة مصر في هذا التحالف إلا أنها ما زالت تتحفظ بشكل كبير على أي مشاركة عسكرية وتحتفظ بفكرة الحياد الاستراتيجي. سهام،
3: شكرا جزيلا لك أحمد حسين، حدثنا من القاهرة. الآن مشاهدينا بالعودة إلى التقرير الذي صدر عن المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية عن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران. للنقاش معنا من سان فرانسيسكو دكتور ستيفن زونيس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو. أهلا بك معنا دكتور ستيفن. تقرير المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية يكشف تفاصيل مثيرة، ليس فقط عن تكلفة هذه الحرب حتى الآن، إنما أيضا عن تداعياتها على المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. التقرير يقول بأن هناك نقص في الذخائر وأيضا اختناقات في سلاسل الإمداد، خسائر على مستوى القواعد العسكرية وعلى مستوى المعدات العسكرية وعلى مستوى أيضا يعني المواقع المدنية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في عدد من الدول العربية بالمنطقة. لماذا أخفت الإدارة الأمريكية هذه الحقيقة على الأمريكيين؟
5: Thank you. This is largely because
6: نعم شكرا. السبب هو أن الحرب لم تحظى بشعبية في صفوف الشعب الأمريكي، لذلك إدارة ترامب لا تريد للناس أن يعرفوا فضحة ما يجري، سيما الخسائر المادية والخسائر المرتبطة بالمعدات والذخائر. هذا تقرير رسمي، وبالتالي فإن هنالك تسريبات في الأخبار تحدثت عن نقص في سلاح هنا وهناك، ولكن هذا ما يجعل من الصعوبة بمكان الإدارة أن تنفيه. وأيضا الأمر ملحوظ لأن هنالك ضرر حل بالمقاتلات باهظة التكلفة، والخسائر فادعة أكثر مما ادعت إدارة ترامب. وهنالك أيضا المنشآت الدبلوماسية التي ألحقت بها الضرر. طبعا هنا نتحدث عن المنشآت العسكرية التي تحدث عنها التقرير. بالنسبة للمنشآت الدبلوماسية فهي أيضا خسرت مئات الملايين من الدولارات، وبالتالي فإن هذه الجزئية بالفعل ملحوظة.
3: دكتور ستيفن، ما ارتدادات هذا التقرير على الإدارة الأمريكية؟ يعني هل سنكون أمام جلسات أخرى من المساءلة لوزير الدفاع ووزراء ترامب لاحقا؟ وأين يمكن أن تفضي إجراءات من هذا النوع؟
6: لسوء الحظ، طالما الجمهوريين يمسكون بزمام أمور الغرفتين تحت قبة الكونغرس فلن يكون هنالك جلسات. أما بالنسبة للتبعات فإن ذلك سوف يفضي إلى معارضة عريضة من قبل الشعب الأمريكي مناوءة للحرب. وكما تعرفون الحرب لا تحظى بشعبية مقارنة مع غيرها من الحروب في تاريخ أمريكا. والولايات المتحدة الأمريكية كانت فخورة دائما بتعزيز الشفافية والصراحة إزاء من فقد ومن أصيب وما هي الأضرار التي لحقت بمنشآتها. ونحن كديمقراطية ولدينا حرية للصحافة نتحدث عن هذا مرارا وتكرارا، ولكن الإدارة الأمريكية كذبت وعلى الملأ في هذه المرة، وهذا أمر مزعج للكثير من الناس. الأمريكيون بطبيعة الحال لديهم شواغل بشأن التطبيقات الأخلاقية وغيرها لهذه الحرب، ولكن بالإضافة إلى ذلك ثمة تبعات اقتصادية. هناك اقتطاعات في منظومة الرعاية الصحية وفي السكن وفي الدعم البيئي وغيرها من القطاعات، ويقينا هذا سوف يزيد الطين بلة ويضيف إلى غضب الأمريكيين عندما تستمر هذه الحرب.
3: وهل سيكون لهذا التقرير تأثير مباشر على نتائج الانتخابات، انتخابات تجديد النصفي لاحقا؟
6: أعتقد أنه سوف يضيف إلى
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: سلبيا على مستوى المعيشة الذي أصبح القضية الأساسية الوحيدة الأهم في حملات الانتخابات النصفية.
3: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة من سان فرانسيسكو الدكتور ستيفن زونيس أستاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو. الآن مشاهدينا نشيل هذه الأخبار العاجلة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول بأنه تم تعليق الإنتاج في 3 حقول بعد إغلاق مجموعة من الحراس، حراس المنشآت، صمام خط رئيسي. ذكر إذن بهذا الخبر العاجل يأتينا من ليبيا نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط تقول بأنه تم تعليق الإنتاج في 3 حقول بعد إغلاق مجموعة من حراس المنشآت، صمام خط رئيسي. سنعود لمتابعة تطورات هذا الحدث في ليبيا لاحقا. أما الآن ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين. ثم وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة واقتحم الجنود منزل زياد وأطلقوا عليه رصاصتين بشكل مباشر وتركوه ينزف لساعة قبل تسليمه للهلال الأحمر.
4: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل، وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
3: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس وتمركزت في محيط مبنى البلدية وأوقفت المارة وفتشتهم. وقالت بلدية سباستيا للتلفزيون العربي إن الاقتحام تزامن مع تنظيم بلدية يوما طبيا ينفذه أطباء في مدينة القدس أو من مدينة القدس، وقامت قوة الاحتلال بطرد الفريق الطبي قبل أن يتمكن من العودة ومتابعة برنامجه في البلدة. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بنايتين سكنيتين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم ترخيص، وتؤوي البنايتان اللتان تم بناؤهما قبل 20 عاماً 3 أسر من القدس من عائلة علقم. شرعت جرافات إسرائيلية بهدم مساكن وبيوت متنقلة ومنشآت زراعية لفلسطينيين في منطقة حمصة جنوبي الضفة الغربية المحتلة بهدف إقامة حزام استيطاني من شمال الخليل إلى جنوبها. وقالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان إن جرافات إسرائيلية بدأت صباحا بهدم المساكن والبيوت المتنقلة في منطقة حمصة في ظل الاستهداف المتواصل لممتلكات المواطنين. بدوره قال رئيس بلدية الكوم والمورق التابعة لها حمصة أحمد أرجوب إن ما يجري في المنطقة جزء من سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
5: الظلمات اللي صحيح تم اختارها والادعاء بها انها اراضي حكوميه، فاحنا بنحكي عن مئات الظلمات في هذا المكان، وطبعا بنحكي عن خطه استيطانيه اسرائيليه، واحنا نتمنى انها ما تكونش فعلا صحيحه او تنفذ على ارض الواقع. هناك خط استيطاني، هناك مخطط لعمل عده مستوطنات في هذا المكان.
3: في قطاع غزة أكد مصدر طبي لتلفزيون العربي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وقصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات تجمع للمواطنين في شارع الصناعة جنوبي مدينة غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تمكنت من نقل مصابين اثنين إلى مستشفى السرايا الحكومي التابع لها في المدينة. الآن معنا من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم، نتابع تفاصيل القصف الإسرائيلي الأخير في منطقة الشيخ رضوان شمال غزة.
6: نعم سهام، الذي حصل في منطقة الشيخ رضوان شمالية غرب مدينة غزة هو أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين تحديدا في الشارع الثالث بالقرب من مفترق الأمن العام، وعندما تجمع المواطنون حول منطقة الاستهداف من أجل إنقاذ أو محاولة إنقاذ المستهدفين، قامت مرة أخرى قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطنين الذين حاولوا القيام بعمليات إسعاف في تلك المنطقة، ولذلك كان هناك عدد من الشهداء. حتى هذه اللحظة أكدت المصادر الطبية سقوط شهيدين، أحدهما طفل عمره 14 عاما، إضافة إلى نقل 7 مصابين إلى مستشفى الشفاء، عدد منهم مصاب بإصابات حرجة وخطيرة نتيجة لطبيعة الاستهداف، أن هناك استهدافان وليس استهداف واحد، وأيضا بسبب طبيعة الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما فيها من شظايا حادة جدا يمكن أن تصيب الأجساد وأيضا تسبب حالات بتر كما حدث في عدة استهدافات سابقة، وهما تؤكده بطبيعة الحال المصادر في وزارة الصحة. الوزارة أكدت بأن منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم سقط في قطاع غزة ما يزيد عن 1380 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار.

0: الوصول إلى تفاهم واتفاق تاريخي بحسب وصفه مع حركة حماس وفصائل المقاومة التي تنازلت ووقعت ووافقت على تلك التفاهمات، ومنها البند المتعلق بتسليم السلاح. لكن جاء الرد على النقيض تماما، وهو استمرار الانتهاكات والخرقات الإسرائيلية، وبالتالي يبدو أن كلمة أو مصطلح وقف إطلاق النار فقد معناه داخل القطاع. بحسب الإعلام الحكومي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق ما يزيد عن 4500 انتهاك منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى هذا اليوم، إضافة إلى سلسلة خروقات مرتبطة بتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس وتقييد الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وعلى رأسها بطبيعة الحال المستلزمات الطبية، وهما نشهدها اليوم. كان هناك إضراب لأطباء الأسنان بسبب عدم توفر الأدوات والمواد اللازمة لتطبيب الأسنان داخل القطاع ومنع دخولها منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة، وأيضا غير ذلك حتى من توقف باصات نقل الموظفين العاملين في القطاع الطبي والصحي، وبالتالي شلل قد يكون كبيرا وهائلا ومؤثرا بشكل مباشر على صحة المواطنين إن استمر، وفي حال عدم إدخال الزيوت اللازمة والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من المرافق الطبية الحيوية في قطاع غزة.
1: شكرا لك عاصم النبيه من غزة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل وإصابة مدنيين جراء ضربات عسكرية على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
2: يعرب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين جراء ضربات عسكرية على مناطق مأهولة بالسكان في أنحاء قطاع غزة. منظمة اليونيسف ذكرت أن 9 أطفال قتلوا أو توفوا متأثرين بجراحهم خلال الأسبوع الماضي.
1: هذا وحذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في القطاع. وقال مهنا إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
3: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب مياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ، ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
1: نظم أطباء أسنان في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، احتجاجا على منع إسرائيل إدخال مستلزمات ومواد طب الفم والأسنان إلى القطاع، محذرين من أن استمرار النقص يهدد بالتوقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. وقال ممثل تجمع أطباء الأسنان في قطاع غزة إن منع دخول مواد طب الأسنان تسبب بنقص حاد في المستلزمات الأساسية، موضحا أن بعض العيادات والمراكز اضطرت إلى الإغلاق.
4: يأتي ضد منع مواد دخول مواد طب الفم والأسنان مما يتعلق وينعكس على المواطن والطبيب بالسلب. هناك منع للحشوات التجميلية، منع لحشوات العصب، منع للبنج، منع لكل ما يتعلق بطب الفم والأسنان.
1: عممت الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها في العالم ورقة تعليمات للتعامل مع الأثار الواسعة لفيلم نازا الذي ينقل شهادات جنود إسرائيليين عن ارتكابهم جرائم في غزة، بينما هاجم نتنياهو صناع الفيلم الحائز على جائزة في مهرجان

0: كان البندقية السينمائي، اعتبرهم محرضين ضد جنوده.
1: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي أعقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازا لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
2: في الفيلم نظهر كيف يمكنهم استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل، اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
1: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
3: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
1: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
4: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
1: الخارجية الإسرائيلية توجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس، بينما دعا وزير الثقافة ميكي زهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زمير فوجه
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها، غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
4: قام سفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة إلى جنوب البلاد، وتفقد السفير بلدة الزوطرة الغربية حيث أطلعه ضباط الجيش اللبناني على سير العمل في البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
5: زيارة لافتة بتوقيتها إلى بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، يجريها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في روما. زيارة بعيدا عن الإعلام لهذه البلدة التي يعرف سكانها بأنهم يحملون الولايات المتحدة مسؤولية في مشاركة بقتل سكان جنوب لبنان وتدمير القرى بعينها، عشرات القرى، والسماح للقوات الإسرائيلية باحتلالها. وتأتي هذه الزيارة فيما تقول القوات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كاملا وكما يجب فيما يتعلق باتفاق الإطار وباستلام هذه البلدة، وهو ما يؤخر عمليا الانتقال إلى منطقة تجريبية أخرى. وكان السفير الأمريكي في بيروت قد صرح في وقت سابق بأن المناطق التجريبية قد تتأخر لتأخر لجنة مراقبة آلية التنفيذ. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
4: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال رئيس بلدية كييف إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وقت مبكر من صباح اليوم. وأضاف كليتشكو أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص، كما استهدف قصف ثان مستودعا في جزء آخر من العاصمة. وبدأت روسيا في الآونة الأخيرة قصف محطات الوقود في كييف، مما يوسع نطاق المنشآت المستهدفة. كما أظهرت مشاهد اندلاع النيران في منازل بمقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجمات روسية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نجاح القوات الأوكرانية باستهداف منشآت عسكرية واقتصادية بعيدة المدى داخل روسيا. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الضربات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران ومنشأة لإنتاج الطائرات المسيرة، إلى جانب موقع لتجهيز المسيرات وإطلاقها في مقاطعة أوريول. في المقابل، شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مدينة كورسك الروسية، أسفر عن اندلاع حريق في موقف للسيارات وفق ما أفادت به مصادر محلية. أضافت المصادر أن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثة منازل خاصة في أحد أحياء المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقف السيارات عند الهجوم. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها معبر ياغودين الدولي للنقل البري في مقاطعة فولين قرب الحدود مع بولندا. وقالت القوات الروسية إن هذا الهجوم يهدف إلى تعطيل وصول المساعدات العسكرية واللوجستية للقوات الأوكرانية. كما استهدفت القوات الروسية قطار شحن أوكراني قالت إنه يستخدم لنقل شحنات عسكرية في المقاطعة نفسها. وسط محاولات دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على مواقع استراتيجية في البحر الأحمر تترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام خيارات سيئة وتزيد الضغط على أسواق الطاقة العالمية.
1: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الهجوم الخاطف للحوثيين على المخاء وجزيرة بريم، مشيرة إلى أن الهجوم أعد له أشهراً ونقلوا آلاف المقاتلين والأسلحة إلى محيط المخاء، مستفيدين من اختراق الاتصالات والتفوق في التنظيم والتكتيكات مقابل معسكر منقسم بين قوى وفصائل عدة. ولفتت إلى أن تعطيل تدفق النفط عبر مضيق باب المندب من شأنه أن يشل صادرات النفط السعودية ويخاطر بارتفاع أسعار النفط العالمية. ونقلت عن محللين أنه حتى لو أجبر الحوثيون على التراجع فإنهم يحتفظون بترسانة من الطائرات المسيرة والصواريخ القادرة على تهديد الممر المائي، وهذا يعكس الاستراتيجية الإيرانية في المأزق الحالي في مضيق هرمز. بدورها رأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن إدارة ترامب لم يتبقى لها سوى خيارات سيئة في الشرق الأوسط بعد أن استولت جماعة أنصار الله الحوثيين على المزيد من الأراضي الاستراتيجية، ما زاد من الضغط على أسواق الطاقة العالمية.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: هرمز وباب المندب والبحر الأحمر شهيدان بقصف إسرائيلي على منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. ونواف إسلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

0: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وفي رسالة على حسابه في أكس حذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في الموقف الأمريكي بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. أضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. وأكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتوصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي إن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وأن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية لذلك.
1: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها. فالجهود مستمرة، وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: وبشأن الاجتماع المزمع عقده في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قال الهاشمي إن الجهود مستمرة ولن تتوقف لأن أزمة المضيق تؤثر على العالم كله. أضاف أن حل الأزمة في المنطقة ليس بالتصعيد العسكري وإنما بالعودة إلى الحوار والمفاوضات.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: وبحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في المنطقة باتصال هاتفي. قالت الخارجية العمانية في بيان إن الوزيرين بحثا المستجدات الأقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وبحث الاتصال بين الوزيرين ملفات إقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومواصلة التنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. هذا وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد في منطقة الشرق الأوسط. أظهرت بيانات شركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنية وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف، جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. قال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. أنجبني به أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة أطلاق صواريخ باليستية لأنصار الله الحوثيين في مطار تعز، فيما قالت الجماعة أن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خيدر بتعز. وفي وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة.
2: هذه اللقطات، هذه
3: من مأرب والجوف إلى لحج، يتصاعد القتال مجددا على أكثر من جبهة في اليمن، بينما امتدت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين إلى داخل السعودية مع إعلانها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قال إنها نفذت هجوما استهدف مرافق وبنى تحتية في القاعدة.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
3: وفي الداخل اليمني برزت جبهة كهبوب بمحافظة لحج القريبة من باب المندب، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف رتل عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال اشتباكات تشهدها المنطقة. وفي محافظة الجوف هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ثكنات وتحصينات للجماعة. أما في مأرب فأعلنت القوات استهداف مركبة قالت إنها تعود لقيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتزامن أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مديرية رغوان في مأرب، ونشرت صورا لبقايا الصاروخ الذي قالت إنه سقط في منطقة خالية من السكان من دون تسجيل خسائر. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم كان يستهدف مخيمات للنازحين في المحافظة. تطورات تأتي بينما يسود هدوء حذر في بعض جبهات تعز بعد جولات من القتال غيرت خلال الأسابيع الأخيرة خريطة السيطرة على الساحل الغربي.
0: قالت هيومان رايتس واتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. قالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية، مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 94 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن منذ تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية هذا الشهر. أضافت المنظمة أن محافظتي تعز ولحج من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث أجبر القتال ما يزيد عن 48 ألف على النزوح من مناطقهم. وفي ظل استمرار التصعيد قالت الوكالة الأممية إن أكثر من 2000 شخص فروا عبر البحر إلى جيبوتي بحثا عن الأمان. أكدت الرئاسة المصرية تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة مجموعة من المواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة. وقصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات تجمعا للمواطنين في شارع الصناعة جنوبي مدينة غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تمكنت من نقل مصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لها في المدينة. وشيع عشرات الفلسطينيين الشهيد القيادي في كتائب القسام أحمد البطش من مستشفى الشفاء بمدينة غزة. استشهد البطش بغارة إسرائيلية استهدفت مركبته شمالي المدينة مساء الاثنين. بحسب مصادر فلسطينية فإن البطش كان يشغل منصب قائد كتيبة الخدمات في لواء الشمال التابع لكتائب القسام.

0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل وإصابة مدنيين جراء ضربات عسكرية على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
1: يعرب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين جراء ضربات عسكرية على مناطق مأهولة بالسكان في أنحاء قطاع غزة. منظمة اليونيسف ذكرت أن 9 أطفال قتلوا أو توفوا متأثرين بجراحهم خلال الأسبوع الماضي.
0: حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه صرف صحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. قال مهنا أن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبرك تجميع المياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين، ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة واقتحم الجنود منزل زياد وأطلقوا عليه رصاصتين بشكل مباشر وتركوه ينزف لساعة قبل تسليمه للهلال الأحمر.
3: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
0: ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة صبصطية شمال.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن
4: الخامسة والربع بتوقيت بن زحيمان.

0: علينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بنايتين سكنيتين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، وتؤوي البنايتان اللتان تم بناؤهما قبل 20 عاما ثلاث أسر من القدس من عائلة علقم. وشرعت جرافات إسرائيلية بهدم مساكن وبيوت متنقلة ومنشآت زراعية لفلسطينيين في منطقة حمصة جنوبي الضفة الغربية المحتلة بهدف إقامة حزام استيطاني من شمال الخليل إلى جنوبها. قالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان إن جرافات إسرائيلية بدأت صباحا بهدم المساكن والبيوت المتنقلة في منطقة حمصة في ظل استهداف متواصل لممتلكات المواطنين. بدوره قال رئيس بلدية الكوم والمورق التابعة لها حمصة أحمد رجوب إن ما يجري في المنطقة جزء من سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
5: الظلمات اللي صحيح تم اختارها والادعاء بها انها اراضي حكوميه، فاحنا بنحكي عن مئات الظلمات في هذا المكان، وطبعا بنحكي عن خطه استيطانيه اسرائيليه، واحنا نتمنى انها ما تكونش فعلا صحيحه او تنفذ على ارض الواقع. هناك خط استيطاني، هناك مخطط لعمل عده مستوطنات في هذا المكان.
4: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وأن المفاوضات ليست أمرا سهلا. أضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
6: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة بل إطاراً سياسياً، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
4: نقلت صحيفة هآريتس عن مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. قام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة إلى جنوب البلاد وتفقد سفير بلدة زوطر الغربية، حيث أطلعه ضباط الجيش اللبناني على سير العمل في البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
7: زيارة لافتة بتوقيتها إلى بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، يجريها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في روما. زيارة بعيدا عن الإعلام لهذه البلدة التي يعرف سكانها بأنهم يحملون الولايات المتحدة مسؤولية في مشاركة بقتل سكان جنوب لبنان وتدمير القرى بعينها، عشرات القرى، والسماح للقوات الإسرائيلية باحتلالها. وتأتي هذه الزيارة فيما تقول القوات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كاملاً وكما يجب فيما يتعلق باتفاق الإطار وباستلام هذه البلدة، وهو ما يؤخر عملياً الانتقال إلى منطقة تجريبية أخرى. وكان السفير الأمريكي في بيروت قد صرح في وقت سابق بأن المناطق التجريبية قد تتأخر لتأخر لجنة مراقبة آلية التنفيذ. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
4: قال الجيش السوداني إن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق تولت مناطق مأهولة في السكان ومنشآت مدنية، وتوجهت الفرقة الرابعة في الجيش إلى المنطقة لمعاينة الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآت ومواقع مدنية في الدمازين جراء استهدافها بطائرات مسيرة. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشيكو إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في وقت مبكر من صباح اليوم. أضاف كليتشيكو أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص، كما استهدف قصف ثان مستودعا في جزء آخر من العاصمة. وبدأت روسيا في الآونة الأخيرة قصف محطات الوقود في كييف، مما يوسع نطاق المنشآت المستهدفة. كما أظهرت مشاهد اندلاع النيران في منازل بمقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجمات روسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي نجح القوات الأوكرانية باستهداف منشآت عسكرية واقتصادية بعيدة المدى داخل روسيا. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الضربات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران ومنشأة لإعادة إنتاج الطائرات المسيرة في تاغانروغ، إلى جانب موقع لتجهيز المسيرات وإطلاقها في مقاطعة أوريول.

0: في المقابل شنت مسيرات أوكرانية هجوما على مدينة كورسك الروسية أسفر عن اندلاع حريق في موقف للسيارات وفق ما أفادت به مصادر محلية. أضافت المصادر أن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثة منازل في أحد أحياء المدينة. أظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقف السيارات عقب الهجوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها معبر ياغودين الدولي للنقل البري في مقاطعة فولين قرب الحدود مع بولندا. قالت القوات الروسية إن هذا الهجوم يهدف إلى تعطيل وصول المساعدات العسكرية واللوجستية للقوات الأوكرانية، كما استهدفت القوات الروسية قطار شحن أوكراني قالت إنه يستخدم لنقل شحنات عسكرية في المقاطعة نفسها. أفاد الجيش الدنماركي أن سفينة حربية روسية أطلقت قنابل مضيئة باتجاه مروحية دنماركية، وقال الجيش إن الحادثة وقعت أمس الاثنين في بحر البلطيق جنوب البلاد، وأضاف أن قنبلة مضيئة مرت على مسافة قريبة جدا من المروحية. هذا وتمر العلاقات بين الدنمارك وروسيا بتوتر متزايد، إذ تتهم كوبنهاجن موسكو بافتعال أحداث أمنية ضدها. أعلنت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أسلحة منتشرة في الفضاء في أول تأكيد على وجود هذه القدرات القتالية في المدار. وقال الناطق باسم فرقة قوة الفضاء الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة متخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة على حماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون كشف تفاصيل عن طبيعتها أو مواصفاتها. وفي ردود الفعل على إعلان قوة الفضاء الأمريكية، طالبت روسيا الولايات المتحدة بإبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة. وفي موقف مماثل حذرت الصين من سباق التسلح وتحويل الفضاء إلى ساحة معركة، داعية الولايات المتحدة إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي. ميناء بيرل هاربر الأشهر أمريكياً موجود في جزر هاواي، والتي تعتبر ثقلاً عسكرياً استراتيجياً للولايات المتحدة. هاواي تضم 5 قواعد أمريكية تفرض الولايات المتحدة من خلالها نفوذها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
1: نحن الآن على متن مدمرة أمريكية موجودة في هاواي لإجراء إصلاحات وإعادة تأهيل هذه المدمرة التي لم تشارك في أي عمليات عسكرية منذ عام 2023، ولكنها شاركت في تدريبات عسكرية هنا في هاواي. هذه المدمرة الأمريكية USS ديكاتر ترسو هنا في ميناء بيرل هاربر بمدينة هونولولو في جزيرة أواهو بولاية هاواي. هي واحدة من الأصول العسكرية المنتشرة في جزر هاواي ضمن قواعد أمريكية تشير إلى أهمية هاواي عسكرياً للولايات المتحدة. تطلعنا أرلين كروز قائدة المدمرة عن آخر العمليات التدريبية التي شاركت فيها USS ديكاتر.
2: آخر مناورة شاركنا فيها كانت في حافة المحيط الهادئ 2026، حيث عملنا جنبا إلى جنب مع 30 من شركائنا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز قدراتنا على العمل المشترك.
1: انتقلت جزر هاواي من ملتقى طرق استراتيجية في المحيط الهادئ ومحطة بحرية وتجارية مهمة لتصبح مركزاً عسكرياً أمريكياً رئيسياً. اكتسبت هذه الأهمية من موقعها في قلب المحيط الهادئ لتتحول إلى ثقل عسكري استراتيجي تهدف واشنطن من خلاله إلى استعراض القوة العسكرية وما تسميه ردع التهديدات والدفاع عن المصالح الأمريكية على جزرها المختلفة. تضم هاواي 5 قواعد عسكرية أمريكية رئيسية، إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية الأصغر حجماً، ما يجعلها واحدة من أهم مراكز الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن ما تراه واشنطن قوة للردع، تراه الصين تهديداً يبرر بناء وتطوير قدراتها العسكرية في المنطقة.
3: وضعت الصين نصب عينيها هدف التحول إلى قوة عالمية، وسعت لاستعادة ما تعتبره مكانتها المستحقة على قمة هرم الأمم.
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: من 97.10 اف ام اف ام اف ام.
5: تحكي عن ماكلمر وآراءه الإيجابية عن حق الإنسان الفلسطيني في أرضه، فطبيعي أنه نعرف أنه سبب الإبعاد يعود إلى موقفه الدفاعي عن فلسطين، وهذا مش كلامنا بل حديث وسائل الإعلام الدولية. صحيفة الجارديان البريطانية كتبت في مقال خصصته لهذا الموضوع، استبعد مغني الراب الأمريكي ماكلمر من المشاركة في بقية محطات الجولة للفنان إد شيران بعد تصدره عناوين الأخبار إثر هتافه الحرية لفلسطين أثناء وقوفه على المسرح في ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي. خلونا نشوف الفيديو ومنرجع نكفي القصة.
6: Figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: Free Palestine. I said, Free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
5: كلنا سمعنا من شان هيدول الكلمتين عاقبوا للفنان وحرموا من شغله. على كل، نرجع لصحيفة الجارديان يلي نقلت أيضا عن مجموعة ميسينا تورينج وهي اللجنة المنظمة للجولة الموسيقية، قولها بصفتنا الجهة المنظمة لحفلات جولة إد شيران في الولايات المتحدة: فقد أبلغتنا إدارات الملاعب المستضيفة للحفلات بأنها لن تسمح بمشاركة ماكلمور ضمن قائمة الفنانين، وهو أمر سيؤدي بالضرورة إلى إلغاء الجولة بأكملها والإضرار بمصالح مئات الآلاف من المعجبين. لذا قررنا بعد مشاورات مع الأطراف المعنية ألا يشارك ماكلمر في العروض المتبقية. بحسب الجارديان، فإن المجلس الإسرائيلي الأمريكي دعا إلى استبعاد ماكلمر من الجولة بزعم أن تصريحاته تثير تساؤلات حول الحد الفاصل الذي يجب رسمه عندما يستخدم فنان منصة عالمية للترويج لأجندة سياسية أحادية الجانب. ماكلمر، بما أنه الشخص المعني بهذا الجدل، دخل على الخط ونشر تغريدة وألفية: إذا كانت تلك الكلمات قد منعتني من الوقوف على المسرح لكنها أعادت في الوقت ذاته تسليط الضوء على فلسطين، هذا يعني أنها كانت أنجح جولة فنية شاركت فيها على الإطلاق. للتذكير فقط مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ماكلمر قرارات المقاطعة. ففي سبتمبر عام 2024 استبعد المغني الأمريكي من المشاركة في مهرجان نيون سيتي فيستيفال، حينها قال المنظمون إن القرار جاء بناء على ظروف غير متوقعة دون ذكر تفاصيل أخرى. ولكن وسائل إعلام أمريكية مثل مجلة فاريتي ويو اس اي توداي أشارت إلى أن الاستبعاد جاء عقوبة مباشرة وخوفا من خسارة الرعاة بعد تصريحاته عن غزة. عن غزة. إذا مررنا مشاهدينا على مواقف ماكليمور حيال القضية الفلسطينية نجد أن أبرز محطاته هي إصداره في عام 2024 أغنية هندس هول، قاعة هند، التي تتحدث عن الطفلة هند رجب التي استشهدت بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها مع عائلتها بغزة. ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي. بوراك أولغين كتب: لقد طرد إد شيران عديم الموقف والمتذرع بالحياد، صديقه طرد صديقه ماكليمور الذي تجمعه به علاقة تمتد ل 13 سنة من جولته الفنية، وذلك بسبب هتاف ماكليمور الحرية لفلسطين على المسرح زاعما أن ذلك ألحق الأذى بالناس. ماكليمور فنان عظيم بحق. نقرأ لنيني اللي كتب: إد شيران باع نفسه للصهيونية وسيذكر التاريخ على أنه دعم الإبادة الجماعية، هكذا. أما ماكليمور فسيذكر كبطل. حامد العلي كتب: المغني الأمريكي ماكليمور والممثل الشهير جاكوب كلاهما يقولان علنا الحرية لفلسطين، ونقولها دائما وللأبد دون تراجع. وبتغريدة مارسيا كاريلو نختم هذه القصة، إذ كتبت: يتمسك ماكليمور بموقفه، وهيدا يلي منحتاجه جميعا ومنحتاج فعله الآن.

0: الضرب والطلاب والمدارس، هذا جدل قديم قدم التاريخ وقصة خطيرة وشائكة وبدها شوية روى. جلسة استماع وزير التربية والتعليم السوري أمام مجلس الشعب شهدت مداخلتين مثيرتين للجدل، أثارتا نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التعليمية أيضا. المداخلات ركزت على أساليب التربية وتركيبة الكوادر التعليمية. أحد أعضاء مجلس الشعب دعا إلى إعادة السماح بالعقاب الجسدي، أي الضرب يعني، داخل المدارس، معترضا على الإجراءات العقابية الصارمة مثل فصل المعلمين بسبب ضرب الطلاب.
1: موضوع الضرب وصار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجيده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا

0: الفلسفة التربوية بالكامل. وأنا ربما يعني قضية أنه أنت ذكرت من بداية حديثك نظريتين، فالقضية هو لما فصلوا المعلمة فصلوها بناء على قانون يجب أن تلتزم به.
1: عفوا دكتور، ولكن إحنا مجتمعنا لابد أن نراعي مجتمعنا العربي.
0: أترك للسيد الوزير يجاوبك.
1: بارك الله فيك، شكرا.
2: إلغاء الضرب وموضوع الضرب، صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب، نحن هذا موضوع علميا أخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. يعني موضوع الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
3: طبعا جلسة الاستماع الأولى لمجلس الشعب السوري تحولت لترند سوري واسع. عضوا في المجلس آخر انتقد ارتفاع نسبة النساء في سلك التعليم مقارنة بالرجال، واعتبر أن غلبة المعلمات أدت إلى تراجع الهيبة في المدارس وضعف شخصية الأطفال وتكوين أجيال ضعيفة حسب وصفه، مطالبا بإفساح مجال أكبر للرجال في هذا القطاع.
4: احنا لاحظنا بخلال زيارة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخر، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم، أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على المدرسة الإعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث. تأنيث التعليم ما ظل هبة بصراحة، الطالب ما عم يشخص شخصية قوية من رجل. فأنا أتمنى، ركزوا معي إخواني، هناك الكثير من منعاد وأصحاب خبرات قوية جدا تجاوز عمر 60 سنة ماش عم يرجعوا للتعليم. ليش؟ سن التقاعد، خبرات عالية نحن بحاجتها.
3: اقتراح تبديل، النساء كلها تكون بمجلس الشعب والرجال يكونوا معلمين، ممكن تصير. هذه المداخلة أثارت انتقادات لكونها تختزل مشكلات التعليم المعقدة مثل المناهج المكثفة الصفية والظروف الاقتصادية والاجتماعية في جنس المعلم. طبعا الجلسة ناقشت قضايا أخرى إلى جانب هاتين المداخلتين، وركزت الجلسة البرلمانية على ملفات استراتيجية أخرى للتعليم في سوريا، شملت الإشارة إلى وجود نحو 6 ملايين طالب مقابل نحو 2 مليون متسرب من التعليم لأسباب اقتصادية وأمنية. وأعلن الوزارة أيضا عن ترميم 3857 مدرسة والعمل الحالي على ترميم مدارس أخرى ومناقشة مشروع قانون شؤون المعلمين وإعادة أكثر من 14,000 معلم مفصول إلى الخدمة. وبحث البرلمان أيضا سبل دعم التعليم في التجمعات والمخيمات التي تعاني نقصا كبيرا في الخدمات والكوادر. مداخلات النواب حول ضرب الطلاب وتأنيث التعليم طبعا أثارت موجة واسعة من الاستنكار، وصلت إلى حد الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد معظم المعلقين السوريين طريقة تفكير هؤلاء النواب واعتبروها منفصلة عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التعليم. بالمقابل أشاد بموقف وزير التعليم السوري. خلونا نقرأ بعض التغريدات، وأصلا الشيء لطيف أنه في نقاش على الأقل. منار: بعد فترة سيغضب نفس النائب في المستشفيات لأنه لا يجد طبيبة لزوجته أو بنته بعد أن يحارب عمل المرأة. ريما بتقول: التأديب مش عنف، التأديب يعني حدود وقوانين تطبق على الجميع. يوسف بيقول: التربية في المنزل والتعليم في المدارس. ورود بتقول: وزير التربية ترفع لك القبعة، كلام سليم. أما إنعام فبتقول: يا جماعة هيدا أكيد AI، مستحيل نواب يحكوا هيك.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 6:46 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. للقوارض، وتخيلوا أنها تقول حسب التقرير إن ما لا يقل عن 10 أشخاص تعرضوا للعض، حتى أن الجرذان الوقحة تجرأت وعضت أطفالا في المستوطنات الإسرائيلية. وهذه صورة لمصائد الفئران في إحدى المستوطنات يتحلق حولها الصغار. لنشاهد جزءا من الفيديو المصور في إحدى مستوطنات غلاف غزة والذي انتشر على نطاق واسع.

كما شاهدنا القوارض لم تتوقف عند المستوطنات بل أصبحت مشكلة بالنسبة للجنود الإسرائيليين المنتشرين شرقي القطاع، يعني الجماعة ما عم يعرفوا يشتغلوا منيح ولا عم يعرفوا يركزوا بقتل الفلسطينيين وتخريب حياتهم. بحسب الصحيفة إن حجم الشكاوى أدى إلى استنتاج ذكي بأن المشكلة ليست محلية ولا محدودة النطاق، بل يعني مش بس بالمستوطنات، المشكلة تتجاوز ذلك بكثير. وبناء عليه تواصل المجلس مع وزارة الزراعة وحماية البيئة والصحة وبدأ تنسيق جهود المراقبة والمكافحة، بس مع مين يا حزركن؟ الجواب هو مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلديه مهمة الآن هي مكافحة الجرذان كي يتفرغ لمهماته الأخرى مع الفلسطينيين. لا يعكر صفها جرذ أو فأرة أو أي من القوارض اللئيمة. فما الأسباب لهذا الانفجار غير المسبوق للقوارض؟ الصحيفة تقول إن الخبراء يرجعون الأسباب للأمطار الشتوية الغزيرة في المنطقة، وهناك سبب آخر يجب أن نذكره وتشير إليه الصحيفة غير الأمطار الشتوية. تعرفوا شو هي؟ بتقول الصحيفة الاضطرابات التي سببتها الحرب بما في ذلك الدمار في غزة والأراضي الزراعية المهجورة والمنازل والنشاط العسكري. وانتبهوا لكلمة وتقول الصحيفة على لسان خبرائها قد تكون ساهمت في ذلك، يعني انتبهوا لهل قد تكون ساهمت في ذلك، والمقصود أن حرب الإبادة قد تكون سبباً لانتشار هذه القوارض في معسكرات جيش الاحتلال وفي الكيبوتسات أو المستوطنات في محيط القطاع. الآثار لم تتوقف على جنود الاحتلال والمستوطنين، فالجرذان تسببت في انخفاض المحاصيل من الفول السوداني بنسبة 70%، ويقول المستوطنون أن القوارض أصبحت منتشرة في كل مكان لدرجة أن عدد القوارض تجاوز 100 في مكان واحد. فمن أكثر المتضررين؟ الأقرب إلى غزة هم الأكثر تضرراً وانتشاراً للقوارض، وبهذا فإن الأمطار والربيع وحرب الإبادة والتدمير الشامل في قطاع غزة والإصابة أثرت على الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمناطق المفتوحة، يعني القوارض بكل مكان. هناك عامل آخر تشير إليه الصحيفة وهو الكمية الكبيرة من الطعام والنفايات حول معبر كرم أبو سالم جنوب غزة، إضافة أيضا إلى سوء الصرف الصحي حول المناطق السكنية والمواقع العسكرية داخل غزة. والحقيقة أنه ليس سوء صرف صحي بل تدمير ممنهج للبنية التحتية والصرف الصحي وأغراق غزة في النفايات. فما المخاوف وإلى أين ستصل نتائج غزو القوارض هذا؟ بروفيسور وعالم حيوان إسرائيلي في جامعة تل أبيب يقول إن المنطقة قد تشهد أكثر من ذلك، وهو ما يعرف باسم سنة الفئران، وهي طفرة سكانية مفاجئة يمكن للفأرة أن تلد 7 صغار في نفس الوقت وربما ينجب جرذا كل شهر. تعال نشوف شو بده يصير ساعتها ولوين رح توصل هالجرذان. ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنقرأ بعض التغريدات. كيت تقول إنهم يتعرضون لهجوم من النحل والقطط والطحالب والآن الجرذان، وكأن الطبيعة تقول للمحتلين إنهم لا ينتمون إلى هذا المكان. أندي تقول كانوا عم يحكوا عن الطحالب وهلأ عن القوارض، الطبيعة تعترف وتعالج ما يرفض السياسيون البشر الفاسدون رفضه. ياسين عز الدين بيقول بعد تدمير البيوت والبنية التحتية في غزة نشأت بيئة ساعدت الفئران على التكاثر بسرعة وغزو معسكرات الجيش والمستوطنات في الغلاف قبل أن تصلهم غزة مخيمات اللجوء والنزوح في قطاع غزة، إلا أن المستوطنين لم يتوقعوا أن ينالهم من الأذى جانب. هذه دفعة تحت الحساب والقادم قد يكون أدهى وأمر. أما زكري فوستر فيقول أمنا الطبيعة تقدم لنظام الفصل العنصري في إسرائيل العدل أكثر مما قدمته كل المؤسسات القانونية الدولية مجتمعةً.

0: مشاهدينا، العلاقة بين سائقي شركات النقل الذكي أوبر وغيرها في مصر وبين الركاب في حالة توتر دائم منذ سنوات. تشعر أن الطرفين متربص بالآخر، الجميع يحركه شعور مسبق بالخوف ومحاولة استباقية وقائية. التقارير تقول إن حوادث اعتداءات وخطف من بعض سائقي هذه الشركات وادعاءات أحياناً كاذبة من الطرف الآخر قد تكون السبب. الخلاصة أن السلاح الأهم لدى الطرفين هو كاميرا الموبايل. طبعاً أنا عم بحكي لكم هذه المقدمة لأنه مواقع التواصل بمصر مشغولة بالقصة يلي رح نحكيها سوا. هذا الشاب هو سائق سيارة أجرة خاصة تابعة لأحد التطبيقات في القاهرة. ركبت معه فتاة ومع صديقة، وما نعرفه عن بداية القصة هو ما حكته الكاميرا، والكاميرا بتقول أنه طلب منا الامتناع عن تناول مشروب كحولي أثناء الرحلة لأنه لا يسمح بذلك بسيارته. الزبونة غضبت جداً، نفت شربها للكحول داخل السيارة، وكلمة منه على كلمة منه كبرت القصة وتحولت إلى شجار بلغ درجة أن السائق اضطر إلى إيقاف السيارة قبل أن يبلغ وجهته، بينما اعتدت عليه الفتاة وسكبت عليه المشروب في محاولة لمنعه من تصويرها دون إذن. دخلونا نشوف.
1: حضرتك نزل البيرة لما حضرتك من العربية. أنا مش شايل بيرة في عربيتي.
2: حضرتك هو محدش بيشرب.
1: في بيرة في عربيتي؟ لا لا لا لا لا لا.
3: إيه اللي أنت بتعمله ده؟ اللي أنت بتعمله ده إزاي تصورني من غير أي وجه حق؟ أنت إزاي تصورني؟ تعالى لي بس. مش
1: هسيب
3: بس،
1: تعالى
3: هنا
1: بقولك
3: انت ازاي تصورني.
1: سعيد دلت عليها البيره وقطعت لي هدومي، دلت عليها ازازة البيره ودلت قطعت لي هدومي.
0: بعد انتشار الفيديو القت الاجهزه الامنيه القبض على الفتاه بتهمه الاعتداء على السائق، وما زال الملف قيد التحقيق. على مواقع التواصل الاجتماعي قوبلت هذه الواقعة بتفاعل كبير من المغردين، وتباينت الآراء بين من يعطي الحق للسائق في تصرفه في حين رفض آخرون تصويرها دون إذن منها واعتبروا ذلك تشهيراً. طيب، هو القانون بيقول إيه؟ هنا الموضوع أكثر تعقيداً لأنه نحن هون قدام مشكلتين. الأولى تتعلق بعملية تنظيم شرب الكحوليات في بلد مثل مصر، والثانية إلى علاقة بالخصوصية الشخصية في القانون المصري. خلونا نبدأ بنصوص تنظيم تناول الكحوليات. القانون المصري رقم 63 لسنة 1976 ينص على حظر تام لتناول أو تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة أو المحال العامة باستثناء المنشآت السياحية والفنادق المرخصة. طيب، وهنا يطرح السؤال، هل سيارة
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جبه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأ بالعناوين. طهران تجدد رفضها أي مفاوضات جديدة مع واشنطن قبل الالتزام بشروطها. والخارجية القطرية تؤكد العمل مع شركائها لدفع الحوار بشأن أمن الملاحة في المضيق. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مطار تعز، والرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. شهدان بقصف إسرائيلي على منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

0: البداية من التطورات الميدانية في مضيق هرمز، حيث أعلنت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. في الأثناء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وفي رسالة على حسابه في إكس، حذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في الموقف الأمريكي بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. أفاد مركز الأمن البحري العماني أنه يتابع عملية سحب ناقلة النفط التي تحمل علم بنما إلى أحد الموانئ في السلطنة، وكان حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة إلغايا إثر تعرضها للاستهداف قبالة الشواطئ الواقعة شمال شرقي محافظة مسندم. أضاف مركز الأمن البحري أن وحداته أجلت 23 من أفراد طاقم الناقلة وقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتواصل البحث عن 2 مفقودين. بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في المنطقة باتصال هاتفي. وقالت الخارجية العمانية في بيان إن الوزيرين بحثا المستجدات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وبحث الاتصال بين الوزيرين ملفات إقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومواصلة التنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. أكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتواصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي إن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وإن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية لذلك.
1: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها. فالجهود مستمرة، وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: بشأن الاجتماع المزمع عقده في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قال الهاشمي إن الجهود مستمرة ولن تتوقف لأن أزمة المضيق تؤثر على العالم كله. أضاف أن حل الأزمة في المنطقة ليس بالتصعيد العسكري وإنما بالعودة إلى الحوار والمفاوضات.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: هذا وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. أظهرت بيانات شركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، في حين سجل مرور 10 سفن يوم الأحد.

0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عماد أراواشدة. أهلا بكما. نبدأ من طهران معك حسام بمتابعة لتصريحات رضائي منذ قليل.
1: تصريحات محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأتي استكمالا لتصريحاته الأولى التي قالها خلال لقاءين تلفزيونيين خلال أقل من شهر منذ تعيينه في منصبه الجديد، ضمن سلسلة من التعيينات والإجراءات التي اتخذها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لإعادة ترتيب البيت الداخلي عسكريا وأمنيا. لا تريد إيران الجلوس إلى طاولة مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية. التركيز منصب حاليا على إعادة بناء القدرات العسكرية تحسبا لنوايا أمريكية تتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا تأخذ إيران بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي التي تحدث عنها أو التي أطلقها قبل يومين والمتعلقة بنيته وقف هذه الحرب عاجلا أم آجلا، إما قبيل هذه الانتخابات أو بعدها مباشرة. أيضا نقطة أخرى تتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة ترتيب أيضا البيت الداخلي على مستوى الاقتصاد والتحرك الاقتصادية فيما يتعلق بمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بوزارة الخزانة ضمن عملية النورماندي الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي، التي على ما يبدو وبحسب الكثير من القراءات هنا في إيران ستكون وسيلة الولايات المتحدة الأمريكية الأقوى خلال الأشهر المقبلة قبل التفكير بالعودة إلى أي طاولة المفاوضات. على ما يبدو وانطلاقا من تصريحات محسن رضائي وإن ربطناها بتصريحات مختلف القادة العسكري، هناك مؤشرات عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أيضا الجلوس إلى طاولة مفاوضات في الوقت الحالي، الاعتماد أكثر على سلاح الاقتصاد بعد أن جربت إيران من الناحية العسكرية وتكبدت خسائر على ما يبدو تظهر أرقام هذه الخسائر تباعا ولو بمستويات أقل. نتحدث عن إسقاط المسيرات بشكل دائم ومستمر وانضمام أيضا عمليات خاصة للبحرية، بحرية الحرس الثوري الإيراني، لإيقاف واستهداف المسيرات البحرية الأمريكية ضمن عمليات أو حرب استخباراتية من العيار الثقيل تجري منذ نحو شهر عند السواحل القريبة من الجنوب الإيراني، وفي ظل ابتعاد البحرية الأمريكية لأميال كثيرة عن السواحل الإيرانية بحسب أيضا القراءات والتحليلات العسكرية الإيرانية. على ما يبدو تصريحات رضائي تركز على أن الاهتمام حاليا في إيران هو حول الوضع الداخلي، وأيضا نقطة في غاية الأهمية تؤخذ بعين الاعتبار تتعلق بوحدة الصف ومحاولة عدم السماح بأن تتحول هذه الضغوط الاقتصادية إلى سلاح ربما يحرك الشارع في مرحلة ما. هذا أيضا كان متزامن على ما يبدو سهام مع تحركات مع دول الجوار، تواصل مع باكستان وأيضا مع كردستان العراق، واليوم أيضا عبر توجه وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني نحو تركيا. هذه التحركات عندما يكون في واجهتها إسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيرانية يعني بأنها تحمل رسائل أمنية تتعلق بأمن الحدود، ما يعني بأن هاجس تحريك الداخل من ناحية والخواصر الأمنية الرخوة لإيران خلال المرحلة المقبلة ما يزال قويا أو عاد بقوة هذه المرة ليشكل العنوان الأساس ضمن تحركات الشخصيات الإيرانية الأمنية والعسكرية. كما قلنا تصريحات رضائي لا تختلف عن بقية تصريحات القادة العسكريين خلال هذه المرحلة، والتركيز كما قلنا منصب حاليا على إعادة ترتيب البيت الداخلي من الناحية الأمنية والعسكرية وإيجاد آليات جديدة على المستوى الاقتصادي لمواجهة حزمة العقوبات الجديدة المطبقة عبر واشنطن وحلفائها من الدول الغربية وبعض دول المنطقة. آخر هذه التحركات تعيين إحسان خاندوزي وزير الخارجية وزير الاقتصاد الأسبق على ما يبدو كرئيس لوحدة الدراسات في بيت المرشد، وهذا التعيين ولو لم يكن ظاهرا بقوة عبر وسائل الإعلام منذ الصباح لكنه حمل رسائل مهمة للغاية تتعلق بتجديد الدماء في بيت المرشد، كون هناك اختلاف في السن كبير للغاية بين الشخصية التي شغلت هذا المنصب خلال العقود الماضية علي محمدي البالغ من العمر 75 عاما، بينما إحسان خاندوزي يبلغ من العمر 46 عاما. كما قلنا في تغيير يعد أو يحمل الكثير من الرسائل فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي تحديدا مكتب المرشد مجتبى خامنئي.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. الآن ننتقل لواشنطن، وقبل أن نذهب لزميلنا الموجود هناك عماد أراواشدة نشير مشاهدينا إلى تصريحات صدرت عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. بيسنت يقول أجرينا مناقشات جيدة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. يضيف وزير الخزانة الأمريكي الرئيس ترامب سيناقش مع نظيره الصيني الملف الإيراني خلال قمة تعقد في وقت لاحق هذا الشهر. عماد، طبعا بيسنت يعود للواجهة في الفترة الأخيرة ويتصدر على ما يبدو المشهد فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن والصين، خاصة موضوع العقوبات وما يسمى بالديداي الذي فرض على إيران. لكن ماذا في توقيت هذه التصريحات أيضا، خاصة وأنها تأتي بتزامن مع ما تم الإعلان عنها إيرانيا بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى الصين؟
2: هذه تصريحات مجدولة سابقا، ليس لها صلة في إيران، هي جزء من متطلبات صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يشترط مثل هذه الجلسات، وهي جلسة لمجلس النواب يحضر فيها وزير الخزانة عادة ويقدم قراءة ويسأل أيضا عن أداء الاقتصاد الأمريكي. طبعا هناك أسئلة كبيرة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، ليس أقلها التضخم، وكان هناك ما يشبه التحقيق والأخذ والرد في الواقع حدة في النقاش حول هذا الموضوع. تخلل الجلسة دخول بعض المتظاهرين الذين اعتبروا العقوبات على إيران غير إنسانية، وقاطعوا أكثر من 3 مرات قاطعوا وزير الخزانة، وهذا ربما ما فتح النقاش مع المسؤولين أعضاء الكونغرس. سألوه عن ما الذي نفعله الآن في إيران، وربما العبارة الأبرز التي قالها وزير الخزانة هي أن الولايات المتحدة الآن تنهي الصراع مع إيران ولا تديره. هكذا قال، أن الولايات المتحدة تنهي الآن أو تعمل على إنهاء الصراع مع إيران أو الحرب مع إيران، لكنها توقفت عن إدارة هذا الصراع. لم يوضح طبعا ما الذي يعني ذلك، لكن كانت جملة لافتة لفتت نظر تقريبا كل وسائل الإعلام الأمريكية. ويقول أيضا بأن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الصين لبحث العلاقة بين الصين وإيران ماليا. كما نعلم العقوبات الجديدة والديدة يشمل الدول التي تتاجر مع إيران، الصين أحد أبرز الدول التي تتاجر مع إيران. كان دائما ما يطرح سؤال، لما لا تعاقب الولايات المتحدة الصين، وهو معروف بأنها تستورد حوالي 80% من النفط الإيراني وتصدر لإيران بضائع في مقابل هذا النفط في معظم الأحيان، أي ما يشبه المقايضة. طبعا الوزير لم يعلق، فقط قال أن هناك اتصالات لإقناع الصين بالتعاون قبل فرض العقوبات، ويقول بأن الرئيسين الأمريكي والصيني سيلتقيان قبل نهاية هذا الشهر. أيضا لم يحدد، طبعا نحن نعرف أن هناك لقاء مزمع بين الزعيمين، لكن لا نعرف متى هو التاريخ بالضبط وما هي الموضوعات التي ستبحث. بالتأكيد إيران
3: سيكون راديو الحرية من 97.10 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، هذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
2: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة، وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
3: خير تأثير دوش.
4: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيراً.
3: إيه والله.
2: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجياً، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
5: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملاً وتنوعاً ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءاً أساسياً من مصادر معيشتها.
2: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموماً ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوماً بعد آخر.
6: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
2: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
1: كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية عن تداعيات الصراع مع إيران على القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مشيرا إلى نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. كما يوثق التقرير أضرارا لحقت بطائرات ومعدات عسكرية، إلى جانب قواعد أمريكية في المنطقة بينها منشأة لوجستية في البحرين.
7: واشنطن دفعت 33 مليار دولار، لكن أخطر ما خسرته في حربها على إيران لم يكن الجانب المالي، بل الذخائر والطائرات والقواعد وقدرة الجيش الأمريكي على تعويض ما يستهلكه بالسرعة نفسها التي يستهلك بها السلاح. خلال 4 أشهر فقط بلغت كلفة الحرب وفق تقرير للمفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية نحو 33 مليار و400 مليون دولار، رقم ضخم، لكن خلفه قصة أكثر خطورة. المخزونات الأمريكية تعرضت لضغط متزايد، نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط على المخزون العسكري. ويشير المفتش العام إلى أن تداعيات الحرب دفعت البنتاغون إلى تسريع عمليات الشراء وتقليص فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وتعزيز مخزونات الذخائر المخصصة للاستجابة السريعة، بل أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في سباق. بين سرعة الاستهلاك وسرعة التعويض يكشف التقرير عن المفاجأة، الضربات الإيرانية لم تبقى بعيدة عن البنية العسكرية الأمريكية ووصلت إلى أحد أهم شرايين الإمداد الأمريكي في المنطقة. التقرير يقدم تأكيداً حكومياً على استهداف المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. ثم جاءت كلفة أخرى، أكثر من 20,000 عسكري ودبلوماسي أمريكي أعيد انتشارهم، فيما لحقت أضرار بقواعد وأصول عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة. أما في سلاح الجو فكانت الخسائر أكثر وضوحاً، 4 مقاتلات من طراز F-15، مقاتلة من طراز F-35، وطائرة هجومية من طراز A-10، ثم طائرات التزود بالوقود، 12 طائرة من طراز KC-135 وتسع أخرى. أما المسيرات فتجاوزت خسائرها 30 من طراز MQ-9 حتى نهاية شهر يونيو. الأمر لم يتوقف عند المنشآت العسكرية، أضرار منشآت وزارة الخارجية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية تجاوزت 208 ملايين دولار. ورغم هذه الأرقام تقول واشنطن إن مخزوناتها ليست على وشك النفاد. وزير الحرب يرفض الحديث عن انهيار في المخزونات، والرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تنتج الأسلحة المتطورة بمعدلات غير مسبوقة. صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك أسلحة تقول واشنطن إنها تواصل إنتاجها وتسليمها.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة إطلاق صواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين في مطار تعز، فيما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير بتعز. وفي وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في عدد من مدن المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هذه الاعتداءات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً لقواعد القانون الدولي. وشددت قطر على رفضها القاطع للاعتداءات التي تستهدف المدنيين داعية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال. كما جددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأكدت الوزارة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا ويعقد مجلس الأمن اجتماعا اليوم لبحث التطورات في اليمن والوضع في مضيق باب المندب. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين فرنسيين قولهما إن الاجتماع دعت إليه فرنسا، وذلك في وقت عززت فيه جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتها على الساحل الغربي اليمن وأعلنت سيطرتها على الممر البحري. وفي وقت سابق حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال على جبهات عديدة في البلاد. قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على سفن تجارية. مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 94 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن منذ تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية هذا الشهر. أضافت المنظمة أن محافظتي تعز ولحج من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث أجبر القتال ما يزيد عن 48 ألفاً على النزوح من مناطقهم. وفي ظل استمرار التصعيد، قالت الوكالة الأممية إن أكثر من 2000 شخص فروا عبر البحر إلى جيبوتي بحثاً عن الأمان. أكدت الرئاسة المصرية تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن السعودية أبلغت عملائها الأوروبيين بإلغاء بعض شحنات النفط الخام. وأوضحت الوكالة أن تلك الشحنات كان من المقرر تحميلها أواخر سبتمبر الجاري، فيما لم تعلق شركة أرامكو السعودية على الموضوع. وأغلقت الرياض خطأ أنابيب شرق غرب بسبب هجوم استهدفه الأسبوع الماضي، فيما تواجه تحديات جراء هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن التي تستهدف منطقة البحر الأحمر واستمرار تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز. معنا الآن من عمان عامر الشوبكي الخبير المتخصص في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك معنا سيد عامر. رويترز تنقل بأن السعودية تبلغ عملاء أوروبيين بإلغاء بعض شحنات كان من المقرر أن تصل نهاية سبتمبر، يعني كانت مقررة في وقت سابق. فإلى أي درجة تنبئ هذه الأخبار بأن هناك مزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة؟
8: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين. بالتأكيد هذا اضطراب إضافي فوق الاضطراب الذي كان موجوداً أصلاً مع تعثر المرور في مضيق هرمز. الآن نتحدث عن تطور خطير وهو وقف تصدير النفط من ورقة التأمين الرابحة لدى السعودية، كانت أنبوب بترولاين خط أنبوب شرق غرب الذي توقف مرور النفط به. بدأت الصادرات أو مخزونات النفط تنخفض للتصدير عبر ينبع، كان ينبع الميناء الملتف حول هرمز مع قابلية للسعودية لتأمين أو لتصدير 5 مليون برميل عبره. الآن هذا الأنبوب توقف، لا يعلم إلى متى سيبقى متوقف، المخزونات تنخفض، ولذلك للحفاظ على موثوقية السعودية لابد من إبلاغ العملاء بإلغاء الشحنات أو تأجيلها، وهذا ما حدث من أرامكو. نعم.
1: طيب الآن عندما نتحدث عن اضطرابات في أسواق الطاقة، هل نتوقع أيضا ارتفاعات في الأسعار أم أن هناك ربما مخزونات قد تغطي هذا العجز الذي يظهر على ما يبدو في المملكة العربية السعودية؟
8: أكيد الأسعار تتلقى دفعة من أكثر من ناحية، دفعة من أسعار النفط المرتفعة التي بلغت قرابة 108 دولار حسب برنت، وأيضا هنالك ارتفاع آخر لتكاليف الشحن المرور، مخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى الطبقة الجديدة التي أثرت وهي يعني قدرة الحوثي المتزايدة والتي أصبحت واقعية لعقلة المرور في مضيق باب المندب. هذا يضيف خطر إضافي للشحنات المارة إلى أوروبا من منطقة الخليج العربي أو حتى بالعكس الشحنات الروسية التي تذهب إلى آسيا. وكذلك أيضا لا تنسين هنالك دفع كبير في أسعار المشتقات المكررة، أسعار الديزل بلغت مستويات تاريخية في الأسواق العالمية، في السوق الأمريكية تخطت 6.2 دولار للجالون، وبالتالي هذا السعر غير مسبوق في الولايات المتحدة. لذلك هذا السعر للمشتق النفطي يمثل سعر أعلى من 150 دولار للبرميل لارتفاع هامش التكرير.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: ارتفاع الأسعار مع انخفاض النمو الاقتصادي، انخفاض التوظيف، هنالك أسعار مرتفعة ولا يوجد وظائف، ولذلك هذا أخطر ما قد يواجهه يعني واضعي السياسة المالية. التضخم الذي نراه الآن في الأسواق مصدره ارتفاع سعر الطاقة، لذلك ربما حتى رفع أسعار فائدة قد لا يعالج هذا التضخم. هذا ليس التضخم الناتج عن سيولة إضافية في الأسواق كما حدث في جائحة كورونا، هذا تضخم نتج عن ارتفاع سعر الطاقة ومعالجته يبدو معقدا، لذلك تتريث حتى إدارة الفدرال الأمريكي التي ربما تدخل في صدام مع يعني الرئيس ترامب إذا ما قررت رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يضيف أعباء على الاقتصاد وأيضا يخفض النمو الاقتصادي والتوظيف، وهو أسوأ ما ينتظره السياسيين في العالم بشكل كامل. بالنسبة لي الواقع الذي نعيشه الآن هو يعني اضطراب من أكثر من ناحية. موضوع فقدان الإمدادات في الأسواق بدأ بشكل واضح وشكل جدي، الآن نتحدث عن فقدان من الإمدادات أكثر من 1.2 مليار برميل فقدت من المعروض في الأسواق من أزمة الخليج، من أزمة مضيق هرمز، ويضاف إليها طبعا الأزمة الحالية، ويضاف إليها الآن حتى أنبوب شرق غرب وتعطيله. فلذلك المعتقد بأنه الآن الأسواق تحتاج إلى أكثر من 7 إلى 8 مليون برميل يوميا من النفط لتغطية النقص الحاصل. هذا النقص يذهب من المخزونات حتى الاستراتيجية بدأت تضعف، وحتى الصين التي خفضت وارداتها من النفط بدأت تستعيد زخم الاستيراد، استيراد النفط وزخم عمل المصافي لديها. لذلك المخمدات التي ساعدت على بقاء الأسعار قريبة من المستويات $100 في الفترة الماضية بدأت تضعف هذه المخمدات.
6: نعم.
5: سواء تخفيض الصين لوارداتها من النفط، سواء السحب من المخزونات الاستراتيجية، أو حتى نتحدث عن الطلب العالمي، أو نتحدث حتى عن الإمدادات التي أيضا بدأت تضعف. لذلك ضغوط كبيرة الآن على سوق الطاقة العالمي. لكن نحن أمام أيضا ملف آخر جديد، هو ملف الغذاء. لذلك هذه الأسعار المرتفعة ستنتقل إلى مائدة الأسرة في، أو انتقلت بالفعل بعضها الآن، وستنتقل بشكل أكبر في الفترة القادمة، وتصبح مضاعفاتها وتداعياتها أكبر على الدول الغنية وعلى الدول الفقيرة بشكل أكبر.
6: شكرا جزيلا لك معمر عامر الشبكي الخبير المتخصص في شؤون النفط والطاقة. الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة مجموعة من المواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة. وقصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات تجمع للمواطنين في شارع الصناعة جنوبي مدينة غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تمكنت من نقل مصابين 2 إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لها في المدينة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وإن المفاوضات ليست أمرا سهلا. أضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها، بل عند نتائجها النهائية.
7: اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون رزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
6: نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. وقام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة إلى جنوب البلاد. تفقد السفير بلدة زوطر الغربية حيث أطلعه ضباط الجيش اللبناني على سير العمل في البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
3: زيارة لافتة بتوقيتها إلى بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، يجريها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في روما. زيارة بعيدا عن الإعلام لهذه البلدة التي يعرف سكانها بأنهم يحملون الولايات المتحدة مسؤولية في مشاركة بقتل سكان جنوب لبنان وتدمير القرى بعينها، عشرات القرى، والسماح للقوات الإسرائيلية باحتلالها. وتأتي هذه الزيارة فيما تقول القوات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كاملا وكما يجب فيما يتعلق باتفاق الإطار وباستلام هذه البلدة، وهو ما يؤخر عمليا الانتقال إلى منطقة تجريبية أخرى. وكان السفير الأمريكي في بيروت قد صرح في وقت سابق بأن المناطق التجريبية قد تتأخر لتأخر لجنة مراقبة آلية التنفيذ. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
6: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بشكل غير قانوني بإغلاق صمام خط رئيس للنفط في منطقة الحمادة الزاوية. حذرت المؤسسة من أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قسري مماثلة. ما الذي يجري في حقول النفط الليبية؟ نطلع على تفاصيله مع مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد في طرابلس. إيك عبد الناصر.
8: نعم سهام، تعود هذه الإغلاقات الجديدة بالنسبة لصمام الحمادة إلى قبل يومين تحديدا، حين أغلق أفراد من حرس المنشآت النفطية البوابة الرئيسة لمجمع الزاوية النفطي مطالبين بزيادة رواتبهم. طبعا جهاز الحرس المنشآت النفطية هو تابع ذات تبعية مزدوجة إداريا وماليا، هو تابع للمؤسسة الوطنية للنفط، وعسكريا وأمنيا هو تابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية. المطالب تمثلت بزيادة الرواتب من جهة، وأيضا إعادة خطط التدريب لأفراد الجهاز، وأيضا حتى تجهيز الجهاز بالتجهيزات الأمنية المتطورة والعسكرية. لافت الآن سهام في هذه اللحظات بيان جديد لحرس المنشآت النفطية أعلن فيه تخفيض الإنتاج جزئيا في 3 حقول تعد الكبرى في الجنوب الغربي من ليبيا. نتحدث عن حقل الشرارة وحقل الفيل وحقل الوفاء، ما يعني أن ما يقارب 500,000 برميل الآن هي مهددة بالتخفيض جزئيا منذ هذه اللحظة، أي أن ثلث الإنتاج النفطي الليبي ربما سيعاني تخفيضا خلال الساعات المقبلة من أصل 1,200,000 برميل. هذا بعد ساعات فقط من إغلاق صمام الحمادة، ما يعني أن الإنتاج النفطي في ليبيا بات مهدد فعليا بالتوقف في هذه الحقول، وهو ويعد أكبر هذه الحقول هو حقل الشرارة الذي ينتج ما يقارب 350 ألف برميل يوميا، يليه طبعا حقل الفيل بنحو 100 ألف برميل يوميا، ثم الوفاة ما يعني فعليا نحن نتحدث عن 500 ألف برميل باتت فعليا هي في خطر التخفيض من هذه الاعتصامات التي أعلن عنها فعليا.

0: يتعلق بالتدريب وأيضا حتى بتزويدهم بالمعدات اللازمة للحماية حماية هذه الحقول وأيضا إبعاد أي أخطار قد تطرأ على هذه المنشآت النفطية. هذه تأتي بعد أقل من ما يقارب أزيد من شهر سهام على أحداث تعرضت لها منشآت نفطية. نتحدث عن مستودع الزاوية النفطي الذي تعرض لقصف بمسيرات في 10 أغسطس الماضي، وبالتالي هذا كله أثر على الإنتاج النفطي في ليبيا. وطبعا أزمات متعددة فيما يتعلق بنقص الوقود والمحروقات التي تعاني منها جل المناطق الليبية، وبالتالي هذا سيؤثر أيضا حتى على محطات توليد الكهرباء فيما يتعلق بقدرتها على إنتاج الكهرباء في ظل طبعا الأزمة الحالية فيما يتعلق بتوفير الكهرباء في عدد من المدن والمناطق.
1: شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد، حدثنا من طرابلس. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نجاح القوات الأوكرانية باستهداف منشآت عسكرية واقتصادية بعيدة المدى داخل روسيا. أوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الضربات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران ومنشأة لإنتاج طائرات المسيرة، إلى جانب مواقع لتجهيز المسيرات وإطلاقها في مقاطعة أوريول. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها عبر أو في معبر أو استهداف قواتها لمعبر ياغودين الدولي للنقل البري في مقاطعة فولين قرب الحدود مع بولندا. وقالت القوات الروسية إن هذا الهجوم يهدف إلى تعطيل وصول المساعدات العسكرية واللوجستية للقوات الأوكرانية. كما استهدفت القوات الروسية قطار شحن أوكراني، قالت إنه يستخدم لنقل شحنات عسكرية في المقاطعة نفسها. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مبادرة الردع النووي المتقدم التي اقترحتها فرنسا على حلفائها الأوروبيين تشكل مخاطر على موسكو، ووصفت المبادرة الفرنسية بأنها متهورة وتنطوي على مخاطر بالنسبة لروسيا من دون أن توضح طبيعة هذه المخاطر. الآن معنا من موسكو مراسل التلفزيون العربية سعد خلف ليطلعنا على الموقف الروسي فيما يتعلق بهذه المبادرة الفرنسية بشكل أدق. تفضل سعد.
2: تحياتي سام. بالطبع تصريحات لاذعة جاءت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية تتهم فيه الجانب الفرنسي بأن هذه المبادرة مبادرة الردع النووي الأوروبي مبادرة متهورة، خصوصا بعد تصريحات للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن فنلندا تعتزم الانضمام إلى هذه المبادرة، وهذا يعني ضمنا بأن البنية التحتية النووية الفرنسية ستظهر في فنلندا، أو حتى لو لم تظهر بشكل صواريخ فإنها ستكون مغطاة داخل فنلندا، بالإضافة بالطبع إلى بعض دول البلطيق الأخرى. خلال الأيام الأخيرة كانت هناك تصريحات من جانب ليتوانيا بأنها بصدد تبني قرار عبر البرلمان برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية داخل أراضيها. كل هذه المسألة برمتها تزيد من التصعيد في هذه المنطقة، تحديدا في منطقة الشمال الغربي الروسي أي الجناح الشمالي في حلف الناتو بالقرب من منطقة ومقاطعة كالينينغراد الروسية التي تقع بين فكي الكماشة بين ليتوانيا وبولندا عبر ممر سوالكي، بالإضافة بالطبع إلى وجود حدود لدولة الاتحاد وهي بيلاروس التي تنضم مع روسيا في إطار دولة الاتحاد بالقرب المباشر من حدود فنلندا. غير فضلا عن ذلك سهام، كانت هناك طموحات لدى فنلندا أيضا بالدخول إلى النادي النووي ولها تطلعات في هذا الاتجاه. كل ذلك بالطبع يصب في هذا المسار وفي هذا الاتجاه. الجانب الروسي يرى في هذه المبادرة الفرنسية محاولة فرنسية لفرض الغطاء الفرنسي أو المظلة النووية الفرنسية على القارة الأوروبية بعد تراجع الدور الأمريكي واحتمالات انسحاب الجانب الأمريكي في ظل عهد
3: راديو الحرية من 97.10
4: الساعة الآن 7:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM عن فرنسا في هذه المسألة، وبالتالي كل ذلك يصب في هذا الاتجاه.
3: شكرا لك سعد خلف من موسكو. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال لقائه في برلين المستشار الألماني فريدريش ميرتس مضي حكومته في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي. شدد الزيدي على تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة وخفض التوترات الإقليمية.
4: احنا مسيطرين وقادرين على حماية بلدنا. السلاح سيكون بيد الدولة، والقرار الحرب والسلم احتكاري بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. وتاريخيا الشراكة العسكرية ما أثمرت وأنتجت مثل الشراكة الاقتصادية والسياسية. احنا هذه البلدان اللي دعمتنا في ظرف صعب، حاليا دقينا بيبانهم انه هم يجون يكونون جزء في البناء والاستثمار.
3: وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الصين تمارس ضغوطاً على الشركات الأوروبية من خلال سلسلة من التدابير والإجراءات، وأضاف أن بكين تمارس ضغوطاً هائلة على الشركات الأوروبية من خلال فائض القدرة الإنتاجية وانخفاض قيمة العملة. في سياق متصل بالتجارة العالمية، انتقد ميرتس الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت حديثاً، قائلاً إنها تساهم بتراجع التجارة والتعاون الدوليين. أعلنت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة أسلحة منتشرة في الفضاء لأول مرة في أول تأكيد على وجود هذه القدرات القتالية في المدار. وقال الناطق باسم قوة الفضاء الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون كشف تفاصيل عن طبيعتها أو مواصفاتها. نشر مشاهدينا لهذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط مدينة غزة. ذكر بالخبر العاجل إذا مشاهدينا، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط مدينة غزة. وأيضا ننقل هذا الخبر العاجل عن مراسل التلفزيون العربي دائما في قطاع غزة، جريحان جراء استهداف الاحتلال لمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. سنكون في متابعة مع مراسلنا لتفاصيل الوضع ميدانيا في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. والآن ننتقل إلى ردود الفعل فيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك بالفعل تجهيزات عسكرية أو ما يوصف بأسلحة في الفضاء. في ردود الفعل طالبت روسيا الولايات المتحدة بإبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة. وفي موقف مماثل حذرت الصين من سباق التسلح وتحويل الفضاء إلى ساحة معركة، داعية الولايات المتحدة إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM.
4: غربيين، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. طهران تجدد رفضها أي مفاوضات جديدة مع واشنطن قبل الالتزام بشروطها، والخارجية القطرية تؤكد العمل مع شركائها لدفع الحوار بشأن أمن الملاحة في المضيق. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مطار تعز، والرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. شهدان بقصف إسرائيلي على منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. الأمم المتحدة تدعو إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة ورفع الأنقاض. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجنوب.

0: نبدأ من التطورات الميدانية في مضيق هرمز، حيث أعلنت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرات أمريكية ثالثة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. في الأثناء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وفي رسالة على حسابه في إكس، حذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في الموقف الأمريكي بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. أضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. أفاد مركز الأمن البحري العماني أنه يتابع عملية سحب ناقلة النفط التي تحمل علم بنما إلى أحد الموانئ في السلطنة. وكان حريق قد اندلع في غرفة محركات الناقلة الجايث إثر تعرضها للاستهداف قبالة الشواطئ الواقعة شمال شرقي محافظة مسندم. وأضاف مركز الأمن البحري أن وحداته أجلت 23 من أفراد طاقم الناقلة وقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتواصل البحث عن 2 مفقودين. بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في المنطقة باتصال هاتفي. وقالت الخارجية العمانية في بيان إن الوزيرين بحثا المستجدات الأقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. بحث الاتصال بين الوزيرين ملفات إقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومواصلة التنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتوصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي أن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وأن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية لذلك.
1: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها. فالجهود مستمرة، وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: وبشأن الاجتماع المزمع عقده في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، قال الهاشمي إن الجهود مستمرة ولن تتوقف لأن أزمة المضيق تؤثر على العالم كله. أضاف أن حل الأزمة في المنطقة ليس بالتصعيد العسكري، إنما بالعودة إلى الحوار والمفاوضات.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي حسام. إذن مسيرة ثالثة تم إسقاطها كما أعلن إيرانيا، التفاصيل من فضلك.
2: مسيرة ثالثة خلال أقل من 12 ساعة من نوع MQ-1 عند السواحل الجنوبية لإيران دون تحديد الموقع بالضبط، لكنه تطور لافت يأتي ضمن إطار حرب استخباراتية من العيار الثقيل، خاصة وأن هذه العملية متزامنة مع الإعلان الأمريكي قبل عدة أيام عن أن أمريكا فقدت حوالي 45 طائرة حتى الآن من نوع MQ-9، وهي النسخة الأحدث من هذه الطائرة MQ-1، إضافة لعملية عمليات بحرية الحرس الثوري الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين، إما على مستوى استهداف زوارق مسيرة أمريكية قرب السواحل الإيرانية أو عند مدخل مضيق هرمز، أو ما يتعلق بتوقيف هذه المسيرات بالفعل، والتي جاء رد أمريكي يوم أمس على ما يبدو على محاولة إيرانية جديدة لتوقيف أحد هذه المسيرات المائية الأمريكية عبر استهداف زوارق للصيادين. قراءة خرجت هنا عبر وسائل الإعلام منذ الصباح تتحدث عن أنها محاولة ربما من بحرية الحرس في لباس صيادين على ما يبدو حاولوا الاقتراب من هذه المسيرة المائية قبل أن تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بخطر اقتراب هؤلاء الصيادين، لذلك جرى استهداف هذه الزوارق ما أدى إلى فقدان بعض البحارة. كما قلنا، هي حرب استخباراتية من العيار الثقيل. اعتراف الأمريكيين بفقدانهم هذه المسيرات وعدم إنكارهم لمثل هذه المعلومات يعني بأن قيمة المعلومات التي تؤمنها هذه المسيرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي قيمة للغاية في ظل ابتعاد بحرية الولايات المتحدة الأمريكية عن السواحل الجنوبية لإيران لأميال بحرية بعيدة بحسب الرواية الإيرانية. لكن أيضا إن نظرنا إلى أنواع الطائرات المسيرة المستخدمة وطريقة إسقاطها التي لا تتحدث عنها إيران بالتفصيل، وإنما تشير إليها على أنها عمليات إسقاط جرت عبر شبكة الدفاع الجوي المتطورة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري والمتمركزة على طول الشريط الساحلي الجنوبي والجنوب غربي في الجغرافيا الإيرانية. هذا يشير إلى تقدم عمليا فيما يتعلق بعمليات الاستهداف والإسقاط أو حتى الاعتراض. قد تكون المسيرات من نوع MQ-1 أقل ثمنا وأقدم من حيث الطراز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني اقترابها أو قدرتها على الاقتراب أكثر من السواحل الإيرانية. لكن فيما يتعلق بطائرات MQ-9 والتي ما تزال أيضا تسقط طباعا كل أسبوع أو أسبوعين يعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مثل هذه الطائرات، هذه الطائرات MQ-9 لديها قدرة على الاستمرار في التحليق لساعات طويلة للغاية ولتقديم صور ومعلومات أكثر دقة من مسافات أبعد، ما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تخاطر فيما يتعلق بإرسال هذه المسيرات نحو السواحل الإيرانية. السؤال المطروح حاليا، ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من السواحل الإيرانية وما الذي ترصده؟ هل هي ترصد تحركات غريبة تتطلب منها إرسال هذا الكم من المسيرات بين حين وآخر، أم أنها عمليات رصد روتينية في ظل ابتعاد بحرية القوات الأمريكية عن المنطقة؟ كل هذا يأتي ضمن إطار كما قلنا حرب استخباراتية من العيار الثقيل وتحضر إيراني من الناحية العسكرية للمرحلة المقبلة، على اعتبار أن محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكما ذكرت قبل قليل في الخبر يتحدث عن عدم نية إيرانية للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم أخذ المؤشرات الأمريكية المتناقضة على محمل الجد، بل التحسب والعمل لمرحلة ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وهناك هواجس إيرانية بالفعل عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي العودة والضرب بشدة لاستكمال هذه الحرب بعد انتهاء الانتخابات في المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهو ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
3: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
4: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا وقل صيدنا كثيرا.
3: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجياً، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
5: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملاً وتنوعاً ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءاً أساسياً من مصادر معيشتها.
3: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموماً ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوماً بعد آخر.
6: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار. الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
3: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف منصة إطلاق صواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين في مطار تعز. فيما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمدينة مديرية خدير بتعز. في وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبي المملكة. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنياً وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس بشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. قالت هيومان رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية، مضيفة أن الهجمات على الطواقم المدنية التي تنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 94,000 شخص فروا من منازلهم في اليمن منذ تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية هذا الشهر. وأضافت المنظمة أن محافظتي تعز ولحج من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث أجبر القتال ما يزيد عن 48,000 على النزوح من مناطقهم. وفي ظل استمرار التصعيد، قالت الوكالة الأممية إن أكثر من 2,000 شخص فروا عبر البحر إلى جيبوتي بحثاً عن الأمان. ونتابع التطورات من الحديدة في اليمن مع مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. صدام، دعنا في صورة التطورات الميدانية.
7: أعلن عنه هنا في صنعاء ومن قبل
8: راديو الحرية.
9: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: من 97.7
2: هدوء يسود مع حذر شديد وحالة من الترقب تسود في باقي الجبهات وبالذات في الجبهات البيضاء والجوف، ما عدا استهداف لتحشيدات عسكرية. أيضا بين يدي تصريح لمصدر عسكري في جماعة أنصار الله في حكومة صنعاء يقول بأنه ندين بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي تمارسه السعودية بادعاء وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. أيضا تنفي نفيا قاطعا وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات. أيضا تعتبر ترويج هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخنق أو خلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وأن هذا أسلوب قديم سبق وأن استخدمها الجانب السعودي سابقا. تتحدث أيضا عن استمرارها في تثبيت معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها على السفن والملاحة البحرية السعودية. تتحدث أيضا عن مدى مأمونية وانسيابية وطبيعية الحركة للملاحة البحرية في باب المندب. تتحدث أيضا عن أنها مستعدة لمواجهة أي تصعيد من السعودية، وتقول بأن ما تمارسه السعودية هي ممارسات ترقى إلى جرائم ولا بد أن تقف السعودية عن هذه.
3: نكتفي بهذا القدر، أنها قامت. يبدو الصوت لا يصل. شكرا جزيلا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. أكدت الرئاسة المصرية تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة مجموعة من المواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة. وقصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات تجمعا للمواطنين في شارع الصناعة جنوبي مدينة غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تمكنت من نقل مصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لها في المدينة. ونتابع التطورات من مدينة غزة مع مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، يعني في أقل من ساعة ربما حصلت 3 استهدافات إسرائيلية أو أكثر، دعنا في الصورة.
4: نعم ديما، هكذا تبدو شكل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية في ساحة قطاع غزة. عمليا هذه الخروقات الإسرائيلية وهذه الانتهاكات فيما بات يعرف أنه استمرار الحرب الإسرائيلية، وليس مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين داخل قطاع غزة. فعلا في أقل من ساعة كانت هناك 3 استهدافات في أكثر من منطقة، تمكننا من الوصول إلى واحدة من هذه المناطق، وبالكاد تمكننا من الوصول أو التعرف على طبيعة الجثة التي تم استخراجها من تلك المنطقة. كان هناك مواطن يسير في ذلك الشارع، وتلك منطقة قريبة من منطقة الجوازات المعروفة الآن بأنها واحدة من أكثر المناطق المكتظة، سواء بالسكان فيما تبقى من المنازل والعمارات الموجودة في تلك المنطقة، أو حتى الخيام الكثيرة التي باتت منتشرة في الشوارع والأزقة والأراضي الفارغة في تلك المنطقة. كانت رائحة الدماء ورائحة الأشلاء فعليا في كل المنطقة. كان هناك حالة من الهلع والخوف، خاصة بين صفوف الأطفال الذين كانوا يلعبون بين خيامهم في تلك المنطقة المستهدفة. كانت طبيعة الشظايا ديما كانت هذه المرة مختلفة نوعا ما. ما رصدناه أن حجمها صغير جدا وأيضا حادة بشكل كبير جدا، وهذا يعني أن عدد الشظايا الكبير الذي يطلق وينطلق من ذلك المقذوف الإسرائيلي يسبب بطبيعة الحال القتل المباشر للهدف وأيضا الإصابات التي قد تكون حرجة للمواطنين الذين يحيطون بهذا الاستهداف. ولذلك طبيعة الاستهداف عمليا تتصاعد، خاصة أنها تأتي بعد سيل من التصريحات والوعودات التي تلقاها الفلسطينيون داخل قطاع غزة بأن هناك انفراج ما وأن هناك تفاهمات، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يوليو 2026 قبل أقل من شهرين أعلن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حركة حماس، وذلك اليوم عندما أعلنت حماس موافقتها على البنود 20 ومن ضمنها البند المتعلق بتسليم السلاح. لكن الرفض الإسرائيلي على تلك التفاهمات لم يأتي فقط من خلال التصريحات الإعلامية الرافضة لهذه الاتفاقات، وإنما أيضا بمزيد من القتل والاستهداف، وهو ما نراه عمليا ونرصده بشكل واقعي وشكل يومي، حتى بات جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس. ولذلك المواطنون داخل قطاع غزة لا ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها مجرد انتهاكات لوقف إطلاق النار، وإنما هي عمليا استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الناس، ضد المواطنين، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن هذا الخرق وهذه الانتهاكات لا تمثل مجرد انتهاك عادي، وإنما انتهاكات جوهرية وصريحة لاتفاق وافقت ووقعت عليه إسرائيل أصلا في 10 أكتوبر 2025. وحتى نكون واضحين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهك فقط هذا البند المتعلق بوقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، الذي يبدو أن هناك أن الطرف الفلسطيني هو الطرف الوحيد الملتزم بهذا البند، وإنما هي تنتهك كل بنود الاتفاق الأخرى، سواء ما يتعلق بالخط الأصفر وتحديد المساحات التي يسمح للفلسطينيين التواجد فيها وتحريك المكعبات الصفراء واقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس، حتى بات الناس الآن يتكدسون في مساحة أقل من 30% من إجمالي مساحات القطاع الفعلية، إضافة بطبيعة الحال إلى تقييد أو دعينا نحددها بأنها قيود إسرائيلية مخادعة وتكتيكية توحي للعالم بأنها تدخل كميات كافية من الشاحنات، لكن على أرض الواقع تسمح بدخول كميات لمواد غير لازمة، لكنها تقنن وتمنع وتحظر الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وعلى رأسها بطبيعة الحال المستهلكات الطبية والمستلزمات الطبية والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات من أجل تشغيل العيادات والمستشفيات الطبية داخل القطاع. وبالتالي الحرب لا تزال مستمرة، هذا هو الواقع، هذا ما نرصده الآن من الأحداث وما نرصده على ألسنة المواطنين بشكل يومي. هناك مطالبات ومناشدات يومية بضرورة إلزام الاحتلال على الأقل بتنفيذ ما وافق عليه أصلا في أكتوبر 2025.
3: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض في القطاع. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه يتم حاليا انتشال رفات لعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين، ثم وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة واقتحم الجنود منزل زياد وأطلقوا عليه رصاصتين بشكل مباشر وتركوه ينزف لساعة قبل تسليمه للهلال الأحمر.
5: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل، وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت، أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول ناد الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء، وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول ناد الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل، أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
3: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وأن المفاوضات ليست أمرا سهلا. أضاف سلام مع انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها، بل عند نتائجها النهائية.
6: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده، أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
3: نقلت صحيفتها أريتس عن مسؤول إسرائيلي أن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان يوم الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن اللقاء محاولة من الإدارة الأمريكية لتحريك المفاوضات العالقة بين لبنان وإسرائيل. أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة التمييزية طلبت توجيه الاتهام بشكل مباشر للرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020. وبيّن المصدر أن ميشيل عون كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. كما أشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلم مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي وحدد فيه مسؤوليات 70 شخصا، منهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق وأن وجهت اتهامات إليهم في القضية. ختام هذه النشرة، ونتابع الآن مسبار.
7: أهلا بكم، أنا نضال حمدي، وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم في مسبار الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم انشقاق في قوات طارق صالح، والانتقالي الجنوبي يقاتل الحوثيين، ومحافظ البصرة ينتصر لإيران. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: يستمر التصعيد في اليمن على حاله وسط أعلان الجيش اليمني استعادة بعض المواقع التي كانت دخلتها جماعة أنصار الله الحوثيين غرب محافظة تعز. وفي حين اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن سيطرة الجماعة على باب المندب تهديد للاقتصاد العالمي وأن العواقب لن تكون إقليمية فقط بل عالمية، لاسيما مع الخوف من ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن فيما التضخم مرتفع بطبعه في أوروبا والولايات المتحدة، كانت حسابات وصفحات يمنية تدخل كما هو متوقع على خط التصعيد مغردة ومتداولة مقطعا مصورا مع خبر يقول وانسوا اللغة العربية في هذا الخبر، هام شاهدوا فيديوه متداول الآن لحظة بضاد وصول طائرة مسيرة، هي طبعا مسيرة، خلينا نقولها بمثل ما هي، فيديوه متداول الآن لحظة وصول طائرة مسيرة من اليمن إلى مبنى الاستخبارات. لا طبعا، لحظة وصول طائرة مسيرة من اليمن إلى مبنى الاستخبارات في العمق السعودي، يقول خالد محمد قائد طعيمان الجهيمي، أرحب به في نادي مفبركي مسبار، نشاهد. طبعا الخبر ليس صحيحا، ولم تزعم جماعة أنصار الله الحوثيين استهدافها أي مقر للمخابرات السعودية. أما المقطع المصور الذي شاهدناه فبالتأكيد بعضكم يتذكره، وهو من بلد آخر ومن معركة مختلفة، فقد نشرته وسائل إعلام دولية من بينها التلفزيون العربي في آخر شهر مارس الماضي، وذكرنا أنه يوثق هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في عاصمة إقليم كردستان العراق إربيل، مع تفعيل الدفاعات الجوية جراء الهجمات المتواصلة التي استهدفت مقر للمعارضة الإيرانية وقاعدة الدعم الأمريكي قرب مطار أربيل.
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: فيديو مع تعليق يقول: خميس مشيط الآن، يا ربي لك الحمد. رياض أنابيب النفط، الحساب باسم عصفور. ما طلش من الشباك، هذا طل من السوشيال ميديا. نشاهد المقطع سوياً.

0: خبر عصفور زائف إذ لا علاقة للمقطع المصور بأي حرائق في مدينة خميس مشيط أو غيرها من المدن السعودية، كما أنه ليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 23 من شهر أبريل من عام 2025، أي منذ سنة وأربعة أشهر ونيف. والحساب الذي نشره كان اسمه الملك السوري، وأرفقه الملك السوري بوصف يفيد بأنه يوثق حريقا ضخما في كازية أو محطة وقود بمدينة الباب بريف حلب الشرقي في سوريا. وقد غطت الحريقة وسائل أعلام دولية من بينها التلفزيون العربي، وقد وثقنا ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء مدينة الباب، وذكرنا أيضا أن النار امتدت إلى منازل ومستودعات مجاورة، واستمرت عمليات الإخماد في ذلك الحين لعدة ساعات، لا أعاد الله تلك الأيام، وعليه العوض إن شاء الله. وفي الوقت الذي اتهم فيه الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطق سيطرتهم، وذلك عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في المملكة، تبرعت صفحات وحسابات أجنبية بنشر مقاطع زعمت أنها توثق آثار ذلك القصف، وأرفقتها بوصف يقول عاجل: طائرات سعودية تشن ضربات عنيفة على مواقع الحوثيين، المملكة العربية السعودية تشن غارات جوية مكثفة تستهدف في مواقع وتحركات الحوثيين في عدة مناطق. ثم يضيف مقطع فيديو يوثق الحرائق والدمار عقب غارات جوية سعودية استهدفت مواقع الحوثيين، ويكمل منشوره الطويل أنباء عن تكبد الميليشيا خسائر فادحة وسط تصاعد الاشتباكات على عدة جبهات. منشور قيس ابن حارث الذي يلقب نفسه أيضا بسيكي: أهلا بك يا قيس يا إنجليزي. المنشور الإنجليزي زائف ومضلل، الفيديو ليس حديثا ويعود إلى السابع من شهر يوليو شهر 7 من عام 2021، لا علاقة له بأي غارات جوية أو قصف من أي نوع. هذا المقطع يظهر آثار انفجار ضخم حصل حينها في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات، بعدما اندلع حريق داخل حاوية على متن سفينة كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال. حادث مدني حدث ويمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان من العالم، لكن الأخ ابن حارث وأصدقائه من المفبركين لهم ولع بمثل هذه الحوادث، لأنهم بمجرد أن يروا ألسنة اللهب إلا ويقولون فرصة لنفبرك، ونحن أيضا فرصة لنفند. طبعا تابعتم جميعكم تطورات مدينة المخا بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين عليها، وقد أفردت الصحف العالمية صفحات واسعة للتحدث ليس فقط عن القيمة الاستراتيجية للمدينة ومينائها، بل كونها المركز الأول في العالم الذي عرف بقهوة المكا كما تعرف عالميا، والتي اتخذت من اسم المدينة وتحديدا من ميناء مخا اسمها، لأنها اخترعت هناك عندما جمعت الشوكولاتة و القهوة بالحليب والسكر فأصبحت مخا. على أي حال، المخا بطبيعة الحال كمدينة تحولت مادة مهمة في صفحات وحسابات عربية وأجنبية، فروجت تلك الحسابات لمقطع مصور مع وصف يقول: مشاهد مباشرة لقصف القوات اليمنية الشرعية على مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة المخا. طبعا أنا لن أصلح اللغة العربية، لقصف الكذا على كذا، هذه طبعا غير مستقيمة أدبيا، ولكن سنشاهد منشور أمية التكريتي اللي فاتحة منظارها من تكريت على المخا. يلا
1: المخا، الله أكبر. الآن
0: إذن خبر زائف ومنشور مضلل، الفيديو الذي شاهدناه بحسب ما كشفه البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي عمره، وصدق أو لا تصدق، نحو 10 سنوات. يظهر الفيديو جريمة حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية في سوريا، حيث نشرته الهيئة السورية للإعلام تحت عنوان: الطيران الروسي يلقي قنابل عنقودية على بلدة خان الشيخ بريف دمشق الغربي. وكانت البلدة خاضعة حينها لفصائل من المعارضة المسلحة السورية، وشهدت خلال أكتوبر 2016 تصعيدا عسكريا واسعا ضمن الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري البائد

0: لكن يبدو أن أحدهم ينقل عن المفبرك اللي بدأ الموضوع. عاجل جدا جدا، هذا اختراع سابق فعزيزي، هذا مش أصل لك. على أي حال يقول محمد يعن الله، الله المستعان على اسمك أولا، يعني يعون الله ولا ماذا؟ تم حرق جميع الآليات الحوثية التي عبرت صندوق القتل على الطريق الرابط بين تعز والمخا، لا حوثي بعد اليوم. سنشاهد فيديو عون الله أو يعني الله، الله أعلم اسمه.
1: بسم الله عربة وكنين أخذوا.
0: طبعا كلمة شغل محترم هذه من الأشياء التي تغضبني حقيقة، حتى الفبركة غير محترمة، أنا هيك عن أنه النار نفسها والحرب لا يمكن أن نصفها بالشغل المحترم. في كل الأحوال منشور غير صحيح، الفيديو ليس من اليمن وليس حديثا، فهو منشور على منصة فيسبوك تحديدا منذ 12 من شهر مايو، شهر 5 من العام الماضي 2025، مع وصف يفيد بأنه يوثق جزءا من الاشتباكات التي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة في طرابلس كما يذكر الكثير وتحديدا مشاهدين الليبيين. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية وتداول أيضا نشطاء في تلك الفترة أن المقطع الذي شاهدناه يوثق احتراق آليات مرتبطة بالجهاز الذي كان يرأسه الككلي، وبالإمكان سماع صوت المصور وهو يشير إلى الآليات المحترقة ويذكر الجيش الليبي ولواء 444 قتال، ما ينفي صلة الفيديو باليمن. وعموما ومجددا وللمرة المليون، لا نحب أن نشاهد مشاهد الحروب التي تقع في منطقتنا العربية، لا أن تحدث ولا أن يقع استغلالها في الفبركة، كلا الأمرين أسوأ من بعض. بعد أن انتقل إلى رحمة الله، الانتقال الجنوبي يعود معنا في قصة جديدة من الأخبار الزائفة التي فيها شيء من المنطق. سأنتقل بكم إلى عالم الخيال، السيونس فيكسيون يعني على أصوله. منشورات أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول عاجل وهام الآن، تنفيذا لأوامر الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، قوات المقاومة الجنوبية تتوجه إلى رفض جبهات القتال الحدودية مع العربية اليمنية تحسبا لأي طارئ. أبو مقناص العولقي أهلا بك وبمقناصك، نشاهد.

0: إيه الحلاوة دي؟ بطبع المنشور من أحلام العصاري، حيث لا توجد قوات تابعة للزبيدي في اليمن الآن، بل إن المجلس الانتقالي الجنوبي تم حله بداية العام الجاري وانتقل كما قلت لكم، فيما فرق قائده إلى خارج البلاد إلى دولة غير معلنة ولكنها معروفة. أما الفيديو فمنشور على الإنترنت منذ شهر ديسمبر الماضي، ولم يتسنى لفريق مسبار في التلفزيون العربي التأكد من الوصف المرفق معه، والذي جاء فيه أنه يظهر تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهي في طريقها إلى حضرموت، ربما في طريقها إلى الانحلال أو في طريقها إلى الله أعلم أين، لكن لا مجلس ولا دعم لأي قوات في أي مكان لأنه لم يعد موجودا. نبقى في الجغرافيا العربية وننتقل الآن إلى بلاد الرافدين العراق، حيث تداول مغردون عراقيون على منصة إكس تحديدا مقطع فيديو زعموا فيه رفض محافظ البصرة إغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران. والله يعيننا على التعليق الطويل الذي سأحاول الاختصار منه، وأهم ما جاء فيه باختصار يعني اسمع يا سيدي، محافظ البصرة أسعد العداني من منفذ الشلامجة يرفض انتظار السياقات القانونية ويطالب القوات بفتح الحدود مع إيران لدخول الطماطم أو الطماطة والبطاطا، يعني طماطم والبطاطس، بلد أرض السواد يقول صاحب هذا المنشور لا توجد فيه الطماطة. هذا واحد من قادة الحرس الثوري الإيراني في العراق أسعد العداني على مدى 23 سنة ولا يعترف الآن لا بقرار دولي ولا حكومي، فإنهم عصابات خطفوا وطن واتفقوا مع كل أشرار الأرض على أسر العراق وتحويل أمواله لبريطانيا. الله يسامحك، بدك تفبرك فبرك لكن اختصر.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. التاريخ قديم، السياق مختلف، المفبرك عتيق في الكار، ولكن على مين؟ أما الخبر صحيح فهو أن الحكومة العراقية أمرت فعلا بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران، وذلك كإجراء أمني احترازي بعد توثيق هجمات نفذت بطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية، واستهدفت خط أنابيب حيوي يربط بين شرق المملكة وغربها، وقيل إن مصدر المسيرات كان العراق. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع: تسلل أمريكي داخل إيران، انتظرونا بعد الفاصل.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
1: يعني أن أكون شاهدا على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. وفيما تستمر المناوشات متقطعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان منشور بعينه على منصة إكس يلقى رواجا منقطع النظير. السر في الخلطة الفبركية أن تكون قصيرة مختصرة، لا شرح فيها ولا أكثر كلام، وهذا تماما ما أجاده مقطع مصور مع خبر يقول: عاجل، دخلت القوات البرية الأمريكية الحدود الإيرانية، سيعودون في توابيت وصناديق. تسلل بري، وين الصحافة المحترمة؟ غايبة عن هذا التطور الخطير. لماذا لم يرى مراسلون على الميدان كل هذه الأحداث؟ يا حيف يا مراسلين، شوفوا السبق الفبركي، قصدي الصحفي، منشور إيران ميل أبديتس الذي رحب به كالعادة للمرة المليون ضمن نادي مفبركي مسبار. وضعت لكم علامة مضلل لأسهل الموضوع. خبر زائف دون شك، المقطع مجتزأ من فيديو أطول لا علاقة له بإيران ولا بالصراع مع الولايات المتحدة. الفيديو منشور على منصة تيك توك منذ 17 من شهر يناير، شهر واحد الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية بنحو شهر ونصف، ومنذ 8 أشهر كاملة منذ اليوم. في الفيديو الكامل نرى أطفالا يرتدون زيا باكستانيا تقليديا وهم يمارسون لعبة الكريكت، وبعد أن تدور الكاميرا بعيدا عن الجنود الظاهرين في بداية المقطع، وهو الجزء الذي حذف طبعا من النسخة المتداولة في الادعاء. أما ظروف انتشار الجنود في الفيديو المأخوذ من باكستان، الحقيقة لا تفاصيل حولها. المهم أنه من جغرافيا باكستان، بينما الأولاد يلعبون الكريكت كان بعض الجنود عابرين في المكان، فقط انتهت القصة. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نعود فيها إلى ملكها غير المتوج بعد أن غاب عنها لنحو أسبوعين، أعني طبعا الرمز الأيقوني وبطلها وملك التناقض في العالم دونالد ترامب. متى تنتهي الحرب على إيران؟ سؤال لا يشغل الشارع الأمريكي وحده، وإنما العالم بأسره. ومنذ اندلاع الحرب صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات متكررة تحدد مواعيد مختلفة لنهايتها قبل أن تتغير هذه التقديرات مع تغير مزاج الرجل أو مع استمرار القتال. عموما، في 9 مارس الماضي وخلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، قال ترامب: إننا نحقق خطوات كبيرة نحو إنجاز هدفنا العسكري. وعندما سئل عن الجدول الزمني لنهاية الحرب قال: إن الحرب ستنتهي قريبا جدا جدا، هذه وافتح في 31 مارس. قال ترامب: إن الولايات المتحدة قد تنهي حملتها العسكرية ضد إيران خلال 2 أو 3 أسابيع، مؤكدا أن بلاده ستغادر قريبا. لا جدا صار عندها موعد. في 24 يونيو حزيران، وخلال مشاركته في فعالية المعرض الأمريكي الكبير للولايات في واشنطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، أعلن ترامب أن الحرب انتهت، وتحدث في الوقت نفسه عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط. واضح أنه جدا وصلت الآخرة. وطبعا وبعد أن نعى الاتفاق في 8 يوليو، اسمع، 27/6/87، الموضوع ما خدش منه أسبوعين، قال إن الاتفاق المؤقت الذي كان يفترض أن يقود إلى إنهاء الحرب قد انتهى، وإن التفاهم مع إيران لم يعد قائما، لنعود ونشهد المواجهات مجددا، وتبقى الحرب بلا موعد واضح للنهاية. عاد ترامب في 9 سبتمبر أيلول الجاري 9/9، وقال إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في شهر 11، في إشارة إلى أن الصراع قد يستمر حتى ذلك الموعد. يعني انتخبوني حتى أنهي الحرب بعد الانتخابات. طيب ما تنهيها الآن؟ لا لا لا، أنا ما أحبش أنهي الحرب إلا بعد ما أعمل انتخابات، أنا معروف الزعماء البرتقاليين كده. على أي حال، في اليوم نفسه الذي قال فيه ترامب هذا الكلام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا نقلت رويتر مضمونه عن أن كبار مستشاري ترامب ومنهم جاي دي فانس نائبه وماركو روبيو ناقشوا معه في اجتماعات مغلقة في المكتب البيضوي وغرف العمليات احتمالية أن تستمر الحرب حتى نهاية ولايته، بل إلى ما بعد يوم التنصيب في يناير.
1: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM.
5: كل ما يتم تداوله من أخبار، وهذه وصيتي للمفبركين الشطار، إنني لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات. وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا العرب اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهله بالعناوين: جهود إقليمية لتأمين الملاحة في المنطقة، قطر تدعو إلى توحيد الجهود، ولقاء مصري سعودي بشأن مضيقي هرمز وباب المندب. حلف الناتو يبدي مخاوفه من اختراق مسيرة أجواء ليتوانيا، وزيلينسكي يختبر نظام اعتراض للمسيرات الروسية. النيابة العامة في لبنان تطلب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت. وفي العرب اليوم أيضا: دعوة أممية لدخول محققين دوليين إلى غزة للبحث عن أدلة والمشاركة في رفع الأنقاض.

0: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، يقولها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في رده على إبداء دونالد ترامب انفتاحا لإبرام اتفاق. الشروط الإيرانية تختصرها عبارة التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم تحت طائلة إبقاء معادلة مضيق هرمز مهددا وشبه مغلق، فيما تبقى المناوشات بين الناقلات قائمة والاشتباكات بين الحرس الثوري والمسيرات الأمريكية مستمرة في سماء هرمز. ومع ذلك كله فالدور القطري لا يهدأ لإنهاء الأزمة في المنطقة سلميا وتأمين أمن الملاحة البحرية.
1: فيما يتعلق بالاجتماع المتعلق بمضيق هرمز، نؤكد في هذا السياق دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق، والمهم في هذه المرحلة هو أن تتوافق الأطراف للوصول إلى حل متعلق بهذا الموضوع، ولا نعلق على الأطراف المعنية بانعقاد الاجتماع.
0: الحصار البحري والاقتصادي على إيران سيحضران في حقيبة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما يحط غدا في الصين. ومع الاجتماعات الثنائية يتشارك البلدان المعلومات الاستخبارية والتكنولوجية وكيفية تجاوز العقوبات، كما يحلو لتقارير أمريكية أن تقول. الآن أنتقل إلى مراسلينا من طهران حسام دياب وكذلك من واشنطن عماد الرواجلة. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حسام دياب، يعني ما الذي يحمله وزير الخارجية الإيراني في زيارته إلى الصين غدا في ظل الإصرار الإيراني على الشروط الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ حسام، هل تسمعني؟ إذا ننتقل ريثما تصلح هذه المشكلة التكنولوجية مع حسام دياب في طهران. نتحول إلى واشنطن إلى عماد الرواجلة. عماد، كيف تتابع واشنطن هذه الرغبة الإقليمية في تجاوز عنق الزجاجة من خلال الحوار وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين؟
2: لا يوجد حماس أمريكي على الأقل معلن تجاه المفاوضات، بخلاف ما قاله الرئيس الأمريكي يوم أمس، وهو قال بأنه من حيث المبدأ مستعد للتفاوض، لكنه أيضا كان تصريحه قاسيا وشديدا على إيران، وصفها بالدولة الفاشلة وقال بأنها تترجاه حتى تعقد صفقة، لكنه سيبحث الأمر وسيرى، وهو من حيث المبدأ ليس لديه مشكلة. ليس لدينا تفاصيل في الواقع، البيت الأبيض أو وزارة الخارجية لم تقدم أي تفاصيل عن محادثات تجري. ما نعرفه من البيت الأبيض أنه لا يوجد حتى قنوات خلفية للتواصل مع إيران، لا يوجد أي اتصال مع إيران في الفترة الحالية. اليوم وزير الخزانة بالعكس يتحدث عن مزيد من العقوبات ويقول بأنه يتواصل مع الصينيين لإقناعهم ببدء أيضا إغلاق المصالح المالية الإيرانية لديهم، وإلا خضعوا للعقوبات بحكم عملية الغضب الملحمي الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس قبل أسبوعين، والتي توجب معاقبة الدول التي تتاجر مع إيران. الصين طبعا على رأس هذه القائمة، وكان دائما ما يطرح السؤال لما لا تعاقب الولايات المتحدة الصين رغم أنها أكبر مستورد للنفط الإيراني. بدأت هذه التحركات، سيكون هناك لقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مع نهاية هذا الشهر، أكيد سيناقش فيه الملف الإيراني، لكن حتى الآن لا يبدو هناك حماس لمعاقبة الصين على الأقل حتى هذه اللحظة. لكن بشكل عام الحديث الأمريكي كله عن أن الغضب الاقتصادي ناجحة وفعالة في إيذاء الاقتصاد الإيراني، وبأن الحصار للمضيق أيضا فعال، ولا يوجد حماس للمفاوضات، لكن أيضا لا يوجد حماس للذهاب نحو العمل العسكري. وأكبر ربما مؤشر على ذلك هو حالة عدم الرد التي أبدتها الولايات المتحدة بالحد الأدنى ضد التحركات الحوثية في اليمن، رغم خطورتها ورغم اقترابهم من باب المندب وإيذائهم لواحد من أكبر حلفاء وأهم أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة السعودية. لكن الولايات المتحدة حتى الآن تبدو غامضة، لا تريد إعلام موقف واضح حيال ما يحصل في البحر الأحمر، وهذا ما يقرأه مراقبون باعتباره حسابات انتخابية العربية صرفة، الرئيس لا يريد أن يفتح جبهات أخرى، يريد أن يبقي الحال على ما هو عليه بالحد الأدنى حتى لا ترتفع أسعار البترول المرتفعة أصلا أكثر من ذلك وتؤذي حساباته الانتخابية.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواشد من واشنطن، وأعود إلى طهران إلى حسام دياب وأرجو أن تسعفنا الأمور التقنية الآن. حسام، إذا كنت تسمعني، ما الذي يحمله الآن وزير الخارجية الإيراني إلى الصين في ظل عدم الاهتمام الأمريكي الواضح وكذلك الرغبة الإقليمية في تجاوز الأمر عبر المفاوضات والحلول الدبلوماسية؟
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: عن صواريخه البالستية. على الجهة المقابلة MQ-9 ريبر الأمريكية، هذه الطائرة صممتها شركة جنرال أوتوميكس تطويرا لنسخة أقدم عرفت باسم بريداتور. تكلفة الطائرة الواحدة تصل إلى $50 مليون، وتستطيع التحليق لساعات طويلة مزودة بأجهزة استشعار متقدمة وأسلحة دقيقة. مهمتها في حرب هرمز كانت واضحة، فرض تفوق تقني يمهد للسيطرة الأمريكية على الممر البحري. لكن هذه المهمة تحديدا فشلت فيها ريبر بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، حيث خسر الجيش الأمريكي نحو ربع طائراته من هذا الطراز بمحيط مضيق هرمز، والسبب أن تحليقها البطيء وعلى ارتفاعات منخفضة جعلها هدفا سهلا للدفاعات الإيرانية. والنتيجة طائرة $50 مليون صممت لفرض التفوق الجوي لم تحسم المعركة، بينما طائرة بسيطة $7,000 فقط صممت للاستهلاك السريع غيرت فعليا موازين المواجهة في هرمز. هذا أيضا ما عكسه تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية كاشفا عن تداعيات الحرب مع إيران وما تسبب أو تسببت به من نقص في الذخائر وبكلفة بلغت $33 مليار.
1: واشنطن دفعت $33 مليار، لكن أخطر ما خسرته في حربها على إيران لم يكن الجانب المالي، بل الذخائر والطائرات والقواعد وقدرة الجيش الأمريكي على تعويض ما يستهلكه بالسرعة نفسها التي يستهلك بها السلاح. خلال 4 أشهر فقط بلغت كلفة الحرب وفق تقرير للمفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية نحو $33 مليار و$400 مليون، رقم ضخم لكن خلفه قصة أكثر خطورة. المخزونات الأمريكية تعرضت لضغط متزايد، نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط على المخزون العسكري. ويشير المفتش العام إلى أن تداعيات الحرب دفعت البنتاغون إلى تسريع عمليات الشراء وتقليص فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وتعزيز مخزونات الذخائر المخصصة للاستجابة السريعة، بل أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في سباق. بين سرعة الاستهلاك وسرعة التعويض يكشف التقرير عن المفاجأة، الضربات الإيرانية لم تبقى بعيدة عن البنية العسكرية الأمريكية ووصلت إلى أحد أهم شرايين الإمداد الأمريكي في المنطقة. التقرير يقدم تأكيداً حكومياً على استهداف المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. ثم جاءت كلفة أخرى، أكثر من 20,000 عسكري ودبلوماسي أمريكي أعيد انتشارهم، فيما لحقت أضرار بقواعد وأصول عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة. أما في سلاح الجو فكانت الخسائر أكثر وضوحاً، 4 مقاتلات من طراز F-15، مقاتلة من طراز F-35، وطائرة هجومية من طراز A-10، ثم طائرات التزود بالوقود 12 طائرة من طراز KC-135 و9 أخرى. أما المسيرات فتجاوزت خسائرها 30 من طراز MQ-9 حتى نهاية شهر يونيو. الأمر لم يتوقف عند المنشآت العسكرية، أضرار منشآت وزارة الخارجية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية تجاوزت $208 ملايين. ورغم هذه الأرقام تقول واشنطن إن مخزوناتها ليست على وشك النفاد. وزير الحرب يرفض الحديث عن انهيار في المخزونات، والرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تنتج الأسلحة المتطورة بمعدلات غير مسبوقة. صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك أسلحة تقول واشنطن إنها تواصل إنتاجها وتسليمها.
0: ولنقاش هذا الملف أرحب من واشنطن بالسيد جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد جيم أهلا بك معنا. يعني كلفة زهيدة ب$7,000 مقابل تكنولوجيا وأسلحة متطورة تكلف $ملايين، كيف تقارب واشنطن هذه الفجوة الواسعة في الكلفة؟
2: حالياً إنها تتخبط بطريقة واسعة لإيجاد طريقة أفضل لإسقاط المسيرات من دون استعمال صواريخ.
3: 97.10 FM FM FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: علينا.
1: بن سحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: الجو أحسن، القضاء على منصة إطلاق الصواريخ والصناعة التي تولد هذه المسيرات التي تهاجمكم. إذن يتعلق الأمر بالتكتيكات والشراء، وشراء ما هو أرخص من صواريخ الباتريوت.
5: ولكن كما يبدو حتى الآن هذه التكتيكات لا تجدي نفعا، ما تزال هذه المسيرات وهذه الصواريخ ما تزال تصنع، والبديل قد يأخذ وقتا طويلا، وبالتالي في هذه الحالة ما هي السياسة البديلة؟
4: أنت محق، هذا يتطلب وقتا طويلا، وهذا النوع من الثورات في الحروب الثورية يتطلب أكثر من عمليات شراء عادية كشراء سيارة أو منزل إلى آخره. هذا سوف يتطلب وقتا ويجب أن نعتاد على ذلك. للأسف نحن تحت هجوم حاليا، وأوروبا تشعر أنها تحت هجوم أيضا من قبل الروسيين، وأيضا جيوش في الشرق الأوسط تشعر أنها تحت الهجوم، كما أيضا مرافق في الوضع أو على المستوى المحلي. لذلك من الصعب إيجاد حل سريع، ليس من حل سريع. لذلك نحاول أن نستعمل هذه الأسلحة باهظة الثمن في هذا الوقت الراهن، في حين نطور مقاربات حول كيفية بفعالية أن نستعمل هذه الأسلحة التي نتمتع بها حتى يتم احتواء الكلفة. لذلك الأمور تتغير ولكنها لن تتغير بالمعنى العام بسريع، ولكن
5: طيب، حتى تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية لم يخرج عن هذا السياق. تكلفت الولايات المتحدة الأمريكية كلفة باهظة في الحرب مع إيران، ومنيت أيضا بخسائر كبيرة على مستوى المعدات وأيضا على مستوى الجنود، وبالتالي ما طبيعة القرارات التي ستنبني أو نتوقعها أن تنبني على هذا التقرير؟
4: هذا سؤال رائع. أعتقد أن هذا التقرير سوف يكون غاية في الأهمية للكونغرس الأمريكي، لأن الكونغرس هو من سوف يعتمد الميزانية الدفاعية التي سوف تدفع مقابل هذه الأسلحة، وهذا التقرير سوف يكون بالغ الأهمية لوزير الحرب الذي سوف يجب عليه أن يشرح هذه المسألة للكونغرس، كما عليه أن يتحدث إلى الجيش بشكل خاص الذي لديه الكثير من هذه الصواريخ. ولكن هذه الأجهزة الثلاث تستعمل هذه الذخائر الثقيلة، وسوف يقول لهم أنه يجب أن يسرعوا العملية. أما البدائل لهذه الأسلحة والذخائر فحينما يتعلق الأمر بأنظمة الدفاع الجوي من المسيرات والصواريخ، فيجب أن نكون أكثر فعالية في الإنتاج. ولذلك الصناعة الدفاعية الأمريكية أيضا سوف تتأثر بهذه الدراسة، لأنهم سوف يدركون أن ما قاموا به في الماضي فيما يتعلق بالوقت الذي يتطلبه الأمر صناعة صاروخ دفاع جوي هو أطول من ما ممكن أن تقبله الإدارة الأمريكية، وأن الإدارة سوف تدفع نحو إنتاج أسرع للصواريخ وليس ما تبدو.
5: طيب، أعذرني على المقاطعة، الوقت ضيق سيد جيم. يعني التقرير أيضا أشار إلى مسألة نقص الذخائر، يعني هذه المسألة إلى أي حد هي حاسمة، وتسببت أيضا في تأجيل مسألة حسم الحرب في إيران إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
4: أعتقد أنها لعبت دورا بالفعل، ولكن السبب الحقيقي للتعليق للحرب هو الانتخابات النصفية، حيث أن الرئيس يريد أن يحرص على أن الناخبين الأمريكيين لا تبادرهم الحرب في حين يذهبون للتصويت. وفي الوقت الراهن أن الذخائر يتم استبدالها ولكن ببطء. لذلك أعتقد أن السبب لتعليق الحرب هو السياسات في الولايات المتحدة، ويجب أن نرى مآل الأمور بعد الانتخابات.
5: أشكرك جزيل الشكر سي جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من واشنطن، شكرا جزيلا لك. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء، ما أثر سلبا على بازار الأسماك.
0: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة، وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
2: خير تأثير دوش.
3: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيراً.
0: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجياً، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
6: لم تستهدف الحرب وعمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملاً وتنوعاً ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءاً أساسياً من مصادر معيشتها.
0: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموماً ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوماً بعد آخر.
7: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة، كنا نصدر الروبيان فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
0: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
5: الجبهات لا تهدأ في اليمن، تصعيد مستمر تصل صواريخه إلى السعودية، دول عربية وخليجية دانت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الرياض تؤكد أن أمنها وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ لا يقبل المساس. من هذا المنطلق تحدث الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ إجراءات عملية لردع أنصار الله الحوثيين. إذن البحر الأحمر المشترك بين السعودية ومصر استدعى تضرر الملاحة فيه اجتماعا بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي، حيث شددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. إذن للمزيد من المعلومات أرحب بمراسلين الآن من صنعاء علي الذهب ومن القاهرة أحمد حسين، أهلا بكما. أبدأ معك علي الذهب في صنعاء لتضعنا في آخر التطورات الميدانية المتعلقة بمحيط باب المندب بصورة خاصة، وكذلك المواقف السياسية المرتبطة بهذا التطور.
8: نعم حامد، التطورات لا تتوقف هنا، وتحديدا منها الميدانية أو المواقف السياسية المرتبطة بهذه التطورات. أولا ما يتعلق بالوضع الميداني في محيط باب المندب تحديدا، يسود الهدوء الحذر والنسبي في هذه الجبهة في المناطق القريبة من باب المندب، والحديث هنا عن المخا أو الخوخة أو منطقة ذباب، بعد السيطرة من قبل قوات حكومة صنعاء على هذه المنطقة والجزر كذلك المحيطة داخل باب المندب، مع غارات تشن بين وقت وآخر الأخبار من قبل جانب الحكومة في عدن، شهدت الساعة الأخيرة أو ساعة اليوم تحديدا شن العديد من الغارات على مناطق ذباب والمخا والخوخة تحديدا. يقول جانب الحكومة في عدن بأنها استهدفت قدرات وقوات وتجمعات للحكومة في صنعاء في هذه المناطق. هي هذه الغارات امتداد لسلسلة من الغارات شنت بشكل عام على جبهات أخرى مثل جبهة غرب وشرق تعز التي دارت فيها اليوم مواجهات وهجمات متبادلة في منطقة كهبوب، أو كذلك في شمال وغرب تعز، في غرب تعز وكذلك مطار تعز أو منطقة خدير في جهة شرق تعز، كذلك إلى جانب غارات شنت على شمال وغرب مأرب وعلى منطقة الجوف، حيث تدور المواجهات في محيط منطقة اللبنات أو الكنائس ومناطق في محيط منطقة اليتم. وهذه المنطقة تحديدا شرق الجوف كان نشر الإعلام الحربي هنا في صنعاء بيانات تحدث فيها أنه اليوم استهدف تحشيدات كما يقول عسكرية في هذه الجبهة، وتحدث وسرد العديد من الخسائر في هذه الجبهة، يتحدث عن مقتل وأسر وإصابة نحو 275 من الطرف الآخر، إلى جانب إعطاب وتدمير 85 آلية عسكرية وتدمير أو إسقاط 8 طائرات مسيرات كما يقول، وفقا لمشاهد تم نشرها هنا من الإعلام الحربي في صنعاء. بينما جانب الحكومة في عدن تحدث أنه استهدف تجمعات وعناصر لحكومة صنعاء في جبهات مأرب وكذلك في الضالع حيث جبهة موريس تدور فيها المواجهات كذلك، وفي تعز بالمدفعية سواء أو بالمسيرات أو بغارات جوية مكثفة. هذا على المستوى الميداني. فيما يتعلق بباب المندب هنالك قلق يتزايد طبعا من قبل الأطراف الداخلية. أتحدث عن طرف الحكومة في عدن ترسل رسائل بشكل دائم بشأن ما قد يلحق بهذا الممر من خطر وتهديدات، لكن بالمقابل هنالك رسائل طمأنة مستمرة هنا من صنعاء. صنعاء تحاول تبديد هذه المخاوف سواء لدى الداخل أو لدى المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أي مخاطر دائما ما تطلق أو
1: راديو الحرية
9: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. المناطق المطلة على مضيق باب المندب، وبالتالي يعني كانت هناك جلسة مباحثات ثنائية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس عبد الفتاح السيسي. هنالك نقطتان رئيسيتان جرى التأكيد عليها في بيان رئاسة الجمهورية. الأولى هو دعم مصر المطلق للقرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية سيادتها وأمنها وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وللوصول ربطت هذه النقطة بالوصول إلى حل دائم وتسوية سياسية سلمية للوضع في اليمن. وبالتالي يظهر من البيان المصري أن مصر حتى على المستوى الأقل، يعني على المستوى العسكري، أنها لا تريد الدخول في تحالفات عسكرية في المنطقة تحتفظ بمسألة الحياة الاستراتيجي من أطراف الصراع، رغم أنها لا تعترف بحكومة صنعاء كحكومة شرعية وتدعم مؤسسات اليمن الشرعية، بالإضافة لعدد من النقاط الأخرى جرى بحثها خلال هذه الزيارة.
4: أحمد حسين من القاهرة، شكرا جزيلا لك. منذ تصاعد القتال في اليمن والناس ينزحون إلى المجهول، الآن مع زميل براء المحمد نطلع أكثر طبعا على الواقع الإنساني في اليمن. تفضل براء.
5: شكرا لك حامد. من غربي تعز وجنوبي الحديدة ترسم الاشتباكات موجة نزوح ضمن مسارات متعددة جبل حبشي باتجاه مناطق مثل موزع وكذلك مثل المعافر والشميتين ومناطق أخرى أيضا مجاورة، فيما تحولت هذه المناطق إلى نقاط استقبال مؤقتة. لماذا؟ لأنه وفي المرحلة الثانية توسع نطاق المعارك غربي وجنوبي تعز، فباتت هذه المناطق وهذا المحور الذي نتحدث عنه مصدرا للنازحين، فتوجهوا باتجاه الساحل الغربي وتحديدا باتجاه المخا وذوباب. أما جنوبي الحديدة فشملت الحركة كل من حيس والخوخة، في البداية انتقلت أسر من مناطق التماس والقرى المحيطة إلى مواقع استقبال داخل المديريتين قبل أن تمتد حركة أخرى جنوبا نحو الساحل، فيما توجهت عائلات أخرى شمالا. في مراحل متقدمة شهدت حركة النزوح من غربي تعز صعوبة بسبب شدة الاشتباكات وانقطاع الطرق الرابطة ما بين تعز والمخا، ومع تدحرج الأمور في الساحل سجلت المنظمات الإنسانية وصولا لنازحين إلى لحج وعدن قادمين من الساحل. وفي الجهة الأخرى أيضا هناك عائلات لم تكن توجهت للساحل أو لم تستطع بسبب انقطاع الطرق فتوجهت من جنوبي تعز باتجاه لحج وعدن. في المقابل تحرك آخرون قدرت أعدادهم بأكثر من 2000 شخص عبر البحر. من أين؟ تحركوا من مضيق باب المندب باتجاه جيبوتي قرب مدينة أوبك. إذن يمكننا تلخيص المشهد بموجات نزوح على مستويين، المستوى الأول داخل تعز نفسها، من ثم المرحلة الثانية باتجاه محافظات أخرى مثل إب ولحج وعدن ثم أبين، وهناك عائلات توجهت إلى مخيمات في مأرب وحركة نزوح أخرى في الحديدة، بالإضافة إلى من توجهوا جنوبا نحو جيبوتي. من مسارات الحركة إلى حجمها، تقول الأمم المتحدة إن التصعيد منذ بداية سبتمبر أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة بنحو 125,000 شخص. وفي رصد منفصل للمنظمة الدولية للهجرة تركزت أكبر حركة نزوح مرتبطة بالتصعيد في تعز ولحج، حيث قدرت المنظمة نزوحا نحو 56,000 شخص من مديريات في تعز. أما لحج فبرزت بوصفها أكبر محافظة استقبال، حيث سجلت المنظمة أكثر من 19,000 نازح كان معظمهم في مديرية المضارب إضافة إلى مديريات أخرى منها تبن. هذه الاشتباكات تضيف كما قلنا
2: وفق أحدث تقرير أممي 125 ألف نازح، أي قرابة ما يعادل 2.4% فوق قاعدة النازحين داخليا في اليمن، والتي كانت قبل التصعيد بنحو 5,200,000 نازح. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك يا حامد.
4: شكرا لك براء. وحول هذا الموضوع بالتحديد وللنقاش فيه أرحب من واشنطن بالسيدة جادة دوين، الرئيس التنفيذي لمنظمة بروسبر جلوبال للعمل الإغاثي. سيدة دوين أهلا بك معنا. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، كيف تقيمون وتقدرون حجم المعاناة الإنسانية في اليمن وكذلك حجم الاحتياجات المرتبطة بهذه المعاناة؟
6: المعاناة في اليمن صعبة جدا، ولم نزل نعمل في تعز لفترة معتبرة، والكثير من نزحوا إلى تعز اضطروا إلى النزوح مرتين أو ثلاث، والناس خائفون، ونحن نحصي بشكل أقل من الواقع الناس الذين تأثروا، ولكن الناس الذين يهربون إلى هذه المواقع التي أصلا تعاني من شروط وظروف شبيهة للغاية كانعدام الأمن والحاجات الأساسية. وكنا نساعد ماليا عبر المساعدات المالية المباشرة للناس لكي يقرروا كيف ينفقوها، سواء على الرعاية الصحية أو على المأوى أو على الغذاء، ولكن الحاجات هائلة ولم نرى تمويلا سريعا لليمن.
4: هل هذه التقديرات تشمل فقط المناطق التي جرت فيها المعارك مؤخرا خاصة في تعز، أم تشمل تقريبا جميع الجبهات في اليمن؟
6: أعتقد ما نظنه هو أن 85 ألف شخص نزحوا في الأسبوعين إلى الثلاث الماضية، ونعتقد أنه ثمة إحصاء أقل من الواقع للمتضررين في اليمن، والناس لا يزالون خائفين ويستمرون في النزوح ويتم الاستحواذ على الأراضي. لذلك الأرقام باعتقادنا هي أقل من الواقع، ولكننا نعرف يقينا أنه ليس من موارد كافية تعطى لدعم المدنيين الذين يعانون في اليمن كنتيجة للنزاع.
4: طيب، ما هي الأفكار المقترحات المتعلقة بسد هذه الفجوة في الموارد لتقديم المساعدة؟
6: نحن يجب أن نتصل بالدول المانحة لكي يزيدوا من تبرعاتهم ومساعداتهم، وقامت الأمم المتحدة بنداء حيال ما يلزم ماليا لمساعدة الأشخاص بالمأوى والغذاء والحاجات الأساسية، ولم يمول منها إلا 20%. لذلك يجب أن نركز على الصعوبات الإنسانية في اليمن وضرورة حماية المدنيين وأعطاء الأشخاص الذين تم إجبارهم على النزوح أكثر من مرة الفرص للنجاة عبر الغذاء والمساعدات المائية والمأوى.
4: طيب أخيرا، هل تستطيعون الوصول فعليا إلى كل المحتاجين؟ هل تتعاون معكم أطراف الصراع في ذلك؟
6: لقد عملنا مع طيف واسع من المنظمات والجهات الفاعلة في اليمن التي استطاعت العمل في هذه المناطق، ولكننا نعتقد أن المساعدات المالية نقدا للعائلات هي ذات أهمية بالغة، وثمة في بعض المواقع إمكانية الوصول إلى الأشخاص إلكترونيا، أي ماليا بشكل إلكتروني، وبإمكان الأشخاص الوصول إلى السلع التي يحتاجونها بشكل مباشر. ولكننا استمرينا بالعمل مع منظمات محلية في أرجاء البلد قادرة على العمل في تلك المناطق للنزاع. بالطبع بعض المناطق من الصعب جدا الوصول إليها أو مستحيل، ولكن لذلك نعتقد أن المساعدات النقدية هي الأفضل حاليا.
4: نعم، أشكرك جزيل شكر السيدة جادة دوين، الرئيس التنفيذي لمنظمة بروسبل جلوبال للعمل الإغاثي، شكرا جزيلا لك. هو عصر المسيرات التي تتطور مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الرعب القادم من السماء. هكذا ينظر الأوكرانيون إلى المسيرات الروسية. الرئيس الأوكراني اطلع على اختبارات لنظام اعتراض المسيرات القادمة من حدود روسيا، لكن حدودا أخرى تخشى أيضا هذه المسيرات الروسية. حلف الناتو يبدي مخاوفه من اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي لليتوانيا. أما الدنمارك فاتهمت روسيا بإطلاق قنبلتين باتجاه مروحية كانت في مهمة فوق بحر البلطيق. كلها إذن أحداث ليست معزولة عن الجغرافيا الروسية، وتكشف أيضا بحسب الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا عن حالة يأس وصلت إليها موسكو. كما يقول، مسيرة واحدة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية بسرعة تفوق كل ما سبقها، اسمها جيران، وقد بلغت من الدقة والسرعة حدا جعلها تصيب مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب كييف. وكادت مسيرة أخرى من الطراز نفسه أن تصيب طائرة الرئيس زيلينسكي وهو يستعد للإقلاع من مولدوفا. بهذا تكون روسيا قد غيرت قواعد اللعبة في حربها. والسر خلف هذه القفزة بحسب وول ستريت جورنال مكونات صينية الصنع، منها محركات نفاثة لا تتجاوز كلفة الواحدة منها 45,000 دولار. بهذه المعادلة طورت روسيا ونشرت جيلين متتاليين من جيران، وصلت أحدث نسخهما جيران 5 إلى سرعة 335 ميلا في الساعة، والنتيجة صداع اقتصادي حقيقي للناتو وواشنطن. صواريخ باتريوت الباهظة الثمن ومقاتلة نفاثة كاملة تستخدم لاعتراض

0: الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة من واقع تقارير عسكرية غير رسمية، بالطبع نشير إلى هذه النقطة، حققت روسيا خلال الأشهر الأخيرة طفرة في مجال المسيرات. الحرب الروسية الأوكرانية بلا شك هي التي أحدثت هذه الطفرة في مجال المسيرات في الحرب الحديثة عموما. كانت أوكرانيا متفوقة بدرجة كبيرة خلال العامين الأخيرين في إنتاج وتصنيع المسيرات ونوعية المسيرات التي تنتجها. اليوم وبعد ووفقا للتقارير التي نتحدث عنها، روسيا تجاوزت أوكرانيا بشكل كبير عبر إدخال عناصر، البعض يقول الذكاء الاصطناعي والبعض الآخر يقول تكنولوجيا الكمبيوترات والإدارة عن بعد للمسيرات، بالإضافة إلى تطوير محركات للطائرات نفسها، للطائرات المسيرة نفسها، بإضافة محركات نفاثة على الطائرات التي كانت تقليدية والمسيرات ثابتة الجناحين. هذه الطفرة الروسية لا يستطيع الجانب الأوكراني الآن التصدي لها حسب تقارير حتى غربية، بل وضف على ذلك حامد وزد على ذلك أن بعض الشركات العملاقة الأمريكية التي تعمل مع الجانب الأوكراني من وادي السيليكون الأمريكي لا تستطيع حتى بقدراتها الموجودة داخل أوكرانيا التصدي لهذه الطفرة الروسية. الآن الجانب الروسي حسب هذه التقارير لديه القدرة على النفاذ، والمثال الواضح الذي أشرت إليه أنت، مبنى جهاز الأمن أو الأمن الأوكراني ومقر ومكتب رئيس هذا الجهاز تحديدا الذي استطاعت المسيرة الروسية الدخول إليه بشكل مباشر. هذه المسيرة كانت تقاد عبر مسيرة أخرى، ويقاد أو يقود ويوجه هذه المسيرة الثانية المشغل من داخل روسيا، ومن داخل قد يكون من داخل موسكو حسب ما تقول التقارير. إذن طفرة كبيرة جدا، وهذا ما يثير مخاوف بالطبع الجانب الأوكراني ومخاوف الدول الغربية. هذه الطفرة لم تستخدمها روسيا بالكامل حتى الآن، بعض التقارير تقول أن روسيا لديها أكثر من 8000 مسيرة من هذا النوع، والإنتاج الروسي يزداد بشكل كبير. حتى لو أنتج الجانب الأوكراني أو الدول الغربية أنواع ما من الصواريخ قليلة التكلفة وخفيفة الإنتاج، لن تستطيع مجاراة التقدم التكنولوجي، لأن العنصر الفاعل هنا هو التطور التكنولوجي الذي أدخلته روسيا على هذه المسيرات. بل وأضف إلى ذلك حامد أن هناك تقارير صدرت خلال اليومين الأخيرين بأن الجانب الإيراني طلب من روسيا عملية استعادة أو توريد عكسي، لأن مسيرات جيران الروسية تم تطويرها من مسيرات أو من نماذج مسيرات شاهد الإيرانية التي كان الجانب الروسي يستلمها في بداية الحرب بشكل مفكك ويجمعها ويضيف عليها بعض المكونات وبعض المحركات. لكن الآن الطفرة باتت في يد روسيا، الطفرة التكنولوجية تحديدا في يد روسيا، وهذا ما غير المعادلة بشكل كامل. تقارير عسكرية
1: نعم
0: وازنة تقول أن التطور في هذا المجال تحديدا يقاس بالساعات والأيام وليس بالأشهر ولا السنوات، لذلك التقدم الروسي هنا واضح تماما، ومن هنا يبدو كل هذه المخاوف من الطرف الآخر أو من المعسكر الآخر.
1: نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من موسكو سعد خلف. النيابة العامة في لبنان تطلب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت، ومع تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة تدخل القضية مرحلة حاسمة على بعد خطوات من إصدار القرار الضني. أشخاص جدد، شهود أو متورطون، بنود قد تكون واردة في المطالعة. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينتظرون العدالة بعد 6 سنوات، لكن هناك خشية من أن تفجر القضية أزمة سياسية إذا تضمن القرار أسماء شخصيات ترتبط بقوى وازنة في لبنان. لكن هل يأخذ بها البيطار قبل إصدار قراره الاتهامي؟ وهل مطالعة النيابة العامة نهائية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفنا من بيروت السيد منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. سيد منير أهلا بك معنا، ما هي فرص القاضي البيطار هذه المرة في الوصول إلى قرارات ظنية وتوجيه اتهامات؟
2: المسألة ترتبط بالسياسة ولا يمكن فصلها عن السياسة، لذلك هناك اتجاه واضح لإصدار القرار الاتهامي أو القرار الظني. ولكن ما يجب أن أقرأه وفيه الكثير من الأهمية هو رمزية الادعاءات أو ما تسرب منها اليوم وربطها مع كل ما يجري في لبنان، سواء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والنتيجة التي يراد الوصول إليها، أو المساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لعزل حزب الله عن الدولة اللبنانية عن المؤسسات وحتى عن بيئته الاجتماعية.

0: أذكر كيف إذا ما ستسمح لي. أولا عندما وقع انفجار مرفأ بيروت طيب. في العام 2020
1: سأعود إليك في هذه النقاط أو في هذه التبريرات، يعني هل أفهم من المقدمة التي تفضلت بها أن قرار الدفع بهذا الملف الآن هو قرار سياسي ويراد به نتيجة سياسية وليس عدلية؟
0: ليس من شأني مناقشة القرار القضائي، أنا أتحدث في السياسة بغض النظر إذا كان القرار قضائي أم سياسي أم ولكن وضعه في السياق، دعني أكمل الفكرة إذا سمحت لأنها خطيرة جدا ومهمة جدا. يوم وقع انفجار مرفأ بيروت عام 2020 جاءت فرق تحقيق أمنية وعسكرية من جهات دولية كثيرة، اتهم حزب الله يومها، عرض أن يتم توسيع صلاحيات قوات الطوارئ الدولية لتنتشر في المرفأ وفي المطار وعلى كل المعابر لمنع تهريب السلاح لصالح الحزب وللإشراف على سحب السلاح. طرح موضوع تدويل الأمن في لبنان منذ تلك السنة. الآن اليوم تناقش السفيرة اللبنانية في أمريكا مع السفير الإسرائيلي مسألة تشكيل القوة البديلة التي ستتولى صلاحيات ومهام مهام قوات اليونيفل. لماذا الأمران يرتبطان ببعضهما البعض؟ عزل حزب الله بالمعنى السياسي، توجيه الاتهامات إلى حلفاء له ومن كانوا محسوبين عليه من أعلى المراتب، إلى جانب اتهامه بتفجير المرفأ أو أن يكون له صلة بتفجير المرفأ، سيكون مقدمة لقرارات جديدة تعزل الحزب بالمعنى السياسي إلى جانب قرار حظره أمنياً وعسكريا، القرار الذي اتخذته الحكومة سابقا أولا. ثانيا مناقشة قوات الطوارئ الدولية أو القوة الدولية التي ستنشر، لبنان يشترط أن يتم إصدار القرار بمجلس الأمن وتحت راية الأمم المتحدة. الجواب الأمريكي بأنه في حال أراد لبنان ذلك عليه أن يذهب باتفاق الإطار إلى مجلس الأمن ويصدر القرار أو يصدر القرار عن مجلس الأمن بنشر قوة دولية لا تكون صلاحياتها مقتصرة على الجنوب وبصلاحيات أمنية وعسكرية واسعة على كل الأراضي اللبنانية، ويصبح طيب. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو الناظم للعلاقة.
1: نعم. يعني الأمر مرتبط بالتطورات السياسية الجارية الآن وملف المفاوضات. يعني شكرا على التوسع في الفكرة وسرد هذه المعطيات التاريخية، لكن سيد منير الربيع، الآن بدأ الاتهام بالرئيس السابق ميشيل عون، لماذا بالتحديد البداية بميشيل عون وليس أعضاء في حزب الله أو قيادات في حزب الله؟
0: ليس ميشيل عون وحده، هناك علي حسن خليل، هناك علي حسن خليل، هناك عباس إبراهيم، هناك غازي زعيتر، هؤلاء كلهم يدورون في فلك الحزب. وميشيل عون رمزية كرئيس للجمهورية كان الحليف الأكبر لحزب الله، وكأن المسألة تقول إن زمن الأغطية السياسية لم يعد متوفرا لأي طرف بغض النظر عن القرار الذي سيصدر لاحقا أو الحكم الذي سيصدر بالتبرئة أو بالاتهام. المسألة برمزيتها السياسية بكل ما تعنيه سياسيا.
1: نعم طيب، ولكن يعني حزب الله ليس أمرا هينا، والتعامل مع حزب الله من الناحية الأمنية أو السياسية يعني ليس ربما شأنا يعني تستطيع السلطة في لبنان سواء كانت قضائية أو سياسية التعامل معه هكذا، يعني قد تكون له ردة فعل لها تداعيات على الوضع الأمني والسياسي في لبنان، وبالتالي ما الذي نتوقعه من حزب الله؟
0: أعود وأقول هذا المشروع مرسوم منذ العام 2020 تأخر إلى اليوم، كما كان مشروع حصر حزب الله ماليا مرسوم منذ العام 2017. تم التضييق المالي، تم التضييق السياسي الآن وحظر العمل الأمني والعسكري للحزب، هناك احتلال إسرائيلي في الجنوب وضربات يتلقاها الحزب. الآن نحن أمام مرحلة سياسية جديدة هدفها عزل الحزب بالمعنى السياسي أو دفع الدولة اللبنانية لاتخاذ قرارات تنال من الحزب سياسيا. كيف سيتصرف الحزب؟ لا أعتقد أن أحد يمتلك المعطيات بالتأكيد.
1: هو يعني هل نتوقع مواجهة بين الدولة وحزب الله؟
0: على الوقت أولا يرى الآن الحزب يراهن على ما سيجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أولا، يراهن على ما يجري في باب المندب واحتمال عودة انفجار الأوضاع العسكرية على مستوى المنطقة ككل، لأن هناك أجواء عديدة تفيد بإمكانية انفجار الوضع من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى ساحات مختلفة. هل يكون هذا خيارا بديلا ترد به إيران على كل ما تتلقاه إما من ضربات وإما من حصار هي وحلفاؤها؟ هذا احتمال وارد. ما دون ذلك بحال استكمل مسار الضغط العسكري في لبنان والضغط السياسي والاقتصادي،
1: نعم،
0: وحصار الحزب وبيئته، يعني اليوم زيارة السفير الأمريكي إلى الجنوب وأن يقول للناس في الجنوب شيلوا الحزب وخلوا الحزب يفل، نعم، ويظهر، نحن بنرجع نأمن لكم المساعدات وإعادة الأمن.
1: الشكر السيد منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، هذا ما سمح بالوقت الآن، وقد نتوسع في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك. تحقيق مفتوح في لبنان وآخر دعت إليه الأمم المتحدة في غزة، وقالت إنه يجب منح محققين دوليين حق الوصول إلى كل القطاع للمساعدة في جمع الأدلة. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد باستمرار عملية انتشال رفات لعائلات بأكملها، وذلك يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بارتكاب جرائم حرب. وللمزيد أرحب من غزة بمراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم أهلا بك، كيف ينظر في غزة إلى هذه الخطوة؟
2: نعم حامد، في الحقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا شاملا على القطاع، هذا ما يراه المواطنون داخل القطاع، هي تمنع المحققين الدوليين، تمنع الصحفيين الدوليين والوكالات الأجنبية، تمنع أيضا حتى الطواقم الفنية المختلفة مثل طواقم الطب الشرعي وطواقم انتشال المفقودين، إضافة إلى أنها تعقد وتصعب من عملية دخول الطواقم الطبية، وبالتالي هناك حصار إسرائيلي مخادع مفروض الآن على قطاع غزة يمنع دخول كل هذه الطواقم الفنية اللازمة. مطالبات الأمم المتحدة سبقتها عمليا مطالبات كثيرة لمؤسسات محلية ودولية وأممية طالبت بدخول محققين من أجل التعرف والوصول إلى ما حدث فعلا على أرض الواقع، خاصة أن التقارير تتحدث عن أن مرور الوقت يعني تعقيد الوصول إلى الحقيقة، خاصة إذا ما تحدثنا مثلا وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بأزمة المفقودين بحسب التقرير الأممي الأخير الذي نتحدث عنه، لا يزال تحت الأنقاض 8000 مفقود موجودين تحت أنقاض المباني التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات طواقم الدفاع المدني تحاول بما تمتلك من أدوات ومواد ومعدات بسيطة جدا انتشال ما يمكن انتشاله، لكن بحسب التقرير الأممي هذا فإن هناك عائلات بأكملها موجودة تحت مباني سويت بالأرض، وبالتالي عملية الوصول إلى هذه العائلات والوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل يتطلب دخول محققين دوليين الآن وليس غدا، لأن عملية تأجيل الوصول يعني أن عملية الوصول إلى الحقيقة قد تكون صعبة وقد تكون مستحيلة، لأن مرور السنوات واختلاط جثامين الشهداء بكميات هائلة من الركام وأيضا تحلل هذه الأجساد يعني أن عملية التحقق من الهويات والوصول إلى الحقيقة قد تكون مستحيلة مع مرور الوقت.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. وهكذا من غزة ننهي العربي اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

غريب إن هاي هي الطريقة اللي تعودنا عليها علشان نسوي مكالمات. الحين أغلبنا متصل على طول، بس بعض الأماكن البعيدة تفتقر للتغطية لين الحين. سهلسات تسمح للمستخدمين يوصلون لأي جهاز في أي مكان، عشان كذا تقدر تبقى على اتصال وين ما كنت في العالم.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم التي تشبه بمفتاح مضيق باب المندب، شكلت زلزالاً تتواصل ارتداداته عبر دول البحر الأحمر. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري في مشهد يجسد حساسية الموقف. مضيق آخر بيد إيران ووكيلتها الأقوى الآن جماعة أنصار الله الحوثيين. الأمريكيون متوارون وبالكاد يتكلمون عن الأمر. صادرات الطاقة في منطقة تشكل 5 تروات العالم شبه متوقفة، والسفن التي ترضى بالمخاطرة تكاد تعد بأصابع اليد الواحدة. نقدر الموقف عبر 3 محاور. ميدانياً، من يقدر على احتواء التصعيد في اليمن ومنعه من الانفلات إلى نزاع أوسع؟ إقليمياً، نسأل عن غياب القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن التدخل الحاسم. واقتصادياً، من يضمن أمن الطاقة العالمي وموسم الشتاء على وشك الحلول؟ نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي. أبدأ بضيفي من صنعاء، السيد ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، أهلا بك. وكذلك من لندن السيد أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. وأيضا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الأعلام السياسي في جامعة الملك سعود. وكذلك السيد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام من القاهرة. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أبدأ النقاش معكم ضيوفي ونبدأ من الرياض اليوم. وبعد هذه التطورات وسيطرة الحوثيين على باب المندب وجزيرة بريم في هذه المرحلة، هل يمكن القول بأن قدرات الحوثيين تجاوزت السعودية وفي قدرتها على ضبطهم في هذه المرحلة؟
1: مساء الخير عليك استاذ، مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك. لا شك ان الحوثي الان يعني احرز تقدم، الان يعني عسكري الان موجود، ولكنه اللي يشكل تهديد على المملكه العربيه السعوديه. اعتقد ان الحوثي الان اصبح في مأزق أكبر من ما كان فيه في السابق، لأن هناك عدة جبهات يجب أن يتعامل معها. والحوثي الآن نعرف أنه هو قوة سلاح، يعني ليس هو مثل عندك يعني جماعة سياسية، أو أن هناك لهم هناك تمثيل سياسي ممكن أن تخدم السلاح. ولكن كل ما يعمل هو الحوثي أنه استطاع أن يعني يسيطر على اليمن بقوة السلاح ويتقدم بقوة السلاح، وهذا أيضا السلاح يعمل أيضا لصالح طهران. طهران هي الذي هيئت هذه يعني هي هذا الانتصار، إذا حق إذا صح التعبير، هي التي هيئت هذه البيئة العسكرية التي يتعامل فيها الحوثي مع المنطقة، من أجل خلق أيضا حالة تصعيد مطلوب الآن في هذه المرحلة، وخاصة أن هناك مواجهة حقيقية وعسكرية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أيضا طهران. الآن باب المندب أصبح أحد يعني الروافد المهمة جدا عسكرية لطهران، ولهذا أيضا تحرك الحوثي بهذا الاتجاه، لأن الحوثي الآن نعرف أن منطلقاته ليست أيضا منطلقات أيضا وطنية، ولا يعبر عن يعني الإرادة السياسية سواء للشعب اليمني أو حتى إرادة له مجموعة سياسية حزبية حتى لو كانت ضيقة تنطلق من اعتبارات الهوية اليمنية، ولكنه يملك قوة السلاح، وقوة السلاح هذه تخدم المشروع طبعا الإيراني، ولا نأتي بجديد عندما نتحدث عن المشروع الإيراني في حزب الله في لبنان، وأيضا والحوثي الآن موجود في اليمن، وكذلك الميليشيات الآن الموجودة في العراق.
0: طيب، ولكن على الرغم من كل ما ذكرته دكتور مطلق، هناك واقع على الأرض، حتى ولو يعني من وجهة نظرك بأن كل ما يحدث هو بدعم إيراني، الواقع على الأرض بأن الحوثيين الآن يسيطرون على باب المندب. وهنا سأذهب إلى ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله من صنعاء. كيف تنظرون إلى هذه السيطرة على باب المندب؟ يعني هل تعني بذلك بأن المواجهة أصبحت متعددة الوجهات؟ هل هذا يعني بأن اليمن يقترب أكثر من أن يصبح في قلب المعركة الإقليمية في هذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية التحية لك أستاذة رولا وللسادة الضيوف جميعا وللسادة المشاهدين، ونستطيع القول بأن مجريات الأحداث التي وقعت في اليمن هي أتت نتيجة عدوان سعودي على الشعب اليمني، يعني ومحاولة خنق هذا الشعب اليمني بحصار كبير وحصار إجرامي. هذا الحصار يعني بشكل واضح بدأ منذ 2015، منذ مارس 2015 وإلى اليوم لا زال يمارس حصار. تخلل هذا الحصار عدوان وضرب البنية التحتية وتدمير لكل شيء. قرابة 300 ألف غارة شنها يعني العدو السعودي على الشعب اليمني، دمر كل المنشآت وكل الموانئ والمطارات، ودمر البنية التحتية، ونهب ثروات البلد وأوصلها إلى البنك الأهلي وأودعها هناك. عمل على تفتيت المجتمع اليمني وتفتيت الشعب اليمني، حتى وصل اليمنيون إلى مرحلة أنه لم يجدوا حلا مع هذا العدو السعودي، خصوصا من بعد اتفاق خارطة الطريق في 2022، والتي أتت السعودية بوساطة عمانية من أجل الوصول إلى يعني اتفاقات من أجل أن تضمن لهذا البلد حريته وسيادته وأمنه واستقلاله. لكن هؤلاء عملوا على المماطلة وحاولوا تثوير الشارع اليمني تحت اسم المجاعة، وبالرغم أنه من يجوع هذا الشعب اليمني؟ من ينهب حقوقه في الشمال والجنوب؟ ولذلك عندما أراد الشعب اليمني أن يكسر هذا الحصار وأن يخرج من إطار الوصاية والتبعية والارتهان السعودية بتسيير رحلة جوية مليئة بالجرحى والمرضى، ومن ثم رحلة ذهبت للتشييع، ذهب السعودي ليقصف مطار صنعاء وليعتدي على هذا الشعب اليمني بعد إعلان معركة الحصار. وعندما حصل هذا الاعتداء رد الشعب اليمني بقوة، ورد بصواريخ باليستية، وضرب مطارات وضرب قواعد.
0: طيب، ولكننا يعني الآن ألم نتجاوز هذا السرد والتوصيف للواقع؟ نحن الآن نتحدث عن سيطرتكم على باب المندب وما يشكله.
2: التجاوز هي أتد
0: باب المندب، أتحدث الآن عن باب المندب وما يشكله من عقدة ممرات ومضيق أساسي يشكل شريان مهم للطاقة الآن.
2: بالطبع هذا الممر، ممر باب المندب، هو ممر أساسي وممر حيوي، ونحن من هنا ومن على شاشتكم نعلن بأن الممر آمن والملاحة الدولية آمنة والسفن تمر، يعني أكثر من 100 سفينة مرت خلال هذه الأيام من البحر الأحمر دون أي، لم تطلق عليها طلقة نار واحدة، فالملاحة واضحة وآمنة ومستقرة إلا على العدو السعودي الذي يعتدي على بلدنا، وهذا شيء معلن وصريح وواضح. أي سفينة سعودية أو أي عمل سعودي في البحر الأحمر سيكون هدفا مشروعا لقواتنا. أما طيب، بقية السفن والملاحة الدولية هي واضحة وصريحة، ولذلك لا قلق ولا خوف، وقد أصبحت الشركات العالمية وشركات الشحن الدولية وصلتها التطمينات وجربت وذهبت سفن وعادت سفن، ووجدوا أن البحر الأحمر اليوم أكثر أمنا وأمانا من الفترة السابقة، لأن نسبة الخطأ اليوم أصبحت صفر ونسبة التهديد أصبحت صفر.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما يعني أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي،
2: السفن السعودية فقط
0: سأعرج عليه، ولكن سيد أنور العنسي، أين أنتم يعني كحكومة معترف بها دوليا مما قاله السيد ضيف الله الشامي؟ هو يتحدث فقط عن السعودية، وكأنه الحكومة المعترف بها دوليا يعني سقطت من حسابات الحوثيين.
3: أولا أنا لا علاقة لي بالحكومة الشرعية ولا بأي طرف من أطراف الصراع في اليمن، وأنا أتحدث معك من هنا من لندن كصحفي وكاتب رأي مستقل، وإذا أردت أن تعرفي رأيي في الموضوع فسأقول ما يلي. ما يطرحه الزميل ضيف الله من صنعاء فيه نظر كثير، هو يتحدث عن النتائج ولا يتحدث عن الأسباب، يتحدث عن تصعيد وعن حصار وعن معاناة كبيرة للشعب اليمني، وهو محق في ذلك. الشعب اليمني كله في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب يعاني الكثير جراء هذه الحرب، ولكن من الذي تسبب في هذه الحرب ومن الذي أدخل اليمن في هذه الكارثة؟ اليمن يا سيدتي موضوع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبمقتضى القرار الدولي 22/16 الذي فوض التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية ودعم الشرعية واستعادة الدولة في اليمن بعد الانقلاب الذي قادته جماعة أنصار الله الحوثية على الإجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014 باجتياحها للعاصمة صنعاء، وبوضع الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي رهن الإقامة الجبرية. هذه هي الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم. إذا كنا اليوم نتحدث عن باب المندب والبحر الأحمر فهذه نتائج متأخرة لما جرى خلال 12 سنة الماضية. يقول الأخ ضيف الله أنه التصعيد الأخير الذي قامت به الجماعة ضد السعودية هو من أجل رفع المعاناة والحصار عن الشعب اليمني. لا بأس أن تطالبوا بحقوق الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ولكن هل ممكن أن يكون هذا بشن مزيد من الحروب على شمال اليمن وشرقه وغربه بلا هوادة؟ ما معنى أن تتجه جماعة أنصار الله نحو الساحل الغربي بأكثر من 75,000 مقاتل وتطلق في خلال يومين أو ثلاثة ما يزيد على 125 صاروخ باليستي وربما مثلها وأكثر منها من الطائرات البالستية أو المسيرة على كل؟
0: طيب، ولكن الحكومة سيد أنور، الحكومة المعترف بها يعني في بداية هذا التحرك قالت نحن لهم بالمرصاد، حتى يعني وسعت الأفق أكثر وتحدثت عن معركة تحرير شاملة تصل إلى صنعاء، ورأينا ما رأينا في الساحل الغربي.
3: طبعا ماذا تنتظرين؟ الشعب اليمني بمعظمه ولا أقول كله يتوق إلى العودة إلى صنعاء كعاصمة تاريخية موحدة لكل اليمنيين. بما فيهم حتى الحوثيين أنفسهم. لكن المشكلة مع جماعة أنصار الله أنهم خلال السنوات الماضية لم يستطيعوا أن يقدموا نموذجا لحكم وطني عادل ومنصف لكل اليمنيين، ولم يقبلوا أن يكون الآخرون شركاء معهم، وفي نفس الوقت لا يستطيعون ترك السلطة بعدما يعتقدوا أنها إنجازات ومكاسب ربانية تحققت لهم. الحوثيون يعانون من مشكلة، أقصد أنهم في الأساس هم مشروع حرب مولته واستثمرت فيه إيران، وعلى أساس أنه يكون مخلب في البحر الأحمر وخنجر في خسارة السعودية، وفي نفس الوقت سلطة مطلقة بلا محاسبة داخل اليمن. وفي مقابل ذلك الحوثيون قدموا لإيران تسهيلات لا حدود لها، وليس أقل منها سيطرتهم الآن
0: طيب،
3: على
0: ولكن
3: باب
0: هنا
3: المندب.
0: السؤال يعني الذي سأعود به إليك فيما يتعلق بهذا الوضع الراهن وكل الدعم أيضا الذي قدم للقوات الحكومية من السعودية في ظل محاولة التضييق على سلاح إيران من أن يصل إلى الحوثيين، وحققوا ما حققوه الآن. أذهب إلى القاهرة معك سيد أشرف العشري لنسأل الآن عن مصر، عن دورها في هذه المرحلة. ولي العهد السعودي كان في مصر، صدر بيان مصري يتحدث عن فحوى هذه الزيارة والحديث عن الأمن الإقليمي المشترك وضرورة التحرك والتنسيق بشكل أكبر. مصر أين هي من كل ما يجري في هذه المرحلة وما هو دورها؟
4: مساء الخير لحضرتك وضيوفك الكرام. بكل تأكيد موقف مصر معروف تماما منذ عاصفة الحزم في عام 2015. هناك درجة كبيرة من التنديد والرفض المطلق لكل ما يتعلق بممارسات الحوثيين في اليمن، وحتى فيما يتعلق بتهديد الأمن السعودي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هناك درجة كبيرة من الاستعصاء السياسي والمصر الرافضي ممارسات الحوثيين، لأن القاهرة لا تفرق بين الحوثيين وبين إيران، تجدهم الاثنان الأسنان وجهان لعملة واحدة، يقومان على استراتيجية التمدد والتغلغل وخلق الكثير من الفتن والتوترات والفوضى الجوالة في الإقليم. وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من التماهي المصري مع موقف السعودية والموقف الخليجي وكل المواقف العربية المنددة والرافضة لأي نوع من الممارسات الحوثية فيما يتعلق بالداخل اليمن تحديدا منذ اللحظة الأولى، حتى في ضوء الانتصارات الأخيرة للحوثيين قبلت برفض وتنديد مصري، وأيضا فيما يتعلق بالوجهة الحوثية نحو إمكانية أن يكون هناك عسكرة للملاحة في البحر الأحمر، باعتبار أن هذه قضية قصوى وقضية مصيرية للجانب المصري، لأن القاهرة عانت كثيرا في العامين الماضيين ومنذ أحداث غزة حتى الآن بسبب ممارسات الحوثي في البحر الأحمر. خسرت القاهرة كما قال وزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي في حوار لإحدى محطات التلفاز المحلية، الخسائر بالورقة والقلم 11 مليار دولار نتيجة الممارسات الحوثية. وبالتالي ما شاهدناه القاهرة هو قمة استثنائية في توقيت بالغ الأهمية في لحظة مفصلية من أجل خلق صواعق ردع مصري سعودي تلعب دورا كبيرا في عدم عسكرة الملاحة في البحر الأحمر وتوفير استحقاقات الدعم للحفاظ على حرية الملاحة في باب المندب وعدم تكرار مشهد مضيق هرمز وجره إلى منطقة البحر الأحمر، باعتبار أن هذا الأمر مرفوض تماما. ولا أخفيك سرا أن هذا الأمر كان متوقع وتلك السيناريو كان قائما في العقلية والذهنية المصرية والسعودية، بدليل أن هناك 5 سنوات متتالية من المناورات العسكرية المصرية السعودية على كافة الصعد، سواء فيما يتعلق مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق مع أعمال القرصنة في البحر الأحمر. وبالتالي الجانبان المصري والسعودي على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني والاستخباراتي وحتى العسكري كان لديهم درجة كبيرة من التحسب لمثل هذه اللحظة. وهنا أعتقد أن هناك خطة بالفعل استراتيجية عسكرية ربما يتم تفعيلها في الأيام القادمة، خاصة هناك خيبة أمل مصرية سعودية وربما خليجية في المواقف الأمريكية والأوروبية عندما يقول الرئيس ترامب أنه اتفق مع الحوثيين واتصلوا به وأنه طلب منه عدم القيام بأي عمل عسكري، وأعتقد أنه قال الأمور ستسير على ما يرام. هذا دلالة على أن هناك بالفعل نوع من التماس السعودي الحوثي، أو على الأقل عدم خوض أي نوع من الحضور العسكري الأمريكي الأمني فيما يتعلق بالبحر الأحمر والانشغال بتطورات.
0: وربما هنا تدخل الضمانات التي تحدث عنها ضيف الله الشامي التي قدمها الحوثيون للولايات المتحدة. دكتور مطلق المطيري، يعني أولا باعتقادك ما الذي تريده السعودية من مصر؟ ما الذي يمكن لمصر أن تقدمه للسعودية؟ في أي مجال نتحدث؟ ما الخبرات التي تحتاجها؟ هل نتحدث عن دور عسكري في حماية الممر؟ عن دور دبلوماسي سياسي؟
1: لا شك أن مصر دولة كبيرة ودولة أيضا وازنة في المنطقة، وخاصة أيضا في أمن البحر الأحمر. يعني الحديث عن مصر هو الحديث عن الأمن القومي العربي، وهي صاحبة مشروع الأمن القومي العربي. ولا شك أن إغفال مصر في هذه الظروف ومواجهة مثل هذه التحديات، أعتقد أنه يعني أمر يتجه إلى الخطأ. يعني هذا جانب، لكن الجانب الآخر أن الحوثيين الآن يعني هم وجودهم الآن في باب المندب، هم بدأوا يضيقون أيضا الخناق عليهم. ونعرف أيضا أن الحوثيين حاولوا التواصل أيضا مع مصر لتقديم لهم أيضا ضمانات بأنهم لن يتعرضوا لقناة السويس، وأنه ليس خطورة هناك على مصر، ولكن رفضت مصر أن تتفاوض معهم وقطعت الطريق على الحوثي. وأيضا مثل ما ذكر مثل ضيفك أن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يعطينا عن ضبابية للأهداف الأمريكية أو السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية الآن الموجودة في المنطقة. هناك أيضا ترتيبات أعتقد أمريكية بدأت الآن تتضح أكثر وأكثر، ولكن كلها ليست من صالح لصالح العرب. وهناك أيضا ترسيخ يعني مثل مفهوم جديد للأمن القومي، ربما كان المقصود فيه الاتجاه للصين، ربما أيضا إعطاء حتى لو قامت على هناك حرب تشهدها مع إيران، إعطاء إيران يعني بعض الترتيبات، ومعنى إعطاء إيران بعض الترتيبات، وأيضا التثبيت الحوثي يعني كقوة الآن موجودة تهدد الأمن السعودي وتحقق أيضا الأهداف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن لا يمكن أن يعني بالمنطقة أن الحوثي أنه التي يسميها الشيطان الأكبر يتواصل معها ويريد أن يجنبها الخطأ، ويريد أن يضمن لها مصالحها، ويضمن لها ناقلاتها تسير بكل أمان، وهو ما يسميها أيضا الشيطان الأكبر. وعندما أيضا قام بالانقلاب قال أنه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الاحتلال أيضا الأمريكي. كل هذه السردية الآن انتهت، الآن هناك تماهي تماما أيضا مع المشروع، ربما المشروع الإسرائيلي بالتحديد. لأن وإذا تحدثنا أيضا عن المشروع الإسرائيلي، حتى ربما في الدول العربية تشترك بشكل أو بآخر مع هذا المشروع لترتيب الأوضاع أيضا الموجودة الآن في المنطقة. نؤكد أن الحوثي هو قوة سلاح، ليس يعني مثل هو ليس مشروع سياسي لا لليمن ولا أيضا للمنطقة. هو يعني كجماعة مأجورة تعمل عند يعني السيدة، وتتحرك يعني وفق الإرادة السياسية الموجودة الإيرانية. الآن من درب هذا الحوثيين حتى على الظهور الإعلامي؟ نعرف تدربوا أيضا في لبنان، من يتدربهم الآن سياسيا؟ هي أيضا كل إيران الآن، حتى المصارف الآن كيف من يدير الأموال؟
0: طيب أرى سيد ضيف الله الشامي يبتسم، وأعتقد بأنه لديك تعليق.
2: بالطبع يعني التعليق هو كثير، يعني باعتبار أن يعني الضيوف ثلاثة وكلهم وكن لهم المودة والاحترام. والأستاذ أنور العنسي عندما بدأ يعني وهو أستاذ نعرفه إعلامي مخضرم وسياسي، لكن لابد أن يدرك بأن الموضوع لا يمكن أن ينظر إليه من زاوية واحدة، فهو للأسف الشديد يستسقي أو يستقي معلوماته من طرف آخر دون البحث عن أشياء. هو أورد تساؤلات، وهذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها باختصار شديد عندما يقول من الذي أدخل اليمن في هذا الصراع. أنا أستطيع القول بأن الشعب ثورة 21 سبتمبر هي قامت، وفي يوم 21 سبتمبر عقد اتفاق السلم والشراكة بين الأطراف اليمنية، ووقعت عليه جميع الأطراف اليمنية وموثق وفي الإعلام، ورحبت به جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج بأكملها، كل دول العالم رحبت باتفاق السلم والشراكة، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة خالد بحا حينها، وتم منح أنصار الله أربع حقائب وزارية لم نستلمها بل أعطيناها للإخوة الجنوبيين، ولم ندخل ولم نستلم منصبا واحدا. عندما يقول أننا مهووسون بالسلطة وذاهبون إلى السلطة، ثم بعد ذلك عندما يعني رأوا أن هذه الأمور خرجت عن إطارهم ذهبوا إلى يعني محاولة المؤامرة على البلد، وشنت حرب وعدوان على بلدنا في 26 من سبتمبر، في 26 من مارس ليلا والناس نائمون لا علم لأحد بهذا العدوان. ابتدأت السعودية بالقصف بالطائرات بمختلف
0: طيب
2: أنواع الأسلحة،
0: واستمر اللوم يعني منذ أن بدأت
2: 40 يوما
0: الحرب وهذه الخصومة. سيد ضيف الله الشامي، منذ أن بدأت هذه الخصومة منذ سنوات ونحن نسمع بإلقاء اللوم المتبادل بين الأطراف، ولكن نحن الآن أمام واقع آخر. سيد ضيف الله الشامي، نحن الآن أمام واقع آخر في هذه المرحلة، عندما نتحدث عن وضع إقليمي متغير، عندما نتحدث عن دعم إيراني، عندما نتحدث عن تهديد وتلويح إيراني بباب المندب، هل من صالح اليمن أن تخرج من إطار يعني القتال والشقاق اليمني الداخلي لتتوسع أكبر بشكل أكبر؟ ألا يمكن أن تجر عليكم من يعني أطراف وجهات أخرى تريد أن تحاربكم بسبب باب المندب؟
2: يا سيدتي الكريمة، نحن لم نعلن حربا على إخواننا في الداخل اليمني، بل أرسلنا إليهم رسائل طمأنة وقلنا لهم ولا زلنا نقول اتركونا نحن والعدو السعودي الذي ينهب ثرواتنا وينهب خيراتنا وكل مقدرات بلدنا ويحتل أجزاء كثيرة من أرضنا، اتركونا نتصارع نحن وهو وتكونوا على الحياد، قفوا متفرجين، لا نطلب منكم حتى إعانتنا، بالرغم أننا نسعى إلى استعادة أموالنا المنهوبة وثرواتنا وسيادتنا واستقلالنا لجميع أبناء اليمن بما فيهم هؤلاء الذين زجت بهم السعودية للحرب نيابة عنها، ولذلك لم يرتأوا بأن يكونوا إلى هذا الإطار. نحن حملنا على عاتقنا مسؤولية أن نذهب، ومن حقنا أن نذهب لأخذ يعني مقدرات هذا الشعب اليمني واستعادتها من العدو السعودي، ولذلك عندما رأى أنه خاسر في هذه المعركة زج بهؤلاء التحشيدات وأعلنوا في وسائل إعلامهم وأعلن رشاد العليمي انطلاق معركة تحرير صنعاء، وبدأوا يجهزوا ويعني قالوا حجزوا الشقق في صنعاء وخططوا الخطط الأمنية والسياسية وأنهم قادمون
0: وبدأوا يحركوا الطائرات المسيرة ويقصفون يعني يا أستاذ
2: أستاذة الكريمة، أنا لابد
0: أن أصل أنت تعيد لأن حضرتك تعيد وتذكر بأحداث نعرفها ويعني سرد لمعلومات هي معروفة ومتابعة، ولكن الأفكار التي تتحدث عنها دكتور مطلق، اسمح لي أذهب للدكتور مطلق لو تسمح لي يا أستاذ
2: فضل. عندما يتحدث الدكتور مطلق، الدكتور مطلق عندما يتحدث عن التخادم السعودي والعمل السعودي والذهاب إلى أمريكا ومن كنا نسميها الشيطان الأكبر، نحن نقول نحن دولة ونبني علاقاتنا مع أي طرف في الآخر في العالم ما عدا الكيان الصهيوني، ولذلك بالرغم أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب ولم يتم أي تواصل وهو أوقف عدوانه على بلدنا، ونحن توقفنا نتيجة توقفه وأعلنها هو يعني في ظل عدوان وتصعيد في يوم التصعيد الإسرائيلي على بلدنا. طيب. ولذلك نحن لم نذهب إلى أي تواصل، وليس حراما علينا أن نتواصل، هل هو حلال لهم أن يذهبوا لينبطحوا إلى جانب الأمريكي ويترجونه بأن يقتل إخوانهم اليمنيين ونحن مثلا محرم علينا أن
0: طيب
2: نقول أننا إذا لم تعتدي علينا لن نعتدي
0: يعني وقت للضيوف الآخرين سيد بيفلا
2: علينا حلال لهم
0: سيد بيفلا
2: يعني أمر معكوس
0: طيب دكتور مطلق المطيري كيف ترد على كل هذا الكلام لدي. الذي يتحدث به السيد تفضل
1: يعني هو تكلم ان المملكه العربيه السعوديه تنهب خيرات اليمن، ولكن من هو الذي يسدد ميزانيه اليمن؟ هل هي ايران او المملكه العربيه السعوديه؟ الاكثر من 4 مليون اللي يعملون الان في السعوديه وتحويلاتهم كلها تذهب الى اليمن، هل هذه دوله تنهب خيرات اليمن؟ من الذي يشغل مستشفيات اليمن؟ من الذي يشغل مدارس اليمن؟
2: الميزانيه اللي تدعم يعملون بكد عرقهم لأنه لا فضل لكم ولا كرم، لأنه بكد عرقهم يعملون وهم طيب من بنوا السعودية وهم من بنوا دول الخليج، لا تتمنن على اليمني بأنه يعمل ويكسب لقمة عيشه بالحلال.
1: اليمن الشريف مش اليمن المجدون بهذا اليمن الشريف اللي يعرف هويته ويعرف انتماءه ويعرف جواره هو الموجود عندنا وهو الذي يرفض اقتصاديا ابناء اليمن، اما انتم اللي نهبتوا خيرات اليمن وانتم الذي دمرتم اليمن وزجيتوا باطفال اليمن مخدرات قتل مجاني والشواهد كثيرة، اللي يقدم مساعدات إنسانية واللي تبني مستشفيات والتي تدير المستشفيات الآن هي المملكة، التي تدير التي تدعم المدارس هي المملكة العربية السعودية، التي الرواتب الآن تنطلق من المملكة العربية السعودية، كل هذا هو دعم للشعب اليمني. المملكة العربية السعودية تريد عودة اليمن بلد آمن مستقر يمثل الشعب اليمني. عندما تحدثت عن الحصار والمملكة التي حاصر أو هذه قرارات دولية هي التي تمنع التهريب وتمنع أيضا وصول السلاح وهي هذه قرارات دولية. أما تتكلم عن المطار أنت الذي عطلتوه، وما هي الرحلات التي تريد أن تنطلق لإيران؟ نعم ممنوع أن تظهر لإيران، والمملكة الآن نعم تخطط لعمل عسكري للخلاص من تماما من هذا الحوثي.
2: أعطت الفرصة أكثر بأي صفة يعني بأي حق بأي حق، أنتم لا حق لكم أن تتحكموا في أي مواطن لا يمني ولا غير يمني. هل ستقبل أي دولة من دول العالم؟
0: اسمحوا لي أن أذهب للسيد أنور العنفي، أخذت يعني الوقت الكافي بالرد على بعضكما. ضيفاي العزيزين الرياض وصنعاء، يعني لا نسمع بعضنا الآن، نحن الآن لا نسمع بعضنا لو سمحتوا. سيد أنور العنسي، طيب لا نسمع بعضنا الآن. سيد أنور العنسي، سمعت كلام الضيفين، وهنا أود أن أسألك عن نقطة، يعني الدعم الذي تقدمه السعودية لكي كما قال ضيفنا الكريم بأن ينعم أهل الرياض بالسلام، وأيضا تحدث عن فكرة مهمة تتعلق بأمن قومي للسعودية يشكله اليمن، هل أضاعته الحكومة الشرعية خاصة في المعركة الأخيرة، وخاصة بأن تقارير يعني ربما تحدثت عن نوع من أنواع، يعني لن أقول الفساد، ولكن تحدثت عن أن أسماء كثير من الجنود من الذين من المفترض أنهم يقاتلون ويأخذون رواتب غير موجودين أضاعوا دعم السعودية لهم؟
3: طبعا لا شك أن هناك قضايا فساد، و وفي كل حرب في أنحاء العالم تحدث مثل هذه الأمور، لكن ما زاد الطين بلة في اليمن هو طول أمد الصراع دون التوصل إلى حسم عسكري أو إلى حل سياسي. عزيزتي رولا، لا تتوقعي أن تتوافق وجهة نظر الزميل ضيف الله مع ضيفك من الرياض، فهذا شيء طبيعي. الخلاف عميق وكبير جدا بين السعودية والحوثيين، باعتبار أن الحوثيين يمثلون وكيلا لإيران من وجهة نظر الرياض، وكذلك الأمر بالنسبة للحوثيين مع الداخل اليمني، مع الداخل اليمني ومع جزء كبير من العالم العربي. الحوثيين عندهم مشروعهم الخاص ولديهم رؤيتهم وتصورهم الخاص حتى للإسلام وليس فقط للدولة. الحوثيون للأسف الشديد حتى اليوم لم يقدموا مشروعا سياسيا أو نموذجا جاذبا يمكن أن يستميل معه الناس إلى صفهم، وقوتهم هي تستند إلى الدعم الإيراني اللامحدود العسكري والسياسي واللوجستي والغلبة في الميدان، هذا دون شك.
0: ولكن الانقسام، ولكن انقسام القوات الحكومية يعني أجسامها السياسية والعسكرية والهيكلية وغيرها، ألم يجعل يعني خسارة الساحل الغربي بهذا الشكل الذي وقع في مقابل حوثيين متحدين مع بعضهم يستغلون كل ثغرة كل طريقة لتحقيق تقدم على الأرض؟
3: هذا الأمر يسأل عنه التحالف
2: والملايين من الشعب التي تخرج إلى الشارع، ما دورها على الشعب اليمني أم أنك تريد أن تتعامل مع مجموعة محصورين في فندق
0: يعني
2: الرياض؟
0: يعني سآتي إليك ونتحدث.
3: يا ضيف الله، عزيزي ضيف الله، لا يستقيم النقاش بهذه الطريقة، دعنا نتكلم بهدوء. هناك إشكالات في كل المعسكرين، في معسكركم وفي معسكر الحكومة الشرعية. اختلاف الأجندات داخل التحالف العربي بين المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات المتحدة هو ما تسبب في كل هذه المشاكل التي تعانيها الحكومة اليمنية من عدم قدرتها على العودة إلى الداخل وعلى العمل من الأرض وعلى التعامل معكم.
0: إذن الجميع مرتهن
3: أيضا من جانبكم، من جانب الحوثيين أيضا جربوا في أكثر من 4 جولات من التفاوض والمشاورات في طيب. الكويت وسويسرا.
0: نعم سيد أنور وسيد ضيف الله، يعني لماذا تكيلون هذه الاتهامات لبعضكما؟ سأعود لكما، في حين أنه كل طرف يتهم الآخر بأنه مرتهن، يعني الجميع مرتهن، وبالتالي يعني أموركم متساوية مع بعضكم. سيد أشرف العشري، هنا يأتي الدور، أي دور يمكن أن يأخذ مساحة في ظل هذا الوضع المتأزم الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد؟ نتحدث عن باب المندب وهو من أهم الممرات والمضائق العالمية، تقريبا 7% من نفط العالم يمر من خلاله، وأيضا هو يشكل عمق اقتصادي مهم بالنسبة لمصر. إذا ما سألتك عن رؤية مصر وقدرتها على احتواء المشهد،
4: دعيني في عجالة بس أشتبك مع كثير من المؤثرة من النقاش خلال الدقائق الماضية، وأن أيضاً أفند كثير من السرديات التي طرحها ضيفك من صنعاء. أعتقد بكل أسف كل ما طرحه من الادعاءات، أنا في وجهة نظري في تقدير السياسي والموقفي حتى أيضاً يصب في خانة الهرطقة والترهات. أعتقد أنه ذهب بسياحة للتاريخ وتحدث عن الملايين وما إلى ذلك. أعتقد كل العالم يعلم تماما، واليمنيين والخليج ومصر وغيرها يعلم أن هذه جماعة مارقة أحد أدوات إيران في الإقليم، لعبت دورا سيئا طيلة السنوات منذ عام 2014 ومنذ ما حصل من انقلاب داخل اليمن، وأيضا ما حدث من اغتيالات لعلي عبدالله صالح وغيره على يد الحسين. وبالتالي هذه الجماعة لها هذه أجندة وأيضا مشروع خبيث، ونقلت كثير من هذه المفردات الإيرانية لإمكانيات أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من تطبيق ما يعرف بالخطة الشيطانية الإيرانية لخلق نوع من الكماشة، السيطرة على مضيق ثم السيطرة على باب المندب. وأعتقد أن هذا الأمر لن يفلح تماما، لأن هناك رفض خليجي ومصري وعربي، وأن هذا الأمر لن يتم تكرار هذا المشهد في منطقة البحر الأحمر. هو يتحدث عنه نحن كدولة، أنتم جماعة منشقة، جماعة مارقة، لا يمكن أن تستخدم لفظ دولة، وهذا اللفظ أثار استيائي كثيرا. أعتقد لديكم ليس لديكم لا اعتراف لا حاضنة ولا شرعية لا عربية ولا دولية. وأعتقد أن ما حدث أخيرا ومؤخرا ما تفعلونه في منطقة البحر الأحمر سيكون وبالا عليكم في قادم الأيام، وأي نوع من الرهانات سواء على إيران أو غيرها هناك سيكون هناك رد فعل قوي، لأن أنا أعتقد أن
0: ولكن لغة القوة هي التي تتحدث الآن سيد أشرف، أليست لغة القوة
4: وأيضا لغة القوة أكثر من قبل المصريين والسعوديين؟ وعلى بكل تأكيد هل عليك أن تضع في الميزان أن يكون ميزان الدقيق أن يكون قوة عسكرية لمصر والسعودية وغيرها من دول الخليج ودول الإقليم كمجموعة تتلقى السلاح والطائرات المسيرة من إيران؟ هذا المدد وهذا الإمداد سيأتي وقت وقريبا جدا سيتوقف، لأن هناك رغبة مصرية خليجية أيضا وعربية في عودة الشرعية، وأن يكون هناك بالفعل نجاح للشرعية برئاسة رشاد العليم ومجلس الحكم اليمني لحتى تعود اليمن دولة عربية كاملة كاملة السيادة دون أي نوع من الانشقاقات أو نوع من الجنود المارقة كالحوثيين. وبالتالي ما حدث اليوم في قمة القاهرة أعتقد سيكون له ما بعده من حيث خلق ما يعرف برادع استراتيجي عسكري يلعب دورا كبيرا في خلق صواعق الردع في البحر الأحمر، لأن المصير لن يتقبل نوع من الخسارة المالية في ظل أزمة اقتصادية يواجهونها مرة ثانية، ولن يسمحوا بخسارة 11 مليار أخرى بسبب هذا العبث الحوثي، لأن هذا الأمر مردود عليه بما حدث اليوم، وربما ستخرج في الأيام القادمة سنرى مخرجات لنتائج القمة المصرية السعودية وربما تكون خليجية بمظلة حماية عربية في المقام الأول وعدم الارتهان أو الرهان على الجانب الأمريكي أو الغربي، لأن كلا الرهانين قد فشل تماما، سواء ما يعرف بقوات حرس الازدهار ما يعرف بقوات الفرنسية البريطانية وغيرها، سيكون هناك بتأخذ زمام المبادرة من خلال المصريين والسعوديين. وأعتقد كما قلت
0: طبيعة المبادرة التي يمكن أن تقوم بها مصر، هل نتحدث عن تحرك عسكري مثلا، خاصة بأنه يعني الممر ينتهي بقناة السويس وهي متضررة بشكل كبير ستكون، أم أنه يعني أيضا للحوثيين طمأنوا المصريين سيد أشرف، يعني الحوثيين طمأنوا كل العالم من عدا السعودية، وبالتالي يعني
4: ما الحوثيين طمأنوا المصريين، الحوثيين طمأنوا المصريين في العامين الماضيين، والقارة لم تلتفت بالا لمثل هذه الترهات، لأنها تعلم تماما أن هذه جماعة لا تملك قرارها، تملك هي تتلقى أمر وتعمل تحت إمرة إيران. وبالتالي القاهرة الدولة الوحيدة حتى هذه اللحظة منذ عام من 46 عاما لا تربط أي علاقات سياسية ودبلوماسية مع الجانب الإيراني، وبالتالي القاهرة ترى وضعت في نفس الكفة الجانب الحوثي والجانب الإيراني في كفة واحدة، لا يمكن التعامل ولا الموثوقية ولا الثقة فيهم، بدليل أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس الحالي أيضا فتاح السيسي يرفضان تماما أي نوع من التلاقي والتقارب مع الجانب الإيراني. هناك مجرد اتصالات وتواصل لإمكانية تشجيع جهود الوساطة من خلال دور مصري بجانب الدور القطري وجانب الدور الباكستاني فقط لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يكون هناك موثوقية ولا ثقة لا بالحسين ولا بالإيرانيين. وأعتقد أن القرار لديها درجة كبيرة كما قال الرئيس المصري بالأمس الأول لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بعسكرة الملاحة في البحر الأحمر. هذه رسالة استعادت لها القاهرة منذ عدة سنوات منذ أحداث اليمن، منذ أيضا تمكين طيب. الحوثيين من البحر الأحمر في السنوات السابقة. أعتقد أن المعادلة ستتغير وموازين القوة ستتغير في قادم الأيام. لا تنسي علينا أن ننتظر مخرجات القمة المصرية السعودية، ما هو قادم سيكون أعظم للسعودية باتجاه الحوثيين، وربما أنا في تقديري لن يكون لك سماح بتكرار مشهد خليج مخليج هرمز في مضيق هرمز.
0: طيب ذكرت حضرتك سيد أشرف العشري
4: منها الحرب،
0: نعم ذكرت خيبة أمل من الموقف الأمريكي. دكتور مطلق المطيري، هل باعتقادك أيضا هكذا ترى الأمور السعودية؟
1: يعني انا كمراقب ولا نعم هناك خيبه امل من الولايات المتحده الامريكيه، وليس هذا هو يعني وليس هذا الاول، ولكن ايضا نذكر حتى عام 2018 عندما اقتربت ايضا القوات مثل الجيش الوطني لانهاء في الحديده في انهاء الحوثيين، تدخلت الولايات المتحده الامريكيه ووقفت هذا التقدم. هي تعمل كمظله يعني حاميه لاجل الحوثي لاجنده خاصه فيها وترتيباتها، وليس يعني ان هناك تقارب يعني مع الحوثي، ولكن تخدم ايضا مصالحها. لكن الان يعني هي اللغة السلاحية السائدة، أعتقد أن العمل العسكري لا يفهم الحوثي إلا لغة السلاح، وأعتقد أن المملكة تحضر لهذا العمل، خاصة وأن هناك أيضا التحالف الدولي أو لأمن البحر الأحمر اللي وقعت عليه 14 دولة، لا شك أن مثل هذه المبادرة سوف تفعل. أيضا المملكة العربية السعودية تملك أيضا من القوة ما تتحرك به لحماية أيضا أمنها ولحماية أيضا اقتصادها. أعتقد أن الخيار الآن اللي أصبح الوحيد أمام المملكة العربية السعودية هو الخيار العسكري، ولهذا كانت مثل هذه الزيارة أيضا لمصر، ومصر أيضا دورها مهم جدا في هذه المرحلة، لأن إعادة الاعتبار للأمن القومي العربي هذا مطلب للشعوب العربية، مطلب أيضا للكرامة العربية. نحن نكاد نفتقد يعني هذا الحضور العربي الذي غاب وجعل مثل هذه الجماعات أيضا المنفلتة من هذا البلد وفي هذا البلد، وأصبحنا أيضا ضحايا لمثل هذه المغامرات الغير محسوبة والتي تعمل لصالح أعداء هذه الأمة. والرهان على يعني إجابة على سؤالك، والرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وسوف ما يجعلنا نخسر أكثر وأكثر، نخسر لأمننا، نخسر لاقتصادنا، نخسر حتى لعلاقتنا الأخوية وعلاقتنا الذي يفيد بعض الدول العربية. نحتاج لهذا التكامل. الآن ما نشهده يعني بين المملكة العربية والسعودية وأيضا ومصر تكاد ما يسمى الآن التكامل السيادي، يعني بمعنى أن هناك سيادة واحدة، وهذه السيادة يجب أن تحمى بقوة السلاح ولا تخضع لاختبارات اختراق هذه السيادة من هذه الجماعة أو تلك الجماعة. وحتى مشروع ولو كان على رأس هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية، الآن بعد هذه الحرب اللي استمرت 6 شهور ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسم هذه المعركة، هل هو ضعف من الولايات المتحدة الأمريكية أو تغير للحسابات؟ وجميع حسابات الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها ليست مصالح الأمة العربية. يجب أن تلتفت الأمة العربية لأمنها، تلتفت لقوتها، تلتفت أيضا لمصالحها. الآن الخطر موجود، واحد عناوين هذا الخطر.
0: طيب ذكرت عناوين كثيرة جدا يعني يمكن وتحتاج الوقوف عندها دكتور مطلق المطيري، ولكن بما أنك أشرت إلى موضوع التحالف المكون من 14 دولة، نستعرض قليلا هذا التحالف. في أواخر يوليو الماضي تشكل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة العربية السعودية، يهدف إلى بناء إطار دفاعي للتعامل مع التهديدات البحرية. تقول الدول المؤسسة مشاهدينا إن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويلتزم بالقانون الدولي. ولكن ما هي أبرز أهداف هذا التحالف؟ حماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة، تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير التخطيط العملياتي. لكن ما الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مثل هذا التحالف؟ منذ يوليو الماضي بدأت جماعة أنصار الله الحوثيين بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مدن ومنشآت نفطية سعودية، كما استهدفت سفن مرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف إقليمية بشأن أمن الملاحة. أبرز ما يميز التحالف أنه يطرح بوصفه إطارا بحريا تقوده دولة من المنطقة وليس الولايات المتحدة أو إحدى القوى الأوروبية، كما تجمع تركيبته بين دول عربية مطلة على هذه الممرات مثل السعودية ومصر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، ودول إسلامية تمتلك قدرات بحرية مهمة مثل باكستان وتركيا وبنغلاديش. فمع كل هذا الزخم يبرز الآن سؤال اللحظة، أين هذا التحالف من كل ما يجري؟ وأنتقل بهذا السؤال إلى ضيوفي، وأبدأ معك من لندن في هذا الموضوع سيد أنور العنسي. أين هذا التحالف من كل ما يجري في هذه المرحلة؟ نتحدث عن 14 دولة.
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية على وش التحديد والغرب عموما ليس معنيا كثيرا بما يحدث في المنطقة، وإلا بقدر ما يعزز مصالحه أو يضر بها. عندما شعرت الولايات المتحدة أن هناك خطر من قبل جماعة أنصار الله الحوثية بإطلاق المسيرات والصواريخ على سفنها وبوارجها في البحر الأحمر وكذلك على إسرائيل، تدخلت وشنت حملة عسكرية ضارية في 15 من آذار مارس من العام الماضي، واستمرت حتى 6 من مايو، أي 53 يوما من الغارات العنيفة جدا جدا على ما تقول إنها مواقع ومصالح للحوثيين، وهي في الواقع حملة أضرت بالحقوق والمنشآت المدنية اليمنية، ولم تمس الحوثيين بأي أذى يذكر. الأمريكيين قالوا وقتها أنهم لا غير مكترثين بالصراع الدائر في اليمن، مع أنهم يعلمون أن هذا الصراع هو جوهر المشكلة، أن يكون اليمن دولة خارج القانون وفيها قوة عسكرية مسلحة تدعم طرف إقليمي له مشروعه الخاص. هل معناه ماذا؟ معناه أنه زعزعة لاستقرار اليمن وللمنطقة وللإقليم وللشرق الأوسط كله. لكن الأمريكيين يعني كما ذكرت لك يعني ليسوا مهتمين.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما أو ما دعا سيد أنور، يعني على ما يبدو هذه الرؤية وهذا التوجه الأمريكي هو ما يدعو الآن دول الإقليم للبحث عن أشكال جديدة، عن نظام أمني إقليمي جديد يجمع دول المنطقة. هل ترى في هذا التحالف الذي أعلن بقيادة السعودية يعني بذرة لشيء يمكن أن يشكل شيء حقيقي على الأرض؟
3: بصراحة الحل ليس بيد أي طرف آخر غير اليمنيين والسعودية. إذا أجمع اليمنيون رأيهم وقرارهم على

0: الحل. بدون هذا لا يمكن أن نتخيل أن الحوثيين سيقبلون بالتخلي عن السلطة وبالتخلي عن تحالفهم مع إيران، وبالتالي المشكلة ستظل قائمة.
1: طيب سيد ضيف الله الشامي،
0: بين هذا وذاك، بين هذا وذاك يظل الدور السعودي حيوي ومهم بالنسبة لليمن باعتبار السعودية جار كبير.
1: طيب
0: ومحوري
1: وصلت هذه الأفكار، اسمح لي أنتقل للسيد ضيف الله الشامي بهذه النقاط التي ذكرتها. الحوثيون يعني لا يبحثون عن مصلحة اليمن، هكذا يقول الطرف الآخر، طالما أنتم متعاونين مع إيران، طالما أنتم تنفذون أجنداتها ورؤيتها للمنطقة وتشكلون يعني تحاولون أن تكون يعني خاصرة أو شوكة في خاصرة السعودية وغيرها، فيعني سيبقى الوضع في اليمن كما هو عليه الآن مقسم. نتحدث عن أكثر من 85 ألف نازع في هذه المرحلة، نتحدث عن الآلاف الآن من المهددين بنقص الغذاء، سوء التغذية وغيره.
2: أستاذتي الكريمة، لابد في البداية أن يكون هنالك عدل في الوقت، لأنه ثلاثة لديهم رؤية واحدة وأنا طرف واحد، يعني عدل في توزيع الوقت. وللتوضيح، أنا أريد التوضيح فقط، ما أشار إليه الأستاذ أنور وهو
1: يعني فقط نقطة على هذه النقطة يا سيد يعني ضيف الله الشامي،
2: يحاول أن
1: سيد ضيف الله يعني موضوع العدل صادفني سابقا، اسمح لي فقط نقطة، صادفني سابقا نفس التعليق، ولكن ماذا نفعل، ماذا بيدنا أن نفعل إن كنتم أنتم الآن كحوثيين يعني محاطين وتشتبكون مع الجميع؟ من أين نجد لك صديق؟ قل لي
2: يا أستاذتي، يا أستاذتي، يا أستاذتي العزيزة، أنت وضعتي سؤالا في بداية الحلقة في التقرير قبل الترحيب بالضيوف، وقلتي أنكم ستناقشون في هذه الحلقة، الحلقة من يقدر على احتواء التصعيد في اليمن، وهذا نعم. سؤال جوهري
1: صحيح.
2: يجب أن يطرح هو على الطاولة ليتم النقاش حوله. أنا أستطيع القول وأجيب على هذا السؤال أن من يستطيع احتواء التصعيد في اليمن هو أن ترفع اليد والوصاية عن الشعب اليمني، وأن يترك اليمنيين تعاد حقوقهم المنهوبة، يفتح مطاراتهم وموانئهم، يترك التدخل في شؤونهم الداخلية. يعني هم قادرون على الحلول،
1: وقد أعلن ذلك جمال بن عمر حينها. سيد ضيف الله، أنت تتحدث عن السعودية فقط التي تعتبرها عدو، لكي نكون موضوعيين أنت تقول ارفعوا أيديكم عن اليمن، على إيران أيضا أن ترفع يديها عن اليمن، أليس كذلك؟
2: أنا أتحدث عن السعودية.
1: طيب وأين إيران؟
2: إذا تدخلت إيران يا أستاذتي الكريمة، هل إيران أرسلت جيوش لتقاتل كما ترسل السعودية؟ هل
1: إيران عليكم؟ ألا تعتمد عليكم في ذلك؟
2: لتقصف اليمن؟ هل قتلت الآلاف من أبناء الشعب اليمني إيران؟ هل أتت بطائراتها ودمرت أكثر من 4000 مدرسة الذي يقول ضيفكم بأنهم يبنون المدارس؟ هل أتت إيران بطائراتها وسلاحها من أجل أن يقتل ويدمر البنية التحتية ويدمر المطارات والموانئ؟
1: يعني أنت تريد يا سيد ضيف الله فقط لنصل لأنه حضرتك وضعت يدك على السؤال الأبرز الذي تقول بأنه
2: وأي دولة
1: تريد
2: يمكن
1: أن يتم الحديث عنه، من يمكن له أن يحتوي هذا التصعيد؟ كيف يمكن أن يتم احتواء هذا التصعيد؟ وقلت بأنه أن يخرج من يعني من يتدخل في اليمن عليه أن يخرج، فقط السعودية وليس إيران؟
2: من السعودية إذا تدخلت إيران في الداخل اليمني ووجد جندي إيراني وأتت يعني سفينة حربية إيرانية أو أتت عربة إيرانية أو شيء، فهنالك يمكن أن يستطيع الآخرون أن يقول بأن إيران تتدخل أو أنها تفرض قرارا أو شيء من هذا القبيل على الإطلاق.
1: ولكن
2: إيران هي
1: الأرض
2: تساند الشعب اليمني بمواقف سياسية.
1: أنت تتحدث عن المستقبل؟
2: شيء. يا
1: أنت تتحدث
2: الكريمة
1: عن المستقبل أم سابقا؟ لأنه هناك أدلة على تواجد للحرس الثوري الإيراني على الأرض، الأمم المتحدة تحدثت، حزب الله اللبناني أسلحة كانت تصل.
2: هل استطاعوا أن يثبتوا يا أستاذة الكريمة، السلاح نحن نشتري حتى من أمريكا ونشتريه من روسيا ونشتريه من السعودية نفسها ونشتري من كل مكان ونشتري من إيران ونشتري من الصين ونشتري من أي مكان، سوق السلاح مفتوح عالميا ونحن نشتري سلاح ما نحتاجه ونصنع ما نحتاجه، ليس الموضوع أنه إذا أتى سلاح من إيران. هل استطاعوا أن يقولوا بأن إيران دخلت واحتلت جزءا من الأرض اليمنية ووقف الناس إلى جانبها؟ نحن نقول
1: احتواء
2: السعودية يجب أن توقف تحشيداتها، يجب أن توقف
1: تدخل السعودية في اليمن، هكذا يرى

0: يجب أن تمنع إمداد السلاح، يجب أن تكف غاراتها على الشعب اليمني.
1: طيب.
0: اليوم
1: يعني
0: أكثر من 200 غارة خلال 5 أيام من العدو السعودي، وماذا يعني هذا؟ أليس
1: طيب.
0: هذا عدوانا سعوديا
1: طيب.
0: على اليمن؟
1: إلى كلامك.
0: وهو الذي يستطيع
1: مطلق.
0: يعيد للبلد حقوبه وستنتهي.
1: دكتور مطلق،
2: هو العودة اليمن لأهله، ومثل ما يتحرك الآن الجيش اليمني لاستعادة الدولة واستعادة زمام الدولة واستعادة أيضا الكرامة واستعادة أيضا الهوية اليمنية، هذا ما تريده المملكة العربية السعودية، تريد يمن موحد يمثل كل الشعب اليمني، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف الوحيد السعودي، وأن تكون هناك يمن يعني آمنة على جواره، هذا هو المطلب. ما يجمع الشعب السعودي بالشعب اليمني هو أشياء كثيرة، وأعتقد أن كلنا ننتمي إلى نفس القبائل، ننتمي إلى نفس الجغرافيا، ننتمي إلى نفس التاريخ، يعني أقرب شعب، أقرب حتى من دول الخليج هو الشعب اليمني للشعب السعودي. ولكن عندما جاء هذا الحوثي وقسم هذا الشعب وجعل الآن وجعل
1: جزء من هذه البلد،
2: لا هو جزء من هذه البلد لا شك أصل، ولكنه كقناعة
0: ينظر أن أتينا من كوكب آخر، من كوكب آخر، لأنه لا يعترف بالإنسان اليمني.
2: أنت الحوثي من كوكب آخر،
3: تحول فصيل سياسي،
2: لا لا لا لا لا لا تمثل أنت اليمن ولا تمثل هوية اليمن.
0: إذن فلتكن هذه رؤيتك وإنسانيتك
2: يعني
0: ومنطقك، هذا المنطق الذي يتعالى، منطق التعالي هو اليوم الذي
2: أوقعكم في الأزمة، حتى عندما تتحدث عن المدارس
0: أنت على اليمنيين
1: هذه الطريقة لا نستطيع سماع أحد. أستاذ ضيف الله،
0: وأوقع نظام آل سعود في
1: أزمة
0: التعالي والتكبر والتغطرس والنظرة الدونية للمجتمعات ولبقية الدول التكبر عليها.
1: طيب.
0: هذا الذي سيوصلكم إلى الهاوية، لأنكم تنظرون إلى الآخرين لأنه لا قيمة لهم ولا يمثلون بلدانهم ولا شعوبهم. نظرة التعالي هذه هي التي ستوصلكم إلى المحرقة وإلى الهلاك بإذن
1: طيب.
0: الله
1: يا
0: تعالى.
1: أستاذ ضيف الله،
0: فخوضوا في هذا الغمار ونشجعكم على ذلك.
1: طيب
3: ممكن أعقب لو سمحت يا أستاذ رولا؟
1: أكيد حسمح لك. طيب تفضل، بركي من هذه الأمور شوي، تفضل. تفضل استاذ اشرف.
3: انا في تقديري انا في تقديري حلا لهذه الازمه ان يحتفل الحوثي من المشهد العسكري وان يسلم السلطه ويتحول الى فصيل سياسي ويسلم سلاحه. ثانيا ان يقطع علاقته،
0: يعني يختفي الشعب اليمني، الملايين الذين يخرجون
3: طبيعي.
0: الشارع يختفون
3: اي 10% فتتحول تحول الى مطول سياسي،
0: حزب
3: سياسي، اذا كان لديك قدره كبيره من الشعبيه
0: المصري. أنت تتكلم بلسان وكأنك تنظر عن المصريين بينما المصريين وسياستهم سياسة أخوة ومحبة للشعب اليمني.
3: أنت بك لإيران منذ الحلقة وأنت تطلق سموم من فمك تجاه أخطاء ومغالطات حقيقية. أنت مجرد تابع ومجرد أداة لإيران تنفذ الأجندة الإيرانية، تلك الأجندة الخبيثة التي عاست فسادا وأيضا تطيرا في العالم العربي على مدار 47 عاما منذ نظام آية الله. كل تأكيد هذا الأمر لن يستقيم ولن يبقى للحسين أثرا إلا بعد عين في خلال الأسابيع والأشهر القادمة. المعادلة ستتغير، انسى ما فعلته إيران وتفعله في مضيق هرمز، هذا الأمر غير قابل للتكرار. أعتقد سيناريو أو سياق رضع جديد سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للخليج ولمصر ودول البحر الأحمر، ولن يقبل المصريين ولا المنطقة بهذا العبث الحوثي في الإقليم من أجل أن يكون هناك بالفعل ضرر كبيرة من استحواذ إيراني على مضيق هرمز ثم على البحر الأحمر.
1: طيب.
3: أعتقد هذا الأمر
1: لأنه بقى وقت قليل جدا سيد أشرف العشري،
3: ولن يكون له ضرر كبيرة من
1: بما أنك تتحدث في هذا السياق. الدكتور مطلق المطيري قال قبل قليل فكرة فيما يتعلق بالولايات المتحدة بأنه حتى الآن لم تتمكن من يعني هزيمة إيران، وتساءل هل هو ضعف أم إعادة حسابات، وبالتالي يعني كيف تنظر إلى إذا الولايات المتحدة لم تستطع هزيمة إيران، هل يعني يمكن هزيمة الحوثيين الآن المدعومين من إيران؟
3: لأن الأطراف العربية لم تكن بشكل مباشر طرف في هذه الحرب، كانت حرب بين إسرائيل وأمريكا وأيضا الجانب الإيراني، وبالتالي الأطراف العربية والخارجية تحديدا أكثر من تأذت من الإيرانيين. هي بدل أن تطلق صواريخ على إسرائيل كما ادعت أطلقت عدة أيام، ثم على مدار أكثر من 4 أشهر تطلق على الخليجيين في قطر، في الكويت، في البحرين، في السعودية، وأعتقد أنها أوعزت لأحد أزرعها في اليمن هم الحوثيين ليكرروا نفس المشهد في منطقة البحر الأحمر. وبالتالي عندما يكون لك مصالح استراتيجية للمصريين وللسعوديين ولدول المتشاطئة في البحر الأحمر سيكون هناك بالفعل تغيير للمعادلة، لأن هذه الحرب ستكون موجهة ضد أصحاب الأرض الحقيقية. طيب. وبالتالي عليهم أن يأخذ زمام المبادرة بالأجل الحفاظ على أمنهم
1: القومي وهنا السؤال وأختم به دكتور مطلق،
3: وهذا ما
1: سؤال أخير لم يعد لدي وقت أبدا، هل الجميع على قلب رجل واحد في المنطقة والإقليم بحيث يستطيعون إنشاء نظام إقليمي أمني جديد بعيدا عن الولايات المتحدة؟
2: طبعا هو من الصعب ان هناك على قلب واحد، ولكن اعتقد ان المصريين والسعوديين الان هم على قلب واحد وايضا اهدافهم واحده، خاصه برؤيتهم للامن القومي العربي، وسوف تتم التحرك وفق هذه القناعه وفق هذه الاراده. واعتقد ان العمل العسكري باتجاه ايضا الحوثي وضد الحوثي اعتقد ان قريبين منه جدا جدا، وزوال الحوثي يعني اقترب.
1: جمله واحده انور العنسي، بما انك طلبت جمله واحده، انتهى الوقت.
4: نعم نعم، أنا لدي تساؤل. إذا كان الحوثيون يقولون الآن أن حرية الملاحة في باب المندب آمنة ولا تتعرض لأي خطر، لماذا ذهبوا إلى باب المندب؟ الحل الوحيد في تقديري في الأول والأخير هو في فض العلاقة العقائدية والمذهبية والعسكرية والسياسية بين جماعة الحوثي إيران.
1: وصلت الفكرة. الأنور العنسي الصحفي والخبير أستاذ ضيف الله،
0: لماذا محرم علينا؟
1: انتهت الحلقة يا أستاذ ضيف الله.
0: أنا حر عقيدة، ثقافة، وعيا. الحرية أن يكون واحد حر بعقيدته، بثقافته، بدينه. لماذا تحرمون على آخرين وأنتم ترتمون في أحضان الآخرين؟ يعني للأسف عقيدتكم ولاءكم أصبح صهيوني أمريكي بكل شيء.
1: شكرا لكم ختام تقدير موقف لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: شكرا جزيلا.

المستقبل، المنازل الذكية، السيارات ذاتية القيادة، تسليم الطلبات، الطائرات لدرون تصير متصل من خلال الأقمار الصناعية لأول مرة. لوين راح ياخذنا المستقبل؟ احنا فقط محدودين بخيالنا.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن القرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
9: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
10: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة والبريج والنصيرات وخان يونس. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. والرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. طهران تجدد رفض أي مفاوضات جديدة مع واشنطن قبل الالتزام بشروطها، والخارجية القطرية تؤكد العمل مع شركائها لدفع الحوار بشأن أمن الملاحة في المضيق. نواف سلام يقول إن الحكم على المفاوضات مع إسرائيل يكون بعد نهايتها. اجتماع لبناني إسرائيلي مرتقب اليوم في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور مناطق في الجبهة.

نبدأ هذه الساعة من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفلة و14 جريحا في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذه مشاهد لتحرك مركبة الإسعاف لموقع استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مخيم الصمود غربي خان يونس.

0: وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد أربعة منهم فلسطيني جراء استهداف الاحتلال منطقة البيدر جنوب غربي غزة. وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وأظهرت مشاهد سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرة.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة، وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: وللمزيد ينضم إلينا الآن من مدينة غزة عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مستمرة هذا اليوم في قطاع غزة، آخر هذه الغارات في مواصي خان يونس، ما التفاصيل عاصم؟
2: نعم حامد، بالتوضيح منطقة مواصي خان يونس منطقة واسعة جدا وباتت الآن مكتظة بعشرات الآلاف من العائلات التي نزحت من مختلف مناطق قطاع غزة إلى منطقة مواصي خان يونس، وبالتالي أي استهداف لخيمة أو أي مكان في هذه المنطقة يعني أن أعداد الضحايا عادة ما تكون أعدادا كبيرة. وهو بالفعل بعد دقائق من هذا الاستهداف أكدت المصادر الطبية بسقوط شهيدين وأيضا ما يقارب 14 جريحا. وللتوضيح اليوم نحن كنا في أحد المواقع التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة غرب غزة، ولاحظنا أن هناك عددا من الشظايا الصغيرة جدا، بمعنى أن هذا المقذوف الإسرائيلي الذي تقصفه الطائرات سواء الطائرات الحربية أو حتى المسيرة يطلق عددا كبيرا من الشظايا التي عادة ما تكون صغيرة وحادة، وبالتالي هؤلاء المصابين غالبا ما يكون فيهم إصابات حرجة وخطرة نتيجة لطبيعة الاستهداف وأيضا بسبب طبيعة الأسلحة المستخدمة، الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة ضد هؤلاء المواطنين. في القطاع ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها ليست مجرد طرقات وليست مجرد انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وافقت ووقعت عليه إسرائيل في 10 أكتوبر 2025، وإنما وجزء من مسلسل الحرب المستمرة الدائرة على قطاع غزة. وأن حرب الإسرائيلية لا تزال مستمرة لأن جزءا كبيرا من مشاهد الحرب التي كابدها الناس خلال عامي الإبادة عمليا لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. اليوم نحن عددنا وصدنا أكثر من 7 استهدافات في مختلف أنحاء قطاع غزة شمالا وجنوبا، وهناك عدد حتى الآن المرصود بحسب وزارة الصحة 6 شهداء وعشرات المصابين ينضمون إلى نحو أكثر من 1380 شهيدا، هؤلاء الذين سقطوا في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. وبالتالي قوات الاحتلال تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين داخل قطاع غزة. كل هذه السلطات وكل هذه الانتهاكات رفضها الإعلام الحكومي، وهي حتى هذه اللحظة تزيد عن 4500 خرق إسرائيلي وانتهاك في مختلف المجالات، ليس فقط الاستهدافات الاسرائيليه واستمرار شلال الدماء، وانما حتى خروقات اخرى تهدد حياه المواطنين، اخرها كان بطبيعه الحال تقييد دخول الكثير من الاحتياجات اللازمه لتشغيل ما تبقى من المستشفيات والعيادات الطبيه داخل قطاع غزه. هناك اليوم كان هناك اضراب لاطباء الاسنان بسبب عدم توفر ابسط المواد اللازمه من اجل الحشوات ومن اجل القيام بعمليات صغرى للاسنان. وطبعا هذه ليست الصوره الكامله. عمليا القطاع الطبي بشكل كامل هو شبه منهار، والان القيود الاسرائيليه المفروضه على القطاع تزيد من المخاطره وتعرض حياه المواطنين للخطر. وبطبيعه الحال هؤلاء المصابين الذين ينتقلون الى مستشفيات ليس فيها ادويه، ليس فيها اجهزه تشخيصيه، ليس فيها مواد فحص مخبري، وليس فيها ابسط المقومات اللازمه. وبالتالي يبدو ان النيه الوحيده لاسرائيل هي القتل والقتل فقط، سواء بالصواريخ بالاستهدافات او حتى بمنع دخول المواد المنقذه للحياه.
0: وحتى راينا ان هؤلاء الجرحى ينقلون بسيارات مدنيه كما نتابع في هذه الصور، وهي كما يبدو من خان يونس. نعم، من خان يونس في جنوب قطاع غزة. عاصم، كنا قد شاهدنا أيضا سيارة إسعاف وهي تتحرك نحو المكان، هل بإمكان فرق الإسعاف والأطقم الطبية التعامل مع هذه الغارات المتكررة والوصول في الوقت المناسب؟
2: بكل تأكيد حامد، المنظومة الطبية مدمرة من بدايتها إلى نهايتها. كل السياسة الطبية بدءا من عملية الوصول أو قبل حتى الوصول، عملية التواصل أصلا أحيانا تكون فيها انقطاع وبطء بسبب تدمير جزء كبير من شبكات الاتصال، ثم عملية الانتقال للوصول إلى منطقة الاستهداف. غالبا الإسعافات لا توجد إسعافات كافية بسبب تدمير الاحتلال لكثير من الإسعافات، خاصة خلال الحرب البرية والاجتياح البري. عند الطرق أصلا مدمرة، كميات الوقود التي تحصل عليها الإسعافات كميات محدودة للغاية، وبالتالي عملية النقل أصلا هي عملية صعبة وصعبة للغاية. ثم ننتقل لاحقا عملية الوصول إلى المستشفيات. الآن قام الاحتلال الإسرائيلي تقريبا بتدمير أكثر من 70% من المرافق داخل قطاع غزة، وما تبقى الآن هو جزء من مستشفيات، في مستشفى ناصر، في مستشفى الشفاء في شمال غزة. كل المستشفيات تقريبا تعرضت لأضرار إما كلية وإما جزئية، والآن الذي يعمل هو يعمل بطاقة استيعابية محدودة. هناك نقص في الكوادر الطبية، هناك نقص في كوادر التمريض، هناك نقص في الأدوية مثلا، وهنا على سبيل المثال للحصر، هناك أجهزة رنين مغناطيسي قبل الحرب كانت موجودة في غزة سبعة أجهزة رنين مغناطيسي، الآن لا يوجد ولا جهاز رنين مغناطيسي، ولذلك يضطر الأطباء لوضع خطط علاجية غير دقيقة لمعالجة الأعراض لا الأمراض، بسبب عدم القدرة على التشخيص الدقيق للأمراض والإصابات التي يتعرض لها المواطنون. وهذا طبعا غيض من فيض، هناك الكثير من الاحتياجات اللازمة للطواقم الطبية حتى تتمكن من تشخيص ومعالجة هؤلاء المرضى والمصابين الذين يزدادون يوميا بالمناسبة. ولكن القيود الإسرائيلية هي عملية مخادعة توحي بأنها تدخل كميات كافية من مواد غذائية غير مهمة، تدخل أشياء لا يحتاجها الناس مثل المشروبات الغازية، البسكويت، الشوكولاتة ومواد أخرى من هذا النوع، لكنها تمنع دخول الأدوية وأدوية أساسية. لما تحدث عن أدوية السكري، أدوية الضغط، أمراض القلب، الأغراض المزمنة، حتى أمراض العلاج النفسي بالمناسبة، هناك شح شديد فيها، لأن لدرجة أن الناس يبحثون عنها ويضطرون لشرائها بأسعار غالية ومبالغة، والبعض يمتنع عن تلقي هذا العلاج بسبب عدم قدرته على الحصول على العلاج بالسعر المناسب.
0: نعم، أخيرا عاصم، هل هناك إحصاءات أولية ربما للجرحى للشهداء في هذه الغارات السبعة خلال هذا اليوم؟
2: المؤكد حتى هذه اللحظة وبحسب المصادر الطبية هو 6 شهداء في الاستهدافات، وهناك ما يزيد عن 25 جريحا. هؤلاء الجرحى وصلوا بالفعل إلى مستشفيات القطاع، بعضهم بحالة حرجة جدا، وبعضهم من الأطفال أيضا، لأن مثلا في الاستهداف الذي رصدناه في منطقة غرب غزة اليوم كان الاستهداف حرفيا في الشارع في منطقة تتوسط الخيام، وكان من المصابين مجموعة من الأطفال الذين كانوا يلعبون بالقرب من خيامهم. وأيضا في منطقة مواصي خميس الآن هناك من الشهداء المؤكدين هناك شهيدان الآن، واحدة منهم طفلة عمرها 8 سنوات. وبطبيعة الحال هذه الاستهدافات يتعامل معها الاحتلال على أنها على أنهم أضرار جانبية، هو يقوم بالاستهداف ويعتبر أن كل مصاب أو شهيد يأتي بالتوازي مع هذا الاستهداف هو أضرار جانبية، لا يرى بالرغم من أنه يمتلك التقنيات اللازمة ويمتلك الأسلحة التي يمكن أن تقلل أعداد الضحايا إلى الحد الأدنى، إلا أنه لا يتورع عن زيادة أعداد الضحايا ويتعامل مع هؤلاء الفلسطينيين على أنهم مجرد أضرار جانبية. هناك حالات مثل هناك حالات خطيرة يصاب فيها هؤلاء الأطفال. غزة الآن باتت بحسب التقارير الأممية باتت مزرعة ومكانا لأكبر أعداد من مبتوري الأطراف في التاريخ، أكبر مدينة فيها عدد من مبتوري الأطراف بسبب الحروب في التاريخ، أكثر من 6000 حالة بتر موجودة الآن في قطاع، بعضهم لأطفال فقدوا 3 أطراف من أصل 4 موجودين الآن وهم أطفال تحت سن 10 لا يمتلكون حتى أطرافا صناعية. لا تسمح إسرائيل بإدخال المواد اللازمة من أجل تقديم خدمة الطب اللازم والعلاج اللازم لهؤلاء الأطفال، وهي تستمر عمليا بهذه الاستهدافات وزيادة أعداد المصابين الذي لا يموت عمليا، يصاب بحالات حرجة بحالات بتر ولا يحصل أصلا على العلاج اللازم من أجل تخطي مرحلة الخطورة التي يتعرض لها.
0: طيب يعني عاصم، هل هناك تعويل على يعني اتفاق السلام، خطة السلام، الأجسام التي أو الكيانات التي قررتها وقررتها هذه الخطة للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، سواء اللجنة الإدارية أو مجلس السلام، لكي تقلل على الأقل من هذا الاستهداف اليومي وهذا القتل؟
2: عمد، حتى نكون واضحين، ونحن من خلال ما نرصده يوميا من آراء المواطنين، اليوم كنا نحاول رصد آراء المواطنين حول آمالهم وما يتوقعونه بالانتخابات الفلسطينية المقبلة. الناس هنا مطالبهم واضحة، أحلامهم باتت بسيطة ومتواضعة جدا، كل ما يطالبون به ويناشدون به هو وقف شلال الدم. كانت هناك وعودات خلال الأشهر الماضية، وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن في 30 يوليو 2025، قبل أقل من شهرين عفوا 2026 قبل أقل من شهرين، وأعلن عن الوصول إلى اتفاق تاريخي مع حماس، وكان في ذلك الوقت موافقة حماس على البنود 20 وموافقتها على البند الذي يتحدث عن تسليم السلاح. لكن بالمقابل خرج المسؤولين الإسرائيليين وعبروا بشكل واضح عن رفضهم لهذه التفاهمات، وهذا الرفض أيضا ليس فقط بالتصريحات الإعلامية وإنما حتى بمزيد من القتل والاستهداف على أرض الواقع. ولذلك إذا سألنا الناس، ونحن نسأل الناس بشكل يومي عن أرائهم، فقط يطالبون بإلزام الاحتلال بما وقع عليه أصلا ووافق عليه أصلا في أكتوبر 2025، والبند الأساسي في هذا الاتفاق هو وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن يبدو أن هناك طرفا واحدا ملتزما من هذا البند من الاتفاق وهو الطرف الفلسطيني.
0: طيب يعني ما زلنا نتابع هذه الصور وهي تعبر عن الحالة بالضبط في قطاع غزة، كيف تسير الأمور، كيف يتدبر الناس أمورهم في ظل أوضاع كهذه، في ظل استهداف يومي وقتل يومي وجرحى بالعشرات في غارات مستمرة حتى بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على كل حال عاصم النبي، مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة، وسنعود إليك طبعا في حال ورود تفاصيل جديدة. الآن هناك خبر عاجل، الجيش الإسرائيلي هاجمنا قبل قليل عنصرا بارزا بحركة حماس في جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا قبل قليل عنصرا بارزا بحركة حماس في جنوب قطاع غزة. إذن عطفا على هذه التطورات، الآن الجيش الإسرائيلي في بيان يقول هاجمنا قبل قليل عنصرا بارزا بحركة حماس في جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مهاجمته لعنصر بارز بحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ويبدو أن هذا فيه إشارة إلى الغارة الأخيرة على مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد شخصين بينهم طفلة و14 جريحا. للتعليق على هذه التطورات معنا من مدينة غزة الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. سيد الرائد محمود أهلا بك، أسمع منك تعليقا في البداية على هذه التطورات الأخيرة في قطاع غزة، هذا القتل المستمر وهذا الزعم الإسرائيلي باستهداف عنصر بارز بحركة حماس في جنوب قطاع غزة، والمعلومات تفيد باستشهاد طفلة.
3: يعني هو بشكل مؤكد الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يتحدث بهذه الطريقة، أي عملية استهداف الآن داخل قطاع غزة الاحتلال مباشرة يربطها بعمليات يعني استهداف لعناصر في المقاومة الفلسطينية بشكل واضح، وهناك مباشرة يتم يعني الإدلاء ببيان من الجيش الإسرائيلي عن عملية قتل لأحد عناصر الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة. لكن يعني لو لاحظنا في هذا الاستهداف الذي حدث قبل يعني دقائق من الآن في منطقة خان يونس استهداف عدد من المواطنين وقتل يعني طفلة من ضمن هؤلاء الضحايا، يعني شهيدان في هذا الاستهداف. الاحتلال الآن يتحدث بشكل واضح أن هناك عنصر من عناصر يعني الفصائل الفلسطينية قتل، لكن ما ذنب هذه الطفلة أيضا حتى تقتل؟ ولماذا الاحتلال الإسرائيلي مستمر؟ ألا يوجد هناك وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي يعني تم تدوينه في 10/10 في 25؟ الاحتلال الإسرائيلي بعد هذا التاريخ وبعد هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة قتل يعني أكثر من 1500 مواطن داخل قطاع غزة نتيجة الاستهدافات المستمرة. واليوم بالمناسبة حتى أن أحد عناصر الدفاع المدني في منطقة شمال قطاع غزة قتل اليوم بغارة إسرائيلية واستشهد على الفور. وهناك أيضا حينما جاء يعني أحد المواطنين أيضا كان بجوار أحد يعني طواقم الدفاع المدني استهدف وقتل أيضا. ولذلك نجد أن السياسة التي تمارس الآن بحق المدنيين داخل قطاع غزة بشكل واضح هي سياسة قتل وقضية استهداف واضحة وقتل متعمد وبشكل يعني ممنهج تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل داخل قطاع غزة. ولذلك من يقول أن الحرب في غزة انتهت حقيقة هو واهم. الحرب لم تنتهي في غزة، القصف مستمر، القتل مستمر، التجويع مستمر، سياسة تقليص الأراضي مستمرة، إطلاق النار من المناطق الشرقية على الغربية مستمر، التضييق على السكان مستمر، منع إدخال الاحتياجات الأساسية أيضا مستمر. ولذلك حتى على إطار عمل طواقم الدفاع المدني، واليوم بالمناسبة حينما صدر بيان من الأمم المتحدة حول قضية انتشال الضحايا هذا البيان واضح طيب. وبشكل
0: اسمح لي سيد الرائد محمود، يعني سأعود إليك لمسألة هذا البيان فيما يتعلق بالأدلة والمفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، ولكن يعني أريد تعليقا أيضا سريعا يعني عطفا على هذه التطورات في ظل هذا الوضع الذي يعيشه القطاع. أنتم في الأطقم، أطقم الدفاع المدني، الأطقم الإنسانية، الإسعاف، الأطقم الطبية، هل ما تزال هنالك قدرة للوصول إلى مواقع الاستهداف وإلى تقديم الخدمة اللازمة للجرحى وللشهداء في هذه المناطق التي تقصفها إسرائيل؟
3: يعني هو بشكل مؤكد الطواقم تتحرك على مناطق الاستهداف، وهناك عمل ميداني يمارس من قبل فرق الدفاع المدني بشكل واضح، لكن ما جودة هذا العمل الذي يمارس من قبل فرق الدفاع المدني؟ هل تستطيع الطواقم الآن عند حدوث أي استهداف لمنزل أن تذهب الطواقم وتنتشل الضحايا بشكل فوري من تحت الأنقاض؟ هذا الحقيقة يعني الأمر شبه مستحيل الآن في ظل عدم وجود حفارات وعدم وجود معدات، وبالتالي سيدرج من هم تحت الأنقاض ضمن قائمة الشهداء المتواجدين تحت الأنقاض. هناك أيضا هناك عجز واضح في قضية الإسعافات الموجودة لدى الدفاع المدني في مركبات الإطفاء، في مركبات الإنقاذ، في كل الخدمة التي تقدم من فرق الدفاع المدني هناك عجز واضح. ولذلك العمل الذي تقوم فيه الطواقم الدفاع المدني الآن بكل أسف ليس يعني ليس هو كما نريد نحن كإدارة مؤسسة الدفاع المدني في غزة. هناك تضييق واضح، هناك عجز كبير جدا في الأدوات، في اللوجستيات، في المركبات، في كل شيء. ولذلك الناتج إذا كانت المدخلات بهذه الطريقة فتلقائيا ستكون المخرجات غير مجدية وغير راضية للجميع. ولذلك هذا المشهد حقيقة في غزة الآن، يعني أنا أضرب لك مثال حقيقة في منزل عائلة المصري على سبيل المثال الذي قصف قبل شهرين تقريبا، لما وصلت الطواقم إلى المكان بدأت بإطفاء النيران التي اشتعلت في هذه البناية، لكن بكل أسف لم تستطع السيطرة بشكل كامل، وبالتالي قتلت الأسرة بأكملها، الأب وأم وأطفال الثلاثة. لكن كيف قتل الأطفال؟ بعد أن كانوا على قيد الحياة قتلوا حرقا لأن الطواقم لم تستطع أن تخمد النيران بشكل فوري، وهذا طبعا نتيجة عدم وجود المقدرات والأدوات. ولذلك طالما هناك مدخلات ضعيفة، مدخلات غير غير غير مجدية، بشكل مؤكد ستكون مخرجات عملنا غير مجدية. لكن يعني رغم هذا المشهد الصعب إلا أننا يعني ربما نعول حقيقة بشكل كبير على الكادر البشري الذي لديه يعني قدرة على التعامل، لديه إمكانيات، لديه خبرة، لكن طالما لا يوجد معدات لن تكون هذه القوة البشرية والقدرة البشرية أيضا يعني قادرة على أن تصنع فارق كبير جدا في عمليات التدخل الإنساني.
0: نعم، طيب يعني الآن في ظل هذا الوضع يعني الأمم المتحدة دعت أو قالت يجب يعني منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة وانتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض. ما أهمية هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة؟ يعني هل فقط هو إخلاء مسؤولية أم باستطاعتها بالفعل أن تضغط على إسرائيل وتفعل المزيد؟
3: هو بشكل مؤكد يعني هذا البيان جاء في وقت حساس جدا. نحن الآن يعني ضمن إطار العمل في المرحلة الثانية في قضية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وحتى اللحظة ربما أقول من 10-10 حتى الآن استطعنا أن ننتشل ما يزيد على 700-800 شهيد من تحت الأنقاض. لكن ربما الرقم الصادم هو أن مقابل هذه 800 شهيد هناك أكثر من 1000 شهيد لم نجد لهم آثار. هم كانوا مدرجين ضمن قائمة 8000 المتواجدين تحت الأنقاض في غزة ولم نستطع حقيقة الحصول عليهم. أين ذهبت أجسادهم؟ هناك فرضيات كثيرة، إما تبخروا، إما تحللت أجسادهم بشكل كامل، إما التهمتهم الكلاب الضالة، أو لا نعرف مصيرهم حقيقة. ولذلك نحن حينما نقوم بانتشال الشهداء لا ننتشل كافة الضحايا من تحت الأنقاض لأننا نعجز عن الوصول إلى الجميع. القضية الثانية في قضية التعرف وبيان الأمم المتحدة واضح أننا نريد خبراء حقيقة في هذا المجال حتى نتعرف على الضحايا الذين يتم انتشالهم. أنا على يقين، وهذا من خلال الممارسات التي ومن خلال يعني الميدان، هناك أشخاص من العوائل الذين ننتشل لهم أبنائهم يعتقدون أن أبنائهم هو فلان وفلان وفلان، لكن على أرض الواقع وفي حقيقة الأمر ممكن ألا يكون هؤلاء، ممكن أن يكون هناك اختلاف. لأنه حقيقة حينما نقوم بعملية الانتشال نحن ننتشر رفات. الدلائل المؤكدة لأن هذا الشخص قد تعرفنا عليه بشكل دقيق إذا كان هناك قرائن موجودة معه، يعني من ملابسه، من أشياء أو دلائل موجودة، من بطاقة شخصية. لكن أغلب الضحايا لا نجد منهم سوى رفات فقط، وبالتالي من الصعب جدا أن يتم التعرف عليهم. ولذلك حينما كان البيان واضح وقال إنه يجب أن يتوفر خبراء في هذا المجال، يجب أن يتوفر هناك أجهزة فحص الدي أن إيه، وهذه مهمة جدا في غزة. أنا بالمناسبة من خلال عملنا هناك كثير من الأسر حتى حينما ننتشل أبنائها لديها شك بأن أبنائها يعني لن يتم إخراجهم بشكل كامل. نحن حينما ننتشل جثمان تعتقد أننا ننتشل جثمان كامل، هيكل عظمي كامل؟ لا طبعا، نحن ننتشل بعض الرفات من هذا الجثمان، ننتشل قدم، ننتشل جمجمة، ننتشل أشياء من هذا الجسد، لكن أين بقية الجسد؟ وبالتالي ممكن أن يعني أن تجمع من قبل أو مع الركام، مع الكتل الأسمنتية، وهذا حقيقة أيضا مأساة نعيش نحن كفرق دفاع مدني وأيضا كمختصين وأيضا يعني كعوائل لها أبناء تحت الأنقاض. ولذلك المطالب
0: نعم. أشكرك جزيلا الشكر الرائد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى القدس إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد أهلا بك. قبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أحد قيادات حماس في جنوب قطاع غزة، يبدو كما يبدو في هذه الغارة التي استهدفت مواصي خان يونس في جنوب القطاع. هل أفصح عن هوية من استهدفته إسرائيل؟
4: الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب تحدث عن استهداف قيادي بارز في حركة حماس ولكن لم يسمه، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت في الدقائق الماضية أن المستهدف هو قائد لواء رفح في كتائب القسام، وهذا ربما مؤشر على استمرار الاغتيالات التي تستهدف من خلالها إسرائيل القيادة العسكرية التابعة لكتائب القسام، لأنها اغتالت أيضا شخصيات عسكرية بارزة خلال الأيام الماضية، وعمليات الاغتيال لم تتوقف، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف، بل على العكس تصاعدت بعد زيارة من يعني المسؤول عن مجلس السلام ميلادينوف إلى إسرائيل ولقاء بنيامين نتنياهو. ونجح نتنياهو في الأسابيع الماضية بإقناع هذا المجلس وبإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. لذلك نتحدث عن هجوم. الجيش الإسرائيلي أصدر بيان مقتضب، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى استهداف قائد لواء رفح. في الأيام الماضية تم استهداف قائد لواء خان يونس إلى جانب عناصر أيضا من حركة الجهاد الإسلامي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن استهدافهم في غارات نفذها على قطاع غزة. ربما إسرائيل تسارع من عمليات من تنفيذ مثل هذه الهجمات، وكانت قد كشفت صحيفة دعوت أهرانوت قبل قليل بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اعتبر في محادثات مغلقة حضرها نتنياهو وكاتس أن حماس هزمت، وجاء هذا التقدير كرد على يعني تقدير آخر من شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن حماس تعيد بناء قوتها وتعيد أيضا يعني محاولة يعني بناء مواقعها في داخل قطاع غزة. ويتحدثون عن حكم حماس لقطاع غزة تحديدا في المناطق التي لا تحتلها إسرائيل. ولكن رغم ذلك الهجمات لم تتوقف، نتحدث عن اغتيالات لم تتوقف، ونتحدث أيضا عن استهداف للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، أو على الأقل مجازا نقول منذ وقف إطلاق النار، لأنه منذ التوصل إلى هذا الاتفاق في أكتوبر الماضي ونحن نقترب من الذكرى السنوية لتوقيع هذا الاتفاق، لم تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة. قرابة يعني 4000 فلسطيني قتلتهم إسرائيل بفعل هذه الغارات، أو 4000 جريح، إلى جانب ما يزيد عن 1400 فلسطيني قتلوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وهذه الهجمات لم تتوقف، ربما وتيرتها انخفضت بشكل ملموس، ولكن حتى اللحظة إسرائيل تواصل هذه الهجمات واستهداف.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من القدس أحمد جرادات. والآن نوهل هذا الخبر العاجل. مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي: مجلس الأمن يبحث مشروع بيان بالتنسيق مع السعودية بشأن تطورات اليمن وأمن الملاحة. مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي: مجلس الأمن يبحث مشروع بيان بالتنسيق مع السعودية بشأن تطورات اليمن وأمن الملاحة. للمزيد نتحول الآن لمجلس الأمن الدولي، حيث تعقد هذه الجلسة الطارئة لبحث الوضع في اليمن والملاحة في باب المندب.
5: إن الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية واستهداف المدن والمنشآت المدنية ومصادر الطاقة ليست أحداثا منفصلة عن التصعيد في اليمن وباب المندب، إنها أجزاء من بنية تهديد واحدة تستخدم الأراضي اليمنية والصواريخ والطائرات المسيرة والممرات البحرية لخدمة أجندة إقليمية تتجاوز مصالح اليمني وشعبه. ونرى في استهداف منشآت الطاقة وطرق إمداداتها محاولة لتوسيع كلفة الضغوط الواقعة على النظام الإيراني وتحميل المنطقة والاقتصاد العالمي جزءا منها، وتحويل الطاقة والممرات البحرية إلى أدوات ضغط امتدادا لمعادلة التهديد والابتزاز في مضيق هرمز. وتقف الجمهورية اليمنية بثبات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية وفق ميثاق الأمم المتحدة. وسيتذكر اليمنيون طويلا الموقف الأخوي الثابت للمملكة إلى جانب دولتهم وشعبهم ووقوفها معهم في معركة استعادة مؤسسة الدولة وحماية الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما نقدر المواقف الواضحة للدول التي أدانت التصعيد الحوثي ورفضت استهداف المملكة وأكدت حق اليمن والسعودية في حماية أمنهما وسيادتهما، وحذرت من خطورة تهديد باب المندب والملاحة الدولية. لكن المرحلة الجديدة تستدعي ما هو أبعد من هذه الإدانة. فالمطلوب اليوم بناء منظومة ردع تمنع الميليشيات من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد مفتوحة للمنطقة والعالم. من خلال التنفيذ الفعال لحظر السلاح ووقف شبكات التمويل والتهريب ومنع تدفق المكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية وتعزيز قدرة الدولة اليمنية وشركائها على حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية والممرات البحرية. وعليكم أن تثقوا أصحاب السعادة أن الحكومة اليمنية لن تتخلى عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها وسيادة أراضيها، حيث تبلي قواتها المسلحة بلاء حسنا في ردع التهديد على طريق التحرير الكامل وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها. لكن أمن باب المندب والبحر الأحمر مسؤولية تتجاوز اليمن، لأن التهديد الذي ينطلق منه لا يسأل عن جنسية السفينة ولا عن علمها ولا عن الدولة التي ستدفع فاتورة تعطيل تجارتها أو ارتفاع أسعار طاقتها. السيد الرئيس، هناك بعد آخر لهذا الخطر ينبغي ألا نغفله. في الساحل اليمني وباب المندب يقعان عند نقطة التقاء بيئة آمنة شديدة الهشاشة تمتد إلى القرن الأفريقي، حيث تنشط جماعات إرهابية وشبكات منظمة للاتجار غير المشروع وتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر. لهذا فإن تمكين ميليشيات مسلحة من ترسيخ وجودها على هذا الممر الاستراتيجي في مقابل سواحل تعاني أصلاً نشاط جماعات إرهابية وشبكات تهريب وقرصنة يهدد بتحويل ضفتي باب المندب إلى بيئة عمليات مترابطة للجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة. وهذا الخطر قد يتجاوز في مخاطره الصواريخ والمسيرات، لأنه يتعلق بتهديد المصالح العالمية.
0: إذن استمعنا إلى جانب من كلمة مندوب اليمن في جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لبحث الوضع في اليمن. المندوب اليمني تحدث عن أن باب المندب والبحر الأحمر تهديد يتجاوز اليمن، وأنه يستهدف المضائق ومنشآت الطاقة والممرات البحرية لمزيد من الابتزاز، وأن اليمن يقف مع السعودية ومع حقها في الدفاع عن أراضيها وحماية أمنها وسيادتها، وأن تمكين ميليشيا مسلحة من هذا الممر الاستراتيجي يهدد المضيق بتحويلها لبنية عمليات مترابطة. الآن للمزيد معنا نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من نيويورك ليضعنا أكثر في تفاصيل هذه الجلسة وما يتوقع أن يخرج منها بيان أم قرار. تفضل نبيل.
6: نعم، الملاحظ بكل وضوح كيفية تزايد الاهتمام في مجلس الأمن بالشأن اليمني من زاوية باب المندب على وجه التحديد وحرية الملاحة في البحر الأحمر على نطاق أوسع. هذا ملاحظ من خلال تكرار طلب الاجتماعات الطارئة على غرار ما يحصل في هذه اللحظات. كنا شهدنا اجتماعا مماثلا الأسبوع الماضي واجتماع آخر كان طلب بشكل عاجل أيضا كما نذكر عندما حطت الطائرات الإيرانية في مطار صنعاء، وهذا هو الاجتماع الثالث في السياق نفسه تقريبا، أي البعد الإقليمي للوضع في اليمن. المعلوم أننا يعني نشهد في مجلس الأمن، وهذا يستند إلى ما سمعته من مصدر دبلوماسي معني، أن المجلس يكثف الاهتمام بالشأن اليمني وحرية الملاحة، ومن الواضح أن العمل جار الآن على مشروع بيان قد يكون مشروع بيان رئاسي، وهو أعلى درجات البيانات التي تصدر عن مجلس الأمن، يتناول الوضع في باب المندب وحرية الملاحة والوضع في اليمن عموما. سنرى إلى أي حد يمكن المضي في هذا المسار، إذ أن البيانات في مجلس الأمن تتطلب إجماع أعضاء المجلس. بالنسبة إلى مسألة الإجماع، سمعت أيضا من مصادرنا في مجلس الأمن أن هناك إجماعا في المجلس بين أعضائه 15 على مسألة حرية الملاحة. طبعا الخلاف ينشب حول تحديد المسؤوليات، من أوصل الوضع إلى هذا المستوى من الخطورة، ومن هي الجهات التي يمكن أن تساهم في خفض التصعيد، ولكن هناك إجماع في مجلس الأمن حول ضرورة تناول مسألة حرية الملاحة. وهذا هذا قد يكون عنصرا أساسيا في البيان الذي يفترض أنه يناقش حاليا في مجلس الأمن. التنسيق على قدم وساق بين أعضاء المجلس الذين يصيغون مشروع البيان مع المملكة العربية السعودية، هذا أيضا ما أخبرنا به مصدر مطلع في هنا الأمم المتحدة حول المشاورات خلف الأبواب المغلقة التي تجري حاليا فيما يعني يعقد مجلس الأمن هذه الجلسة المفتوحة. ليس بالضرورة أن يصدر البيان اليوم، ولكن المشاورات جارية في هذا الشأن. الجلسة مستمرة وسنستمع تباعا إلى أعضاء مجلس الأمن وثم إلى مندوب المملكة العربية السعودية الذي سيدلي ببيانه بعد أعضاء مجلس الأمن في هذه الجلسة المفتوحة، وسنوفيكم بتفاصيل هذه المواقف. ولكن من الواضح مدى تزايد اهتمام مجلس الأمن ومتابعته الحثيثة، وخصوصا أننا يعني قبل أيام قليلة من انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رفيع الأسبوع المقبل، وهذا الأمر سيتم بحثه أيضا خلال الاجتماعات المرتقبة في الأسبوع المقبل هنا في نيويورك. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من نيويورك. نبقى في الشأن اليمني، حيث أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي للقوات الحكومية استهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مطار تعز ومأرب، فيما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين أن السعودية قصفت المجمع الحكومي بمديرية خدير بتعز. وفي وقت سابق أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوبية السعودية. أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لردع جماعة أنصار الله الحوثيين ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف على حد وصفه. أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين على الأعيان المدنية والمدنيين في عدد من مدن المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقالت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقا لقواعد القانون الدولي. وشددت قطر على رفضها القاطع للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داعية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأكدت الوزارة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية. أكدت الرئاسة المصرية تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن السعودية أبلغت عملائها الأوروبيين بإلغاء بعض شحنات النفط الخام، وأوضحت الوكالة أن تلك الشحنات كان من المقرر تحميلها أواخر سبتمبر الجاري فيما لم تعلق شركة أرامكو السعودية على الموضوع. وأغلقت الرياض خط أنابيب شرق غرب بسبب هجوم استهدفه الأسبوع الماضي، فيما تواجه تحديات جراء هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن التي تستهدف منطقة البحر الأحمر واستمرار تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجو فضائي الجديد التابع له. سياسيا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. أكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مضيفة أن المهم هو توافق الأطراف للتوصل إلى حل. وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الحاشمي إن إغلاق الممرات المائية أمر غير مقبول، وأن العالم برمته يجب أن يتحد لتجنب العواقب الكارثية.
7: الجهود مستمرة ولم ولن تتوقف، فكما ذكرت هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، فلا يمكننا التوقف ولو للحظة واحدة عن البحث عن إمكانية لحلها. فالجهود مستمرة، وكما ذكرت في الإحاطة ستكون هناك مشاركة لوفد قطري في الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة، وموضوع الأزمة سيكون على رأس جدول أعمال هذا الوفد القطري المشارك في الجمعية العامة.
0: لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
8: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة، وصار النزول إلى البحر حصرا لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
9: خير تأثير دوش
10: الحرب أثرت على

0: في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
1: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوما بعد آخر.
2: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار. الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
1: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
3: كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية عن تداعيات الصراع مع إيران على القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مشيرا إلى نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد.
4: واشنطن دفعت 33 مليار دولار، لكن أخطر ما خسرته في حربها على إيران لم يكن الجانب المالي، بل الذخائر والطائرات والقواعد وقدرة الجيش الأمريكي على تعويض ما يستهلكه بالسرعة نفسها التي يستهلك بها السلاح. خلال 4 أشهر فقط بلغت كلفة الحرب وفق تقرير للمفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية نحو 33 مليار و400 مليون دولار، رقم ضخم، لكن خلفه قصة أكثر خطورة. المخزونات الأمريكية تعرضت لضغط متزايد، نقص في الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط على المخزون العسكري. ويشير المفتش العام إلى أن تداعيات الحرب دفعت البنتاغون إلى تسريع عمليات الشراء وتقليص فترات الإنتاج وتخزين المواد والمكونات الحيوية وتعزيز مخزونات الذخائر المخصصة للاستجابة السريعة، بل أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في سباق. بين سرعة الاستهلاك وسرعة التعويض يكشف التقرير عن المفاجأة. الضربات الإيرانية لم تبقى بعيدة عن البنية العسكرية الأمريكية ووصلت إلى أحد أهم شرايين الإمداد الأمريكي في المنطقة. التقرير يقدم تأكيداً حكومياً على استهداف المركز اللوجستي الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. ثم جاءت كلفة أخرى، أكثر من 20,000 عسكري ودبلوماسي أمريكي أعيد انتشارهم، فيما لحقت أضرار بقواعد وأصول عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة. أما في سلاح الجو فكانت الخسائر أكثر وضوحاً، 4 مقاتلات من طراز F-15، مقاتلة من طراز F-35، وطائرة هجومية من طراز A-10، ثم طائرات التزود بالوقود، 12 طائرة من طراز KC-135 و9 أخرى. أما المسيرات فتجاوزت خسائرها 30 من طراز MQ-9 حتى نهاية شهر يونيو. الأمر لم يتوقف عند المنشآت العسكرية. أضرار منشآت وزارة الخارجية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية تجاوزت 208 ملايين دولار. ورغم هذه الأرقام تقول واشنطن إن مخزوناتها ليست على وشك النفاد. وزير الحرب يرفض الحديث عن انهيار في المخزونات، والرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تنتج الأسلحة المتطورة بمعدلات غير مسبوقة. صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد وصواريخ توماهوك، أسلحة تقول واشنطن إنها تواصل إنتاجها وتسليمها.
3: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه يريد إنهاء الحرب وإن المفاوضات ليست أمرا سهلا. وأضاف سلام عن انطلاق جلسة مجلس النواب أن الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها، بل عند نتائجها النهائية.
5: وكلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا. وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم ولو كان ذلك.

0: ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها، غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها، بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
1: زار السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى جنوب البلاد، وتفقد بلدة زوطر الغربية، حيث أطلعه ضباط الجيش اللبناني على سير العمل في البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
2: زيارة لافتة بتوقيتها إلى بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، يجريها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في روما. زيارة بعيدا عن الإعلام لهذه البلدة التي يعرف سكانها بأنهم يحملون الولايات المتحدة مسؤولية في مشاركة بقتل سكان جنوب لبنان وتدمير قرى بعينها، عشرات القرى، والسماح للقوات الإسرائيلية باحتلالها. وتأتي هذه الزيارة فيما تقول القوات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كاملا وكما يجب فيما يتعلق باتفاق الإطار وباستلام هذه البلدة، وهو ما يؤخر عمليا الانتقال إلى منطقة تجريبية أخرى. وكان السفير الأمريكي في بيروت قد صرح في وقت سابق بأن المناطق التجريبية قد تتأخر لتأخر لجنة مراقبة آلية التنفيذ. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: أفادت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة التمييزية طلبت توجيه الاتهام بشكل مباشر للرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020. وبين المصدر أن ميشيل عون كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. كما أشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلم مطالعاته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدد فيها مسؤوليات 70 شخصا، منهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق، وأن وجهت اتهامات إليهم في القضية. وسط محاولات دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على مواقع استراتيجية في البحر الأحمر تترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام خيارات سيئة وتزيد الضغط على أسواق الطاقة العالمية.
3: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الهجوم الخاطف للحوثيين على المخاء وجزيرة بريم، مشيرة إلى أن الهجوم أعد له أشهرا ونقلوا آلاف المقاتلين والأسلحة إلى محيط المخاء، مستفيدين من اختراق الاتصالات والتفوق في التنظيم والتكتيكات مقابل معسكر منقسم بين قوى وفصائل عدة. ولفتت إلى أن تعطيل تدفق النفط عبر مضيق باب المندب من شأنه أن يشل صادرات النفط السعودية ويخاطر بارتفاع أسعار النفط العالمية. ونقلت عن محللين أنه حتى لو أجبر الحوثيون على التراجع فإنهم يحتفظون بترسانة من الطائرات المسيرة والصواريخ القادرة على تهديد الممر المائي، وهذا يعكس الاستراتيجية الإيرانية في المأزق الحالي في مضيق هرمز. بدورها رأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن إدارة ترامب لم يتبقى لها سوى خيارات سيئة في الشرق الأوسط بعد أن استولت جماعة أنصار الله الحوثيين على المزيد من الأراضي الاستراتيجية، ما زاد من الضغط على أسواق الطاقة العالمية. وبينما أشارت إلى أن أمام الرئيس الأمريكي خيارين، إما أن ينضم إلى المعركة أو يترك قوى المنطقة تتعامل مع الحوثيين وحدها وبالتالي يتحمل تبعات ارتفاع أسعار النفط. كما نقلت عن دبلوماسي أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في أي صراع إضافي في المنطقة، وليس لديها رغبة في المزيد من الحروب، رغم أن ذلك يمثل انتكاسة استراتيجية لها. في ملف أوكرانيا، رأى أحمد الشرعي في مجلة The National Interest الأمريكية أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب التفاوض مع روسيا، غير أن الخطأ سيكون في بناء التسوية على افتراض حسن نية بوتين، فالدبلوماسية لا تنجح إلا عندما تكون مدعومة بالضغط وآليات تحقق واضحة. وأضاف أن أي تسوية يجب أن ترتكز على وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية، يلي ذلك وقف أوسع لإطلاق النار مع إبقاء مسألة السيادة على الأراضي منفصلة عن الهدنة، بحيث لا تتحول السيطرة العسكرية الروسية إلى اعتراف قانوني دائم. وخلص إلى أنه يجب أن تكون عقيدة التعامل مع بوتين الاختبار والتحقق والتنفيذ، أي يجب الحفاظ على الضغط ومنح المزايا فقط بعد الامتثال وتحديد عواقب الانتهاكات مسبقاً. بدوره، رأى كل من مايكل كيميج وماريا ليبمان في مجلة فورين أفيرز الأمريكية أنه بدلا من أن تتجه الحرب في أوكرانيا نحو نهايتها فإنها تتصاعد، ولا يجب توقع تنازلات روسية أو تسوية تفاوضية على المدى القريب أو المتوسط. فرغم أن بوتين لا يملك انتصارات يقدمها للشعب الروسي، إلا أنه لا يواجه أي خطر سياسي حقيقي، كما أنه لا يشعر بضغط كبير لتقديم تنازلات، فخياراته العسكرية لم تنضب، وربما يعتقد حقا أنه قادر على النصر. واعتبر الكاتبان أن بوتين قد يفضل حربا لا نهاية لها على تقديم تنازلات من أجل تسوية تفاوضية لا تعادل استسلام أوكرانيا. لذا يجب على صانع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا أن يتقبلوا حقيقة أن بوتين سيواصل الحرب، لأن نظام حكمه يمنحه حرية فعل ما يشاء.
1: نهاية هذه الساعة، وبعد قليل يلتقيكم خالد الغرابلي في الساعة الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
7: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين جانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغراب. هذه من القدر. الولايات المتحدة تضيق الخناق على إيران اقتصاديا عبر فرض مزيد من العقوبات على الكيانات والمؤسسات التي تساعدها. نسأل ما جدوى هذه العقوبات وما مدى قدرتها على إخضاع طهران. فيلم نازا يخلف ردود أفعال غاضبة في إسرائيل ويربك رواية تل أبيب عن حرب الإبادة في قطاع غزة. نناقش أسباب التوتر الإسرائيلي وقدرة دعايتها على مواجهة سردية الإبادة. في ملفنا الثالث، رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب الاتحاد أمام البرلمان في ستراسبورغ غدا، والأنظار تتجه إلى موقف أوروبا من استمرار الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة والهجرة.

أهلا بكم مشاهدي الكرام. إلى الأخيرة، تعمل واشنطن على إحكام الخناق على الاقتصاد الإيراني وتوسع دائرة التغطية لتستهدف الشركات والمصارف والأفراد خارج إيران، واضعة المتعاملين مع طهران أمام معادلة واضحة: الاستمرار معها وقد يعني خسارة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. هذه هي العقوبات الثانوية أو ما يعرف بعقوبات الطرف الثالثة. وفي أحدث الخطوات الأمريكية وتحت ما يسمى عملية العزل الاقتصادي، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على بنك بي تي بي الروسي، وهو ثاني أكبر بنك في روسيا، واتهمته بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات عبر إقامة علاقات مع مصارف إيرانية معاقبة والمساهمة في إنشاء قنوات مالية للتجارة بين موسكو وطهران. جاء ذلك بعد حزمة أخرى استهدفت شبكات وأفرادا وكيانات في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. تقول واشنطن إنهم يقدمون الدعم لكتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني. لكن ما الذي يجعل العقوبات الثانوية أكثر خطورة؟ العقوبات المباشرة مشاهدينا الكرام تمنع الأمريكيين والشركات الخاضعة للقانون الأمريكي من التعامل مع الجهات المعاقبة بشكل مباشر. أما العقوبات الثانوية فتذهب أبعد من ذلك وتهدد أي شركة أو مصرف أجنبي لا يخضع للقانون الأمريكي، تهدده بالعزل عن السوق والنظام المالي الأمريكي إذا استمر في معاملات محددة مع إيران. تتسع دائرة الاستهداف لتشمل النفط والطاقة والشحنة والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية والمؤسسات المالية. الهدف لم يعد فقط خفض الإيرادات الإيرانية، بل ضرب الطرق التي تتحرك عبرها هذه الإيرادات، ومنها المصارف الوسيطة وشركات النقل وقنوات الدفع والشبكات التجارية التي تستخدمها طهران لتجاوز القيود. أما داخل إيران فالضغط ينتقل تدريجيا من الدولة إلى المواطن. العملة الإيرانية تواجه تراجعا حادا، والتضخم يضغط على أسعار السلع، فيما تضاعفت أسعار الشريحة الثالثة من البنزين المدعوم من الدولة. الحكومة الإيرانية نفسها تقر بصعوبة تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات، بينما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قليباف دعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط على سلاسل الإمداد. هكذا إذن تراهن واشنطن على توسيع دائرة العزلة حول إيران، ليس فقط بمنع طهران من التعامل مع النظام الأمريكي، وإنما برفع تكلفة التعامل معها بالنسبة إلى الآخرين.

0: شكرا كرام. ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن السيد بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد بيتر روف. يعني عقوبات مفروضة على إيران نفسها منذ عقود طويلة، الآن هي عقوبات على كل من يحاول أو يقبل أو يعمل على التعامل اقتصاديا وماليا مع إيران. هل هناك أي مؤشرات في الولايات المتحدة على أن هذا الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران وهذه العقوبات على الثانوية أصبحت تؤتي ثمارها؟
1: شكراً لاستضافتي في هذا المساء. تحياتي لك ولجمهورك ولزميلي في طهران. لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مجتمعا مفتوحا كالولايات المتحدة، فيجب نعتمد على التقديرات. لست متأكدا من كيفية ترجمة هذه الكلمة، ولكنني أتحدث عن التقديرات وعن حس الإدارة الأمريكية التي تشعر أن العقوبات الأمريكية الأقصى عبر عملية الإقصاء الاقتصادي أو العزل الاقتصادي للوسطاء الذين يساعدون إيران للالتفاف والتهرب من العقوبات لسنوات بالفعل تعمل، وهذا الجزء هو تحفيز إيران لتحريك وكلائها أو دماها في اليمن لوقف السعودية عن تصدير النفط للعالم، وهذا رد مصمم لتقويض الاقتصاد اقتصاد الغرب، في حين أن العملية عملية العزل الاقتصادي وعقوباتها تقوض النظام الإيراني.
0: طيب دكتور هاشمي، يعني إيران تعودت أن تتعايش مع العقوبات، لكن هذه المرة الأمور قاسية جدا. رأينا طبعا العملة، التضخم، ارتفاع الأسعار، رفع الدعم عن شرائح معينة في البنزين، هناك ضغط حقيقي. السؤال إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران هذا الوضع الاقتصادي؟ إلى أي مدى تراهن على حلفائها في روسيا والصين لتتمكن من مواجهة هذه العقوبات؟
2: تحية لك أخي الكريم وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، وشكرا للاستضافة. الواقع أن إيران كما أشرت هي تعاني وهي تواجه هذه الضغوط وهذه هذا الحصار الأمريكي منذ عقود، ولكن هذه المرة هي أقسى، ويعني هي ضغوط قصوى كما يعبر عنها. هذا لا هذا صحيح، وأن لها أثر داخل المجتمع الإيراني، والجمهور الإيراني يعاني أيضا، والحكومة، وكل هذه كلها صحيحة. ولكن إيران بلد كبير يا سيدي، ومحصن إلى حد ما داخليا، ولذلك هي يعني تبدع في الالتفاف على كل هذه العقوبات وهذا التحريم وهذا وهذه المحاصرة.
0: كيف الإبداع دكتور هاشم؟
2: لها علاقات ولها طرق ولها وسائل. نعم،
0: كيف
2: لها وسائل الخاصة ولها علاقات نعم، إيران تبدع في الالتفاف على هذه العقوبات من خلال علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع دول الجوار ومع الخطوط. يعني أنا بالأمس قرأت تقرير أنه بعض الشركات الأمريكية والأوروبية أيضا تأتي على مقدمة بعض الشركات التي لا زالت تتواصل مع إيران وحتى تشتري النفط الإيراني. ولذلك يعني الأمور المادية والأمور ما هو من هذا القبيل لا حصر لها.
0: دكتور هاشمي،
2: ولها سابقة إيران أكثر من 10
0: مفهوم. نعم. لكن حتى نفهم، يفترض بالحصار الأمريكي أنه يمنع كل نقطة نفط واحدة إيرانية الخروج من الأراضي الإيرانية، فكيف يشترون النفط الإيراني؟
2: الآن النفط الإيراني يصدر، وبتأكيد من المسؤولين هو التصدير ليس بس عبر منطق هرمز، هناك خطوط امداد نفطيه عبر القطارات، عبر الناقلات على عبر البر، يتصل الى دول والى مدن اخرى. وايران لا تفصح عن هذا، اسمح لي، ايران لا تفصح عن هذه الامور حتى الاداره الامريكيه والعيون الامريكيه تسلط عليها. ولذلك الان ايران يعني كما اشرت انا تبدع في هذا الالتفاف، والان ستشهدون خلال هذه الفتره ان هذا الضغط ايضا، كما هي الضغوط القصوى والاستفادة القصوى من فائض القوة في المواجهة العسكرية، وبعدين طيب. في المواجهة السياسية التي ختمتها الإدارة الأمريكية في إرسال التقرير من وكالة الـ
0: لا، هنا طهران تعتمد طبعا على روسيا والصين، لكن اسمح لي أن أسمع رأي سيد بيتارو.
2: لا ليس طيب ليس
0: تفضل
2: عفوا، ليس الصين وروسيا فحسب، هذا صحيح ان روسيا والصين تدعمان الموقف، ولكن ايران لها ايضا من البلدان ومن الخطوط التي تتواصل معها. وبعدين وبعد كل هذا وذاك، ايران يا سيدي تعتمد على شعبها ومقاومه شعبها وصمود شعبها في الداخل، هذا اهم من كل هذه
0: طيب سيد بيتر روف
2: اليها.
0: سيد بيتر روف، الآن يعني واضح تماما أنه هذه العقوبات دفعت إيران إلى تقريبا قلب الطاولة، أو على الأقل محاولة قلب الطاولة، بمعنى استهدفت تواجد عسكري أمريكي في الأردن، استهدف وبغزارة بنحو 20 صاروخ باليستي. ما سرب عن المسؤولين الأمريكيين أن الصواريخ التي استخدمتها إيران في استهداف القطعة الحربية الأمريكية مؤخرا أصبحت أكثر خطورة، يعني هناك رغبة إيرانية حتى في إلحاق أكبر ضرر مقبل ممكن بالقطعة العسكرية البحرية الأمريكية، وهي تعلم نتيجة ذلك كيف يمكن أن يؤثر على سلوك ترامب لاحقا. بالإضافة إلى ذلك، إيران تقول أنها تتحكم في مضيق هرمز، الآن أرسلت حلفائها إلى مضيق باب المندب، يعني حتى نفط السعودية مهدد الآن، وهو بالتالي نفط المنطقة كله مهدد، وأسعار النفط تعدت 108 دولارات للبرميل، وننظر كيف يتعامل ترامب مع ذلك. رأينا أنه يتفاوض مع الحوثيين، لماذا؟ يعني ماذا يمكن أن يحقق من خلال التفاوض مع الحوثيين؟
3: Well, first of all, I'd like to know where the doctor read that there is
1: أن أعرف من أين قرأ الدكتور أن ثمة شركات أجنبية وغربية تقوم بأعمال مع إيران، وسوف أشعر بالاهتمام الكبير لمعرفة من هذه هي الشركات وهذه الدول، ولا أعتقد أن ذلك يحصل. فيما يتعلق بالأزمة الحقيقية، فكانت التخريب الإرهابي لخط شرق غرب السعودي، ولكن محاولة إيران للسيطرة على مضيق هرمز ثمة طرق للالتفاف عليه، والوزير باسنت قال أنه في غضون سنتين سوف تكون هذه الطريقة التجارية قد عفى عنها الزمن، أي أنها لم تعد بذات المنفعة كما قبل، حيث أنه ثمة طرق بديلة أخرى لنقل الأمور ونقل البضائع والنفط من خارج الخليج لا تتضمن المضيق. إن أسعار النفط لم ترتفع بشكل كما ارتفعت في وقت أوباما، ارتفعت كثيرا ولكن ليس بشكل هائل كما وقت أوباما، وهذا أمر يوليه اهتماما الأشخاص في الولايات المتحدة، يولون اهتماما لارتفاع الأسعار. وحقيقة أن الولايات المتحدة لم تزد من قدرتها التكريرية عبر بناء مصافي جديدة في العقود الأخيرة له علاقة أكثر بارتفاع الأسعار من الحرب، لأن النفط القادم من فنزويلا يحتاج إلى تكرير
0: مفهوم، وسيحتاج إلى الوقت. نفط فنزويلا سيحتاج الوقت.
1: هذا يجب معالجته أيضا فيما يتعلق بالسبب الذي يفاوض الرئيس لأجله مع الحوثيين. أعتقد أنه يدس النبض ليرى إذا ممكن بمعنى رشوة الحوثيين أو استمالة الحوثيين، لأنه إذا ما كان يدفع لهم للقيام بذلك في اليمن من قبل إيران، فإذا ما كنتم مستعدين أو كانوا مستعدين لتلقي الأموال فهم مستعدون لتلقيها من أي طرف، وبإمكان الولايات المتحدة أن تفوق إيران في الدمع دفع، لا سيما أن عملية العزل الاقتصادي تحول دون وصول إيران إلى النظام العالمي الأمريكي، ويحتاجون إلى هذه الأموال، وأغلب هذه الأموال تذهب إلى الحرس الثوري لاستمرار في هذه الحرب.
0: سيد بيتروف اسمح لي، لا اسمح لي لو الموضوع، اسمح لي فقط أعتذر المقاطعة، لكن حتى تكون الأفكار واضحة، إن كان الموضوع يتعلق بتقديم رشوة للحوثيين هذا معناه في غاية الخطورة، هذا معناه أن الجانب الأمريكي لا يفهم طبيعة الحوثيين ولا يفهم طبيعة المنطقة. الحوثي وصل إلى باب المندب في نوع من التنسيق مع إيران لكي ترسل إيران رسالة لكم في الولايات المتحدة أنها تتحكم في نفط المنطقة وتتحكم في المضايق التي يخرج منها هذا النفط، وبالتالي يدفع ترامب ثمن ذلك في الانتخابات النصفية المقبلة. الحوثيون لا يتحركون بالأموال.
1: كل له ثمنه، وكما جرى بالإنجليزي برنارد شاه لدفع أموال لعلاقة عاطفية مع امرأة ورفضت بداية ومن ثم ارتفع السعر فعرف قدرها، والآن نفاوض مع الحوثيين.
0: طيب دكتور هاشمي، رؤيتك أنت لما يحدث الآن، هذه الرسالة الإيرانية، ويبدو أن في الولايات المتحدة هناك من يعتقد أنه يمكن تقديم رشوة مالية للحوثيين وينتهي الأمر.
2: عام 2025 كانت هناك مواجهات بين الأنصار الله والجانب الأمريكي، وانتهت إلى اتفاق، يعني طلب الرئيس ترامب شخصيا هذا الاتفاق مع الجانب اليمني وأبرم الاتفاق، وهذا الاتفاق كان ينص في جانب منه موضوع السفن والبواخر الأمريكية تمر عبر البحر الأحمر دون أي مشكلة، وهذا هو بحد ذاته يشكل عامل أساسي لأن القرار اليمني قرار مستقل، لأنه إيران قد لا تكون موافقة على هذا البند من البنود. ولكن باعتقادي أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب شخصيا، يعني ولأول مرة هو يعمل من خلال مصلحة الإدارة الأمريكية عندما قال للمسؤولين في المملكة العربية السعودية أني لا أتدخل في هذه المرحلة أو أني لا أواجه الجانب اليمني. الجانب اليمني له قراره الخاص وله يعني له سياقه الخاص في التعامل مع القضايا السياسية والعسكرية، وهو محاصر من قبل المملكة العربية السعودية، ولذلك
0: دكتور هاشمي
2: كل هذه التطورات.
0: أفهم نعم. تماما أنه حضرتك بتحكي من طهران، وأن تقول الجانب اليمني له استقلالية، هم يقولون من خلال هذه الاستقلالية كما تسميها، يقولون نحن حلفاء إيران وسنفعل كل ما يمكن لمساعدة إيران، وهم يقولون أننا سنفرض حصار على السفن السعودية، سفن السعودية يعني النفط السعودي، هذا معناه عمليا. وسبق وسمعنا بتصريحات من مسؤولين إيرانيين يهددون الولايات المتحدة بأنه بدل من أن يكون هناك أزمة واحدة في هرمز سيكون هناك أزمة أخرى في باب المندب. إذن هي واضحة رسالة إيرانية للولايات المتحدة.
2: كل هذا صحيح، كل ما تفضلت به صحيح، ولكن هذا لا. نعم إيران الآن إضافة إلى مضيق هرمز، أحد حلفائها المقربين وهم الإخوة في اليمن، هم يسيطرون على مضيق باب المندب. هذا صحيح، وهذا ستكون ورقة أخرى إضافة إلى ورقة مضيق هرمز في التعامل وفي التعاطي مع الجانب الأمريكي. ولكن أنا كنت أشير إلى أن القرار داخل اليمن هو قرار يمني، ولذلك أما أن اليمن اليمن حليفة لإيران وإيران حليفة لليمن، هذا لا غبار عليه، والجميع يفهم ويعرف هذا منذ
0: لا لكن في مشكلة دكتور هاشمي. أنا اسمح لي، في مشكلة يعني إن كان الهدف هو منع خروج النفط السعودي وبالتالي التأثير على أسعار النفط قبل شهر ونصف من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، غالبا الرئيس الأمريكي لن يقبل بذلك،
2: وهذا أيضا صحيح، ولكن الإخوة في اليمن محاصرون، ولذلك أعلنوا أن هذا الحصار يقابل حصار المملكة السعودية عليهم. ولذلك في موضوع النفط إيران لا دخل لها، وأعلنت هذا كرارا أنه لا دخل في ضرب خط الأنابيب الشرق الغرب الذي حصل في المملكة العربية السعودية. إيران نفت هذا الموضوع تماما وكرارا على لسان المسؤولين داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: صحيح.
2: وهذا رد يمني على المملكة العربية السعودية. ولكن الأمر المهم أن الإخوة في اليمن يقررون انطلاقا من قرارهم المستقل وفي تحالف مع إيران تؤخذ بنظر الاعتبار، وإيران اليوم تطرح ورقة مضيق باب المندب إضافة إلى ورقة مضيق هرمز في أي توافق أو في أي حوار أو تفاوض مع الجانب الأمريكي.
0: طيب يعني إيران لها علاقة، يعني حتى من ضربوا ليس الحوثيين، هم ميليشيات عراقية من حلفاء إيران أيضا، هم الذين ضربوا خط شرق غرب، وكان واضح تماما أن إيران وراء هذا الوضع الذي يتكون الآن في المنطقة. والولايات المتحدة سيد بيتر روف ترى ذلك وتعرف ذلك جيدا، لكن ليس واضح لنا ما الذي يفعله ترامب. يعني هل هو ينتظر الانتخابات النصفية ليقرر بعدها ماذا يفعل؟ طيب ما هو من الممكن جدا أن النتيجة تأتي على عكس ما يريد ترامب ويفقد السيطرة على كونغرس، وبالتالي يجد صعوبة في التعامل بحرية في هذا الملف في التعامل مع إيران.
1: أولا أعتقد أنه إذا ما الرئيس خسر الأغلبية في الكونغرس، ولست أعتقد أن ذلك سوف يعزى إلى الحرب، حيث أن الحرب مسألة لبعض المرشحين ولكن ليست لهذه الانتخابات، بل المسألة تدور أكثر حول كلفة الحياة والتضخم إلى آخره في ما هي حال أغلب الانتخابات. أعتقد أن الرئيس اختار على أن لا يرد على التصعيد الإيراني في المنطقة السعودية لأنه لا يريد أن يصعد مقابل التصعيد حاليا. ومنذ بدأت هذه الحرب إيران هي التي تصاعد باستمرار، ولقد حررنا أغلب مضيق هرمز والملاحة تسير ليس كما قبل الحرب ولكنها ليست مغلقة، وإنها تزيد وهي من أصول الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، في حين الولايات المتحدة تسهل عبور السفن عبر مضيق هرمز. ولكن كل تصعيد إيراني سواء في مضيق هرمز أو إطلاق صواريخ على قطر وبحرين والكويت والأردن أو ما يجري الآن قبال سواحل اليمن، فيذكر كل دول الخليج لأي درجة إيران خطرة عليهم. لقد عاشوا بنوع من التعايش السلمي يعزى بشكل جزئي إلى أن أوباما وبايدن اشتريا أو رشيا إيران عبر اتفاق أو الخطة العمل الشاملة المشتركة التي لم تحل دون حصول إيران على أسلحة نووية. وأيضا إيران يبدو أن لديها سعرها الآن، والآن هي هذه الأصول المجمدة بالإضافة إلى أموال إعادة الإعمار كما تم الحديث عنه في مذكرة التفاهم التي الآن انتهت صلاحيتها وهي غير صالحة، ولكن إيران لديها سعرها أيضا وجزء من هذا التصعيد.
0: وهم أيضا يعتبرون أن الولايات المتحدة سعرها، ومن هنا تكثف إيران من الأوراق في يديها لتتفاوض مع الجانب الأمريكي. أشكرك على كل الأحوال السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، وكما أشكر الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. شكرا لكم.

ليس أسوأ على المحتل الإسرائيلي مشاهدينا الكرام من أن يرى أهوال مجازره الدامية في قطاع غزة تروى بأقلام وأصوات أبنائه وأمام العالم أجمع، ليهتز عرش روايته المزيفة من أساسه. الحديث هنا عن الزلزال السياسي الكبير الذي أحدثه الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا. نازا اختصار لمصطلح الأضرار الجانبية، أربعة أحرف فقط مشاهدينا، قلبت إسرائيل رأسا على عقب. كيف؟

0: صور لك. ايش فيه بابا؟ يلا من هان يا بابا.
1: هذا مشاهدي الكرام واحد من المربعات السكنية التي دمرها جيش الاحتلال على رأس ساكنيها خلال حرب الإبادة. طبعا كنا نشاهد هذه المشاهد على طوال ثلاثة أعوام من هذه الحرب، حرب الإبادة، لكن لم نكن نعرف الكثير عن الذي يحدث في الكواليس، كيف كان يفعل هذا المحتل الإسرائيلي. في مكان بعيد عن غزة المدمرة يجلس أحد المنفذين، أو لنقل من يقتل، يجلس أمام شاشة عليها خريطة لكل مبنى في غزة، لكل شقة في قطاع غزة. يكفي أن يضغط على الخريطة ليختار المنزل، أي منزل يريده، ليختار المنزل ويعرف معه عدد الأشخاص، يعرف عدد من سيقتلون عندما يقصف المنزل. يختار الشقة رقم 6 في الطابق 5، هناك يعيش أحمد وعائلته، سيموتون، كلهم سيقتلون، سيقتلون لا فرق بين الأطفال والكبار. بعد الغارات مشاهدينا قتلت 20 أو 30 أو 300 شخص، 300 غزي قتلوا في بعض الغارات. وفي إحدى المرات تمت الموافقة على قتل 500 فلسطيني مقابل هدف واحد. من شارك في القتل هو من يروي تفاصيل الجريمة، 24 من العاملين في الجيش الإسرائيلي منهم ضباط استخبارات تحدثوا للصحفيين الإسرائيليين يوفال إبراهام ورحيل شور. ليس من المبالغة مشاهدين القول إن الفيلم أحدث زلزالا سياسيا كبيرا في إسرائيل، فالجميع هناك تقريبا يهاجمون الفيلم ومضمونه والقائمين عليه، جيش وحكومة ومعارضة ووسائل إعلام وجهات أخرى حذرت جميعها من أن العمل يشوه صورة إسرائيل وصورة جيشها حول العالم لا سيما وأنه بأيد إسرائيلية. أول ردود الفعل الإسرائيلية المنددة لهذا الفيلم جاءت منه، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نستمع إلى ما قاله.
2: هو أمر صادم، كما تعلمون نحن نحارب التحريض العالمي المعادي للسامية، وعندما يصدر هذا التحريض من داخلنا فإن ذلك أمر لا يمكن التسامح معه.
1: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أوعز من جهته إلى النيابة العسكرية ببحث خطوات وإجراءات قضائية ضد الفيلم والقائمين عليه، وادعى أن ما يجري ليس نقدا مشروعا بل هو افتراءات دموية وتشويهات متعمدة للواقع، على حد تعبيري طبعا. ردود فعل الحكومة الإسرائيلية على الفيلم بلغت ذروتها بإعلان وزير الثقافة عزمه التحرك لسحب الجنسية الإسرائيلية من الصحفيين يوفال إبراهام ورشيل زور صانعي الفيلم، والتهمة الخيانة. مشاهدينا لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه ليس من المبالغة القول إن الفيلم استنفر إسرائيل بأكملها لمواجهة ارتداداته حول العالم، فقد وزعت الخارجية الإسرائيلية على جميع سفاراتها حول العالم رسائل رسمية بعنوان فيلم نازا، ورقة رسائل بحسب وسائل الإعلام العبرية. طبعا الهدف من هذه الرسائل هو إرشاد الدبلوماسيين إلى كيفية الرد على ما وصفته بالإدعاءات التي يطرحها الفيلم وكيفية التعامل مع صداها في الخارج. تزعم إسرائيل في رسالتها المركزية أن الفيلم يقلب الحقيقة رأسا على عقب وأنه مجرد عمل خيالي يستخدم غطاء لدعاية حماس ويعتبر جزءا من حملة أكاذيب وتشويهات ضد إسرائيل وفق طبعا تعبيرها. لكن مشكلة إسرائيل هنا مشاهدينا الكرام وصعوبة التصديق أن يوفال إبراهام ورحيل شور هم من القسام. نازا ليس العمل الفني الأول الذي يوثق جرائم إسرائيل في قطاع غزة، قبله كان صوت هند رجب الطفلة التي قتلها الاحتلال مع عائلتها، نتذكر ما حدث مع هند رجب. لكن الفارق أننا هنا لا نتحدث عن عملية قتل واحدة، وإنما عن سياسة قتل ممنهجة تنفذها دولة وتكررها على مدار سنوات لتبيد شعبا. المؤلم أيضا لإسرائيل أن من كشفوا ما حدث وأدلوا بشهاداتهم هم من قتلوا، هم من جيش إسرائيل، ومن نقل الحكاية صحفيان إسرائيليان، وهذا كله يسحب ذريعة معاداة السامية، التهمة الجاهزة عادة لكل من ينتقد جرائم الاحتلال. يضاف إلى ذلك عاملان أساسيان، أولهما أن الفيلم يضرب صميم الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن جيشها لا يقتل المدنيين، بل حماس هي التي تفعل ذلك باتخاذهم دروعا بشرية وهي بريئة من دمهم، فمن يقتل من يقتل هو من يشهد على نفسه الآن. هذه الرواية كانت تخرس الأصوات الخجولة الناقدة وسمحت لإسرائيل بالاستمرار في الإبادة لعدة سنوات. العامل الثاني مشاهدينا الكرام يتعلق بتحطيم جدار الإنكار المحلي. يبدو أن جيش الاحتلال وأن القائمين على جيش الاحتلال يخشون من أن يتحول الفيلم لمرآة تضع الإسرائيليين أمام أنفسهم وتجبر الشارع على مواجهة حقائق الحرب وما يحدث فيها. معنا للحديث عن هذا الموضوع الدكتور أنطونس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، ينضم إلينا من حيفا. مرحبا بك دكتور شحادة مجددا. طيب
3: خير أستاذ خالد،
1: أهلا فيك. في الخارج كنا نتابع الإعلام آلة الدعاية الإسرائيلية، وكانت إسرائيل دائما كل ما يخرج شخص يحاول أن يقول لإسرائيل انتبهوا أنتم تقتلون مدنيين، تقول لا نقتل مدنيين، هؤلاء ضحايا بسبب حماس هي التي تقتلهم. الآن هذا الفيلم عندما يخرج من بشهادات إسرائيلية من الداخل الإسرائيلي يوجه صفعة قوية لهذه الآلة الدعية الإسرائيلية، هذا في الخارج، وبالتالي نفهم غضب إسرائيل أنها قد تفقد المصداقية في رواياتها الخارجية، قد لا يسمح لها ذلك باستخدام نفس الحجة بنفس الفاعلية خاصة في لبنان، في سوريا، في غزة لاحقا. لكن لماذا الغضب داخل إسرائيل إلى هذا داخل إسرائيل لماذا الغضب بهذا الشكل؟
3: مساء الخير. يعني هي إسرائيل فعلا يعني فقدت صوابها، ليس فقط غضب. أولا لأن هذا يعني ما يعرضه الفيلم يدين عمليا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وبقرار مسبق مع سبق الإصرار والترصد عمليا، ويترجم على أرض الواقع كل ما كان يقول تقوله القيادات الإسرائيلية. يعني إسرائيل تتفاجأ الآن، غالبية القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية والأمنية قالت، صرحت بعد 7 أكتوبر أنها ستتجه نحو تدمير قطاع غزة وقتل ودمار وارتكاب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة. الآن هذا الفيلم خاصة أنه يأتي من شهادات من جنود وضباط في من شعبة المخابرات الإسرائيلية، ومن أهم وحدة في شعبة المخابرات الإسرائيلية الوحدة 8200، عمليا يعزز كل التهم والإدعاءات التي كانت تجاه إسرائيل أنها ارتكبت جرائم حرب وأبادة جماعية. يعزز التهم في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية، ويدين إسرائيل ويأتي بشهادات من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا يذكرني بفيلم للراحل محمد بكري، جنين جنين، يعني حول مجزرة مخيم جنين عام 2002، حينها لاحقت المؤسسة الإسرائيلية المخرج محمد بكري، وبالمناسبة غدا سيكون يعني تكريم بعد مرور عام على وفاته لجمعية الثقافة العربية في مدينة حيفا، لوحق في المحاكم الإسرائيلية وعوقب ومنع عرض الفيلم في المراكز الثقافية في الداخل، وكل مؤسسة عرضت الفيلم سحبت منها الميزانيات الحكومية. الآن إسرائيل تقوم بنفس الشيء وطولب حينها أيضا بسحب المواطنة من محمد بكر، والآن يعني وزير الثقافة هذا المهووس ميكي زوهر يطالب بسحب المواطنة، وهذا أمر يعني لن يحصل وغير قانوني. نعم. من مخرجي الفيلم. إسرائيل ارتبكت وإسرائيل مرتعبة، خاصة بالتوقيت الحالي في ظل المحاكم الدولية، في ظل العقوبات الأوروبية، بريطانيا وكندا على إسرائيل بسبب السياسات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ولأن الشهادات تأتي من داخل الجيش الإسرائيلي وليس فيلم يعني يوثق من بعيد ما حصل، إنما يرتكز على أقوال وشهادات لأشخاص ارتكبوا هذه الجرائم في قطاع غزة.
1: طيب مرة أخرى لاحظنا في يعني الفترة الأخيرة كيف أن إسرائيل تحاول تلميع صورتها من خلال حملة إعلامية تقوم بها في الغرب، وطبعا ما يحدث الآن يفقدها المصداقية أساسا في مثل هذه الحملة. لكن أنا أريد أن أفهم عقلية الإسرائيلي في الداخل، هل يخشى الإسرائيلي أن يرى أن من يقولون أنهم ضحايا الهولوكوست يقومون بإبادة جماعية على بعد عدة كيلومترات فقط من تل أبيب؟
3: إسرائيل تخشى أن تفقد القوى الناعمة التي يعني تمتعت بها منذ إقامة دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، القوى الناعمة أي التأثير على الرأي العام الأوروبي والغربي بالأساس، على الدعم الأوروبي الحكومي والشعبي. يعني على مدار عشرات السنوات إسرائيل تمتعت من دعم كامل من الدول الغربية ومن الشعوب الغربية، وتعاطف إلى حد بعيد مع إسرائيل، وتبنت تلك الشعوب الرواية الإسرائيلية. الآن إسرائيل تفقد مورد هام من قدرتها أو من قوتها ومن سلطتها في التأثير على الرأي العام الدولي، لأن العالم اكتشف أن إسرائيل تكذب، وأن إسرائيل تقوم بجرائم حرب، وأن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية في قطاع غزة وبتطهير أرض في الضفة الغربية وتسعى إلى تهجير سكان قطاع غزة. فقدت الدعم الشعبي في العديد من الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة إلى حد ما، وفقدت الدعم الدول الحكومات بسبب الضغط الشعبي في تلك الدول. وإسرائيل يعني تعود لاستعمال نفس الأدوات اللي استعملتها على مدار سنوات، ما تسميه إسرائيل الهزبرة، أي عملية تسويق إسرائيل والدعاية الإسرائيلية، وكأنه يعني بإمكانها تغيير الواقع عبر تزوير الرواية. وبالمناسبة يعني كان هناك عدة دراسات وأبحاث أكاديمية حول استعمال إسرائيل لأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأكثر من ذلك استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي عبر محركات البحث جوجل ويوتيوب للتأثير على الرأي العام الدولي. مركز حملة أيضا من حيفا نشر عدة دراسات أكاديمية هامة جدا استعرضت يعني كل أدوات التقنيات الحديثة في حرب الإبادة على قطاع غزة. إسرائيل مهتمة جدا بالرأي العام الدولي، إسرائيل تهتم جدا بمواقف
1: لكن لا تهتم،
3: الحكومات الغربية، والآن إسرائيل
1: لا تهتم
3: من
1: ما...
3: الداخل
1: أيوة
3: يدير
1: الداخل.
3: إسرائيل، هذا يزعج إسرائيل.
1: ما هو يعني دكتور شحادة، أنت تعرف يعني دولة بدون منظومة أخلاقية لا تستطيع أن تبقى كثيرا، هل هذا لا يمثل هاجس بالنسبة لإسرائيل مثلا؟
3: نعم يمثل هاجس. والآن يعني في الأسابيع الأولى والأشهر الأولى للحرب الإبادة كان تجند وإجماع كامل في المجتمع الإسرائيلي، من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي داعمين للحرب. بعد ذلك بدأنا يعني نرى ونشاهد تصدعات في جدار الدعم من قبل يعني حتى مثقفين وأكاديميين يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية و تطهير عرق في قطاع غزة، ولكن بقيت هامشية وضعيفة
1: طيب.
3: تعززت مع مرور الوقت، وكانت هناك أصوات تطالب يعني من داخل المجتمع الإسرائيلي تطالب بكشف ما يحصل في قطاع غزة. والآن يأتي هذا الفيلم ليصفع المجتمع الإسرائيلي بحقيقة لا يريد أن يراه. يعني المجتمع الإسرائيلي يدرك تماما ما حصل في قطاع غزة، المجتمع الإسرائيلي غالبية يعني الشباب المجتمع الإسرائيلي شاركت في حرب الإبادة في قطاع غزة، وتعرف وتعي تماما ما حصل في قطاع غزة، بل تفتخر. يعني شاهدنا فيديوهات مصورة لجنود
1: طيب.
3: الاحتلال في قطاع غزة يتفاخرون ويحتفلون بتدمير جامعات في قطاع غزة، بتدمير مباني سكانية، بقتل مواطنين في قطاع غزة. ولكن هذا يظل داخل القبيلة، من الشعور والمعرفة والإدراك والمعلومات داخل القبيلة فليكن، ولكن أن تخرج خارج القبيلة الإسرائيلية بهذا المظهر أمام العالم ومن قبل أفراد من هذه القبيلة، هذا عمليا يضع مرآة لا يريد الإسرائيل أن يراها، ومن يراها لا يريد أن يقتنع بما حصل،
1: طيب.
3: ومن يرى ويقتنع بما حصل لا يريد أن يكون لذلك نتائج سلبية على دولة إسرائيل أمام المجتمع الدولي.
1: هذا هم إسرائيل، لكن هم الفلسطينيين، هم العرب، لأنه ليس فقط إسرائيل لا تعتدي فقط على الفلسطينيين، إسرائيل تعتدي على لبنان، على سوريا، اعتدت على الخليج، إسرائيل تعتمد مبدأ القوة ضد أي أحد يتعارض مع مصالحها، وبالتالي يصبح هذا هم عربي وليس فقط هم فلسطيني. السؤال كيف يمكن أن يعمل العرب بشكل عام لكي ترى إسرائيل حقيقة ما فعلته في غزة، لكي يرى العالم وتحاسب إسرائيل خاصة من القضايا الدولية؟ يعني مثل هذا الفيلم يوضح تماما أن هناك سياسة ممنهجة تتخذ القرارات على مستويات عالية ولم تكن مرة أو مرتين، وإنما تتكرر على مدار سنوات، وبالتالي هناك نية من خلال التكرار موجودة، عوامل العناصر المشكلة للإبادة الجماعية، استهداف الفلسطينيين لكونهم فلسطينيين، للقضاء عليهم بنية القضاء عليهم، كل هذا لا يستخدم.
3: يعني للأسف لا يستخدم بالشكل الكافي أو المطلوب من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل الدول العربية. ولاحظ عزيزي يعني ردة فعل الإسرائيلي فعلا تخشى يعني أن يتقول هذا، أن تكون كرة ثلج متدرجة يكون لها إسقاطات بعيدة في المدى على إسرائيل. المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي طلب من المخابرات أن تتدخل في التحقيق لكشف هويات أو محاولة كشف هويات يعني الجنود الذين شاركوا. الجيش يعني أقام طواقم عمل قضائية وإعلامية ولفحص ما حصل والتعامل معه على المستوى الداخلي والمستوى الإعلامي. الجيش لا يريد أي شرخ داخل المؤسسة العسكرية. وزارة الخارجية فعلا تخشى أن تتحول هذه إلى أزمة دولية وأزمة يعني في مكانة إسرائيل، أن تتراجع أكثر مما تراجعت أكثر. الدول العربية تستطيع استعمال هذه المواد الواردة بالفيلم لتعزيز الدعوات المقدمة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية. وإذا كان يعني في تعامل جد يمكن الذهاب بذلك إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل
1: نعم دكتور
3: ونحرج
1: الشحات،
3: الولايات المتحدة. يعني فليكن عملية تحرج الولايات المتحدة بفرض حق النقد الفيتو أمام هذه المطالب الأخلاقية والإنسانية، لأن هذا يؤثر ليس فقط على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، لأن هذا فيه خطر على يعني أن تتكرر هذه العمليات
1: نعم
3: في
1: دكتور
3: مناطق
1: الشحات،
3: أخرى في العالم، يعني أن يفقد العالم الضوابط الأخلاقية
1: لا
3: والقانونية التي
1: فقدها
3: حاولت
1: وخلص.
3: على مدار سنوات.
1: ومع ترامب حتى القانون الدولي أصبح في
3: بالضبط.
1: سلة المهملات. أشكرك دكتور مضانس شحادة، وأنت مدير برنامج دراسات إسرائيل في
3: شكرا
1: مركز
3: لك
1: مدى
3: عزيز،
1: الكرمل، كنت معنا من حيفا، شكرا لك.

شاهدينا الكرام، الخطاب المرتقب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حول حالة الاتحاد الأوروبي سيشكل لحظة فارقة في ظل التحديات الأمنية، وسيحدد الخطاب خارطة الطريق التي ستنتهجها الكتلة الأوروبية في ملفات شائكة كتمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا واستخدامات الوقود الأحفوري وأزمة الهجرة غير النظامية.

خطوة أخرى ستعلن فوندرلاين عنها، وهي حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية خلافات متزايدة حول التوصل لقائمة القطاعات التي يمكن استهدافها. وتفرد صحيفة بوليتيكو تقريرا عن مصادر مطلعة وصفتها بالمطلعة يتطرق لأكثر من 40 التزاما ستسعى المسؤولة الأوروبية لتجسيدها على أرض الواقع. تشمل هذه الالتزامات وفق الصحيفة إنشاء جدار من الطائرات المسيرة وإبرام اتفاقيات أو اتفاقية تجارية مع الهند. لن يقتصر خطاب حالة الاتحاد على المسائل الأمنية فقط، بل سيتطرق أيضا لطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان وأوروبا الشرقية وربما من اسكتلندا. اسكتلندا هي جزء من المملكة المتحدة لكنها تسعى لإعادة تجربة الاستفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة. فيما يخص أزمة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة تعليق قواعد اللجوء بشكل مؤقت أضحت مطروحة بقوة لتنفيذها في حالات التدفق المفاجئ والكبير للمهاجرين، كما حدث مؤخرا من تدفق عشرات الألاف من المغرب نحو سبتة الواقعة تحت الحكم الأسباني، إضافة إلى تعزيز التعداد البشري للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وتوسيع صلاحيات هذه القوات بشكل يسمح لها بمراقبة مسارات الهجرة خارج حدود الفضاء الأوروبي. يريدون أن يتخلصوا من مشكلة قبل أن تصل إلى أوروبا. يبرز ملف خفض الانبعاثات ضمن أجندة خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، إذ ستستعرض المسؤولة الأوروبية مسار استراتيجية خفض الانبعاثات بنسبة 90% كثير من التفاؤل بحلول عام 2040.

0: تنضم إلينا من باريس الدكتور آن جوديتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن الدولي، ومن برلين الدكتور توماس أودونيل الخبير الاقتصادي والزميل العالمي في مركز ويلسون. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دكتورة جوديتشيلي، في تقديرك إن أردنا أن نضع أولويات الاتحاد الأوروبي في خطاب الاتحاد، ما أهم ما يأتي على رأس الأولويات لمواجهته؟
1: حسناً، إن الأولوية القصوى متعلقة بأولوية قصوى أخرى، حيث أن أوروبا يجب أن تتعامل مع نفقات أكثر، أي استثمارات في الوقت عينه، تخفيض بعض الإنفاق أو النفقات. لذلك ذلك يرتبط بالوضع العالمي الذي على أوروبا معالجته، وهذا وضع حرج حيث أن أوروبا تواجهه كأس العالم. وأعتقد أن هذا الخطاب سوف يكون أكثر ذي أهمية من قبل بسبب العوامل التي منها أنه ثمة تحديات متنوعة عديدة لنقل لأوروبا فيما يتعلق بشرعية الوجود، وهي مرتبطة بأزمات في العالم، وبعضها تهديدات أو مخاطر داخلية، وتعزى إلى نقص في لنقل الأموال والاستثمارات، وفي بعض الأحيان لبعض الانقسامات لدول أوروبية، ولا سيما فيما يتعلق بصعود الحركات السياسية في أوروبا التي تريد الدفع نحو تغيير وإصلاح في أوروبا. لذلك نحن الآن عند مفترق طرق.

0: وضحت الصورة. طيب سيد دكتور أودونيل، يعني واضح أن مشاكل أوروبا تحتاج إلى المال، إلى الاقتصاد. هل أوروبا تملك ما يلزم لدعم أوكرانيا بالأموال لمواجهة استمرار في هذه الحرب من جهة، ومواجهة الصين في هذه الحرب الاقتصادية من جهة أخرى؟
1: شكرا لاستضافتي على التلفزيون العربي مجددا. إن أوروبا لديها الكثير من الأموال، وإذا ما نظرنا إلى تقرير ماريو دراهي منذ سنتين، ثمة حوالي 10 تريليونات يورو في حسابات الادخار في أوروبا، ولا يتم تقاضي عليها الفوائد بشكل معتبر، وتلك الأموال ممكن استعمالها للإصلاحات في الأنظمة المصرفية في أوروبا، وتحتاج مع ذلك هذه الأنظمة إلى إصلاح، وهذا لا يحصل بشكل أساسي. وإذا ما نظرنا إلى كل المقترحات الذي قام بها السيد دراهي لجعل أوروبا تنافسية، وهذا هو مربط الفرس، إذا ما كنتم تنافسيين مع صناعاتكم فبإمكانكم أن تتعاملوا مع منافسة الولايات المتحدة والصين. ولا يأبه جدا الأوروبيون حيال الهجرة حينما لديهم وظائف جيدة، ولكن حينما يكون ثمة 500 مقترح قام بها 15% تم التصرف نحوه، وهو صعب جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب أسباب بنيوية من جملة أسباب أخرى. لذلك أعتقد أن قد يضطر الأوروبيون، لديهم الأموال لمساعدة أوكرانيا ولعسكرة الوضع لمواجهة روسيا والقارة، ولكن عليهم ألا ينفقوا هذه الأموال فيما أعتبره أنا أحلام، أنه ثم يكون قارة خضراء بطاقة شمسية بطاقة هوائية يهربون فيها من الوقود الأحفوري، وهذا ليس واقعيا. فرنسا بنت طاقة نووية منذ 50 عاما، وهذه هي الطاقة
0: لكن أوروبا الأرخص. دكتور أودونيل، لكن موضوع الطاقة النظيفة لم يعد شيء ترفيهي، رأينا الناس يموتون من درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف، وكل عام تزداد الأمور سوءا. طيب دكتورة جوديتشيلي، يعني ما يقوله الدكتور أودونيل أن المشكلة ليست في توفر الأموال من عدمها، أوروبا غنية تملك المال، لكن قد يكون المشكلة في الإرادة السياسية. أوروبا ليست دولة كالولايات المتحدة أو الصين، أوروبا لم يكتمل بناؤها، وبالتالي لا تستطيع أن تتخذ قرار واضح في التعامل مع الملفات الأساسية لها.
1: نعم، أولا أريد أن أحدد وأقول أن أوروبا لديها الكثير من الأموال، ولكن لكي لا ننسى أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وميزانياتها تبنى على ديون قوية جدا وعلى ديون ضخمة جدا على اقتصاداتها الوطنية، وتلك أيضا مسألة سياسية ولكن مسألة مالية أيضا. لذلك هذه الأموال، تقريبا نصف هذه الأموال يذهب لسداد الدين، وذلك متعلق أيضا بالمسائل المناخية ومسألة الطاقة. لنقل فلنأخذ مثلا أنه ربط بين العوامل الجيوسياسية والسياسية والمناخية، لأنه إذا ما نظرنا إلى الهدف الأساسي الذي سوف تعالجه السيدة فوندرلاين غدا فهو السيادة، كيف لأوروبا أن تكون مستقلة طاقويا؟ لذلك المواد الخام مثلا نحتاجها من.
0: طيب لدقة الوقت دكتورة جوديتشيلي، اتخاذ القرار، الإرادة السياسية المشتركة.
1: نعم، نعم بالطبع.
0: لا يوجد لا يوجد قدرة على اتخاذ قرار بشكل سريع وفعال بسبب الاختلافات الداخلية.
1: نعم. نعم، تم إرادة سياسية، ولكن الأولوية الآن هي الاستثمارات على المدى المتوسط والمدى الطويل. لذلك الأوضاع الآنية والفورية التي واجهناها في الصيف مثلا هي نتيجة عدم وجود إرادة سياسية سابقة للاستثمار. أما الآن فثمة وعي حيال ذلك وتدابير حيال ذلك، ولكننا لازلنا نعتمد على العوامل أو المواد الخارجية والخام والموارد الخارجية.
0: أعتذر منك يا دكتورة أنا جوديت شيلي لضيق الوقت، وأعتذر أيضا من دكتور توماس أودونيل. أشكرك سيدتي، وأنت أستاذة العلاقات الدولية والأمن الدولي كنت معنا من باريس، والدكتور توماس أودونيل الخبير الاقتصادي وزميل عالمي في مركز ويلسون كان معنا من برلين. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاط جديدة، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة على شاشة التلفزيون العربي.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

فترة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. 6 شهداء على الأقل في غارات للاحتلال على مدينة غزة والبريج وانصيرات وخان يونس، وحماس تنعى قائد كتائب القسام في رفح. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن، وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى ضبط النفس، ومجلس الأمن يبحث الأوضاع في باب المندب. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات مع بكين بشأن العقوبات على طهران. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية ثالثة في مضيق هرمز، وتؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

0: البداية من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفلة، وإصابة 14 آخرين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. قال مراسل التلفزيون العربي وأفاد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم الصمود غرب خان يونس. هذا ونعت حركة حماس في بيان قائدة كتائب القسام في رفح، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال قائد لواء رفح في حماس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفاد مراسلون بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وأظهرت مشاهد سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع أفاد مراسلون بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج وانصيرات.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة، وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: في وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة مجموعة من المواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة. حذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. وقال مهنا إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض، خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
0: نظم أطباء أسنان في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، احتجاجا على منع إسرائيل إدخال مستلزمات ومواد طب الفم والأسنان إلى القطاع، محذرين من أن استمرار النقص يهدد بتوقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. وقال الدكتور محمد كشكو ممثل تجمع أطباء الأسنان في قطاع غزة إن منع دخول مواد طب الأسنان تسبب بنقص حاد في المستلزمات الأساسية، موضحا أن بعض العيادات والمراكز اضطرت إلى الإغلاق.
3: والألم لا ينتظر. الحراك اليوم يأتي ضد منع مواد دخول مواد طب الفم والأسنان مما يتعلق وينعكس على المواطن والطبيب بالسلب. هناك منع للحشوات التجميلية، منع لحشوات العصب، منع للبنج، منع لكل ما يتعلق بطب الفم والأسنان.
0: دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشار مئات الجثامين من تحت الأنقاض في القطاع. وقالت المنظمة الأممية إنه يتم انتشال رفات لعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.
4: هنا ثراهم إلى حين. ردم غزة مما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية يكشف ما يحاول الاحتلال تعتيمه. أكثر من 8000 جثمان لا يزال تحت الأنقاض، يقول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
5: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، وبهذا المعدل سيستغرق استكمال انتشال الجثث المتبقية 10 سنوات أخرى على الأقل.
4: دموع وأشلاء مشهد يومي في القطاع. خلال عام تقريبا انتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان عالق، بعضهم لأسر بأكملها وأخرى تحللت وبقي منها بضع أثر.
6: عملية انتشال رفات بشرية واسعة النطاق في غزة معظمها لأطفال ونساء هي عملية شاقة للغاية. يؤكد هذا على المخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية وجود انتهاكات جسيمة.
4: الأمم المتحدة طالبت بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء غزة. المحققون سيساعدون في جمع الأدلة، تقول الأمم المتحدة. ومع انتشال مئات الجثامين بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب، المؤسسة الأممية تقول إن هناك مخاوف بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات خطيرة في غزة بما فيها جرائم حرب.
0: عممت الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها في العالم ورقة تعليمات للتعامل مع الأثار الواسعة لفيلم نازا الذي ينقل شهادات جنود إسرائيليين عن ارتكابهم جرائم في غزة، بينما هاجم نتنياهو صناع الفيلم الحائز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي واعتبرهم محارضين ضد جنوده.
7: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي أعقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازا لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
8: في الفيلم نظهر كيف يمكنه استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل، اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
7: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
9: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
7: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
10: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
7: الخارجية الإسرائيلية وجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس. بينما دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زامير فوجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فريق العمل. صور الفيلم سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدى 3 سنوات وأخفيت هويات المشاركين فيها.
11: 300 نشيم كيلو
7: ضباط وجنود تحدثوا لصناع الفيلم عن عمليات نزع، وهو اسم مختصر يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يتوقع قتلهم في غارة جوية. عشرات الآلاف من المدنيين لطالما اعتبرهم جيش الاحتلال أضرارا جانبية للحرب.
0: نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. وأفادت واشنطن بوست بأن الحزمة تشمل 40,000 قنبلة إضافة إلى 20,000 رأس حربي. وأضافت بأن الحزمة المقترحة ستكون أكبر صفقة فردية لبيع قنابل تزن 2,000 رطل لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، حيث أشعل مستوطنون النيران خلال هجومهم على قرية برقة شرقية رام الله. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين. ثم وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة واقتحم الجنود منزل زياد وأطلقوا عليه رصاصتين بشكل مباشر وتركوه ينزف لساعة قبل تسليمه للهلال الأحمر.
12: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيري. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من مدينة البيري.
0: وجه أكثر من 130 محاميا وقاضيا وأكاديميا قانونيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، اعتبروا فيها أن العقوبات الحكومية الجديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أقل بكثير مما تقتضيه التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي. وطالب الموقعون بتوسيع العقوبات لتشمل خدمات التأمين والمحاماة والمحاسبة والبنية التحتية الرقمية إلى جانب القطاعات المشمولة بالخطة الحالية ومنها التمويل والبناء والعقارات والإعلام، وانتقدوا ضيق نطاق العقوبات مقارنة بالعقوبات البريطانية على روسيا التي لا تقتصر على الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الأوكرانية المحتلة. إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإصابة 13 مدني وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية جراء هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. إلى ذلك تستمر المعارك في جبهات القتال في وسط وغرب اليمن بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.
13: إلى المزيد من التأزم تمضي التطورات في اليمن. القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تواصل تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن، وتشن هجمات جديدة على مدن في جنوب المملكة العربية السعودية. وفيات من المدنيين وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية، في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر. وفي ظل هذا التصعيد يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر، وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
0: إنسانيا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من موجات نزوح جديدة في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري بعدما تجاوز عدد النازحين 100,000 شخص. وقالت الحكومة اليمنية إن أكثر من 12,500 أسرة نزحت في 6 محافظات في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.
14: 100,000 نازح خلال أيام، حصيلة تكشف الوجه الآخر للتصعيد العسكري في اليمن بعدما دفعت المعارك على الساحل الغربي وباب المندب عشرات الآلاف إلى ترك منازلهم، فيما عبر آلاف آخرون البحر بحثا عن الأمان في جيبوتي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من موجات نزوح إضافية إذا استمر التصعيد.
15: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال العدائية بوتيرة متسارعة ولا سيما على الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف على السعي للوصول إلى بر الأمان عبر مضيق باب المندب إلى جيبوتي.
14: خلال 4 أيام فقط وصل أكثر من 2,400 شخص إلى جيبوتي بعد عبور البحر الأحمر، أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. رحلة تصفها المفوضية بالشاقة، يصل بعدها النازحون منهكين ولا يحمل كثير منهم سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم. وفي الداخل تقول الحكومة اليمنية إنها سجلت نزوح 12,597 أسرة في 6 محافظات وسط احتياجات متزايدة إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. وفي عدن، إحدى أبرز وجهات النازحين من الساحل الغربي وتعز، شكلت السلطات خلية استجابة إنسانية لحصر الاحتياجات في المخيمات ومواقع الإيواء في وقت تحذر فيه المنظمات من بلوغ قدرة الاستيعاب حدودها القصوى، مع حقائق وأرقام ميدانية تتجاوز التقديرات.
16: نعمل في تعز منذ فترة طويلة، وكثير من العائلات والأشخاص الذين يهاجرون منها الآن اضطروا بالفعل إلى النزوح مرتين أو ثلاث مرات من قبل. الناس خائفون، ومن المرجح أن تكون تقديراتنا لأعداد النازحين والمتضررين أقل من الأعداد الحقيقية.
14: الوصول إلى النازحين بات أكثر صعوبة، فبحسب مفوضية اللاجئين تعرقل الطرق المتضررة وانعدام الأمن والقيود على الحركة واضطرابات الاتصالات عمليات الإغاثة، خصوصا على امتداد الساحل الغربي.
0: عقد مجلس الأمن جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق باب المندب، وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن جماعة الحوثي تعمل على تحويل ممرات الطاقة إلى أدوات للضغط. وقال السعدي إن تأمين باب المندب والبحر الأحمر مسؤولية المجتمع الدولية. وطلب مندوب اليمن في الأمم المتحدة بمنظومة ردع دولية تمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من تهديد الملاحة والتجارة العالمية. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل، لنقف معك على أبرز مخرجات وما جاء في هذه الجلسة، وكيف تفاعلت الدول المشاركة مع طلب المندوب اليمني؟
17: نعم رولا، المندوب اليمني كما استمعنا ركز على مسألة نظام العقوبات القائم أساسا والذي يحظر حصول الحوثيين على أسلحة من خارج اليمن، ويحظر على أي دولة أيضا أن ترسل أسلحة أو أي مساعدات ضمن النطاق العسكري إلى اليمن. وبالتالي هذا الإطار ركز عليه العديد من أعضاء مجلس الأمن. لاحظنا مثلا إجماعا أوروبيا في مسألة التشدد في تطبيق العقوبات القائمة، وأيضا ضرورة محاسبة مرتكبيها وتحميل إيران مسؤولية الانتهاكات لنظام العقوبات من خلال دعم الحوثيين. أيضا الجانب الأمريكي أشار إلى النقطة نفسها ودعا إلى التشدد في تطبيق نظام العقوبات، وحملت نائبة المندوب الأمريكي كذلك إيران مسؤولية خرق قرارات مجلس الأمن وتقويض استقرار المنطقة. هذه العناوين تندرج ضمن استعدادات مجلس الأمن للنظر في نظام العقوبات على اليمن، وأيضا الذي سيصوت عليه في نوفمبر المقبل، وبالتالي الاستعدادات قائمة الآن على مراجعة نظام العقوبات، وسنرى إن كان هناك أي إضافات على نظام العقوبات القائم حاليا. أما في الوقت الراهن اليوم هناك نقاش في مجلس الأمن لمشروع بيان، قالت مصادرنا في نيويورك هنا إنه أي البيان، مشروع البيان يناقش بين أعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية. سألت مندوبة السعودية بعد انتهاء الجلسة عن النقاط التي تفضل أو تريد المملكة أن يتضمنها أي مشروع بيان يصدر عن المجلس. أشار إلى ضرورة أن يوقف الحوثيون اعتداءاتهم، وأيضا أن ينسحبوا من المناطق التي احتلوها أخيرا. وبالتالي هذه هي أجواء المشاورات حاليا. طبعا استمعنا إلى مواقف أخرى منها الصين وروسيا، ولكن كلها أجمعت على حرية الملاحة، بل أن مندوب الصين كان واضحا جدا بأن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية هو خط أحمر وفق ما جاء في البيان الصيني، وكذلك شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة. وبالتالي هناك إجماع في مجلس الأمن على نقطة حماية حرية الملاحة. سنرى كيف سيترجم هذا الإجماع، ولكن طبعا المواقف مختلفة في أسباب التصعيد الحالية، وهناك تحميل المسؤولية لأطراف مختلفين. بالتالي سنرى كيف تتفاعل هذه الأجواء من خلال ما قد يصدر عن المجلس خلال الساعات المقبلة.
0: شكرا لك من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أكدت الرئاسة المصرية تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعقب محادثات بين الجانبين في القاهرة، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السعودية اليمنية. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز، لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجو فضائي الجديد التابع له. سياسياً، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والادعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في المنطقة باتصال هاتفي. وقالت الخارجية العمانية في بيان إن الوزيرين بحثا المستجدات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وبحث الاتصال بين الوزيرين ملفات إقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومواصلة التنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال ويندي على أن الهجمات العسكرية وأعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وأن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي.
6: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف بيسنت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ترامب وشي سيواصلان مناقشتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. لم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي إيران، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
18: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
4: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيرا.
18: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجيا، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
19: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملا وتنوعا ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
18: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوما بعد آخر.
20: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة. كنا نصدر الروبيان، فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
18: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي، وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
0: انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المغربية وسط تنافس 27 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب، وتراهن الأحزاب على برامجها وأولوياتها لإقناع الناخبين في اقتراع 23 من سبتمبر. تتواصل الحملة في مختلف أنحاء المغرب إلى منتصف ليلة 22 من سبتمبر. ينضم إلينا من الرباط الحسن القريط، باحث في العلاقات الدولية والأنظمة السياسية. أهلا بك سيد الحسن. إذن الانتخابات البرلمانية، نريد أن نقرأ معك في السياقات التي تجري فيها في هذه المرحلة وحظوظ الأحزاب البارزة.
21: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك سيد الحسن، سمعت السؤال؟
21: لم أسمع السؤال جيدا.
0: نعم، أسألك عن الانتخابات البرلمانية المزمعة في 23 من هذا الشهر، وأسألك عن السياقات التي تجري فيها هذه الانتخابات وحظوظ الأحزاب البارزة فيها.
21: طيب، أعتقد اليوم على أن تاريخ 23 سبتمبر سيكون تاريخ استحقاق سياسي وديمقراطي كبير بالنسبة للدولة المغربية، على اعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة جدا من التاريخ السياسي الحديث للدولة المغربية، وكذلك سنكون أمام استحقاقات كبيرة تتعلق برؤية 2030. كذلك الحديث عن الحكومة القادمة هو حديث عن حكومة المونديال 2030، على اعتبار أن المغرب سيستضيف بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا هذه النسخة، نسخة 2030 من كأس العالم، وبالتالي هناك رهان كبير اليوم على تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسات للمغرب. ناهيك بطبيعة الحال على أن هناك أوراق استراتيجية كبيرة جدا تنتظر المملكة المغربية على مستوى تعزيز البنيات التحتية. ناهيك بطبيعة الحال على أنه اليوم السياق، هناك سياق اجتماعي يرتبط ب التحولات التي تعرفها المنطقة بشكل عام وتداعياتها على المستوى الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الأسعار، وبالتالي الخطاب السياسي اليوم ينبني على القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن بشكل كبير، ومدى قدرة الأحزاب على تقديم إجابات عملية تتعلق بهذه الملفات. ناهيك بطبيعة الحال على أن المغرب الذي اليوم الذي يطمح إلى تحقيق معدل نمو مهم جدا يصل إلى 5%، يتطلب بطبيعة الحال أن تكون لهذه الأحزاب برامج اقتصادية قوية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية المرتبطة بتحولات أسعار الطاقة العالمية، على اعتبار أن التدخل اليوم قائم بشكل كبير بين هذا الجانب
0: طيب وبناء عليه سيد الحسن
21: التي يعرفها المغرب،
0: وبناء عليه وخاصة فكرة يعني أن يكون هناك خطاب سياسي قادر على إقناع المواطن، كيف تنظر إلى حظوظ الأحزاب الحاكمة في هذه الانتخابات؟
21: أعتقد اليوم على أن المنافسة تحتدم بين 5 أحزاب، هناك 3 أحزاب، المشكلة للتحالف الحكومي، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار وحزب الاستقلال بمعنى أحزاب الموالاة، ثم هناك حزبين قويين خارج هم في المعارضة، وأتحدث عن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية. ناهيك بطبيعة الحال على أن هناك حدود كذلك على المستوى الجهات لأحزاب أخرى، لكن كما قلت أن المنافسة ستحتدم بين هذه المكونات الخمس للطيف السياسي المغربي، على اعتبار أن هي الأحزاب الكبيرة وهي التي تتوفر على حدود مهمة. ناهيك بطبيعة الحال على أن هذه الأحزاب ركمت تجربة مهمة سواء فيما يتعلق بالعمل السياسي داخل المدن الكبرى أو ما يتعلق بأحزاب لها تجربة كبيرة في محيطها المدن الكبرى في العالم القروي بالخصوص، وبالتالي كما قلت اليوم المنافسة قوية جدا بين هذه الأحزاب، على اعتبار أن النقاش هو يدور حول الحصيلة الحكومية من جهة، وناهيك بطبيعة الحال على أن الدعاية اليوم تقوم على أساس على أساس على أساس تج... على أساس الإجابات التي تقدمها هذه الأحزاب لكل قضايا المطروحة، وهي تنطلق كما قلت من الحصيلة الحكومية السابقة، سواء بالنسبة لأحزاب التحالف التي تتحدث عن هذه الحصيلة بإيجابية أو أحزاب المعارضة التي تنتقد بقوة بعض.
0: طيب ولكن على ما يبدو هناك فئة من الشارع المغربي سيد الحسن لا تنظر إلى هذه الحصيلة بإيجابية كما تراها أحزاب الموالاة، الحركة الشبابية، جيل زد 212 التي يعني قامت بوقفة خلال الأسبوع الماضي أمام البرلمان، وهناك يعني امتعاض من الوضع الاقتصادي، كيف سيؤثر ذلك على هذه الأحزاب في هذه الانتخابات وما بين يعني المشاركة والعزوف، ما المرجح في هذه المرحلة؟
21: صحيح هناك انتقادات قوية للسياسات الحكومية التي انتهجتها الحكومة الحالية بقيادة حزب الأحرار، وخطاب المعارضة يركز بشكل كبير على بعض الملفات التي شكلت جدلا كبيرا خلال مرحلة الحكومة الحالية، خصوصا ما يتعلق بارتفاع كبير جدا للأسعار، وهذا الأمر بطبيعة الحال الهدف منه هو بالنسبة للمعارضة هو تحقيق مكاسب على المستوى صناديق الاقتراع، على اعتبار كما قلت أن حصيلة الحكومة اليوم هي حصيلة بالنظر إلى كما قلت إلى بعض القضايا الاجتماعية التي شكلت مطالب للشعب المغربي والتي شكلت مطالب للشباب بالخصوص، وبالتالي يمكن القول على أن أي فشل في تدبير أي ملف بطبيعة الحال تستعمله المعارضة على المستوى الدعاية والتحريض والتشهير أساليب العمل السياسي المعروفة، لكن في نفس الآن أعتقد كذلك على أن أحزاب التحالف الحكومي تحاول أن تربط الفشل في تدبير بعض الملفات أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المغربي وعلى إدارة هذه الملفات. لكن في نهاية المطاف كما قلت هناك فشل حكومي في إدارة مجموعة من الملفات ستستغل ذلك المعارضة، لكن هذا لن يشكل في اعتقادي حاسما في عملية الاقتراع، على اعتبار أن الأحزاب أحزاب التحالف الحكومي لها خبرة كبيرة ولها تجربة كبيرة وتمتلك ماكينة إعلامية قوية وماكينة انتخابية قوية ستمكنها من الحفاظ على مواقعها. لكن في نفس الآن كما قلت هناك حزبين كذلك قويين، هو حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة الاجتماعية، يود هذه الأحزاب تبحث العودة إلى الحكومة من خلال استعداد مبكر لإدارة هذه العملية السياسية القادمة.
0: شكرا لك من الرباط لحسن أقراطيط، باحث في العلاقات الدولية والأنظمة السياسية. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بشكل غير قانوني بإغلاق صمام خط رئيس للنفط في منطقة الحمادة الزاوية. وحذرت المؤسسة من أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوى القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قصري مماثلة. قال الجيش السوداني إن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق طاولت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية، وتوجهت الفرقة الرابعة في الجيش إلى المنطقة لمعاينة الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآت ومواقع مدنية في الدمازين جراء استهدافها بطائرات مسيرة. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال لقاء المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في برلين مضي حكومته في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وشدد الزيدي على تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة وخفض التوترات الإقليمية.
1: احنا مسيطرين وقادرين على حماية بلدنا، السلاح سيكون بيد الدولة والقرار الحرب والسلم احتكاري بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. وتاريخيا الشراكة العسكرية ما أثمرت وأنتجت مثل الشراكة الاقتصادية والسياسية. احنا هذه البلدان اللي دعمتنا في ظرف صعب، حاليا دقينا بيبانهم انه هم يجون يكونون جزء في البناء والاستثمار.
0: إلى فنزويلا، حيث قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن فنزويلا تشارك في اجتماع مجموعة العشرين المخصص للطاقة والذي انطلق الاثنين في ولاية تكساس. وأضاف الوزير أن الاجتماع واعد للغاية بالنظر إلى مشاركة فنزويلا وبولندا فضلا عن ضيوف شرف آخرين. وينضم إلينا معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من كاراكاس للمزيد. أهلا بك معاذ. إذن فنزويلا تشارك في اجتماع مجموعة العشرين المخصص للطاقة، سياق هذه المشاركة وإن كان معلوم، يعني إن كان هناك تفاصيل لاتفاقات معينة سيتم إبرامها وطبيعة هذا الحضور؟
2: نعم، حقيقة السياق واضح وقد عبر عنه العديد من المسؤولين الأمريكان وكذلك الفنزويليين. كل ما يتم التخطيط له حاليا بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية منحصر بشكل رئيسي في قطاع الطاقة، في قطاع النفط، في قطاع تسهيل وصول الشركات الأمريكية. وفي هذا السياق تأتي الدعوة التي وجهتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لفنزويلا. ستشارك فنزويلا بوفد على رأسه وزيرة المحروقات باولا هيناو، إضافة إلى عديد

0: يكون عصب سوق الطاقة في المنطقة في الأمريكيتين، تجنبا للتقلبات السوق أو الإمدادات التي يمكن أن تنقطع نتيجة للأوضاع الجارية حاليا والحروب التي تجري حاليا، وتحديدا ما تمر به المنطقة في مضيق هرمز والتهديدات المتواصلة التي تهدد إمدادات الطاقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الداخلية تخطط إلى أن تتحول فنزويلا طبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لأن تتحول إلى عصب للطاقة في المنطقة. وفي هذا السياق تأتي مشاركة فنزويلا في اجتماع مجموعة العشرين، رغم أن فنزويلا ليست عضوا في هذه المجموعة لكن ستشهد مشاركة على مستوى وزراء محادثات، ومن المحتمل أن يكون هناك استكشاف لفرص استثمارية لعديد من الشركات ليس فقط الأمريكية وإنما كذلك الأوروبية، أخذين بالاعتبار أن وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول أصدر العديد من التصريحات أو التراخيص التي تخول الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية من أجل تسهيل وصولها إلى الأراضي الفنزويلية من أجل تسريع إنتاج عمليات النفط، ولكن بطبيعة الحال ضمن مجموعة من الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها وضع كافة عائدات النفط التي تتحصل عليها فنزويلا من بيع النفط في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، منع أي وصول لروسيا، للصين، لكوبا أو كوريا الشمالية أو إيران من العمل في الأراضي الفنزويلية، أو أن يكون هناك أي تفاعلات مادية أو أن يكون هناك خصومات للدين أو عمليات بيع السندات أو تتلقى فنزويلا أي عمليات بالعملة المشفرة. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا تدير الواقع في فنزويلا من باب الطاقة تحديدا. الحكومة الفنزويلية رغم أن العديد من هناك انتقدوا الواقع الذي تمر به البلاد لأنها تبحث عن شرعية وتعزيز الواقع الذي اكتسبته بعد 3 يناير رئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز والتصريحات التي أشادت بدورها من قبل الإدارة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي ومشاركة فنزويلا في اجتماع مجموعة العشرين، سيعتبر تعزيز لشرعية الرئيس الفنزويلية بالوكالة وقيادتها للواقع الانتقالي الذي تمر به البلاد في وضع تبدأ فيه جولة ثانية من الحوار اليوم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس دون الإعلان لغاية الآن عن المسائل التي سوف يتم البحث فيها. نعم رولا.
1: شكرا لك من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. قالت شركات كبرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إنها تسعى لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختيار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور.
2: في ظل النقاش العالمي المحتدم بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاوف من أن يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل البشرية، تتسارع مساعي حوكمة هذه التكنولوجيا وقوننتها عالميا. في هذا السياق أعلنت شركات كبرى مثل أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل عن مساع لإنشاء هيئة إشرافية ناظمة لاختبار النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. جاء ذلك إلى جانب دعوات موازية أطلقتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإبطاء وتيرة التطوير. تحركات واجهت انتقادات حادة من قبل شركات صغرى اتهمت نظيراتها الكبرى بمحاولة تشكيل كارتل تحكمه المصالح الضيقة وفق وصفها. على الصعيد الرسمي أعرب عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال وديك دوربين عن قناعتهما بأن التنظيم الذاتي الطوعي لشركات الذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا وطالبا الكونغرس بممارسة رقابة وتنظيم أقوى.
3: لا ينبغي لنا الانتظار حتى شهر نوفمبر دون إقرار تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ لا يجوز لنا تعليق العمل أو الدخول في أي عطلة برلمانية دون معالجة هذا الملف. تقدمت بالاشتراك مع السيناتور جوش هاولي بمشروع قانون يفرض رقابة صارمة ويلزم الجهات المعنية بعرض التقنيات الجديدة على وكالة مختصة تتولى الإشراف عليها.
2: تودي بلانش المسؤول بوزارة العدل الأمريكية قال من جهته إن الوزارة ستحقق مع أي طرف ينتهك القانون الجنائي في مجال الذكاء الاصطناعي. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد من تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها بالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف تقييد الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره تصب في مصلحة الصين.
1: بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية

0: أن في الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى رفع التكلفة الاقتصادية للحرب، يمنحها تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين نفوذاً إضافياً لتصعيد الضغط على الولايات المتحدة.
1: صحيفة واشنطن بوست رأت أن الهجوم الخاطف الذي شنه الحوثيون على طول ساحل البحر الأحمر اليمني منح طهران نفوذا، فبحسب محللين في الوقت الذي تسعى فيه طهران تحديدا إلى رفع التكلفة الاقتصادية للحرب، يمنحها تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين نفوذا إضافيا لتصعيد الضغط. وبينما أشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كانت جماعة أنصار الله الحوثيين ستستخدم مكاسبها الإقليمية لفرض حصار واسع النطاق أو كيف سيرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال محللون إن شن حملة أمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أمر مستبعد، فالجيش ليس في وضع يسمح له بفتح جبهة أخرى، فالبحرية تعاني من نقص حاد في الموارد وغير قادرة على مواجهة تهديدات متعددة. واعتبروا أن ما يزيد الأمر خطورة هو غياب أي حل واضح في الأفق سواء كان عسكريا أو اقتصاديا، فهذا ليس مجرد انتصار للحوثيين بل يغير جذريا من نفوذ إيران ويلقي بضغوط أكبر بكثير على نظام الطاقة العالمي. في مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى أمير هنجاني أن واشنطن تحتاج إلى خصومها لإنهاء الحرب على إيران، فهي لا تستطيع حسمها بسهولة، فيما تحتاج طهران إلى ضمانات أمنية واقتصادية لا تستطيع الولايات المتحدة تقديمها بصورة موثوقة. لذلك قد يكون الحل في الاستعانة بروسيا والصين والهند، وهي القوى التي تملك معا أدوات يمكن أن تجعل التسوية ممكنة. فبحسب الكاتب، روسيا يمكن أن تكون ضامنا سياسيا وأمنيا لآلية التحقق، والصين قادرة على توفير منفذ اقتصادي لإيران عبر النفط والاستثمار بعيدا عن الاعتماد على تخفيف العقوبات الأمريكية، بينما تستطيع الهند لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران بحكم علاقتها بالطرفين. واعتبر أن هذه الآلية قد تمنح ترامب مخرجا يحفظ له إمكانية إعلان تحقيق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي من دون إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت خيارات دول الخليج بعد الحرب على إيران، معتبرة أنه وبعد 6 أشهر من الحرب فإن القصف المتكرر لتلك الدول بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية قد أوضح بشكل جلي محدودية الضمانات الأمنية الأمريكية. ورأت أن في ظل هذه الظروف الصعبة يحاول المسؤولون في الخليج الآن بحث خيارات مختلفة بما في ذلك الدبلوماسية المباشرة مع إيران، لكن حسب الصحيفة حتى هذا الخيار يواجه تحديات بعد أن تم تأجيل اجتماع صلالة بعد أن وصلت السعودية وإيران إلى طريق مسدود في المحادثات حول مضيق هرمز وفق ما تنقل عن دبلوماسي. وبحسب ما يقول محللون للصحيفة، إن قادة المنطقة ليس أمامهم سوى البحث عن خيارات أمنية مختلفة، ولعل الخيار الأكثر واقعية هو بناء شراكات دفاعية من شأنها أن تكمل المظلة الأمنية الأمريكية بدلا أن تحل محلها. صحيفة ليفيغارو الفرنسية توقفت عند الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة في سوريا للمطالبة بإلغاء رفع أسعار الوقود، واعتبرت أن السلطات السورية تواجه مأزقا حقيقيا، فالوضع الاقتصادي يثقل كاهل السكان بينما خزائن الدولة خاوية. ورأت أن هذه المظاهرات قد تتحول إلى اختبار سياسي للرئيس السوري أحمد الشرع بعد مرور عامين تقريبا على توليه السلطة. وتنقل عن محللين أن بإمكان سوريا الاقتراض من شركائها أو من صندوق النقد الدولي لإعادة الدعم، لكن هذا خيار قصير الأجل لأن أزمة الطاقة قد تستمر لأشهر. في ملف أوكرانيا رأى أحمد الشرعي في مجلة The National Interest الأمريكية أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب التفاوض مع روسيا، غير أن الخطأ سيكون في بناء التسوية على افتراض حسن نية بوتين، فالدبلوماسية لا تنجح إلا عندما تكون مدعومة بالضغط وآليات تحقق واضحة. أضاف أن أي تسوية يجب أن ترتكز على وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية، يلي ذلك وقف أوسع لإطلاق النار مع إبقاء مسألة السيادة على الأراضي منفصلة عن الهدنة. اللبنة، بحيث لا تتحول السيطرة العسكرية الروسية إلى اعتراف قانوني دائم، وخلص إلى أنه يجب أن تكون عقيدة التعامل مع بوتين الاختبار والتحقق والتنفيذ، أي يجب الحفاظ على الضغط ومنح المزايا فقط بعد الامتثال وتحديد عواقب الانتهاكات مسبقاً.
0: ختام هذه الفترة على رأس الساعة إعادة لبرنامج تقدير موقف. إلى اللقاء.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
3: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان.
2: الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
6: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
7: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة بريم التي تشبه بمفتاح مضيق باب المندب، شكلت زلزالاً تتواصل ارتداداته عبر دول البحر الأحمر. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري في مشهد يجسد حساسية الموقف. مضيق آخر بيد إيران ووكيلتها الأقوى الآن جماعة أنصار الله الحوثيين. الأمريكيون متوارون وبالكاد يتكلمون عن الأمر. صادرات الطاقة في منطقة تشكل 5 ثروات العالم شبه متوقفة، والسفن التي ترضى بالمخاطرة تكاد تعد بأصابع اليد الواحدة. نقدر الموقف عبر 3 محاور. ميدانياً، من يقدر على احتواء التصعيد في اليمن ومنعه من الانفلات إلى نزاع أوسع؟ إقليمياً، نسأل عن غياب القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن التدخل الحاسم. واقتصادياً، من يضمن أمن الطاقة العالمي وموسم الشتاء على وشك الحلول؟ نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي. أبدأ بضيفي من صنعاء، السيد ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، أهلا بك. وكذلك من لندن السيد أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. وأيضا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الأعلام السياسي في جامعة الملك سعود. وكذلك السيد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهراب من القاهرة. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أبدأ النقاش معكم ضيوفي، ونبدأ من الرياض اليوم. وبعد هذه التطورات وسيطرة الحوثيين على باب المندب وجزيرة بريم في هذه المرحلة، هل يمكن القول بأن قدرات الحوثيين تجاوزت السعودية وفي قدرتها على ضبطهم في هذه المرحلة؟
1: مساء الخير عليك أستاذ، مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك. لا شك أن الحوثي الآن يعني أحرز تقدم الآن يعني عسكري الآن موجود، ولكنه اللي يشكل تهديد على المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الحوثي الآن أصبح في مأزق أكبر من ما كان فيه في السابق، لأن هناك عدة جبهات يجب أن يتعامل معها، والحوثي الآن نعرف أنه هو قوة سلاح، يعني ليس هو مثل عندك يعني جماعة سياسية أو أن هناك لهم هناك تمثيل سياسي ممكن أن يخدم السلاح، ولكن كل ما يعمل هو الحوثي أنه استطاع أن يعني يسيطر على اليمن بقوة السلاح ويتقدم بقوة السلاح، وهذا أيضا السلاح يعمل أيضا لصالح طهران. طهران هي الذي هيئت هذه يعني هي هذا الانتصار إذا صح التعبير، هي التي هيئت هذه البيئة العسكرية التي يتعامل فيها الحوثي مع المنطقة من أجل خلق أيضا حالة تصعيد مطلوب الآن في هذه المرحلة، وخاصة أن هناك مواجهة حقيقية وعسكرية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أيضا طهران. الآن باب المندب أصبح أحد يعني الروافد المهمة جدا عسكرية بطهران، ولهذا أيضا تحرك الحوثي بهذا الاتجاه، لأن الحوثي لا نعرف أن منطلقاته ليست أيضا منطلقات أيضا وطنية، ولا يعبر عن يعني الإرادة السياسية سواء للشعب اليمني أو حتى إرادة له مجموعة سياسية حزبية حتى لو كانت ضيقة تنطلق من اعتبارات الهوية اليمنية، ولكنه يملك قوة السلاح، وقوة السلاح هذه تخدم المشروع طبعا الإيراني، ولا نأتي بجديد عندما نتحدث عن المشروع الإيراني في حزب الله في لبنان، وأيضا والحوثي الآن موجود في اليمن، وكذلك الميليشيات الآن الموجودة في العراق.
0: طيب، ولكن على الرغم من كل ما ذكرته دكتور مطلق، هناك واقع على الأرض، حتى ولو يعني من وجهة نظرك بأن كل ما يحدث هو بدعم إيراني، الواقع على الأرض بأن الحوثيين الآن يسيطرون على باب المندب. وهنا سأذهب إلى ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله من صنعاء. كيف تنظرون إلى هذه السيطرة على باب المندب؟ يعني هل تعني بذلك بأن المواجهة أصبحت متعددة الوجهات؟ هل هذا يعني بأن اليمن يقترب أكثر من أن يصبح في قلب المعركة الإقليمية في هذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية التحية لك أستاذة رولا وللسادة الضيوف جميعا وللسادة المشاهدين، ونستطيع القول بأن مجريات الأحداث التي وقعت في اليمن هي أتت نتيجة عدوان سعودي على الشعب اليمني، يعني ومحاولة خنق هذا الشعب اليمني بحصار كبير وحصار إجرامي. هذا الحصار يعني بشكل واضح بدأ منذ مارس 2015 وإلى اليوم لا زال يمارس حصار. تخلل هذا الحصار عدوان وضرب للبنية التحتية وتدمير لكل شيء. قرابة 300 ألف غارة شنها يعني العدو السعودي على الشعب اليمني، دمر كل المنشآت وكل الموانئ والمطارات، ودمر البنية التحتية، ونهب ثروات البلد وأوصلها إلى البنك الأهلي وأودعها هناك. عمل على تفتيت المجتمع اليمني وتفتيت الشعب اليمني، حتى وصل اليمنيون إلى مرحلة أنه لم يجدوا حلا مع هذا العدو السعودي، خصوصا من بعد اتفاق خارطة الطريق في 2022، والتي أتت السعودية بوساطة عمانية من أجل الوصول إلى يعني اتفاقات من أجل أن تضمن لهذا البلد حريته وسيادته وأمنه واستقلاله. لكن هؤلاء عملوا على المماطلة وحاولوا تثوير الشارع اليمني تحت اسم المجاعة، وبالرغم أنه من يجوع هذا الشعب اليمني؟ من ينهب حقوقه في الشمال والجنوب؟ ولذلك عندما أراد الشعب اليمني أن يكسر هذا الحصار وأن يخرج من إطار الوصاية والتبعية والارتهان السعودية بتسيير رحلة جوية مليئة بالجرحى والمرضى، ومن ثم رحلة ذهبت للتشييع، ذهب السعودي ليقصف مطار صنعاء وليعتدي على هذا الشعب اليمني بعد إعلان معركة الحصار. وعندما حصل هذا الاعتداء رد الشعب اليمني بقوة، ورد بصواريخ بالستية، وضرب مطارات وضرب قواعد.
0: طيب، ولكننا يعني الآن ألم نتجاوز هذا السرد والتوصيف للواقع؟ نحن الآن نتحدث عن سيطرتكم على باب المندب وما يشكله.
2: التجاوز هي أتد
0: باب المندب. أتحدث الآن عن باب المندب وما يشكله من عقدة ممرات ومضيق أساسي يشكل شريان مهم للطاقة الآن.
2: بالطبع هذا الممر، ممر باب المندب، هو ممر أساسي وممر حيوي، ونحن من هنا ومن على شاشتكم نعلن بأن الممر آمن والملاحة الدولية آمنة والسفن تمر، يعني أكثر من 100 سفينة مرت خلال هذه الأيام من البحر الأحمر دون أي، لم تطلق عليها طلقة نار واحدة، فالملاحة واضحة وآمنة ومستقرة إلا على العدو السعودي الذي يعتدي على بلدنا، وهذا شيء معلن وصريح وواضح. أي سفينة سعودية أو أي عمل سعودي في البحر الأحمر سيكون هدفا مشروعا لقواتنا. أما طيب. بقية السفن والملاحة الدولية هي واضحة وصريحة، ولذلك لا قلق ولا خوف، وقد أصبحت الشركات العالمية وشركات الشحن الدولية وصلتها التطمينات وجربت وذهبت سفن وعادت سفن، ووجدوا أن البحر الأحمر اليوم أكثر أمنا وأمانا من الفترة السابقة، لأن نسبة الخطأ اليوم أصبحت صفر ونسبة التهديد أصبحت صفر.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما يعني أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي.
2: السفن السعودية فقط
0: سأعرج عليه، ولكن سيد أنور العنسي، أين أنتم يعني كحكومة معترف بها دوليا مما قاله السيد ضيف الله الشامي؟ هو يتحدث فقط عن السعودية، وكأنه الحكومة المعترف بها دوليا يعني سقطت من حسابات الحوثيين.
3: أولا أنا لا علاقة لي بالحكومة الشرعية ولا بأي طرف من أطراف الصراع في اليمن، وأنا أتحدث معك من هنا من لندن كصحفي وكاتب رأي مستقل، وإذا أردت أن تعرفي رأيي في الموضوع فسأقول ما يلي. ما يطرحه الزميل ضيف الله من صنعاء فيه نظر كثير، هو يتحدث عن النتائج ولا يتحدث عن الأسباب، يتحدث عن تصعيد وعن حصار وعن معاناة كبيرة للشعب اليمني، وهو محق في ذلك. الشعب اليمني كله في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب يعاني الكثير جراء هذه الحرب، ولكن من الذي تسبب في هذه الحرب ومن الذي أدخل اليمن في هذه الكارثة؟ اليمن يا سيدتي موضوع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبمقتضى القرار الدولي 22/16 الذي فوض التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية ودعم الشرعية واستعادة الدولة في اليمن بعد الانقلاب الذي قادته جماعة أنصار الله الحوثية على الإجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014 باجتياحها للعاصمة صنعاء، وبوضع الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي رهن الإقامة الجبرية. هذه هي الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم. إذا كنا اليوم نتحدث عن باب المندب والبحر الأحمر فهذه نتائج متأخرة لما جرى خلال 12 سنة الماضية. يقول الأخ ضيف الله أنه التصعيد الأخير الذي قامت به الجماعة ضد السعودية هو من أجل رفع المعاناة والحصار عن الشعب اليمني. لا بأس أن تطالبوا بحقوق الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ولكن هل ممكن أن يكون هذا بشن مزيد من الحروب على شمال اليمن وشرقه وغربه بلا هوادة؟ ما معنى أن تتجه جماعة أنصار الله نحو الساحل الغربي بأكثر من 75,000 مقاتل وتطلق في خلال يومين أو ثلاثة ما يزيد على 125 صاروخ باليستي وربما مثلها وأكثر منها من الطائرات البالستية أو المسيرة على كل؟
0: طيب، ولكن الحكومة سيد أنور، الحكومة المعترف بها يعني في بداية هذا التحرك قالت نحن لهم بالمرصاد، حتى يعني وسعت الأفق أكثر وتحدثت عن معركة تحرير شاملة تصل إلى صنعاء، ورأينا ما رأينا في الساحل الغربي.
3: طبعا ماذا تنتظرين؟ الشعب اليمني بمعظمه ولا أقول كله يتوق إلى العودة إلى صنعاء كعاصمة تاريخية موحدة لكل اليمنيين. بما فيهم حتى الحوثيين أنفسهم.
0: طيب.
3: لكن المشكلة مع جماعة أنصار الله أنهم خلال السنوات الماضية لم يستطيعوا أن يقدموا نموذجا لحكم وطني عادل ومنصف لكل اليمنيين، ولم يقبلوا أن يكون الآخرون شركاء معهم، وفي نفس الوقت لا يستطيعون ترك السلطة بعدما يعتقدوا أنها إنجازات ومكاسب ربانية تحققت لهم. الحوثيون يعانون من مشكلة، أقصد أنهم في الأساس هم مشروع حرب مولته واستثمرت فيه إيران، وعلى أساس أنه يكون مخلب في البحر الأحمر وخنجر في خسارة السعودية، وفي نفس الوقت سلطة مطلقة بلا محاسبة داخل اليمن. وفي مقابل ذلك الحوثيون قدموا لإيران تسهيلات لا حدود لها، وليس أقل منها سيطرتهم الآن
0: طيب،
3: على
0: ولكن
3: باب
0: هنا
3: المندب.
0: السؤال يعني الذي سأعود به إليك فيما يتعلق بهذا الوضع الراهن وكل الدعم أيضا الذي قدم للقوات الحكومية من السعودية في ظل محاولة التضييق على سلاح إيران من أن يصل إلى الحوثيين، وحققوا ما حققوه الآن. أذهب إلى القاهرة معك سيد أشرف العشري لنسأل الآن عن مصر، عن دورها في هذه المرحلة. ولي العهد السعودي كان في مصر، صدر بيان مصري يتحدث عن فحوى هذه الزيارة والحديث عن الأمن الإقليمي المشترك وضرورة التحرك والتنسيق بشكل أكبر. مصر أين هي من كل ما يجري في هذه المرحلة، وما هو دورها؟
4: مساء الخير لحضرتك وضيوفك الكرام. بكل تأكيد موقف مصر معروف تماما منذ عاصفة الحزم في عام 2015. هناك درجة كبيرة من التنديد والرفض المطلق لكل ما يتعلق بممارسات الحوثيين في اليمن، وحتى فيما يتعلق بتهديد الأمن السعودي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هناك درجة كبيرة من الاستعصاء السياسي والمصر الرافضي ممارسات الحوثيين، لأن القاهرة لا تفرق بين الحوثيين وبين إيران، تجدهم الاثنان الأسنان وجهان لعملة واحدة، يقومان على استراتيجية التمدد والتغلغل وخلق الكثير من الفتن والتوترات والفوضى الجوالة في الإقليم. وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من التماهي المصري مع الموقف السعودي والموقف الخليجي وكل المواقف العربية المنددة والرافضة لأي نوع من الممارسات الحوثية فيما يتعلق بالداخل اليمن تحديدا منذ اللحظة الأولى، حتى في ضوء الانتصارات الأخيرة للحوثيين قبلت برفض وتنديد مصري، وأيضا فيما يتعلق بالوجهة الحوثية نحو إمكانية أن يكون هناك عسكرة للملاحة في البحر الأحمر، باعتبار أن هذه قضية قصوى وقضية مصيرية للجانب المصري، لأن القاهرة عانت كثيرا في العامين الماضيين منذ أحداث غزة حتى الآن بسبب ممارسات الحوثي في البحر الأحمر. خسرت القاهرة كما قال وزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي في حوار لإحدى محطات التلفزة المحلية، خسائر بالورقة والقلم 11 مليار دولار نتيجة الممارسات الحوثية. وبالتالي ما شاهدناه في القاهرة هو قمة استثنائية في توقيت بالغ الأهمية في لحظة مفصلية من أجل خلق صواعق ردع مصري سعودي تلعب دورا كبيرا في عرم عسكرة الملاحة في البحر الأحمر وتوفير استحقاقات الدعم للحفاظ على حرية الملاحة في باب المندب، وعدم تكرار مشهد مضيق هرمز وجره إلى منطقة البحر الأحمر باعتبار أن هذا الأمر مرفوض تماما. ولا أخفيك سر أن هذا الأمر كان متوقع، وتلك السيناريو كان قائما في العقلية والذهنية المصرية والسعودية، بدليل أن هناك 5 سنوات متتالية من المناورات العسكرية المصرية السعودية على كافة الصعد، سواء فيما يتعلق مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بأعمال القرصنة في البحر الأحمر. وبالتالي الجانبان المصري والسعودي على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمن والاستخباراتي وحتى العسكري كان لديهم درجة كبيرة من التحسب لمثل هذه اللحظة. وهنا أعتقد أن هناك خطة بالفعل استراتيجية عسكرية ربما يتم تفعيلها في الأيام القادمة، خاصة هناك خيبة أمل مصرية سعودية وربما خليجية في المواقف الأمريكية والأوروبية عندما يقول الرئيس ترامب أنه اتفق مع الحوثيين واتصلوا به وأنه طلب منه عدم القيام بأي عمل عسكري، وأعتقد أنه قال الأمور ستسير على ما يرام. هذا دلالة على أن هناك بالفعل نوع من التماس السعودي الحوثي، أو على الأقل عدم خوض أي نوع من الحضور العسكري الأمني فيما يتعلق بالبحر الأحمر والانشغال بتطورات
0: وربما هنا
4: إيران
0: تدخل
4: فقط.
0: الضمانات التي تحدث عنها ضيف الله الشامي التي قدمها الحوثيون للولايات المتحدة. دكتور مطلق المطيري، يعني أولا باعتقادك ما الذي تريده السعودية من مصر؟ ما الذي يمكن لمصر أن تقدمه للسعودية؟ في أي مجال نتحدث؟ ما الخبرات التي تحتاجها؟ هل نتحدث عن دور عسكري في حماية الممر؟ عن دور دبلوماسي سياسي؟
1: لا شك أن مصر دولة كبيرة ودولة أيضا وازنة في المنطقة، وخاصة أيضا في أمن البحر الأحمر. يعني الحديث عن مصر هو الحديث عن الأمن القومي العربي، وهي صاحبة مشروع الأمن القومي العربي. ولا شك أن إغفال مصر في هذه الظروف ومواجهة مثل هذه التحديات، أعتقد أنه يعني أمر يتجه إلى الخطأ. يعني هذا جانب، لكن الجانب الآخر أن الحوثيين الآن يعني هم بوجودهم الآن في باب المندب، هم بدأوا يضيقون أيضا الخناق عليهم. ونعرف أيضا أن الحوثيين حاولوا التواصل أيضا مع مصر لتقديم لهم أيضا ضمانات بأنهم لن يتعرضوا لقناة السويس، وأنه ليس خطورة هناك على مصر، ولكن رفضت مصر أن تتفاوض معهم، وقطعت الطريق على الحوثي. وأيضا مثل ما ذكر مثل ضيفك أن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يعطينا عن ضبابية للأهداف الأمريكية أو السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية الآن الموجودة في المنطقة. هناك أيضا ترتيبات أعتقد أمريكية بدأت الآن تتضح أكثر وأكثر، ولكن كلها ليست من صالح لصالح العرب. وهناك أيضا ترسيخ يعني مثل مفهوم جديد للأمن القومي، ربما كان المقصود فيه الاتجاه للصين، ربما أيضا إعطاء حتى لو قامت على هناك حرب تشهدها مع إيران، إعطاء إيران يعني بعض الترتيبات، ومعنى أعطى إيران بعض الترتيبات، وأيضا التثبيت الحوثي يعني كقوة الآن موجودة تهدد الأمن السعودي وتحقق أيضا الأهداف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن لا يمكن أن يعني بالمنطقة أن الحوثي أنه التي يسميها الشيطان الأكبر يتواصل معها ويريد أن يجنبها الخطأ، ويريد أن يضمن لها مصالحها، ويضمن لها ناقلاتها تسير بكل أمان، وهو ما يسميها أيضا الشيطان الأكبر. وعندما أيضا قام بالانقلاب قال أنه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الاحتلال أيضا الأمريكي. كل هذه السردية الآن انتهت، الآن هناك تماهي تماما أيضا مع المشروع، ربما المشروع الإسرائيلي بالتحديد، لأن وإذا تحدثنا أيضا عن المشروع الإسرائيلي حتى ربما في الدول العربية تشترك بشكل أو بآخر مع هذا المشروع لترتيب الأوضاع أيضا الموجودة الآن في المنطقة. نؤكد أن الحوثي هو قوة سلاح، ليس يعني مثل هو ليس مشروع سياسي لا لليمن ولا أيضا للمنطقة، هو يعني كجماعة مأجورة تعمل عند يعني سيدة وتتحرك يعني وفق الإرادة السياسية الموجودة الإيرانية. الآن من درب هذا الحوثيين حتى على الظهور الإعلامي؟ نعرف تدربوا أيضا في لبنان، من يتدربهم الآن سياسيا؟ هي أيضا كل إيران. الآن حتى المصارف الآن كيف من يدير الأموال؟
0: طيب أرى سيد ضيف الله الشامي يبتسم، وأعتقد بأنه لديك تعليق.
2: بالطبع يعني التعليق هو كثير، يعني باعتبار أن يعني الضيوف ثلاثة وكلهم وكن لهم المودة والاحترام. والأستاذ أنور العنسي عندما بدأ يعني وهو أستاذ نعرفه إعلامي مخضرم وسياسي، لكن لابد أن يدرك بأن الموضوع لا يمكن أن ينظر إليه من زاوية واحدة، فهو للأسف الشديد يستسقي أو يستقي معلوماته من طرف آخر دون البحث عن أشياء. هو أورد تساؤلات، وهذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها باختصار شديد عندما يقول من الذي أدخل اليمن في هذا الصراع. أنا أستطيع القول بأن الشعب ثورة 21 سبتمبر هي قامت، وفي يوم 21 سبتمبر عقد اتفاق السلم والشراكة بين الأطراف اليمنية، ووقعت عليه جميع الأطراف اليمنية وموثق وفي الإعلام، ورحبت به جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج بأكملها، كل دول العالم رحبت باتفاق السلم والشراكة، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة خالد بحا حينها، وتم منح أنصار الله أربع حقائب وزارية لم نستلمها بل أعطيناها للإخوة الجنوبيين، ولم ندخل ولم نستلم منصبا واحدا. عندما يقول أننا مهووسون بالسلطة وذاهبون إلى السلطة، ثم بعد ذلك عندما يعني رأوا أن هذه الأمور خرجت عن إطارهم ذهبوا إلى يعني محاولة المؤامرة على البلد، وشنت حرب وعدوان على بلدنا في 26 من مارس ليلا والناس نائمون لا علم لأحد بهذا العدوان. ابتدأت السعودية بالقصف بالطائرات بمختلف
0: طيب
2: أنواع الأسلحة،
0: واستمر يعني القصف أن
2: 40 يوما 40 يوما
0: وهذه
2: لم تطلق
0: الخصومة.
2: طلقة واحدة
0: سيد ضيف الله الشامي، منذ أن بدأت هذه الخصومة منذ سنوات، ونحن نسمع بإلقاء اللوم المتبادل بين الأطراف، ولكن نحن الآن أمام واقع آخر. سيد ضيف الله الشامي، نحن الآن أمام واقع آخر في هذه المرحلة، عندما نتحدث عن وضع إقليمي متغير، عندما نتحدث عن دعم إيراني، عندما نتحدث عن تهديد وتلويح إيراني بباب المندب، هل من صالح اليمن أن تخرج من إطار يعني القتال والشقاق اليمني الداخلي لتتوسعوا أكبر بشكل أكبر؟ ألا يمكن أن تجروا عليكم من يعني أطراف وجهات أخرى تريد أن تحاربكم بسبب باب المندب؟
2: يا سيدة الكريمة، نحن لم نعلن حربا على إخواننا في الداخل اليمني، بل أرسلنا إليهم رسائل طمأنة وقلنا لهم ولا زلنا نقول اتركونا نحن والعدو السعودي الذي ينهب ثرواتنا وينهب خيراتنا وكل مقدرات بلدنا ويحتل أجزاء كثيرة من أرضنا، اتركونا نتصارع نحن وهو وتكونوا على الحياد، قفوا متفرجين، لا نطلب منكم حتى إعانتنا، بالرغم أننا نسعى إلى استعادة أموالنا المنهوبة وثرواتنا وسيادتنا واستقلالنا لجميع أبناء اليمن بما فيهم هؤلاء الذين زجت بهم السعودية للحرب نيابة عنها، ولذلك لم يرتأوا بأن يكونوا إلى هذا الإطار. نحن حملنا على عاتقنا مسؤولية أن نذهب، ومن حقنا أن نذهب لأخذ يعني مقدرات هذا الشعب اليمني واستعادتها من العدو السعودي، ولذلك عندما رأى أنه خاسر في هذه المعركة زج بهؤلاء التحشيدات وأعلنوا في وسائل إعلامهم وأعلن رشاد العليمي انطلاق معركة تحرير صنعاء، وبدأوا يجهزوا ويعني قالوا حجزوا الشقق في صنعاء وخططوا الخطط الأمنية والسياسية وأنهم قادمون،
0: اسمح لي أنتقل للدكتور مطلق المطيري مرة أخرى في كل هذه يعني
2: أستاذ الأمور التي ذكرتها. الكريمة، أنا لابد
0: أن لأنه أنت تعيد، لأنه حضرتك تعيد وتذكر بأحداث نعرفها، ويعني سرد لمعلومات هي معروفة ومتابعة، ولكن الأفكار التي تتحدث عنها دكتور مطلق، اسمح لي أذهب للدكتور مطلق. لو تسمح لي أستاذ
2: صلى الله عليه وسلم، عندما يتحدث الدكتور مطلق، الدكتور مطلق عندما يتحدث عن التخادم السعودي والعمل السعودي والذهاب إلى أمريكا ومن كنا نسميها الشيطان الأكبر، نحن نقول نحن دولة ونبني علاقاتنا مع أي طرف في الآخر في العالم ما عدا الكيان الصهيوني، ولذلك بالرغم أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب ولم يتم أي تواصل وهو أوقف عدوانه على بلدنا، ونحن توقفنا نتيجة توقفه وأعلنها هو يعني في ظل عدوان وتصعيد في يوم التصعيد الإسرائيلي على بلدنا. طيب. ولذلك نحن لم نذهب إلى أي تواصل، وليس حراما علينا أن نتواصل، هل هو حلال لهم أن يذهبوا لينبطحوا إلى جانب الأمريكي ويترجونه بأن يقتل إخوانهم اليمنيين ونحن مثلا محرم علينا أن
0: طيب
2: نقول أننا
0: أن
2: إذا لم تعتدي علينا لن نعتدي
0: يعني علي. وقت للضيوف الآخرين سيد ضيف الله،
2: علينا حلال لهم
0: سيد ضيف الله،
2: يعني أمر معكوس.
0: طيب دكتور مطلق المطيري، كيف ترد على كل هذا الكلام لدي. الذي يتحدث به السيد
1: تفضل. يعني هو تكلم ان المملكه العربيه السعوديه تنهب خيرات اليمن، ولكن من هو الذي يسدد ميزانيه اليمن؟ هل هي ايران او المملكه العربيه السعوديه؟ الاكثر من 4 مليون اللي يعملون الان في السعوديه وتحويلاتهم كلها تذهب الى اليمن، هل هذه دوله تنهب خيرات اليمن؟ من الذي يشغل مستشفيات اليمن؟ من الذي يشغل مدارس اليمن؟
2: الميزانيه اللي تدعمهم يعملون بكد عرقهم، لأنه لا فضل لكم ولا كرم، لأنه بكد عرقهم يعملون، وهم
0: طيب
2: من بنوا السعودية وهم من بنوا دول الخليج. لا تتمنن على اليمني بأنه يعمل ويكسب لقمة عيشه بالحلال،
1: اليمن الشريف مش اليمن المجدون بهذا اليمن الشريف، اليمن الشريف، اليمن الشريف اللي يعرف هويته ويعرف انتماءه ويعرف جواره هو الموجود عندنا، وهو والذي يرفض اقتصاديا ابناء اليمن. اما انتم اللي نهبتوا خيرات اليمن، وانتم الذي دمرتم اليمن وزجيتوا باطفال اليمن، مخدرات، قتل مجاني، والشواهد كثيره، اللي يقدم مساعدات انسانيه واللي تبني مستشفيات والتي تدير المستشفيات الان هي المملكه، التي تدير التي تدعم المدارس هي المملكه العربيه السعوديه، التي الرواتب الان تنطلق من المملكه العربيه السعوديه، كل هذا هو دعم للشعب اليمني. المملكه العربيه السعوديه تريد عوده اليمن بلد امن مستقر يمثل الشعب اليمني. عندما تحدثت عن الحصار والمملكه التي حاصرت، أو هذه قرارات دولية هي التي تمنع التهريب وتمنع أيضا وصول السلاح، وهي هذه قرارات دولية. أما تتكلم عن المطار أنت الذي عطلته، وما هي الرحلات التي تريد أن تنطلق لإيران؟ نعم ممنوع أن تظهر لإيران، والمملكة الآن نعم تخطط لعمل عسكري للخلاص من تماما من هذا الحوثي.
2: أعطت الفرصة أكثر. بأي صفة يعني بأي حق بأي طيب. حق أنتم لا حق لكم طيب. أن تتحكموا في أي مواطن
1: لا, هذا عم.
2: لا يمني
1: هذا
2: ولا عم. غير يمني. هل ستقبل أي دولة من طيب. دول العالم؟
0: اسمحوا لي أن أذهب للسيد أنور العنسي. أخذت يعني أخذت الوقت الكافي بالرد على بعضكما. ضيفاي العزيزين الرياض وصنعاء
2: لا يمكن أن تنطلي عليه.
0: يعني لا نسمع بعضنا الآن. نحن الآن لا نسمع بعضنا لو سمحتوا سيد أنور العنسي. طيب لا نسمع بعضنا الآن. سيد أنور العنسي سمعت كلام الضيفين وهنا أود أن أسألك عن نقطة. يعني الدعم الذي تقدمه السعودية لكي كما قال ضيفنا الكريم بأن ينعم أهل الرياض بالسلام وأيضا تحدث عن فكرة مهمة تتعلق بأمن قومي للسعودية يشكله اليمن، هل أضاعته الحكومة الشرعية خاصة في المعركة الأخيرة وخاصة بأن تقارير يعني ربما تحدثت عن نوع من أنواع يعني لن أقول الفساد ولكن تحدثت عن أن أسماء كثير من الجنود من الذين من المفترض أنهم يقاتلون ويأخذون رواتب غير موجودين أضاعوا دعم السعودية لهم؟
3: طبعا لا شك أن هناك قضايا فساد وفي كل حرب في أنحاء العالم تحدث مثل هذه الأمور، لكن ما زاد الطين بلة في اليمن هو طول أمد الصراع دون التوصل إلى حسم عسكري أو إلى حل سياسي. عزيزتي رولا، لا تتوقعي أن تتوافق وجهة نظر الزميل ضيف الله مع ضيفك من الرياض، فهذا شيء طبيعي. الخلاف عميق وكبير جدا بين السعودية والحوثيين باعتبار أن الحوثيين يمثلون وكيلا لإيران من وجهة نظر الرياض، وكذلك الأمر بالنسبة للحوثيين مع الداخل اليمني ومع جزء كبير من العالم العربي. الحوثيين عندهم مشروعهم الخاص ولديهم رؤيتهم وتصورهم الخاص حتى للإسلام وليس فقط للدولة. الحوثيون للأسف الشديد حتى اليوم لم يقدموا مشروعا سياسيا أو نموذجا جاذبا يمكن أن يستميل معه الناس إلى صفهم، وقوتهم هي تستند إلى الدعم الإيراني اللامحدود العسكري والسياسي واللوجستي والغلبة في الميدان، هذا دون شك.
0: ولكن الانقسام انقسام القوات الحكومية يعني أجسامها السياسية والعسكرية والهيكلية وغيرها ألم يجعل يعني خسارة الساحل الغربي بهذا الشكل الذي وقع في مقابل حوثيين متحدين مع بعضهم يستغلون كل ثغرة كل طريقة لتحقيق تقدم على الأرض؟
3: هذا الأمر يسأل عنه التحالف
2: والملايين من الشعب التي تخرج إلى الشارع. ما دورها أليس دور الشعب اليمني أم أنك تريد أن تتعامل مع مجموعة محصورين في فندق الرياض؟
0: يعني سآتي إليك ونتحدث.
3: ضيف الله عزيزي، ضيف الله، لا يستقيم النقاش بهذه الطريقة. دعنا نتكلم بهدوء. هناك إشكالات في كل المعسكرين، في معسكركم وفي معسكر الحكومة الشرعية. اختلاف الأجندات داخل التحالف العربي بين المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات المتحدة هو ما تسبب في كل هذه المشاكل التي تعانيها الحكومة اليمنية من عدم قدرتها على العودة إلى الداخل وعلى العمل من الأرض وعلى التعامل معكم.
0: إذن الجميع مرتهن
3: أيضا من جانبكم. من جانب الحوثيين أيضا جربوا في أكثر من 4 جولات من التفاوض والمشاورات في طيب. الكويت وسويسرا.
0: نعم سيد أنور وسيد ضيف الله، يعني لماذا تكيلون هذه الاتهامات لبعضكما؟ سأعود لكما في حين أنه كل طرف يتهم الآخر بأنه مرتهن، يعني الجميع مرتهن وبالتالي يعني أموركم متساوية مع بعضكم. سيد أشرف العشري، هنا يأتي الدور، أي دور يمكن أن يأخذ مساحة في ظل هذا الوضع المتأزم الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد؟ نتحدث عن باب المندب وهو من أهم الممرات والمضائق العالمية، تقريبا 7% من نفط العالم يمر من خلاله وأيضا هو يشكل عمق اقتصادي مهم بالنسبة لمصر. إذا ما سألتك عن رؤية مصر وقدرتها على احتواء المشهد،
4: دعيني في عجالة بس أشتبك مع كثير من أسيرة من النقاش خلال الدقائق الماضية وأن أيضا أفند كثير من السرديات التي طرحها ضيفك من صنعاء. أعتقد بكل للأسف كل ما طرحه من الادعاءات أنا في وجهة نظري في تقديري السياسي والموقفي حتى أيضا يصب في خانة الهرطقة والترهات. أعتقد أنه ذهب بسياحة للتاريخ وتحدث عن الملايين وما إلى ذلك. أعتقد كل العالم يعلم تماما، واليمنيين والخليج ومصر وغيرها يعلم أن هذه جماعة مارقة أحد أدوات إيران في الإقليم، لعبت دورا سيئا طيلة السنوات منذ عام 2014 ومنذ ما حصل من انقلابات الانقلاب داخل اليمن، وأيضا ما حدث من اغتيالات لعلي عبدالله صالح وغيره على يد الحسين. وبالتالي هذه الجماعة لها هذه أجندة وأيضا مشروع خبيث، ونقلت كثير من هذه المفردات الإيرانية لإمكانية أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من تطبيق ما يعرف بالخطة الشيطانية الإيرانية لخلق نوع من الكماشة، السيطرة على مضيق ثم السيطرة على باب المندب. وأعتقد أن هذا الأمر لن يفلح تماما، لأن هناك رفض خليجي ومصري وعربي، وأن هذا الأمر لن يتم تكرار هذا المشهد في منطقة البحر الأحمر. هو يتحدث عنه نحن كدولة، أنتم جماعة منشقة، جماعة مارقة، لا يمكن أن تستخدم لفظ دولة، وهذا اللفظ أثار استيائي كثيرا. أعتقد لديكم ليس لديكم لا اعتراف لا حاضنة ولا شرعية لا عربية ولا دولية. وأعتقد أن ما حدث أخيرا ومؤخرا ما تفعلونه في منطقة البحر الأحمر سيكون وبالا عليكم في قادم الأيام، وأي نوع من الرهانات سواء على إيران أو غيرها هناك سيكون هناك رد فعل قوي، لأن أنا أعتقد أن
0: ولكن لغة القوة هي التي تتحدث الآن سيد أشرف، أليست لغة القوة
4: وأيضا لغة القوة أكثر من قبل المصريين والسعوديين؟ وهذا بكل تأكيد هل عليك أن تضع في الميزان أن يكون ميزان الدقيق أن يكون قوة عسكرية لمصر والسعودية وغيرها دول الخليج ودول الإقليم كمجموعة تتلقى السلاح والطائرات المسيرة من إيران؟ هذا المدد وهذا الإمداد سيأتي وقت وقريبا جدا سيتوقف، لأن هناك رغبة مصرية خليجية أيضا وعربية في عودة الشرعية، وأن يكون هناك بالفعل نجاح للشرعية برئاسة رشاد العليمي ومجلس الحكم اليمني لحتى تعود اليمن دولة عربية كاملة كاملة السيادة دون أي نوع من الانشقاقات أو نوع من الجنود المارقة كالحوثيين. وبالتالي ما حدث اليوم في قمة القاهرة أعتقد سيكون له ما بعده من حيث خلق ما يعرف برادع استراتيجي عسكري يلعب دورا كبيرا في خلق صواعق الردع في البحر الأحمر، لأن المصريين لن يتقبلوا نوع من الخسارة المالية في ظل أزمة اقتصادية يواجهونها مرة ثانية، ولن يسمحوا بخسارة 11 مليار أخرى بسبب هذا العبث الحوثي، لأن هذا الأمر مردود عليه بما حدث اليوم، وربما ستخرج في الأيام القادمة سنرى مخرجات لنتائج القمة المصرية السعودية وربما تكون خليجية بمظلة حماية عربية في المقام الأول وعدم الارتهان أو الرهان على الجانب الأمريكي أو الغربي، لأن كلا الرهانين قد فشل تماما، سواء ما يعرف بقوات حرس الازدهار ما يعرف بقوات الفرنسية البريطانية وغيرها، سيكون هناك بتأخذ زمام المبادرة من خلال المصريين والسعوديين. وأعتقد كما
0: طبيعة المبادرة التي يمكن أن تقوم بها مصر، هل نتحدث عن تحرك عسكري مثلا، خاصة بأنه يعني الممر ينتهي بقناة السويس وهي متضررة بشكل كبير ستكون، أم أنه يعني أيضا الحوثيين طمأنوا المصريين سيد أشرف، يعني الحوثيين طمأنوا كل العالم من عدا السعودية، وبالتالي يعني
4: ما الحوثيين طمأنوا المصريين، الحوثيين طمأنوا المصريين في العامين الماضيين، والقارة لم تلتفت بالا لمثل هذه الترهات، لأنها تعلم تماما أن هذه جماعة لا تملك قرارها، تملك هي تتلقى أمر وتعمل تحت إمرة إيران. وبالتالي القاهرة الدولة الوحيدة حتى هذه اللحظة منذ عام من 46 عاما لا تربط أي علاقات سياسية ودبلوماسية مع الجانب الإيراني، وبالتالي القاهرة ترى ورعت في نفس الكفة الجانب الحوثي والجانب الإيراني في كفة واحدة، لا يمكن التعامل ولا الموثوقية ولا الثقة فيهم، بدليل أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس الحالي أيضا فتح السيسي يرفضان تماما أي نوع من التلاقي والتقارب مع الجانب الإيراني. هناك مجرد اتصالات وتواصل لإمكانية تشجيع جهود الوساطة من خلال دور مصري بجانب الدور القطري وجانب الدور الباكستاني فقط لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يكون هناك موثوقية ولا ثقة لا بالحسين ولا بالإيرانيين. وأعتقد أن القاهرة لديها درجة كبيرة كما قال الرئيس المصري بالأمس الأول لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بعسكرة الملاحة في البحر الأحمر. هذه رسالة استعدت لها القاهرة منذ عدة سنوات منذ أحداث اليمن، منذ أيضا تمكين طيب. الحوثيين من البحر الأحمر في السنوات السابقة. أعتقد أن المعادلة ستتغير وموازين القوة ستتغير في قادم الأيام. لا تنسي علينا أن ننتظر مخرجات القمة المصرية السعودية، ما هو قادم سيكون أعظم بالسعودية باتجاه الحوثيين، وربما أنا في تقديري لن يكون هناك سماح بتكرار مشهد خليج مخليج هرمز في مضيق هرمز.
0: طيب ذكرت حضرتك سيد أشرف العشري
4: منها الحرب،
0: نعم ذكرت خيبة أمل من الموقف الأمريكي. دكتور مطلق المطيري، هل باعتقادك أيضا هكذا ترى الأمور السعودية؟
1: يعني انا يعني كمراقب ولا نعم هناك خيبه امل من الولايات المتحده الامريكيه، وليس هذا هو يعني وليس هذا الاول، ولكن ايضا نذكر حتى عام 2018 عندما اقتربت ايضا القوات مثل الجيش الوطني لانهاء في الحديده في انهاء الحوثيين، تدخلت الولايات المتحده الامريكيه ووقفت هذا التقدم. هي تعمل كمظله يعني حاميه لاجل الحوثي لاجنده خاصه فيها وترتيباتها، وليس يعني ان هناك تقارب يعني مع الحوثي، ولكن تخدم ايضا مصالحها. لكن الان يعني هي لغة السلاح هي السائدة. أعتقد أن العمل العسكري لا يفهم الحوثي إلا لغة السلاح، وأعتقد أن المملكة تحضر لهذا العمل، خاصة وأن هناك أيضا التحالف الدولي أو لأمن البحر الأحمر اللي وقعت عليه 14 دولة، لا شك أن مثل هذه المبادرة سوف تفعل. أيضا المملكة العربية السعودية تملك أيضا من القوة ما تتحرك به لحماية أيضا أمنها ولحماية أيضا اقتصادها. أعتقد أن الخيار الآن اللي أصبح الوحيد أمام المملكة العربية السعودية هو الخيار العسكري، ولهذا كانت مثل هذه الزيارة أيضا لمصر، ومصر أيضا دورها مهم جدا في هذه المرحلة، لأن إعادة الاعتبار للأمن القومي العربي هذا مطلب للشعوب العربية، مطلب أيضا للكرامة العربية. نحن نكاد نفتقد يعني هذا الحضور العربي الذي غاب وجعل مثل هذه الجماعات أيضا المنفلتة من هذا البلد وفي هذا البلد، وأصبحنا أيضا ضحايا لمثل هذه المغامرات الغير محسوبة والتي تعمل لصالح أعداء هذه الأمة. والرهان على يعني إجابة على سؤالك، والرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وسوف ما يجعلنا نخسر أكثر وأكثر، نخسر لأمننا، نخسر لاقتصادنا، نخسر حتى لعلاقتنا الأخوية وعلاقتنا التي يفيد بعض الدول العربية. نحتاج لهذا التكامل. الآن ما نشهده يعني بين المملكة العربية والسعودية وأيضا ومصر تكاد ما يسمى الآن التكامل السيادي، يعني بمعنى أن هناك سيادة واحدة، وهذه السيادة يجب أن تحمى بقوة السلاح وأن لا تخضع لاختبارات اختراق هذه السيادة من هذه الجماعة أو تلك الجماعة. وحتى مشروع ولو كان على رأس هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية، الآن بعد هذه الحرب اللي استمرت 6 شهور ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسم هذه المعركة، هل هو ضعف من الولايات المتحدة الأمريكية أو تغير الحسابات؟ وجميع حسابات الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها ليست مصالح الأمة العربية. يجب أن تلتفت الأمة العربية لأمنها، تلتفت لقوتها، تلتفت أيضا لمصالحها. الآن الخطر موجود، واحد عناوين هذا الخطر.
0: طيب ذكرت عناوين كثيرة جدا يعني يمكن وتحتاج للوقوف عندها دكتور مطلق المطيري، ولكن بما أنك أشرت إلى موضوع التحالف المكون من 14 دولة، نستعرض قليلا هذا التحالف. في أواخر يوليو الماضي تشكل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة العربية السعودية، يهدف إلى بناء إطار دفاعي للتعامل مع التهديدات البحرية. تقول الدول المؤسسة مشاهدينا إن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويلتزم بالقانون الدولي. ولكن ما هي أبرز أهداف هذا التحالف؟ حماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة، تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير التخطيط العملياتي. لكن ما الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مثل هذا التحالف؟ منذ يوليو الماضي بدأت جماعة أنصار الله الحوثيين بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مدن ومنشآت نفطية سعودية، كما استهدفت سفن مرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف إقليمية بشأن أمن الملاحة. أبرز ما يميز التحالف أنه يطرح بوصفه إطارا بحريا تقوده دولة من المنطقة وليس الولايات المتحدة أو إحدى القوى الأوروبية، كما تجمع تركيبته بين دول عربية مطلة على هذه الممرات مثل السعودية ومصر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، ودول إسلامية تمتلك قدرات بحرية مهمة مثل باكستان وتركيا وبنغلاديش. فمع كل هذا الزخم يبرز الآن سؤال اللحظة، أين هذا التحالف من كل ما يجري؟ وأنتقل بهذا السؤال إلى ضيوفي، وأبدأ معك من لندن في هذا الموضوع سيد أنور العنسي. أين هذا التحالف من كل ما يجري في هذه المرحلة؟ نتحدث عن 14 دولة.
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد والغرب عموما ليس معنيا كثيرا بما يحدث في المنطقة، وإلا بقدر ما يعزز مصالحه أو يضر بها. عندما شعرت الولايات المتحدة أن هناك خطر من قبل جماعة أنصار الله الحوثية بإطلاق المسيرات والصواريخ على سفنها وبوارجها في البحر الأحمر وكذلك على إسرائيل، تدخلت وشنت حملة عسكرية ضارية في 15 من آذار مارس من العام الماضي، واستمرت حتى 6 من مايو، أي 53 يوما من الغارات العنيفة جدا جدا على ما تقول إنها مواقع ومصالح للحوثيين، وهي في الواقع حملة أضرت بالحقوق والمنشآت المدنية اليمنية، ولم تمس الحوثيين بأي أذى يذكر. الأمريكيين قالوا وقتها أنهم لا غير مكترثين بالصراع الدائر في اليمن، مع أنهم يعلمون أن هذا الصراع هو جوهر المشكلة، أن يكون اليمن دولة خارج القانون وفيها قوة عسكرية مسلحة تدعم طرف إقليمي له مشروعه الخاص. هل معناه ماذا؟ معناه أنه زعزعة لاستقرار اليمن وللمنطقة وللإقليم وللشرق الأوسط كله. لكن الأمريكيين يعني كما ذكرت لك يعني ليسوا مهتمين.
0: طيب، وهو ما يطرح ربما أو ما دعا سيد أنور، يعني على ما يبدو هذه الرؤية وهذا التوجه الأمريكي هو ما يدعو الآن دول الإقليم للبحث عن أشكال جديدة، عن نظام أمني إقليمي جديد يجمع دول المنطقة. هل ترى في هذا التحالف الذي أعلن بقيادة السعودية يعني بذرة لشيء يمكن أن يشكل شيء حقيقي على الأرض؟
3: بصراحة الحل ليس بيد أي طرف آخر غير اليمنيين والسعودية. إذا أجمع اليمنيون رأيهم وقرارهم على شيء محدد يمكن أن نصل إلى طريق، وذلك أيضا بدعم وتعاون المملكة العربية السعودية سواء سلما أو حربا. لا أستطيع أن أتوقع أو أتكهن بإمكان أن تقوم أي دولة أخرى سواء تركيا أو باكستان أو حتى مصر بدور فاعل وحيوي في حسم الصراع الدائر في اليمن. لب المشكلة هو في الصراع الداخلي اليمني بين الحوثيين وبين غالبية الشعب اليمني. طيب، التوصل إلى سلام سواء بالسلم أو بالحرب لإنهاء النزاع القائم في اليمن هو أساس الحل. بدون هذا لا يمكن أن نتخيل أن الحوثيين سيقبلون بالتخلي عن السلطة وبالتخلي عن تحالفهم مع إيران، وبالتالي المشكلة ستظل قائمة.
0: طيب سيد ضيف الله الشامي،
3: بين هذا وذاك يظل الدور السعودي حيوي ومهم بالنسبة لليمن باعتبار السعودية جار كبير.
0: طيب، ومحوري ووصلت هذه الأفكار، اسمح لي أنتقل للسيد ضيف الله الشامي بهذه النقاط التي ذكرتها. الحوثيون يعني لا يبحثون عن مصلحة اليمن، هكذا يقول الطرف الآخر، طالما أنتم متعاونين مع إيران، طالما أنتم تنفذون أجنداتها ورؤيتها للمنطقة وتشكلون يعني تحاولون أن تكون يعني خاصرة أو شوكة في خاصرة السعودية وغيرها، فيعني سيبقى الوضع في اليمن كما هو عليه الآن مقسم. نتحدث عن أكثر من 85 ألف نازع في هذه المرحلة، نتحدث عن الآلاف الآن من المهددين بنقص الغذاء، سوء التغذية وغيره.
2: أستاذتي الكريمة، لابد في البداية أن يكون هنالك عدل في الوقت، لأنه ثلاثة لديهم رؤية واحدة وأنا طرف واحد، يعني عدل في توزيع الوقت. وللتوضيح أنا أريد التوضيح فقط ما أشار إليه الأستاذ أنور، وهو
0: يعني فقط نقطة على هذه النقطة يا سيد ضيف الله الشامي، سيد ضيف الله يعني موضوع العدل صادفني سابقا، اسمح لي فقط نقطة، صادفني سابقا نفس التعليق، ولكن ماذا نفعل، ماذا بيدنا أن نفعل إن كنتم أنتم الآن كحوثيين يعني محاطين وتشتبكون مع الجميع؟ من أين نجد لك صديق؟ قل لي
2: يا أستاذة، يا أستاذتي العزيزة، أنت وضعتي سؤالا في بداية الحلقة.

0: عن السعودية فقط التي تعتبرها عدو لكي نكون موضوعيين. أنت تقول ارفعوا أيديكم عن اليمن، على إيران أيضا أن ترفع يديها عن اليمن، أليس كذلك؟
1: عن السعودية.
0: طيب وأين إيران؟
1: إذا تدخلت إيران يا أستاذة الكريمة، هل إيران أرسلت جيوش لتقاتل كما ترسل السعودية؟ هل
0: تعتمد
1: إيران
0: عليكم؟
1: أتت بغاراتها
0: ألا تعتمد عليكم في
1: إيران لتقصف اليمن؟ هل قتلت الآلاف من أبناء الشعب اليمني إيران؟ هل أتت بطائراتها ودمرت أكثر من 4000 مدرسة الذي يقول ضيفكم بأنهم يبنون المدارس؟ هل أتت إيران بطائراتها وسلاحها من أجل أن يقتل ويدمر البنية التحتية ويدمر المطارات والموانئ؟
0: يعني
1: إيران
0: أنت تريد يا سيد فيصل فقط في نص لأنه حضرتك وضعت يدك على السؤال الأبرز الذي تقول بأنه
1: وأي دولة
0: تريد
1: يمكن
0: أن يتم الحديث عنه. من يمكن له أن يحتوي هذا التصعيد؟ كيف يمكن أن يتم احتواء هذا التصعيد؟ وقلت بأنه أن يخرج من يعني من يتدخل في اليمن عليه أن يخرج، فقط السعودية وليس إيران.
1: من السعودية إذا تدخلت إيران في الداخل اليمني ووجد جندي إيراني وأتت يعني سفينة حربية إيرانية أو أتت عربة إيرانية أو شيء، فهنالك يمكن أن يستطيع الآخرون أن يقول بأن إيران تتدخل أو أنها تفرض قرارا أو شيء من هذا القبيل على الإطلاق.
0: ولكن
1: إيران هي
0: الأرض
1: تساند الشعب اليمني
0: بيصلى.
1: بمواقف سياسية
0: أنت تتحدث عن المستقبل
1: هذا شيء. يا
0: أنت تتحدث عن المستقبل أم سابقا؟ لأنه هناك أدلة على تواجد للحرس الثوري الإيراني على الأرض، الأمم المتحدة تحدثت، حزب الله اللبناني أسلحة كانت تصل.
1: هل استطاعوا أن يثبتوا يا أستاذة الكريمة؟ السلاح نحن نشتريه حتى من أمريكا ونشتريه من روسيا ونشتريه من السعودية نفسها ونشتريه من كل مكان ونشتريه من إيران ونشتريه من الصين ونشتريه من أي مكان. سوق السلاح مفتوح عالميا ونحن نشتري سلاح ما نحتاجه ونصنع ما نحتاجه. ليس الموضوع أنه إذا أتى سلاح من هل استطاعوا أن يقولوا بأن إيران دخلت واحتلت جزءا من الأرض اليمنية ووقف الناس إلى جانبها؟ نحن نقول
0: احتواء
1: السعودية يجب أن توقف تحشيداتها، يجب أن توقف
0: السعودية في اليمن هكذا يرى،
1: يجب أن تمنع إمداد السلاح، يجب أن تكف غاراتها على الشعب اليمني.
0: طيب.
1: اليوم
0: يعني
1: أكثر من 200 غارة خلال 5 أيام من العدو السعودي وماذا يعني هذا؟ أليس
0: طيب.
1: هذا عدوانا سعوديا
0: طيب.
1: على اليمن
0: إلى كلامك.
1: وهو الذي يستطيع
0: مطلق.
1: يعيد للبلد حقوقه وستنتهي.
0: دكتور مطلق،
2: هو عودة اليمن لأهله ومثل ما يتحرك الآن الجيش اليمني لاستعادة الدولة واستعادة زمام الدولة واستعادة أيضا الكرامة واستعادة أيضا الهوية اليمنية، هذا ما تريده المملكة العربية السعودية، تريد يمن موحد يمثل كل الشعب اليمني، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف الوحيد السعودي، وأن تكون هناك يمن يعني آمنة على جواره، هذا هو المطلب. ما يجمع الشعب السعودي بالشعب اليمني هو أشياء كثيرة، وأعتقد أن كلنا ننتمي إلى نفس القبائل، ننتمي إلى نفس الجغرافيا، ننتمي إلى نفس التاريخ، يعني أقرب شعب، أقرب حتى من دول الخليج هو الشعب اليمني للشعب السعودي. ولكن عندما جاء هذا الحوثي وقسم هذا الشعب وجعل الآن وجعل
0: جزء من هذه البلد،
2: لا هو جزء من هذه البلد لا شك كأصل، ولكنه كقناعة
1: ينظر أن أتينا من كوكب آخر، من كوكب آخر، لأنه لا يعترف بالإنسان.
2: نعم.
1: اليمني هذا
2: أنت الحوثي من كوكب آخر،
3: تحول فصيل سياسي،
2: لا لا, لا لا لا لا تمثل أنت اليمن ولا تمثل هويتك اليمن.
1: إذن فلتكن هذه رؤيتك وإنسانيتك يعني ومنطقك هذا المنطقة الذي يتعالى منطقة التعالي هو اليوم الذي أوضع في الأزمة.
2: حتى عندما تتحدث عن المدارس
1: على اليمنيين
0: يعني بهذه الطريقة لا نستطيع سماع أحد أستاذ ضيف الله،
1: وأوقع نظام على السعود في
0: أزمة
1: التعالي والتكبر والتغطرس والنظرة الدونية للمجتمعات ولبقية الدول والتكبر عليها.
0: طيب.
1: هذا الذي سيوصلكم إلى الهاوية لأنكم تنظرون إلى الآخرين لأنه لا قيمة لهم ولا يمثلون بلدانهم ولا شعوبهم. نظرة التعالي هذه هي التي ستوصلكم إلى المحرقة وإلى الهلاك بإذن الله.
0: يا أستاذ ضيف الله،
1: فخوضوا في هذا الغمار ونشجعكم على ذلك.
0: طيب
3: ممكن أعقب لو سمحتي يا أستاذ رولا؟
0: أكيد حسمح لك. طيب تفضل بركي من هذه الأمور شوي، تفضل. تفضل استاذ اشرف.
3: انا في تقديري حلا لهذه الازمه ان يختفي الحوثي من المشهد العسكري وان يسلم سلطته ويتحول الى فصيل سياسي ويسلم سلاحه. ثانيا ان يقطع علاقته
1: يعني يختفي الشعب اليمني الملايين الذين ياخذون

0: الشارع يختفوا يختفون
1: اي 10% فتتحول على تحول الى مكون سياسي حزب سياسي اذا كان لديك قدره كبيره من الشعبيه
0: المصري. انت تتكلم بلسان وكانك تنظر عن المصريين المصري. بينما المصريين وسياستهم سياسة
1: أنت
0: أخوة ومحبة للشعب اليمني
1: أنت بق لإيران منذ الحلقة وأنت منذ الحلقة وأنت تطلق سموم من فمك تجاه أخطاء ومغالطات حقيقية. أنت مجرد تابع في ومجرد أداة لإيران تنفذ الأجندة الإيرانية، تلك الأجندة الخبيثة التي عاست فسادا وأيضا تطيرا في العالم العربي على مدار 47 عاما منذ نظام آية الله. كل تأكيد هذا الأمر لن يستقيم ولن يبقى للحسين أثرا إلا بعد عين في خلال الأسابيع والأشهر القادمة. المعادلة ستتغير، انسى ما فعلته إيران وتفعله في مضيق هرمز، هذا الأمر غير قابل للتكرار. أعتقد سيناريو أو سياق رضع جديد سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للخليج ولمصر ودول البحر الأحمر، ولن يسعى ولن يقبل المصريين ولا المنطقة بهذا العبث الحوثي في الإقليم من أجل أن يكون هناك بالفعل ضرر كبيرة من استحواذ إيراني على مضيق هرمز ومصر البحر الأحمر.
2: طيب. أعتقد هذا الأمر لأنه بقى وقت قليل جدا سيد
1: ولن
2: أشرف
1: يكون
2: العشري
1: له ضرر كبيرة من
2: بما أنك تتحدث في هذا السياق. الدكتور مطلق المطيري قال قبل قليل فكرة فيما يتعلق بالولايات المتحدة بأنه حتى الآن لم تتمكن من يعني هزيمة إيران، وتساءل هل هو ضعف أم إعادة حسابات، وبالتالي يعني كيف تنظر إلى إذا الولايات المتحدة لم تستطع هزيمة إيران، هل يعني يمكن هزيمة الحوثيين الآن مدعومين من إيران؟
1: لأن الأطراف العربية لم تكن بشكل مباشر طرف في هذه الحرب، كانت حرب بين إسرائيل وأمريكا وأيضا الجانب الإيراني، وبالتالي الأطراف العربية والخارجية تحديدا أكثر من تأذت من الإيرانيين. هي بدل أن تطلق صواريخ على إسرائيل كما ادعت أطلقت عدة أيام، ثم على مدار أكثر من 4 أشهر تطلق على الخليجيين في قطر في الكويت في البحرين في السعودية، وأعتقد أنها أوعزت أحد أزرعها في اليمن هم الحوثيين ليكرروا نفس المشهد في منطقة البحر الأحمر. وبالتالي عندما يكون لك مصالح استراتيجية للمصريين وللسعوديين ولدول المتشاطئة في البحر الأحمر سيكون هناك بالفعل تغيير للمعادلة، لأن هذه الحرب ستكون موجهة ضد أصحاب الأرض الحقيقية. طيب. وبالتالي عليهم أن يأخذ زمام المبادرة بالأجل الحفاظ على أمنهم
2: القومي. وهنا السؤال وأختم به دكتور مطلق،
1: وهذا ما
2: سؤال أخير لم يعد لدي وقت أبدا، هل الجميع على قلب رجل واحد في المنطقة والإقليم بحيث يستطيعون إنشاء نظام إقليمي أمني جديد بعيدا عن الولايات المتحدة؟
3: طبعا هو من الصعب ان هناك على قلب واحد، ولكن اعتقد ان المصريين والسعوديين الان هم على قلب واحد وايضا اهدافهم واحده، خاصه برؤيتهم للامن القومي العربي، وسوف تتم التحرك وفق هذه القناعه وفق هذه الاراده. واعتقد ان العمل العسكري باتجاه ايضا الحوثي ولا ضد الحوثي اعتقد ان قريبين منه جدا جدا، وزوال الحوثي يعني اقترب.
2: جمله واحده انور العنسي بما انك طلبت جمله واحده، انتهى الوقت.
4: نعم أنا لدي تساؤل، إذا كان الحوثيون يقولون الآن أن حرية الملاحة في باب المندب آمنة ولا تتعرض لأي خطر، لماذا ذهبوا إلى باب المندب؟ الحل الوحيد في تقديري في الأول والأخير هو في فض العلاقة العقائدية والمذهبية والعسكرية والسياسية بين جماعة الحوثي في إيران.
2: وصلت الفكرة الأنور العنسي الصحفي والخبير أستاذ ضيف الله.
0: لماذا محرم علينا؟
2: انتهت الحلقة يا أستاذ ضيف الله.
0: أنا حر عقيدة ثقافة وعيا. الحرية أن يكون واحد حر بعقيدته بثقافته بدينه. لماذا تحرمون على الآخرين وأنتم ترتمون في أحضان الآخرين؟ يعني للأسف
2: عقيدتكم ولاءكم
0: أصبح صهيوني أمريكي بكل شيء.
2: شكرا لكم ختام تقدير موقف لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
3: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
2: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة،
2: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
5: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
4: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
0: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
6: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق، وهم ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
7: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
0: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
8: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
9: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
10: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
0: وننقل الصورة كما هي.
11: المشهد كارثي،
12: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نقاشة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبو زعنة. 6 شهداء على الأقل في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة والبريج والنصيرات وخان يونس، وحماس تنعي قائد كتائب القسام في رفح. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن، وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى ضبط النفس، ومجلس الأمن يبحث الأوضاع في باب المنع. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات مع بكين بشأن العقوبات على طهران. إيران تعلن إسقاط سيارة أمريكية ثالثة في مضيق هرمز، وتؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين، أحدهما طفلة، وإصابة 14 آخرين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. مراسل التلفزيون العربي أفاد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم الصمود غرب خان يونس. هذا ونعت حركة حماس في بيان، نعت قائد كتائب القسام في رفح، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال قائد لواء رفح في حماس. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرات.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في هذا الشارع المكتظ، كما نلاحظ الأشلاء التي يحملها المواطنون بعد هذا الاستهداف. تم نقل شهيد من هذا المكان، قامت الطواقم الطبية بنقله وهي الآن تحاول انتشال المزيد من المصابين. هذا الانتهاك يضاف إلى أكثر من 4500 خرق قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فترات ما يسمى إطلاق النار. كما نلاحظ هذه منطقة مكتظة بالمواطنين، هناك عدد من الخيام الموجودة، وأيضا هناك تكدس للعائلات النازحة في منطقة تعتبر منطقة من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة سقط في القطاع ما يزيد عن 1370 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. هذه الانتهاكات المستمرة تعني أن سقوط المدنيين وسقوط المواطنين داخل قطاع غزة لا يزال مستمرا. كل هذه الخروقات وكل هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع صمت، وتأتي أيضا بالتوازي مع خروقات إسرائيلية أخرى لتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس ولتقييد دخول المساعدات المنقذة للحياة. من منطقة الاستهداف في غرب مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: هذا وحذر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، حذر من تضرر الخزان الجوفي لمياه الشرب جراء تسرب مياه الصرف الصحي في ظل تفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة. مهنا قال إن استمرار تدفق المياه العادمة إلى الشوارع وبركة تجميع مياه الأمطار نتيجة تدمير شبكات ومحطات الصرف الصحي وصعوبة تشغيلها يهدد بانتشار التلوث والأمراض، خصوصا بين النازحين في المناطق المكتظة ومراكز الإيواء.
2: نتحدث عن انخفاض القدرة التصريفية بشكل كبير جدا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمحطات الضخ العاملة في مدينة غزة وعددها 8 مضخات. الآن استطاعت البلدية خلال الفترة الأخيرة تشغيل مضختان من هذه المضخات، لكن الواقع لا يزال صعب جدا في المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي وإخراج 6 مضخات عن الخدمة بشكل كامل وتدمير 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي. ناهيك أيضا عن تسرب المياه العادمة ومياه الصرف الصحي في الشوارع وطفحها في المناطق المنخفضة وتسربها باتجاه شاطئ البحر. هناك أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ البحر وتسبب تلوث لمياه البحر، وبالتالي هذا الأمر ينذر بأزمة بيئية خطيرة جدا نتيجة لتلوث مياه الشاطئ، ونحن في موسم الاصطياف حاليا. أيضا هناك أزمة حقيقية نتيجة تسرب المياه العادمة باتجاه بركة الشيخ رضوان الموجودة شمال مدينة غزة، وهي البركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار في المدينة.
0: دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجسامين من تحت الأنقاض في القطاع. وقالت المنظمة الأممية إنه يتم انتشال رفات لعائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية.
3: هنا تراهم إلى حين ردم غزة مما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية يكشف ما يحاول الاحتلال تعتيمه. أكثر من 8,000 جثمان لا يزال تحت الأنقاض، يقول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين.
4: تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 8,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، وبهذا المعدل سيستغرق استكمال انتشال الجثث المتبقية 10 سنوات أخرى على الأقل.
3: دموع وأشلاء، مشهد يومي في القطاع. خلال عام تقريبا انتشل الدفاع المدني نحو 800 جثمان عالق، بعضهم لأسر بأكملها، وأخرى تحللت وبقي منها بضع أثر.
5: عملية انتشال رفات بشرية واسعة النطاق في غزة، معظمها لأطفال ونساء، هي عملية شاقة للغاية. يؤكد هذا على المخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي واحتمالية وجود انتهاكات جسيمة.
3: الأمم المتحدة طالبت بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء غزة. المحققون سيساعدون في جمع الأدلة، تقول الأمم المتحدة. ومع انتشال مئات الجثامين بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب، المؤسسة الأممية تقول أن هناك مخاوف بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي واحتمالية ارتكاب انتهاكات خطيرة في غزة بما فيها جرائم حرب.
0: نقلت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. الواشنطن بوست أفادت بأن الحزمة تشمل 40,000 قنبلة إضافة إلى 20,000 رأس حربي. وأضافت أيضا الصحيفة الأمريكية بأن الحزمة المقترحة ستكون أكبر صفقة فردية لبيع قنابل تزن 2,000 رطل لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة. إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية أفادت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنزال جوي لجنود في مدينة يطا جنوب الخليل واقتحام واسع للمدينة. ووثقت لقطات متداولة، وثقت طائرة هليكوبتر مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بإنزال جنود على سطح أحد المباني في المدينة. كما أظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية إلى شوارع المدينة. وفي قرية برقة شرقي رام الله قام مستوطنون بإشعال النيران خلال هجومهم على القرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زياد محمد جابر برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال حي أم الشرايط في المدينة، وقامت بتفجير أبواب منازل ومداهمتها واعتقال شابين.
6: يوم وداع حزين في هذا المنزل في مدينة البيرة. زياد جابر الذي كان يبلغ من العمر 54 عاما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذا المنزل. وصل جثمانه إلى هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من عائلته قبل أن يتم نقله لتشييعه في مقبرة المدينة. ما جرى في التفاصيل أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت هذا المنزل، اعتقلت شابين، ومن ثم اقتحمت الغرفة التي يتواجد فيها زياد جابر وأطلقت عليه النار من سلاح كاتم للصوت. أصيب بالرصاصتين، وظل جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل المنزل ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى إلا بعد مرور ساعة وكان قد تصفى دمه. تم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يقول نادي الأسير إن هناك تصاعد في عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات الاعتقال أو بعد عمليات الاعتقال. هناك الكثير من الشواهد التي تظهر على جثامين الشهداء، وأن آثار التكبيل يكون موجود على أيديهم خلال اعتقالهم. يقول نادي الأسير إن هذا يدل على أن هناك سياسة إعدام ميداني ممنهج خلال تنفيذ عمليات الاعتقال أو بعد تنفيذ عمليات الاعتقال. زياد لم يكن مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يسبق أن دخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل ما جرى أنه كان ينام داخل منزله، دخلوا إلى المنزل أطلقوا عليه الرصاص واستشهد على الفور قبل أن يعتقلوا شابين من داخل هذا المنزل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من مدينة البيري.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد بإصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف جراء هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين. إلى ذلك، تستمر المعارك في جبهات القتال في وسط وغرب اليمن بين قوات الجماعة والقوات الحكومية.
7: إلى المزيد من التأزم، تمضي التطورات في اليمن. القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تواصل تعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن، وتشن هجمات جديدة على مدن في جنوب المملكة العربية السعودية. وفيات من المدنيين وفق حصيلة أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد هجمات صاروخية على مناطق في خميس مشيط وأبها والطائف بالسعودية، في حين شنت القوات الحكومية اليمنية غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم بتعز ومحافظات صعدة والجوف ومأرب وسط اشتباكات عنيفة بمأرب. وفي ظل هذا التصعيد، يخرج المتحدث باسم القوات الرديفة للجيش الحكومي بتصريحات قال فيها إن العمليات التي دارت في الساحل الغربي تم التخطيط والإعداد لها منذ أشهر، متهما الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين ولبنانيين بإدارتها بشكل مباشر، وأضاف أن هدفها الحتمي هو السيطرة على باب المندب، ورقة تفاوضية في يد الحكومة الإيرانية وفق تعبيره. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد حذر من دخول اليمن مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال، كما أكدت هيومن رايتس واتش في وقت سابق أن الهجمات الأخيرة لأنصار الله الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل. وقالت متحدثة باسم المنظمة إن الجماعة تعرض حياة البحارة لخطر الموت بهجماتها على السفن التجارية.
0: إنسانيا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من موجات نزوح جديدة في اليمن مع استمرار التصعيد العسكري بعدما تجاوز عدد النازحين 100,000 شخص. الحكومة اليمنية قالت أن أكثر من 12,500 أسرة نزحت في 6 محافظات في ظل احتياجات إنسانية متزايدة.
8: 100,000 نازح خلال أيام، حصيلة تكشف الوجه الآخر للتصعيد العسكري في اليمن بعدما دفعت المعارك على الساحل الغربي وباب المندب 10,000 إلى ترك منازلهم، فيما عبر آلاف آخرون البحر بحثا عن الأمان في جيبوتي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من موجات نزوح إضافية إذا استمر التصعيد.
7: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال العدائية بوتيرة متسارعة ولا سيما على الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف على السعي للوصول إلى بر الأمان عبر مضيق باب المندب إلى جيبوتي.
8: خلال 4 أيام فقط وصل أكثر من 2,400 شخص إلى جيبوتي بعد عبور البحر الأحمر، أكثر من 60% منهم نساء وأطفال. رحلة تصفها المفوضية بالشاقة، يصل بعدها النازحون منهكين ولا يحمل كثير منهم سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم. وفي الداخل، تقول الحكومة اليمنية إنها سجلت نزوح 12,597 أسرة في 6 محافظات وسط احتياجات متزايدة إلى الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. وفي عدن، إحدى أبرز وجهات النازحين من الساحل الغربي وتعز، شكلت السلطات خلية استجابة إنسانية لحصر الاحتياجات في المخيمات ومواقع الإيواء في وقت تحذر فيه المنظمات من بلوغ قدرة الاستيعاب حدودها القصوى، مع حقائق وأرقام ميدانية تتجاوز التقديرات.
9: نعمل في تعز منذ فترة طويلة، وكثير من العائلات والأشخاص الذين يهاجرون منها الآن اضطروا بالفعل إلى النزوح مرتين أو ثلاث مرات من قبل. الناس خائفون، ومن المرجح أن تكون تقديراتنا لأعداد النازحين والمتضررين أقل من الأعداد الحقيقية.
8: الوصول إلى النازحين بات أكثر صعوبة، فبحسب مفوضية اللاجئين تعرقل الطرق المتضررة وانعدام الأمن والقيود على الحركة واضطرابات الاتصالات عمليات الإغاثة، خصوصا على امتداد الساحل الغربي.
0: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بحث فيها الأوضاع في اليمن ومضيق باب المندب. مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل قال للتلفزيون العربي إن المجلس يطالب بالتهدئة في اليمن وانسحاب قوات أنصار الله الحوثيين من المناطق التي اجتاحتها.
10: هي طبعا نفس النقاط التي أكد عليها جميع أعضاء مجلس الأمن، وهي التهدئة وسحب قوات الحوثية من المناطق التي اجتاحتها.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من نوع MQ-1 فوق مضيق هرمز، لتكون المسيرة الثالثة من هذا النوع التي تسقطها إيران خلال 12 ساعة والرابعة خلال أقل من أسبوعين. وذكر الحرس الثوري أن إسقاط المسيرة تم عبر نظام الدفاع الجو فضائي الجديد التابع له. سياسيا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أنه لن تجرى أي مفاوضات بين طهران وواشنطن ما لم تتحقق الشروط الإيرانية، وحذر رضائي مما أسماه الانخداع بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى التذبذب في موقف واشنطن بين الإعلان عن رفض التفاوض والإدعاء بالاستعداد له. وأضاف رضائي أن المعادلات المتعلقة بالنفط والممرات المائية قد تغيرت، مؤكدا أن المحاولات الجارية للسيطرة على تبعات ذلك لن تمنع ما هو قادم وفق تعبيره. بحث وزير الخارجية العماني بدر الدين حمد البسعيدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي. وقالت الخارجية العمانية في بيان لها إن الوزيرين بحثا المستجدات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وجرى خلال الاتصال بين الوزيرين بحث ملفات إقليمية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومواصلة التنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال ويندي، شدد على أن الهجمات العسكرية وأعمال التخريب لن تؤدي إلى تدمير الصناعة النووية الإيرانية، وشدد أيضا على أن طهران لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى تفكيك برنامجها النووي. كما قال:
11: أمريكا وإسرائيل شنتا عدوانا على بلدي بهدف إسقاط نظامه وإعادته للعصر الحجري وللسيطرة على مصادر الطاقة فيه وتدمير برنامجه النووي السلمي. هذه الهجمات لن تقود إلى ذلك. نحن من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وملتزمون بها، كما التزمنا بالاتفاق النووي لعام ونصف بعد خروج واشنطن منه بشكل أحادي.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين. وأضاف الوزير الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، أضاف أن الرئيسين الأمريكي والصيني سيواصلان مناقشتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية. أما داخل إيران فلم يعد البحر كما كان لصيادي بندر عباس جنوبي البلاد، فبعد الحرب تغير كل شيء تقريبا. مخاوف تنتابهم من الإبحار ليلا وسط التوتر العسكري الحاضر في معظم ليالي بندر عباس، وهذا ما أثر سلبا على بازار الأسماك في مدينة تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للاقتصاد.
12: بعد ليلة طويلة في عرض البحر يعودون تحت شمس حارقة نحو موانئ بندر عباس، هذا ما اعتادوه، لكن الحرب خطت لهم معاناة من نوع آخر، إذ صار الإبحار بحد ذاته مجازفة في منطقة مفعمة بالتوتر منذ أشهر. قواربهم لم تسلم من الاستهدافات، وبعضهم ودع المهنة وصار النزول إلى البحر حصراً لمن يجد فيه مصدر رزقه الوحيد، مثل بدرام الذي ورث المهنة عن أسلافه ولا يعرف سواها. لكن الأزمات اليوم تتشابك أمام ناظريه.
13: خير تأثير دوش.
14: الحرب أثرت علينا في كل شيء، بتنا نخاف من النزول إلى البحر وسط الضربات المتبادلة، نواجه مشكلة تأمين وقود قواربنا، وقل صيدنا كثيرا.
12: قلصت الحرب إذن عمل الصيادين تدريجيا، وعلى وقع تطورات الأحداث يتأرجح مصير أرزاقهم.
15: لم تستهدف الحرب عمل الصيادين في البحر فحسب، بل امتدت أمواجها إلى سوق البائعين، وكلما عادت الشباك أقل حملا وتنوعا ضعفت تجارة الأسماك في مدينة يعد البحر جزءا أساسيا من مصادر معيشتها.
12: يجمع الصيادون هنا على أن الثروة السمكية عموما ليست كما كانت قبل الحرب، فهناك أنواع من الأسماك قلت وأخرى فقدت، وتلك بسبب تلوث البحر، يضاف إليها أسعار ترتفع يوما بعد آخر.
16: دخلنا تأثر بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، الصيادون لا يسدون حاجة السوق بالشكل المطلوب من حيث التنوع والكمية، وهذا يحدث أزمة، كنا نصدر الروبيان فكيف يقل في أسواقنا اليوم؟
12: من فضول القول هنا الحديث عن موقف الإدارات الحكومية ذات الصلة بمسألة الصيد، كون المكان والزمان لا يعلو حديث فيهما على حديث التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة. هنا لا يتحدث الباعة بلغة المضائق والمعادلات العسكرية، وإنما بلغة الدخل اليومي وحركة زبائن تقل مع كل موجة تصعيد. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، بندر عباس، جنوبي إيران.
0: في لبنان أكد رئيس جوزيف عون أن الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه. رئاسة اللبنانية أعلنت عن مباحثات جمعت الرئيس عون بوزير الدفاع الفنلندي، دعا خلالها الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام انه يريد انهاء الحرب وان المفاوضات ليست امرا سهلا. سلام اضاف مع انطلاق جلسة مجلس النواب، اضاف ان الحكم على المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة من مراحلها بل عند نتائجها النهائية.
17: كلكم يعلم أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة بل إطاراً سياسياً، وبالتأكيد فهو ليس اتفاقية منجزة ليتم، ولو كان ذلك هو الواقع لكان قد تم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها. غير أن الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية وإن كانت من دون رزنامة تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني، فالحكم الجدي على هذه المفاوضات لا يتوقف عند مرحلة مراحلها بل يكون بنتائجها النهائية. مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
0: زار سفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى زار جنوب البلاد وتفقد بلدة الزوتر الغربية، حيث أطلعه ضباط الجيش اللبناني على سير العمل في البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
18: زيارة لافتة بتوقيتها إلى بلدة زوتر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، يجريها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في روما. زيارة بعيدا عن الإعلام لهذه البلدة التي يعرف سكانها بأنهم يحملون الولايات المتحدة مسؤولية في مشاركة بقتل سكان جنوب لبنان وتدمير القرى بعينها، عشرات القرى، والسماح للقوات الإسرائيلية باحتلالها. وتأتي هذه الزيارة فيما تقول القوات الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كاملا وكما يجب فيما يتعلق باتفاق الإطار وباستلام هذه البلدة، وهو ما يؤخر عمليا الانتقال إلى منطقة تجريبية أخرى. وكان السفير الأمريكي في بيروت قد صرح في وقت سابق بأن المناطق التجريبية قد تتأخر لتأخر لجنة مراقبة آلية التنفيذ. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوتر الغربية، جنوب لبنان.
0: قال الجيش السوداني إن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق طاولت مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية، وتوجهت الفرقة الرابعة في الجيش إلى المنطقة لمعاينة الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآت ومواقع مدنية في دمازين جراء استهدافها بطائرات مسيرة. انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المغربية وسط تنافس 27 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب، وتراهن الأحزاب على برامجها وأولوياتها لإقناع الناخبين في اقتراع 23 من سبتمبر. وتتواصل الحملة في مختلف أنحاء المغرب إلى منتصف ليلة 22 من الشهر الجاري. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، أكد مضي حكومته في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي. وشدد زيدي على تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة وخفض التوترات الإقليمية.
19: احنا مسيطرين وقادرين على حماية بلدنا، السلاح سيكون بيد الدولة، والقرار الحرب والسلم احتكاري بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. وتاريخيا الشراكة العسكرية ما أثمرت وأنتجت مثل الشراكة الاقتصادية والسياسية. احنا هذه البلدان اللي دعمتنا في ظرف صعب، حاليا دقينا بيبانهم انه هم يجون يكونون جزء في البناء والاستثمار.
0: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام مع رأس الساعة إعادة لبرنامج مسبر.
15: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم في مسبار الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم انشقاق في قوات طارق صالح، والانتقالي الجنوبي يقاتل الحوثيين، ومحافظ البصرة ينتصر لإيران. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: يستمر التصعيد في اليمن على حاله وسط أعلان الجيش اليمني استعادة بعض المواقع التي كانت دخلتها جماعة أنصار الله الحوثيين غرب محافظة تعز. وفي حين اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن سيطرة الجماعة على باب المندب تهديد للاقتصاد العالمي وأن العواقب لن تكون إقليمية فقط بل عالمية، لسيما مع الخوف من ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن فيما تضخم مرتفع بطبعه في أوروبا والولايات المتحدة، كانت حسابات وصفحات يمنية تدخل كما هو متوقع على خط التصعيد مغردة ومتداولة مقطعا مصورا مع خبر يقول: وانسوا اللغة العربية في هذا الخبر، هام شاهدوا فيديوه متداول الآن لحظة بضاد وصول طائرة مسيرة، هي طبعا مسيرة، خلينا نقولها بمثل ما هي، فيديوه متداول الآن لحظة وصول طائرة مسيرة من اليمن إلى مبنى الاستخبارات. لا طبعا، لحظة وصول طائرة مسيرة من اليمن إلى مبنى الاستخبارات في العمق السعودي، يقول خالد محمد قائد طعيمان الجهيمي، أرحب به في نادي مفبركي مسبار، نشاهد. طبعا الخبر ليس صحيحا، ولم تزعم جماعة أنصار الله الحوثيين استهدافها أي مقر للمخابرات السعودية. أما المقطع المصور الذي شاهدناه فبالتأكيد بعضكم يتذكره، وهو من بلد آخر ومن معركة مختلفة، فقد نشرته وسائل إعلام دولية من بينها التلفزيون العربي في آخر شهر مارس الماضي، وذكرنا أنه يوثق هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في عاصمة إقليم كردستان العراق إربيل، مع تفعيل الدفاعات الجوية جراء الهجمات المتواصلة التي استهدفت مقارة للمعارضة الإيرانية وقاعدة الدعم الأمريكي قرب مطار أربيل. وكانت صحيفة العرب الجديد قد وثقت الهجوم في حينها وأضافت أن مقر الزعيم الكردي مسعود برزاني كان من بين الأهداف التي طاولتها المسيرات، وهي هجمات كانت تبنتها تنسيقية المقاومة الإسلامية في العراق، حيث أعلنت مسؤوليتها حينها عن تنفيذ 41 عملية قالت إنها استهدفت قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة. كان هناك ضرب على جنوب السعودية لكنه لم يطاول بكل تأكيد مقرا للاستخبارات السعودية، وليس بالفيديو الذي عرضناه منذ قليل. التطورات الميدانية في اليمن كانت دفعت بعضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح إلى إعادة ترتيب القوات المشاركة في كل الهجمات من المقاومة الوطنية إلى ألوية العمالقة والدرع الوطن، وإعلانه تشكيل مركز قيادة في مكان آمن، وذلك بالتشاور مع قيادة التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي. على وقع هذا الخبر تداولت صفحات وحسابات يمنية مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق استقبال صنعاء لكتيبة كاملة من أفراد قوات حراس الجمهورية والتي يقودها طارق صالح، وأرفقوا الفيديو بخبر يقول: صنعاء استقبال بعض قوات طارق صالح في صنعاء، الشماليين ليس لهم عهد ولا ميثاق، لنشاهد منشور صالح عفرار، ومن صالح مش خارجين في هذه القصة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ها نحن اليوم نحتفل بعودة كتيبة كاملة من الساحل الغربي بقيادة الرائد فواز صالح القلعي، وهي كتيبة الهندسة في اللواء السادس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: المنشور مضلل، صحيح أنه من اليمن، إلا أن البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أثبت أن الفيديو قديم عمره 6 سنوات، وهو يعود إلى 29 من شهر يوليو شهر 7 من عام 2020، ويظهر استقبال أفراد من كتيبة الهندسة التابعة لقوات حراس الجمهورية، وذلك عقب انشقاقهم عن قيادتهم وعودتهم إلى صنعاء التي اعتبرتها جماعة أنصار الله الحوثيين عودة لصف الوطن وتغيرا في موازين القوى. الخلاصة بكل اختصار، فيديو قديم والحدث قديم والتفنيد وحده هو الجديد في هذا الموضوع. الفبركة أيضا جديدة. ونبقى في التصعيد اليمني الذي يكاد يكون الموضوع الأكثر تداولا إقليميا في الفضاء الافتراضي، حيث تزامن أعلان سلطات السعودية عن زوال الخطر عن منطقتي جازان نجران ومدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوب غربي البلاد، وهي مناطق كانت قد استهدفت قبلا بسلسلة هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين. وهذه القصة تأتي عبر منشور تداولته صفحات وهمية لا شخصية واضحة لأصحابها، وهو عبارة عن فيديو مع تعليق يقول: خميس مشيط الآن، يا رب لك الحمد، الرياض، أنابيب النفط، الحساب باسم عصفور. ما طلش من الشباك، هذا طل من السوشيال ميديا. نشاهد المقطع سوياً.

0: خبر عصفور زائف لا علاقة للمقطع المصور بأي حرائق في مدينة خميس مشيط أو غيرها من المدن السعودية، كما أنه ليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 23 من شهر أبريل من عام 2025، أي منذ سنة وأربعة أشهر ونيف. والحساب الذي نشره كان اسمه الملك السوري، وأرفقه الملك السوري بوصف يفيد بأنه يوثق حريقا ضخما في كازية أو محطة وقود بمدينة الباب بريف حلب الشرقي في سوريا. وقد غطت الحريقة وسائل أعلام دولية من بينها التلفزيون العربي، وقد وثقنا ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء مدينة الباب، وذكرنا أيضا أن النار امتدت إلى منازل ومستودعات مجاورة، واستمرت عمليات الإخماد في ذلك الحين لعدة ساعات، لا أعاد الله تلك الأيام، وعليه العوض إن شاء الله. وفي الوقت الذي اتهم فيه الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطق سيطرتهم، وذلك عقب أعلان جماعة أنصار الله الحوثيين مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في المملكة، تبرعت صفحات وحسابات أجنبية بنشر مقاطع زعمت أنها توثق آثار ذلك القصف، وأرفقتها بوصف يقول عاجل: طائرات سعودية تشن ضربات عنيفة على مواقع الحوثيين، المملكة العربية السعودية تشن غارات جوية مكثفة تستهدف في مواقع وتحركات الحوثيين في عدة مناطق. ثم يضيف مقطع فيديو يوثق الحرائق والدمار عقب غارات جوية سعودية استهدفت مواقع الحوثيين، ويكمل منشوره الطويل أنباء عن تكبد الميليشيا خسائر فادحة وسط تصاعد الاشتباكات على عدة جبهات. منشور قيس ابن حارث الذي يلقب نفسه أيضا بسيكي: أهلا بك يا قيس يا إنجليزي. المنشور الإنجليزي زائف ومضلل، الفيديو ليس حديثا ويعود إلى السابع من شهر يوليو شهر سبعة من عام 2021، لا علاقة له بأي غارات جوية أو قصف من أي نوع. هذا المقطع يظهر آثار انفجار ضخم حصل حينها في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات، بعدما اندلع حريق داخل حاوية على متن سفينة كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال. حادث مدني حدث ويمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان من العالم، لكن الأخ ابن حارث وأصدقاء من المفبركين لهم ولع بمثل هذه الحوادث، لأنهم بمجرد أن يروا ألسنة اللهب إلا ويقولون فرصة لنفبرك، ونحن أيضا فرصة لنفند. طبعا تابعتم جميعكم تطورات مدينة المخا بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين عليها، وقد أفردت الصحف العالمية صفحات واسعة للتحدث ليس فقط عن القيمة الاستراتيجية للمدينة ومينائها، بل كونها المركز الأول في العالم الذي عرف بقهوة المكا كما تعرف عالميا، والتي اتخذت من اسم المدينة وتحديدا من ميناء مخا اسمها، لأنها اخترعت هناك عندما جمعت الشوكولاتة و القهوة بالحليب والسكر فأصبحت مخا. على أي حال، المخا بطبيعة الحال كمدينة تحولت مادة مهمة في صفحات وحسابات عربية وأجنبية، فروجت تلك الحسابات لمقطع مصور مع وصف يقول: مشاهد مباشرة لقصف القوات اليمنية الشرعية على مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة المخا. طبعا أنا لن أصلح اللغة العربية، لقصف الكذا على كذا، هذه طبعا غير مستقيمة أدبيا، ولكن سنشاهد منشور أمية التكريتي اللي فاتحة منظارها من تكريت على المخا. يلا.
1: المخا الله أكبر الآن.
0: إذن خبر زائف ومنشور مضلل، الفيديو الذي شاهدناه بحسب ما كشفه البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي عمره، وصدق أو لا تصدق، نحو 10 سنوات. يظهر الفيديو جريمة حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية في سوريا، حيث نشرته الهيئة السورية للإعلام تحت عنوان: الطيران الروسي يلقي قنابل عنقودية على بلدة خان الشيخ بريف دمشق الغربي. وكانت البلدة خاضعة حينها لفصائل من المعارضة المسلحة السورية، وشهدت خلال أكتوبر 2016 تصعيدا عسكريا واسعا ضمن الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري البائد للسيطرة على المنطقة. أيام خلت ولا أعادها الله. من المخا مش طالعين، ما زلنا في اليمن وأخبار المدينة، لسيما بعد إعلان الجيش اليمني بدء هجوم مضاد إثر سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن ووصول الجماعة والحوثيين إلى منطقة باب المندب وجزرها الاستراتيجية. نتوقف إياكم مع منشور أرفق بمقطع مصور وتعليق يقول: عاجل جدا جدا. هذا التعبير جدا جدا تعرضنا له من قبل، الحقيقة عجبني بصراحة وحسيت أنه فيه إبداع، لكن يبدو أن أحدهم ينقل عن المفبرك اللي بدأ الموضوع. عاجل جدا جدا، هذا اختراع سابق فعزيزي، هذا مش أصل لك. على أي حال يقول محمد: يعني الله، الله المستعان على اسمك أولا، يعني يعون الله ولا ماذا؟ تم حرق جميع الآليات الحوثية التي عبرت صندوق القتل على الطريق الرابط بين تعز والمخا، لا حوثي بعد اليوم. سنشاهد فيديو عون الله أو يعني الله، الله أعلم اسمه.
2: بسم الله، عربة واثنين أفضل.
0: طبعا كلمة شغل محترم هذه من الأشياء التي تغضبني حقيقة، حتى الفبركة غير محترمة، أنا هيك عن أنه النار نفسها والحرب لا يمكن أن نصفها بالشغل المحترم. في كل الأحوال منشور غير صحيح، الفيديو ليس من اليمن وليس حديثا، فهو منشور على منصة فيسبوك تحديدا منذ 12 من شهر مايو، شهر 5 من العام الماضي 2025، مع وصف يفيد بأنه يوثق جزءا من الاشتباكات التي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة في طرابلس كما يذكر الكثير وتحديدا مشاهدين الليبيين. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية وتداول أيضا نشطاء في تلك الفترة أن المقطع الذي شاهدناه يوثق احتراق آليات مرتبطة بالجهاز الذي كان يرأسه الككلي، وبالإمكان سماع صوت المصور وهو يشير إلى الآليات المحترقة ويذكر الجيش الليبي ولواء 444 قتال، ما ينفي صلة الفيديو باليمن. وعموما ومجددا وللمرة المليون، لا نحب أن نشاهد مشاهد الحروب التي تقع في منطقتنا العربية، لا أن تحدث ولا أن يقع استغلالها في الفبركة، كلا الأمرين أسوأ من بعض. بعد أن انتقل إلى رحمة الله، الانتقال الجنوبي يعود معنا في قصة جديدة من الأخبار الزائفة التي فيها شيء من المنطق. سأنتقل بكم إلى عالم الخيال، السيونس فيكسيون يعني على أصوله. منشورات أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول: عاجل وهام الآن. تنفيذا لأوامر الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، قوات المقاومة الجنوبية تتوجه إلى رفض جبهات القتال الحدودية مع العربية اليمنية تحسبا لأي طارئ. أبو مقناس العولقي، أهلا بك وبمقناسك، نشاهد.

إيه الحلاوة دي؟ بطبعه المنشور من أحلام العصاري، حيث لا توجد قوات تابعة للزبيدي في اليمن الآن، بل إن المجلس الانتقالي الجنوبي تم حله بداية العام الجاري وانتقل كما قلت لكم، فيما فرق قائده إلى خارج البلاد إلى دولة غير معلنة ولكنها معروفة. أما الفيديو فمنشور على الإنترنت منذ شهر ديسمبر الماضي، ولم يتسنى لفريق مسبار في التلفزيون العربي التأكد من الوصف المرفق معه، والذي جاء فيه أنه يظهر تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهي في طريقها إلى حضرموت، ربما في طريقها إلى الانحلال أو في طريقها إلى الله أعلم أين، لكن لا مجلس ولا دعم لأي قوات في أي مكان لأنه لم يعد موجودا. نبقى في الجغرافيا العربية وننتقل الآن إلى بلاد الرافدين العراق، حيث تداول مغردون عراقيون على منصة إكس تحديدا مقطع فيديو زعموا فيه رفض محافظ البصرة إغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران. والله يعيننا على التعليق الطويل الذي سأحاول الاختصار منه، وأهم ما جاء فيه باختصار يعني اسمع يا سيدي، محافظ البصرة أسعد العداني من منفذ الشلامجة يرفض انتظار السياقات القانونية ويطالب القوات بفتح الحدود مع إيران لدخول الطماطم أو الطماطة والبطاطا، يعني طماطم والبطاطس.

0: يعني أنا رئيس حكومة محلية من أجل لك البضائع تدخل، البضائع تدخل. تعرف ليش؟ لأنه حكيت السيد رئيس وزراء وحكيت السيد وزير الزراعة وحكيت ويا مديرك بالمنطقة الجنوبية، تأخذ تعهد والبضائع تدخل. لا تقلي سياقات. أنا اليوم شعبي منا الطماطة والبتيتة صارت يمكن بألف وألف ونص، زين، وتجي تقول لي أنا ظلت شلب بالسياقات، زين. طيب
1: طبعا المنشور مضلل، عمر هذا الفيديو نحو 4 سنوات وسياقه مختلف تماما عن الأزمة الحالية. الفيديو نشرته محافظة البصرة نفسها على قناتها الرسمية في منصة يوتيوب في 8 من شهر أبريل من عام 2022، وطالب فيه العيدان بفتح معبر الشلامجة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستويات غير مسبوقة، متأثرة حينها بارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، ما دفع المواطنين للمطالبة بفتح المنفذ لتخفيف الأعباء عليهم، وما لبث المنفذ إلا وفتح مرة أخرى أمام حركة التجار والمسافرين والبضائع. المنفذ نفسه، المحافظ نفسه، التاريخ قديم، السياق مختلف، المفبرك عتيق في الكار، ولكن على مين؟ أما الخبر الصحيح فهو أن الحكومة العراقية أمرت فعلا بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران، وذلك كإجراء أمني احترازي بعد توثيق هجمات نفذت بطائرات مسيرة ضد المملكة العربية السعودية، واستهدفت خط أنابيب حيوي يربط بين شرق المملكة وغربها، وقيل إن مصدر المسيرات كان العراق. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع: تسلل أمريكي داخل إيران، تنتظرون بعد الفاصل.

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. وفيما تستمر المناوشات متقطعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان منشور بعينه على منصة إكس يلقى رواجا منقطع النظير. السر في الخلطة الفبركية أن تكون قصيرة مختصرة، لا شرح فيها ولا أكثر كلام، وهذا تماما ما أجاده مقطع مصور مع خبر يقول: عاجل، دخلت القوات البرية الأمريكية الحدود الإيرانية، سيعودون في توابيت وصناديق. تسلل بري، وين الصحافة المحترمة؟ غايبة عن هذا التطور الخطير. لماذا لم يرى مراسلون على الميدان كل هذه الأحداث؟ يا حيف يا مراسلين، شوفوا السبق الفبركي، قصدي الصحفي، منشور إيران ميل أبديتس الذي رحب به كالعادة للمرة المليون ضمن نادي مفبركي مسبار. وضعت لكم علامة مضلل لأسهل الموضوع. خبر زائف دون شك، المقطع مجتزأ من فيديو أطول لا علاقة له بإيران ولا بالصراع مع الولايات المتحدة. الفيديو منشور على منصة تيك توك منذ 17 من شهر يناير، شهر واحد الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية بنحو شهر ونصف، ومنذ 8 أشهر كاملة منذ اليوم. في الفيديو الكامل نرى أطفالا يرتدون زيا باكستانيا تقليديا، وهم

يمارسون لعبة الكريكت وبعد أن تدور الكاميرا بعيدا عن الجنود الظاهرين في بداية المقطع، وهو الجزء الذي حذف طبعا من النسخة المتداولة في الادعاء. أما ظروف انتشار الجنود في الفيديو المأخوذ من باكستان، الحقيقة لا تفاصيل حولها. المهم أنه من جغرافيا باكستان، بينما الأولاد يلعبون الكريكت كان بعض الجنود عابرين في المكان، فقط انتهت القصة. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نعود فيها إلى ملكها غير المتوج بعد أن غاب عنها لنحو أسبوعين، أعني طبعا الرمز الأيقوني وبطلها وملك التناقض في العالم دونالد ترامب. متى تنتهي الحرب على إيران؟ سؤال لا يشغل الشارع الأمريكي وحده، وإنما العالم بأسره. ومنذ اندلاع الحرب صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات متكررة تحدد مواعيد مختلفة لنهايتها قبل أن تتغير هذه التقديرات مع تغير مزاج الرجل أو مع استمرار القتال. عموما، في 9 مارس الماضي وخلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، قال ترامب: إننا نحقق خطوات كبيرة نحو إنجاز هدفنا العسكري. وعندما سئل عن الجدول الزمني لنهاية الحرب قال: إن الحرب ستنتهي قريبا جدا جدا. هذه وافتح في 31 مارس قال ترامب: إن الولايات المتحدة قد تنهي حملتها العسكرية ضد إيران خلال 2 أو 3 أسابيع، مؤكدا أن بلاده ستغادر قريبا. لا جدا صار عندها موعد. في 24 يونيو حزيران، وخلال مشاركته في فعالية المعرض الأمريكي الكبير للولايات في واشنطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، أعلن ترامب أن الحرب انتهت، وتحدث في الوقت نفسه عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط. واضح أنه جدا وصلت لآخرها. وطبعا وبعد أن نعى الاتفاق في 8 يوليو، اسمع 27/6/87، الموضوع ما خدش منه أسبوعين، قال إن الاتفاق المؤقت الذي كان يفترض أن يقود إلى إنهاء الحرب قد انتهى، وإن التفاهم مع إيران لم يعد قائما، لنعود ونشهد المواجهات مجددا وتبقى الحرب بلا موعد واضح للنهاية. عاد ترامب في 9 سبتمبر أيلول الجاري 9/9، وقال إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في شهر 11، في إشارة إلى أن الصراع قد يستمر حتى ذلك الموعد. يعني انتخبوني حتى أنهي الحرب بعد الانتخابات. طيب ما تنهيها الآن. لا لا لا، أنا ما أحبش أنهي الحرب إلا بعد ما أعمل انتخابات، أنا معروف الزعماء البرتقاليين كده. على أي حال، في اليوم نفسه الذي قال فيه ترامب هذا الكلام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا نقلت رويترز مضمونه عن أن كبار مستشاري ترامب ومنهم جي دي فانس نائبه وماركو روبيو ناقشوا معه في اجتماعات مغلقة في المكتب البيضوي وغرف العمليات احتمالية أن تستمر الحرب حتى نهاية ولايته، بل إلى ما بعد يوم التنصيب في يناير 2029. الله أعلم من سيتنصب في يناير 2029. وهكذا انتقلت تصريحات ترامب من 2 أو 3 أسابيع، ثم الحرب انتهت، ثم إلى ستنتهي بعد انتخابات نوفمبر، وأخيرا إلى احتمال استمرارها حتى 2029. ونأمل فعلا أن يعود ويغير في تصريحه الأخير حتى 29، ونعده أننا لن نضعه في فقرة تصريحات متناقضة، لأنه على الأقل فتح الباب حتى اكتشف في 29 ما إذا كانت قد انتهت ولا ما زال فيها تناقض. الله العظيم عجيب، اللي تبعك يا ترامب ينجن. إلى ختام حلقتنا اليوم، وكالعادة فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. عاد فيروس إيبولا للانتشار بقوة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاصدا آلاف الأرواح، فيما تتسع رقعة تفشي هذا الفيروس إلى مناطق جديدة. وسجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 7000 إصابة بالإيبولا، بينها 3398 وفاة وفق أحدث البيانات حتى 11 سبتمبر أيلول الجاري. وقد تجاوزت نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة 48% في واحدة من أكبر موجات تفشي المرض التي شهدتها البلاد، ولم يعد انتشار الفيروس محصورا في المناطق التي بدأ فيها التفشي، فقد أعلنت السلطات امتداد الوباء إلى الإقليم 7 المتضرر والأول في غرب البلاد. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن استمرار الانتشار الجغرافي لفيروس إيبولا بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يزيد مخاطر انتشاره إلى دول مجاورة.
أضعنا على هذا الخبر لأنه ينذر بتوسع المأساة والمخاطر على حياة الناس، ونتمنى أن نرى يوما أفريقيا الكبيرة الجميلة دون فيروسات قاتلة. نختتم حلقتنا اليوم من مسبار على أمل أن نبقى يقظين في كل ما يتم تداوله من أخبار، وهذه وصيتي للمفبركين الشطار، إنني لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء على الأقل في غارات للاحتلال على مدينة غزة والبريج والنصرات وخان يونس، وحماس تنعى قائد كتائب القسام في رفح. معارك محتدمة على مختلف جبهات القتال في اليمن، وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى ضبط النفس، ومجلس الأمن يبحث الأوضاع في باب المندب. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات مع بكين بشأن العقوبات على طهران. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية ثالثة في مضيق هرمز، وتؤكد رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفلة، وإصابة 14 آخرين في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم الصمود غرب خان يونس. هذا ونعت حركة حماس في بيان قائد كتائب القسام في رفح، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نجاح عملية اغتيال قائد لواء رفح في حماس. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بسقوط جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى الجوازات وسط المدينة. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بتسجيل مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرات.
1: انتهاك إسرائيلي جديد لاتفاق تم توقيعه قبل أشهر. قبل قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي